أليشع، اللي هو بصورة باهتة رمز لربنا يسوع المسيح. مش بس لأنه معنى كلمة أليشع باللغة العبرية أليشع يعني إلهي يخلص، نفس معنى اسم يسوع كما هو مكتوب تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. مش بس، لكن كمان في بعض الصفات الحلوة والمعجزات الجميلة اللي استخدم ربنا فيها أليشع كصورة رمزية باهتة لربنا يسوع المسيح. معجزتنا النهاردة من المعجزات الحلوة والجميلة والمعزية جدا. دعونا معا نقرأ من كلمة الله في الكتاب المقدس. نقرأ من سفر الملوك الثاني وأصحاح 4 ومن عدد 38 لعدد 41. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ورجع أليشع إلى الجلجال، وكان جوع في الأرض، وكان بنو الأنبياء جلوسا أمامه، فقال لغلامه: ضع القدر الكبيرة واسلق صليقة لبني الأنبياء. وخرج واحد إلى الحقل ليلتقط بقولا، كان في مجاعة ولا لقي فول عدس أي حاجة، ليلتقط بقولا، فوجد يقطينا بريا، يقطين بري اللي هو نبات الحنظل، فوجد يقطينا بريا فالتقط منه قثاء بريا ملء ثوبه، وأتى وقطعه في قدر الصليقة لأنهم لم يعرفوا، وصبوا للقوم ليأكلوا، وفيما هم يأكلون من الصليقة صرخوا في القدر: موت يا رجل الله، ولم يستطيع أن يأكلوا. فقال أليشع، فقال: هاتوا دقيقا، فألقاه في القدر، وقال: صب للقوم فيأكلوا، فكأنه لم يكن شيء رديء في القدر. هذه أحبائي معجزة من المعجزات المحببة جدا إلى قلبي اللي عملها ربنا عن طريق أليشع، وفيها معاني جميلة ورموز رائعة. وطبعا بذكر حضراتكم وحضراتكنا أن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لنا، وأن شهادة يسوع المسيح هو روح النبوة، يعني المسيح هو قلب الكتاب المقدس. العهد القديم نبوات، شرائع، أشخاص، كلها رموز وإشارات عن ربنا يسوع المسيح. والعهد الجديد تحقيق هذه الإشارات والرموز، أي أن الكتاب المقدس كله يشير إلى شخص واحد وحيد هو ربنا يسوع المسيح. علشان كده أليشع في هذه المعجزات بيدي رمز ولو باهت، لكنه رمز لربنا يسوع المسيح. أحكي القصة ويدينا الرب فيها تأملات محددة معزية لينا في هذا اليوم. كان بنو الأنبياء، ودول عرفنا من القصة اللي بعدها ان كان عددهم 100. ايه يعني بنو الأنبياء؟ يعني زي ما تقول ناس كده بيدرسوا الخدمة، يعني كأن ناس في كلية إكريكية، في كلية لاهوت كده، ناس عندهم رغبة يدرسوا كلمة الله. وكان أليشع النبي بيكلمهم عن أمور ربنا، وكانوا في منطقة اسمها الجلجال، وكان في مجاعة. طبعا اللي يقرأ الجزء اللي قبله واللي بعده يعرف ان كانت مجاعة شديدة قوي. الأم دبحت ابنها وسلقته وأكلته، وكانوا بيأكلوا أكل وحش مش هقولك عليه، يأكلوا زبل الحمام، ربع القاب من زبل الحمام بخمسة من الفضة، وكانوا بيأكلوا رأس الحمار. أغنى عائلة كانت رأس الحمار بثمانين شاقل من الفضة. المهم أنه كانوا جعانين، وأليشع اللي هو ربنا استخدمه في عمل المعجزة دي قال للغلام بتاعه: ضع القدر الكبيرة، حط قدرة كبيرة، واسلق سليقة لبني الأنبياء، حط مية علشان هنعمل أكل. طبعا واحد من الناس الموجودين صعب عليه أليشع، هيجيب منين لما الدنيا مجاعة، لما الأم أكلت ابنها وأكلت، هيعمل إيه؟ أنا أساعد أليشع. وخرج، ساب الاجتماع ده وراح الحقل الغيط يعني، وقعد يدور على أي حاجة مجاعة. وطبعا لو في حاجة الناس مش هتسيبها، ده الناس ماتت من الجوع، علي يتحل لقي حاجة كده اسمها قثاء بري لونه بني كده، وقال لك ينفع أي حاجة، كله ينفع. ما الجوع، الجوع شديد، وهو قال طبعا ما فيش آية بتقول كده، لكن هو يمكن قال زي ما أهل العالم بيقولوا الجوع كافر، هعمل إيه بقى؟ وراح جاب بقى القثاء البري اللي هو نبات الحنظل ملأ ثوبيه.

يعني مثلا قول 20 كيلو حنظل بعيد عنك وبعيد عنك، وراح جايب الحنظل ومش بس يحطه في القدرة من غير ما يقول لقليشة، ده راح مقطعه يعني حنظل الدنيا خالص، قاعد يقطع في الحنظل يقطع في الحنظل. وطبعا اللي بيعرف نبات الحنظل، نبات الحنظل بيحصل له امتصاص ابزوربشن من الايد، يعني اذا بتمسك نبات الحنظل بتشعر بطعم المر في بقك قبل ما انت يعني مش بتاكله، هو بيحصل امتصاص من الجلد لغايه ما تحس بالمراره. فتخيل بقى جاب 20 كيلو حنظل وقطعهم وبيطلع زي عصاره لونها ابيض، حطها في القدره ونحط الحنظل وقلب وقال لهم بونابيتي اكله جميله اتفضلوا كله. وطبعا بداوا يحطوا الاكل في الطباقه وبالمعلقه مثلا بداوا ياكلوا حنظل. صرخوا كلهم بصوت واحد وقالوا في القدر موت يا رجل الله. الشيء العجيب ان اليشع ما قالش مين حط الحنظل ولا ليه حصل كده، قال هاتوا دقيق. ورب قائل طب هيجيب دقيق منين؟ اهو بقى اليشع هو الوحيد اللي عنده دقيق في الوقت ده، جاب شويه دقيق وحطها في القدره وقلب واكلوا. وكانت المعجزه العجيبه ان الحنظل لم يبقى له اي اثر، بل بالعكس بقت أكلة جميلة جدا جدا. دي معجزة رائعة حلوة زي كل ما كلمة الله حلوة، زي ما قال داود قديما وجدت كلامك حلوا فأكلته. قال أحلى من العسل وقطر الشهاد كلمة الرب داود. أما أرميا قال وجدت كلامك حلوا فأكلته فكان لي الفرح ولبهجة قلبي. عايز أشارككم في المعجزة الحلوة دي بثلاث أفكار أساسية. الفكرة الأولى عن الخطية أصل المرار، والفكرة الثانية كرم لا يتأثر بالأقدار، كرم ربنا يسوع المسيح. اللي هنا أليشع رمز بسيط لي لما قال ضع القدر الكبير، ربنا كريم جدا وغني جدا ومشبع جدا حتى في المجاعة جدا، لأنه قادر جدا أنه يشبع حتى في الجدوب نفسك وينشط عظامك فتكون كجنة رائعة. النقطة الثالثة والأخيرة واللي هي أهم حاجة في القصة بتاعتنا، الحل في المسيح البار. يبقى الخطية أصل المرار، كرم لا يتأثر بالأقدار، ثم الحل في المسيح البار. تعالوا مع بعض نشوف يعني إيه الخطية أصل المرار. شوف الراجل ده اللي جاب الحنظل لنفسه وللآخرين عملي. أول حاجة يقول الكتاب خرج واحد، خرج من محضر أليشع ومن الاجتماع، رمز لأنه الإنسان اللي بيخرج من الشركة والعلاقة مع الله مش هيلاقي في الدنيا دي غير الحنظل. صدقني فاكرين الابن اللي كان ضال، القصة اللي حكاها الرب يسوع المسيح الشهيرة قوي في إنجيل لوقا صح 15 عن الابن اللي ورث باباه وهو حي، والكتاب إنه خرج جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وعارف في الآخر ما لقيش غير الحنظل. كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله. يمكن أنت قلت أنا مش عايز تعقيد، وإيه الكنيسة وإيه ربنا وإيه الصلاة، أنا هعيش أيامي بقى. وبديت تعيش أيامك بالطريقة اللي أهل العالم بيعيشوها، نجاسة ممكن، أفلام ممكن، خيانة ممكن، زنا ممكن، سرقة ممكن، مخدرات ممكن، كل الحاجات اللي أنت ظنيت أنك تلاقيها برا عند العالم. ودي النقطة الثالثة، خرج إلى الحقل. صراحة قال المسيح في متى 13 الحقل رمز للعالم كده. إيه العالم يعني؟ شهوات العالم. مكتوب في يوحنا الأولى 2 لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، كل بريق العالم، لأن إبليس هو رئيس العالم. فبريق العالم ما في العالم، شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، الكبرياء ومحاولة الارتقاء، والعالم يمضي وشهوته. خرج وذهب إلى الحقل. حاجة الثالثة كان بيدور على البقول، يعني باع وجود. طب ينتظر، طب ما طلبش منه أليشع ينتظر ويشوف ربنا يعمل ايه، بس راح طالما خرجت بعيد عن ربنا أقصى آمالك هتكون في البقول. يعني ايه البقول؟ عيسو زمان، عيسو أخو يعقوب في سفر التكوين صح 27 باع البكورية البركة بأكلة عدس. بقول مكتوب في عبرانيين 12 لا يكن أحد

حذانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته ولم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلب البركة بدموع. خرج إلى الحقل علشان يدور على بقول ما لقيش غير القثاء البري اللي هو الحنظل. وصدقني مكتوب في رومية 2 صدقيني هذا ما تقول كلمة الله إن آجلا أو عاجلا يلي بعدت عن ربنا ما هتلاقي في الدنيا دي غير الحنظل شدة. رومية 2 شدة وضيق مرارة على نفس كل إنسان يفعل الشر يهودي كان أم يوناني. خرج ودور ولقي اليقطين البري ثم أخذ منه ملء ثوبه. والثوب في الكتاب المقدس يرمز للمظهر الخارجي. مثلا الابن اللي كان ضال لما رجع لبس الحلة الأولى. الراجل ده لأنه بعيد عن ربنا ملى ثوبه بحنظل العالم. والمشكلة أنه راح قطع الحنظل. تخيل ملتبليكيشن يعني بدل الحنظلاية بقت مليون حنظلاية. إيه معنى ده؟ معنى مكتوب في الإنجيل خميرة صغيرة تخمر العجين كله. كتير من الناس اللي قابلتهم في السجون الرب بيدينا نروح نوعظ في السجون كتير كتير من الناس الممسوكين في قضايا قتل أو قضايا أداب أو مخدرات قالوا لي إحنا ما كناش نظن إن الأمر يوصل بينا كده. ياما شباب وشابات ورجال ونساء قالوا إحنا ما كناش نعتقد إن هنقتل أو بس كانت ساعة شيطان وكبرت الأمور. أيوة قطعت الحنظل في القدرة. عايز أقول لك الخطية ما تستهونش بيها. زمان شمشون استهون بالخطية وكأنه قطع الحنظل. وفي يوم من الأيام لما الحنظل كتر قوي قلع الدليلة نومته على رجلها بس قصت شعره وبإيديها شالت عينيه المقلة بتاعت عينيه بالعصب بالأوبتيك نيرف العصب البصري وبقي شمشون اللي معنى اسمه شمس بي أعمى. لا أتمنى لك إنك تروح وتبعد عن ربنا وتدور على حنظل العالم. الحاجة الأخيرة في إن الخطية أصل المرار لم يعرفه. يعني لا هو سأل ربنا ولا سأل الخدام ولا سأل حد بيتصرف بمزاجه. أسف الشديد في هذه الأيام الولد والبنت يقولوا لباباهم ومامتهم أنا حر. أنت يا بابا ويا ماما أنا حر. يقولوا الخادم في الكنيسة أنا حر ويقولوا ربنا أنا حر. بس عايز أقول لك حاجة أنت حر بس الحرية الغلط اللي أنت بتقول عليها ممكن توصلك للمرار والعبودية. أنت حر حينما تستطيع أن تختار لكنك إذا استعبدتك المخدرات أو الزنا أو أي خطية هتلاقي نفسك مقيد لأنه ما يقول الكتاب كل من يعمل خطية هو عبد الخطية. الخطية أصل المرار. الخطية بتجيب الحنظل. نقطة تانية في قصتنا الجميلة كرم لا يتأثر بالأقدار. أليشع اللي هو رمز المسيح ألضع القدر الكبيرة ورب قائل يا أليشع رجل الله الناس جعانة ده ربع القاب من زبل الحمام قد كده بخمسة من الفضة تقول قدرة كبيرة طب حط حاجة قليلة. وكان أليشع بيقول لا ربنا لما بيكرم مش بيكرم حسب احتياجي أنا لكن ربنا بيكرم حسب كرمه. ربما عزيز المشاهد أخت المشاهدة وانت بتشاهدني بتقول بص أنا كل أملي أقصى أمالي في ربنا أنه يغفر لي خطاياي وطبعا ده حاجة جميلة جدا بس ربنا لما يغفر لك خطاياك يبررك ويضمن ليك السماء ويباركك هنا على الأرض وهناك في السماء بكل بركة روحية في السماويات كما مكتوب في أفس 1:3 مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. مكتوب القادر أفس 3 أن يصنع أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. صدقني لو جيت للمسيح من قلبك تتمتع بكل الخير والبركة زي ما صلى قديما يا عبيس وقال ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فأتاه الله بما سأل يعني اداله كرم مش حسب طلبة يا عبيس لكن حسب إمكانيات ربنا. عارفين قصة أقولها وأنتقل للنقطة الأساسية الثالثة. عارفين قصة اللطيفة الرمزية لما راجل بيشتغل في النخيل في البلح

وقال الولد تساعدني؟ فالولد قال له طب ويا عم مقابل ايه؟ قال له مقابل وانت ماشي تاخد كفين بلح. قال له حاضر. فسأل الولد الصغير ساعد الراجل الفلاح وهو ماشي. الولد قال للفلاح اديني البلح اللي قلت لي عليه. فالفلاح قال للولد خد كفين بلح املا ايدينك. قال له لا، احنا ما اتفقناش بايدي ولا بايدك، اديني انت بايدك لان ايدك انت

يا بختك يا طوباك، ما أسعدك لو بجد تمتعت بكرم ربنا هنا على الأرض، لأنه مكتوب بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. الخطية أصل المرار بتجيب الحنظل، ثم كرم ربنا لا يتأثر بالأقدار، مش مهم في مجاعة. يعني مثلا المجاعة، كان في مجاعة في الأرض مرة والناس مات من الجوع. عارف إيليا النبي اللي هو كان قبل أليشع، كان غراب بيجيب له لحمة الصبح ولحمة بالليل. طبعا في بعض الشعوب العربية بتقدر تفطر لحمة، أنا ما أقدرش أفطر لحمة، بس إيليا النبي كان بيفطر لحمة ويتعشى لحمة، أنا ما أقدرش. وطبعا كان الغربان يجيبوا له لحمة إيه، مرة شيش طاووق ومرة كباب حلة ومرة ماكدونالد ومرة إيه ده، والناس بتموت من الجوع وهو بيفطر لحمة. هو ربنا كده، بس في مجاعة ربنا ما تفرقش معاه. يا ريتك تجيله وتقول يا رب أنا مش هدور على البقول والعدس الأحمر بره زي ما عمل عيسو وزي ما عمل الراجل ده، أنا جاي أشبع بيك يا رب. لما تشبعني حتى لو أنا مش بمتلك حاجات كتيرة في العالم، 100% هبقى سعيد بيك. النقطة التالتة والأخيرة، الحل في المسيح البر. كان في حل في الدقيق. طبعا هذكر حضراتكم، القدرة الكبيرة بقت كلها حنظل، بدأوا يأكلوا، صرخوا قالوا في القدر موتي يا رجل الله. أليشع قال هات شوية دقيق، حط الدقيق في القدرة. طبعا يمكن في أخوات بيسمعوني دلوقتي رجال أو نساء بيحبوا الطبخ، أديك بقى هسأل سؤال في الطبيق. لو جبت قدرة أو حلة مليانة بالحنظل وحطت لها دقيق وقلبت، يبقى إيه؟ من غير معجزة، تبقى شوربة حنظل، مهلبية حنظل. لكن المعجزة بتاعت القصة بتاعتنا إن الدقيق لما دخل لحصل أبزوربشن، امتصاص، ولا أدزوربشن، إدمصاص، لكن انتهى الحنظل تماما. إلى ماذا يرمز هذا الدقيق؟ هذا الدقيق رمز واضح لربنا يسوع المسيح. هو قال عن نفسه كده في إنجيل يوحنا صحة 12، قال عن نفسه أنه هو حبة الحنطة، رمز ليه، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها، إن ماتت تأتي بثمر كثير. الدقيق في وجه شبه بينه وبين المسيح كتير، بس أذكر حضرتك وحضرتك أنه في تقدمة في سفر اللاويين أصحاح 2 اسمها قربان الدقيق، هي بترمز أيضا عن الرب يسوع المسيح. بس قبل ما الدقيق يتحط في القدرة، قبل ما المسيح الأبيض الحلو يسكن حياتك، لازم تصرخ هذه الصرخة، ولا بد من الاعتراف. صرخوا وقالوا في القدر موت يا رجل الله، مكتوب إن اعترفنا بخطايانا بالمرارة فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. وجه شبه كبير ما بين الدقيق وما بين المسيح. مرة تاني بذكر حضراتكم إن الذبائح والقرابين والأشخاص كلها رموز باهتة بتحكي عن شخص واحد عالي قوي، هو الرب يسوع المسيح. مثلا الدقيق هو قوت الأفراد والبيوت والشعوب. فاكرين لما قالوا الملكة، ملكة فرنسا قديما، الشعب مش لاقي ياكل عيش، قال لهم أوكي مش مهم ياكل عيش، ياكل تورتة، ياكل جاتوه. طبعا هم يعني هي مش عارفة ان العيش ده قوت الشعوب. وعايز اقول لك يا اللي بتسمعني ايا كنت، صدقني، صدق كلمة الله، ان لا شبع لك بعيد عن المسيح ايا كنت انت. قال المسيح في انجيل يوحنا صح 6، انا هو خبز الله، الشبع يعني، النازل من السماء الواهب حياة للعالم، من يأكلني يحيا بي. قال المسيح من يقبل الي فلا يجوع، من يؤمن بي فلن يعطش ابدا. ارجوك تعال له. الدقيق قوت الشعوب والبيوت، الدقيق ابيض، والرب يسوع المسيح الوحيد من بين البشر الذي، شوف الرباعية دي، ودي آيات في كلمة الله، لم يفعل خطية. يسوع المسيح وحده من كل البشر لم يفعل خطية ولم يعرف خطية وليس فيه خطية، وهو قدوس انفصل عن الشر والخطية. يعني كان مستحيل انه يعمل خطية. دول اربع آيات بتوريك انه ابيض وقدوس. كل البشر خطاط وأخطأ، ما عدا شخص ولد بالروح القدس. قال الملاك للعذراء القديسة مريم،
الروح القدس يحل عليك.

وقوة العلي تظللك. لهذا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. كان قمح واتدفن زي ما ذكرت، المسيح مات على الصليب واتدفن في القبر 3 أيام وبعدين جاب ثمر زي القمحية لما تدفن وتجيب سنابل. المسيح بموته جابنا احنا الثمر الكثير. ثم الدقيق الطحن، المسيح مكتوب عنه صراحة النبوة في أشعياء 53، مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل أثامنا. فاكرين اللي كان اسمها الرحاية اللي هي بتطحن حجر من فوق وحجر من تحت ويلفوا كده يسحقوا الدقيق، رمز الآلام الكفارية اللي احتملها الرب من العدل الإلهي والآلام من بين يد البشر. وطحن المسيح على الصليب، كان الدقيق يدخل النار علشان يبقى عيش، والمسيح دخل في نيران الجحيم بدلا منا على الصليب. الدقيق دقيق، حتى اسمه دقيق رقيق كده، ولا يوجد حنان في العالم كله، مش يعني مش كلام كده بيقولوا له عاص، بجد اقرا الاناجيل وشوف رقه الرب مع الكل حتى مع الناس الوحشين. المراه التي امسكت في ذات الفعل في يوحنا 8 زانيه مسكوها في ذات الفعل، له كل المجد، كلمها بكل رقة: يا امرأة أما دانك أحد؟ قالت له: لا يا سيد. قال له: ولا أنا أدينك. رقيق دقيق. تأخدم في أحد الأماكن وتكلمت عن المسيح المرموز إليه بتقدمة الدقيق، وكان الحضور مش كبير في الكنيسة، بس فجأة واحد من الحاضرين صرخ بصوت عالي: أنا يا رب خاطي وانت الدقيق الحلو. وقعد يبكي: انت أبويا يا ربنا. بعد ما قلت له: انت بتبكي كده ليه؟ قال لي: تعالى. ودعاني بيته، ولما دعاني بيته وراني ابنه، عنده ابنه الاكبر كان سنه حوالي 13 سنة الابن، ولقيت ان الولد معمول له غرز من هنا لهنا. قلت له: ايه ده؟ قال لي: ابني سرق مني 50 جنيه وانا اتغصت منه، فرحت ضربته على راسه بعصايا فتحت له راسه من هنا لهنا. انا ضربت ابني وفتحت له راسه، عملت له مش عارف 15 غرزة ولا ايه. لو ربنا بيعاملني زي ما انا بعامل ابني كان زمان كسر راسي من زمان. ربنا محب جدا جدا جدا. انا وهذا الشخص امن وبيأخ حلو في الكنيسة وتغيرت حياته بمجرد لما عرف حنان الرب. الناس بتجرحك وما تزعلش مني، وانت بتجرح الناس، كلنا، انا بجرح لانه مكتوب: كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي اي المسيح بين البنين. إذا قارنت المسيح بأعظم إنسان وأرق إنسان تلاقيه هو الدقيق الحلو، وتلاقي كلنا بنشوك بعض للأسف الشديد. الدقيق متجانس الصفات، والمسيح كل صفاته حلوة، عادل لكنه محبة في نفس الوقت. العدل خلاه يموت علشاننا، والمحبة ظهرت لينا. الدقيق قابل للضغط، يعني لو جبت شوية زلط وضغطتهم مش هينفع، لكن الدقيق الضغط. المسيح مكتوب عنه في أشعياء 53: من الضغطة والدينونة أخذ. الدقيق ناعم والرب ما بيجرحش. أنا بصلي إنك تختبر الدقيق في حياتك. لما نزل الدقيق في الحنظل اتشال الحنظل. حياتك وانت بتسمعني، صدقني يمكن انت فاتح التلفزيون دلوقتي مخصوص الآن، عايز أقولك حياتك فيها حنظل ومرار، تعالى للمسيح، هو الدقيق اللي يشيل المرار من حياتك. بس اعترف بخطيتك، قل له: في القدر موتي يا رب، انا حياتي فيها حنظل، فيها موت، تعالى اسكن في قلبي، اسكن في حياتي يا رب. انا خلاص حلقي تعب من مرارة الخطية، انا يا رب عايزك تيجي انت الحلو. حلو، حلو الرب، حلو جدا، ابرع جمالا من بني البشر. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، حلقه حلاوة وكل مشتهيات حلاوة الرب. صدقني لما تدخل حياتك وبيتك وأولادك وبناتك وعلاقاتك وشغلك والبزنس بتاعك يحول المرارة لحنظل. هذا ليس مجرد كلام شعر أو وعظ، هذا حقيقة. تعال له دلوقتي قل له: يا رب في حنظل في حياتي، تعال أسكن يا رب يسوع، أنت الدقيق الرقيق، أنت الحلو يا رب، أنا نفسي أتمتع بجمالك، تعال خليني أختبرك يا رب وأشبع ودوس على كل عسل ودنايا ومرار وحنظل العالم. آمين.

ويا له من شرف عظيم أن يقتبس الرب كلام نبيه. الإصحاح 61 من إشعياء كان أول موعظة من إلهنا الرب يسوع في الهيكل بعد 700 سنة. وقف الرب يسوع بالهيكل وفتح سفر إشعياء وقرأ الإصحاح 61. الله نفسه جاء إلى الأرض وذهب إلى المجمع معبد الرب معبده وقرأ من كلام نبيه. يا له من شرف عظيم أن يقتبس الرب نبوءته التي أعطاك إياها من فمك. تخيلوا، وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى ودخل إلى المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوب فيه روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساء.

المحبوكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم لقد تم هذا المكتوب في مسامعكم. بعد 700 سنة تكلم النبي، وبعدها 700 سنة يدخل يسوع المسيح إلى المجمع حيث كان قد تربى، وقال بعد 700 سنة: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. أريد أن أخبركم شيئا، كم يوجد عنكم من النبوءات التي تنتظر التوقيت المثالي، تنتظر المنبه السماوي للانطلاق ولتتحقق في حياتكم؟ وبينما أنت قلق وحائر ولا تستطيع الانتظار أكثر لتحقيق النبوءات في حياتك، الرب يقول لك: انتظر انتظر، سوف أضعك في مكان يوما ما، سوف أضعك أمام الآخرين، وتلك النبوءة ستتحقق، ليس قبل ذلك اليوم ولا بعده، ليس قبل أو بعد بدقيقة، لكن بالوقت المناسب واللحظة المناسبة ستتحقق. وإذا حاولت تحقيق ذلك بنفسك وحسب مشيئتك فسوف تضيعها. هل تفهمون معنى أن نكون مطيعين لكلمة الرب وأن نكون ثابتين في كلمته؟ لا شيء سيغيرني. كنت في مكان ومررت في وقت لم أكن سعيدة فيه، مررت في الكثير من المصاعب، وزوجي كان يسألني باستمرار: هل تريدين المغادرة؟ هل ستغادرين؟ وقلت: لا، الوقت لم يحن بعد، يجب أن أنتظر الوقت المناسب، لأني إن ذهبت ووقتي لم يأتي بعد سوف أوقف وأخرب الحلم والخطة التي وضعها الله لي. لا يهم إن كنت سأنتظر، لا يهم إن كنت سأقف، لا يهم إن كنت سأبكي، لا يهم إن كنت سأعاني وأتألم، لأن ذلك الألم وتلك المعاناة ستقربني أكثر ليسوع. وقتي، تذكروا أن يسوع قال ذلك دائما: لم تأتي ساعتي بعد. لكن في ذلك اليوم في المجمع في لوقا 4 آية 16-21 قال: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. قال هذا بعد 700 سنة من النبوءة، قاله في ذلك اليوم بالساعة بالدقيقة بالثانية بنفس النص الكتابي. اعلموا أنه ليس هناك مصادفات في ملكوت الله، لا يوجد صدف، كلها مواقيت سماوية إلهية، لا يوجد صدف أبداً. لو كنت تمر في ضيقة أريدك أن تعرف أنه يتم اختبارك، فقط اختبار، كما أقول دائما أخبر فريقي هنا وحتى الفريق الدولي، لو حدث شيء ما فإننا نخضع الاختبار. ما الذي ستفعلينه؟ لا شيء. كيف ستشعرين؟ حقا يجب أن أعرف كيف أتعامل مع ما سأشعر به. هذا أكبر وأهم جزء يجب أن أعمل على ذلك حقا. لماذا؟ لأنه فوق كل تحفظ احفظ قلبك. يمكنني أن أتصرف بلطف، يمكن أن أتصرف بتسامح، أن أتصرف بتواضع، لكن يجب أن يتماشى ما أفعله مع ما في قلبي، لأني لن أخدع الرب. يجب أن أجهز قلبي ليتطابق مع أفعالي، هذا ما أسعى لتحقيقه. واعلموا أن ذلك ليس سهلاً، إنه مؤلم. إذن بعد ذلك مخطوطة إشعياء هي أقدم مخطوطة باقية لإشعياء، تم العثور عليها بين مخطوطات البحر الميت، يعود تاريخها إلى حوالي 150 إلى 100 قبل الميلاد. يحتوي تقريباً على سفر إشعياء بالكامل، وهو مطابق بجوهره للنص الموسوري

الحديث. تبدأ العديد من النبوءات في إشعياء بالظروف التاريخية والنبوءات الخاصة بزمنه، ثم تنتقل إلى تحقيق إنجاز أعظم بكثير يسبق عودة يسوع المسيح. هذه الثنائية نراها في كثير من نبوءات الكتاب المقدس. الموضوع الآخر القوي جدا في إشعياء هو يوم الرب ملكوت الله. يوم الرب ملكوت الله، الموضوع الرئيسي الأخير في سفر إشعياء هو ملكوت الله الذي سيدخل يسوع المسيح بعودته. مصطلح ملكوت لم يتم استخدامه في إشعياء، ولكن هذا العصر المستقبلي موصوف في العديد من الإصحاحات من البداية إلى نهاية إشعياء. يقيم الرب مملكته على جميع الأمم ويعلم الإنسان طرقه ويقضي بين الأمم. إشعياء 2:2-4. غصن الرب، الغصن، ذلك الغصن هو يسوع المسيح. أريد أن أخبركم، كلمنا الله مؤخرا، أنا وجوشوا كنا نتحدث عن ذلك. يا الله يذكرني ببعض النصوص الكتابية باستمرار وبشكل قوي جدا. بعض من هذه الآيات تتبادر إلى ذهني كل يوم، منها اطلبوا متى 6. جيد، يوجد هنا من لديه معرفة بالكتاب المقدس. إذن متى الإصحاح 6 آية 33، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزداد لكم. أولا يجب أن تعرف دائما أولوياتك، يجب أن ترتب أولويات حياتك، أولويات وقتك، أولويات خدمتك، يجب أن تعرف أولوياتك. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، هكذا كان إشعياء، أولا طلب ملكوت الله. كل نبي يجب أولا أن يطلب ملكوت الله وبره. ما هو ملكوت الله؟ ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. حسنا، هذا هو بالضبط ما نتحدث عنه، هو أن تعيش ملكوت الله على الأرض، أن نبني ملكوت الله على الأرض. ماذا سنحقق من ذلك؟ إنه تمجيد. لذلك لا شيء يهم، مثلا هذا ما يجب علينا تعليمه إلى كل القادة، أن يسيروا طالبين ملكوت الله أولا. لو لم تعلم القادة والقصص هذا الأمر فسوف يسقطون. من أصغر وأتفه الأشياء وأصغر الخلافات سوف يسقطون. يجب أن نعلم الناس عن الملكوت، كيف يعيشون لملكوت الله وليس لأنفسهم، ليس للألقاب ولا لأي شيء آخر. اطلبوا ملكوت الله أولا وبره. كيف يعني أن تطلب ملكوت الله؟ أنا خادم. نقطة، لا شيء يهم، أنت تفعل ذلك سأفعله أيضا. هل ممكن أن تنظف السجاد؟ نعم سأفعل. لماذا؟ لأني أطلب أولا ملكوت الله. أنظف الحمامات، لماذا؟ من أجل ملكوت الله. أوزع المنشورات وأعد، لماذا؟ لأني أطلب ملكوت الله. أطلبوا ملكوت الله أولا. لن تحققوا ذلك وأنتم في مكانكم جالسين على الأرض لثلاث ساعات وتقول حسنا سأفعل ذلك غدا، هيا لنجلس ونطلب ملكوت. لا، اتحرك، أخرج. أتذكر عندما كنت في بلغاريا أحضر إلي رجل كان مسكون بالأرواح الشريرة ولم يكن لدي خبرة بالتحرير وقتها، فقلت أخرج باسم يسوع، فهرب الرجل. فقلت لماذا ذهب؟ قالوا لأنك طلبت منه ذلك. قلت أنا قلت أخرج للروح الشريرة وليس للرجل، فقالوا لم يستطع التمييز. أخرج، لو كنت تطلب ملكوت الله يحتاج أن تخرج. هذا يعني أنه عليك أن توسع ملكوت الله. أولا أطلب ملكوته. أيضا ما هو بره؟ أن تطلب البر يعني أن تعيش أسلوب حياته. أولا أطلب ملكوته وبره. البر يعني أن تعيش حياتك كما عاش المسيح. لقد كلمني الله بهذه الآية أكثر من أي شيء آخر، البر بأسلوب حياة المسيح. ماذا يعني ذلك؟ أن تحب كما أحب المسيح، أن تظهر الرحمة كما المسيح، اهتم بالمرضى، اشفيهم، أقم الأموات، طهر الناس من البرص، تحررهم من الأرواح الشريرة. هكذا أن تعيش كما عاش المسيح.
من يؤمن بي فالأعمال التي أعملها يعملها.

أيضا ويعمل أعظم منها. هذا كله مرتبط ببعض، وهذا ما يدور حوله سفر إشعياء. رياسة يسوع المسيح، تأسيس رياسته على الأرض. لهذا السبب تذهب الإرساليات على نحو واسع حول العالم وإلى كل الأمم، ويتلمذون الناس يتلمذوا. ماذا قال يسوع؟ لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. هذا هو الملكوت. إذن هذا ما كان يوطده ويرسخ إشعياء على هذه الحقيقة التأسيسية ليسوع المسيح. لو كنت تريد أن تعطي شخص يهودي ما يقرأ من العهد القديم، هذا ما أفعله عندما أتحدث مع اليهود. أعطيه إشعياء. أي شيء تريدين أن أقرأه؟ اقرأ إشعياء. وتكون الرياسة على كتفيه، ويدعى اسمه رئيس السلام لنمو رياسته وللسلام لا نهاية. إشعياء 9:6-7. إذن هذا ما أريد أن أفعله الآن. سنفتح المجال لنتنبأ الآن، لأن الله يتحدث إلى كل واحد منكم ويعطيكم المزيد. ما هي الخطوات التالية بعد أن قلتها أنا ذا أرسلني؟ لن نتوقف هناك، هذا ليس كل شيء. ها حسنا، قلت أرسلني، سأذهب إلى البيت الآن وأشاهد شيء آخر بالتلفاز وأكل التاكو. لا، كيف يبدو الأمر بالنسبة لك؟ أولا أريد منكم أن تبدأوا بتجهيز قلوبكم وطلب الروح القدس. أيها الروح القدس، أريني كيف تكون الخطوة القادمة. عندما قلت ها أنا ذا أرسلني، ماذا يجب أن أفعل؟ كيف يجب أن أنظم وأرتب أولويات حياتي لأعيش، لأغير أسلوب حياتي حسب مشيئتك وبرك؟ كيف سأنتقل من حيث أنا الآن إلى ما تريدني أن أكونه؟ هناك فجوة كبيرة، لكن يوجد استراتيجية أيضا. إذن إذا لم تحصل على الإجابة، فستعيش حياتك في أرض الأحلام. هكذا ستعيش في أرض الأحلام، لكن ما هو ذلك المكان الذي سينقلك من حيث أنت الآن إلى المكان الذي ستنجز وتحقق في هدفك ودعوتك؟ ما الذي تحتاج أن تفعله؟ هذا واحد من أهم الأسئلة التي لا يطرحها الناس على أنفسهم، ويبقون جالسين في نفس المكان سنوات طويلة يضيعون فيها حياتهم، ويستمرون بإخبار الجميع عن دعوة الله في حياتهم. لكن هناك أيضا خطة يجب أن تتبعها، وأنا أؤمن من كل قلبي اليوم أن الله سيعطيك خطة لتحقيق ذلك الحلم. هاللويا. إذن هل يمكن أن نشغل موسيقى العبادة الآن من فضلك؟ هذا ما سنصليه، سأصلي من أجلكم الآن. أصلي من أجل وحي سماوي ليحل عليكم الآن باسم يسوع المسيح، بأنكم لن تعرفوا فقط ما عليكم أن تفعلوه، لأن ذلك جزء صغير فقط من اللوز، لكن أصلي أيضا أن تعرفوا الخطوات القادمة، بأن لا تكونوا بعد في ضياع، أن تكونوا رؤيتكم واضحة، أن لا تكونوا في حالة قلق وارتباك من بعد الآن، أن يريكم الله خطوة بخطوة على الأقل في الأشهر القادمة أين يريد منكم أن تكونوا. وعندما تتحقق تلك الرؤية الليلة، أنا لن أقوم بإعلان ذلك الآن، أعلنوها أنتم وشاركوها مع الآخرين، أنتم ستقولون أعرف أن تلك هي دعوتي، أعرف أن الله قد دعاني
لكن هذا هو الطريق لتحقيقه. هل ترون إنه لأمر صعب جدا بالنسبة

لي من المستحيل أحياناً أن أجعل الناس يسمعون من الرب بشكل استراتيجي ويشاركون. ذلك معي كقائد كقس، أعطيني الخطة والاستراتيجية ولا يعودون أبداً، لكن عليك فعلاً أن تتعمق، تعمق أكثر مع الرب، لأنه حيث لا رؤية يجمع الشعب. نحن نحتاج إلى تلك الرؤية ليس فقط من أجل الحلم، بل أيضاً من أجل الاستراتيجية. لذلك الله سيعطيكم ذلك الليلة، سيريكم الطريق. فابدأ بالكتابة. هاللويا. وربما لديك عمل غير مكتمل. أريدكم أن تعلموا أنه لو كان لديكم عمل غير مكتمل لن تستطيعوا البدء بشيء جديد. يجب أن تنجزوا كل عمل غير مكتمل. بعضكم يجب عليه أن يهتم بأعماله الغير مكتملة. كيف؟ جاء إلي زوجان كانا يحاولان بيع منزلهم لمدة 3 سنوات لينتقلوا لولاية أخرى. لم يستطيعوا بيعه لمدة 3 سنوات. كل شيء كان جاهز في تلك الولاية، لكنهم لم يتمكنوا من المغادرة. جاءوا إلي من أجل الصلاة، وفي تلك الليلة كشف الرب لي أن أقول لهم بأن لديهم عمل غير مكتمل، لو أكملتموه عندها ستستطيعون الانتقال إلى الفصل التالي، لكن يجب أن تكملوا ذلك أولا. وأخبرهم الله ما عليهم فعله وفعلوه، وخلال شهر باعوا منزلهم وانتقلوا إلى الولاية الأخرى حيث كان بانتظارهم فرصة رائعة جدا. يجب أن تنهي كل عمل غير مكتمل في حياتك. لكن الله يقول لأبنائه: أنتم جنودي، أنتم في ملكوتي، أنتم في خدمتي، لكن الآن سأخذكم إلى المستوى التالي. ستواجهون بعض الصعوبات، ستواجهون بعض العثرات هنا وهناك، لكن يجب أن تبقي أعينكم مثبتة علي حتى أخرجكم منها كلها. يجب أن تمشوا ذلك الطريق معي، لأنه لو حاولتم أن تفعلوا ذلك من دوني ستسقطون، ستفشلون، ستخسرون كل شيء. لكن إذا كنتم معي وتفعلون حسب مشيئتي وبروحي وببري طالبين ملكوتي، إذا سرتم بحكمتي وبتواضعي ستربحون. لكن يجب أن تفعلوا حسب طرقي ومشيئتي وليس حسب طرقكم ومشيئتكم أنتم، حسب طرقي ومشيئتي وليس طرقكم. يجب أن تسلكوا طرقي. أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر، الرب خالق أطراف الأرض، لا يكل ولا يعيا، ليس عن فهمه فحص، يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. الغلمان يعيون ويتعبون، وأما منتظرو الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يتمشون ولا يعيون. أما منتظرو الرب، أما منتظرو الرب، أما منتظرو الرب. الرب في انتظاركم، الرب في سؤلكم، الرب في طلباتكم، الرب في وسطكم الآن. أنتم لا تنتظرون عبثا. هاللويا. لقد أيدتك وأعنتك، إشعياء 41، وعضدتك بيمين بري، فيخافون من المغرب اسم الرب ومن مشرق الشمس مجده. عندما يأتي العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه، باسم يسوع. كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان

0: يقوم عليك في الفضاء تحكمين عليه، هذا هو ميراث عبيد الرب، وبرهم من عندي يقول الرب. إشعياء 54:17.
1: في مكان ما في تركيا وجد الله امرأة مسلمة ستساعده يوما ما في تغيير العالم.
0: لدينا كل شيء يمكنك تخيله إلا السلام والمحبة والفرح. كنت ألجأ أكثر إلى الإسلام لأعرف الإجابة ولأتعلم أكثر عن إلهي، لأنني ظننت أنه إذا وجدت الله وقتها سيستجيب لصلواتي، سيغير ظروفي. لجأت وقتها إلى دروس القرآن عندما كان عمري 12 عام، ودروس القرآن هذه زرعت الكثير من بذور الشر في قلبي. كفتاة بعمر 12 عام كنت قد خسرت نفسي للجهاد، رغبت في أن أقتل وأموت باسم الله. بعدها التقيت بذلك الرجل الذي كان مسلم متعصب جدا، تزوجنا عندما كنت ما زلت مراهقة، ووقتها بدأت مرحلة جديدة من البؤس في حياتي. كان يضربني كل يوم، يركلني على الأرض، يضربني أمام الناس، وبحسب القرآن هو كان يفعل الشيء الصحيح، هو كان يؤدبني لأصبح امرأة مسلمة أفضل. وضع سكين على رقبتي وكنت ساجدة على الأرض أتوسل له من أجل حياتي. كان ذلك هو الوقت الذي قررت فيه أن أتركه. كنت أحلم بالحرية وقلت في نفسي سوف أذهب إلى أمريكا. وبعدها عندما دخلت في علاقة مع مدمن مخدرات مسيء، وحينها أيضا بدأت مرحلة عذاب جديدة في حياتي. كنت في عمر 28، مطلقة مرتين، أم عزباء، في اكتئاب، وكان ذلك الصوت في رأسي أن الحياة لا تستحق أن تعاش. وذهبت للعمل وبدأت أخطط للانتحار. ذهبت إلى الحمام، بدأت أتحدث مع الرب بصراحة، سألته لماذا تخليت عني يا رب، لماذا تركتني. فغسلت وجهي ورجعت إلى مقعدي في المكتب. بعد ذلك ناداني المدير إلى مكتبه وقال لي لم أفعل ذلك في حياتي من قبل، لكن الرب يسوع المسيح تحدث إلي وطلب مني أن أخبرك أنه لم يتركي ولست وحيدة. طلب مني أن أسألك الآن، هل تقبلينه كإله ومخلص شخصي على حياتك؟ فسقطت على الأرض وقلت، وكنت أبكي وقلت نعم أقبلك يا يسوع الرب. وكان هذا كل شيء، نعم واحدة أدخلتني إلى ملكوت الرب، نعم واحدة غيرت حياتي.
2: كم مرة في حياتك قد سمعت عن امرأة من خلفية مسلمة تبدأ كنيسة في أمريكا؟ إيشيك أبلا هي امرأة كانت مسلمة أصبحت مبشرة مسيحية هنا في أمريكا. على مر السنين إيشيك أبلا وصلت إلى العالم الإسلامي بمحبة المسيح عبر البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي. برامج إيشيك التلفزيونية تبث في أكثر من 200 دولة في 6 قارات، بالإضافة إلى أكثر من 7 مليون متابع على فيسبوك. في عام 2016 بدأت إيشيك كنيسة افتراضية، كنيسة الحلم، فيديو مباشر يبث على فيسبوك، حيث كل الألوان، القبائل والأمم تستطيع أن تتحد بمحبة الرب بجميع أنحاء العالم. الناس من كل الأمم بدأوا يشاهدون البث ويتفاعلون معها ومع فريقها، والآن تتم مشاهدة كنيسة الحلم في مصر والعراق وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وباكستان والهند وكينيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وأمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وأكثر من ذلك بكثير. شهدت إيشيك مؤخرا أن الله كان يدعوها إلى توسيع كنيسة الحلم ليس فقط لتكون بثا عبر الإنترنت، الكنيسة حقيقية في فيرجينيا.
0: يمكنك أن تحرر الناس من العبودية، لكن لا يمكنك أن تخرج العبودية من دواخلهم ما لم يرغبوا أن يكونوا أحرارا. أنت إنسان حر بغض النظر من تكون وأين تكون، حتى من ممكن أن تكون عبدا في مكان ما من العالم، لكنك ستبقى حرا.
2: هذا شيء عظيم. قبل كل شيء، من أين أتت هذه الرؤية؟ هذا الحلم بكنيسة الحلم.
0: بدأ الناس يراسلوننا من أفغانستان، من السعودية، من العراق، من كل العالم. بدأوا يخبروننا أنا لست مكتفي من المكان الذي أنا فيه، أنا لا أستطيع أن أذهب إلى الكنيسة لأني في بيئة مسلمة متطرفة جدا. بدأ الناس يقولون هذه هي كنيستي، هذه هي الكنيسة التي نحلم بها. ثم بدأنا بشكل افتراضي، ثم دعاني الرب لأحول تلك الكلمة.

0: كنيسة الافتراضية إلى كنيسة حقيقية. لقد رأيت الكثير من الرجال الأحرار في السجن، لكنني لم أرى ذلك خارج أسوار السجن. لماذا؟ لأنهم قد سلموا حياتهم ليسوع المسيح وعاشوا أحرارا داخل أسوار السجن. هذا الشيء سوف ينمو، سوف ينتشر عالميا. ما يريد الله لشعبه هو أن يختبروا محبته.
1: أحببت الحرية لأنني شاهدت بث بعض الخدمات. إنها الحرية والفرح. حدثينا عن الطرق التي ترين فيها الله يعمل في الكنيسة.
0: رؤيتنا هي تمكين الناس وتجهيزهم، والليلة يريد الله أن يكشف لك هويتك، لأن هناك أشخاص يجلسون هنا الليلة ولديهم إمكانات لكنهم فقدوا شغفهم. في النهاية نحن نبحث عن الإحياء والانبعاث من جديد. نصلي من أجل النهضة والصحوة العظيمة.
1: ما هو حلمك لكنيسة الحلم؟
0: حلمي هو أن يشعر كل شخص يأتي بمحبة الله، أن يشعروا أنهم جزء من عائلة الرب. وحلمي لكنيسة الحلم هو إحياء نار التجديد والنهضة في كل الأمم. عندما تكون في وقت تشعر فيه أن لا أحد يفهمك، لا أحد يستطيع مساعدتك، فجأة شيء سيحدث، كنسمة، كلمسة، أو على شكل رياح، يأتي الله إلى حياتك ويغير كل شيء بلمسة واحدة. وتلك ستكون اللحظة التي ستدرك فيها أن حياتك لن تعود كالسابق.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل الكتاب، وما زلنا في دراستنا في سفر الخروج ثاني أصفار الكتاب المقدس. بدأنا في الحلقة الماضية أصح 25 من سفر الخروج، وبدأنا دراسة ما يسمى بخيمة الاجتماع، أول مسكن لله على الأرض، خيمة الاجتماع

0: أو المسكن أو خيمة الشهادة، وعرفنا أن ربنا كان عنده رغبة أنه يسكن في وسط شعبه، وأمر موسى أنه شعب يقدم تقدمات علشان تبنى هذه الخيمة. وبدأنا في الكلام في الحلقة الماضية عن أقسام هذه الخيمة: الدار الخارجية، ثم القدس، ثم قدس الأقداس. وعرفنا أنه الدار الخارجية فيها قطعتين، فيها مسبح النحاس أو المحرقة، وفيها المرحضة النحاسية. بعد كده ندخل إلى المسكن الأول أو القدس، هنلاقي فيه ثلاث قطع، هنلاقي فيه مائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية، ثم مذبح الذهب أو اسمه مذبح البخور في مواجهة للحجاب. الحجاب يفصل بين القدس وقدس الأقداس. لما ندخل إلى قدس الأقداس هنتقابل مع التابوت وغطاء التابوت، وعرفنا التابوت يرمز إلى شخص المسيح، ناسوت ولاهوت، خشب صنط وذهب نقي. وغطاء التابوت يتكلم عن عمل المسيح على الصليب أو كفارة المسيح، وهو من الذهب النقي. النهاردة نكمل كلامنا في خيمة الاجتماع، وسنبدأ دراستنا عن مائدة خبز الوجوه. جهز كتابك، افتح كتابك على خروج 25 وتابعنا أثناء الدراسة. خلوني في بداية الحلقة رحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بيك يا أخ يوسف.
1: أهلا بيك حياة.
0: كمان بنرحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بيك أخ يوسف. إحنا وصلنا إلى في دراستنا في 25 إلى مائدة خبز الوجوه، فإحنا كده هنطلع من قدس الأقداس على القدس برة، هنلاقي مائدة خبز الوجوه. إدينا فكرة عامة عن مائدة خبز الوجوه قبل ما نشوف مع بعض مكوناتها وخاماتها وشكلها إيه.
1: يعني حضرتك أشرت في أثناء حديثك أن إحنا هنطلع، وفي الحقيقة إحنا مش إحنا اللي هنطلع، لكن كأن الله طلع. يعني في ترتيب خيمة الاجتماع ترتيب عجيب قوي، إنه ما بدلناش من برة لجوه، كأن الله هو الذي يبحث عن الإنسان فيفضل ماشي بينا من جوه لغاية لما يطلع برة يلتقي بالإنسان عند مذبح النحاس، مذبح المحرقة، ثم يمسك بيديه
0: ويدخله.
1: لكي يدخله إلى القدس علشان يبقى ساجد. فما أروع هذه الخيمة في مجملها وفي تفصيلها.
0: تمام، مائدة خبز الوجوه هنشوف مع بعض دلوقتي منظر ليها.
1: أيوة.
0: وحضرتك يا ريت تعلق لنا عليه، اتفضل.
1: يعني مائدة خبز الوجوه برضو هي مائدة ليها إكليل وليها شفة علشان خاطر تمنع سقوط الأرغفة، مش بس سقوط الأرغفة، لكن الأرغفة تشير إلى شعب الله، والرب كأنه عاوز يحمي شعب الله. فهناك إكليل وحاجب شبر، له إكليل من ذهب من ناحية للجمال والمجد، ومن ناحية للحفظ وللحماية. مقاسات المائدة الطول 2 والعرض ذراع، وكأنه عاوز يقول إن الاتنين صاروا واحد، الاتنين اللي هو الله والناس. حاجة عجب، هل معقول إن هذا الأمر يحدث، إن يبقى في شركة وثيقة بالطريقة دي، إن الله يتنازل ليصل إلى الإنسان؟ طبعا ده تم عن طريق الرب يسوع المسيح الذي هو الله وهو إنسان في آن واحد. الارتفاع 1.5 نفس ارتفاع التابوت، فلا يمكن أن تكون لنا شركة إلا على قياس الكفارة التي نرى صورتها في التابوت. استخدامها يوضع عليها خبز الحضرة كل يوم سبت، ويرفع يوم السبت لكي يأكله الكهنة في مكان طاهر، ويوضع أرغفة جديدة في يوم السبت. المدلول المسيح هو طعام الله وطعام شعبه، ويا له من شرف إن اللي بيشبع قلب الله أصبح يشبع قلب المؤمنين به. وأول مرة نقرأ فيها عن كلمة المائدة زي ما مكتوب هنا في سفر الخروج 25، وهو بيحدثنا عن مائدة خبز الوجوه.
0: إذن مائدة خبز الوجوه احنا عرفنا خامتها من خشب الصنط المغشى بالذهب النقي، ودائما لما يقول ذهب نقي يعني بيتكلم عن اللاهوت.
1: صحيح.
0: فبيتكلم عن شخص المسيح أيضا، والخبز طعام الله، وبعد كده صار طعام المؤمنين أو شعب الله. بعد القطعة دي على طول هنتقابل مع المنارة. دينا فكرة عن المنارة قبل ما نشوف منظر ليها وتركيبها ازاي.
1: يعني أحب أقول إحنا قلنا قبل كده إن خيمة الاجتماع مقسمة إلى 3 أقسام: الدار الخارجية تستنير بنور الشمس، القدس يستنير بنور المنارة اللي هنتكلم عنها دلوقتي، قدس الأقداس يستنير بنور الشكينة، حضور ربنا هو اللي بينور. فما كانش في نور

0: برا جوه القدس، لكن نور المنارة ينير وفي قدس الأقداس نور الشكينة ينير.
1: تمام، هنشوف مع بعض دلوقتي المنارة. اديني فكرة عن المنارة.
0: يعني تلاحظ انها ساق وسطى وثلاث شعب يمين وثلاث شعب شمال، وفيهم براعم 22 برعم، لان 3 في 6 يمين وشمال، 3 في 6 ب 18، وفي الساق الوسطى 4 براعم اللي هو يكمل 22، وده رقم الشهادة، رقم 22 رقم الشهادة. فنحن نقرأ في سفر أعمال الرسل 22 مرة يشير إلى قيامة المسيح من الأموات.
1: تمام.
0: نلاحظ أن هذه المنارة من قطعة واحدة، وكانت تعمل عمل الخراطة، آلام شديدة، دق وضربات، غير بقى العجل الذهبي اللي اتعمل مسبوك، يعني الوثنية
1: تقلد
0: وما أسهل الشغل
1: الوثنية بتاع الوثنية. تقليد. تمام.
0: بينما هنا عمل إلهي يحتاج إلى وقت كبير. وأقول أيضا أن هذه المنارة هي التي تطاول بيلشصر في سفر دانيال أصحاح 5، واستحضر النبراس اللي هو المنارة، ويعني جايبه علشان يتفرج على فجرك وشرورك وانت بتسبح آلهة الذهب وبتسكر مع زوجاتك ونسائك وسراريك وعظمائك. فكانت النتيجة انه في تلك الليلة قتل الملك بيلشصر، وده بيورينا ان النور اذا كان يجلب لي بركة ما اعظم ذلك، اذا لم يجلب لي بركة فانه سوف يدينني.
1: تمام، هنطلع فاصل يا اخ يوسف ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في التابوت وغطاء التابوت ومائدة خبز الوجوه ذكر لنا مقاسات، لكن ليه هنا في المنارة ما قالش أي مقاسات؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني نقدر نشوف سببين لذلك، لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح القدس. فالزيت اللي في المنارة الذي يرمز إلى الروح القدس، لما الله أدى المسيح الروح القدس لم يعطيه بكيل. حاجة تانية اللي نقدر نشوف في المنارة صورة لكلمة الله، سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي.
1: فلكل كمال رأيت حدا.
2: ولكل كمال نرى حدا، وأما وصيتك فواسعة جدا. لذلك بحكمة لم نحصل على أبعاد للمنارة لأنها فوق الأبعاد.
1: إذا بدأنا أصح 26 هنتقابل مع أعداد طويلة جدا لغاية عدد 30 تتكلم عن أغطية المسكن، عن المسكن وعن أغطية المسكن وعن الشقق الجميلة، وبعد كده يدخل على ألواح المسكن وشكل الألواح والخامات والأطوال. فاديني فكرة عن والعوارض، فاديني فكرة عن إيه هي ألواح المسكن، المقصود منها إيه، الشقق الجميلة كانوا كام شقة، وبعد كده هنشوف منظر مع بعض علشان أحبانا المشاهدين يكونوا صورة عامة عن المسكن.
2: يعني تلاحظ أن الأغطية عددهم 4. أولا الشقق الجميلة، فوقيها شعر المعزة، فوقيها جلود كباش محمرة، فوقيها جلود تخس. 4 أنواع من الأغطية. بس العجيبة بقى حاجة، أنه قبل ما يذكر لنا الأعمدة اللي مفروض هتشيل السقف ذكر لنا الأغطية. طب هنعلقها إزاي دي ونعلقها منين؟ في الحقيقة بحكمة فعل ذلك. ليه؟ لأن الأغطية بتكلمنا عن المسيح في المجد، والأعمدة بتكلمنا عن المؤمنين على الأرض،
1: الألواح اللي على القواعد.
2: بالضبط. ولذلك فإن المسيح اللي في المجد يأتي أولا، لولا أنه صعد في يوم ما صعد المسيح بعد 40 يوم إلى السماء ما كان يمكن أن يأتي الروح القدس، وبالتالي ما كان يمكن أن تتكون تلك الألواح التي تكون المسكن. لذلك ما أروع كلمة الله، تذكر الأغطية قبل أن يذكر الألواح والأعمدة التي تكون المسكن.
1: هنشوف مع بعض منظر للخيمة، طبعا الإطار الخارجي ده اللي هو

0: الدار أو أستار الدار اللي هي البيضاء، وده الباب الملون من جهة الشرق. حضرتك تقصد الشقق الجميلة اللي بتغطي المسكن اللي احنا شايفينها دي؟
1: يعني في تلاحظ حضرتك في شقق جميلة دي اللي ملونة بالأحمر وغيره، فوقيها في حاجة أبيض اللي هي جلود، أقول شعر المعزة. وبعدين في حاجتين تانين اللي هما جلود كباش محمرة ثم جلود التخس.
0: تمام، يمكن هنا نقدر نشوف أكتر المنظر من بعيد، لكن هتكلمنا أكتر بحسب المعلومات اللي في الصورة اللي فوق على الشمال عن الشقق الجميلة. فاشرح لنا الشقق الجميلة كانوا كام شقة وأطوالهم إيه؟
1: الشقق الجميلة 10 وفوقيهم 11 من شقق شعر المعزة، وأنا بنبسط من 10 وفوقيهم 11 بتفكرني شوية بالعبارة اللي جت 4 مرات في رومية 5 بالأولى كثيرا. فبالأولى كثيرا يعني إذا كان مطلوب مننا 10 وصايا نحفظها، ربنا عمل لنا ما هو أكثر من ذلك. عشان كده في 10 شقق جميلة فوقيهم 11 شقة شعر المعزة. بالنسبة للشقق الجميلة كان طولها 28.4 أذرع، بينما شعر المعزة طولها 30 والعرض برضو 4. بعدين جلود كباش محمرة برضو ملوش مقاسات، جلود التخس برضو ملوش مقاسات. ولو قلنا يعني جلود كباش محمرة تكريس المسيح، تكريس المسيح لله
0: بلا
1: كان
0: حدود.
1: بلا حدود. ويعني جلود التخس احتقار العالم للمسيح، احتقار العالم للمسيح أيضا ما كان له حدود. يعني نتذكر أنهم باعوه ب30 من الفضة، تمن عبد اتنطح من طور ومات.
0: واضح من خلال الترتيب اللي حضرتك قلت لنا عليه أنه الطبقة الأولى هي الشقق الجميلة.
1: أيوة.
0: اللي بعدها على طول شعر المعزة، اللي
1: صحيح.
0: بعد كده جلود كباش محمرة.
1: أيوة.
0: لكن من فوق خالص جلود التخس.
1: بالضبط.
0: وبالتالي ان اللي هيشوف الخيمة من بعيد، المسكن من بعيد، عينه هتقع على
1: جلود التخس. صحيح.
0: لكن الشقق الجميلة
1: مش هيشوفها
0: غير اللي جوه المسكن.
1: بالضبط.
0: عايز تقول ايه في القصة دي؟
1: عايز اقول إشعياء 53. إشعياء 53 بيقول لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخزول من الناس. دي ناحية. لكن من الناحية التانية أنت أبرع جمالا من بني البشر. مين اللي يشوف المسيح أبرع جمال؟ اللي دخل واستمتع. عشان كده لما نثنائيل ما اقتنعش، هو الناصرة بتطلع حاجة عدلة، فيلبس قال له تعالى وانظر. بمجرد ما جاء ونظر اقتنع تماما انه أبرع جمالا من بني البشر.
0: صحيح.
1: فمن الخارج لا نرى في المسيح صورة تشد، لكن من الداخل الوداعة والجمال واللطف والسمو والنبل وكل حاجة.
0: تمام. حضرتك قلت لنا انه قبل ما يتكلم عن الالواح التي تكون المسكن.
1: أيوة.
0: تكلم عن الاغطية.
1: أيوة.
0: فالاغطية هي شخص المسيح.
1: أيوة.
0: لكن الالواح تتكلم عن المؤمنين.
1: تمام.
0: اللي هي خشب لكن مغشى بالذهب، مش الذهب النقي.
1: أيوة.
0: الذهب يتكلم عن البر الالهي. صحيح. اللي غطى المؤمنين.
1: صحيح.
0: فدينا فكرة عن الالواح بحسب النوتس اللي موجودة على يمين اللوحة من فوق. كم لوح ومقاساتهم ايه وخاماتهم ايه علشان نعرف وضع المؤمنين ايه.
1: يعني انت فكرتني بحاجة كمان احب اقولها، ان الاغطية الشقق الجميلة احنا قرينا هنا في اصحاح 26، اما المسكن فتصنعه من 10 شقق. واول حاجة في الشقق الجميلة بوص مبروم، وفي 4 الوان، لكن اول حاجة البوص المبروم. لما نوصل للحجاب يقول لنا برضو نفس الالوان الاربعة الجميلة في عدد 31 تصنع حجاب، بس اللون الأولاني أسمنجوني. يعني الشقق الجميلة بص مبروم، كأنه عاوز يقول لنا إن الشخص اللي في السماء ده إنسان، بينما في الحجاب اللي بيكلمنا عن تجسد الله ظهر في الجسد، عاوز يقول لنا إن هذا الشخص اللي أنتوا شايفينه ده سماوي.
0: يعني بالراحة علشان أنا أقدر أكون أستوعب والمشاهدين يتابعونا.
1: طيب.
0: حضرتك عايز تقول انه البوص المبروم اللي هو الكتان النقي.
1: أيوة.
0: اللي هو اللون الابيض.
1: أيوة.
0: يتكلم عن شخص المسيح بناسوته الخالي من العيوب.
1: تمام.
0: هو الان في عرش الله،
1: ده يذكر في الاول في الشقق الجميلة.
0: لكن
1: يعني اول ما اطلع ابص فوق الاقي البوص المبروم.
0: لكن لما اتكلم عن الحجاب الذي يرمز الى تجسد المسيح.
1: تمام.
0: الحجاب اي جسدي.
1: أيوة.
0: بدا باللون
1: الاسمنجوني
0: السماوي.
1: ايوه.
0: فالشخص ده اللي كان على الارض ده اول حاجه هو السماوي.
1: تمام.
0: ده اللي حضرتك عايز تقوله هنا.
1: أنا عايز

0: قلت كده
1: احنا كده فهمنا. تمام. ادينا فكره بقى عن الواح المسكن يا اخي يوسف.
0: ايوه يعني احنا قدامنا هنا مكتوب المسكن مكون من 48 لوح من الصمت المغشى بالذهب، عباره عن 20 من ناحيه 20 من الناحيه الثانيه، ومن الظهر 8، لكن من الوش ما فيش الواح لان موجود فيه اعمده عشان تدخل وستاره عشان تدخل الكهنه الى القدس. طول اللوح 10

0: نفس الأقداس.
1: تمام.
0: ومن الناحية التانية نفس الحكاية 30 وكان متقسم إلى قسمين مش متساويين، القدس 20 دراع طوله والعرض 10، بينما قدس الأقداس 10 في 10 في 10 مكعب، ودايما مسكن الله حتى في المدينة السماوية في رؤية 21 نلاقي أن مسكن الله مكعب.
1: تمام.
0: اللوح كان يرتكز على قاعدتين من فضة اللي احنا قلنا عليهم انهم صورة لموت وقيامة المسيح. الفداء تم عن طريق موت المسيح وقيامة المسيح. كل عمود او كل لوح من الالواح مستقر على هاتين القاعدتين.
1: واضح يا اخي يوسف ان كل الالواح متساوية الطول والابعاد.
0: صحيح.
1: صح تمام كده؟
0: صحيح
1: كده. وكل الالواح تحتاج الى قاعدتين من فضة.
0: ده معناه اللي قاله الرسول بطرس إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا. الرسول بطرس ده رسول عظيم، لكن أنا مؤمن غلبان. بس بطرس بيقول إنك نلت نفس الإيمان. الطول زي ما أنت قلت حضرتك إن كل الألواح لها الطول المتساوي.
1: تمام. وحاجة مشجعة إنه الألواح في ذاتها خشب صنت لكن مغشى بالذهب.
0: صحيح.
1: البر الإله الذي كاس المؤمنين
0: له المجد.
1: تمام. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 31 وتصنع حجابا من اسمنجوني وارجوان وقرمز وبوص مبروم، صنعت حائك حاذق يصنعه بكروبيم. اخ يوسف، ليه الحجاب بالذات يتقال عنه انه صنعت حائك حاذق؟
1: جميل. في الحقيقه انا احب اربط الكلام ده بالثلاث أستار اللي موجودة في خيمة الاجتماع. في سقف أو ستارة تدخل إلى الدار الخارجية،
2: ده اللي بره خالص،
1: ده اللي بره خالص. وفي ستارة تانية تدخل إلى قدس برضو اسمه سقف، وستارة تالتة تدخل إلى قدس الأقداس، ده المسمى حجاب. في تشابه وفي اختلاف. التشابه، التشابه إنه من نفس الألوان والمساحة واحدة، لكن الأبعاد مش واحدة والشكل مش واحد. أوضح كلامي. المساحة واحدة اللي هي 10 أذرع في 10 أذرع يبقى 100.
2: تمام.
1: اللي من برة 20 دراع بس ارتفاع 5، 20 في 5 ب100. يبقى الستارة اللي تدخل القدس واللي تدخل قدس الأقداس 10 في 10 100. الستارة بتاعت الدار الخارجية 20 في 5 تبقى 100، مساحة واحدة. لكن خلي بالك دي 10 بينما التانية 20، دي واحدة. حاجة تانية، ان مع ان الالوان واحدة لكن الحجاب بس اللي يتعمل بكروبيم، بينما ما قلناش ان السقف الاولاني ولا التاني يتعمل بكروبيم. ايه المعنى بتاع ده؟ في الحقيقة المعنى جميل. ما هو المعنى الجميل؟ المعنى ان بالنسبة الباب اللي من بره مفتوح للجميع، واسع قوي، بيرحب بكل الناس، بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين. عشان كده الباب اللي بيدخل لمذبح النحاس باب واسع قوي، 20 دراع، أي حد ممكن يدخل. بينما عندما ندخل إلى القدس أو قدس الأقداس في سمو ارتفاع لكن مش واسع لكل الناس، لأن ما حدش مصرح ليدخل القدس إلا المؤمنين الحقيقيين. دي واحدة. حاجة تانية، إن بس باب قدس الأقداس أو الحجاب هو اللي معمول بكروبيم، فالمسيح، لأن الحجاب يرمز لجسد المسيح، هو اللي احتمل ضربة العدل الإله الرهيب. بينما بالنسبة للخاطي اللي يدخل والساجد اللي يدخل مفيش رعب. يا خاطي تعالى، مفيش رعب لأن الرب يرحب بيك. أيها الساجد تعالى لأن الله يرحب بيك. المسيح عشان خاطر يفتح لنا طريق الأقداس. كم تألم، كم تألمت على عود الصليب كي تعدني للمجد يا ودود.
2: تمام. واضح أنه الباب الأول اللي هو موجود في السور الخارجي اللي هو الدار أو أستار الدار ده ناحية الشرق، علشان

0: كان الساجد أو العابد لما يدخل يدي ظهره للشرق.
1: صحيح.
0: قصة الشرق دي عند ربنا ليها أي مغزى؟
1: ليها مغزى. يعني طالما حضرتك سألت يبقى أقرأ ليك آية جت في سفر حزقيال أصحاح 8 بيقول لنا كلام. يعني الرب مستاء من اللي حاصل في إسرائيل زمان. طبعا خلينا أقول إن ينتظر من المسيحيين شيئا أفضل. بصوا بيقول إيه في سفر حزقيال نبوة حزقيال أصحاح 8، وهنا بيذكر في الأصحاح ده 4 مصايب عملوها الشعب، هنقرأ آخر واحدة. فبيقول كده: فجاء بي إلى دار بيت الرب الداخلية، وإذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والمذبح نحو 25 رجلا ظهورهم نحو الهيكل، ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق، وهم ساجدون للشمس نحو الشرق. العبادات الوثنية من قديم الزمن بتعبد أهم معبود
0: شمس.
1: الشمس. وعشان كده كانت العبادات الوثنية من قديم الزمن تتجه نحو الشرق. وهنا الرب زعلان قوي.
0: صحيح.
1: مع ان انا عامل لكم الوضع مقلوب علشان تفهموا،
0: تدي ظهرك للشرق،
1: تدي ظهرك للشرق ووشك لربنا، ام هم عملوا العكس. فاستاء الرب جدا زي ما قلت لك في 4 مصايب عملوها الاشرار في حزقيال 8، ودي كانت اخر واحده من الحاجات اللي زعلت ربنا.
0: يعني اضيف على كلام حضرتك انه من البدايه من سفر التكوين الشرق يمثل البعد عن الله.
1: تمام.
0: عندما طرد الإنسان خارج جنة عدن يقول عنه الكتاب: صحيح. فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن.
1: صحيح.
0: بعد كده في أصحاح 4 قايين نفسه خرج من لدن الرب، فخرج قايين من لدن الرب وسكن في أرض نوت شرقي.
1: صحيح.
0: شرقي عدن. فدايما الشرق بيتكلم على البعد عن الله. لما ربنا حب يسير شعبه ويدخله الأرض البركة أرض الميعاد جابهم من الشرق للغرب، فجابهم من شرق الأردن عدوا الأردن إلى غرب الأردن. ودايما الرجوع إلى شرق الأردن كان بيتكلم عن اتجاه خاطئ. فمثلا نعمي تركت بيت لحم وذهبت إلى شرق الأردن إلى مؤاب. صحيح. فدايما صحيح. الشرق في الكتاب لا يتكلم عن البركة، كأن الرب عايز يعلم شعبه ادي ظهرك للوثنية.
1: تمام.
0: عندما تصل إلى محضر الله.
1: صحيح.
0: عشان يتعكس الوضع ده دلوقتي ونربط الشرق بالبركة غالبا نحن لا نفهم الخطوط العريضة لكلمة الله.
1: صحيح.
0: تمام. حضرتك دلوقتي عملت لنا ربطة بين الثلاث أستار، الحجاب وبعد كده ستارة القدس والباب الخارجي خالص.
1: تمام.
0: لكن واضح أنه الحجاب ليه شغل تاني مختلف. لما بيقول: وتصنع حجابا من اسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعت حائك حازق. حائك حازق ديت اختص بيها الحجاب ليه؟
1: يعني شوف حتى في الرمز الله حريص جدا على مجد ابنه. فالحجاب اقرأ كده عبرانيين أصح 10 بدءا من الآية 19: لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب، أي
0: جسد.
1: يبقى الحجاب من غير تفسير مني، الحجاب هو جسد المسيح.
0: وده شرح الكتاب.
1: طب هذا الجسد مين اللي كونه؟ اللي كونه الروح القدس. وهل يقال عن الروح القدس الذي حل في بطن المطوبة مريم وتكون المسيح الناسوت القدوس، هل يقال عنه أقل من حائق حاذق ما يخرش غلطة، ما يعملش غلطة واحدة؟ مين اللي ما يعملش غلطة واحدة؟ الحائق الحاذق هنا في الرمز، وفي الحقيقة الروح القدس الذي حبل به في بطن المطوبة العذراء بالروح القدس.
0: تمام. إذن الحجاب بشهادة الرسول بولس كاتب رسالة العبرانيين هو ناسوت المسيح.
1: صحيح.
0: أو المسيح في ناسوته.
1: أيوة.
0: وتكون هذا الجسد تحت إشراف الروح القدس دون
1: تمام.
0: أي خطأ ولا تسرب أي شر.
1: صحيح.
0: من الطبيعة البشرية.
1: صحيح.
0: مطلقا.
1: صحيح.
0: القدوس المولود منك يدعى ابن الله.
1: اللي بيقولوا إن المسيح ناسوته في خطية، لماذا كان الحبل العذراوي؟ طب ليه؟ ما هو في النهاية طلع المنتج في خطية. طب وعلى ايه؟
0: صحيح.
1: على ايه يعني بينسبوا لله جهالة يرحمه ربنا.
0: شكرا اخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بايه من حلقة النهاردة؟
2: بنشوف المنارة تصور لنا الشهادة، وكمان المنارة بنشوف فيها شخص المسيح والمؤمنين في الشعب مرتبطين ببعض، المقدس والمقدسين جميعهم من واحد.

0: بنشوف في مائدة خبز الوجوه إن المسيح كان طعام الله وكان طعام الشعب، فإذا كان المسيح بيشبع قلب الله فأكيد وحتما هيكون كافي لشبع قلوب المؤمنين بيه.
1: برضه بنشوف في المنارة اللي ملهاش مقاسات صورة لكلمة الله: لكل كمال رأيت حدا، أما وصياتك شريعتك فواسعة جدا، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي.
2: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، كان لابد لهذا الحجاب أن يشق، كان لابد لسيف العدل الإلهي أن يهوى على المسيح على الصليب، والحجاب لما تشق فتح الطريق إلى ذات محضر الله. لولا صليب المسيح، لولا عمل المسيح على الصليب، ما كان في الإمكان لله أن يرحب بالإنسان في محضره. أنا وإنت نقدر ندخل إلى ذات محضر الله ويبقى مرض علينا، ونرفع صلواتنا وترنيماتنا وذبائحنا في اسم ربنا وحبيبنا يسوع المسيح، لأن المسيح أكمل العمل وربنا بيرحب بي وبيك. لو أنت حاسس أنك محتاج ربنا يرضى عليك، أقولك ينفع ربنا يرضى عليك بس لو قبلت شخص المسيح باعتباره الذبيح الكامل، الكفارة الكاملة. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
3: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

سفر نحوم وإصحاح 1:7. صالح هو الرب حصن في يوم الضيق، هو يعرف المتوكلين عليه. اشكر الرب ولا رب اشكرك لانك صالح. صالح هو الرب، ده اعلان عن الرب انه الهنا اللي بنعبده هو اله صالح. الرب اللي بيقود حياتنا هو اله صالح. الهنا المسؤول عنا هو صالح. عشان كده تتملي انه اشكرك يا رب لانه لانك صالح فانا ساحيا في مجد. لانك صالح يا رب لن اعيش في خزي، حتى لو قوتي ضعيفة، لو إمكانياتي ضعيفة، لو المواجهات اللي في حياتي أقوى مني، لو المتطلبات اللي في حياتي أعظم من إمكانياتي، أشكرك يا رب لأني لن أحيا في خزي، سأحيا دائما في مجد الرب. أنا مش هقبل، لأني الرب صالح، فهشوف صلاحه في حياتي بيصنع لي مجد. في صمويل الأول 14 وآية 1 كلم عن مشهد شعب إسرائيل في ذلك الوقت. يقول في ذات يوم قال يوناثان ابن شاول للغلام حامل سلاحه: تعال لنعبر إلى حفظة الفلسطينيين الذين في ذلك العبر. ولم يخبر أباه. شدد بصلاح الرب، شدد بنعمة الرب، لأنه دي القصة اللي فيها يوناثان قال أن الرب ليس عنده مانع أن يخلص بالقليل أو بالكثير. رب صالح، يقدر يستخدمني، يقدر يصنع نجاحات، يقدر يصنع انتصارات في حياتي، يقدر يصنع لي مجد بإمكانيات قليلة وإمكانيات كبيرة. آية 2، ده يوناثان. يوناثان مليان بصلاح الرب، يوناثان يثق في صلاح الرب في حياته. أي إن كانت ظروفي، أي إن كانت المواجهات، أي إن كان الإمكانية اللي في حياتي، الله صالح، رب إله صالح، يستطيع أن يصنع لي انتصارات عظيمة. شاول على الناحية الثانية: وكان شاول مقيم من طرف جبعة تحت الرمانة التي في مغرون، والشعب الذي معه نحو 600 رجل، وأخي ابن أخيطوب أخي أخيبود ابن فنحاس ابن عالي كاهن الرب. كان لابسا أفودا ولم يعلم الشعب أن يوناثان قد ذهب. درسين يقولوا انه ذكى

أخبوت في هذه قصة يبين أنه مضاف، حاجة مضافة على النص، لأنه ما لهاش أي، مش بيدي أي توضيح أو أي معنى، أو لأنه قال أنه اللي رئيس الكهنة اللي يمارس دوره كرئيس كهنة في ذلك الوقت هو أخية، اللي هو أخي مالك ابن أخيتوب، ابن فنحاس ابن عالكان. فكل ده تسلسل طبيعي انه بيعرفني سلسلة بتاعت اخي مالك، او انه اخي مالك التسلسل بتاع حياته هو مين. بس انه يقول انه اخي طوب اخو اخي بود، ما هو معروف انه فنحاس عنده اخي طوب وعنده اخي بود، بس الكتاب ما فيهوش اضافات غير مبررة، اضافات لمجرد الحشو بيحطها الكتاب. دايما شجعك لو لقيت حاجات غريبة في كلمة رب ارجع وقول لي يا رب كلمني عن بهذه الامور، تعال قدام الكلمة كده اقول له املاني، يجي في اعلام من هذه الامور. يذكر اخي بود لان اخي بود معناه قد زال المجد، زوجة فنحاس، وهي لما سمعت الخبر بتاع موت حماها وجوزها واخوه وانه تابوت عهد الرب اخذ من المعركة، سمت ابنها وهي بتلده أخي بود، قد زال المجد. ده يوصلك صورة لشاول شايف فيها، وده حال شعب إسرائيل. أنا في عشان كده شاول قاعد تحت في مغرون تحت الرمان بفشل، أنا مش شاعر إنه عكس يونسان، بس أنا مليان في صلاح الرب، أؤمن إن حياتي ستكون في مجد، أؤمن أن الرب صالح، عشان كده سأحيا في مجد، هنتصر على الفلسطينيين، هقوى على الفلسطينيين. يا رب أشكرك. وده اللي تشدد بيه يونسان وصعد هو وحامل السلاح ودخل إلى حفظة الفلسطينيين. آية 14 يقول وكانت الضربة الأولى التي ضربها يونسان وحامل السلاح نحو 20 رجل في نحو نصف تلم فدان أرض. بره إيك الآية دي لأنه ده مجد، ده يونسان وحامل سلاح فقط خرجوا على حفظة الفلسطينيين، حفظة الفلسطينيين اللي في الإصحاح اللي قبليها لما ترجع تشوف إن شاول هرب من قدامهم لما كان في مخماس وترك ليهم مخماس إنه يمتلكوها ويحتلوا هذه الأرض، ورجع إلى الجلجال عشان يقدم الذبيحة، هو هرب من المواجهة لأنه عدد الفلسطينيين اللي هجموا على مخماس كان عدد كبير وهم معسكرين في هذا المكان وامتلكوا مخماس. داود طالع يحارب وهم في حتة مرتفعة، وهو بيطلع الجزء ده بيصحف، الكتاب يقول بيصحف على ايديه ورجليه، تحديات صعبة وعدد قليل، إمكانيات قليلة، لم يكن فيه سلاح في الشعب إلا مع يونسان وشاول. فكل حاجة أنا أؤمن إن الرب يزورني بالمجد. ولكن الضربة الأولى التي ضربها يونسان كانت 20 رجل نحو تلم نصف الدين، يعني في مساحة نصف الدين، قتل كأنه نصر أو بعطر جثثهم في مساحة نصف الدين، 20 رجل قتلهم جثثهم انتشرت وتفرقت. ده صورة فيها مجد الرب، فيها معاملات الله الغنية، فيها قوة الله اللي بتعمل في حياتي. عشان كده قال بعديها على طول يشرح لك ده، لأنه ده صورة مش طبيعية، صورة فيها قوة مؤيدة من عند الرب، فيها أمور يصنعها الرب، في قدرة يصنعها الرب، وتؤمن دايما إن حياتك هتبقى كده. النجاح اللي يحدث في حياتي في قوة من الرب، الخلاص اللي هيصنعه الرب في قوة من عند الرب، الانتصار اللي هيصنعه الرب في قوة خارجة من عند الرب، مش بإمكانياتي، مش بحدود الأمور الطبيعية. أنا أؤمن أن مجد الرب يعني زيارات لعمل إلهي، تحركات لقدرة سماوية على حياتي. النجاح اللي يحدث، قولي أنا بدرس، أقولك النجاح اللي يحدث في حياتك يبقى نجاح بقدرة سماوية. لما يروح يشوفوا دانيال والفتية الثلاثة يتفوقوا على زملائهم 10 أضعاف، مش طبيعي، مش طبيعي أن العبرانيين يتفوقوا على الكلدانيين في علوم الكلدانيين. بس أقول يا رب أشكرها، لأن دي أمور تعملها السماء. مش طبيعي انه انسان يمسك ايد واحد على باب الجميل فيتشدد كعباه ويقوم. عشان كده بطرس يقول لهم لماذا تنظرون الي كانه بامكانات، دي امكانيات السماء، ده تحركات السماء. فآية 14 بتكلم عن عمل، اللي عمله يونسان ده عمل مش طبيعي. الضربه الاولى، اول ضربه عملها يونسان. عشان كده آية 15 تصور لك المنظر، يقول لك وكان ارتعاد في المحله في الحقل وفي جميع الشعب الصف والمخربون ارتعدوا هم أيضا ورجفت الأرض
فكان الارتباط

امتداد عظيما. رعب حصل للفلسطينيين. والكتاب يوصف كده يقول لك في المحله دي ده كل المعسكر بتاع الفلسطينيين، كل معسكر الجيش، وفي جميع الشعب كل اللي سمعوا الاخبار دي خافوا وارتعبوا. وفي الصف والمخربون، المخربين دول الثلاث فرق اللي خرجوا واخدوا مخماس، دول الناس اللي امتلكوا مخماس في الوقت القريب. لسه الاصحاح اللي فات كان بيحكي انه حفظه الفلسطينيين خرجوا في ثلاث فرق المخربين، دول ناس كانت بتخرج تعمل اعمال تخريبيه او في زي بيسموها في حرب 73، يقول لك كانوا بيعملوا حروب استنزاف، كان في فرق تخرج تعمل تخريب، تعمل حاجات بيسموها حروب استنزاف، يستنزف العدو. ثلاث فرق دول كانوا بيعملوا كده، دول فرق للتخريب للاستنزاف في الشعب. دول وهم خارجين بدل ما يستنزفوا امتلكوا الارض، امتلكوا مخماس. الفرق دي ارتعبت، لسه كانت في نصرة قريبة جدا، ارتعبت لما شافت ده، فكان ارتعاد عظيم. قول يا رب اشكرك لاني مش هعيش، لانك صالح انا هعيش في مجد، لانك صالح انا مش هكون في خزي، حتى لو امكانياتي وتحديات اللي في حياتي اقوى مني. اشكرك يا رب لانك صالح انا هبارك ببركة غير عادية، حياتي هتبقى للبركة، لانك صالح هشوف رحمة الرب. الكتاب المقدس لما يتكلم عن صلاح الله ارتبطت هذه الكلمة أو هذا الإعلان بجزء آخر، بآية أخرى يقول لأن الرب صالح وإلى الأبد رحمته، ذكرت في الكتاب المقدس 30 مرة مرتبطين ببعض، الرب صالح وإلى الأبد رحمته. ليه الرب بيكررك ده؟ ليه الرب عايز يقولك ده؟ عشان الرب عايز يشجعك إنك هتعيش في رحمة الرب، هتعيش ببركة الرب، هتعيش بغنى الرب، هتعيش بقوة الرب. وكلمة لأن إلى الأبد رحمته، لأن دي تترجم في الترجمات الإنجليزية يقول تدوم رحمته إلى الأبد. قول يا رب أشكرك لأن دي معناها أنها هتدوم، ده مش حاجة مؤقتة، ده مش صلاح الله، مش موقف يحدث في حياتي، صلاح الله يملأ جانبات حياتي. قول يا رب أشكرك، صلاح الله هيكون في جسدي، في صحتي، صلاح الله هيكون في ارتباطي، صلاح الله هيكون في دعوتي وخدمتي، صلاح الله هيكون في بيتي، صلاح الله هيكون في عملي، صلاح الله سيشمل كل أمور حياتي، صلاح الله هيباركني، صلاح الله هيمجدني، صلاح الله هيصنع انتصارات، هينجيني من أعدائي. في أخبار الأيام الأولى أصحاح 16 وآية 34 داود يغني للرب ويسبح الرب ويحمد الرب لأنه صالح، لأنه احمد الرب لأنه صالح، لأنه إلى الأبد رحمته. قولوا خلصنا يا إله خلاصنا، اجمعنا وانقذنا من الأمم لنحمد اسم قدسك ونتفاخر بتسبيحك. يعني طول الوقت احنا هنصدقين هننقذ من أيدي أعدائنا، وده اللي قاله زكريا لما سبح الرب، قال إننا نعبد الرب دائما منقذين من جميع أو من يد أعدائنا. طول الوقت العدو مش هينجح في حياتي انا لانه الرب صالح، مش لاني انا قوي، مش لاني ظروفي احسن، مش لاني انا عندي بر وقداسة اكتر، لا، لاني انا الهي صالح، انا منقذ من كل فخاخ للعدو على حياتي، انا انقذ من كل هجمات شيطانية، انا انقذ من كل افكار شريرة وجهها العدو على حياتي. نؤمن انه باسم الرب يسوع افكار العدو تفشل لان الهنا اله صالح. نحوم 1:7 صالح هو الرب حصن في الضيق. قل يا رب أشكرك في أزمنة الضيق الرب حصن منية آتي إليه وأتمنى، رب برج حصين ليا، أنا بتحصن في الرب، أنا بختبئ في الرب في أزمنة الضيق. ده وعد الرب إنه رجل متوكل على الله إذا جاء الحر لا يرى. في زمن ضيق، في زمن تعب، في زمن إذاء في حياتي أشكرك يا رب لأنه أختبئ فيك، يسترني بستر خيمتي. في أزمنة الضيق، فأشعياء 25 قال الكلمات دي أنه الرب بينقذ شعبه، ينقذ المسكين، حصنا للمسكين، حصنا للبائس. يا رب أشكرك في أشعياء 25 وآية 4 لأنه الرب لأنك كنت حصنا للمسكين، حصنا للبائس. يا رب أشكرك، أنت حصن لمين؟ للضعيف، للعاجز، العليق ضيق وتعب وأمور بتهاجمه وحاجات أصعب منه. يا رب أشكرك أنت حصن لي، نشوف ناس ضعيف

حصنا للبائس رضيقه، ملجأ من السيل، ظلا من الحر. إذا كانت نفخة العطية كسيل لكنها تكون على حائط. أنت في مواجهة ويتقول لي ده العطية، يعني الجبابرة، حروب قوية، أرواح شريرة، مواجهات ضخمة، أمور بتهدد حياتي بقسوة، وحاجات دي ده نهاية لحياتي، ده مرض شديد، ده كسرة يعملها العدو ويأذي بيها حياتي، تقول لي ده كسر كل حاجة في حياتي. بقول لك كده أنه تلاقي الرب ليك كحائط أمام السيل، حاجات اللي جاء العدو كنهر جاء عليه ليك زي السيل جاي بيقتحم حياتك. رب أشكرك لأن نفخة الرب تقف ترده، في طريق يأتون وفي سبع طرق يهربون من أمامه. رب أشكرك. ولو هو زي الحر في البرية، رب يقول لك كده أنه رب يصنع لي غيمة، رب يغير يظللك. ده حر البريه، ده شيء، لانه البريه ما مكشوفه، ما فيش حاجه تسترها. اقول يا رب اشكرك لانك انت هتكون غيمه ليا، انت هتكون في ازمنه الضيق، في ازمنه التعب. عشان كده الايات اللي قبليها ايه 2 وايه 3 بتشرح العمل الرب في حياته، يقول لانك جعلت مدينه رجمه، حاجه اللي كان بناها العدو وتعظم وبقاله وقت وبنى وازداد واتسع وازدادت المباني. اصل العدو بقاله وقت في حياته، تقول اصل القصه دي بقالها سنين في حياتي، اصل بقالها وقت. ده مدينه، تكلمك عن المدينه، مدينه يعني بناء وتقاصر وبيوت بتبنى واعداد بتزداد. اشكرك يا رب لانه مهما كان زمن هذه الامور، الرب يجعل هذه المدينه رجمه. تنتهي الحاجات اللي بقالها وقت. قريه حصينه رمى. قرية حصينة، حاجات قوية اللي واقفة قدامك. قول يا رب أشكرك لأنه الجبال تقفز كالكباش من أمام الرب. حاجة حصينة قوية، قصر أعجم، لا سلطان للعدو عليك، لا سلطان لصوت العدو. أعجم يعني صوت غريب، بيتكلم لغة غريبة. قول يا رب أشكرك ما فيش لغة في حياتي إلا لغة كلمة الله في حياتي، فيش لغة ضد كلمة الرب. تقول يعني ايه لغة؟ يعني اقول لك انه حياتي للفشل ده ضد كلمة الرب، ده اعجم، ده لغة اعجم في حياتي، لان الرب لم يعطينا روح الفشل، لا نفشل. ده الكتاب اللي قاله، الكتاب ما كلمنيش عن الفشل، الكتاب كلمني عن النجاح، الكتاب كلمني عن البركة، الكتاب كلمني عن الازدياد. انا مش للخزي، انا مش للعار. فقول يا رب اشكرك لانه قصر اعجم، ما في سلطان امور غريبة هتثبت في حياتي، هزبط في حياتي حد. هو كلمة الرب وحق الرب ومعيد الله لا هتزبط في حياتي، لا يبنى إلى الأبد. قول يا رب أشكرك لو في وقت ظهر عدو، أمور دي هتدمر، أمور دي هتتأذي، ولن يبنى إلى الأبد. أشكرك يا رب لأنك تصنع لي أمور عظيمة في أزمنة الضيق، أشوفك ملجأ بتعبرني هذه الأزمنة وهذه الأمور. نحوم 7:1 آية 9، الرب الصالح فالرب حصن للمسكين في الضيق. يقول كده: ماذا تفتكرون على الرب؟ هو صانعا هلاكا تاما، لا يقوم الضيق مرتين. قول يا رب أشكرك. رب يقول لك لا يقوم الضيق مرتين، وانت في ضيق، الضيق ده مش هيحدث تاني في حياتك. هذه النبوة، هذا السفر، هو في عدد 1 يقول كده إنه ده وحي الرب على نينوى، سفر رؤيا نحوم. وحي يعني أنفاس الله، ووحي كلمة اللي كتبت بيها، اللي معنى كلمة وحي معناها في ثقل، تقل. قول يا رب أشكرك لأنه وحي الرب هيكون لحياتي ثقل مجد أبدي، في ثقل مجد أبدي. قال كده أنه دقتنا، خفة دقتنا الوقتية تنشئ لنا ثقل مجد أبدي. أشكرك يا رب لأن الضيق اللي أنا بعدي منه ده هيعمل في حياتي ثقل مجد أبدي، ويبقى ثقل وذراع شديدة من الرب على العدو الذي اقترب في حياتي. يبقى ده ذراع الرب اللي بتكسر العدو. عشان كده الرب يقول ده كلمات اللي يتنبأ بيها نحوم على أشور لما جات وحصرت أورشليم. في الوقت ده حزقية خائف جدا ومرتعب وفي مذلة، وقال إنه اليوم أهل

صيانة وتأديب، لأن الأجنة قد دنت وفيش قوة للولادة، وخاف جدا وبعت الرجال بتوعه وكان لابسين مصوح. تشوف ده في أشعياء 37، مضطرب جدا، مدينة اضطربت، الشعب خاف، بنوا الأسوار وكانوا خايفين جدا من مملكة أشور، وكان في ارتعاب. وفي مزامير، مزمور 46، الرب في وسطها فلن تتزعزع. دي مزامير اللي كانوا بيرنموها وبيعلنوا إيمانهم أنه أشور لن تنجح في مقاصدها، بس كان في ضيق، كان في دعاب، كان في قلق، كان في خوف. دي رسالة من الرب أرسلها إلى نينوى. الرب بيقول لك ما تخافش، دي رسالة الرب للضيق اللي أنت بتمر بيه. عشان كده يقول لهم ماذا تفتكرون على الرب؟ الرب قال له على من عليت صوتك. الرب بيكلم هنا، يكلمك ويكلم العدو، يكلمني ويكلم العدو. يقول لك ماذا تفتكر؟ أنت فاكر أن الرب هيتركك في أزمنة الضيق؟ الرب عايز يطمنك. ماذا تفتكرون على الرب؟ هل الرب هيسيبك في زمن الضيق؟ هيسيبك في زمن تحديات؟ هيسيبك لأعدائك، فريسة لأعدائك؟ الرب لا يسلم نفس يمامته للوحش. قل يا رب أشكرك لأنك لا تسلم نفس اليمامة بتاعتك الضعيف والعجزة تسلمها للوحش. لن أفترس من إيد العدو، لن أؤخذ بيد العدو. ماذا تفتكرون على الرب؟ رب حنان ورحيم، رب إله القدرة والقوة. إذا رأيت عدو أكثر منك في القوة وفي العدد لا تخاف، لأني أنا الرب مخلصك. ده الرب. ماذا تفتكر؟ الرب يقولك ما تخافش، الرب يقولك ما تتكسرش، الرب بيقولك ما تشعرش بالمذلة. وده اللي عمله الرب مع حزقية. بعت لي حزقية قال له تشجع بالرب، لأنه لن يدخل هذه المدينة، لن يلقي فيها سهم، لن يقيم عليها مدرسة لأجل عبدي داود، لأني ده الرب. أنا الرب حافظ العهد، حافظ الأمانة، حافظ الرحمة. رب اللي يحفظ بيك الرحمة والخلاص والمجد في حياتك. قول يا رب أشكر. ويكلم العدو ماذا تفتكرون عن الرب؟ فاهم ان الرب تفهم انه زي آلهة بتاعتك، آلهة بتاعتك تتغلب. وشوفنا داجون، داجون واقع في بيته مكسور الرأس واليدين. رب أشكرك، قدرة العدو قدام تابوت عهد الرب، قدام الرب تفشل لا شيء. ماذا تفتكروا؟ أنا صانع هلاكا تاما. ويعني إيمانك كده؟ ده زمن خروج من الضيق. رب يخرجنا من الضيق. الضيق اللي أنت فيه تعلن إيمانك أنه باسم الرب يسوع، ده زمن خروج من الضيق. أمور تامة، لا يقوم الضيق مرتين. إن العدو اللي أنت شفته النهاردة مش هتشوفه تاني. كما رأيتم المصريين لا ترونهم فيما بعد. جيش أشور لما هرب، أو جيش أشور لما ساب أورشليم، حصل معاه أنه سمع أخبار بالحرب، فرجع وكأنه هيروح يحارب ويرجع. وعشان كده ربشاقي بعت رسائل تاني تهديدية إلى حزقية، بس الرب يقول له لن يدخل هذه المدينة، لن يرجع، لن يقوم الضيق مرتين. الرب يقول كده خلاص، أشور مش هترجع تاني تهاجمك، أشور مش هترجع تاني تحاصر مدينة أورشليم، أشور مش هترجع تاني تضايق وتتعبك وتصير المخاوف جواه. يعني إيمانك أنه باسم الرب يسوع زمن خروج بحسم إلهي، زمن خروج بأمور تامة لتعود هذه الدوائر تفتح مرة أخرى في حياتنا. دائرة اللي هيخرجك منها الرب لن تعود إليها، لن يقوم الضيق مرتين. آية 15 بياخد آيات تشجيعية الرب عايز يشجعنا بيها. هو وزع على الجبال، وده اللي الرب عايز يشجعك بيه ويشجعني بيه. هو وزع على الجبال قدما مبشر منادي بالسلام، عيدي يا يهوذا أعيادك، أوفي نزورك فإنه لا يعود يعبر فيك أيضا المهلك، قد انقرض كله. قل يا رب أشكرك. الأمور دي خلاص، إنه لا يقوم الضيق مرتين، لا يعبر، قد انقرض كله. أشكرك يا رب. سيقول انه في قدماء مبشر على الجبال جاي تقول لك عيدي يا يهوذا اعيادك. قول يا رب اشكرك، لانه الرب عايزك تعيد اعياد الرب. اعياد في اليهوديه، الاعياد بني اسرائيل كانوا فاهمين يعني ايه اعياد. اعياد يعني ده اللي كلم بيه الرب موسى، قال كانت تسمى مواسم الرب. اعياد في
لبني إسرائيل كان اسمها مواسم الرب، مواسم للرب في حياتك.

كانيه مواسم يعني المعاملات والمقابلات الإلهية التي صنعها الرب في حياة شعبه، الشعب بيحتفل بيها. بيحتفلوا بالأمور اللي بيصنعها الرب في حياتهم، ويؤمنوا ان دي الأمور اللي الرب هيصنعها. بيعملوا فصح لأنه قالوا لأنه ده عبور من أرض المزلة، من أرض العبودية، من تسلط إبليس عليهم، عبروا. فعشان كده بولس يقول ان المسيح هو فصحنا، المسيح هو عبورنا، عبرنا من كل حاجة كان بتأذي. قول يا رب أشكرك لأنك هتعبرني، أنا هعيد الفصح، عبور من الضيق، عبور من الأزمة، عبور من حاجات المتسلطة على حياتي، عبور لزمن جديد، للزمن زمن قديم مكسور فيه ومهزوم فيه. يا رب أشكرك لأنه ده زمن فيه عبور للانتصارات، زمن عبور للمجد، زمن عبور لترقيات يصنعها الرب. هعيد للرب، هعيد عيد الأبواق. في عيد اسمه عيد الأبواق، كان ده في رأس السنة اليهودية كانوا بيعيدوا. والعيد ده يكلمك عن حاجتين مهمين. أبواق دي كانت رمز للنصرة. قول يا رب أشكرك، عيد إن أنا منتصر في الرب دائما. بسفر العدد إصحاح 10 وآية 9 كان يتكلم كده إنه الأبواق دي عشان يهدف بيها على أعدائنا لما يجوا يهجموا علينا. فعيد الأبواق ده يكلمك عن الانتصار. إذا ذهبتم إلى الحرب في أرضكم على عدو يضر بكم، تهدفون بالأبواب فتسكرون أمام الرب إلهكم وتخلصون من أعدائكم. قول يا رب أشكرك. أبواق دي بتقول لك كل ما هتبوق على العدو تبتعلن أن الرب معاك، وأن الرب قوتك، وأن الرب نصرتك، وأن الرب خلاصك. وده اللي قاله أبي ليربعام لما وقف في وجهه، قال ليس عليكم أن تحاربوا الرب، أنتوا مش بتحاربني، ولنا أبواق للهتاف عليكم. قول يا رب أشكرك، رغم أن يربعام كان عامل كمين، لكن الرب أعطى نصرة لأبي. رغم أنه صورة تقول العكس، ده الجيش الآخر بتاع يربعام محاصر وهو اللي مسيطر على المشهد، بس الرب يقول أنه أبي انتصر على يربعام. أشكرك يا رب لأنه أبواق بتكلمك عن الانتصار. آية 10 بتكلمك عن الفرح، وفي يوم فرحكم وفي يوم أعيادكم ورؤوس شهوركم تضربون بالأبواق على محرقاتكم وعلى ذبائح سلامتكم. قول يا رب أشكرك لأنه عيد الأبواق كان كلمني أن حياتي هتكون من فرح إلى فرح، لن يغيب الفرح عن أرضي. لو جاء الضيق وقت، بس أشكرك لأنك بمراحم هتشملني، هتحتضني، هتملأ أرضي. لحظة غضب الرب، لكن في مراحم، في فرح، في غنى، في تسبيح. شايفين العدو، شفنا العدو 40 يوم، لكن أشكرك يا رب لأن النساء هتخرج وتهتف وتسبح الرب وتسبح الانتصارات اللي عملها الرب، ولن يبكم صوت الفرح ولا صوت الهتاف في أرضنا. هنعيد عيد عيد الأبواق، وهنهتف للرب وهنعلن إن إحنا أعظم المنتصرين، وانه حياتنا هتكون في فرح، وان الرب هيعبرنا عن كل وقت. هنعيد للرب، نعم، وهنسبح ذبائح السلام، وهنعيش في امان وسلام. هنعيد للرب عيد المظال. عيد المظال يعني انا واثق في رعاية الرب. العيد ده بيذكرهم انه ازاي الرب عالهم وازاي الرب رعاهم في 40 سنة. ثيابهم لم تبل عليهم، ارجلهم لم تتورم، لم يمنع منوا عن افواههم. زي ربي عال الشعب ده، وده شعب المتمرد. 40 سنة دي ده تمرد الشعب، ده شعب كان متمرد، مرديش يسمع لصوت الرب ومرديش يدخل أرض كنعان، وقالوا إنه الأرض تأكل سكانها، ورأينا أنفسنا كالجراد في أعينهم وفي أعيننا. مشان كده عدوا 40 سنة، بس الرب يقولهم، فالرب يقول لك ما كانوا يعملوا ده 8 أيام، عيد ده 8 أيام، يعملوا خيام من زعف والنخيل ويخرجوا يعيدوا إن هم في حماية الرب كل أيام حياته، في رعاية الرب. الله الذي لن يعوزني إلى شيء، يحفظني. كانوا ماشيين في برية، كتاب قال عنها أنها برية موحشة، أرض حيات وعقارب. تقول لي ما الحياة صعبة وإبليس رئيس هذا العالم، والعالم وضع في الشرير، وشغلي في العالم، والأمور اللي بنتعامل بيها، والناس اللي بنتعامل معهم هم من العالم. أقول لك كانوا في أرض حياة وعقارب. تقول لي أصل الناس دي ما تعرفش الرب. أقول لكم وكانوا في أرض حياة وعقارب. تقول لي أصحاب المال والبزنس والأمور دي سيطرة التجارة، بيسيطر عليها إبليس، صح، بس كانوا في أرض حياة وعقارب ولم تلدوا.

رب أشكرك. إيه اللي متسلط؟ إيه اللي أنت شايفه؟ الأرض فيها حياة وعقارب، بس لم يصابوا ولا مرة واحدة، لم يصاب طفل واحد في بني إسرائيل، لم يصابوا إلا لما ضربهم الرب بالحياة عقابا ليهم على تذمرهم. لكن الأرض حياته والعقارب بتاعت الأرض لم تؤذيهم يوم واحد. يقول يا رب أشكرك، نسير في عالم مظلم، هنزير في طرق صعبة بس أشكرك محفوظين كل الأيام. عايد عيد المظال للرب، عايد عيد الكفارة للرب. ده يوم الكفارة العظيم كان يسمى كده، ده اليوم اللي بيؤمنوا فيه إن الرب غطاهم ودحرج عنهم كل عار أرض مصر. خلاص الرب شال عني كل تعبي، كل خطيتي، كل ضعفي، كل تشوهات في حياتي، كل أمور. قول من كده إنه الرب هتشوف بره في الدوائر اللي فيها ضعف في حياتك، دوائر اللي فيها انهزام قدام أعمال الجسد والخطية. بس أقول يا رب أشكرك لأني أعيد أعيادك عيد الكفارة، اللي أشوف فيه إنك سترتني، غطتني بالكامل. خلاص دم يسوع سطر وغطى، ونحي الآن ببر الرب. احنا بنعيش ببر الرب، بنعيش بقداسة جديدة، ونشوف انه قدراته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة وللتقوى. عشان كده بطرس هو بيكتب ده قال كده، سمعان بطرس عبد يسوع المسيح. اللي كان سمعان بس الرب غطاه ببره، بس الرب صنع فيه تحولات، الرب جعل منه إناء جديد، خلاه بطرس على هذه الصخرة أبني كنيستي. قول يا رب هعيد أعيادي. أشكرك يا رب. مزمور 86، في يوم ضيقي أدعوك لأنك تستجيب لي. لا مثل لك بين الآلهة يا رب، ولا مثل أعمالك. بصلاة لداود بيسبح الرب، بيصلي للرب، يقول يا رب أنت فيه زيك، لأنه في يوم ضيقي أدعوك فتستجيب لي. بشوف أعمال، بشوفك بتتحرك لي في الضيق. لا مثل لك ولا مثل أعمالك. أشكرك يا رب، لأن وقت الضيق لما بدعوك، لما بصرخ إليك في الضيق، بشوف أنك بتتدخل، وبشوف مجدك، وبشوف زياراتك. مش بس بشوف نجاتك لي من الضيق، لأن بشوف أعمال عظيمة يصنعها الرب. مش بس الرب بيغطيني من الضيق، مش بس الرب بيعبرني من الضيق، مش بس الرب بيسترني من الضيق، لا، ده أنا بشوف أعمال عظيمة يصنعها الرب من وراء الضيق. بدل ما الضيق ده كان جاي يأذيني، جاي يدمر حياتي، لا، أتفاجأ إنه الرب صنع أمور عظيمة صراحة. عشان كده قال له لا مثل لك يا رب بين الآلهة، ولا مثل أعمالك، لأنك عجيب في عملك، عجيب في طرقك، عجيب في حكمتك، عجيب إنك بتخرج من الجافي حلاوة، من الآكل أكلة. يا رب أنا أنا أنا حزين جدا لأن الضيق اللي حصل ليا في دائرة الشغل، أنا حزين جدا لأن الضيق اللي حصل في الأمور اللي في بيتي، حزين عشان التوتر اللي حاصل في خدمتي، بس أشكرك يا رب لأني شفتك بتخرجني من الضيق ده، تصنع أمور غير عادية. وقف على الأمور اللي انت شايفها خراب أو أذى أو تعب، اللي بتخوفك، اللي عاملة حمل وضغط عليك، وقول يا رب أشكرك لأنه لا مثل لك ولا مثل أعمالك. شوف الخراب ده وهو وانت بتحوله إلى جنة، شوف الإزاء ده وانت بتحوله لمجد في حياتي، شوف الحاجة اللي كانت جاية عشان تأذيني تتحول لخير. انجيل يوحنا وإصحاح 2، عرس قان الجليلي، فلما فرغت الخمر قالت أم يسوع ليس لهم خمر. عرس قان الجليلي بيتعرض لأزمة، هذا العرس اللي كان موجود وحضر الرب وتلاميذه، أصحاب العرس تعرضوا لأزمة إنه الخمر خلص، وده كان شيء مخزي في اليهودية في ذلك الوقت، إنه الخمر يخلص. العرس في اليهودية كان بيفضل 7 أيام، كانوا مدعوين يفضلوا ييجوا لمدة 7 أيام، كان العرس لازم يبقى مليان بالأكل وبالخمر طول الوقت ده، والخمر ده إشارة للفرح، إشارة فما في الواقع بتاع القصة هم في خزي، هم في ضيقة، هم في ورطة مش عارفين يتحركوا فيها إزاي. ليس لهم خمر، والمعنى يكلمك عن

خمر انتهى يعني ضيق، يعني اكتئاب، يعني هم، يعني قلق. فرح راح. تقول لي اصل نسيت القصه دي وانا كسرت من جوه حاجه، القصه دي جابت معاها ضغطه واحمال وانت مكتئب ومش عارف تفرح، مش عارف تتعزى، مش عارف تبقى بحالتك الاولى، لان العدو جه او الضيق ده جه مدمر حاجات في حياتك، جه اذى حاجات. عشان كده في يوئيل 2 لما كان بيتكلم عن الجراد واللي عملوا الجراد، الرب كان بيكلم شعبه في يوئيل 2 قال لهم لا تخافي بل ابتهجي يا صهيون. الرب عارف انه اللي عملوا الجراد اذى وكأب وتعب وعمل حمل على بني اسرائيل، مش كده يقول لهم لا تخافي ايتها الارض، ابتهجي افرحي لان الرب يعظم عمله. يا رب اشكرك، شوف اعمالك لا انا خايف منه ولا شفته. عشان كده عرس قاني الجليل يبدا القصة ويبدأ هذا الإصحاح بآية 1 يقول وأنه في اليوم الثالث. يوحنا كان بيحكي قصة أو بيحكي قصص متسلسلة، في اليوم الأول ثم في الإصحاح اللي فات اللي قبليه يقول وفي اليوم التالي ثم جاء اليوم ده فقال اليوم الثالث. كان يقدر يقول وفي اليوم التالي لليوم التالي، بس ليه بيذكر التالت؟ عشان يقول لك معنى تشجيعي أن القوة التي أقامت يسوع من الأموات تعمل فينا. في اليوم الثالث يعني عايز يقول لك بص على قيامة يسوع، بص على قدرة يسوع، بص على قوة يسوع، ما تبصش على الواقع، ما تبصش على الظروف، ما تبصش على الإمكانيات اللي عندك، بص على قوة التي أقامت يسوع هي بتعمل في حياتي وفي حياتك. تقول لي جيش عظيم، هقول لك القوة التي أقامت يسوع من الأموات هي بتخلصك من هذا الجيش العظيم. تقول لي المرض عنيد، أقول لك القوة التي أقامت يسوع من الأموات تشفي مرضك. لما لجأ وجد أن له إيمان يشفى يشفيك يسوع المسيح. أمسك بيده اليمنى أقامه. يا رب أشكره إزاي رب يخرجني من الأزمة دي. تكون غدا كلتي الشعير بشاقل. ده أزمة اقتصادية وبقالها وقت والحالة الاقتصادية مدمرة نهائيا، إزاي يستعيد الاقتصاد عافيته بهذه السرعة؟ ده غدا، ودي حاجة مش منطقية بالنسبة للاقتصاد. الاقتصاد عشان يعاد قيامه من جديد يحتاج إلى سنين، يحتاج على الأقل إلى شهور طويلة. الرب يقول لك غدا تكون كلتي الشعير بشاقل. مش هرجع الاقتصاد زي ما كان، لا ده انا هرجعه الى مستوى اعظم من اللي كان بيه، ان كلتي الشعير تبقى بشاقل. يا رب اشكرك، ولانه في زياره قوه في اليوم الثالث، المعجزه دي حصلت في اليوم الثالث، عشان الرب عايز يشجعني ويشجعك ولا وما زالت قوه الله تعمل في حياتنا، ما زال الرب يصنع. جاب الرب قال لهم املأوا الست اجران، عندهم 6 أجرام مية، لأنه ده كان تقليد الناموس اللي كانوا بيتطهروا به، وكانت 6 أجران من حجارة موضوعة هناك حسب التطهير اليهود. 6 أجران من حجارة. رقم 6 رقم يكلمك عن القدرة الإنسانية. رقم 6 هو رقم القدرة الإنسانية، في اليوم السادس خلق الإنسان، فده هو رقم القدرة الإنسانية. ودايما القدرة الإنسانية هو رقم اللي بيتكلم عن القدرة الناقصة. عندي قدرة بس القدرة مش مكفية. عندي الإنسان عنده إمكانيات بس إمكانياته محدودة قدام التحدي اللي قدامه. عندي مش عارف أعمل إيه قدام المشكلة. رقم 6 يتكلم عن القدرة الناقصة. عشان كده يشوفوا رقم 7 هو رقم المجد، رقم الكمال. فدايما يشوفوا إنه رقم 7 هو رقم 6+1. رقم العجز الإنساني عندما يلتقي بالرب. رقم 1 رقم الرب، الرب إلهك واحد. رقم 1 بيتكلم عن الرب، عن قوة الرب. فقوة الرب لما بتتحد بي أنا الإنسان العاجز اللي مش قادر يحل المشكلة، اللي مش قادر يعمل، اصنع مجد تكتمل. رب يزورني بمجد، رب يصنع زيارات مجد في حياتي. يا رب أشكرك، 6 أجران من حجارة. الجارة ده الإناء الخزفي الضعف، الإمكانيات المحدودة جدا اللي ما تقدرش تحيي ولا تقدرش تعمل حاجة. الرب قال لهم أنه من الحجارة يقيم أبناء لإبراهيم.
الحاجة الميتة، الحاجة اللي انت شايفها حجارة اللي ضعيفة اللي ملهاش، يا رب اشكرك ان هو

العرس وأصحاب العرس واقفين شعرين بالأزمة وما عندهمش القدرة على الحل. قل يا رب أشكرك لأن كل شيء أنا عاسر فيه مش قادر أحل، ليس لنا قدرة، قضينا الليل كله ولم نمسك شيء. أشكرك يا رب لأنه الرب يزور، رب يحول المياه إلى خمر، رب مش بس بيعديني من الضيق، رب مش بس بيسترني في أزمنة الضيق، لا ده الرب بيصنع تحول. عشان كده لما قدمه لرئيس المتكأ قال الآية الشهيرة إنه الناس بتقدم الجيد، ثم لما الناس تسكر أو تشبع من الخمر بيقدم الدون، لكن أنتم أبقيتوا الخمر جيدة إلى الآن. يا رب أشكرك. عايز أقوله في الآية دي كلمة جيدة، كلمة جيدة في اليوناني هنا تكلم عن كلمة دي اللي ترجمت في تكوين 1:31، دي نفس الكلمة اللي ترجمت في العبرية في تكوين 1:31 لما تقال عن إنه خلق الرب وصنع الرب كل شيء كان حسنا جدا، وهي نفس الكلمة اللي اتقالت في يوحنا 10:14 لما كان الرب بيتكلم بيقول أنا الراعي الصالح، هي نفس الكلمة كلمة صالح وهي كلمة حسنا جدا في تكوين. كان بيقارن نفسه بينه وبين الأجير، الأجير يهرب ويسيب الخراف للذئاب، أما أنا فالراعي الصالح. فبيتكلم كلمة هنا مش بتكلم بس عن حاجة كويسة الرب بيعملها، لكن الكلمة بتصف جودة وروعة وقيمة اللي هيعمله الرب في حياتك. عشان كده يقول لك حسنا جدا، دي مش حاجة كويسة، لا ده حسنا جدا يعني أروع شيء ممكن يحدث للخلق. أنا الراعي الصالح اللي ما فيش راعي زيه في صلاح، أنا صالح جدا يعني روعة قيمة اللي هيعمله الرب في حياتي. الخمر اللي هيعملها الرب في حياتي، الشفاء اللي هيعمله الرب في حياتي، المعجزة الإلهية اللي هيعملها الرب في حياتي، الاختراق اللي الرب هيخترق بها ضيقي تكون عظيمة جدا بحسب غناه في المجد. للرب هيعمله في حياتي حاجة تخترق أرضي، حاجة تصنع أمور مختلفة كلية عن الحاجات اللي أنا فقدها وعن الحاجات اللي أنا بكيت عليها وحاجات اللي أنا شفتها قديم ده راحت مني. يا رب أشكرك أنا أشوف أمور جديدة الرب بيصنعها في حياتي بقيمة جديدة إلهية سماوية في حياتي. تكوين 35، مش عارف اعديها، كنت ممكن اكتفي بس معنى اشجعك بيه. تكوين 35 وآية 3 كلمات اللي قالها يعقوب. ليه مش عايز اعديها؟ عشان شاعر انه الرب بيكلم بيها ناس هنا. يعقوب هو الضعيف اللي اخطأ، لانك ممكن تبقى وانت بتسمع الكلمات دي بتشجع، اشكرك يا رب لان انا المؤمن اللي بعرف اتكل عليك فانت هتعبرني من الضيق. رب يكلم يعقوب الذي أخطأ، ضعيف، أنت ضعيف ونتائج الضيق اللي في حياتك دي نتيجة أخطائك، بس رب يقول لك أنا صالح، صالح هو الرب. عندي أخطاء في حياتي هي اللي جابت لي الضيق. الضيق يأتي بثلاث أسباب، في ثلاث أسباب يخلوا فيه ضيق: هجوم شيطاني عليك لأنك صاحب دعوة وصاحب أمانة إلهية. ده اللي حصل ليوسف. يوسف صاحب دعوة، عنده حاجة حقيقية عايز يعيش للرب، فإبليس يجيب عليه ضيق عشان يعطل دعوته، بس يفشل إبليس ويفشل الضيق ونرى أمجاد الرب في حياة يوسف. الضيق يأتي نتيجة مواجهات في الحياة الطبيعية، أحداث تحدث، حدث جوع غير الجوع الأول الذي حدث أيام إبراهيم. تقول لي دي مجاعة، دي تغيرات في البيئة وتغيرات في الجو، أمور في الدوائر، اقتصاد يتحرك، أمور تحدث، اقتصاد يهبط. بس أشكرك يا رب لأنه زرع إسحاق في تلك السنة في حصد مئة ضعف. حالة التالتة أني أخطأت، ونتيجة الأخطاء تفتح أبواب للضيق على حياتي. أخطاء تعمل لي أبواب للضيق، بس الرائع أن الرب ينقذك من نتائج الضيق.
رائع انك لما تيجي للرب وترجع للرب ينقذك الرب من نتائج الضيق.

النتائج دي لا تكتمل على حياتك. كان مفروض افشل، كان مفروض اتاذي، كان مفروض اموت، كان مفروض يحدث كذا، بس اشكرك يا رب لانه رب يوقفنا. يفتح لي علي ابواب وهو عاني شويه من الضيق. تقول لي عاني لان انا فتحت الابواب دي على حياتي، لان ما مشيتش بقى

عشان يأخذ البكورية. النتيجة أنه خارج مطرود من وهارب من وجه أخوه عيسو. وفي تكوين 28 وجد حجر، غابت الشمس وجد حجر أنا بعاني من الضيق، قاعد متغرب عن ولبان يتسلط عليه، ولبان يكذب ويغير أجرته 10 مرات عاني من الضيق، بس أشكرك يا رب لأن نتائج الضيق لن تكتمل في حياتي. يحدث الرب قبله في تكوين 28 قال له وأردك إلى هذه الأرض، أنا الرب أنا أكون معك حيثما ذهبت، أنا أقود حياتك هباركك وأردك إلى هذه الأرض. فلما رجع الرب ظهر لإبراهيم ليعقوب وقال له ارجع إلى بيت إيل، قال هذه الكلمات لنقم، بيكلم زوجاته وأولاده، ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. بس الرب يقول لك لا، أنا مش بس هكون معك في الضيق، أنا مش بس هعبرك في أزمنة الضيق. وده اللي ما كانش يعقوب مدركه في اللحظة دي، هو راجع فرحان أشكرك يا رب لأنه كنت راجع، أشكرك لأن أنا مفروض أتسلب وأستعبد عند لبان بس أنت سلبت كل بركة لبان ليه. كان مفروض أروح وأنا راجع لعيسو خائف أن يضرب عيسو الأمة مع البني، فوجئت أنه عيسو بيقع على عنقي ويحضني ويقبلني. بس وهو قال أنا رايح شكيم وبعد عن عيسو، عيسو قال له تعالى نرجع الأرض، قال له لا لا. بس الرب بيرجعه تاني يقول له ارجع، ارجع لأرض ميلادك، ارجع لحران، ارجع لمكان بيت أبيك، ارجع لميراثك اللي انت تركته. يعني يعقوب فرح، أشكرك يا رب أنت نجتني وديتني غنى من عندي بيت لبان ومكتفي بكده وأنك أنت باركتني وده بركة كبيرة. ورب يقول لا، أموري كاملة بأعمال إلهية عظيمة، أنا أعطيك الأرض الميراث التي كلمتك عنها.

يبدد الظلمة يخلق نور. كانت الأرض خربة وخالية، لكن روح الرب يرف على أرضي فيخلق أمور حسنة.

ارفع ايديك وبارك الرب وقول له عظيم وحميد جدا يا الله. مدينة الرب فرح أقاصي الأرض. قول يا رب أشكرك لأن أرض حياتي هتبقى أرض فرح، أرض فرح مهما واجهت مهما قابلت، لأن الله في قصورها يعرف ملجأ. اعلن كده ايمانك انه باسم الرب يسوع عظيم هو الرب وحميد جدا، عظيم هو الرب لانه الرب في قصورها يعرف ملجأ. باسم الرب يسوع ملجأ من الضيق، ملجأ في أزمنة الحر، ملجأ من سيل العتاب، من مواجهات القوية في حياتي. ان كان العتاب كسيل لكنهم يكونون على حائط باسم الرب يسوع. لا يقوم الضيق مرتين. أرضي مليانة بالفرح، أرضي مليانة بالابتهاج، أرضي مليانة بالغنى، أرضي مليانة بالبركة، أرضي مليانة بالاتساع. اعلن باسم الرب يسوع أرضي مليانة بالاتساع، أرضي مليانة بالغنى. الأرض اللي كان جاي يسلبها سنحريب هي اللي امتلأت خزائن حزقية، حتى انه افتخر وورى خزائنه للملوك. اعلن انه باسم الرب فشل تام لمقاصد العدو، فشل تام للضيق. تتحول كل امور الضيق لايات وعجائب يصنعها الرب في ارضنا. هيرودس لما راى ان موت يعقوب قد ارضى اليهود أراد أن يقرر الضيق مرة تانية. اعلن باسم الرب يسوع لا يقوم الضيق مرتين. يفشل جدا في بطرس، يفشل جدا في بطرس، ويعلن فشل، فشل تام، فشل تام للعدو فارضك. يفشل هيرودس مع بطرس، تفشل مخططات هيرودس باسم الرب يسوع. ملاك الرب فتح أبواب السجن، بطرس بعد حي، بطرس يخرج من السجن. اعلن ان بطرس يشفي مرضى، ان ظل بطرس ويقيم الذين على سره. اعلن ان بطرس بيجيب نفوس للرب. اعلن انه باسم الرب يسوع الضيق مش نهايتك، لكن معجزه الرب هي امتدادك. الضيق مش نهايتك،

لكن عمل الرب هو امتدادك. هيرودس سقط من على كرسيه ومات واكله الضيوف. بطرس يمتد ويصنع به الرب عجائب وايات. الرب يصنع معه عظائم. الرب يزيد دعوته ويزيد مسحته ويزيد قوته ويزيد ثمر الذي ياتي فيه. لا نجاح للضيق, لا نجاح للضيق. الضيق لا يقوم مرتين. فشل تام, اهلاك تام. نجاح لمقاصد الرب ولاعمال الله ولنعمه الرب في ارضنا باسم الرب يسوع.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبرادلين. ما هو موضوعنا اليوم؟
1: سنواصل مقدمتنا حول الوصايا العشر.
0: دعونا نشاهد الجزء الثاني من الحقيقة مهمة.
1: إليكم الجزء الثاني من سلسلة الوصايا العشر، عنوان هذه الحلقة الحقيقة مهمة. أيها الإخوة الأحباء، الحقيقة تقوضها الفلسفة الإنسانية. تقول الفلسفة الإنسانية أنه لا يوجد إله، وأن الفرد الإنسان هو مركز كل شيء. لذلك ربما لا ينبغي أن نسميها إنسانية، يمكننا أن نسميها الفردية. ذلك أن الأفراد يقررون لأنفسهم ما هو الصواب وما هو الخطأ. لذلك يقول الناس: لا تفرض علي الوصايا العشر، أنا أحدد الحقيقة ويجب أن أفعل ما يناسبني. لأن القيمة العليا للإنسانية هي الفرد. قبل عدة سنوات كان هناك استطلاع في وول ستريت جورنال، سألوا عددا من الرؤساء التنفيذيين: إذا واجهتك مشكلة أخلاقية من ستستشير؟ 3% قالوا إنهم يرجعون إلى كلمة الله، و44% قالوا إنهم يستشيرون أنفسهم، أي هم الحكم النهائي، أي هم من يحدد ما هو صحيح وما هو خطأ. لا يوجد معيار مطلق في نظرهم. الآن فكرة رفض وصايا الله والقول أنا المقاس لنفسي نسميه ما بعد الحداثة، لكنها ليست جديدة على الإطلاق. ملخص كل ما سبق هو أنه لا تفرض علي الوصايا العشر، لأن الصواب بالنسبة

هو خطأ بالنسبة لك. تقول كلمة الله في سفر القضاء الإصحاح 21 والعدد 25: في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحد عمل ما حسن في عينيه. كان ذلك ما بعد الحداثة في العالم القديم. الجميع كان يفعل ما هو صحيح في عينيه. لم يكن هناك ملك أو سلطة تضع الأحكام أو المعايير، لذلك فعل الجميع ما حسن في أعينهم. الآن أيها الإخوة، القيم الأسمى أو العليا لثقافتنا اليوم هي أن نكون سعداء. يقول الناس: لا يهم إذا كان صحيحا، لكن ما يهم هل يجعلني أشعر بالرضا؟ ويقولون: أعلم أن الله لا يريدنا أن نعيش معا قبل الزواج، لكن هذا ما يجعلني سعيدا. ويقولون: أعلم أن الله لا يريدنا أن نطلق، لكن هذا ما يجعلني سعيدا. لقد أصبحت السعادة الشخصية الهدف النهائي للثقافة الأمريكية. لم يعد هدف الكثير من الوعاظ اليوم إعلان كلمة الله. أيها الإخوة، أنا أستمع إلى الكثير من الوعظ وأقرأ العديد من العظات، وأريد أن أكون صريحا معكم. هدف الوعظ الحديث ليس إعلان كلمة الله، بل العلاج النفسي والمساعدة الذاتية وتحسين الذات، مما يجعلنا نشعر بالتحسن تجاه أنفسنا. نحن نعيش اليوم في ثقافة لديها عقلية حقوقية وثقافة الفردية، والحق النهائي في أمريكا هو أن تكون سعيدا. لذلك يسعى الناس وراء ما يناسبهم، وهذه هي البراغماتية. لذا أول فلسفة تقوض الحقيقة هي الإنسانية أو الفردية. أما الثانية فهي العلمانية، التي تقول إن الله غير ضروري. ليس الجميع في ثقافتنا ملحدين، بالتأكيد ليسوا كذلك. قرأت دراسة أجريت لأشخاص حول اختبار كشف الكذب، والأشخاص الذين قالوا إنهم ملحدون سئلوا: هل تؤمنون بالله؟ أجابوا بالنفي. لكن أظهر الاختبار أن 93% منهم كانوا يكذبون. هم يؤمنون بالله ويؤمنون بوجوده، وعندما يقولون نحن ملحدون فهم في الواقع يكذبون. قضية ثقافتنا ليست الإلحاد، لأن الغالبية العظمى من الناس يؤمنون بالله، لكنهم لا يريدون أن يتدخل الله في حياتهم، ولا يريدون القيود التي يضعها الله على السلوك البشري. هذه هي العلمانية. لذا تم إزالة الله بشكل منهجي من ثقافتنا، وتم إزالة الله من مدارسنا. لقد أزيل الله من حكومتنا بطرق عديدة، ويتم إزالة الله بشكل متزايد من نظامنا القضائي ومن الإعلام. لكن هذا لا يكفي البعض. نحن نعيش في مجتمع علماني واسع التفشي، وهناك من لا يكتفي بإزالة الله من مدارسنا أو حكومتنا أو محاكمنا، لكنهم يريدون إزالته من تاريخنا. لقد تأسست بلادنا على مبادئ الكتاب المقدس. لم يكن آباؤنا المؤسسين جميعهم نماذج للفضيلة، فهم لم يكونوا كذلك، ولم يعيشوا دائما وفقا للكتاب المقدس. لكن على الأقل كانوا يؤمنون بحقيقة الكتاب المقدس، أو كثيرين منهم صدقوا كما ترون بدون الحقيقة المطلقة. نريد أن نزيل الله ليس فقط من المستقبل، بل حتى من الماضي. وبالنسبة للكثيرين لا يهم مدى انحراف أسلوب حياتهم، طالما ذلك يجعلني سعيدا. إليكم المبدأ التالي: الحقيقة تقوضها فلسفة النسبية. تقول النسبية: لا يوجد حقيقة مطلقة، كل شيء

نسبي، لذا ما هو صحيح بالنسبة لي قد لا يكون صحيحا بالنسبة لك، وما هو صحيح بالنسبة لك قد لا يكون صحيحا لي. لا يوجد صواب أو خطأ واضح، كل شيء نسبي. كان ذلك وقت حيث كان الجميع تقريبا في أمريكا يتفقون على صحة الوصايا العشر، ولنكن صريحين، إذا انتهكوها كان هناك شعور بالذنب، لكننا خفضنا المعايير الأخلاقية لدرجة أن الناس يمكنهم العيش مع الخطية دون الشعور بالذنب. تكلم بولس عن ذلك في رسالة روميا، قال إن ضمائرنا موسومة كما لو كانت محروقة بالحديد الساخن، أصبحت كالبشرة التي تكوى بالنار، أي بلا إحساس، لأننا خفضنا المستوى لدرجة أنه لم يعد مهم. الآن لنفترض أنك تقود سيارتك وقررت الذهاب إلى الطريق السريع، وبدلا من الصعود إلى الطريق الصحيح تأخذ المخرج الخطأ، وهناك حركة مرور سريعة تقترب منك ويبدأون بإطلاق البوق عليك ويصرخون أنت تسير في الاتجاه الخطأ، وأنت تفتح النافذة وتقول لا تصرخ علي. قد يكون هذا مخرج بالنسبة لك لكنه مدخل بالنسبة لي. أيها الإخوة، الأشخاص غير المتزوجين الذين يعيشون معا يقولون لا تحكم علي، أنت غير متسامح، أنت ضيق الأفق. يقول البعض أنا سأتعاطى المخدرات، أعلم أن هذا مخالف للقانون، لكن هذا ما يجعلني أشعر بالرضا. قد لا تستطيع التعامل مع ذلك في حياتك، لكنني أستطيع موازنة ذلك في حياتي. لا يوجد حقيقة مطلقة، لكن أي شيء يناسب أو ما هو مريح أو سهل لي. من غير المعقول القول أنه لا توجد حقيقة مطلقة، لأن عالمنا تحكمه قوانين مطلقة، قوانين فيزيائية مطلقة. يمكنك التسلق على سطح مبنى وتقول أنا سأقفز من هنا وأخالف قانون الجاذبية. أنت تعلم ماذا سيحدث لك، إنه قانون لا يمكنك انتهاكه. نحن نصنع كراسي بناء على قانون الجاذبية. هناك حقائق مطلقة ليس فقط في وصايا الله، لكن في كثير من قوانيننا الخاصة. ماذا لو قلنا لا نريد أن يكون هناك قوانين مرورية، وأن لا يكون هناك خطوط على الطرق السريعة؟ ماذا لو لم يعد هناك إشارات ضوئية، ولم يعد هناك حدود للسرعة؟ يقول أحدهم أنا أعلم أنك لا تريدني أن أقود سيارتي على سرعة 95 ميل في الساعة، لكني أشعر بالرضا عندما أقودها على سرعة 95 في منطقة مدرسية. ماذا إذا لم يكن هناك قوانين؟ ماذا لو قام جارك ببناء ورشة كبيرة في حديقته الخلفية وأخذ حوالي 20 قدم داخل حديقتك؟ ستقول يجب أن يكون هناك قانون. حياتنا تحكمها القوانين، الله يحكم الكون بالقوانين. هناك حقائق عالمية، لكننا نعيش الآن في ثقافة لم تعد فيها القيمة العليا هي الحقيقة بل التسامح. وأسوأ خطية في ثقافتنا هي أن نكون حكميين، وهذه خطية فظيعة. إذا فهمناها بشكل صحيح لقد أعدنا تعريف التسامح. في وقت ما كان هناك احترام وكرامة في تعاملك مع الآخرين حتى لو كانوا يختلفون معك، لكن الآن التسامح يعني أن كل فكرة هي صحيحة، وإذا لم تقبلها كحقيقة لديهم فأنت غير متسامح، مما أدى إلى التطرف وأدى إلى ثقافة الإلغاء. وهل تعلم كيف يؤثر على الدين؟ إنه يؤثر على التعددية ويؤدي إلى قول أن كل الأمور بخير. هناك قسيس يظهر على التلفزيون كما أفعل أنا ويعظ بأنه لا يوجد سوى طريق واحد إلى الله، ويقتبس كلام يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب
إلا بي.

والناس يغضبون من ذلك. أنا شخصيا تصلني رسائل يقولون فيها: هل تقصد أن كل إنسان يمكن أن يذهب إلى السماء من أي ديانة كانت، كونه يعني بوذي أو أي ديانة أخرى لا يستطيع الوصول إلى السماء كونه بوذي؟ هذا ليس تسامح. من أنت لتحكم على الآخرين بناء على طريقتهم بالوصول إلى الله؟ فهذه حقيقة بالنسبة لهم. هل تعلم؟ هذا يخلق التعددية التي تقول أنت ستذهب من هذا الطريق وأنا سأذهب من هذا الطريق ونحن جميعا سنصل معا. هذا يخلق الشمولية. إذن الجميع سيكونون في الملكوت. قبل عدة سنوات كانت المكتبات تفوق عدد ماكدونالد 3-1، وفي كل مدينة تمر بها وترى مطاعم ماكدونالدز ترى بالقرب منها 3 مكتبات عامة للكبار. لكن الوضع أسوأ بكثير الآن. الآن أصبحت المواد الإباحية متاحة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية للجميع، ويمكن الوصول إليها من كل هاتف محمول تقريبا. نحن نتصدر العالم بنسبة الأفراد المحتجزين في سجوننا، وهذا أمر مؤسف. اسمع ما يقوله في سفر الأمثال الأصحاح 29 والعدد 18: بلا رؤية يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوباه. وهناك ترجمة أخرى تقول: حيثما يوجد جهل بالله تنتشر الجريمة بشكل عشوائي. لماذا هناك انتشار للجريمة والعنف؟ بسبب الجهل بالله. في الحقيقة هو جهل بمعيار الحقيقة. إذا قال أحدهم: سأسرقك، ويضع مسدس على رأسك ويأخذ سيارتك، فهذا أمر صادم لك. فيقول: فعلت ذلك لأنه جعلني أشعر بالرضا، أو أشعر بالرضا عند حصولي على المال لدعم إدماني على المخدرات. القيمة العليا أيها الأحباء هي الأفراد داخل الثقافة، وهم من يحددون ما هو صحيح لهم. هل تتذكرون اللعبة القديمة سكرابل؟ هي لعبة لوحية، كنت أكرهها لأنني سيء جدا في التهجئة. هذه اللعبة هي مكعبات صغيرة من الخشب عليها حروف لتهجئة الكلمات. ولنقل أنك تلعب سكرابل، شخص ما يتهجأ كلمة زكريا ثم يقول: أنا حصلت على 57 نقطة لأن استخدمت حرف زي. فتقول: لحظة، أنا لا أعتقد أن زكريا كلمة. فيقول لك: قد لا تكون كلمة لك لكنها كلمة لي. حسنا، ماذا ستفعل؟ ستذهب إلى قاموس ويبستر على هاتفك وتقول: إذا كانت في القاموس تحصل على 57 نقطة، وإذا لم تكن فلن تحصل على أي شيء يا صديقي، لأن هناك معيار، هناك شيء اسمه معيار في اللعبة. وهكذا هناك معايير في الحياة، وقمة هذا المعيار نجده في سفر الخروج الإصحاح 20، حيث وضع الله الوصايا للبشرية. ليس أننا نستطيع الوصول إلى الله بالاحتفاظ بها، لأننا جميعا نكسرها، وهذا يظهر لنا حاجتنا إلى مخلص. وهذه هي حقيقة إعلان الله. الكتاب المقدس هو الحقيقة. لا أفهمه دائما وليس سهلا دائما، لكنه الحقيقة. وعندما نعيش عكس ذلك، ليس الكتاب المقدس هو الخطأ، بل نحن. أصبحت ثقافتنا مشوهة. كان يمكن لطفل صغير في الروضة أن يقبل فتاة على خدها ويعاقب بسبب التحرش الجنسي. وفي زاوية أحد الشوارع قد يكون هناك شخص يبيع المخدرات،
حيث يوجد محل

ماروانا. نحن نعيش في ثقافة يمكنك فيها قتل الأطفال الذين لم يولدوا بعد دون عقاب. المزمور 11 والعدد الثالث يقول: إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ يمكننا أن نختار أن نبني حياتنا على حقيقة كلمة الله. حتى العلمانيون اليوم ينظرون إلى حالة مدارسنا ويقولون علينا أن نبدأ بتعليم القيم في مدارسنا. كيف يمكنك تعليم القيم بدون الله؟ كيف يمكنك تعليم القيم دون أي إحساس بالحقيقة المطلقة؟ الأخلاق بدون الله مستحيلة. أنا لم أقل ذلك، إبراهام لينكولن من قال ذلك قبل أكثر من قرن. أخلاق الحكومة أيها الأحباء بدون الله مستحيلة. أنا لم أقل ذلك، جورج واشنطن من قالها. الحقيقة عالمية، ما هو صحيح في أمريكا صحيح في الصين، صحيح في الهند. الحقيقة لا تتغير. إذا كان الزنا خطأ قبل 2000 سنة فبعد 2000 سنة سيظل خطأ. عندما كنت طالبا في المدرسة قالوا لنا إن أصغر جسم هو الذرة، واكتشفنا الآن على الأقل 5 جسيمات أقل من مستوى الذرة. تصورنا للحقائق يتغير، لكن الحقيقة لا تتغير. الآن أيها الأخوة، التطبيق العملي على الرسالة هو سؤال: من أين ستحصل على قيمك؟ هناك 3 احتمالات. الأول، عندما نحدد قيمنا داخليا، وهذا ما يحدث في ثقافتنا، تفعل ما يناسبك وتقول قد لا يناسب شخص آخر لكنه يناسبني وأنا سعيد بذلك. لقد أصبحنا المعيار الأعلى للحقيقة القائمة على الراحة وعلى ما هو سهل. تقول: أعلم أن الكتاب المقدس يقول هذا، لكن هذا ما يناسبني وأنا سعيد كفرد. الآن يمكنك تحديد قيمك، ويمكنك أن تقول أنا أعلى معيار، لكن هذا لن يكون صحيحا. المبدأ الثاني، وهو أنك قد تحدد قيمك خارجيا، قد تتفق مع مجموعة من الأشخاص ويمكنك تحديد قيمك بناء على أحدث الاستطلاعات وفقا لأحدث البرامج الحوارية أو ما يقوله المشاهير أو ما يفعله المشاهير. لكن هنا المشكلة، الأمور تتغير. ما هو صحيح اليوم لن يكون صحيحا غدا. أضمن لك أن الأمر سيكون مختلفا. لا أعرف كيف سيبدو الأمر، لكن بعد عام ستكون حقيقة الثقافة مختلفة عما هي عليه الآن. لأنه إذا كانت الحقيقة مبنية اجتماعيا فإن المجتمع يتحرك باستمرار، والناس يتحركون حينها حسب نظرتهم للحقيقة لأنها تحدد خارجيا من الذين حولك. يمكنك تحديد قيمك خارجيا إذا أردت، لكن ذلك لن يكون صحيحا. أما الخيار الثالث فهو يمكنك تحديث قيمك أبديا، أي على ما يقوله الله. هل تعلم أن الله يخبرنا كيف نصل إليه؟ أليس هذا مدهشا؟ نحن لا نختلق ذلك، ثقافتنا تريد أن تختلق ذلك. أحيانا أسمع مقابلات مع المشاهير ثم يتطرق المحاور لأمور روحية، وهذا أمر سيء بالنسبة لمعظم المشاهير، لكن ما يقولونه هو مزيج من المعتقدات الدينية المستمدة من التصوف الشرقي وقليل من المسيحية والديانات الأخرى. هم فقط يختلقون كل شيء ويقولون

0: هذا يناسبني. الحقيقة هي أن الحقيقة هي الحقيقة، لا يمكننا اختلاقها. نحن لا نختلق الطريقة التي ينبغي أن نعيشها، حتى أننا لا نختلق الطريقة التي تأتي بها إلى الله. يقول البعض سأتي إلى الله بهذه الطريقة، ويقول آخرون أنا سأتي بتلك الطريقة. حسناً، هناك طريق واحد إلى الله. قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. أنا هو الطريق، يسوع هو الطريق، والناس في ثقافتنا يتمردون على ذلك ويقولون هذا عدم تسامح، هذا فكر ضيق أو تعصب، هذه إدانة، قل ما تريده، هذه هي الحقيقة. كان كارل بارت عالم لاهوتي، لم أتفق مع كل كتاباته، لكنه كان رجلا عبقريا، قضى حياته كلها في دراسة الكتاب المقدس، ومع نهاية حياته أجرى معه أحد الأشخاص مقابلة، وطرح الكثير من الأسئلة، لكن كان هناك سؤال دقيق ومحدد، قال له: لقد قضيت معظم حياتك تدرس الكتاب المقدس، فما هي أعظم حقيقة اكتشفتها في حياتك؟ فكر للحظة وقال: يسوع يحبني، وهذا أعرفه تماما، والكتاب المقدس يخبرني بذلك. هذه أهم حقيقة سيعرفها الجميع.
1: كان هذا الجزء الثاني من مقدمة سلسلتنا عن الوصايا العشر. قسيس راجر، لقد أعجبني ما قلته عن جهاز كشف الكذب.
0: نعم، كان هناك اختبار كشف الكذب يجري للأشخاص الذين ادعوا أنهم ملحدون. سئلوا: هل تؤمن بوجود الله؟ بالطبع قالوا لا، لأنهم كانوا علناً ملحدين. لكن أظهر جهاز كشف الكذب أن 93% كانوا يكذبون، وأنهم بالفطرة يؤمنون بوجود الله. معظم الناس الذين لا يريدون الله لا يستطيعوا إيجاد الله لنفس السبب الذي يجعل المجرم لا يجد الشرطي. هم لا يبحثون حقا، لأنهم لا يريدون أن يتدخل الله في حياتهم. هم يعلمون أنه إذا كان هناك خالق فلديه توقعات، ونحن مسؤولون أمامه. لكن الخبر السار هو أن الله يحبنا. وهناك الكثير من المستمعون، أعلم أنك تشعر بأنك غير محبوب. ربما لم يحبك والديك كما كان يجب، ربما تخلى عنك شريك حياتك. كني أقول لك، لم يكن هناك لحظة في حياتنا لم يحبنا الله فيها، ومحبته غير مشروطة وكاملة تماما.
1: نعم، مات المسيح لأنه يحبنا. لقد تكلمت عن الناس الذين يؤمنون بالله، وهذا يذكرني في المزمور 19: السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. الله موجود والدليل حولنا.
0: نعم، لا يمكن تفويت ذلك، والطريقة الوحيدة هي أن تفعل ذلك عن قصد، وهذه هي المشكلة.
1: نعم، وهذا الأمر محزن جدا. لقد رأيت الله يعمل بطرق مذهلة في حياتي، ومررت بفترات صعبة في حياتي، وشعرت أن الله لا يتركني أبدا. بالنسبة لي، أنا أتمسك بالحقيقة، وهي أن الله يحبنا، لذلك أرسل ابنه ليموت عنا. إذا كانت لديكم أسئلة حول الحقائق التي تتحدث عن وجود الله، وأعلم أن

هناك أشخاص لديهم أسئلة حول هذا الموضوع. أرجو التواصل معنا والاستفادة من جميع المصادر المتوفرة لمساعدتكم. أيضاً بإمكانكم متابعتنا على todayswork.org، وإذا فاتتك بعض العظات بإمكانكم الاستماع إليها. هذه سلسلة رائعة عن الوصايا العشر، أيضاً بإمكانكم أن تقدموها كهدية لشخص يبحث ولديه أسئلة حول الحقيقة. السيس راجر، شكراً على هذه الرسالة الرائعة، وأرجو متابعة هذه السلسلة الكتابية المفيدة جداً. انضموا إلينا الأسبوع القادم مع رسالة جديدة مع خدمة مشوار اليوم. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

في بيت في كاتدرائية كبيرة قوي متعلق يافطة في كل أوضة من الأوض اللي فيه مكتوب فيها 3 كلمات: الله، الدقيقة، والأبدية. الله اللي بيراك وانت مش بتفكر حتى انك تقعد معاه، الدقيقة اللي بتروح منك وانت مش بتهتم بتقضيها ازاي، الأبدية اللي منتظراك وانت بتجازف بيها. علشان كده نفسي كل واحد فينا النهاردة يحط 3 كلمات دول في دماغه: الله، الدقيقة، والأبدية.

الله يضرم القلب كلهيب، فإذا شعرنا بالبرودة في قلوبنا فهذا يعني أن العدو اقترب منا، لأن الشيطان برودة، وعلينا حينئذ أن نصلي إلى الرب حتى يأتي ويلقي ناره في قلوبنا للمحبة نحوه ونحو القريب، لأن أمام وجه الله الكلي الدفء يهرب الشيطان وتنقشع برودة القلب.

لكل واحد منا مكان مريح، مكان مريح في بيته يقعد فيه ويستريح، ينسى كل همومه. في الآخر بعد كل تعب وبعد كل يوم مجهد جدا في الشغل، بحب أرجع للركن ده وأقعد واستريح وأنسى كل همي. بيتنا مكان مريح. المسيح كان عنده مكان مريح، هو السماء. ساب عرشه، ساب مكان راحته، ونزل للمكان اللي كله خطية، اللي كله ظلمة، اللي كله فساد، اللي كله فقر، اللي كله حزن. المسيح ساب مكان راحته ونزل للأرض عشان يشفي كل مريض، عشان يحرر من كل قيد. والمسيح النهاردة بيدعو الكنيسة اللي هي أنا وإنت وإنتي، إن إحنا نسيب مكان راحتنا، نسيب المكان المريح. يمكن الكنيسة عندنا مريحة ومكيفة، لكن هو لما نزل على الأرض ما خدش التلاميذ وخلاهم يحضروا مؤتمرات ولا سيمينارات ولا وعظات، لكن خدهم يتفرجوا عليه وهو بيشفي المرضى، وزي ما بيقول الكتاب يشفي كل ضعف موجود في الشعب. دي دعوة ربنا للكنيسة الأيام دي، إنه تبقى الجسر اللي يمشي عليها يسوع للناس. المسيح ما جاش بس عشان يشفي أمراض جسدية، ولا بس عشان يشفي روح ساقطة، ولا عشان يحرر من القيود، لكن كمان كان جاي يبص للفقراء، جاي يبص للمحتاجين، جاي يبص للمساكين، جاي يبص للمظلومين. والكنيسة النهاردة مدعوة نفس الدعوة، إنها تنزل من مكان راحتها، تنزل من مكانها وعرشها المكيف، تنزل للناس المحتاجة والتعبانة والفقيرة واللي مش لاقية تاكل، تنزل تقدم المساعدة، تنزل تقدم الحب. المسيح قدم نفسه لأجلنا، والكنيسة مدعوة النهاردة إنها تقدم نفسها للناس.

0: عندنا ترانيم كتيرة وجميلة، إذا نفسك تشوف واحدة منها ابعت اسمك واسم الترنيمة وإحنا هنذاعها.
1: هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

0: وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمغطس، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
4: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
5: أعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: التغيير اللي هعمله في حياتي.
1: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
2: أول ما اسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
3: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
4: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
3: مت؟
4: آه.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: أهلاً وسهلاً بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة احنا معانا شخصية محبوبة جداً ربنا بيستخدمها حول العالم ليه تأثير في الشباب وليه تأثير في بيته وليه تأثير في إطلاق زوجته للخدمة. معانا النهاردة جان مرقص. أهلاً بيك جان.
7: أهلاً بيك أختي. أهلاً بيك.
6: أنا فرحانة جداً أن أنت معايا النهاردة.
7: ده شرف ليه.
6: دايما كده في اي مكان بتكون موجود بتتكلم ببهجه وبفرح وعندك روح مسحه فرح.
7: امين امين.
6: بتطلقها في كل حاجه.
7: امين.
6: وواضح جدا انك انت مديها لزوجتك.
7: هي اللي اديتها لي اعتقد. يعني
6: هي اللي اديتها لك؟ لا انا عارفاك من وانت صغير.
7: كان عندك مش عارف ما اعتقدش يعني اعتقد لا طبعا يعني اللي يعرف
6: اللي يعرفني انا وهلا طبعا.
7: اللي يعرفني انا وهلا عن قرب لا هي اثرت في حياتي كتير حقيقة.
6: ربنا يباركك. أمين. واستخدام الكلمة في حياتها. أمين. بسببك وإطلاقك ليها.
7: أمين.
6: يعني الحلقات اللي فاتت كانت بتحكي.
7: أمين.
6: عن الرجل العظيم اللي يعرف يطلق زوجته.
7: أمين أمين.
6: طب إيه رأيك بقى في الآية اللي بتقول

0: لتتعلم المرأة بسكوت
1: أيوة.
0: في كل خضوع، ولكن لست أذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت. طب بتعمل ازاي دي وانت بتطلق مراتك؟
1: نخش على طول كده،
0: نخش على طول على الموضوع.
1: انا يعني ممكن اخد خطوة لورا واحدة.
0: اتفضل.
1: انا لما ببص على المشهد عموما النهاردة، مش بس في مصر او في الوطن العربي لكن في العالم كله، وجود السيدات والبنات جوه الكنائس، احنا بنتكلم تقريبا، كنت بحكي مع حضرتك من فترة عن ازاي احنا لما بنعمل مدارس التلمذة، وده مش احنا بس او مش خدمتنا بس، لكن عموما بنلاقي انه الاغلبية اللي موجودة هما من الإناث، من البنات والسيدات، أكثر التزاما، أكثر طاقة، أكثر حماس، أكثر ديديكيشن ومحبة للرب، أكثر في البذل، حتى لو بيشتغلوا، حتى لو يعني هي بتشتغل موظفة الصبح، بترجع البيت تطبخ وتربي العيال وتاخد العيال من المدرسة وتنزلهم التمارين وتنزل الاجتماعات، وممكن يكون الراجل قاعد في البيت. أنا وحتى مرة في يوم من الأيام، مرة شاب جه قال لي أنت متحيز كده ليه
0: للمرأة؟
1: للبنات. قلت له أنا مش متحيز، أنا بتكلم على فاكت، أنا بتكلم على واقع، يعني مش بتكلم على حاجة مثلا بتنبأها أو حاجة نفسي إن هي تحصل، بنتكلم على فاكت. بنلاقي إنه تقريبا النسبة تقريبا تلتين التلت، يعني تلتين إناث أو بنات أو سيدات، وتلت الشباب أو الرجال. فأنا بحس إنه يعني وهاجي للآية، بس بحس إنه إهدار الطاقات اللي موجودة للرب حطها جوه الكنيسة. يعني لو الكنيسة هي الحجارة الحية المبنية، تقديم ذبائح روحية مقدسة عند الله، والكنيسة اللي تلتينها مكون من بنات وسيدات، جه الوقت انه التلتين ده ما يكونش عطلان باي شكل من الاشكال، يكون مطلق، يكون
0: ده حاجه جميله.
1: حقيقي
0: مطلق
1: مطلق، وبيتحرك بقوه وبيتحرك بايمان وفي ظهره، لانه ده تلتين القوه العامله في ملكوت الله من السيدات. ويمكن ندخل خلال الحلقه في تفاصيل اكتر.
0: امين.
1: الايات دي ايات خاصه، يعني الايات دي اصلا بولس الرسول كتبها لابن الروح تيموثاوس، اللي بولس الرسول أرسله علشان يكون أسقف أو يكون رسول في كنيسة أفسس، وأرسله لأفسس عشان يرتب الأمور اللي في كنيسة أفسس. كان حصل حاجة هنا خاصة في الكنيسة دي، إنه إحنا نعرف من سفر الأعمال إصحاح 19 إن مدينة أفسس متعبدة للإلهة أرطميس، جادس يعني إلهة أنثى، إلهة طبعا مفيش آلهة ولا حاجة، ده صنم وأرواح صحيح. وأرواح شياطين وكل الكلام ده، لكن الإلهة دي بتأخد صورة أنثى وبتعبد في المعبد بتاعها في صورة أنثى. وكان موجود متعارف في المدينة دي إنه كان في كاهنات متعبدات لله أرطميس، فكان حصل نوع من أنواع الميكسب أو نوع الاختلاط ما بين الثقافة الوثنية اللي كانت عايزة تغزو جوه الكنيسة، إن الست اللي في الهيكل بتاع أرطميس عايزة تتسلط على الرجالة كمان اللي جوه الكنيسة. فبولس قال إيه؟ يعني لحد ما الأمر ده يتم حسمه ويتم التعامل معاه، فالمرأة تتعلم بسكوت، لأنه تيموثاوس كان رايح يزبط التعليم، يحط تعليم مستقيم جوه الكنيسة، كان حاطط يحط بولس أرسله يعمل ترتيب جوه الكنيسة. فمن الواضح إن كان في نوع من أنواع الخلط اللي كان حاصل بسبب التأثير السلبي اللي كان حاصل في هذه المدينة تحديدا ليه علاقة بالإلهة أرطميس. فبولس قال القرار لتتعلم المرأة بسكوت، لا تعلم ولا تتسلط على رجل، لأن احنا عندنا شواهد أخرى في الكتاب المقدس، زي ما بولس مثلا يقول في كورنثوس الأولى 11، يقول مثلا أنه المرأة تصلي وتتنبأ. فلو المرأة تصلي أو تتنبأ في الكنيسة، يبقى إذن بيديني شواهد أن المرأة ممكن تصلي وتتنبأ في الكنيسة. عندنا قصة فيلوبوس المبشر اللي كان عنده أربع عذارى يتنبأنا، فدول أربع عذارى يتنبأنا. فعندنا يعني لو انا عايز بس ادي برضو الفرصه لحضرتك، بس عندنا قصص كتير قوي في الكتاب المقدس عن سيدات كانوا مؤثرين وبيكلموا وبيعلموا وبيقودوا وصنعوا تاثير غير عادي.
0: وهنا في حته بنات بتتنبأ، بنات بتتنبأ، كلمه التنبؤ هنا معناها الوعظ،
1: معناها النطق بكلمه الله. يعني انا اؤمن كمان ان الوعظ النبوه اشمل او اكبر كمان من الوعظ، لان النبوه كلمه خاصه من الله الرب بيديها، زي ما الاعلان كان واضح في العهد القديم.

0: مستمر في العهد الجديد زي دبورة النبية القاضية. وحضرتك من شويه كنت بتقولي لي قاضيه يعني بتقضي، يعني قاضيه يعني بتقول، يعني قاضيه يعني بتقرر، يعني هما بيروحوا
1: بتحكم
0: بتحكم يعني بيسالوها. اكيد كان اكيد من هؤلاء اللي كانوا بيروحوا رجاله
1: بالظبط
0: عندهم مشاكل، واحد
1: بالظبط.
0: متخانق مع جاره، واحد متخانق مع مراته، واحد متخانق مع واحد تاني على حته ارض، هيقول له تعال نروح لدبوره، ودبوره اللي تنطق بكلمه وبحكم الرب في الامر اللي كان حاصل في وسط الشعب. ودي كانت امراه
1: بالظبط، وكان ليها دور كبير جدا،
0: جدا طبعا
1: وكان ليها دور مع براك،
0: طبعا
1: يعني هي اللي حركت براك.
0: 100% هي
1: لو
0: اللي
1: ما
0: حركت
1: كانتش موجودة براك ما كانش هيتحرك لوحده،
0: 100%. ده هو قال لها انا انت لو ما جيتيش معايا للحرب مش هروح.
1: مش هروح
0: بالظبط.
1: وده هنا بنشوف دور المرأة ودور الرجل اللي بيؤمن بدور المرأة اللي بيدفعها. يعني في العهد القديم براك قال ايه؟ لو انت مش هتروح انا مش رايح. وهنا في حياتنا العملية انت بتقول ايه لمراتك؟ بتطلقها.
0: لازم
1: لازم
0: لازم
1: لازم تطلقها.
0: لازم لازم.
1: عشان ايه لازم؟
0: لانه اولا انا الرب قال كده من اول تكوين واحد خالص، نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، فخلق الله الانسان على صورته ذكرا وانثى خلقهما. طبعا الله ولا هو ذكر ولا هو انثى، الله روح. فالله الله ملوش صفه جنسيه انجاز التعبير، ملوش صفه نوعيه في ذكر وانثى، لكن الله لما حب يعبر عن نفسه في وسط الخليقه، الله ما خلقش ذكر فقط ولا انثى فقط، لكن خلق ذكر وانثى الاثنين مع بعض بالتنوع اللي يظهر في بعض الاحيان كتضاد او تقابل، التنوع بتاع الراجل الحازم الخشن اللي عنده قوه عضليه وهكذا، اللي عنده مواهب قيادية، والست الحنينة المحبة اللي تحتضن، اللي عندها أبعاد الرحمة أعلى من الراجل، عندها راجل يميل أكتر لتحقيق المهام وتنفيذ المهام، الست اللي تهتم أكتر بالأشخاص، فتلاقي مثلا الراجل مش عايز يروح الفرح فالست تقول له لا عيب ما نروحش فيروح، الراجل عايز يحسم الأمور في البيت فالأم تحتضن وتطبطب وهكذا. الميكس ده الخليط ده ما بين الذكر والأنثى معا بيعكسوا صورة الله.
1: أو الآية اللي بتقول كإنسان تعزيه أمه.
0: بالظبط. فالله بس مش بس صورة الأب الذكر إنجاز التعبير، لكن كإنسان تعزيه أمه. بالظبط. الاثنين مع بعض ذكر وأنثى بيعكسوا صورة الله. فلو أنا كراجل النهاردة في البيت أنا شايف أنه في عيلتي أو في الكنيسة انا شايف انه الانثى ملهاش اي دور، فانا كاني بقول انه في هنا بعد ناقص الرب عايز يعلنه من خلال دور المراه مش معلن. يعني مثل جيف كيف ذي واحنا بنتكلم، اغلب فرق التشفع سيدات
1: الحقيقه.
0: انا النهارده انا بقود النهارده خدمه تشفع كده صغيره جوه خدمه الشباب، احنا تقريبا عندنا ولد او اتنين والباقيين كلهم يمكن 8 أو 9، الباقيين كلهم بنات. حتى برضو حد بيقول لي هو ليه ما فيش رجاله؟ قلت له لو في رجاله دخلهم، يعني ما هو هم اللي بيحملوا احشاء الرب، بيحملوا قلب الرب، بيقعدوا اوقات طويله في الصلاه، ويقعدوا اوقات ومش بس الاحشاء اللي بالايمان لكن بالمشاعر اللي بتنسكب في قلب الرب من خلالهم في الصلاه وفي العباده وفي السجود قدام الرب، ويبكوا كما لانهم بيبكوا على اولادهم هم. ما ينفعش انجاز التعبير اجي اروح فاصل كده عامل فاصل واقول ايه يبقى هو الراجل المهم او دور الذكر بس هو المهم. طب والادوار الاخرى اللي احنا محتاجينها تكتمل في الكنيسه؟ اوقات احنا كنا نعمل من فتره يمكن من 5 أو 6 سنين كنا نعمل زي نروح مدن بره القاهره ونعمل خدمات، نعمل مؤتمرات ونصلي مع الناس وهكذا، ويجي معنا سيدات من وسط الخدمه يجوا معنا المؤتمرات دي، فهي جايه تخدم، هي جايه تصلي وجايه وممكن تصلي مع الناس وتصلي لاجل الشفاء وتصلي لاجل التحرير، بس وهي جايه تجيب معاها كيكه. تجيب معاها سندوتشات، تجيب معاها كتل غلايه ميه وشاي، الراجل ما عملش كده، يعني مفيش راجل ابدا هيجي هيجيب معاه الكيكه. هي طبعا ممكن واحد يبص على البعد ده يقول ايه ده، يعني انت قصدك البعد الاجتماعي، والبعد الاجتماعي ده مهم،
1: مهم جدا،
0: مهم طبعا جدا
1: لنفس وروح وجسد.
0: بالظبط. ان البعد ان احنا جايين احنا رايحين نخدم، ففي واحده فكرت وفي واحده سهرت وفي واحده عملت سندوتشات وفي واحده عملت الكيكه وفي واحده قررت ان احنا احنا مش بس رايحين نخدم، لكن

0: احنا حسينا ان احنا قبل ما نخدم احنا عيله مع بعض، فهي انجاز التعبير زي الجلو او الصمغ اللي بيجمع الجسد معا. كل ده ما ينفعش اتجاهله، كل ده ما ينفعش حتى احسس المراه او احسس البنت دي انجاز التعبير ايه
1: انتقال،
0: حاجات ثانويه، حاجات جانبيه، لو مش موجوده مش مهم. لا، ازاي لو مش موجوده مش مهم؟ لو مش موجوده احنا مش هنحس ان احنا جسد وعيله في محبه وفي التصاق حي مع بعض.
2: في مدن كتير في العالم القديم كانت العبادة غالباً معناها دوشة وهياج وأصوات بتتنافس مع بعض.
3: يا إخواني، خلوا كل حاجة تتم بسلام وبنظام.
4: عندي سؤال مهم.
3: أخواتي، من فضلكم اتعلموا بهدوء دلوقتي.
2: الكنيسة الأولى ما كانتش بترفض الستات، دي كانت بتحافظ على سلام الاجتماع. المؤمنين ما كانوش عايزين فوضى عبادة الوثنيين تدخل في شركتهم. التعليم ده ما كانش إسكات لقيمة حد، لكن كان دعوة للنظام والتعلم والوحدة. الإيمان بيكبر أحسن في مكان فيه سلام وفهم.
5: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
1: يعني تقدر تقول ان دور المرأة في الكنيسة وبره الكنيسة دور لا يمكن الاستغناء عنه
0: 100%،
1: وما ينفعش ان انا ابص للمرأة انها فرنتشر في البيت
0: 100%
1: او بس موجودة لتسديد احتياجات البيت والعيلة
0: 100%
1: تطبخ وتكنس وتنظف وتروح تشتغل عشان تجيب فلوس
0: 100%
1: وفي رجالة بتاخد فلوس مراتاتها كمان.
0: للأسف ده بقى كتير او في مجتمعنا للأسف.
1: ازاي نعلم الرجل يفهم دور الست الحقيقي من الكلمة؟
0: إن الكتاب نفسه من رسالة أفسس 5 أفتكر آية يقول كده، إنه الرسول بولس يقول كده إنه الرجال يحبوا نساءهم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة. بعد كده يكمل يقول لأنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه. بس طبعا يربيه هنا مش الترجمة الأدق، يقوته ويدفئه، يقوته ويعتني به. لو أنا فهمت إنه زوجتي اكتمال ليا، إن إحنا الاثنين مع بعض بنكمل، إنه يترك الرجل أبوه وأمه ويلتصق بمراته ويصير الاثنين جسدا واحدا، إن الاثنين بيتحدوا معا بيلتصقوا معا عشان يكونوا جسد واحد، أنا هنا مش شايف إن زوجتي دي إنجاز التعبير زي ما حضرتك قلتي فرن كرسي في البيت أو ترابيزة في البيت، أنا شايفها نص التاني. فأنا شايف نص التاني، شايف نجاحها هو نجاحي، شايف خدمتها هي خدمتي. انا وحضرتك بتتكلمي افتكرت حاجه زمان ربنا علمها لي انا وزوجتي في صمويل اول 30، مبدا جميل قوي. بقول داود لما جم عماليق ونهبوا الحاجات اللي مدينه صقلغ، وبعد كده خرج الحرب وراهم، لما رجع من الحرب معاه ممتلكات ومعاه الغنيمه فالرجاله بتوع داود قالوا ايه؟ قالوا احنا مش اللي ما خرجش معنا الحرب ما ياخدش من الغنيمه. فراح داود عمل انجاز التعبير مبدا، قال كده نصيب الخارج للحرب مثل حارس الامتعه. فمن سنين طويله قوي الرب علمني انا وزوجتي المبدا ده، ان النصيب الخارج للحرب قدام الرب زي حارس الامتعه بالظبط. بمعنى لو انا خرجت للخدمه زوجتي شريكه في الثمر، ولو زوجتي خرجت للخدمه انا يعني انا قررت مثلا النهارده هي تسافر، قررت ان هي تخدم، هي عملت حاجه معينه، مش انا اللي عملتها بنفسي. انا وانا قاعد في البيت بهتم بالبيت، انا كمان لان انا حارس الامتاع في هذه الحاله انا كمان شريك في الثمر. فلو زوجتي راحت مكان انا ما رحتوش انا رحته. لو زوجتي خدمت بنات، خدمت سيدات، خدمت اطفال، راحت وعظت في مكان كرزت

0: جابت نفس المسيح، ده مش ميراثها، ده مش الثمر بتاعها هي لوحدها، ده الثمر بتاعي انا كمان، لان انا كمان لما بعمل حاجه الثمر بتاع خدمتي وثمرها هي كمان. فلو راجل فكر بهذه العقليه هيبقى فاهم انه انا عايز اتحرك، انا عايز اتؤثر، انا عايز تخدم، انا عايز اكتشف نفسها.
1: حتى لو ده ضد المجتمع، يعني احنا موجودين وعايشين في مجتمع ذكوري، مجتمع متاثر بديانات اخرى ليها تاثير وحش على الستات، ان انت اقل. بتقاوم الفكره دي ازاي؟ ما هو المجتمع كله، اشمعنى انت مختلف؟
0: انا ينفع يبقى عندي اتزان جميل قوي؟ يعني دايما الكتاب يعلمنا اتزان كده جميل قوي ما بين ازاي اقدر بحسب الكلمه وبحسب الحق اعدي اكتر من اللي المجتمع بيقوله لي، وفي نفس الوقت اكسب المجتمع او اقدر اقول لا اعثر المجتمع. الاتزان ده مهم قوي قوي. ينفع انا كراجل في البيت، ينفع انا كقائد في كنيسه او كراعي في كنيسه، اني دايما ادور على مناطق او فرص، انجاز التعبير، الفرص اللي فيها المراه بتطلق وبتستخدم، حتى لو ده انجاز التعبير هيهز شويه في المعتقدات، لكن في نفس الوقت المجتمع مش هيبقى مرفوض ليه بالكامل. فدايما انا الاقي الفرص دي. دايما انا ما اعتقدش ابدا ايا كان اللي بيشاهدنا او ايا كان القسيس او الخادم او الراعي ده بيخدم فين، دايما هنلاقي فرص للسيدات وللمراه وللبنات والشابات الصغيرين ان هم يكونوا بيطلقوا في الخدمه، حتى لو انجاز التعبير في لسه انجاز التعبير في شويه تابوهات.
1: وممكن انك انت كمان بتنطق بالكلام ده من على المنبر
0: طبعا،
1: يعني ان انت
0: اكيد
1: ريكوجنايز او انك انت تدرك فلانة الفلانية عملت كذا،
0: صح،
1: وتقول بالاسم.
0: صح،
1: احنا بنشكر فلانة الفلانية انها بتعمل كذا وكذا.
0: صح،
1: انا مراتي عملت كذا وكذا. يعني في قادة عظماء رجال دايما ما يخرجوش غير وهم بيتكلموا مع زوجاتهم.
0: أيوه،
1: وبيتكلموا عنهم.
0: أيوه،
1: ديريك برينس.
0: أيوه،
1: واحد منهم.
0: أيوه،
1: كان دايما يتكلم على زوجاته.
0: بولس الرسول.
1: بولس الرسول.
0: بولس انا بحب اول
1: ايه دي، بس ما كانش متجوز.
0: ما كانش متجوز، بس في روميا دايما بتلفت انتباه الحته دي، في روميا 16 لما بيرسل التحيات يقول بريسكيلا واكيلا، ما يقولش اكيلا وبريسكيلا، يقول بريسكيلا واكيلا اللذين وضع عنقيهما من اجلي. وانا دايما بسال نفسي بقول اشمعنى المره دي بولس يشكر بريسكيلا قبل اكيلا؟ انا اتخيل ده تخيل، وبقول للمشاهد ده تخيل، ده تخيل ان يمكن يكون في الحادثه دي بريسكيلا كان ليها نوع من انواع اللي هي عارفه الغيره بتاعت الستات، اللي هو اكيلا
1: حميل.
0: اكيلا مثلا ايه، متردد، لان هو راجل متردد بيفكر كتير، يا ترى نضحي بنفسنا عشان بولس. فبريسكيلا تقول له انت بتقول ايه، ده بولس، هنضحي بنفسنا. الست دايما عندها
1: الجراءه.
0: يعني اللي هو ممكن يكون الراجل يسميها ايه، يقول ايه، هي مشاعريه او عاطفيه، بس اوقات كتير العاطفه دي بتكون كتير بتعكس قلب الرب، وكتير كمان بيبقى عندهم دفعه الايمان اسهل من الراجل.
1: دي حقيقه. ويسوع نفسه، يسوع نفسه لما كان بيتكلم ان الكل اللي كانوا بياخدوا بالهم منه
0: بالظبط
1: سيدات،
0: بالظبط في الوقت، صح، حقيقي، الستات هم اللي كانوا بيصرفوا على خدمه يسوع. هو مين اللي راح، مين اللي صحي الفجر والليل باق، الكتاب يقول كده، وراحوا عند القبر؟ مش الرجاله، مع ان المنطقي انه في يعني الرجاله هم اللي ممكن يكونوا اجرأ ان هم يعملوا حاجه زي كده، بس الكتاب يقول ان الستات، مريم المجدليه اولا وكمان مريمات اخريات، هم اللي صحيوا في الفجر عشان يروحوا عند القبر يشوفوا يسوع وهو بيقوم من الموت، وهم رايحين يكفنوه اصلا. يعني كانهم ما تمموش المهمه فرايحين يتمموها، وفي الاخر هم اول ناس عرفوا ان رب يسوع من الموت.
1: دي حقيقه. بشكرك جدا لانك صوت.
0: شكرا.
1: انت أمين. صوت حقيقي.
0: أمين.
1: بيعلن عن الحق الكتابي لدور المراه. بشكر ربنا عليك قوي.
0: أمين.
1: انا بشكر ربنا عليك لانه اقامك.
0: أمين.
1: والنهارده صوتك يوصل لرجال كتير.
0: أمين.
1: لخدام كتير مش شايفين ان زوجاتهم ليهم دور اساسي. النهارده قولوا معايا ان انا عليا الاختيار اني اعرف وافهم الحق الكتابي، واطلق زوجتي واطلق بنتي للعمل في كرم الرب بكل جراءه وبكل احترام ليها، زي ما الله بيحترمها وخلقها على صورته كما خلقك انت كرجل. احبائي، انا علي الاختيار وهو عليه التغيير. والى اللقاء في حلقه اخرى وبرنامج المراه الفاضله.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

مساء الخير اخواتي المشاهدين، مرحب بيكم في حلقة جديدة ولقاء جديد وجلسة جديدة مع كلمة طلال الغنية من برنامج من جوه لبره. بصلي من قلبي ان يكون سبب تغيير وسبب بناء وسبب نهضة حقيقية في حياتك ورحلة نمشيها سوا كبرنامج وكمتابعين. فيها نقول يا رب عايزين نكون شبهك وعلى صورتك وعلى مثالك. في آية موجودة في مزمور 71 وعدد 5 بيقول كاتب مزمور الجميل دوت: لأنك أنت رجائي يا الله سيدي ومتكلي منذ صباي. أنا بصلي من قلبي إنه يكون الرب هو متكلك وهو رجائك، حتى لو الجميع تركوك، حتى لو الجميع تخلوا عنك، يظل هو أمسا واليوم وإلى الأبد، لا يتركك أبدا، لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران، يبقى أمينا، مش ممكن ينساك ولا يتركك ولا يسيبك، لأنه هو معك طول الأيام. رب رعية فلا يعوزني شيء. النهاردة يوم مميز جدا جدا في كل البيوت، كل حد بيشوفنا بقول لكل أم ولكل خادمة ولكل سيدة كل سنة وانت طيبة. بصلي من قلبي انك تكوني محبة ومتوفقة ومتضعة وقدوة وخادمة لكل بيت، كل سنة وكل أم وخادمة وطيبة وبخير. وبصلي من قلبي انه يكون عادتنا مع بعض احنا هنا كأسرة نوصل المحبة دي لكل متابعين. اشجعك لو عندك سؤال، عندك استفسار، عندك تلبط صلاة، أرجوك ابعت لنا وهتلاقي مجموعة بتتواصل معاك وترد عليك وبتصلي كمان معاك، ولو عندك تحدي شاركنا بيه وهنكون بنصلي معاك. النهارده عنوان حلقتنا جميل جدا جدا، بنحكي عن

0: الاستعداد الدائم. هنعرف بعد شويه الاستعداد لايه والتحديات اللي بنواجهها واحنا بنستعد، هنعمل ايه قبل واثناء وبعد، كل دوت واكتر عندنا في الحلقه. بس قبل ما ندخل في الموضوع، نفسي ارحب بشخص غالي جدا على قلبي، بتعلم منه كتير، هو القسيس سامح دميان رائع كنيسه المسيح بمحرم بيه. بصلي ربي يسلمك قسيس وسطينا، اهلا وسهلا بيك.
1: اهلا بيك يا حتى القسيس، ده بركه وشرف ليا ان انا اكون موجود معاكم في البرنامج الجميل، واهلا وسهلا بكل المشاهدين. واسمح لي كمان ان انا اهني كل الاخوات الفضليات، امهاتي واخواتي وبناتي، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الام، لكل امهاتنا ولزوجاتنا ولبناتنا. الرب يدينا نعمه ويديكم كمان نعمه، وزي ما احنا في البرنامج ده من جوه لبره بنتكلم عن التلمذه، اصلي من كل قلبي انه هديه حياتكم تكون هي سكة التلمذة اللي الرب يكون بياخد بأيديكم فيها وتكونوا سبب بركة لبيوتكم. كل سنة وحضراتكم طيبين. أهلا بيك يا حتلسيس.
0: أهلا بيك يا أسيس. النهاردة اخترنا مع بعض عنوان جميل قوي، الاستعداد الدائم. وأنا بتخيل كلمة الاستعداد كأنها يعني حرب، أو كأنه جندي بيستعد لمهام معينة أو متطلبات معينة محتاج أن يكون بيعملها وملتزم فيها. وكمان حضرتك قلت الدائم، فنفسي نعرف كده لإخواتنا المشاهدين الاستعداد لإيه، وليه حطينا جنبه كلمة الدائم.
1: الحقيقة هو سكة التلمذة نقدر نشوف فيها احتياج ضروري أني أنا أكون مستعد وأنا كتلميذ ماشي مع معلم بصطبغ بيه، بتعلم منه، أبقى جاهز دايما ومستعد دايما لكل حاجة هو عاوز سواء يزرعها فيا أو بيطلب أنه يغيرني فيها أو نقلة جديدة عاوز ينقلها لحياتي. فأنا مستعد دايما للتغيير، مستعد دايما للتبعية في سكك هو بياخدني فيها، مستعد دايما للتطوير عشان حياتي تكون مناسبة للسكة اللي هو ماشي معايا فيها، وكمان مناسبة للتغيير إلى هذا الشخص. لأنه عموما بكل بساطة، وده كلام ليا ولحضرتك ولإخواتي المشاهدين، بكل بساطة موضوع التلمذة هو مش موضوع مجموعة معلومات أو نظريات بنتعلمها أو دروس نظرية بنتعلمها، لكن هي حياة عملية. حتى في معاني الكلمة في اللغة اليونانية بتميل جذور الكلمة للتعريفات دي، فهي التصاق بشخص، الشخص ده يقدر يصبغ حياتي بصبغته، هي التصاق بشخص أنا بكون تابع لي فأتعلم منه. ومن هنا نقدر نشوف إزاي الرسول بولس بيقود الناس اللي بيعلمهم سواء على مستوى الكنائس في الرسائل أو متابعته الشخصية لبعض تلاميذه، يتكلم تمثلوا بيه. طيب لحد فين؟ يقول يعني تمثلوا بيه لحد القدوة اللي أنا بتمثل بيه فيها. القدوة دي هي شخص، مش معلومات ولا دروس. فيقول تمثلوا بيه كما أنا أيضا بالمسيح، مثلا في كورنثوس الأولى 11:1. فالحقيقة استعدادي الدائم أني أكون بتمثل بمعلمي، بقائدي، بالشخص اللي بيقودني في التبعية دي عشان أتغير. وأجمل نقطة أوصل ليها في التغيير بيعلنها لنا الكتاب أن احنا نتغير إلى تلك الصورة عينها.
0: فأنا مستعد استعداد دائم طبعاً. طول الوقت
1: طبعاً.
0: متسلح بالنية دي أن أنا أكون جاهز مستعد للتبعية وللتغيير وللتطوير والإرسالية
1: طبعا. وعندنا لو تسمح لي يا حط الأسيس، عندنا شخصيات نقدر نشوف موضوع استعداده للتبعية أو استعدادهم للتبعية بصورة كانت واضحة فيها جاهزية وفورية، بمجرد ما جات الدعوة أو يعني أطلق القائد الدعوة لقينا التابع ده أو التلميذ ده ابتدى يتحرك بصورة فورية. يعني مثلا أليشع لما في سفر الملوك الأول أصحاح 19 والأعداد 19 و20 و21 نشوف إيليا لما طرح الرداء على أليشع، نكتشف أنه أليشع

0: كان عنده جاهزية وكان عنده استعداد فوري. بمجرد ما طرح عليه الرداء قام ركض وراء إيليا وقال له بس اديني إذن بس يعني أروح أبلغهم في البيت. طبعا النص الكتابي بيقول إن هو عاوز يوصل لأبوه وأمه في البيت، بس مش هو التعطيل، لكن هو خد القرار. والدليل على كده إنه لما خد القرار اتحرك تحركات عملية. ودي حاجة أنا نفسي أوصلها لإخواتي المشاهدين، إنه التبعية هي مش مجرد أحلام أو طموحات أو آمال أو فكرة عندي تبقى مجرد فكرة وأنا لازلت قابع في حياتي الطبيعية أو في المربع اللي أنا فيه أو في الصورة اللي أنا عايش فيها بدون تغيير. لا، أليشع كان ناجح جدا ومن أنجح الشخصيات في التبعية، الشخصية اللي عرف يقطع خط الرجعة على حياته. يعني أليشع ما كانش حد صغير ولا قليل، كان راجل صاحب أموال وصاحب أملاك ممتلكات، كان ناجح جدا وكان شخص عصامي بيشتغل بنفسه، لكن بمجرد ما جات الدعوة ليه ساب كل حاجة، وكمان حتى البقر اللي كان بيشتغل بيهم وأدوات البقر في المحرات، كسر الأدوات وذبح البقر وكأنه بيقول لا رجعة في قراري. وعمل احتفال وجري وراء إيليا. الأمر الواحد زي بطرس ما كانش ناجح قوي فيه، احتفظ بالسفينة فلما ضعف رجع وقال أنا ذاهب لأتصيد. أنا لو عاوز أتعلم في موضوع التبعية أني أكون مستعد وجاهز، أنا شخصيا لو عاوز أتعلم أشوف الحقيقة في أليشع نموذج قوي، أنه ربنا يديني نعمة أنه لما أخذ قرار أقطع خط الرجعة في رجوعي مرة أخرى عن هذا القرار. دي التبعية، وده واحد من الشخصيات القوية جدا في الكتاب المقدس في موضوع التبعية، عشان يكون تابع لمعلم هو هيبقى تلميذ ليه. والتبعية دي خلته يتخلى عن حاجات، فدي حاجة مهمة لازم نتعلمها.
1: والكلمة حضرتك قلتها يعني بترن قوي في ودني، عملية. يعني تبعية عملية. كتير قوي يا سيس يعني في المؤتمرات أو في الأحداث العامة بتلاقي دي الناس تاخد قرار كتير جدا، وأنا يمكن أخدت قرارات ولما برجع بجد أن القرار ده بيتاخد بسهولة وبيتسلب بسهولة مني. لكن إليشع النموذج اللي بنبدأ بيه لقاءنا مع بعض وحلقتنا، لا ده كان مصمم وكان جاهز وكان مستعد انه يعمل خطوات عملية تأكد قراره. هو خلاص اخد قرار ان انا هتبعك، فبيكمل في التبعية، مش بيتخلى ومش بيكسل، مش انا مش قادر النهاردة هتبع بكرة، لا انا مكمل ومصمم. فنموذج عملي حقيقي.
0: طبعا وتحولات حتى في طريقة حياته، يعني مش بس في ممتلكاته انه ذبح البقر وبأدوات البقر عمل الحفلة اللي عملها دي، لكن كمان تلاقيه هو تحول من شخص سيد في دائرة عمله إلى تلميذ وخادم. خلي بالك هو راجل صاحب رأس مال وصاحب ممتلكات وصاحب حقول. فهو الآمر، هو اللي مشغل ناس، لا هو راح يخدم شخص تاني، فده تحول. ترك ما يمتلك، ودي خطوة عملية عملها عشان يتبع، دي سكة التلمذة. ده اللي خلاه يوصل للمرحلة اللي فيها لما مجرد اسمه يجي في ودن الملك يهوشافاط، أول ما يسمع الاسم يقول عنده كلام الرب. ليه؟ لأنه قالوا له أليشع الذي كان يصب ماء على يدي إيليا هنا، فعلى طول عرف أنه هذا التلميذ له نفس نوعية هذا المعلم والقائد اللي هو إيليا. فالحقيقة زي ما حضرتك بتقول يا حضرة القسيس، التبعية في خطوات عملية قد تكون مؤلمة أو قد تكون مكلفة أو قد تحتاج إلى وقت في عملية النضج والتغيير، لكن لابد أن نأخذ خطوات عملية في موضوع التبعية.
1: أعتبر يا قسيس لو تسمح لي، الفكرتين حضرتك ذكرتهم، التحول والترك وأنه خادم وتلميذ، دي ممكن تكون إجابة للسؤال اللي ممكن حد بيدور في باله وتسألنا الأسبوع اللي فات عليه؟

0: جروب من جوه لبره، ازاي اتبع المسيح؟ يعني السؤال دوت ممكن بيدور في بال حد من المشاهدين، وده اتبعت لينا على الجروب من جوه لبره. كمان اشجع لو حد مش في الجروب انضم لينا، هتلاقي من ضمن التعليقات في الكومنتات ادخل على الجروب دوت، انه ازاي اعيش التبعيه الحقيقيه. يعني انا موافق الاساس بيقولوا انه تتبع المسيح زي إليشع، ازاي اعتبر التحول والترك وانه من خادم ده ممكن يكون ازاي؟
1: طبعا طبعا، لانه لما نشوف مثلا موضوع دعوه الرب يسوع لكل المجد للتلاميذ في مرقس 3 بيقول انه الذين ارادهم دعاهم اليه ليكونوا معه
0: وليرسلهم لكرس.
1: وبعدين هو يعني الدعوه اساسها عشان يبقى في شركه،
0: نعم،
1: يجوا يبقوا معاه، وبعدين هو يرسلهم، ولما يرسلهم هيكون اشتغل في حياتهم واداهم الامكانيات واعطاهم سلطان. فيبقى في تدريبات. فلو احنا عاوزين نتعلم ازاي نتبع المسيح، يبقى اول حاجه عندنا استعداد ان نترك حياتنا الماضيه، بمعنى هناك امور لا يمكن ان نستمر فيها ونحن نتبع
0: صح
1: المسيح.
0: صح.
1: متى ساب وتابع بطرس واخواته بعد الصيد، حفلة الصيد الكبيرة اللي حصلت في لوقا 5، تركوا كل شيء وتابعوه. ده مش معناه ان احنا نترك اشغالنا ونترك حياتنا ونتحرك في حتة بعيد، لا، لكن عندنا استعداد ان ما يعطلنا عن التقدم في الحياة الروحية عندنا الاستعداد الدائم للترك.
0: نعم.
1: نتركه.
0: نعم.
1: نتركه. دي حاجة من ضمن الحاجات المهمة العملية اللي لازم أكون واخد بالي منها. الحاجة التانية العلاقات. ما أنا يعني أنا عايش بعيد عن المسيح مع أشرار بأنظمة كثيرة، نظام هذا العالم، مبادئ هذا العالم، ثقافات اللي تربيت عليه في بيتنا، اللي تربيت عليه من الجيران، من صحابي في المدرسة، القوانين والمبادئ الشريرة اللي بتتحط دي. أنا لازم أبقى فاهم كويس قوي أنه هذه القوانين والمبادئ لا تناسبني كتلميذ تابع للسيد.
0: نعم.
1: يبقى عندي الاستعداد أن أغير هذه المفاهيم. أغيرها إزاي؟ عندي كلمة ربنا يا حضرة القسيس، عندي الأوقات اللي بقضيها قدام ربنا، ربنا يوصل لقلبي من خلال الأوقات دي، عندي الأوقات اللي فيها بسمع خدام الله الأمناء وهم بيتكلموا، عندي كتب روحية، عندي دوائر العلاقات اللي موجودة في الكنيسة في الجسد، عندي كمان ودي حاجة أعتقد هنتطرق ليها، عندي قائد قدوة لازم أكون بتبعه.
0: نعم.
1: عشان يساعدني ويرشدني.
0: نعم.
1: في الطريق.
0: نعم. احنا كمان أسيس يعني عند القائد الشخصي أو القائد الروحي عندنا تدريب روحي وانضباط روحي هنعرضه مع بعض لإخواتنا المشاهدين نتفرج عليه مع بعض، بس ده يعني بعد شوية من الحلقة. لكن حضرتك قلت في البداية الاستعداد الدائم أو الدائم للتبعية وللتغيير وللتبعية لقائد ولإرسالية، وإحنا قلنا عن النقطة الأولى التبعية، أنا أكون مستعد استعداد مستمر ودائم أن أنا أتبع المسيح تبعية حقيقية كل يوم ويتبعني. طيب إزاي يكون عندي استعداد للتغيير؟ في حد مش عايز يغير؟ كله عايز يغير.
1: حضرتك بنتكلم في نقطة صعوبتها في قناعتي أنه التغيير هو سكة الحياة بجملتها. يعني
0: نعم.
1: طول العمر أنا بتغير طول حياتي وأنا عايش ماشي مع المسيح، لازم أدرك أن هناك تغيير لابد أن يحدث في حياتي. الهدف بتاعه أنه يقرب حياتي الصورة دي، يقربها من الأصل. الأصل هو صورة المسيح، وده اللي قاله الرسول بولس وهو بيتكلم لكنيسة كورنثوس، وإحنا بيتكلم عن دخولنا الحضور الإلهي واستمتعنا بهذا الحضور الدائم، نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. ده ما بقاش دخول متقطع على فترات، لكن ده وجود دائم، نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها.

مجد إلى مجد كما من الرب الروح. ده الشغل اللي المفروض لازم أبقى فاهم يعني اللي بيحصل في تبعيتي للمسيح. أنا عندي قبول وأوافق 100% على التغيير المتواصل. الله يغيرني، أديله الفرصة أنه يشاورلي على الحاجات اللي محتاج يغيرني فيها، سواء

0: أتوب عنها.
1: صح، كنت هقول أتوب.
0: أتوب عنها وحاجات إيجابية موجودة فيها محتاج أنميها، ألمعها، أضرمها، أصقلها. كل ده بيساعدني في عملية التغيير. أكتسب مهارات جديدة، أكتسب من شخصه فنون ومهارة في التعامل مع المواقف الصعبة والصراعات اللي بتحصل في الحياة. ما هو الرب يسوع عاش الحياة يعني في الجسد، يعاني نفس المعاناة اللي احنا بنعانيها. والرب يسوع لكل المجد كان دايما يرجع للآب ويقول أنا بتكلم باللي الآب بيقوله لي، أنا كل ما أسمع أتكلم به، أنا اللي الآب بيعلمهوني أنا بعمله. وبنفس الطريقة هو يقول أنا عملت معاكم ده عشان أنتوا تتمثلوا بي وتفعلوا بعضكم مع بعض. حتى في الموضوع بتاع غسل الأرجل في يوحنا 13، فالمسيح كقدوة لنا احنا لازم نبقى جاهزين انه عنده يعني اديله المساحة والقدرة والحرية في انه يشاور على كل ما يريدني ان اتغير فيه، لانه السكة سكة تغيير متواصل.
1: من اصعب الحاجات اللي انا كتلميذ ما بعملهاش معناها اساسية انه زي ما قلت اسمح له، اديله المساحة انه يدخل ويغير حياتي. يمكن بدي مساحة لناس، بدي مساحة لأصدقاء، لكن عند الرب يمكن مش بديله مساحة. ببقى أوقات خايف لا يقول لي اترك الأمر ده، تخلى عن العلاقة دي، سيب الخطية دي وأنا متمسك بيها. فبشعر أنه لا، كل الناس ممكن تدخل حياتي إلا الجزء ده المسيح لو دخله هيقول لي كفاية، أقول لي لا.
0: الحقيقة التغيير فيه صعوبة. في شاب مضى حزيناً لأنه كان ذا أموال كثيرة لما الرب اتكلم معاه. فالتغيير عموما، وأعتقد حضرتك بتختبر ده وأنا بختبر ده، التغيير فيه صعوبة. لكن حاجة من الحاجات اللي تسندنا حضرة الأسيس أنه الرب إله كل نعمة، بيمسك بأيدينا عشان يقودنا سكة الحياة كلها. ودي حاجة يعني بتحضرني في ذهني وإحنا بنتكلم. طريقة تعامل المسيح من خلال نقدر نشوفها أكثر في كتابة البشير مرقس، وهو بيكتب كان بيوضح قوي إزاي الرب يسوع خد بإيد التلاميذ عشان أول حاجة يعرفهم من هو، وبعد كده يبتدي يزقهم عند حتة أعمق شوية لما يعرفوا مين هو، يبتدي ينمي إيمانهم، بعدين يساعدهم عشان يعدهم لمواجهة الحياة، وبعد كده في آخر أصحاح يحملهم المسؤولية عشان يطلقهم. السكة دي ما خدتش شهور ولا أسابيع، دي خدت سنين وسنين لحد ما الرب حط عليهم المسؤولية. لكن بعد ما حط عليهم المسؤولية وابتدى الحياة العملية، يعني ابتدت الحياة العملية معاهم في الخدمة والتحرك، كمان الرب كمل عمله في حياتهم. صح. يساعد ده ويقوي ده ويشدد ده. ليه؟ لأنه هو عارف أنه موضوع التغيير موضوع سكة. صح. طويلة. في أصحاح 16 ثلاث مرات يتقال لم يصدقوا، لم يؤمنوا، وبخ عدم إيمانهم، لكن تلاقيه في نفس الوقت في آخر الأصحاح يحملهم بالمسؤولية ويقول لهم يلا اتحركوا، تقدروا تروحوا العالم كله، تقدروا تتكلموا عني. إزاي تحط مسؤولية عليهم؟ هو عارف أنهم ماشيين في سكة التغيير.
1: ده أوقات أنا يعني بتخيل يعني أنه بما أننا في عصر السرعة وفي دوسة زرار بنوصل في كل حتة في العالم، ليه التغيير بطيء؟ ليه التغيير بياخد وقت؟ ليه التغيير مش دوسة زرار؟ ليه التغيير مش سريع؟ ليه أنا لما أجي أتغير مثلا في الغضب ألاقي أن الموضوع ده بياخد معايا وقت؟ ليه مش بسرعة؟ بجي أتغير في مثلا ترك أمر معايا متمسك بي، ليه بتاخد وقت أن أنا أسيبه؟ ليه مش بسرعة؟ فحضرتك بتقول لي أنه التغيير رحلة.
0: ايوه،
1: فبسال حضرتك سؤال، يعني ليه رحله؟ ليه طويل كده؟ ليه امر مش بسرعه زي عصا

0: بتاعنا سريع، كل حاجة بقت بسرعة، بسهولة بوصل الحاجة. ليه التغيير بطيء؟
1: لأنه أعتقد أنه تغيير حياتي الشخصية في جوانب كثيرة منها ده أمر بيحتاج إلى وقت. دي حاجة طبيعية. يعني لو قدرنا ناخد مثل عملي يا حضرة القسيس، الطفل لما بيولد يعني في مرات مثلا نلاقي مش عاجبنا النمو بتاعه في الطول مثلا، ده ما يخلينيش أروح أحطه على جهاز مثلا، إنجاز ليا يعني أني أتخيل أبتدي أعمل حاجة في تطويله وكأني عاوز أعمل له استطالة كده أشده كده، عمره ما بيحصل كده. أنا أي طبيب أو متخصص أو حد عاقل أو منطقي أو متعلم يقول لي اديله وقته، اديله وقته، دي مراحل نمو. ففي حاجات في حياتنا تحتاج إلى مراحل فيها وقت للتدريب وللتغيير. زي ما الكتاب بيعلمنا إنه الزرع ليه وقت والحصاد ليه وقت، فدي حاجة مهمة قوي قوي لازم نتعلمها، ولازم المشاهدين يعني يخلوا بالهم من يعني واحدة من الثمر الجميل في ثمر الروح القدس طول الأنات. أنا مرات لما بقف قدام الكلمة دي في حياتي أنا الشخصية بحس إن أنا مش محتاج بس نعمة في طول الأنات في تصرفاتي مع الآخرين، لكن مرات بحتاج طول الأنات بالنسبة لنفسي. لما ألاقي ربنا بيشتغل في حاجات في حياتي أنا محتاج أطول بالي على نفسي عشان ربنا يوصل للهدف اللي هو عاوزه، صح. ربنا يوصل للنتيجة اللي هو عاوزها، صح. أطول بالي على ربنا لما يكون بيشتغل في حياتي في أمر معين وأديله مساحته من الوقت أنه يجهز وأنه يشتغل وأنه يغير عشان نوصل للنتيجة المرجوة. في شخصيات حصل فيها تغيير، أنسيموس حصل فيه تغيير، ده ما خدش وقت قصير، ده خد أوقات طويلة. مرقس، يوحنا مرقس خد وقت طويل بعد الوقت اللي فيه بولس ما كانش شايفه مناسب، لكن بعد سنين طويلة يقول لا أنا عاوز الولد ده، عاوزه وده نافع ليه للخدمة. وعلى فكرة نافع ليه الخدمة، مش عاوزه عشان يخدم ويوعظ معاه، لا ده شاف انه ربنا اشتغل في حياته للدرجة اللي فيها بقى يقدر يخدم بولس خدمته الشخصية. لما نرجع ونشوف كلمة نافع ليه للخدمة، معنى الكلمة دي معناها نافع لخدمتي الشخصية. كم من الاتضاع اللي حصل في حياة مرقس، كم من التدريب اللي حصل في حياة مرقس، كثير للدرجة اللي فيها نقدر نقتنع تماما انه هذا التغيير يحتاج الى وقت، صح. قد يطول الوقت إلى سنين في التغيير. بولس نفسه يا أخي، ده يعني بولس بعد سنين طويلة يكتب لكنيسة فيليبي ويقول لهم برغم من كل اللي حصل معايا أنا يعني لست أدركت، أنا يعني لا أنا وصلت للي أنا عاوزه ولا أحسب نفسي أني نلت أو أدركت، لكن أنا جوايا تحدي واستعداد. التحدي والاستعداد ده هو إيه؟ أنا خلاص هسيب اللي فات، أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أنا مكمل السعي، أنا مكمل التحرك.
0: سيس معلش أنا مطول في الجزئية دي الخاصة بالتغيير، لأنه بشعر أنه ده أمر مهم جدا جدا نقف عنده. حضرتك قلت من ضمن الحوار عن التغيير صورة المسيح، فأنا بتغير لصورة المسيح، أنا ما عنديش هدف تاني ولا طريق تاني ينفع أتغير فيه غير صورة المسيح. عايز أسألك سؤال في الجزئية دي، صورة المسيح لما تطبع في حياتي بتاخد وقت برضو زي ما حضرتك قلت، رحلة مستمرة فيها المسيح بيطبع في حياتي، إمتى أشوف ملامحها؟ إمتى في تصرفاتي أقول يعني ده اللي بيعمل ده المسيح؟ المسيح لو كان مكاني السؤال الشهير ما كانش هتصرف تصرف ده، هتصرف تصرف مختلف. فالحتة دي اللي هتاخد وقت بتغير فيها بصعوبة، بتغير فيها مدة طويلة، بس امتى الامر ده هقول انا خلاص عديته وفي صورة المسيح بقرب في جزئية تانية، بتعامل

0: في مثلا الغضب، بتعامل في مثلا الأموال، في تصرفاتي للفلوس، بتعامل في النظرات، بتعامل في كلامي، في الأمور اللي بسمعها، أقدر أقول لأ أنا بتحرك وبتقدم ومستعد وبسعى لصورة المسيح.
1: عملية النمو عملية مستمرة، وكمان زي ما هي بتخص جزئيات في حياتنا، لكن في صورة عامة كهدف الله عاوز يوصل ليها في حياتي،
0: صح.
1: أني أوصل لصورة المسيح. يعني بالعامية أنه المسيح يبقى متشاف فيا.
0: متشاف فيا.
1: متشاف فيا، حضرتك تقدر تشوف المسيح فيا، في كلامي، في تصرفاتي، في أفعالي، في ردود أفعالي. دي الطريقة اللي كان بيستخدمها على فكرة المسيح في تلمذة التلاميذ أصلا. يعني هو كان بياخدهم ويتحرك بيهم. ليه؟ ما هو كان ممكن يدخلهم فصول دراسية ويديهم شوية مناهج ويعلمهم ويمتحنهم آخر الترم ويديهم شهادات، لكن المسيح ما عملش كده معاهم. المسيح كان بيتحرك تحركات المحاكاة العملية، فيشوفوه هو غضبان بيتصرف ازاي، يشوفوه هو فرحان بيتصرف ازاي، يشوفوه هو بيواجه أزمة جديدة زي أزمة يوحنا المعمدان. لما يبقى فيه ظلم وقتل بيشوفوه بيتصرف ازاي، لما يبقى متألم جدا في توقيت قاسي في وقت يوحنا المعمدان والناس المخدومين ملمومين حواليه عاوزين ياكلوا، بيشوفوه بيتصرف ازاي، سايب الناس دي وهو معلش اصلي انا يعني عندي واحد قريبي صديقي عزيز عليا اخويا في الخدمه لسه مقتول ومصيبه سيبوني دلوقتي، ولا بيتصرف ازاي. تعاملات المسيح دي بتزرع فينا يعني رويدا رويدا تغييرات.
0: نعم.
1: لما بنقبلها زي تربية الطفل يا حضرة القسيس، احنا في بيوتنا اعتقد الاحباء المشاهدين عارفين الكلام ده كويس وبيشوفوه في بيوتهم، الاطفال يبقوا بيلعبوا لكن طريقة تعامل الاب والام والاهل بتتزرع فيهم حتى واحنا مش داريانين، فتلاقيه بيتكلم زي ابوه ونقول كده ده طالع لأمه بيتكلم زي أمه، ده جاي منين؟ جاي من الاحتكاك المستمر، فبيتطبع بهذه الأطباع أو بتنقل لي طريقة التعامل، فالألفاظ دي بتتقال في المواقف دي فبطريقة تلقائية.
0: نعم.
1: بتستحضر الألفاظ دي لما بيعدي في موقف زي ده فبيقول الكلام ده
0: تلقائي
1: بيطلع التصرف تلقائي. بطرس عمال يحلف وعمال يقول ويصر انه لست اعرف هذا الرجل، وبعدين تطلع جمله كده صغيره يا عم تعالى لغتك ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه، لانه التطبع سواء اللغه دي كثقافه من الجليل او سواء مقصود بيها طريقه الكلام في حياته مع المسيح ايا كانت، يعني ده مش موضوعنا ندخل في البحث عن معاني هذه الكلمه، لكن اقصد انه في حاجه بتطلع، في حاجه بتطلع، اللي بيطلع ده اللي اتزرع.
0: نعم.
1: وعشان كده الرب يسوع لكل المجد علمنا انه اللي في القلب اللسان بيقولوا من فضلة القلب، اللي بيتزرع جوه قلبي بيطلع على لساني.
0: نعم.
1: واللي بيتكون في حياتي بيطلع في تصرفاتي.
0: صح.
1: فأنا محتاج إزاي أتغير؟ بالالتصاق بالمسيح، بالالتصاق بالكلمة، بالاستعداد للطاعة. لما الكتاب يعلمني أتوب عن شيء أو أترك شيء أو أتحلى بشيء، ده يبقى لازم أنا أكون بنفذه وبتممه.
0: أنا بشكرك يا أسيس أنه كل النقط اللي ذكرتها دايما بتحط لنا نقط عملية، تطبيقات حياتية ينفع أنا كتلميذ وكمؤمن وحتى أخواتنا المشاهدين يعيشوا الحياة دي بطريقة ملائمة، بطريقة فيها التزام، في طريقة فيها أنا عايز الرب يكون هو الأول. بس عايز أرجع مع أخواتنا المشاهدين قبل ما ندخل على نقطة القائد الشخصي ونتفرج على التدريب الروحي، هنحكي عن الاستعداد الدائم، وحكينا عن التبعية وذكرنا إليشع، وحكينا عن التغيير او الاستعداد للتغيير، وحطينا ان سيموس

0: ويوحنا مرقس وبولس، وحطينا بعض الطرق والوسائل العملية في التبعية وفي التغيير اللي ينفع أنا كتلميذ أدخل وأكمل وأستعد وأسعى للنمو وللتغيير وللتبعية. في جزء ثالث القائد الشخصي، إزاي اختاره، مين هو أصلا، هل ليه دور كبير في حياتي ولا لأ، بس استمعها كأسيس. نتفرج على تدريب روحي وانضباط روحي عن قائد شخصي أو القائد الروحي، نرجع تاني مع بعض نكمل النقطتين الباقيين، قائد شخصي والإرسالية. إخواتنا المشاهدين، هنتفرج مع بعض على تدريب روحي صغير جدا بيحكي عن الانضباط الشخصي أو القائد الشخصي أو القائد الروحي، ونرجع تاني نكمل لقائنا وحوارنا مع بعض بحكي فيه عن الاستعداد الدائم.
1: في عالم بيسوده الانعزالية والانفرادية وكل واحد بيدور على نفسه ويقول أنا، وكتير من الناس لأجل الانفرادية والانعزالية ديت بيصيبهم من الاكتئاب، وبدل ما يكونوا بيصادقوا الناس بيكونوا بيصادقوا الخطايا، ويفضل الأشخاص ديت في حالة من الكبرياء الروحي بطريقة غير عادية، أنه أنا مش محتاج لحد، أنا مش عايز حد أكون بحيا معاه أو أكون تحته أو أكون حتى فوقيه أو أكون جنبه بنمشي السكة مع بعض. لكن بيطل علينا الكتاب المقدس بصورة مختلفة تماماً عن الأمر ده، وفي سفر أعمال الرسل بنقرأ عن شخص اسمه عجيب جداً، الشخص ده اسمه برنابا. برنابا ده بيترجم حرفياً ابن التشجيع، ولأنه برنابا كان قوي جداً في التشجيع عمل أمر الكنيسة كلها مديونة له لحد دلوقتي. أخذ بولس الرسول لما خلاص رجع للرب، وبولس الرسول وقتها كان الناس أو التلاميذ تحديداً مش قادرين يقبلوه لأجل خلفيته من الاضطهاد الغير عادي، لكن برنابا عمل أمر رائع جداً، أخذ بولس وشجعه واهتم بيه لحد ما الإخوة والتلاميذ قدروا يكونوا بيقبلوا بولس الرسول. ومن هنا كان الرب بيقول لنا إنه ما ينفعش تعيش لوحدك، ما ينفعش تكون لوحدك في السكة، ما ينفعش تركض لوحدك في السكة، تمشي أو تجري في السكة لوحدك، أنت محتاج قائد روحي، محتاج مرشد روحي يكون بيمشي معاك السكة ديت. طيب مش بس العهد الجديد بيقول لنا إنه إحنا محتاجين مرشدين روحيين، لكن حتى في خلفية العهد القديم بيقول لنا إنه ناس كتير جداً عاشوا مع بعض الأمر ده، كان في قيادة روحية قوية جداً ما بين مثلاً موسى ويشوع، قيادة روحية غير عادية ما بين إيليا وإليشا، كان في طول الوقت ناس قادة مشجعين رائعين بيقودوا أشخاص عشان يكونوا الأشخاص اللي الرب يكون عايزهم عليه. انضباط اختيار القائد الروحي أو انضباط اختيار المرشد الروحي، ده انضباط الرب عايز كل حد فينا في كنيسته يكون بيمارسه، ونقدر نكون بنعرف القيادة الروحية أو الإرشاد الروحي كالآتي. هو علاقة ما بين اتنين، العلاقة ديت مبنية على الثقة في شخص، الشخص ده شخص فعلاً منوط بالثقة ديت يقدر يمكن الشخص التاني في رحلته مع الرب، يقدر كمان يساعده إن هو يضاعف من نعمة الرب عليه طول السكة في خدمته وفي شخصيته. طيب زي كل الانضباطات الروحية لازم الانضباط ده يكون انضباط مقصود. يعني إيه؟ يعني ببساطة شديدة أكون بصلي للرب إنه يا رب اديني شخص يمشي معايا السكة ديت، بداية أصلي، بعد كده إنه أكون بحط عيني أو أكون بقصد شخص موجود في الكنيسة، ربما يكون قائد مجموعتك، ربما يكون رعيك، ربما كمان يكون قائد الاجتماع بتاعك، بس يكون شخص مشهود له، شخص كمان مر بالحياة اللي أنت مريت بيها، شخص كمان يقدر يكون بيعينك في السكة اللي أنت ماشي فيها، شخص يقدر يكون بيتواجد معاك، يكون متاح ليك. وإنت بتعمل ده اختار شخص فعلا يكون مشهود له من الكنيسة. صلي، اطلب من الرب شخص يكون بيسعى معاك، شخص يكون بيتابعك روحيا، شخص كمان تقدر تكون بتحط قدامه كل حاجة في حياتك، شخص كمان يكون بيسألك عن حياتك الشخصية. واحد من الكتاب كان بيقول كده إنه أنا لما بقابل مرشدي الشخصي بيسألني عن علاقتي بمراتي، عن علاقتي بأولادي، عن علاقتي بالناس اللي في الكنيسة، وبيسألني عن علاقتي بالرب. مرات كتير جدا يوبخني، ومرات تانية يكون بيشجعني، لكن في كل الأمور ما كانش أبدا بيدني. أنا بشجعك إنك تختار مرشد روحي، قائد روحي يمشي معاك السكة. أنا بشجعك كمان إنه ما تمشيش السكة لوحدك، في كل الانفرادية الغير عادية ديت الرب بيقصد إنه حياتك تكون حياة مختلفة، حياة شركة حقيقية، وحياة كمان تكون

0: مليانة بمحبة الرب اللي الشخص المرشد ده هيكون بيوصلها لك، وفي الآخر المرشد ده بيقودك للرب بصورة قوية جدا. بشجعك ما تمشيش السكة لوحدك.
1: من جوا لبرا.
2: ورجعنا تاني يا حبايب بعد ما اتفرجنا على التدريب الروحي اللي بيحكي عن اختيار قائد شخصي او اختيار مرشد روحي. بشكر أميرة مكرم لتسجيلها الفيديو او التدريب ده لينا. ومن أصعب الأمور اللي احنا محتاجين نعملها كتلميذ هو نختار قائد شخص لينا. ورجعنا تاني مع الأستاذ سامح بعد ما حكينا عن الاستعداد الدائم للتبعية والاستعداد الدائم للتغيير. وصلنا عند النقطة الثالثة المهمة جدا، وهو اختيار القائد الشخصي أو تبعية قائد شخصي. من أصعب التحديات يا أسيس، أصعب الأمور إن احنا نختار قائد.
3: هو الحقيقة يعني صعب، بس أنا بشكر رب يعني من أجل التدريب الروحي ده اللي وضحت فيه أختنا أمور مهمة في موضوع الاختيار. لكن حتى لو كان موضوع الاختيار صعب لا يلغي أهميته، لأنه مهم أنه يكون في قائد، لأنه القائد بيكون له مساحة عملية في حياتي لمساعدتي في التغيير، في عملية التغيير. ده اللي شفناه في تعامل الرب يسوع مع التلاميذ، لأنه هو كان وهو عايش معاهم محتك بيهم، يعني زي ما هم محتكين بيه، زي ما كنا بنقول قبل الفاصل هو محتك بيهم كمان، هم محتكين بيه، فزي ما هم شايفينه بيتصرف ازاي هو شايفهم بيتصرف ازاي، شايفهم هو مضغوط ومزنوق وتعبان وداخل على مرحلة قاسية، مرحلة صليب، وهم بيخبطوا في بعض يعني
2: بيغيروا من بعض ومن هو الأول،
3: بالأسلوب الصعيدي المصري بيصغدوا في بعض، مين هيبقى أولا ومين هيبقى أفضل ومين هيبقى على اليمين، ويعني أنتوا حتى محتاجين تسندوني أنا في اللي عمال أحكيه لكم وأقول لكم أنا داخل على مرحلة جديدة، ابن الإنسان هيسلم. فهو بيحتك بيهم، احتكاكه بيهم بيعلمهم، فبيمسك الأخطاء دي ويحط مبادئ يعلمها لهم ويساعدهم أنهم يعيشوها. لما يجي يقعد عند رجليهم وواحد يقول له لأ زي بطرس، يا عمي أصبر عليا أنا عاوز أعلمك، أصبر أنت مش فاهم دلوقتي اللي بقوله لك. لما لبس مرة تاني ثيابه وجلس ابتدى يعلمهم، قال لهم دلوقتي أعلمكم أنا كنت بعمل إيه. أنتوا عارفين أنظمة العالم، عظماء العالم إزاي يسودونهم، وعارفين النظام العالمي، بس إحنا مش كده. أنا السيد، أنتوا بتقولوا لي أنا السيد والمعلم، وده حقيقي، وده أنتوا مش غلطانين، ده حقيقي، بس بصوا وأنا السيد أنا بعمل إيه. طيب أنا أتصرف إزاي؟ لازم تعملوا زي كده. يبقى وجود القائد لازم وضروري، بس في حتة محتاج أقولها، ربي يساعدني وياخد بإيدي ويساعد حضرتك وياخد بإيدك ويساعد كل خادم وياخد بإيده، لو ربنا سمح أنه إحنا نكون قادة الأشخاص نكون قدوة. نكون قدوة
2: صح.
3: وربنا يساعدنا كمان وإحنا بنختار قادة نكون بنختار القادة القدوة. الحقيقة الرسول بولس يعني وهو زي ما قلت في بداية الحلقة في كلامه لكنيسة كورنثوس في الرسالة الأولى وأصحاح 11 وعدد 1، وهو بيقول لهم تمثلوا بي أو كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. هو كان بيناقش قضايا كتير في الأصحاحات اللي قبلها، وبعدين بيقول لهم خلوا بالكم أنا وصلت لنجاحات في حياتي، أنتوا تقدروا تتمثلوا بي في النقط دي، بس ده مش من فراغ جاي، النجاح ده مش من فراغ، النجاح ده جاي من تمثلي بالمسيح. فالمسيح قائدي وقدوتي. حد هيقول لي طب ما أنا ممكن أخد المسيح قائد وقدوة، أقول له وراك 100% ده ممتاز، بس وانت بتاخد المسيح قدوة أنا علي التزامات لازم أعملها، علي التواجد المستمر قدام كلمة الله، علي الخضوع التام للروح القدس، علي الانتباه لوسائط النعمة، الانتباه لأوقات الصلاة، كمان أنا محتاج مراجعة. لأن الرسول بولس لما خد المسيح قدوة

0: ما كانش كده كبير دماغه، بس في وقت من الأوقات رجع للرسل، رجع لأورشليم، رجع للكنيسة، ويقول لألا أكون أسعى أو سعيت باطلا. يا واحد زي الرسول بولس يقول الكلمة دي، لا ده أنا يخلي الكلام ده يخليني أنحني احتراما ليه، وأقول له أنا كمان وراك لازم أتعلم، بتعلم من المسيح، لكن لازم أشوف الناس اللي سبقتني، الناس القدوة. عشان كده الرسول بولس هو بيكتب لكنيسة فيليبي يقول لهم في أصحاح 3 وعدد 17، كونوا متمثلين بي معا أيها الإخوة. ويقول حاجة عجيبة يا حضرة القسيس، ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة. وانتوا بتتمثلوا بينا خلوا بالكم من الناس القدوة، لأن الناس القدوة دول ربنا يكثر القدوة في كنائسنا وفي حياتنا وفي خدماتنا، لأن الناس دي هتقدر تنقل لي الصورة النظرية والعلمية والروحية واللاهوتية والكتابية، تنقلها لي في حياة عملية أقدر أعيشها، يترجمها لي الحياة عملية أقدر أعيشها. فكان هناك قدوة تخلي الرسول بولس يقول أنا عاوزكم تكونوا متمثلين بي. في حياته مع تيموساوس كان نفس الكلام، في رسالته لتيموساوس يقول لتيموساوس أنت تبعت، في رسالته الثانية أصحاح 3 وعدد 10 يقول له وأما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وآلامي مثل ما أصابني، إلى آخر الشاهد. إيه كل المتابعات دي؟ دي متابعة لصيقة لأنه كان قائد لي وقدوة.
1: صح.
0: يجي في رسالة فيليب يقول عن تيموساوس الولد ده أنا مش لاقي حد نظير نفسي يهتم بأحوالكم مثل تيموساوس. ليه؟ لأنه ده ابني، ده اللي التصق بيا. فموضوع اختيار القائد القدوة ده موضوع أي نعم صعب لكنه مهم جدا.
1: صح. وأنا بكون قدوة في تصرفي زي ما بولس قال لتيموساوس كون قدوة للمؤمنين في التصرف.
0: نعم.
1: فأنا أكون قدوة في طريقة تعاملي، في نظراتي، قدوة في طريقة تعاملي مع المال، طريقة تعاملي مع البيت، حتى في الأمور الخفية اللي أنا بعتبر أنها خفية هي مع الوقت بتبقى معلنة ومش خفية وكله شايفها. ولو أنا قائد في مكان قيادي أنا أخد بالي من تصرفاتي وأكون قدوة. وعن ناحية تانية الأشخاص اللي هم بيبحثوا عن قدوة أو بيبحثوا عن مرشدين، دور عن شخص مشهود لي.
0: طبعاً. طبعاً.
1: صاحب هنا مشهود طبعاً. لي قدوة طبعاً. هو ملتزم، هو متواجد، هو متاح، هو عايز يتعلم برضو لأن هو يعني مش إله، هو برضو عايز يتعلم.
0: طبعا طبعا، لأن احنا كلنا بنتعلم. حتى الرسول بولس زي ما ذكرنا من دقائق بيقول أنا لست أني نلت أو أدركت.
1: صح.
0: فإحنا لازم نكون فاهمين ده. وحتى يعني أقولها برضو ربنا ياخد بإيدي وبدين كل الخدام يا أخويا الفاضل وحضرة القسيس، أنه الدوائر الضيقة هي اللي بتقدر تشهد أكثر عن أني قدوة أم لا.
1: صح.
0: يعني يمكن قدام الكنيسة وأنا على المنبر محدش شايف خصوصياتي.
1: صح.
0: لكن أهل بيتي، أصدقائي، ولادي، جيراني، تعاملي مع أقل الأحباء في الشارع، مع القريبين مني، مع أهلي، الناس في الدوائر الضيقة دي تقدر تشهد عن حياتي إن كانت قدوة أم لا.
1: عايز أدخل على الجزء الأخير من لقائنا الجميل وحلقتنا مع بعض عن الاستعداد الدائم للإرسالية. زي ما وقفنا عند النقطة الأولى أو الخطوة الأولى، المحطة الأولى التبعية، والخطوة الثانية التغيير، الخطوة الثالثة هي القائد الشخصي. الإرسالية إزاي أستعد ليها وأستعد لإيه، وهل أنا مرسل للكل ولا مجموعة واحدة؟ فقلنا إزاي أستعد للإرسالية.
0: أنا يعني هقول مختصر لأنه أنا موضوع الإرسالية ده، استعدادي للإرسالية موضوع بيلمس قلبي كثيرا، يعني أنه أنا لازم كتلميذ كابن

0: الرب كمان، يعني هتكلم عن التلمذة الخاصة بالمعلم الأعظم بالسيد ليه كل المجد وهو بيقود حياتي. لازم يكون عندي استعداد أن يكلفني بمهام في حياتي، يرسلني إلى هذه المهام أيا كانت المهام دي، سواء في يعني مواقع جغرافية مختلفة أو في بعض الأمور الخاصة بالحياة العملية في حياتنا كأسرة كعيلة ككنيسة كخدمة. زي مثلا يوسف. يوسف كان مرسل الحقيقة في أصحاح 37 في سفر التكوين يتقال أنه أبوه قال له هلما فأرسلك إلى إخوتك، فقال ها أنا ده مستعد جاهز. يا حضرة القسيس، بعد 22 سنة يوسف يعلن أنه هذه الإرسالية لم تكن من يعقوب، لأنه خضع وتحرك بجاهزية. فيقول لإخواته لما يعني اتعرفوا عليه وهو كشف نفسه ليهم، قال لهم ليس أنتم بعتموني. فقال لهم الموقف اللي محدش يعرفه غيره هو وهم، لأنه هم اللي باعوه، فهو كان حاضر الموقعة دي. بس يجي بعدها بعدد أو اتنين يقول بصوا الله أرسلني أمامكم لاستبقاء حياة، وبعدين يجي يخلص إلى نتيجة، إذن ليس أنتم أرسلتموني بل الله.
1: نعم.
0: فيبقى هنا، ويمكن أحب أكلم من إخواتي المشاهدين الخدام أو الأشخاص المكلفين بإرساليات أو بمهمات خاصة من الله لأمور يمكن تكون وقتها طويل شوية أو غير مفهومة أو غريبة على المنطق البشري، لكن مع الوقت بندرك أنه جاهزيتنا للإرسالية وأن احنا نتحرك باللي بيكلفنا ربنا بيه، أنه ده بيصنع تاريخ في حياتي أنا الشخصية وفي حياة المحيطين بيا وفي حياة كمان أشخاص بيعيشوا في دائرة الإيمان أو خارج دائرة الإيمان. فأنا لازم أكون مستعد في التلمذة للإرسالية اللي من النوع ده، إن الله يكلفني تكليفات أو يبعتني في أمور أو مهام إلهية أكون جاهز وعندي الاستعداد حتى لو تكلفت الكثير فيها، سواء الكثير من الزمن أو الكثير من التكليفات المادية أو النفسية أو الحرمان من العائلة، الحرمان من الإخوة، الحرمان من المكان الجغرافي المريح ليا. فالإرسالية في موضوع التلمذة حاجة مهمة قوي قوي نقدر نتعلمها في حياة يوسف.
1: احنا بنحكي عن الإرسالية الأكبر وأشمل من فكرة الكرازة. فأنا الكرازة ده أنا يعني وأنا في المواصلات وأنا في المدرسة وحد بيدرس في الشغل أنا بقدم رسالتي للمسيح، لكن بنحكي عن إرسالية الخروج من دائرة راحتي والخروج طبعاً من مكاني واخرج برا الأسوار وأشهد على المسيح في منطقة أو في مكان مش بيوصل ليها الكتاب، أعتقد مش كده يا بونا؟
0: تمام. زي حنانية مثلا، لو عندنا وقت نقدر نتكلم في الحلقة، يعني حنانية لما الرب في أعمال 9 راح وكلمه ونادى عليه ولقيناه جاهز، ها أنا ذا تفضل يا رب قل لي عاوز إيه، قال له يلا أنا في مشوار هبعتك فيه تروح، واداله العنوان وقال له في واحد اسمه شاول تروح تحط إيدك عليه، وكمان وانت رايح خلي بالك هو شاف في رؤية أنه في حد اسمه حنانية جاي يحط إيده عليه. إيه ده؟ الراجل ده يعني إرسالية صعبة، إزاي توديني لحد إرهابي أصلا جاي عشان يقتلنا؟ زي ما حضرتك وأكيد سادة المشاهدين يعني اللي بيقرأ الكلمة الله يبقى فاهم الموضوع ده وعارفه، وحنانية يقول له ده رب ده قتال، ده بيقتل الناس، ده هو موجود هنا عشان يدمر الدنيا. لكن قبل حنانية حتى في كلمة ها أنا ذا كان عنده استعداد أنه يستقبل هذه الإرسالية ويتحرك بيها، وكان فارق في حياة

0: شاول، وبمجرد ما حط ايده عليه واتفتحت عينيه ابتدى شاول الطرسوسي يتحرك في تحركات الايمان. وبسبب هذه الجاهزية لحنانيا والتحرك ناحية شاول شفنا ازاي التاريخ كله بيتغير في موضوع الخدمة بتاعة شاول.
1: وانا اسيس في الإرسالية، هو بقي خمس دقايق من لقائنا، فعايز اختم مع المشاهد يعني ازاي اعرف دعوة الله او اعرف إرسالية الله لحياتي في الدائرة دي، حتى لو هقول نقطة او نقطتين او وسيلة واحدة تساعدني ان انا اعرف او اتأكد.
0: الحقيقة الله لما بيحط على حياتنا إرسالية خاصة بيقدر يتحرك بيها بطريقة أقدر أفهم أنه ربنا بيقودني لده، أو ما أقدرش طبعا أحط الحدود وأقفلها، أو الله يسمح ببعض الظروف تحدث في حياتي أكتشفها بعد وقت. ما عنديش موديل أو نموذج يا حضرة القسيس أقدر أقوله، يعني ممكن أكون يعني مخطئ أو ممكن أكون صحيح في هذه
1: المعاملات مختلفة
0: بالضبط. يعني مثلا أكيلا وبريسكيلا لما تبص في أعمال 18 تلاقي في بداية الأصحاح أنه بولس يروح كورنثوس يقابل واحد اسمه أكيلا ومراته بريسكيلا، وبعدين يقول أنه هم كانوا جايين من إيطاليا. ليه؟ لأنه في حاكم طرد كل اليهود، طرد اليهود، اتقابلوا في كورنثوس، اتقابلوا كانوا سند لبولس، بولس يقضي 18 شهر معاهم في كورنثوس ويعلم، وبعدين يتحركوا ويروحوا لأفسوس يسيبهم في أفسوس. كل دي حاجات مش معروفة، لكن بعد ما يمشي بولس يجي أبولس في أفسوس ويتقابل مع أكيلا وبريسكيلا. أبولوس في الوقت ده ما كانش يعرف طريق الرب بأكثر تدقيق، كان محتاج أكيلا وبريسكيلا. تخيل التحركات الجغرافية للأسرة دي إرساليات.
1: نعم.
0: يمكن حد من المشاهدين يكون ربنا بيحركه في تحركات في بلاد في سفريات في أمور صعبة. أرجوك عزيزي المشاهد لو كنت في المنطقة دي ارجع وصلي واتسند، لأنه الرب يقدر يفهمك ويقدر يفهمني ويقدر يفهم كل حد كيف يتعامل الله في تحركاتنا لا سيما في موضوع الإرساليات.
1: أمين أمين أمين. كنت بركة جدا جدا لنا يا أسيس، بصلي الرب يستخدمك ويقودك ويجعلك بركة في كل مكان في اسم يسوع.
0: ربنا يباركك يا حتى أسيس.
1: ربنا يباركك ويحفظك. بشكر رب جدا لأجل كل إخواتنا المشاهدين لوجودكم معنا ومتابعتكم لينا كل أسبوع. نتقابل الأسبوع القادم من برنامج من جوه لبره. ربنا معاكم.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور؟

0: أشعر بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.
1: ألف به العلاقة الروحية مع الله، ألف به العلاقات الأسرية، ألف به الغفران، ألف به التبرير، ألف به الخطية، ألف به الخلاص، البدايات، الأسس، الجذور. في برنامجنا ألف به هنناقش ألف به بعض القضايا التي تخص الإيمان المسيحي.

0: ازيكم؟
1: اهلا بيك يا أسيس.
0: احنا متباركين قوي واحنا بنتناقش في الكلام الجميل ده والاحاديث الجميله عن زوجات ربنا صنع في حياتهم بطوله عظيمه وتحدي عظيم وقدروا ينتصروا على التحديات اللي كانت موجوده في حياتهم.
2: ايوه من اول خليقه يعني من خليقه وخلقها معين نظير ونظير يعني شبه الرجل وخلقها برضو على صورته. بس أنا نفسي أتكلم شوية عن المعين لأنه المعين ده دور مهم جدا ومكانة عالية قوي. المعين في الكتاب المقدس ذكر معين لاثنين، ذكر على الروح القدس أنه معين وذكر المرأة أنها معين. فشوف الدور العظيم، يعني الروح القدس بيعمل إيه مع المؤمنين؟ بيرشد بس بهدوء من غير ما يبقى بيضغط، بيعزي، بيشجع، بيقول كلمات في الوقت المناسب. يعني فاحنا بنحس انه فعلا بيقودنا بهدوء، يعني الروح القدس بيقود المؤمن بهدوء او بيرشده بهدوء نقدر نقول. فالمرأة الله مديها نفس المكانة في الأسرة مع الزوج وفي الأسرة، انه ترشد، تعين، تطبطب، تعزي، تشجع، حتى لو عايزة تقول رأي فتبقى زي الروح القدس هو طلب كده بدورها انها ممكن تقول الراي بس بنفس الهدوء اللي هو اللي بيسمى الهمس كده اللي ما يبقاش بيضرب. فطبعا هو ادها دور عظيم جدا، او مش دور، ادها مكانه عظيمه قوي، وده اهم بصراحه.
0: والايه الجميله اللي قلتيها يا اخت هايدي المعين رائع، لانه يقول الكتاب المقدس مرتين بلسان النبوه عن شخص الابن ربنا يسوع المسيح المتجسد، السيد الرب يعينني لذلك لا أخجل، عدد 7. وعدد 9 هو ذا السيد الرب يعينني. وكاتب المزمور يقول معونتي
1: من عند الرب
0: الصانع السماوات والأرض. الزوجة معين، بس لما يبقى المستعان مش موجود أو الأساس مش موجود، لأن في أوقات إحنا بنكلم زوجات بيبقى الدور بتاعها دور مزدوج، لأنه في فراغ في القيادة بسبب ما، سواء أنه القيادة في الأسرة أو في العيلة فقدت بسبب أنه الزوج انتقل، بسبب أنه الزوج مش موجود، بسبب أنه الزوج مسافر وقت طويل، بسبب أنه الزوج إمكانياته القيادية أقل من إمكانيات الزوجة القيادية. فكأنه هي معين دبل، لأنه الأساس إما دوره ضعيف أو إما أساس أو إما مش موجود. تعمل إيه؟
1: يعني أنا عايزة أقول أنه تظل برضو هويتها الحقيقية أنها امرأة

0: وإنها معينة هتفضل موجودة زي ما هي، وتبتدي تقوم بالدور دوت بدور المعونة أو الإعانة في غياب الزوج بطريقة فيها حكمة، إزاي ما تنطش، إزاي ما تبقى مش حاسة إنه أو في مكان فاضي يلا بقى ألحق أقود أنا كمان، لأنه هي عندها إشباع من جواها وعندها فرح إن هي مصممة إلهيا من الله إنها تكون معينة. ده يعني عايزة أقول إنجاز التعبير، ده الديفولت بتاعها، هي مصممة إنها تبقى معينة، وده مهم قوي في تكوينها، إنها تبقى زي فرحانة بهذا الدور وراضية بيه ومش مستنية الفرصة اللي فيها تنط يعني وتبقى بتقود، لأنه ده مش هي يعني، ده هيخليها تبقى مش عارفة تأدي الدور بتاعها ومش عارفة تقوم ومش عارفة تأثر التأثير اللي مطلوب. لكن طبعا في بعض الأوقات زي ما حضرتك بتقول، لما يبقى الزوج مش موجود أو غائب أو كده، ربنا بيديها إمكانيات خاصة في الوقت ده وديها حكمة خاصة، فالمفتاح هو خضوعها للرب في الوقت ده. يا رب أعمل إيه؟ وعينيها على إنه أنا عايزة الأمور تمشي بطريقة مظبوطة، أنا عايزة الأهداف اللي أنت عايزها تتحقق سواء في العيلة أو في الخدمة أو whatever تحصل، أعملها إزاي؟ فرب يديها الحكمة بتاعت الأمر ده، إنما مش من دافع من جواها إنه الساحة فضيت فأنا دلوقتي أنط وأبقى بقود، مش هو ده اللي بيحركها يعني.
1: وللأمانة وإنت بتكلمي أخت فينيس، زي الفكرة بتتبلور في أذهاننا من الكلام اللي كان بيتقال دلوقتي، إنه المعونة في الكتاب المقدس شيء عظيم وليها دور عظيم. وكون إن الرب وضع الرجل قائد، للأسف المفهوم المغلوط في أذهان الناس إنه قائد معناه في ذهن الراجل الخاطئ اللي هو المتحكم، هو مش المتحكم، لكن هو اللي الرب اداله دور القيادة، لأنه حتى الطبيعي رئيسين على مركب بتغرق
2: بالزبط.
1: فلازم يبقى في كل شيء قوي وعظيم يبقى فيه قائد، فربنا حط الزوج علشان يبقى هو القائد للبيت والمسؤول عن القرارات واللي بيسير الأمور بالمشاركة وبالمعونة اللي الرب ادهاله والمعينة اللي الرب ادهاله، إنه طول الوقت هما بيتناقشوا معا وبياخدوا القرارات معا، بس في النهاية هو اللي ليه إنجاز التعبير الفاينال ديسيجن اللي بيتحمل بيه نتائج القرارات.
2: الفكرة إنه المرأة ساعات تبقى رافضة الفكرة دي لأنها مش قادرة تفصل بين مكانتها وبين دورها،
0: قيمتها يعني،
2: المكان اللي الله ادها لها حاجة والدور حاجة تانية خالص. فالمكانة اللي هي القيمة اللي احنا قلناها، اللي هو الله اداها انها تكون معين، الله اداها انها تبقى فعلا نظير آدم زيها زيه، مش بس كده الله خلقها على شبهه زي ما خلق آدم، فالمكانة حاجة والله ما قللش منها أبدا، بس الدور إنه أنا أقوم بدوري إيه في البيت. فدور المرأة في البيت دور مش قليل يعني، إحنا الدور مش مفروض يتوقف على مين يقود يعني، دورها أهم. هي لو فهمت إنه دورها معين كمان هتكتشف إنه دورها يمكن مهم. فبس المرأة لو تفصل بين إنه الدور لا يقلل من المكانة، هتبتدي تحس إنه مفيش مشكلة إن إحنا نتكلم. دي حاجة. الحاجة التانية، يمكن مفهوم الخضوع في بعض الأماكن أو عند بعض النساء أو عند بعض الناس اللي بتحكي أو بتوعي على الخضوع مش واضح. يعني الخضوع ده مش خنوع، أنا مش بقول للزوجة تكوني خانعة، مش بقول لها اسكتي وقولي حاضر ونعم من غير ما تتناقشي،
1: مش بصمه في كل حاجة،
2: لا لا، من حقك تتكلمي وتتناقشي وتقولي، بس زي ما حضرتك قلت كده في النهاية الزوج هو اللي بياخد القرار، لأنه فعلياً إحنا كبشر نميل للسيطرة كبشر. فالله حب إنه الأسرة ما تبقاش متبهدلة يعني ما تغرقش، فقال لا أنا هدي الدور ده للرجل، ولأنه هو خالق الرجل فعارف إنه الرجل أكثر عقلانية يعني هو بيفكر أكثر. يعني أنا هقول لك، لو في مرأة مديرة، أنا هدي مثل كده عشان بس نستوعب ليه المرأة مش أفضل حاجة تبقى هي اللي بتاخد القرار، تاخدها من مشاعرها. لو في مرأة مديرة وفي مرأة تانية تحتيها، لو في غيرة بينها وبينها، يعني لو المديرة المرأة بتغير يعني في غيرة وبتتغاظ منها، مش هتاخد قرارات حيادية، هتاخد قرارات بناء أنا غيرانة منها. لكن لو الرجل هو المدير ما ياخد

0: مش قرار بناء على الغيرة او بناء على مشاعره اللي انا غيران من من من الشخص اللي تحتي. عشان كده الله ادى دور القيادة اكتر للرجل بالتفكير العقلاني، والرجل هنا برضو اداله الدور بالحب. يعني هو قال ايها الرجال احبه، فاحبه دي معناها انه مش هتبقى فيه مشكلة. بس احنا لو فهمنا بس الاطار ده اللي الله وضعه، ميبقاش كل واحد فينا واخد الحتة اللي هي اللي لا انا مش هينفع اخضع، لا انا كده انا كده مش هيبقى ليا راي، ولا برضو الزوج يقول لا انا كلمتي وهي لازم تسمعني. بس لو نفهم الحته دي مش هنحس انه انا قليله عشان كده الله اداني فتره الخضوع.
1: والكتاب المقدس يعني الحقيقه قال كلام جميل قوي في الفكره دي، هو قالها على المستوى الروحي، لكن لو طبقناها على المستوى العام زي ما حضرتك كنت بتقولي على البيت وعلى الخدمه وعلى الكنيسه، وفهمنا الفكر الإلهي ده اللي الكتاب المقدس قاله، هيبقى مريح قوي. متى 20 عدد 25 رب قال كلام هايل الحقيقة، قال فدعاهم يسوع وقال لهم أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم مش القادة، رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء مش يقودون يتسلطون عليهم. ودي الأزمة الكبيرة، إن لو الزوج تسلط على الزوجة بيقسم البيت، ولو الزوجة حبت تتسلط وتاخد دور القيادة البيت بيضيع. لكن هنا بيقول القيادة بقى الحكيمة الجميلة اللي الرب بيديها، بيقول فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. وده اللي بشوفه، إن الزوجة اللي بتقدر تخدم وتبارك وتعطي وتقدم بقلبها، أنا عايز أقول دي البرنسيس، دي الملكة بتاعت البيت اللي هي ملكة قلوب العيلة والأسرة، وقادرة تبقى شبعانة مع الكل. والرب ادانا مثل جميل قوي قوي قوي عن ذاته في الجزء ده، يقول في عدد 28 كما أن ابن الإنسان لم يأتي
2: ليخدم
1: وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
2: أنا بس عايزة أوضح كمان أنه القيادة مش التسلط من الجزء دوت. القيادة هي أنه أنا أبقى آخر الكل، من أراد فيكم أن يكون أولا يكون آخر الكل وخادم للكل. فالزوج القائد مش الزوج المتحكم ولا المسيطر، لكن الزوج بحسب مفهوم الكتاب وبحسب النموذج اللي الله قاله اللي الرب يسوع وضحه، هو الزوج الخادم، الزوج الأخير اللي بيطمن إن كل العيلة ماشية في السكة الصح وبتحقق الأهداف اللي مطلوبة منها، وهو آخر واحد ورا، هو آخر واحد. فمش هو اللي بيؤمر وينهي في الأول بالمفهوم الغلط عن القيادة، لكن هو اللي مهتم إنه كل أفراد الأسرة تمشي في التراك المزبوطة اللي الله قصدها ليها. هو ده القائد، هو ده القائد الحقيقي، القائد اللي بيهتم إنه يطمن على الأسرة. لما الزوجة تبقى مع زوج بهذا المعنى من القيادة، هتلاقي نفسها ببساطة جداً بتخضع وبتحبه وقادرة تقدم كل عندها، لأنها شايفة إنه مش متسلط ومش متحكم ومش ديكتاتور، لكنه مهتم جداً. هو ده الحب، هو الحب إنه مش إنه أنا بحبك بكلام، لكن إنه يضع نفسه لأجل أحبائه زي ما الكتاب بيعلمنا. فالحب إنه الزوج يضع نفسه ويضع حياته آخر حاجة، هما الأول، هما الأول وأنا في الآخر.
1: والأمانة البيت السوي ده اللي أنا بشوفه، يعني إحنا مثلا لما بننزل في أوقات نشتري، للأمانة الأولاد الأول وبعد كده الزوجة، وإذا فض يعني للزوجة الغلبان بتبقى الدنيا موجودة. ويمكن برضو أنا عندي جرح نفسي مش عارف، يعني أنه للأمانة أخيرا افتكرونا وقالوا أنه في عيد أب، يعني وفي الغالب يعني بتلقوا في عيد الأم الأولاد يعني لماما يعني صور وهدايا والدنيا جميلة، وبعد كده بيجوا إذا افتكر في الآخر كده يجي بوسة البابا يقول له كل سنة وأنت طيب. فعايز أقول أن دي حقيقة، أنه فكرة في المجتمع السوي والبيت السوي، فكرة القيادة تعني فعلا ان هو ربنا استأمنه انه ياخد القرارات ويقود البيت في القرارات، وبذات الوقت هو اللي يكون الخادم للبيت اللي بيقدر يساعد كل البيت علشان يوصل للأهداف اللي ربنا خلق فيها البيت والأسرة. هي بس الأزمة الحقيقة اللي عايزين نقف فيها قوي قبل ما نتكلم في ضياع دور القيادة، أو لما يبقى القائد مش موجود ويبقى فيه حمل مضاعف على المرأة إنها تقود، إن في وقت الزوجات، وده اللي احنا كنا بنفكر فيه بقى، إن في وقت الزوجات لما بتبقى قيادية بتحكم.

0: فبتفضل طول الوقت بتصارع شريك الحياة على مركز القيادة. وفي أوقات يعني إنجاز التعبير لما بيبقى الزوج شغله تقيل قوي ومنهك قوي يجي في وقت كأنه بيقول لها طب أنت عايزة إيه؟
1: أنت حرة اعمل اللي تعمليه
0: وياخد الدور
2: يتراجع
1: ينسحب ويتراجع يعني فالزوجة بتبقى هي المسيطرة. أنا ما بقولش قيادية. الزوجة اللي من النوع ده اللي مش بتقود بحكمة وده هنتكلم عنه, بس أنا بتكلم على الزوجة اللي زوجها فعليا شخصية قيادية لكن هي بتنطحه على القيادة, فدي بتبقى زوجة مسيطر مش قادرة تاخد بالها أنه المفروض دلوقتي تخضع. بتبقى عندنا مشكلة كبيرة قوي اسمها مشكلة خلط الأدوار. يعني ايه خلط الادوار؟ يعني اصبحت الزوجه هي القياديه والزوج هو اللي بيخضع, يعني ده اسمه خلط الادوار يعني. حتى لو الزوج تراجع ما هو اسمه خضع, يعني خلاص بقى تعمل اللي تعمل
0: مرسي.
1: ايوه
0: كلمتي ما تقعش ابدا
1: ما تنزلش ابدا. ايوه هي بتبقى كده.
0: أيوة. خلاص عديها المره دي.
1: ايوه لانه هي كده كده فعلا خلاص انا كلمتي وهو خلاص بيرجع. يعني الرجل معروف بسياسه تكبير الدماغ دي طبيعته, فأنا لا هناطح ليه وهقعد أتكلم ليه خلص بدل ما يبقى في مشاكل في البيت أنا هسيبها. وده على فكرة يعني بجانب اختلاط الأدوار أنا هقول يعني إيه النقطة دي, بس فعليا البيت هنا عارف لما تبقى في كرسي في يعني في حاجة منه مكسورة بتقع يعني لو حد قعد عليه بيقع, فلو وقع ده بيت بقى بيقع. فخلاص في قرار والقرار من الزوج اللي فيه العقل, فأنا ماشية بالمشاعر بس لأن المرأة معروفة بالحتة دي فمفيش. فهنا بقى الفكرة إنه البيت أصلاً أصبح فيه مشكلة في عدم اتزان, قراراته مش متزنة, في حاجة واقعة, في الأولاد بقى شايفين الوضع ده. من هنا بقى اسمها خلط الأدوار اللي هي إيه؟ إنه الولاد شايفين إنه مين اللي بتقود؟ ماما. ومين اللي بتخاف منها في البيت؟ ماما. ومين اللي لازم تدي رأي؟ ماما. وبابا فلوس يعني طلع بابا الفلوس وساعات بابا يدي الفلوس لماما لأن هي اللي هتمسك الميزانية, فبرضو مين اللي بتطلع الفلوس؟ ماما. فماما هي كل حاجة, بس ده مش المنطق. فاللي بيحصل إنه لو في بنت, لو هم خلفين بنت وولد, خلط الأدوار. إحنا كبشر بنفهم الأسرة من بابا وماما. فأنا فهمت إنه شكل الأسرة كبنت مين اللي بيقود هنا؟ ماما. ومين اللي بينقاد؟ بابا. إذا أنا لما أتجوز
2: أنا اللي هقود.
1: ما دخلت الأدوار دايرة بقى مفرغة إنه مين اللي هتقود؟ أنا. لأنه ولما يجي الزوج يبقى متضايق, زوج البنت تستغرب أنت ليه متضايق, ده الطبيعي ده العادي. فحصل خلط أدوار كمان مع البنت. الولد بقى بيحصل حاجة من الاتنين, يا إما بينفذ السلوكيات بتاعت بابا وبالتالي بيبقى شخصية مش قيادية في بيته, وده ممكن ينهك الزوجة. زوجة الابن لو هي إنسانة سوية وعايزة زوج هو اللي يمشي البيت هتبقى مش مبسوطة, لأن أنا معايا زوج ضعيف الشخصية ده وهو بالنسبة له أنا مش ضعيف بس بالنسبة له أنا شفت مين اللي بيقود في البيت؟ ماما. ليه أنت ما تقوديش؟ أو يطلع العكس, ياخد العكس تماما, يبقى كاره شكل بابا السلبي وكاره ماما المتسلطة, فيبقى في البيت عنيف, بيته بقى عنيف ومسيطر على الزوجة وما يسمح لهاش تقول كلمة علشان ما تبقاش زي مامته.
0: طب أشاركك بحاجة يعني في ذهني, مش عايز طبعا مش بقول أسماء, لكن في ذهني عيلة زي كده بصدق الزوجة من كثرة ما هي مسيطرة إلى أبعد الحدود, والزوج عيني انسحب لأنه كان قائد بس فقد كل إمكانياته القيادية على مستوى 30 سنة من المنحلة.
1: الحقيقة.
0: الولد الكبير بعد عن العيلة تماما مش بيتعامل معهم خالص. الولد الثاني عنده اكتئاب نفسي. داخل في اكتئاب نفسي فظيع وبيصارع مع مراته انه ازاي هو يبقى القائد وفقد القيادة. فمراته ليس لانها كمان مش قائدة. الولد الثالث بينه وبين مراته انفصال رهيب وسايبل, وانا شايف الأسرة منقسمة بالصورة الرهيبة دي. براجع في ذهني وبقول يا حضرتك بتبكي معايا كل الوقت ده كل ما تقابليني في اجتماع
1: مش واخده بالك,
0: وانت مش واخده بالك ان حضرتك السبب بتحصدي كل اللي انت عملتيه.
1: وعايزه اقول لك ان الزوجه المسيطره بتبقى حما مسيطره. يعني
2: اكيد
1: بما انها هي روح صفه يعني السيطره, فهتلاقيها هي مسيطره في بيتها وبعدين اولادها لما يتجوزوا تبقى مسيطره برضو.
0: اخت فينيس كلمينا عن دبوره في الكلام اللي انت عايزه تقوليه. انا عارف ان انت عايزه تقولي كلام جميل. ازاي لما الرب اداها يعني القياده الحكيمه في وسط شعبها ودور اكبر كمان من الاسره لما كان في الوقت ده ما فيش قائد رجل حكيم.

0: والرب استخدم دبورة إنها تكون حكيمة.
1: يعني طبعا دبورة نموذج رائع للقيادة بالتضاع وللقيادة بحكمة. قبل ما أحكي عنها هقول بس حاجة مهمة قوي، يعني أنه في مملكتين، في مملكة التمرد ومملكة الخضوع. مملكة التمرد رئيسها إبليس اللي قال أرفع كرسي فوق كراسي العلي وأبقى أنا المتسلط والسيد. مملكة الخضوع رئيسها يسوع اللي قال عنه الكتاب في فيليب 2 أنه أخلى نفسه وأخذ صورة عبد وصائرا في شبه الناس. هي دي مملكة الخضوع. وكتاب يقول آية مرعبة في صمويل الثاني 15، يقول أن التمرد كالعرافة والعناد كالوسن والترفيم. فالعرافة اللي هي أني أنا بستعين بآخر اللي هو إبليس، بحط بلجأ لإبليس. والوسن والترفيم يعني كأني بعبد إله آخر غير الله. ده الجدر بتاع التمرد. الجدر بتاع التمرد هو الاختيار أني لا أخضع لله، لأن اللي بيتمرد بيبقى أساسا مش خاضع للرب. يعني
0: أرفع كرسية
1: فوق كراسي الله بالظبط،
0: أصير مثل العلي.
1: فأبقى مدرك وأنا يعني بتصرف بتمرد أنه أنا تابع لهذه المملكة. فهي مش فكرة بس جينات ولا شخصية ولا كده، لكن في اتجاه قلب أني أرفض الخضوع. الحقيقة دبورة كانت نموذج رائع، يعني الساحة قدامها أنها تقود، لكن هي ما كانتش عايزة تعمل كده.
0: ما سرقتش القيادة، ما سلبتهاش
1: بالظبط، مش مصدقت انها تقود. ودي كمان دي عندها نعمه من ربنا، يعني هو كان الرب مدعيها انها تكون قائده ونبيه في اسرائيل في الوقت ده. لكن هي بكل اتضاع كانت عايزه تقدم براق عنها وتخلي براق هو اللي يقود، وهو اللي بكل كرامه ليها اداها الفرصه ان هي تقود. فدبوره نموذج جميل قوي قوي. الشخصيه اللي بتتحرك بالطريقه دي بيحصل لها على طول استقبال لكل الصلاحيات للقيادة، فتبقى بتقود بطريقة إلهية. زي ما كانت هايدي بتقول إنه روح القدس معانا بيعيننا، روح القدس بيقودنا، بس بيقود بهدوء، بيقود بوداعة، بيقود باهتمام حقيقي بمحبة. هذه القيادة المؤثرة اللي أعتقد وأنا شايفة إنه دبورة عملتها في النص الكتابي اللي قدامنا. ممكن حضرتك تقراه يا حضرة أسيس؟
0: أنا عايز أقراه حقيقي لأنه النص الكتابي مذهل الحقيقة، وفي تعليم رهيب رهيب رهيب عن القيادة وعن التقديم وعن المشاركة. الكتاب يقول في قضاء 4: ودبورة امرأة نبية زوجة لفيديت. فهي مقدر الكتاب المقدس رغم دورها القيادي، لكن هي
1: زوجة.
0: فبره مع الشعب قائدة. بس جوه البيت
1: زوجة.
0: وده اعتقد احتياج الزوج 100%، انه مهما كانت زوجته بره قائدة لكن يبقى جوه البيت هي زوجة. وهي قاضية اسرائيل في ذلك الوقت، وهي جالسة تحت نخل الدبورة بين الرامة وبيت إيل في جبل إفرايم، وكان بنو اسرائيل يصعدون اليها للقضاء. فأرسلت ودعت باراق ابن أبي نعم من قادش نفتالي وقالت له: ألم يأمر الرب إله إسرائيل اذهب وازحف إلى جبل تبور وخذ معك 10,000 رجل من بني نفتالي ومن بني زبلون، فأجذب إليك إلى نهر قيشون سسرة رئيس جيش يابين بمركباته وجمهوره وأدفعه ليدك. أنا هنتصر بالجيش ده على العدو اللي بيكسركم واللي بيقاومكم، بس انت روح خد القيادة. فقال لها براق، هنا بقى الجميلة في عدد 8، فقال لها براق، وهنا ده التقديم والبركة والشراكة: إن ذهبت معي أذهب، وإن لم تذهبي معي فلا أذهب. فقالت: إني أذهب معك، غير أنه لا يكون لك فخر في الطريق الذي أنت ذاهب إليه. الناس هتقول الفكرة دي لأن الرب يبيع سسرة بيد امرأة. بس رد عليها الحقيقة وقال لها: فقامت دبورة وذهبت معه إلى قادش. وكأنه بيقول لها حاجة: أنا ما يهمنيش مين يتقال عليه القائد ومين اللي ياخد المرتبة، أنا اللي يهمني
2: الانتصار،
1: النصرة،
0: النجاح، البركة.
1: بالظبط،
2: ده مهم قوي. لو احنا ماشيين في الاتجاه ده يبقى روعه. الزوجه مش عايزه تبقى
1: واضحه، هي
2: تحس انه هي مسيطره وبتدي له الكرامه، والزوج في نفس الوقت واخد باله قوي انه لا، انا يهمني ان البيت ما يقعش. انا هنا بس عايزه اقول نقطه، ودي يمكن نقطه كتير

0: الزوجات تقولها لي انا زوجي مش شخصيه قياديه زي برك. برك قال لها انا ايه، انا محتاجك. فبيبقى ازاي اتعامل معاه؟
1: او هي شعره انه امكانيات، او شعر انه امكانيات دبوره اعلى امكانياتها القياديه، اعلى من امكانياتها. يعني هو قائد فعلا، لان ربنا استأمنه كان قائد جيش، بس امكانياتها في الحكمه
0: هي اكتر
1: اعلى.
0: هنا بقى ساعات زوجات تقول كده، انا يعني الزوجه ساعات تقول زوجي مش قيادي، يعني مش بتقول انه امكانياته لا، يعني كتير ما بيقولوا طب انا دلوقتي لازم اقود البيت، لان لو ما قدتش البيت زوجي شخصيه مش قياديه البيت هينهار. فاعمل ايه؟ فهنا في حاجتين لازم تعرفهم. اولا لازم تسال نفسك، هل زوجي كان في ترجع للسنين الاولانيه للجواز، هل هو كان كده من الاول ولا كان بيحاول يبقى بيقود وانا اللي كنت كاتمه على نفسه زي ما بيقول؟ يعني انا كنت مش عايزاه يقول كلمته، لا انا اللي احسن، انا لا انت بتقول حاجه غلط، لا انت مش بتفهم. في كلمات بتطلع مننا صعبه قوي، يعني بتطلع من الزوجه صعبه، لا انت ايه اللي بتقوله ده؟ ده مش صح، انت مش فاهم، فسيبك انت مش عارف الموضوع ده. فلو الزوج بيسمع الكلام ده من الاول اكيد هيرجع ورا عشان ما يهنش نفسه. فلازم الزوجه تفكر، هل هو فعلا ما كانش شخصيه قياديه ولا في السنين الاولى كان قيادي وحضرتك اللي خليتي منه انه يرجع ورا؟ لو هو كده لا، يبقى من فضلك ارجعي واعملي بقى زي دبوره، ادي الكرامه، لا

مشاهدينا ومشاهدي كرم في كل العالم، اهلا بكم. لقاء جديد مع وراء الاحداث، حلقه النهارده الاثنين 20 يوليو 2026. انتهت بالامس فعاليات مونديال كاس العالم 2026، توجت اسبانيا طبعا الفائز بكاس العالم وبطل العالم مونديال 2026. والحقيقه كان فعلا اسبانيا تستحق، يعني لعبت لعب حلو قوي بالامس. هنتكلم برضو النهارده عن اخبار اخرى طبعا ليها علاقه كمان بالحرائق اللي من فتره في كندا. والحقيقه الرئيس ترامب بيلوح بفرض رسوم جمركيه او المطالبه بتعويضات من كندا عليهم وقف حرائق الغابات التي تسمم هوائنا. ليه بقى؟ لانه يعني الانبعاثات وصلت لغايه نيويورك، وصلت نيوجيرسي، وصلت الحقيقه اماكن كثيره في الولايات المتحده الامريكيه. أيضا بالنسبة لعندنا كمان الحقيقة وفاة الموسيقار هاني شنودة، توفى عن عمر 83 عام، أسطورة طبعا في الموسيقى، نعاه كثيرون ووداعا هاني شنودة. أما بالنسبة لإيران وأمريكا، تصعيد خطير بعد هجوم إيراني على قاعدة أمريكية بالأردن، راح ضحيتها 3 من الجنود الأمريكيين. وطبعا ترامب علق على هذا الهجوم، وإنه هيرد على إيران بشكل مكثف، وده اللي حصل فعلا. ضربات أمريكية على إيران استهدفت جسور وأنفاق وأغلاق طرق وضربات متتالية لدرجة طبعا يعني بيسموها السنتكم كمان، ضربة التامنة، الضربة التاسعة. فكل ده هنغطيه لحضراتكم معانا النهارده. في كان اندلاع حرائق في دهوك باقليم كردستان العراق بسبب جراء هجوم بمسيرات انتحاريه ايرانيه. احنا لغايه دلوقتي طبعا ملفات اللي هم ازرع ايران في المنطقه، سواء العراق او سوريا او لبنان او كمان اليمن، والحوثيين طبعا بيهددوا السعوديه، فعندنا محاولات انه يكون في إضعاف لقوى إيران وأزرع إيران. الحرس الثوري الإيراني كان أعلن عن استهداف نقلتي نفط عند محاولة المرور عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز. جماعة أنصار الله الحوثيين بتعلن حظر الملاحة البحرية على السعودية وفق معادلة الحصار بالحصار. يعني أمريكا هتعمل حصار على موانينا، إحنا هنعمل حصار على السعودية. وهددت السعودية بأن هتضرب النفط عندهم لو أمريكا ضربت منشآت حيوية في إيران. كمان عندنا مايك روبيو بيشيد بجهود الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة والمضي قدما نحو السلام، وده قبل زيارة جوزيف أو تزامنا مع زيارة جوزيف عون للولايات المتحدة الأمريكية. إيران احتجزت موظفين بالسفارة الفرنسية، وبريس طبعا غضبت جدا وتلوح بالرد. كمان عندنا هجوم أوكراني على مركز لوجستي لأكبر شركة للبيع بالتجزئة في روسيا، نتج عنه قتلى ومصابون، وتصعيد طبعا بالنسبة للهجمات الأوكرانية بالمسيرات طويلة المدى. في بالنسبة لقطاع غزة، النهاردة أعلنوا بشكل رسمي، حماس أعلنت تعيين خليل الحية وانتخابه رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا ليحيى السنوار. هل في دلالة لهذا الإعلان في هذا الوقت؟ الرئيس الأمريكي

0: يرد ايضا على موضوع سؤال بشان مزاعم تدخل الصين في الانتخابات الامريكيه، وهل نتحدث معهم وسنرى ما ستؤول اليه الامور. الحقيقه جي دي فانس وحدث سعيد بنبارك له، والسيده الثانيه طبعا اوشا فانس اعلنوا ان عن ولاده طفلهما الرابع، الف الف مبروك. والرئيس ترامب كمان كتب على تروس سوشيال ايضا تهنئه ونشر صوره لثلاثة من أولاد جي دي فانس. طبعا ألف ألف مبروك، خبر جميل. على الجانب الآخر بقى، فيضانات مفاجئة بتضرب نيويورك ونيو جيرسي ومشاهد المياه وناس بتهرب. واحد كان في شاحنة كان طلع فوق الشاحنة عشان يهرب من الفيضانات. في مصر بقى مشهد بطولي، شاب خاطر بحياته لإنقاذ أسرة كاملة بعد سقوط سيارتهم في قناة مائية إثر حادث انقلاب السيارة يعني، وكان بيحاول أنه يكسر الإزاز اللي من قدام علشان يطلعهم، فطبعا مشهد بطولي. كل ده هيكون معانا النهاردة في حلقة. اسبانيا بطل العالم لمونديال كاس العالم 2026 حامله اللقب، ودي للمره الثانيه، كانت قبل كده توجت 2010 توج منتخب اسبانيا بلقب كاس العالم 2026 بعد فوزه على منتخب الارجنتين بنتيجه 1-0، وكانت في الاشواط الاضافيه الحقيقه. بعد في طبعا المباراه النهائيه كانت اقيمت على ملعب نيويورك نيو جيرسي. طبعا كده لاروخا يحصد اللقب العالمي الثاني في تاريخه. جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 عن طريق البديل فيران توريس بعدما ظل التعادل السلبي طول الوقت الأصلي. لكن الحقيقة لا، إسبانيا لعبت حلو جدا، كان في أهداف كتيرة جدا ضاعت منهم. الأرجنتين تحس أنهم كان بس بيدافعوا، ما فيش أي كور راحت ناحية حتى يعني بشكل كبير كده، ما تحسهمش أن هم كان في هجوم كبير، دفاع دفاع. الحقيقة طبعا الرئيس الحضور كان في المقصورة، طبعا كان حاضر الرئيس الأمريكي وأيضا الملك فيليب والملك وزوجته وكان وأسرته، وكان كمان ممثلي الدولتين التانيين الأخرتين اللي احنا طبعا كاس العالم كان في ثلاث دول، أمريكا وكان المكسيك وكندا. فكندا وأمريكا والمكسيك فكانوا هم اللي حاضرين على المنصة بالنسبة لتسليم الكاس، وطبعا جيانو إنفنتيني والرئيس ترامب. وطبعا ترامب لازم عايز يشيل الكاس وعايز هو اللي يقف ويتصور بيه، ولكن قالوا له بس معلش تعال على جنب، بس سيب الفريق يفرح بالكاس. والحقيقة يعني حتى وقف جنبهم شوية وما مشيش غير بعد ما إنفنتينو كده يعني يشدوا عموما. لكن كان برضو لفتة كويسة انه الفيفا وطبعا صداقة إنفنتينو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خليته أنه كان واقف جنبه وكان بيلبسهم السلاسل الميداليات يعني. لكن زي ما أنتم شايفين المشهد طبعا كل الناس حكت عنه، دي مش أول مرة على فكرة، كان قبل كده برضو في بتهيألي حاجة مسابقات أندية أو حاجة ليها علاقة ب يعني مسابقات كبيرة برضو كان واقف ومش عايز يمشي. المهم يعني الحقيقة كانت حاجة جميلة جدا انه تتويج اسبانيا، وزي ما انتم شايفين تسليم الكأس. كمان كان في الحقيقة انه كان في كمان زي ما شفنا الميداليات كمان بعد ما احتفلوا الابطال لوحديهم واتخذ صور تذكاريه مع الكاس ابطال فريق، نزل لهم الملك فيليب السادس ورفع الكاس معاهم طبعا، وكمان افراد العائله الملكيه شاركت منتخب اسبانيا فرحه الفوز بالمونديال والتقاط صور تاريخيه. الحقيقه لاول مره ابطال العالم سيحصلون على خواتم ذهبيه، ودي برضو في حاجات كتير حصلت لأول مرة في كاس العالم ده. طبعا كانوا عدد الفرق 48، كان عندنا برضو مش 32، كان في احتفالات في النهائي في بداية قبل المباراة وفي منتصف بين الشوطين، مزادات هتتعمل، الخواتم دي، حاجات كتيرة كانت الحقيقة بالنسبة لكاس العالم 2026. فبيقال ان فكره الخواتم متاخده من مسابقات الام بي اي لكره الباسكت بول او في الولايات المتحده الامريكيه.
1: في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم سيحصل الفائزون بكأس العالم على خواتم صممت خصيصا لهم الى جانب الكأس والميداليات الذهبية.

0: الذهبية. وأعلن الفيفا إنتاج مجموعة محدودة تضم 2026 خاتما مرقما في إشارة إلى سنة إقامة البطولة. ويحمل أحد جانبي الخاتم صورة كأس العالم، فيما يخصص الجانب الآخر ليعكس هوية المنتخب الفائز. كما يحمل كل خاتم رقما متسلسلا ويصمم وفق قياس صاحبه. عقب المباراة النهائية مباشرة سيتسلم قائد المنتخب الفائز ومدربه خاتمين مؤقتين، وهذا توثيقا للمناسبة. وبعد ذلك ستخصص الخواتم الثلاثون لهذا المنتخب الفائز وفق هويته ومقاسات أصحابها على أن تسلم إليهم رسميا في موعد لاحق، وستطرح أيضا للجماهير من أجل اقتنائها.
1: طبعا كان في جوائز خاصة اللي بتعطى لأفضل لاعب، أفضل لاعب شاب، فكان عندنا أفضل لاعب رودري من أسبانيا برضو، كوبارسي أفضل لاعب شاب أيضا من أسبانيا، وأفضل حارس أيضا من فريق أسبانيا سيمون، ومبابي بقى هو اللي من فريق الفرنسي يعتبر هو اللي أخذ هداف كأس العالم، بعد طبعا المباراة الممتعة جدا اللي كانت ما بين إنجلترا وفرنسا لتحديد مين اللي في المرتبة الثالثة. وطبعا إنجلترا كانت 6-4 أجوان، ودي كانت يوم السبت أول أمس. الحقيقة ناس كتير جدا اتبسطت قوي بالمباراة دي لتحديد مين اللي هيفوز بالبرونزية، وكانت طبعا هي انجلترا. عموما يعني مبابي كان يعني رصيد 10 أهداف، وكان على فكرة ميسي قبل ما امبابي يجيب الجونين في المباراه مع انجلترا مع فرنسا، فهو اللي اخذ هذا اللقب بان هو هداف كاس العالم 10 اهداف. طبعا ميسي تاريخ مشرف، وبكاء وهو بيغادر الملعب بالتاكيد طبعا، لانه مهما حصل يا جماعه ناس كتير اتكلمت على انه ما ينفعش تقللوا من تاريخ ليونيل ميسي، تاريخ كبير جدا، انجازاته كمان في كاس العالم ليه انجازات، وكانت البي بي سي نزلتها. فبالتالي طبعا مش زي بقى المهرجانات والدنيا اللي معموله في مصر، وشوفوا بقى يا جماعه وعشان هم ظلمونا والكلام ده كله، ميسي ملوش ذنب في الموضوع ده، حتى لو كان الحكام كانوا متحيزين، لو في فرص ضاعت من مصر. ف الفكره بقى ايه، مش هنلغي تاريخ يعني بطل العالم واللي واخد بطوله العالم لسنوات واسم كبير زي ليونيل ميسي. وطبعا اكيد هو زعلان قوي يا جماعه دلوقتي، عشان مش عشان انه ما فازش، عشان هيتشال اسمه، هيتشال صورته من على اكياس الشيبسي في مصر. يا جماعه يعني خلينا شويه كده، ما زال طبعا ميسي اسطوره، اطفال كانوا بيبكوا، اطفال كتير قوي مش بس من الارجنتين، لان بالنسبه لهم تيشيرت ميسي وتميز ميسي في كرة القدم دي حاجة مش هتلغيها، فكرة ان هو ما خرجش فائز في هذا المونديال. هو طبعا تاريخ 39 سنة بيلعب لغاية دلوقتي طبعا، وشفنا المباراة الجميلة اللي كانت ما بين طبعا الأرجنتين وإنجلترا، وإزاي إن هم برضو كانوا طبعا يعني عمل 2 أسيست، ويعني بجد تاريخ ميسي طبعا أكيد إنه تاريخ كبير لن يمحوه خسارة الأرجنتين بالنسبة لكأس العالم هذا العام. هم كده في المرتبة الثانية، وطبعا هذه اللحظات المؤثرة لبكاء ميسي أتت عقب طبعا أنه ده هو كان بيتمنى أن ظهوره الأخير يكون وهو شايل الكأس. ميسي ودع منتخب الأرجنتين، وأجمل ما في كل هذه السنوات لم يكن مجرد البطولات بل الرحلة بأكملها، مشاركة الحياة اليومية مع هذه المجموعة. دي كلمات ميسي اللي كتبها يا جماعة في وداعه للمنتخب، والحقيقة هو عمل بجد مجهود يعني ممتاز، يعني بغض النظر عن انه الفريق كان يعني شديد قوي، وعملوا حاجات برضو حتى في المباراة النهائية ما كانتش طليق، حتى بعد الفوزهم واللاعب هجم على لاعب اخر من المكسيك يعني من سوري اسبانيا، لكن الحقيقة ميسي كشخص الجميع بيشهد له يعني مشاركته في حاجات كتير انسانية على مستوى العالم، حتى ما يجي حد يتصور معاه يعني يكون بكل حب كده يقف ويتصور، لا يعني حد عنده أخلاق وسلوكه كان باين قوي قوي. كاتب ايه بقى ميسي؟ بيقول اجمل ما في كل هذه السنوات لم يكن مجرد البطولات بل الرحله باكملها، مشاركه الحياه اليوميه مع هذه المجموعه والتنافس معا والنهوض من جديد في اصعب اللحظات والاستمتاع بكل خطوه على الطريق. شكرا لكل واحد من زملائي في الفريق والجهاز التدريبي ولكل من يعمل يوميا ليجعل هذا المنتخب الوطني عائله واحده. مهما حصل، فقد كتبت هذه الكلمات

هو واضح ان هو كان كاتبها قبل المباراه النهائيه، فبيقول مهما حصل غدا فقد كتبت هذه المجموعه بالفعل قصه لن ننساها ابدا ولن يمحوها احد. يمكن اكتر حاجه كان بيبحث عنها ميسي مع الارجنتين هو السلام النفسي، وده اللي ما قدرش يلاقيه لغايه 2016 لانه ما كانش في مجموعه عندها نفس الدافع اللي عنده، ولا جمهور بيقف في صفه. ولحظه الهزيمه طبعا، لان هو ده اللي بيبان الجمهور اللي بيدعم لحظه الهزيمه، وانه يشيل كل الانتقادات لوحده. المهم طبعا ميسي في اخر مسيرته كان لقى مجموعه حقيقيه، عشان كده كتب لهم هذا الكلام الجميل. مجموعه قال كده انها، او يعني قيل عنها انها ازالت جميع ضغوطات ميسي وجعلته يبتسم في اخر تدريب لهم على الارجنتين، عشان نهايه الرحله كانت اعظم مما يتخيل. فالحقيقه هو اسطوره الارجنتين الاولى بعد مارادونا طبعا، لكن يبقى اهم كنز فاز به ميسي هو العثور على عائله حقيقيه زي ما هو كتب في رسالته. طبعا كده الأرجنتين خسرت في نهائي كأس العالم، بس كان في صورة بتجمع ما بين ميسي ولامين يامال برضو، اللي هي كان زي ما قلنا كده قبل كده، كانت الصور اللي هي كانت وهو في المسابقة اللي فازت بيها الطفل لامين يامال، وتصور مع ميسي وهو كان في حوض سباحة. فالحقيقة برضو ان هو كان في صورة ايضا احنا عرضناها من شوية، الصورة اللي هم كانوا مع بعض. والحقيقه بقى انه بغض دي الصوره اللي كانت في الملعب وهم بيسلموا على بعض في نهايه المباراه، المصريين يا جماعه او ايا كان اللي عامل الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي بعد المباراه ما خلصت على طول، دي كانت حديث العالم كله. جابوا بقى العكس، وانه لامين يامال هو دي الصوره اللي كانت في اخر مباراه. السخريه بقى اللي حصلت واللي عملوه طبعا ان هم كانوا جايبين ايوه الصوره دي اللي هو ميسي لامين يامال، وهو بقى هو اللي بيحمي ميسي طبعا، وحاجات تانية هو بيحاول ياخد منه الكاس، ومقاطع مصورة كتيرة جدا جدا. وأكتر مقطع كمان لما كانوا استعانوا ب أنا مش فاكرة اللاعب كان زيكو ولا مين اللي كان بيتكلم على إنه إحنا اتظلمنا نو فير، زيكو برضو جابوا عليه صورة ميسي وهو بيقول نو فير والحكم نو فير وكده يعني. فعموما حاجات جميلة جدا. الحقيقة الرئيس ترامب وهو رايح ليه عشان يحضر المباراة كان على متن المروحيه الرئيسيه مارين 1، وكان والطياره المروحيه حلقت او الطائره حلقت فوق ملعب ميت لايف في بولايه نيوجيرسي قبيل المباراه النهائيه لكاس العالم. وشفنا كمان انه ايفانكا ترامب نشرت فيديو لوالدها وهو بيشاهد الجماهير وملعب الملعب من فوق اهو، هي اللي نشرت له كده وهم بيحلقوا فوق الملعب. الملعب ضخم جدا، ملعب تقريبا ما كانش فيه كرسي فاضي رغم ان الاسعار كانت في اخر وقت كانت اسعار خرافيه يعني. الرئيس ايضا كان في طبعا هنا طيب 81,000 مشاهد كانوا في الملعب. الرئيس ترامب بقى المكسوره كان فيها الرئيس ترامب، كان فيها السيده الاولى ميلانيا، كان فيها الملك فيليب والاسره كلها، كان كمان طبعا جياني انفانتينو، الملك فيليب السادس، الملكه ليديا، وكمان رئيس الوزراء كندا الكندي طبعا مارك كارنيه بصفته ممثلا لاحدى الدول المستضيفه، رئيس المكسيك ايضا ممثله للدوله المستضيفه الثالثه، رئيس المكسيك كلوديا شيمبام، ورئيس الأرجنتين بقى الفال بتاعه اللي هو كان في نفس المكان والكلام ده كله ما نفعوش بحاجة طبعا. قال لك أنا مش هحضر عشان لازم أفضل قاعد في نفس الكرسي اللي كنت قاعد فيه مش عارف إيه، وأختي قاعدة جنبي والكلام ده كله، واللي هو القناعة بالنسبة للفال معلش الفال هارد لك أوت المرة دي يعني. عموما الحفل بقى كان كل الناس بتحكي عنه، ملايين المشاهدات يا جماعة للمشاهد الحفل اللي كانت على حساب الفيفا الرسمي. حفل افتتاح حفل كان بدأوا بيه قبل المباراة، وكان في مشاهد كتيرة جدا الناس وقفت عندها. كمان كان بين الشوطين أيضا كانت في يعني بصوا الاحتفالات كلها كانت مترتبة بشكل جميل جدا، مشاركة فرق كتير قوي قوي. طبعا شاكيرا كانت برضو زي ما شاركت في الافتتاح شاركت أيضا في حفل الختام بالنسبة للمسابقة أو مونديال كأس العالم. كانت يعني الحفل اللي كان بين الشوطين كمان استعراضات جميلة جدا، استعانوا كمان بفريق أطفال من أفريقيا، والفريق ده كان حاطة ناشر على صفحته حاجات جميلة جدا جدا. شفنا بعد كده احتفالات في مدريد بقى طبعا بتتويج أسبانيا، احتفالات في برشلونة، احتفالات في كل ضواحي أسبانيا، كانوا عاملين احتفالات رائعة بعد فوز فريقهم طبعا ومنتخبهم.
لكن على الجانب الآخر

الحقيقه انه اللاعب اللي كنت لسه بقول لحضراتكم عليه فضيحه اخلاقيه، لاعب ومنتخب الارجنتين اعتدوا بالضرب المبرح على جافي لاعب اسبانيا بعد خسارتهم باللقب ده. في فيديو بصراحه مزعج قوي للي عملوه ده. اشتباكات كمان في بوينس ايرس بعد خساره الارجنتين، رشق بعض المشجعين الشرطه بالحجاره والزجاجات، واعمال عنف ادت الى اغلاق مناطق في العاصمه دون تاكيد وقوع اصابات او اعتقالات.

0: عيط وحزين جدا جدا طبعا على خسارة المنتخب اللي بيشجعه. فزي ما بقول لكم كل ده ليه؟ كل ده علشان فعلا يعني بالنسبة لهم فريقهم وتشجيع فريقهم وميسي كمان. كان في برضو بالرغم من خسارة الأرجنتين، لكن بوينس آيرس كانت برضو عملوا احتفالات بالظبط كأنهم فازوا، يعني الألعاب النارية اللي أضاءت سماء العاصمة هم برضو في المركز الثاني، يعني لهم الحق أن يعني يبتهجوا يعني ويحتفلوا. يعني اللاعب الاسباني بقى بيقولوا ان هو بصراحه كان مغادر الملعب حاملا كاس العالم في كيس بلاستيك. يا جماعه انا ما صدقتش، بس ده من قناه العربيه، يعني قلت لا ده احتمال يكون ذكاء اصطناعي ولا ايه يا جماعه؟ طب هو شايله كده ليه في الكيس؟ مش عارفه، بس اكيد يعني خايف عليه يتزحلق من ايده او حاجه. بس اللقطه دي اثارت الجدل يعني، واحتمال كبير هنلاقي عليها كوميكس كتير جدا جدا. الحقيقه الرئيس الامريكي علق انه بعد ما خلص وكان بيغادر نيوجيرسي متجها الى واشنطن للبيت الابيض، قال انه بصراحه اسبانيا لعبت بشكل افضل والمباراه كانت متقاربه للغايه.
1: I would say Spain played better, really, but they both played well. I mean, they got to the finals, and it was very exciting, actually. It looked like Spain dominated, but it was a very close match, so it was great. It was a great event.
0: عاد فريق اسبانيا على طول يعني، وكمان النهارده استقبلوا الملك فيليب والعائله الملكيه، استقبلوا ابطال المنتخب الاسباني في القصر الملكي في مدريد، وطبعا كان استقبال جميل وهم شايلين الكاس اهو، يعني واحد بالفريق طبعا والاسره كلها ولابسين اللبس الرياضي البنات، فبرضه كانت يعني حاجه جميله جدا. في بقى طبعا ردود الفعل بقى يا جماعه اللي هي أتت بعد المباراة. طبعا رد الفعل اللي كان الحقيقة يعني من ردود الفعل اللي قال لك، أولا هو فريق أسبانيا كاثوليك على فكرة، وكانوا بيلعبوا مع برضو الأرجنتين كاثوليك، يعني كاثوليك ضد كاثوليك، بس الحقيقة برضو لازم ندخل الدين في المواضيع كده. عبد الله رشدي قال لك إيه بقى؟ قال لك كاتب كده: الحمد لله الذي أرانا فيك يوما. يا جماعة في إيه؟ ليه النبرة الغريبة دي؟ ونفرح هذا والله يوم نفرح فيه، نفرح بمن دعم إخواننا كما فرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس، فإن والله نفرح بانتصار أسبانيا لمواقفها البطولية من القضية. الفرح والشربات في غزة مبروك أسبانيا. هو أنت بس فرحان علشان هم كانوا بيأيدوا يعني بيرفعوا علم فلسطين وبيأيدوا، لأن دي نظرة إنسانية ليهم كناس متدينين كناس كاثوليك يعني على فكرة. بس الحقيقة يعني كتب تعليق قال له حد يعني وحيد زكريا قال: بس حد يا جماعة يعكنن على عبد الله كشري ويفكروا إن الأسبان طردوا المحتل المسلم من بلادهم، يعني بس عشان بس حضرتك تبقى فاكر. وفي نفس الوقت يعني إيه انه اسبانيا ما كانوش رافعين رايه الجهاد، ويعني كانوا يعني مش شايفهم ان هم فريق كاثوليك، وطبعا او يعني في طبعا منهم مسلمين، لكن الحقيقه ما ينفعش ابدا ان احنا ندخل برضو الدين وندخل بقى وان ده شوفوا يا جماعه وربنا انتصر لمصر وان رب الكلام ده. يعني ان احنا شفنا كلنا اللعب، يعني هم ما لعبوش حلو بصراحه في اخر مباراه، يعني تعبوا بقى ولا ايه؟ كل الناس كانت مستغربه قوي قوي، لكن بجد بجد بجد افضل وامتع مباراه في كاس العالم كانت منتخب انجلترا وفرنسا. ايه ده يا جماعه؟ 6-4، 10 اهداف في مباراه واحده، ومنتخب انجلترا حصد برونزيه كاس العالم، اعجاز وانجاز الحقيقه. فرنسا كانت مهزومه 4-0 في الشوط الاول، قلنا خلاص كده فرنسا، لا دخلت الشوط الثاني ففي ربع ساعه جابت 3 اهداف. امبابي هداف كاس العالم للمره الثانيه على التوالي وكسر الرقم القياسي كان لميسي. والحقيقه ان لقينا بعد كده انجلترا جابت الجون الخامس، وبعد كده فرنسا جابت الجون الرابع، وبعد كده انجلترا راحت طبعا عن طريق بيلينغهام بدا جابت طبعا الجون السادس، وبالتالي حصلت على كده فرنسا المركز الثالث، و طبعا انجلترا المركز عفوا انجلترا المركز الثالث وفرنسا المركز الرابع. وكل الناس كانت بتحكي عن مبابي طبعا واللي عمله قدام انجلترا، وانه كده فاز بهداف كاس العالم 10 اهداف، وهو كان ميسي خلاص لولا الهدفين اللي جابهم دول كان يعني الموضوع. بس طبعا حاجه جميله جدا جدا. فبالتالي يعني ناس كتيره بقى قعدت تتكلم على على مبابي قائد المنتخب الفرنسي والهداف التاريخي.

كده يعني ده يعني كده يعتبر انه يعني نجح في تعويض اي خساره قبل كده، وهو صاحب اكبر عدد اهداف بالنسبه في تاريخ كاس العالم على فكره، بيقولوا برصيد 22 هدف. الجيم دي كان 10 اهداف، سوري المنافسه بتاعت 20 26 10، لكن بالنسبه لتاريخ التاريخ عموما بالنسبه لكاس العالم 22 هدف، فكده تخطى ميسي 21 كده. فيعني واخد هداف كاس العالم مرتين ورا بعض. الفكره بقى عايز اقول لحضراتكم، ناس كتير بقى جماعه طبعا انفانتينو كان بيقول الفيفا هي المصدر الرسمي للسعاده البشريه، وعلى فكره فضحوا في الحته دي، عشان انتوا عارفين انه كان الفتره اللي فاتت كله كان واضح جدا انه الفيفا بتشجع الارجنتين قوي، وترامب قال له الا اذا خسر فريقك الارجنتين كده يعني. فيعني دي كان انتشرت انه كده كأن ترامب فضح انفانتينو. لكن على الجانب بقى الاخر، الاعداد اللي جت امريكا علشان تشجع كاس العالم يا جماعه، المتاجر الامريكيه يعني كانت في ناس كتير من اليوتيوبرز اللي جم علشان يشجعوا فرقه الفرق المختلفه، قد ايه كتبوا عن حجم السندوتشات وحجم والكميه بتاعت اللحوم والفراخ اللي هي في الوجبات، وموضوع الريفل انك انت بتاخد البيبسي وتقعد تملاه، قال لك ان شاء الله ألف مره ان شاء الله ألف مره، البيتزا وحلاوه المحلات والدنيا دي كلها بصراحه، والبشاشه في الوجوه، وانه بداوا يقارنوا كده مقارنه سريعه ما بين امريكا واوروبا. طبعا اعاده ملء الكولا والبيبسي دي كانت بالنسبه لهم انجاز واعجاز. طبعا انتوا هنا حتى ما فيش عامل واقف على الجاز عند الجاز ستيشن يملا لك الجاز بتاعك، انت اللي بتنزل تملاه براحتك. حاجات كتير جدا اختبروها، المولات الكبيره، المتاجر الكبيره قوي قوي اللي فيها كل حاجه، اللي فيها التنوع زي مثلا كاسكو وول مارت والمتاجر الأمريكية الأخرى في الولايات الأخرى، اللي هو بتدخل تلاقي كل حاجة فيها، يعني تلاقي من الإبرة للصاروخ زي ما بيقولوا يعني. فالحقيقة كان انبهار كبير قوي قوي قوي، ملايين المشاهدات للريلز والتيك توك فيديوز. أنا بس عايزة آخر حاجة المقارنة ما بين أمريكا وأوروبا، على فكرة الحمامات اللي بتلاقيها في كل حتة في أماكن عامة، والحمامات اللي بتلاقوها نظيفة في كل مكان وفي كل المتاجر وفي كل حتة، آخر الصورة دي من تحت كده كان في المقارنة ما بين أمريكا وأوروبا، كل دي يوتيوبرز وكان ناس على التيك توك عملوا. فبصوا بقى حضراتكم موضوع المساحات الكبيره والضخمه والباركنجز الكتيره، وعلى فكره الشواطئ الكتيره اللي هنا في امريكا اللي مش محتاج ان انت تدفع لها فلوس، ما فيش شواطئ بتدخل لها بفلوس غير يعني نادر قوي قوي. وطبعا موضوع انه انت عندك طبعا مساحات صغيره قوي بالنسبه اللي في اوروبا، عندك الموضوع ان انت تقدر تشتري اسبوعي او شهري، اعتماد كبير على العربيات، عبوات كبيره واختيارات لا نهائيه وراحه وسرعه وخدمه 24/7. على الجانب الاخر اوروبا طبعا كانت مساحات صغيره، شراء بكميات قليله، تركيز على المشي والمواصلات، أطعمة طازجة وتقليل الهدر، متاجر قريبة من الأحياء. وطبعا أنه في ناس بتقول بقى المفروض كده أوروبا هتبتدي تعمل حاجات كتير وتتعلمها من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بجد في حاجات فعلا بنتمنى أن هي يعني تتعمم في كل العالم، وخصوصا دورات المياه يا جماعه اللي في كل حته بتلاقيها نظيفه، حتى بتكون في فعاليه بيجيبوا دورات المياه اللي هي متنقله دي، والناس بتحافظ على النظافه والدنيا دي كلها. عموما يعني كانت تجربه. السنه اللي بعد 4 سنين هيكون طبعا عندنا برضو خالد منتصر كتب ان مكاسب امريكا والفيفا خرافيه لهذا المونديال، وقال نستطيع ان نقوله بكل ثقه تنظيم اقبال لم يحدث من قبل، بالرغم من ارتفاع اسعار التذاكر، لكن حقيقي يعني كانت في كمان متعه واثاره في المجموعات كلها، وشفنا اللي هي اخر 10 دقائق بيحصل فيها انجازات كتيره قوي قوي. منصات اعاده البيع الرسميه وغير الرسميه كانت برضو تذاكر كاس العالم وصلت ل 60,000 دولار التذكرة يا جماعة، فبالتالي يعني المواضيع كانت في تعدد كبير قوي قوي. إن شاء الله 2030 أسبانيا والبرتغال والمغرب هم اللي هيستضيفوا إن شاء الله كأس العالم 2030، وطبعا دي هتكون برضو نسخة تاريخية تقام لأول مرة عبر 3 قارات. السنة دي كانت

0: أمريكا كندا المكسيك، منافسة كانت جميلة جدا. عارفة طولت شوية في أخبار كأس العالم، بس احنا خلاص كده مفيش أخبار تاني عن كأس العالم لغاية بقى إن شاء الله ما نشوف اللي هيحصل قرب 2030. الحقيقة الناس كلها استغربت، طب يا رئيس ترامب يا رئيس ترامب انت بتهدد كندا بجمارك بزيادة جمارك ورسوم جمركية علشان خاطر الحرائق بتاعت الغابات، طب دي حرائق غابات وهم يعني بيحاولوا يطفوها. لكن الرئيس الامريكي الحقيقة كتب تغريدة وكمان لوح بانه هيكون في فرض رسوم جمركية، قال لهم لا ما انتوا يعني وقفوا الحرائق يا جماعة اللي بتسمم الهواء. وكان على فكرة في قلق انه تسمم الهواء يفضل ويأثر على مباراة النهائية مباراة كأس العالم. فهو كان حط تغريده الاول قبل ما يقول الكلام ده، التغريده دي كان حمل الرئيس الامريكي دونالد ترامب الحكومه الكنديه مسؤوليه تدهور جوده الهواء في الولايات المتحده بسبب قال لها كده يعني احنا كندا احنا بنحملكم المسؤوليه علشان الحرائق دي كلها والانبعاثات اللي جات لنا دي دخان حرائق الغابات. اتهم اوتوا بالاهمال في اداره الغابات وازاله المخلفات النباتيه، وقال ترامب في منشور عبر تويتر السوشيال اوتاوا ان الولايات المتحده تتعرض للغزو غزو غير ضروري من هواء ملوث وقذر وغير صحي، وان جودة الهواء اصبحت خطيرة وغير مقبولة، وانه هيتواصل مع رئيس الوزراء الكندي لبحث الاجراءات اللي تعتزم حكومته اتخاذها لمعالجة الازمة. وقال كندا رفضت القيام بالادارة السياسية الاساسية للغابات وازالة الحطام، ورغم علمها بان ذلك يؤدي الى تكرار هذه الحرائق، وصف ترامب ما يحدث بانه اهمال متعمد معتبرا ان الازمة اصبحت تتكرر سنويا وتكلف الولايات المتحدة. بصوا كل التغريده الطويله العريضه دي عشان نقول لهم انتوا اللي لازم تتحملوا التكلفه، لوح باضافه تكلفه التلوث الناتج عن حرائق الغابات للرسوم الجمركيه، وان التكلفه دي يجب ان تحتسب ضمن التعريفات الجمركيه المفروضه عليها. كمان اربعه نواب جمهوريين من ولايه ميتشيغان كانوا هاجموا الحكومه الكنديه واتهموا اوتوا والمقاطعات بعدم اتخاذ اجراءات كافيه لحد من حرائق الغابات. وكان برضو بعتوا رسالة لرئيس الوزراء مارك كارني، ورد كارني بالتأكيد أن تغير المناخ مسؤولية مشتركة، وانتقد أساسا سياسة الرئيس ترامب أنه هو خرج من اجتماعات المناخ ومن الانضمام بالنسبة لإنقاذ المناخ. وشدد السفير الأمريكي لدى كندا أن حرائق الغابات تمثل تحدي مشترك يتطلب تعاون البلدين وليس تبادل الاتهامات. الحرائق طبعا الحقيقة يا جماعة هي كانت مستمرة وتسببت في تدهور جودة الهواء بعدد من المدن الأمريكية. ممكن عرضنا عليكم برضو تقارير الحلقة اللي فاتت ولقينا أنه طبعا الهواء أو الكواليتي أو اللي هي جودة الهواء كانت في كتير من المدن الأمريكية كانت وحشة جدا جدا. في شيكاغو وفي نيويورك تراجعت الرؤية، ارتفعت مستويات التلوث، وصلت تحذيرات صحية للسكان من مخاطر الجسيمات الدقيقة. وده يمكن كنا عرضنا على حضراتكم تقرير بهذا الشكل. لكن مهم جدا جدا أنه الرئيس ترامب الحقيقة بعد هو التقى كارني في المقصورة، كان معاه في المقصورة أثناء المباريات يعني، لكن فالحقيقة أنه هو برضو اتكلم تاني، وكان الحقيقة برضو قال أنه هو هيطالب بتعويضات من كندا.
1: Coming in and you know poisoning our air has been poisoned. I have a good relationship with Mark Carney, but you know we got to stop the fires up there. If we can help them, we'll help them. But maybe they should pay us some damages or something, or we should do some tariffs. But it was terrible. I mean, you had businesses closing, in particular Michigan. If you look at the Detroit, Michigan area, they had to close everything. They had to close car plants and a lot of other things. So. I've never remembered this happening. Over the last 4 or 5 years, you saw it starting to take place. I've never remembered it happening.
0: وداعا الموسيقار هاني شنودة، حيث توفى عن عمر نهز 83 عام. فقدت مصر فنانا عظيما، الفنان العالمي الكبير هاني شنودة. هاني شنودة هو أحد أبرز رواد الموسيقى الحديثة في مصر والعالم العربي، صاحب مدرسة موسيقية متفردة جمعت بين الأصالة المصرية وروح الموسيقى العالمية. ولد هادي جرودة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في 29 إبريل عام 1943. درس الموسيقى أكاديميا ليبدأ رحلة فنية امتدت لعقود. أحدث خلال

ليها نقلة نوعية في شكل الأغنية والموسيقى التصويرية المصرية. وفي عام 1977 أسس فرقة المصريين. مين فينا ما بيحبش فرقة المصريين وأغانيهم لغاية دلوقتي؟ هذه الفرقة كانت فعلا علامة فارقة في تاريخ الأغنية العربية الحديثة، قدمت أعمال لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور حتى يومنا هذا، بفضل أسلوبها الموسيقي المتجدد واعتمادها على التوزيع العصري والإيقاعات الغربية الممزوجة بالروح الشرقية. يحسب له اكتشاف ورعاية عدد من أهم نجوم الغناء، إذ كان أول من قدم الفنان محمد منير في ألبومه الأول علموني عينيكي، كما كان صاحب الفضل في تقديم عمرو دياب كمان للساحة الغنائية بعد انتقاله من بورسعيد إلى القاهرة، إلى جانب تعاونه مع العديد من الأصوات اللي أصبحت لاحقا من أعظم نجوم الفن العربي. ترك هاني شنودة بصمة خالدة في الموسيقى التصويرية، ألف موسيقى لعشرات الأفلام والمسلسلات، استطاع أن يجعل الموسيقى عنصر درامي أساسي يروي الأحداث ويعبر عن المشاعر. من أشهر أعماله موسيقى أفلام زي الحريف وغيرها من الأعمال اللي أصبحت جزء من ذاكرة السينما المصرية. على مدار مسيرته نال العديد من الجوائز والتكريمات، أبرزها جائزة الدولة التقديرية في الفنون اللي كانت عام 2023 تقديرا لإسهاماته الكبيرة في تطوير الموسيقى المصرية وإسراء الحركة الفنية العربية. وأعمال طبعا أعماله تركت أثر عميق في أجيال متعاقبة. يبقى هاني شنودة واحدا من أهم الموسيقيين العرب في العصر الحديث، فنانا آمن بالتجديد دون أن يتخلى عن الهوية، صانعا لموسيقى تجاوزت حدود الزمان لتظل شاهدة على موهبة استثنائية أثرت الوجدان المصري والعربي لعقود طويلة. وداعا الموسيقار العظيم هاني شنودة. والحقيقة احنا يعني فعلا الحقيقة يعني كان تم تكريمه في عدة محافل، وده حاجة كانت جميلة جدا، لأن كان دايما السؤال ليه يا جماعة مش بتكرموا الإنسان وقت يعني في حياته، ليه دايما التكريم يجي بعد أن يرحل؟ لكن الحقيقة هاني شنودة نال تكريم في عدة محافل الحقيقة في أثناء حياته، ودي كانت أعظم حاجة. الكنيسة القبطية ودعت هاني شنودة وكتبت أيضا على الموقع الرسمي المتحدث باسم الكنيسة، تودع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس على رجاء القيامة الموسيقار الكبير هاني شنودة، فرق عالمنا اليوم عن عمر ناهز 83 عام، تاركا ورائه رصيدا كبيرا إرثا مميزا من الأعمال الموسيقية الرائعة والرائدة، واللي كانت أحد روافدها الموسيقى القبطية اللي تغلغلت في وجدانه منذ النشأة. نطلب من الرب نياحا لنفس المبدع الراحل، وعزاء لجميع أفراد الأسرة وجمهوره، واثقين أن أثره سيظل حيا في ذاكرة الفن المصري وفي قلوب كل محبي. اليوم 22 يوليو 2026، والحقيقة هو كان تمت الصلاة من كنيسة العذراء المعادي في الوداع طبعا لتشييع جثمان الموسيقار هاني شنودة. بعض من كتبوا عنه الحقيقة احنا على سبيل المثال وليس الحصر، كتير جدا يعني على مواقع التواصل الاجتماعي نعي وإشادة بتاريخ هذا الموسيقار الرائع هاني شنودة، منهم إبراهيم عيسى: وداعا أيها الرائع النبيل العظيم هاني شنودة، ملأت حياتنا بهجة وفنا، موسيقاك وألحانك تغنيها قلوبنا مع طيور مصر على شجرها وفوق نيلها وعلى مراكب بحرها. أيها المصري حفيد أوزوريس وابن سيد درويش، عشت مبدعا ومت خالدا. أيضا عمرو دياب الحقيقة كتب أيضا خالص التعازي لأسرة الموسيقار هاني شنودة في الفقيد العزيز الذي ترك إرثا فنيا عظيما وأسهم في تشكيل وجدان أجيال كاملة من خلال موسيقاه وإبداعه، وستبقى أعماله خالدة وسيظل اسمه حاضرا في تاريخ الموسيقى العربية. رحمه الله أسكنه فسيح جناته وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان. الحقيقة أيضا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن رحيل الزميلة والصديقة بسمة ويليام مراسلة وطني في أسيوط، نعاها الأستاذ نادر شكري وأيضا صحيح جريدة وطني. والحقيقة كتير جدا قالوا أن كانت إنسانة جميلة وجدعة ومجتهدة ومحبوبة من الجميع، عزائنا لكل أسرتها وكل محبيها. أيضا رحيل الدكتور الطبيب العالم الجليل الدكتور فؤاد غالي، وكان الاتحاد المصري وأيضا كتير جدا ممن يعني التقوا بالدكتور فؤاد الحقيقة نعوه على صفحاته وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دكتور فؤاد غالي ترك إرثا طبيا وإنسانيا سيظل شاهدا على مسيرة حافلة بخدمة المرضى، والحقيقة هو كان ناشط جدا.

0: على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان بيشارك في محافل كثيرة جدا، نعزي كل أسرته وكل محبيه. نروح بقى لإيران واللي بيحصل الحقيقة، وللأسف إنه توفي جنود أمريكيين في التصعيد اللي صعدته إيران في ضرب القاعدة الأمريكية في الأردن. فالحقيقة كان يعني نشرت هذه المشاهد، كمان المشاهد اللي كانت بالنسبة ل الحقيقة ان هو في برضو 2 اعلنوا عنهم و2 في اعداد المفقودين، والحقيقة انه خسارة كبيرة. وبعد هذا التصعيد من الحرس الثوري الإيراني ومن إيران، تعهد الرئيس دونالد ترامب بأنه سيكون رد كبير جدا، لن تنسى إيران وسترد الولايات المتحدة الأمريكية بتصعيد كبير جدا على مقتل هؤلاء الجنود الأمريكيين.
1: الصواريخ الإيرانية تنهال على دول الخليج، لكن هذه المرة للأردن أيضا حصة كبيرة. الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، قاعدة تعد من أكبر القواعد الجوية في المملكة الهاشمية، تقع في منطقة الأزرق بقلب الصحراء على بعد 200 كيلومتر من الحدود الأردنية العراقية، لتعلن بعد ذلك القيادة المركزية الأمريكية مقتل 2 من أفراد الجيش الأمريكي وفقدان شخص في الأردن إثر الضربات الإيرانية. وهنا تطرح روايتان مختلفتان، فطهران تؤكد أنها بضربها تستهدف قواعد أمريكية، لكن عمان ترفض هذا الأمر وتشير إلى أن المملكة لا تضم قواعد أجنبية مستقلة، إنما هي قوات أمريكية تعمل ضمن اتفاقيات تعاون دفاعي وتدريبي تحت السيادة الأردنية. هذا التشنج بين البلدين لم يأتي من فراغ، فعلى الرغم من المحاولات الدبلوماسية لتحسين العلاقات من خلال زيارات متبادلة لوزيري خارجية البلدين واجتماعات أمنية، بقيت عمان تنظر بقلق إلى السلوك الإيراني، لا سيما بعد التدخل العسكري الإيراني في سوريا وتزايد نشاط الحرس الثوري الإيراني في المناطق المحاذية للحدود الأردنية.
0: القيادة المركزية أعلنت مقتل 2 من الجنود الأمريكيين وفقدان 3 وإصابة نحو 25 آخرين بينهم 5 في حالة حرجة جراء هذا الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن. أثار الهجوم مخاوف طبعا من تصعيد واسع وسط تقارير عن استعداد واشنطن لشن ضربات جديدة على إيران وتحذيرات أمريكية من السفر إلى الشرق الأوسط. تصاعدت التهديدات المتبادلة مع تحذير إيران من استهداف منشآت حيوية في الكويت والإمارات، وطبعا ده أثار مخاوف من توسع الحرب إلى دول أخرى في المنطقة. الحقيقة أنه تم الإعلان عن صور وشخصيات من فقدوا من الجنود الأمريكيين. تايلر جيمس عنده 25 سنة من ولاية أوهايو، وإيزابيلا جونزاليس انا عفوا مكتوبه بالعربي، لكن هي 19 سنه من كارلتون بولايه تكساس الامريكيه. إيزابيلا وطبعا تايلر اعلنوا ونشروا صورهم واعمارهم ومن اي ولايات، لكن لسه الحقيقه الشخص الثالث الجندي الثالث اللي هو طبعا مفقود. عزائنا لكل أسرتيهما طبعا ومحبيهما، وبالتأكيد كانت ضربة قاسية جدا، لدرجة طبعا أنه هذا التقرير هيقول لنا الحقيقة برضو أنه للأسف الشديد بجايب كده برضو تجميع هذه الحرب، طبعا ليها فترة من 28 فبراير حتى يومنا هذا طبعا مع فترة هدنة، ولكن كم عدد الجنود اللي فقدوا، وإنه الحرب كده بتقترب من كونها حرب شاملة.
2: صحيفة واشنطن بوست تكشف أن الولايات المتحدة تقترب من حرب شاملة مع إيران في ظل تصاعد الضربات العسكرية وارتفاع خسائر القوات الأمريكية منذ استئناف القتال قبل أسبوع. نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن

0: تستعد لحرب أوسع، فيما يعزز البنتاغون انتشار الطائرات العسكرية بالمنطقة، محذراً في الوقت نفسه من تراجع مخزونات الذخائر بعيدة المدى ومنظومات الدفاع الجوي، إضافة إلى محدودية القدرة على إرسال مزيد من القوات. وحذر خبراء من أن أي تدخل بري داخل إيران سيؤدي إلى تصعيد أوسع. وتواصل الولايات المتحدة توسيع ضرباتها على أهداف عسكرية إيرانية، بينما ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الأمريكي إلى 17، مع إصابة أكثر من 420 آخرين، وسط مخاوف من اتساع الصراع وتعطيل إمدادات الطاقة العالمية.
1: طبعا 17 جندي خسارة كبيرة و420 مصاب، ولكن القيادة المركزية أعلنت أنهم أكملوا الليلة الثامنة على التوالي من الضربات ضد إيران، وتوالت أيضا الضربات طبعا. واعتبر الرئيس ترامب أن كل هذه الضربات انتقاما لمقتل الجنود. أمريكا أو القيادة المركزية أعلنوا استهداف طبعا منشآت إيرانية المراقبة، الدفاع جوي، مواقع لتخزين صواريخ ومسيرات، ومواقع تابعة قوات تابعة الحرس الثوري أيضا. وفي الليلة التاسعة الجيش الأمريكي أيضا شن ضربات أخرى. إعلام إيراني كان اتكلم عن دوي انفجارات في مدينة تبريز. الرئيس الأمريكي كان وهو خارج برضه، هو مسافر من حضوره أيضا نهائي المونديال، كان برضه تحدث عن أنه ضربنا إيران بقوة. التقرير ده يمكن خلينا طب نسمع الأول جزء ترامب ده وبعدين نسمع التقرير بسرعة، معلش زمايلي.
2: Very hard again tonight, and we did that in honor of the probably three, it's probably three as opposed to two, great patriots.
3: الجولة الثامنة من الضربات الأمريكية على إيران انتهت، والقيادة المركزية أعلنت في بيان أن الضربات استهدفت قوات للحرس الثوري انتقاما لمقتل جنود أمريكيين في الأردن.
4: استهدف الجيش الأمريكي قوات تابعة للحرس الثوري الإسلامي كانت قد شنت هجمات ضد أفراد من القوات المسلحة الأمريكية في الأردن في 17 من يوليو.
3: في المقابل جددت طهران على لسان المرشد الأعلى مجتبى خميني التهديد بالرد إذا استهدفت منشآتها الحيوية، متهما واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.
4: هذه الانتهاكات المتكررة لمذكرة التفاهم التي وقعها الرئيسان الإيراني والأمريكي تظهر مرة جديدة أن توقيع الرئيس الأمريكي لا قيمة له ومجرد من أي مصداقية.
3: الرد العسكري الإيراني لا يزال يستهدف دول الخليج، ففي بيان للجيش الإيراني أعلن عن استهداف قاعدتين أمريكيتين في الكويت باستخدام طائرة مسيرة انقضاضية. ويأتي هذا التصعيد بينما لا تزال مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم للتوصل إلى اتفاق نهائي قائمة، إلا أن استمرار الضربات المتبادلة يزيد الغموض بشأن مستقبل المفاوضات وفرص احتواء.
1: للأسف التصعيد كبير. الرئيس ترامب لم يكتفي بالتصريح اللي قاله هو متوجه للطيارة علشان يغادر نيوجيرسي، ولكن كمان كتب تغريدة وقال فيها أنه في كل مرة تقتل فيها إيران جندي أمريكي ستدفع ثمن ذلك القتل أضعافا مضاعفة. لقد تم نقل هذا التوجيه لوزير الحرب بتكساس ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين وكل قائد في الجيش. وده كان للتغريدة اللي كتبها الرئيس ترامب النهاردة الساعة 12:41 توقيت واشنطن. وبالتالي هناك تصعيد طبعا زي ما شفنا، ضربات كانت مش بس على الكويت والأردن القاعدة العسكرية، لكن كمان الحرس الثوري قال دمرنا 20 مستودع لتمركز قوات الجيش الأمريكي في منطقة الأزرق، وطبعا قتلنا عشرات الجنود، اعتراض 3 صواريخ إيرانية برضو في الأردن. وبعدين نتكلموا طبعا عن أنه أمريكا بدأت ترسل عشرات الطائرات الحربية للشرق الأوسط، وسنتكم نشرت مشاهد بتوثق لحظة تجهيز طائرات الاف 35 للإقلاع من على متن السفينة USS بوكسر. وكمان إسرائيل أبدت استعدادها للانخراط مجددا في حرب إيران إذا تغير موقف ترامب. يعني جاهزين ومستنين بس الرئيس ترامب يقول لهم اشتركوا معنا. الحرس الثوري برضو قال أنه على الجيش الأمريكي الاستعداد لعملياتنا العقابية بسبب أعماله غير القانونية. ضربات الأمريكية استهدفت جسور وكانت محافظتي بوشهر وهرمز خان، وطبعا كان جسور ومنشآت على طرق رئيسية. صاروخ أصاب برج مركز مراقبة حركة الملاحة البحرية في جزيرة

جزيرة لارك جنوبي إيران. كمان عندنا استهداف برضو لمراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع صور أو مواقع للدفاع الجوي، وكان في صور أولية أظهرت الهجمات على مواقع تخزين صواريخ. كل دي نشرته السنتكوم أو القيادة المركزية الأمريكية. وخارجية إيران ردت على تهديد واشنطن بالسيطرة على جزيرة خارج، وقالت لهم ننتظر الترحيب بالجنود الأمريكيين. كمان كان برضو هددت إيران بأنه في حال أقدمت أمريكا على استهداف البنية التحتية لإيران فإنه يتعين إخلاء مطارات دبي وأبو ظبي وميناء الفجيرة وجبل علي فورا. وكمان هددوا السعودية أنهم هيضربوا مراكز طاقة في السعودية إذا أمريكا كانت ضربت أي مناطق حيوية أيضا في إيران. القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني قالت لهم ليس أمام أمريكا من خيار سوى الابتعاد عن الخليج. وإيران هددت برضو قالت لأمريكا لو ضربتونا بالنووي المحدود هنمحي مفاعل ديمونا من تحت الأرض. يعني الحقيقة زي ما انتم شايفين كده تصعيد كبير جدا جدا. وطبعا كان برضو مستشار رئيس ترامب كان نشر مقطع لتحليق المقاتلات الاف 22 برفقة قاذفة الشبح الأمريكية بيتو، الطائرة الوحيدة القادرة على حمل القنابل الضخمة الخارقة للتحصينات الأرضية. عشان كده إيران قالت لهم إيه يا جماعة لو انتوا ضربتونا بالنووي المحدود هنمحي مفاعل ديمونا من تحت الأرض. طبعا استنكار كبير على الضربات اللي بتحصل في الدول الخليجية، وإن هي بتطال زي ما الملك حسين كده قال إن دي قاعدة مشتركة ما هيش قاعدة أمريكية بس، وإن في نفس الوقت إن في استهداف للمدنيين في دول الخليج، وهم برضو مصرين إن هم بيضربوا بس القواعد الأمريكية. فزي ما أنتوا شايفين يا جماعة التصعيد كبير قوي قوي. عندنا كمان كان اندلاع حرائق في داهوك بإقليم كردستان جراء الهجمات اللي كانت بمسيرات انتحارية إيرانية. انفجارات هزت أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بعد تفعيل منظومة الدفاع الجوي للتحالف واعتراض هجوم بطائرات مسيرة. قطر أيضا استهدف فيها كانت قالت محطات كهرباء وتقطير للمياه. كانت الخارجية القطرية علقت يعني أن دي حاجات استهدفوها برضو في الكويت، وأنه كده إيران بتتجاوز الخطوط الحمراء. وطبعا زي ما شفتوا مجتبى خامنئي قال خلاص مذكرة ترامب للتفاهم عديمة القيمة. كل ده ولسه مش عارفين ايه اللي هيحصل، لانه في تحركات وفي زياره من وزير الداخليه لباكستان عشان برضو يلتقي مسؤول ايراني، او يعني في محاولات الحقيقه انه يكون في يعني نرجع تاني للمفاوضات اللي هي في مهله 60 يوم. كان في برضو تقرير كده صادم شويه قالوا ان ايران من وقت ما اتعمل الاعلان عن الهدنه صدرت 70 مليون برميل نفط وحققت حتى 6 مليارات دولار خلال تعليق الحصار الامريكي المؤقت قبل استئناف القيود وعوده الضغوط على صادراتها. لكن عموما زي ما قلنا الإشارات اللي اتكلموا عنها واتكلم عنها روبيو واتكلم عنها مسؤولين ان في محاولة ان يستعيدوا المفاوضات مرة اخرى، دي الحقيقة بالرغم ان احنا عندنا برضو كان في استهداف نقلتي نفط في مضيق هرمز، وامريكا برضو وقفت 7 سفن ايرانية من ان هي تعدي نتيجة للحصار اللي على المواني، في برضو سفينة اندلعت فيها نيران. لكن الحقيقة أخبار أنه في عودة أو محاولات لعودة للتفاوض مرة أخرى كانت يعني قدرت أن هي تخلي الذهب عند مستوى 4012 دولار للقية، الدولار ارتفع أمام العملات الرئيسية، وكمان كان في النفط برضو صعد مع خام برنت 90 دولار وخام تكساس 84 مع طبعا الأخبار اللي هي مشجعة. إيران احتجزت موظفين بالسفارة الفرنسية وباريس ما سكتتش طبعا وقالت لهم انه اللي بيحصل ده غير مقبول وان احنا هنرد عليكم. 2 من موظفي السفارة حجزوهم وقعدوا يستجوبوهم لساعات، وطبعا الحقيقة وزير الخارجية الفرنسي جان ويل بارو قال ان لن يمر هذا الترهيب مرور الكرام، ادانوا هذا الترهيب الخطير. وطبعا لسه الدنيا فيها تصعيد وهنتابع معاكم الحلقات اللي جاية. عون أول جوزيف عون أول رئيس لبناني يزور واشنطن منذ عام 2009. ومايك روبيو وزير الخارجية الأمريكي أشاد بجهود الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة والمضي قدما نحو السلام. والحقيقة ملفات كتيرة هيناقشوها، ولكن على رأس هذه الملفات إزاي يتم القضاء على حزب الله.

ازاي ان السلاح يكون في يد الجيش اللبناني فقط لا غير، وده من شأنه انه في تحركات كتير في امريكا امريكيه اقصد، علشان طبعا تحد من او تقطع أزرع إيران في المنطقة كلها، سواء كان في لبنان، جنوب لبنان، سواء كان في سوريا، سواء كان في اليمن، كل دي تحركات كبيرة جدا للأزرع اللي بتستخدمها إيران. أعلنت واشنطن أنه بدءا من اليوم الاثنين تم تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في جنوب لبنان وفقا لإطار الاتفاق الثلاثي وبرعاية مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. ده معناها أنه هيكون في تواجد للجيش اللبناني فقط لا غير، ولا وجود لأي عناصر من حزب الله. بالنسبة لغزة الحقيقة كان برضو إسرائيل بقى بتمهد أن هي تقيم جدار التمساح حول سجون الأسرى الفلسطينيين. إسرائيل مكثفة على فكرة، والمستوطنين بيهجموا على مناطق للفلسطينيين الحقيقة. وجت حماس وأعلنت خليل الحية. خليل الحية يا جماعة بيقال أنه هو يعني من الناس اللي بعد يحيى السنوار، خليل الحية اللي على اليمين ويحيى السنوار اللي احنا عارفين طبعا أنه اتقتل بضربة إسرائيلية. المهم انه بيقولوا ان هو مؤيد جدا لايران وداعم لايران. هل ممكن فعلا نبص نلاقي كمان حتى حماس هتبدا تشترك في انه يكون في ذراع كبيره لايران في المنطقه؟ عموما هنشوف في الفتره اللي جايه. والحقيقه انه يعني مع طبعا التوترات اللي حاصلة دي بنلاقي انه التوترات التانية اللي حاصلة في المنطقة برضو، اللي هي الحرب الروسية الأوكرانية وقتلى ومصابين في هجمات على هجوم أوكراني كبير جدا كان على مركز لوجستي لأكبر شركة للبيع بالتجزئة في روسيا. يعني عندنا الصراعات الموجودة في المنطقة مستمرة للأسف الشديد، وطبعا مع تغير برضو زي ما بنقول قواعد اللعب في هذه الحروب. بنصلي من أجل السلام يا رب. ألقاكم على خير الحلقة الجاية والمزيد من الأحداث ومراء الأحداث، وهنشوف طبعا اللي هيحصل في التصعيد الأمريكي الإيراني في هذه الحرب الممتدة شوية. أشكركم وإلى اللقاء.

في يوم في اجتماع عبادة جديد، منتظرين استعلان جديد لحضور الله لكل حد فينا. كم حد يقول أمين؟ أمين أمين باسم يسوع. يسوع حاضر هنا وسطينا في كل مرة بنجتمع تحت مظلة اسمه القدوس. هو موجود يشفي ويلمس ويعطي بسخاء ولا يعير. أمين. تعالوا كده نبدأ وقت عبادتنا وإحنا بنقرأ كلمات مزمور 25. وأول آية بتقول كده: إليك يا رب أرفع نفسي. ونفسي دي تبقى صلاتنا. وأرفع نفسي هنا يعني أكنه أنا بعلن ثقتي في الإله اللي أنا جاي بعبده، أيا كان اللي أنا جاي بيه إيه. أنا يا رب جاي برفع كل ما فيها أفكار، ظروف، مشاعر، تحديات، حاجات كويسة، حاجات وحشة، كل اللي في نفسي ده يا رب أنا بعمل إيه؟ بعلن ثقتي وولائي وانتمائي ليك، إن أنت الإله الذي لا يخزى منتظروك. تعالوا كده نقرأ بصوت عالي مع بعض: إليك يا رب أرفع نفسي، يا إلهي عليك توكلت فلا تدعني أخزى، لا تشمت بي أعدائي، أيضا كل منتظريك لا يغزو، ليغزى الغدرون بلا سبب. طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، دربني في حقك وعلمني، لأنك أنت إله خلاصي، إياك انتظرت اليوم كله. أذكر مراحمك وإحساناتك لأنها منذ الأدل هي. لا تذكر خطايا صباي ولا معاصية، كرحمتك اذكرني أنت من أجل جودك يا رب. أمين. أذكر مراحمك يا رب وإحساناتك، لأنها مش متعلقة بحالتي، مش متعلقة بالظروف اللي حواليا، مش متعلقة باللي أنا شايفه، لكن هي متعلقة بمين؟ بيك، لأنها منذ الأزل. تعالى كده ارفع قلبك وابدأ ارفع صلاتك واعلن لروحك كده: أنت هنا يا رب تجول تصنع خير. أرفع إليك نفسي، يا رب لما عيوننا تنفتح عليك وإحنا بنذكر إنك إله رحيم، لما عيوننا تنفتح عليك وإنك نذكر إنك إله محب،

طرقك نعرف وسبلك نتعلم. إياك انتظرت اليوم كله. أي رب منتظرين سكيب إعلان جديد علينا النهاردة. يا رب أنا أؤمن وإحنا بنعلن عن شؤنا لانتظارك واستعلان حضورك أنك تأتي وتسكب بروحك القدوس فينا يا رب، مش بس هنا في القاعة لكن كمان على كل حد بيشوفنا وبيشاهدنا على السوشيال ميديا. أطلب كده وأعلن، قول يا رب أنا منتظرك، منتظر من جديد، منتظر قوة جديدة في نفسي وفي روحي، منتظر نعمة جديدة، غفران ومراحم جديدة وإحسانات نذكرها يا رب.

يا رب نأتي نرفع اسمك القدوس ونسبحك فوق كل شيء، نرفع اسمك فأنت وحدك العليم، وتحت ظلك اشتهيت أن أجلس وثمرتك حلوة لحلقي. كل ما فيا ينطق باسمك، كل ما فيا

غالي ومحبوب في الحرب في الحرب يحارب عنا لما بنصرخ له عنا طول عمره ساكن فينا ولا يعرف

تاني العدد بتاع إبليس مغلوب مظلوم. بس عايز أدعوك كده إن الوعد بيقول كده: الذي فينا أعظم من الذي في العالم. مهما كان اللي حواليا، مهما كانت الظروف، هو ضابط كل الأكوان، هو بروحه في كل مكان. بس مش بس في كل مكان، هو فين؟ فيا. الذي فيا أعظم من الذي في العالم. فأعلن كده وإحنا بنقول تاني: إبليس مغلوب وليس له فيا أي شيء. بقوة دم يسوع، إبليس ليس لي في أي شيء، بل كل ما سلب يترد لي 100 ضعف باسم الرب يسوع. فأعلن كده وانت رافع ايدك وكأنك رافع راية النصر. عارفين الأعلام بترفع امتى؟ وقت النصر. ان النقطة دي نقطة امتلاك. فأقول له: رب انا رافع ايدي كده وعلى أرض حياتي انا بعلن النصرة والغلبة، نصرة وقوة دم يسوع. امين.

احنا بنكرم الرب بتقديم عطايانا وفي وقت عبادتنا اعلن كده قولوا رب كل ما ليا هو لك. مين زيك؟ مين في جمالك؟ مين في قدرتك ومحبتك وغفرانك ومرحمك؟ يا رب نشكرك لأنك بتسكب يا رب عبادة مليانة نصرة وفرح، عبادة بوجه يسوع. هاليلويا.

اسمحوا لي أقرأ لكم. خلينا نقف مع بعض وإحنا بنسمع من كلمات يسوع اللي خرجت من فمه في الموعظة على الجبل, إنجيل متى وأصحاح 6. نستدعيكم. هقرا من عدد 5. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين, فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى, قولوا معايا, وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء, قول معايا كده, فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم, فإنهم يطلبون يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم, لأن, قولوا معايا, أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا. فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات, ليتقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم, واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا, ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير, لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فإن غفرتم للناس ذلاتهم يغفر لكم أيضا, قولوا معايا, أبوكم السماوي. وإن لم تغفروا للناس ذلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا ذلاتكم. غمض عينيك وانت واقف وصلي دقيقة كده قدام ربنا, قول له فهمني, نور عيني, كلمني, أضيء بنورك علي يا رب. عايز تقول إيه؟ ليه بتكرر الكلمة دي؟ كل غشاوة على عيوننا يا رب النهاردة تسقط, كل أكاذيب عنك تبطل, كل مفاهيم مشوهة تزال تمحى. دعنا نراك الآب أبونا, أبي أنت, أبي أنت صخرتي وولي. كلمنا كما كلمت الجموع, اشرح لنا ما خرج من شفتيك يا ابن الله. دعنا نفهم وندرك ونحيا ونعيش الكلمة في اسم المسيح, آمين. ابتدي مع حضراتكم الشهر ده بسلسلة حول الصلاة اللي بنسميها الصلاة الربانية, اللي قرأتها على حضراتكم في هذا المقطع. المسيح اتكلم مرات كتيرة عن الصلاة في الموعظة عن الجبل, دي مش المرة الوحيدة, لكن يمكن دي أطول مرة في الحديث عن الصلاة ومكانها ومكانتها في علاقتنا

الله. لكن المرة دي بالذات بيدوس على كلمة قلناها كلنا مع بعض، أبوكم، أبوكم، أبانا، Our Father، أبي، أبونا. الحقيقة إن الكلمة دي في غاية الأهمية وتغير حياتك ونوع فهمك وعلاقتك مع الله. في سيمينار شفاء النفس، الجراح اللي جرحنا بيها في بيت بالذات أحباءنا، واحدة من كلمات الشفاء هي إدراك، إدراك أبوة الله ومحبته الأبوية العجيبة لنا. في الافتتاحية بتاعت الصلاة الربانية، متى صليتم فقولوا يا أبانا، يا بنادي، وبقول له يا أبانا، Our Father، Our Father. عملت دراسة صغيرة كده سريعة عن الكلمة دي، الآب، أبانا، أبوكم، كما جاءت في العهد الجديد. لقيتها حوالي 260 مرة لقب الله بالله الآب أو الآب أو أبونا أو أبوكم أو أبينا، 260 مرة، 120 مرة منهم بس في إنجيل يوحنا. إنجيل يوحنا طبعا رسائل يوحنا فيها، لكن يوحنا بالذات يعني انفرد بالجزء الكبير جدا في الإعلان عن الله أب، فاذر، أب، أب. بولس يجي في المرتبة الثانية، لأن في كل التحيات اللي بيبعتها في كل رسائله على طول نعمة وسلام من الله أبينا أو الله الآب، أبينا أو الآب في كل الرسائل بتاعته. بينما في العهد القديم الكلمة دي الآب، أبونا، أبيكم، جت 15 مرة بس، 15 مرة بس في 1350 صفحة، جت 15 مرة. بينما العهد الجديد 395 صفحة، جاءت 260 مرة. في العهد القديم جاءت يعني زي ما تكون على استحياء، والآن أنت أبونا ولينا، إن كنت أبا فأين كرامتي، تدعينني يا أبي ومن ورائي لا ترجعين. يعني مش بهذا الوضوح والصراحة اللي بنسمع فيها أن الله أب، فاذر، زي في العهد الجديد. إيه الفرق؟ ليه الفرق الكبير دوت بين الإعلان عن الله في العهد القديم كأب، أب لكل المؤمنين، وبين هذا الإعلان الواضح والصريح في العهد الجديد؟ ليه؟ عشان يوحنا قال لنا السر، يوحنا قال لنا السر في أصحاح الأول، بيقول كده: الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو جعله لنا معروفا، هو أعلن لنا عن أبوة الله. من الذي أضاء في عيوننا وفي إدراكنا لنعرف الله أب؟ هو الابن. ولأن الابن في حضن الآب يعرف الآب، يعرف الأبوة، لأنه هو البنوة، فالبنوة والأبوة وجهي حقيقة واحدة، وجهي عملة واحدة، فلا توجد أبوة بدون بنوة، ولا توجد بنوة بدون أبوة. أنت أب لما يبقى عندك ابن، أنت ابن لما يبقى عندك أب. الابن، إعلان الله الابن، الكلمة الذي صار جسدا، هو اللي فتح عينينا وفهمنا أن الله أب، فاذر، فاذر، أب. وده إعلان عجيب مدهش يغير كل حاجة.

مش بس يغير صورة الله عندنا أنه السيد الجالس على العرش المتسلط صاحب الهيبة وده حقيقي، لكن هذه الصورة تجعله للبعض مننا مخيف، بعيد، ما اقدرش اجري عليه، ما عنديش مكان في صدره. بس الاعلام ان الله اب، ابقى انا لما بقبله كاب ابقى انا بقيت ايه؟ ابن. ولما انا بقيت ابن للاب يبقى مكانتي ايه؟ يبقى مكانتي البنوه، ومكاني ايه؟ في حضن الاب، مش عند اقدام السيد، لان الابن في حضن الاب. الابن الضال اللي راجع بالقذارة وبالإثم وبالشر وبرائحة الخنازير وقع أبوه عليه وعانقه وإيه؟ وقبله، لأن مكان الإبن فين؟ في حضن الأب، في حضن الأب. بس بكل أسف رغم أننا اليوم نعيش في العهد الجديد، في هذا الإعلان الواضح والصارخ والصريح عن الله أب، فاذر، أب، لازال كثيرين من المؤمنين لا يدركون أبوته ولا يدركون معنى وقيمة وروعة بنوتهم لهذا الأب، لهذا الأب. مش كده بصلي في قلبي النهاردة إن أنا وإنت نشوف الحقيقة دي يستعلن لنا، وإحنا بنسمع المسيح وعمال يقول أبوكم، أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه، صلوا إلى أبيكم، أبوكم يرى، أبوكم يرى، ده أبوك، ده أبوك، هو السيد، هو الرب، هو الله، بس هو في ذات الوقت هو مين؟ أبوك. أيوة، أبونا السماوي، أبونا الذي في السماوات. ودي عبارة ممكن تبقى للبعض مفهومة غلط فتضللهم. ما تصليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات، يعني هو فين دلوقتي؟ في السماوات. اللي هي فين السماوات؟ اللي هي هناك. لا، مش ده المعنى. عشان كده في إنجيل لوقا لما أصح 11 لما ذكرت بصورة أخرى في موضع آخر التلاميذ لما فرغ من الصلاة قال التلاميذ لو علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه، فقال لهم متى صليتم فقولوا يا أبانا الذي في السماوات. الحتة دي يعني عندنا في العربي زايدة شوية، هي في الأصل Our Father، يا أبونا ليتقدس اسمك. في إنجيل متى في الجزء الأخير أبوكم السماوي يغفر لكم، أبوكم السماوي مش الذي في السماوات، مش كده؟ في الأول الذي في السماوات، لكن لما كررها في الآخر قال أبوكم الإيه؟ السماوي. يعني عايز يقول ايه؟ يعني ايه ابوكم الذي في السماوات؟ مش يعني اللي هناك، يعني الاب الروحي في العالم الروحي. Our heavenly father، يا ابونا السماوي، مش الارضي، مش المادي، مش ده اللي بيعيا وبيموت وبدفنه، لا لا، ده الأب السماوي، ده الأب الأبدي، ده الأب الأزلي، اللي أنا بسميه الأب الأصيل، The original father، ده الأب الأصيل، ده الأب الحقيقي. وإلا تبقى الحياة ظلم في ظلم وربنا يبقى هو سببها. ليه؟ لأن أبائنا الأرضيين مش زي بعض، في آباء رائعين وفي آباء

قلتهم احسن. في اباء اعتدوا على بناتهم جنسيا، في اباء شوهوا ابنائهم وشوهوا صوره الابوه. فيبقى ده عدم عدل، ان ليه في واحد ليه اب صالح طيب حنين حبوب معطي مضحي، والتاني عنده اب شرير قاسي مدمر. العداله ان كلنا عندنا اب سماوي واحد، هو الاب الاصيل اللي جابني للعالم، وهو الاب اللي بيفضل معايا الى الشيبه والى الشيخوخه، وهو الاب الابدي. فابويا الارضي كان حلو ولا مش حلو؟ ابويا الارضي كان صالح ام شرير؟ ما تفرقش كتير، لان في الحالتين انا وانت ان كنا ابناء حقيقيين لله فابونا واحد، وهذا الاب هو الصلاح والحب والرحمة والحنان الذي لا يوصف في كلمات، أبو ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. أبو ربنا ومخلصنا هو أبي وأبيك وأبيك. أبو ربنا يسوع المسيح اللي المسيح ناداه وقال له يا أبي يا أبي، قال لمريم قال لها أبي وإيه وأبيكم إني أصعد إلى يا أبوك هو أبونا. وليعلم العالم أنك أحببتهم، اللي في الصلاة الشفاعية أصح 17، أحببتهم كما أحببتني. الآب الأزلي الأبدي الله الخالق العظيم الجالس على العرش أبو ربنا يسوع المسيح يحبني كما أحب الابن الوحيد الذي قال عنه هذا هو ابن الحبيب له اسمعه. يسوع بيقول قوي، ليعلم العالم أنك أحببتهم كما أحببتني. في حقيقة غائبة، في عمى عن عيون المؤمنين الذي هو مستعلن في العهد الجديد بصورة واضحة صريحة كاملة، أن الله هو أبي. My father هو أبا الآب هو أبي، وأقدر أدعوه وأنادي عليه وأقول له بابا father my father أبي أبي، كما ناداه المسيح أبي أستطيع أن أناديه أيضا أبي. إيه الفرق بين بنوة المسيح الابن الأزلي الأبدي وبين بنوتي أنا لله؟ هناك فرق؟ نعم هناك فرق، فرق بيني وبين المسيح، مش فرق في أبوة الآب، هو أب واحد. الفرق بيني وبين المسيح مش الفرق بين أبوي أنا وأبو المسيح، لا أبو المسيح هو أبويا، الفرق أنا والمسيح. الابن الوحيد هو الابن الوحيد، يبقى إحنا مش أبناء. لا، الكلمة دي الابن الوحيد الذي في حضن الآب، العبارة اليونانية بتقول كده مونو جينس. يعني ايه مونو جينس؟ يعني وحيد الجنس، يعني ما حدش زيه. ليه؟ لأن هو مساوي للآب في الجوهر، لأنه قبل كل الدهور، لأنه من البدء من الأزل هو ابن الله، وعشان كده الله من الأزل هو أب، لأن من الأزل وإلى الأبد الآب والابن هم واحد، هم واحد، زي ما المسيح قال أنا والآب واحد، نحن جمع واحد. هو مونو جنس، هو وحيد الجنس، زي ما نحن جنس بشري هو هذا الجنس الإلهي.

هو مش زيي، هو مش زيي. لكن لما أنا بقبل المسيح بالإيمان مخلص ورب لحياتي، زي ما في يوحنا 1:12 بيقول: أما الذين قبلوه، قبلوا المسيح الابن المونوجينس الوحيد الجنس الفريد في ذاته، البنوة الكاملة لله في حضن الأبوة الكاملة لله، لما بقبل المسيح رب ومخلص يعطيني سلطان أن أصير ابن. لما بقبل الابن ببقى أنا كمان إيه؟ ابن. بالتبني؟ لا لا. وده خبر جديد مهم عايزك تسمعه كويس، لأن كلمة التبني عندنا موجودة في الكتاب، بس إحنا عندنا التبني معناه إن واحد مش ابني. رحت ملجأ وقررت أتبنى واحد مش ابني، ماشي في الشارع ولقيت طفل ما على الرصيف قررت اخده واتبناه، بس هو ايه؟ مش ابني. وانا خدته وربيته واديته اسمي وجعلته ابني، ده التبني عندنا. انا مش ابنه ها، وهو اداني اسمه، بس انا ايه؟ مش ابنه. لا، مش دي بنوتنا لله. في يوحنا واحد لما الذين قبلوا المونوجينس الوحيد الجنس أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. حد عارف بقية لها؟ الذين إيه؟ ولدوا من الله. أنا صرت ابن لأني ولدت من الله بالإيمان بالمسيح. ولدت من فوق ولادة جديدة، من أحشاء الله ولدت، فأنا صرت ابنا بالولادة، مش مجرد اداني اسم. دي بنوة حقيقية، دي بنوة حقيقية. أنا ابن بالخلق لما نفخ في نسمة حياة، وأنا ابن بالولادة الروحية. فكلمة التبني اللي مذكورة في الكتاب اللي تعني بالنسبة لنا أنا مش ابنه وحيخليني ابنه، يعني يتفضل علي بالحكاية دي، بس طول الوقت أنا لقيط وأنت مش ابني بس أنا يعني فضلي عليك. لا، مش حقيقي، مش حقيقي. أنا صرت ابن شرعي حقيقي. إحنا مش نغول، إحنا بنون، إحنا ولدنا من الله وصرنا أبناء حقيقيين في الابن الوحيد الأزلي الأبدي، صرنا أبناء. عشان كده كما يحب الآب الابن يحبني ويحبك ويحبك. أبوكم، أبيك، أبوك، أنت ابن. بولس بيقول كده: لم يعطنا روح العبودية للخوف، بل أعطانا روح التبني اللي احنا بقى فهمناها صح، الذي به نصرخ يا أبا الآب، أبا أبا أبا. هناك فرق كبير بين روح العبودية أنا عبد هو سيد والعلاقة خوف، وبين روح البنوة الحب الأمان الراحة، لأن مكان الابن هو حضن الأب، حضن الأب. لسه جاي من رحلة قصيرة مؤتمر، راجع متشجع جدا باللي ربنا بيعمله في بلاد عربية حولنا، أمور مذهلة مذهلة، أعمال الرسل. وأنا راجع جنبي راجل معاه طفل ومراته قاعدة الناحية التانية من الآيل الممر، وهو معاه عمال يعيط يعيط يعيط يعيط، يروح هو واخده وحطه في حضنه الواد يسكت. عادة الواد بيسكت فين؟ ماما. لا، ده أبوه ياخده في حضنه يسكت، يهدى يروح مرجعه لها، يروح معيط، ياخده هو يحطه في حضنه، الواد يعمل إيه؟ يسكت.

يظهر الأب ده كويس، يظهر الأب ده كويس. فالواد بيستريح فين؟ في حضن الأب، في حضن الأب. متى صليتم؟ لما تروح تكلمه قل له إيه؟ بابا، فادر. قل له بابا. كم واحد فينا لما بيصلي لوحده بيقول له بابا؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، قلة قليلة جدا. احنا تعلمنا من على المنابر كده لما واحد يصلي يقول أيها السيد الرب العظيم المهوب الجالس على العرش المتسلط في مملكة الله، هننا منا هننا هننا. يسوع قال لنا متى صليت فقول أبانا فاضر. يا هو عايز يسمع الكلمة دي. في أرميا بيقول لها كده تدعينني يا أبي، قولي لي بابا، ومن ورائي لا ترجعين، قولي لي أليف صبايا أنت. كنا بنلعب مع بعض وإحنا صغيرين، أنت فاكرة لما كنت بهشتكك وبمرجحك؟ فاكرة لما خدتك على ظهري ومشيتك؟ فاكرة أنت بنتي، أنت ابني، قولي بابا، قولي بابا. ما تصليتم فقولوا أبانا، مش اللي هناك، مش اللي في السماويات، الذي أنت هنا. أبونا الروحي، أبونا الأزلي، أبونا الأبدي، أبونا الأصيل، أبونا الذي أتى بنا إلى هذا العالم، أبونا الذي ولدنا بأحشاء يسوع المسيح وبكلمة الحياة وجعلنا أبناء شرعيين حقيقيين لا نغول. متى صليتم فقولوا بابا فادر. انظروا أية محبة أعطانا الأب. بص قدي بيحبنا حتى ندعى أولاد. فالأبوة حب، والبنوة مكانة، مش بس مكان، مكانة، قيمة. احنا اغلبنا بندور على مكانتنا وسط الناس، في شهادتنا، في شكلنا، في فلوسنا، في شهرتنا، في تأثيرنا، في حب الناس لينا، في مدحهم لينا، في عدد الفولورز اللي ورانا في على الفيسبوك. يعني المكانة بتاعتنا بتتوقف على اشياء، سامحوني، مادية، سطحية، قشرية. بينما أنا عندي مكانة تانية خالص، أني أنا ابنه، إن الله ده أبويا أنا، أبويا أنا، ومعي ويرافقني ويضمنني ويسمعني ويعلم ما أحتاج إليه قبل أن أسأله. أنا مش محتاج أشحط منه، مش أقول المصروف المصروف المصروف، لا لا لا خالص خالص. حكيت اكتر من مره القصه ديت، ان احنا واحنا بنربي اولادنا حاولنا نعلمهم ان هم يبقوا يعيش على قدك، على قد لحافك مد رجليك. دي مش ايه في الكتاب، احسن حد يدور على الشاهد او حاجه زي كده يعني. فبندي له مصروف، وبعدين لقينا المصروف ده لما ندوله على بعضه اول الشهر بيخلص بسرعه، فقسمناه على الاسابيع، فيعني عشان ينظم نفسه ان هو ده اللي معاه الاسبوع دوت، وفي بدايه الاسبوع الثاني بعد الاجازه هياخد المصروف، يعني عشان ينظم نفسه ويعيش على قد لحافك مد رجليك. مراتي كانت بتعمل حاجه تانية بقى بعد ما ندي المصروف، كل يوم وهي بتنزل ابني ده او ده او ده عشان رايح المدرسه من ورايا كده تساله معاك فلوس؟ ما احنا اديناه المصروف. معاك فلوس؟ مش هتنزل من غير ما يكون معاك فلوس.

مش معقول يبقى معايا وانت معكش. انت ابني، مش عايزك تحتاج. ابوكم يعلم ما تحت. احنا مش بنتعامل معاك اب يعلم ما نحتاج اليه قبل ان نسأله. أصل مش واخد باله، أصل عنده عيال كتير، يعني هيهتم بمين ولا مين؟ فأنا لازم أقول له ولازم ألح عليه ولازم أخبط جامد قوي عشان يخلي باله مني. ده مش الأب السماوي، ده مش الأب الذي يعلم ما نحتاج إليه قبل أن نسأله. الأبوة والبنوة علاقة تانية خالص، غير العلاقة الأرضية المشوهة اللي احنا عايشينها. علاقة فيها أمان، فيها قيمة، فيها دفء، فيها شبع، فيها ما بشحتش من الناس، لا ما أحتاج من تقدير أو حب ولا ما أحتاج من أمور مادية، لأن أبويا السماوي بيكفيني، بيكفيني حب، بيكفيني قيمة، بيكفيني أمان، بيكفيني أنه يسد احتياجي، لأنه أبويا ولأني أنا ابنه. عشان كده أول طلبة يا أبانا يا أبي، أول طلبة إيه؟ ما بطلبش روحي، ما بسحتش من ربنا، ما بقولوش خبز، ما بقولوش سمك، ما بقولوش لبس، ما بقولوش سكن. أول طلبة ليتقدس اسمك. إيه ده إيه ده إيه ده؟ انت تطلب عشانه مش عشانك؟ اه بطلب عشانه مش عشاني، لانه يعلم ما انا احتاج اليه. فلما بصلي انا بحبه، انا عايزه to be revered، انا عايز اسمه يستعلن، اسمه يتمجد، اسمه يتعرف، انا عايز الناس تعرف على حقيقته. صورته مشوهة عند الناس، صورته غائبة عن عيون الناس، شكله كأنه محتجب كما كان في العهد القديم. مش دي الحقيقة. الرب قريب لكل الذين يدعونه، عن كل واحد منا ليس بعيد. بولس بيقول الكلام ده للوثنيين، فبقول يا رب ليتك تعرف، ليتك تستعلم، يا ريت الناس يعرفوك زي ما انا عارفك، يا ريت الناس يفهموك زي ما انا فهمتك، يا ريت الناس يشوفوك على حياتك. متى صليتم فقولوا يا أبانا السماوي الأزلي الأبدي الأصيل الحقيقي، ليت اسمك يستعلن، ليت شخصك يعرف، اعلن عن نفسك، مجد اسمك، اظهر ذاتك، وري نفسك للناس. دي أكتر صلاة شفناها بتتحقق ككنيسة هنا في أسطبارة، أكتر صلاة صليناها، أكتر معجزة صليناها شفناها بتتحقق، يا رب زور الناس براء وأحلام. يا ما صلينا المرضى كتار وحصلت معجزات قليلة، صلينا الموتى وما قاموش، يمكن واحد أو اتنين بس نعرفه قاموا من بين الأموات، لكن مئات الآلاف بل ملايين من الناس المسيح ظهر لهم في رؤى وفي أحلام. لما الكنيسة صلت وقالت له ليتقدس اسمك، اعلن نفسك، زور الناس، وريهم هذا النور العجيب اللي يشرق في وسط الظلمة، اظهر ليهم هذا الشخص اللابس الثياب البيطاء والمشرق بنور عجيب، وهو بيقول للناس أنا هو الطريق والحق والحياة. مجد اسمك، مجد اسمك. دي صلاة المسيح، ودي صلاة اللي علمها لنا، ليتقدس اسمك، ليتمجد اسمك، ليستعلن شخصك، ليعرف الناس أنك أب، مش مجرد سيد، أنك لا تريدنا عبيد لكنك تدعونا لنكون أبناء.

العبارة الجميلة اللي استخدمها لوقا لما قال التلاميذ قالوا له علمنا مش ماذا نصلي، علمنا كيف نصلي. مش صلاة محفوظة بنقولنا هي دي الصلاة، الصلاة انك تقول له كلمتين دول، لا لا. كيف نصلي؟ هم شايفينه بيصلي بالساعات، بيقضي الليل كله في الصلاة، ما عندناش هذه الروح، احنا مش عارفين نكلم ربنا ازاي، احنا مش عارفين نتواصل معاه ازاي. فقال عايز تتواصل معاه، اتواصل معاه اب وانت ابنه، ولانه ابوك وانت ابنه وبتحبه، اهم حاجة عندك مش تطلب اللي ليك، لانه تعلم انه يعرف احتياجك قبل ان تسأله. صلي عشانه، اطلب ليه، لان اللي ليك هيحصل، هيحصل، هيعمله، هيعمله، لكن اللي ليه هو اللي محتاجين نصليه، لان الله مش هيقتحم حياة الناس، مش هيزور الناس برؤى واحلام، مش هيستعلم بمجده الا اذا احنا كابناء ادينا له الحق ده، وقلنا له شق السماء وانزل لتعرف اعدائك اسمك. أحبائي، الصلاة الربانية صلاة عجيبة جدا جدا، والغريب إن أغلبنا بنصليها وإحنا مش فاهمينها. إحنا بنبتدي الصلاة باغفر لنا ذنوبنا، مع أن حط اغفر لنا ذنوبنا رقم 5 قبل الأخير. أغلبنا بنبتدي الصلاة بطلباتنا خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، مع أن خلى خبزنا كفافنا رقم 4، لكن ابتدى وقال بابا اعلن نفسك، تعال بملكك، ملك الحب وملك السلام واملك. بابا مشيئتك الصالحة المرضية الكاملة في السماء تكون على الأرض. احنا حتى لما بنصليها بنصليها لمين؟ لروحنا، مع انها ما فيهاش احنا، فيها هو. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكون مشيئتك، وبعدين خبزنا واغفر لنا ونجنا. لكن الثلاث طلبات الأولى مش لنا، لك، لك، وبعدين لنا. احنا بنبتدي بلنا وبننتهي في الآخر بلنا، لأننا شحتين، مش أبناء، مش أبناء. روح البنوة الذي أعطينا إياه في المسيح يسوع لنكون كالمسيح أبناء، فنقف ونصلي ونقول له مجد اسمك، اظهر ذاتك، اعلن محبتك، خلص الناس، لأنك أنت هو الله المخلص. اسمحوا لي نقف عشان نصلي. أنت ابن مولود من الله، عندك روح البنوة، عارف مكانك ومكانتك، عارف قلبه قلب أب مليان حب، حب مش مشروط، حب مش محدود، حب عجيب، بذات الحب الذي أحب به الابن الوحيد المونوجينس، يحبك ويحبك. يا يا ده الحب اللي بيشبعني، ده الحب اللي بيدفيني، ده الحب اللي بيديني قيمتي، ده الحب بيخليني عارف احب من غير ما اشحت. الحب بيخليني عارف اخرج بره نفسي واطلب ما له مش ما لي، لاني متاكد إنه يعلم ما أحتاج إليه قبل أن أسأله. ده اللي قاله المسيح. أبوكم، أبوكم، أبوك، أبوكي، تدعينني يا أبي، أبي أنت، أبي أنت.

إلهي وصخرة خلق. قبل أن تكون إلهي أنت أبي، قبل أن تكون صخرة خلاصي أنت أبي، أبي أنت وصخرة خلاصي.

غمض عينيك وقول يا رب وريني قلب الآب اللي شفناه في عيون يسوع المسيح. خليني كل مرة أدخل مخدعي وأغلق بابي أنا ديك بابا أبا. خليني أشوف مكاني ومكانتي، مكاني في حضنك، من حقي، من حقي، بعبلي بعبلي بعبلي، مكاني في حضنك. هناك أنت بتغسلني، بتنقيني، بتلبسني، بتقبلني بقبلات المحبة الإلهية. هناك الدفء والأمان. سامحني بروح لك بس عشان احتياجاتي، سامحني بروح أشحت، سامحني كأنك نسيني وبفكرك بيا، مع أنه مكتوب أبوكم يعلم ما تحتاجون إلي قبل أن تسألوا. سامحني سامحني. سمعني صوتك وانت بتقول لي ابني، بنتي، ولدي، حبيبي. سمعني النداء ده عشان اعرف اقول من قلبي بابا، فاذر، ابا. غير مفهوم العلاقه اللي بيني وبينك، غير معنى الصلاة بالنسبة لي، غير ترتيب الأولويات وأنا بصلي.

ديني لما اشبع بالحب ده اعرف احبك كده وانسى نفسي وانا بحبك، وانسى نفسي وانسى احتياجي وانسى ضعفي وانسى مرضي وانسى جوعي وانسى عطشي، واقول لك ليتقدس اسمك، ليتمجد شخصك، ليستعلن جمالك، ليعرفك الناس على حقيقتك، لتمحو كل صورة مشوهة في عيونهم عنك فيركضوا إليك بدل ما هم خايفين منك، فيجروا عليك بتوبة بدل ما هم بيستخبوا منك لما بيسمعوا صوتك. ليتقدس اسمك، مجد اسمك، مجد اسمك، مجد اسمك.

إذا خرجت زي ما دخلت ضيعت وقتك. إذا ما سمعتش يسوع وبيقول لك النهاردة أبوك أبيكم أبوك يعلم ما تحتاجين إليه قبل أن تسأليه، لما تصلي قولي له ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، وهذه كلها تزاد لكم. العلي القدير القديم الأيام الأزلي الأبدي، هذا الجالس على العرش، هذا المتسلط في مملكة الناس، أبوك وأبوك، أبوك وأبوك. مهما كان الأب الأرضي كان مشوع، مهما كان الأرض الأرضي كان غايب، مهما كان قاسي، ده مش الحقيقي. الأب الحقيقي مش كده، الأب الأصيل مش كده. رأيناه في وجه يسوع المسيح، الابن أظهر لنا محبة الآب، حنان الآب، قرب الآب، اهتمام الآب. الابن أعلن لنا عن الآب، أبي وأبيكم، أبي وأبيكم. اذهبي قولي لإخوتي إني أصعد إلى أبي وأبيكم، قولي لإخوتي إني أصعد إلى أبي وأبيكم. يا رب، يا رب صلي لاستعلان أبوتك وبنوتنا النهاردة. يا رب صلي إنك تغير لغة صلاتنا وطلباتنا وتضرعاتنا أمامك. يا رب صلي لفهمنا يتغير للعلاقة الحميمة دية اللي انت صنعتها في يسوع المسيح، أننا أبناء، أننا أبناء. وقف معايا، خلينا نقول النشيد ده: يا أبانا لست أدري كيف كان عمري يجري دون أن أدرك أنك أنت أبي، لكني الآن ابنك، أنت ترعاني بحبك فلن أخاف، فلن أخاف. مش المواعيد هي اللي بتطمني، مش الترنيمة هي اللي بترنمني، مش الموسيقى هي اللي بتطمني، مش الوعظ هو اللي بيطمني. اللي بيطمني إنك أنت، قول ورايا، اللي بيطمني إنك أنت أبويا، قول ورايا، اللي بيطمني إنك أنت

قبل ما اختم عايزك تغمض عينيك، غمض عينيك. شايف في ناس وسطنا واضح انه ما اداش حياته للمسيح واختبر يعني ايه انه ابن، واضح انه مش عارف يقول بابا لانه ما عندوش روح البنوة، لانه لسه عايش في الكرة البعيدة، ما رجعش ورمى نفسه في حضن ابوه. لو انت واحد من الناس اللي تايهه دي لسه، اللي ما اديتش حياتك وقبلت المسيح فصرت ابن شرعي مولود من الله، عندك فرصة النهاردة. أبوك بينادي عليك، ارجع، توب وارجع، أولدك من جديد من أحشاء يسوع فتصير ابن شرعي مولود من الله، وتعرف تقول لي بابا وتدعونني أبي، أبي أنت إلهي وصخرة خلاصي. عندك فرصة النهاردة، لو أنت جاي بالصدفة، لو أنت تايه وجاي تطرق أبواب النعمة الإلهية، النعمة بترحب بيك، يسوع بينادي عليك. الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصير تقبل المسيح ربك ومخلصك، تصير ابن في الحال، وتاخد شهادة ميلاد جديد، تبقى مولود من الله، ابن شرعي، ابن شرعي. لو نفسك، لو حاسس يا بختكو أنا مش كده، لو نفسك وحاسس هو أنا محروم من اللي هم بيقولوه ده، وليه أنا ما كنش ابن زيهم، لو أنت عايز تقبل المسيح رب ومخلص وتصير ابن لله، عايزك وانت واقف مكانك مجرد ارفع ايدك، احب اصلي عشانك. ارفع ايدك، ارفع ايدك، قول يا رب انا عايز ابقى ابن، انا عايز اكون واحد من الناس دول. ارفع ايدك، ارفع ايدك. اشكرك عشان اولادك اللي جايين يا رب بتوبة وبإيمان يرموا نفسهم في حضنك، دمك، دم يسوع يغسلهم من كل خطية، قبلات محبتك تقبلهم في جبينهم يا رب، أحضانك السماوية تحتضنهم يا رب، لا يعودوا كما كانوا.

يدخلوا إلى الوليمة، إلى العرس، تلبسهم ثياب الخلاص، تكسوهم برداء البر في اسم يسوع، في اسم يسوع. صلي معايا، قول له رب سامحني عشان الماضي، سامحني عشان كل خطية وإثم وعناد، سامحني على كل مرة جريت بعيد عنك بدل ما أجري عليك. أنا جاي بتوبة، أنا جاي بتوبة، أنا جاي أؤمن إن موتك موتي وصليبك كان صليبي، أؤمن إن دمك يطهرني من كل خطية، أؤمن إن لي حياة في المسيح النهاردة وأنا بقبلك ربي ومخلصي. اسمع لكل صرخة، اسمع لكل أنا، اسمع لكل صلاة من القلب النهاردة يا رب، واكتب أسماء في سفر الحياة ليكونوا أبناء للعلي. مبارك اسمك، مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك. آمين. تفضلوا.

وانا لسه فرح من الام الرحمة شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه فرح من الام الرحمة شالتني وما

الله أكبر.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أي خدام الملكوت في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامجكم خادم الملكوت. في هذا اليوم سأتحدث معكم عن النمو الروحي للخادم. مهم جدا لنا كخدام للرب أن نكون أصحاء روحيا وأن ننمو نمو روحي سليم. وعادة نعرف أنه فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا أنت ما كنتش مليان فأنت مش قادر تعطي الآخرين. إذا حياتك الروحية مش مليانة مش هتقدر تفيض على الآخرين. من أجل ذلك مهم أن نهتم بحياتنا الروحية، أن نكون مملوئين روحيا، وأن نهتم بأمورنا الروحية، أن نمتلئ من الرب ومن روحه ومن كلمته حتى نستطيع أن نعطي الآخرين. وصحتنا الروحية تبدأ بعلاقتنا الشخصية مع الله، والنمو في حياة الخادم الروحية هو أمر ضروري جدا، لا مفر منه ولا غنى عنه، لأن الخادم مهم أنه يستمر في النمو في حياة الروحية، انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. النمو مهم جدا في حياة كل خادم. يحدث النمو للخادم من خلال عدة أمور. أولا من خلال علاقة شخصية مع الله. العلاقة الشخصية مهمة جدا مع الله، ويجب أن تكون يومية، علاقة شخصية يومية مع الله. أيضا من خلال الغذاء الروحي، والغذاء الروحي المتوفر والموجود لنا في كلمة الله. وعلى الخادم ليس فقط أن يقرأ الكتاب المقدس للغذاء الروحي والفائدة الروحية والتأمل فقط، لكن عليه أن يدرس النصوص الكتابية ويدرس الكتاب المقدس ويفهم الآيات الكتابية. فعليه أن يأخذ كلمة الله بجدية في حياته، ليس فقط أن يقرأها لكن أيضا أن يدرسها ويعرفها ويحفظها ويلهج بها. كلمة الله تقول فاحصين الكتب، وأيضا تقول قارنين الروحيات بالروحيات. فعليه أن يفهم الكلمة فهما دقيقا ويمتلئ من كلمة الله. من الأمور الأخرى اللي بتساعد في النمو الروحي المحافظة على اتصال حميم مع الله، علاقة شخصية حميمة ودائمة ومستمرة مع الله. كلمة الله تقول صلوا بلا انقطاع. علينا أن نكون على تواصل باستمرار مع مصدر الطاقة، مع مصدر القوة، مع إلهنا الحي القدير. من الأمور المهمة أيضا لصحة القائد الروحية ولنمو الروحي أن يكون عنده جوع لحياة البر ولحياة القداسة. كلمة الله في التطويبات تقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. إذا كان عندي جوع وعطش في داخل قلبي لحياة البر، لحياة التقوى، لحياة القداسة، الله سوف يعطيني، الله سوف يشبعني، الله سوف يملأني. وعندما أكون مملوء من حياة المسيح وصورة المسيح تكون واضحة في حياتي، عندئذ أستطيع أن أفيض على الآخرين وأعطي الآخرين. مهم جدا لكل خادم أيضا أن يطهر حياته يوميا أمام الله. كلمة الله تقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. هذه الآية ليست للخطاة والبعيدين، لكن هذه الآية أيضا للمؤمنين. بحاجة أن نطلب غفران الله باستمرار، وبحاجة أن نقبل غفرانه في حياتنا، وبحاجة أن نحافظ على حياة نقية وحياة مفتوحة على عمل الله في حياتنا باستمرار. من بعض الأمور المهمة التي تساعدنا في النمو الروحي أن يكون لكل خادم إيمان شخصي وثقة شخصية بالرب يسوع المسيح. بحاجة أن يكون عندك إيمان شخصي بالرب، وإيمانك الشخصي هو اللي هيكون معك وهو اللي هيسندك وسط الظروف الصعبة، وسط التجارب، وسط كل الأمور اللي بتجتاز فيها أثناء خدمتك. من الأمور الهامة أيضا ممارسة الانضباط الروحي. مهم أن يكون في انضباطات روحية في حياة الخادم، spiritual disciplines زي الصلاة، زي الصوم، أمور معينة أعملها وأعملها بانتظام في حياتي. والصوم عندما أتحدث عن الصوم مش بحكي عن الصوم لأجل أغراض معينة أو بصلي وبصوم عشان أمر معين أو بصوم مع الكنيسة، لكن أنا أصوم بعلاقتي بيني وبين الله كانضباط شخصي، وأحط برنامج لهذا الأمر ولا أتركه مفتوح أنه وقت يحصل يحصل، لكن أحط برنامج وأكون عندي انضباطات روحية خاصة في حياتي من ناحية الصلاة والصوم وقراءة الكتاب المقدس وهذه الأمور. مهم جدا أنه أفهم ملكوت الله بالشكل الصحيح، ومهم أدرك أنه أنا خادم للملكوت، خادم للملكوت وليس خادم لهيئة أو لطائفة أو لكنيسة، لكن أنا أخدم ملكوت الله.
وعلي أن أنظر للأمور من خلال عيون

ملكوت الله. من الأمور الهامة جدا هو التوبة الكتابية الحقيقية الصحيحة والمقدرة على الغفران للآخرين، أيضا محبة حقيقية خالصة للناس، لأن الخدمة مرتبطة بالعلاقات، مرتبطة بالآخرين. ومهم كخادم، إذا أنا بدي أخدم الله بحاجة أخدم الناس، وإذا أنا بدي أخدم الناس بحاجة أحب الناس، ومهم يكون في داخل قلبي محبة حقيقية صادقة أصيلة للناس. مهم أحب الناس إذا أردت أن أخدمهم، والناس اللي حواليك راح يحسوا بمحبتك أو لا. فمهم كخادم تحافظ على أنه تكون مليان بمحبة الله. لما تكون مليان بمحبة الله بتقدر تحب الآخرين، أمر بحاجة تشتغل على حياة فيه على حياتك باستمرار. من الأمور الهامة أيضا ممارسة المواهب الروحية، لأني بآمن كل خادم وأيضا كل مؤمن وكل عضو في جسد المسيح عنده مواهب روحية. الله لا يريدنا أن لا نستخدمها، لكن الله يريدنا أن نستثمرها ونستخدمها ونطورها ونستخدمها في ملكوته. من أجل هذا بشجع كل خادم، استخدم مواهبك الروحية، نمي مواهبك الروحية، طور مواهبك الروحية. ممكن يكون عندك مواهب في جوانب معينة لكن أنت مش مهتم فيها، دورك أنك تشتغل وتطور مواهبك الروحية وتستخدمها في خدمة الملكوت. عندما يكون عندك نمو روحي في حياتك باستمرار، عندما تنمو باستمرار والنمو يحدث بطريقة مستمرة بطريقة يومية، كما أننا نأكل 3 وجبات في اليوم وبالتالي ننمو جسديا، وأحيانا بيحصل الموضوع بشكل تلقائي بدون ما نحس فيه، وهكذا روحيا عندما نتغذى على كلمة الله ويكون عندنا علاقة مباشرة مع الله ويكون عندنا حياة الصلاة، سوف نجد أنفسنا في نمو روحي مستمر، وهذا سوف يقودنا إلى نضج روحي، يكون عندنا نضوج في الحياة ونضوج في علاقتنا مع الله ونضوج في تعاملنا مع الآخرين. مهم جدا لنا كخدام أن يكون لنا هوية صحيحة وهوية صحية في المسيح. أحيانا إذا كانت هويتنا تعتمد على مشاعرنا، فمشاعرنا متقلبة، مشاعرنا أحيانا تخدنا لفوق وأحيانا بتنزلنا لتحت. وإذا كان الموضوع مرتبط بأذهاننا، فأذهاننا أحيانا تمتلي بأكاذيب كثيرة من الشرير وأفكار كثيرة سلبية من العالم. من أجل هذا علينا أن نعرف من نحن في المسيح، باستمرار نذكر بأنفسنا مين إحنا في المسيح، مين إحنا فيه، نتذكر مين اللي خلصنا ونتذكر مين اللي دعانا. مهم جدا كخادم أن يكون عندك اختبار خاص لدعوتك، دعوة الله لحياتك، لأن كل خادم من الخدام الله دعاه بطريقة معينة، بطريقة مميزة، بطريقة فريدة. بشجعك أنك تشارك اختبار دعوة الله لحياتك مع الآخرين. كل ما تشارك عن دعوة الله لحياتك وعمل الله في حياتك والاختبارات اللي الله صنعها معك، أنت بتجدد طاقتك، بتجدد حيويتك، بتجدد فرحك، وتعلن إيمانك أنه الله صنع في الماضي عشان هيك هو قادر يصنع في المستقبل. بشجع كل خادم اختبارك الشخصي واختبار دعوتك مع الله والأمور التي صنعها الله في حياتك مهمة جدا، مهم تشاركها مع الآخرين حتى تشجعهم وتبنيهم، حتى أيضا أنت تبني نفسك وتجدد قوتك مع الله. مهم جدا نحافظ على حياتنا الروحية وعلى نمونا الروحي، لكن إذا أهملنا في حياتنا الروحية هناك العديد من المخاطر ممكن تواجهنا كخدام إذا أهملنا في حياتنا الروحية. واحد من المخاطر، إذا أنا أهملت في حياتي الروحية وبطلت ممتلئ روحيا، أكون مش قادر أعطي للآخرين، أكون بخدم وأنا مستنزف. وكم من الخدام يذهبون إلى الخدمات، كم من الخدام يصعدون إلى المنابر وهم مستنزفين، هم حاسين نفسهم فاضيين من جوا، ما عندهمش كلام يقولوه، ما عندهمش رسالة يقولوها، لأنهم مش مليانين من الله. عندما لا أكون مليان من الله، عندما لا أنمو نمو روحي مستمر في حياتي، فلن أستطيع أن أعطي الآخرين. واحد من الأمور الذي يعيقنا في نمونا الروحي هو الانشغال بالخدمة أكثر من علاقتنا مع الله. أحيانا كثيرا ننشغل بالخدمة وبالأمور التي نفعلها بالخدمة، وهذا يذكرنا بمرثى في كلمة الله. قال لها الرب يسوع: مرثى مرثى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. بحاجة أن لا ننشغل بالخدمة عن صاحب الخدمة، بحاجة أن لا نعمل في الكرم وننسى سيد الكرم. يجب أن يكون اهتمامنا الأول هو علاقتنا مع الله قبل خدمتنا.

حياتنا، إذا كانت الأمور مرتبة في حياتنا بالشكل الصحيح فأمورنا سوف تسير بطريقة صحيحة. مهم علاقتنا مع الله أولا، ثم العائلة ثانيا، وهي كنيستك الصغيرة، ثم خدمة الآخرين الخدمة ثالثا. لما نضع الأولويات بطريقة صحيحة حياتنا بتمشي بطريقة صحيحة. مرات كتير إحنا لكثرة مشغوليات الخدمة ولعدم القدرة على التفويض للآخرين، فبتلاقي الخدمة ماخذة أغلب وقتنا، بالتالي على حساب أمور أخرى، على حساب علاقتنا مع الله، وبعد فترة بنلاقي نفسنا مستنزفين روحيا ومش قادرين نعطي الآخرين. في مرات بنكون كسولين جدا، بمرات بكون عندنا ثقة زايدة في أنفسنا، وبحاجة إنه نعترف إنه إحنا ما بنعرف كل شيء، وبحاجة نرجع لكلمة الله ونمتلي من كلمة الله، بحاجة نكون مليانين من كلمة الله. لا نكتفي فقط لأنه إحنا خدام وقلنا في الخدمة وقت طويل ودرسنا أوقات طويلة فبنقول أنا بعرف كلمة الله، كلمة الله موجودة في قلبي. هذا لا يكفي، بحاجة إنه باستمرار يكون عندنا علاقة مع الكلمة. أيضا عدم النمو الروحي في حياتنا يقودنا إلى جفاف روحي أو إلى برية روحية. كثير من الخدام بيجتاز بجفاف روحي في حياته، عندما تهمل دراسة الكلمة، عندما تهمل حياة الصلاة، عندما لا يكون عندك ثمر في خدمتك بسبب النمو الروحي المتقطع، بسبب عدم وجود نمو روحي أحيانا، فالخدمة بتكونش مثمرة بالدرجة الكافية، بتكونش بترضيك بالدرجة الكافية. عندما تهمل قراءة الكتاب المقدس والصلاة بكون في تجتاز في برية، بتجتاز في جفاف روحي، في وضع روحي جاف جدا. ربما بعض أشخاص بيسمعوني في هذا اليوم بيجتازوا بجفاف في حياتهم الروحية. الله يريدك أن ترجع لمكان العلاقة معه والشركة معه. الله يريدك أنك تكون مليان من جديد. الله يريدك أن تكون حياتك مليانة ومشبعة، كأسك ريّة، كأسك فائضة، حتى تستطيع أن تروي وتعطي الآخرين. إذا كنت في هذا الوقت أو في هاي الأيام بتجتاز في جفاف روحي في حياتك، بصلي أن الرب يفتح عيونك تعرف شو السبب لهذا الجفاف الروحي، تعرف تعالج هذا الأمر بحياتك بطريقة صحيحة. كل واحد فينا عنده طريقته الخاصة واستراتيجيته الخاصة في معالجة هذا الأمر. ربما الله يطلب منك أنك تتوقف عن الخدمة لفترة حتى تعيد أمورك وحتى تضبط حياتك وأولوياتك. وأشعر في داخل قلبي أنه الله بيتكلم لأشخاص معينين يطلب منك أنك تتوقف عن الخدمة لفترة من الفترات أو لوقت من الأوقات حتى تعيد أمورك من جديد، لأنك لا تستطيع أن تخدم وأنت جاف روحيا، لا تستطيع أن تخدم وأنت فارغ روحيا، بحاجة أن تمتلي من الله ومن كلمته حتى تستطيع أن تعطي الآخرين. من أجل هذا اهتم إذا حياتك الروحية فيها جفاف، بصلي من أجلك في هذا الوقت حتى رب يفتح عيونك على موطن الخلل، من وين بدأ الموضوع، شو المشكلة في حياتك الروحية، وتعالج هذا الموضوع. لأنه الله يريد أنه حياتك تكون مليانة، حياتك تكون مشبعة، حياتك تكون بتأثر في الآخرين وتؤثر في ملكوت الله وتبني ملكوت الله. إذا كنا فاضيين في حياتنا الروحية مش قادرين نعطي الآخرين. من أجل هذا بصلي من أجل كل شخص بيجتاز بجفاف في هذا الوقت، بجفاف روحي وبيجتاز في برية روحية صعبة وقاحلة جدا وبيشعر فيها بحر الشمس وبالوحدة أحيانا، بصلي أن الرب يكون معك في هذا الوقت، يعينك، يشددك، يملأك بروح القدوس. ارفع قلبك للرب في هذا الوقت، ما تتزمر على البرية اللي أنت موجود فيها، لكن قل له يا رب أعطيني أتعلم دروس، أعطيني أرجع لإلك من جديد، أعطيني يرجع لي الحماس والغيرة يا رب من جديد حتى أرجع أعمل عملك وحتى أكون مليان روحيا ومروي. لأنه المروي، الشخص البروي دائما يروى، فلما أروي الآخرين الله برويني، وهكذا علي أن أمتلئ من الله باستمرار حتى أستطيع أن أعطي الآخرين.

جديد وتأمل جديد في برنامجنا أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. من الكتاب المقدس بنشوف إحنا موجودين هنا ليه على وجه الأرض. سألتك في البرنامج ودايما بسألك في كل حلقة، بسألك يا ترى مرة وقفت مع نفسك وقفة تفكر فيها أنت عايش لمين وعايش ليه؟

أنا من غير ما نكون بنفكر إيه اللي أنا بعمله ده ورايح بحياتي لفين؟ إيه فايدة الحاجات اللي أنا بعملها؟ يا ترى إيه الحاجات اللي أنا لازم أركز على إني أعملها لو أنا عارف إن مش فاضل في حياتي غير يمكن 10 أو 20 سنة؟ إيه الحاجات اللي هي أعملها علشان أكون راضي عن نفسي ويكون الخالق راضي عني؟ النهاردة عايزين نشوف الحياة بعينين الله. النهاردة عايزين نشوف الحياة من وجهة نظر الله، مش من وجهة نظر العالم، مش زي ما احنا اتعودنا ان احنا نبص لها. احنا لما بنبص للحياة بنشوفها بطريقة معينة، يمكن المجتمع، يمكن الثقافات اللي حوالين منا علمتنا ان احنا نبص للحياة بالطريقة ديت، لكن الكتاب بيقول لنا ايه عن الحياة بتاعتنا ديت؟ الكتاب فيه آية حلوة، يعقوب بيقول ما هي حياتكم؟ عايزين نسأل ايه هي حياتنا في عينين الله؟ هنعرف ازاي حياتنا بعينين الله الا لما نرجع للكتاب المقدس. هنشوف من الكتاب المقدس، من القصص اللي بيحكيها لنا عن ناس مذكورة فيه، عن الأمور اللي هي عاشوها في حياتهم، إزاي ربنا بيعلق عليها في كلمته، نفهم هو بيشوف حياتنا إزاي. لما نشوف حياتنا بعينين الله هنقدر نشوف إنه لما بيبص على حياتي بيشوفها على اعتبار إنها أمانة، بيستأمني على أمور معينة في السنين اللي ادهالي علشان أعيشها، وبيشوفني أنا إزاي بأتصرف في الأمانة ديت. الله لما بيبص على حياتي بيشوفها برضو على أنها اختبار. في أثناء السنين اللي أنا بعيشها على وجه الأرض بيشوفني أنا بتفاعل إزاي في الأمور اللي بتمر في حياتي، بيشوف اختبار لإيماني، لطاعتي، لمحبتي، لمعدني. والكتاب كمان بيعلمنا ان ربنا لما بيبص لحياتنا بيشوفها على انها مهمة مؤقتة لفترة محدودة، بيطلب مننا ان احنا نعمل اعمال وبيشوف هل احنا نفذنا الحاجات اللي هو عايزها تتعمل ولا لا. زي ما قلت لك مرة في حلقة من الحلقات، حياتي ديت عبارة عن جزء من خطة الله الشاملة للكون ده كله، فأنا مطلوب مني أن أنا ألعب الدور الصغير اللي بيدهولي علشان خطته للبشرية وللكون تكمل. الطريقة اللي بتبص بيها للحياة أنت بتشكل حياتك. يعني ايه؟ يعني المنظور اللي من خلاله انت بتبص على الحياة بيأثر في طريقة استثمارك للوقت، طريقة انفاقك لأموالك، طريقة استخدامك للمواهب، علاقاتك مع الآخرين. لو انا سألتك انت بتشوف الحياة ازاي؟ لو انت قلت لي الحياة دي عبارة عن سيرك. في ناس لما تسألهم انت بتشوف الحياة دي ازاي بيقولك الحياة دي عبارة عن حقل ألغام، الحياة دي عبارة عن قطر سريع بيجري بسرعة. ناس تانية لما تسألها انت بتشوف الحياة ازاي، واحد يقولك الحياة دي دوامة، مرة بتاخدك لفوق ومرة بتنزل بيك لتحت ومرات بتدور بيك. في ناس تقولك الحياة دي عبارة عن لعبة كوتشينة، عليك انك تلعب بالورق اللي الحياة ادتها لك. نظرتك للحياة بتأثر بطريقة غير عادية على تصرفاتك. لما انت بتشوف الحياة بطريقة معينة ده بيتحكم في تصرفاتك مع الآخرين، بيتحكم في أولوياتك وفي علاقاتك وفي طرق استخدامك لوقتك والمالك والحاجات كتيرة جدا. يعني ايه الكلام ده؟ ادي لك مثل. لو انت مثلا بتشوف ان الحياة عبارة عن حفلة، لو الحياة حفلة بالنسبة لك يبقى الحاجة المهمة قوي في حياتك اللي انت بتقدرها هي المتعة، عايز تحصل على متعة. لو انت بتبص للحياة على انها سباق عدو قصير،
هتلاقي ان القيمة اللي انت بتحترمها قوي وبتقدرها

أكبرها إنك بسرعة بسرعة تنجز. لكن لو أنت فاكر إن الحياة عبارة عن سباق ماراثون، هتبص تلاقي إن القيمة بتاعتك هي قوة التحمل والمشوار طويل، أنت عايز تصمد لغاية الآخر. لو اعتبرت الحياة معركة، لو أنت شايف إن الحياة عبارة عن لعبة، يبقى القيمة اللي أنت بتقدرها وبتحترمها قوي الفوز، أنت عايز تكسب. ممكن تكون أسست حياتك على طرق غلط، لكن أنا عايزك دلوقتي تشوف حياتك عن طريق الكتاب. الآية بتقول لا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية. ممكن الظهر، العالم، الثقافات اللي أنا عايش في وسطيها تكون شكلت رؤيتي للحياة، لكن أنا عايزك تتمسك بنظرة الكتاب للحياة. إزاي الله بيشوف حياتنا؟ الله بيشوف حياتنا على أنها امتحان وأمانة ومهمة لمدة مؤقتة. عايز أخذ المواضيع دي معاك بالتفصيل في الحلقات اللي جاية. تابعنا وإلى أن نلتقي، لتكن نعمة الرب معك.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

المركز العربي بكاليفورنيا، بحييكم وبقدم لكم حلقة جديدة من السلسلة الجديدة اللي بنعملها بعنوان الحجارة تتكلم. وزي ما بقول في كل بداية، اللي دفعني قوي ان انا اعمل الرحلة دي وان انا اجي للاماكن الاصلية هو كمية الهجوم اللي حصل الايام دي على كلمة الله والتشكيك في صحة الوحي والتشكيك. ورغم ان التشكيك ده مش جديد وحصل على مدار السنين اللي فاتت، لكن في كل مرة دلوقتي بالذات مع السوشيال ميديا ومع الفضائيات الموضوع بقى اقوى. وهم جم في يوم من الايام قالوا للمسيح: سكت هؤلاء، سكت الوعاظ، سكت المرنمين، سكت اللي بيكلموا عنك دول. فلهم ان سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. احنا النهاردة في كنيسة ساردوس، واحدة من الرسائل اللي الله بعتها من السبع كنائس. وكنيسة ساردوس زي ما انتم شايفين المعبد اللي ورايا ده، المعبد اللي ورايا ده اول معبد كان يتبني في الحضارة الرومانية من الرخام الاصلي. الرخام الاصلي لو تبصوا على الاعمدة بتاعت المباني دي معمولة من الرخام، وده بس بيديكوا فكرة من البداية ان احنا جايين عند مكان ومدينة كانت غنية جدا، وكانت زي ما التاريخ بيقول ان ساردوس كانت اول مدينة يحصل فيها موضوع سك العملة اللي احنا دلوقتي بنعرفها، زي ما عندنا فلوس بكل في كارنسيز في كل العالم، في مصلحة اسمها مصلحة سك العملة اللي بتعتمد العملة. اول مرة كان يحصل هذا الاعتماد في الوقت ده كان في كنيسة ساردوس، مش كنيسة ساردوس، في بلد ساردوس. ساردوس على يعني في الطريق وانت جاي من برغاموس للثياترا لساردوس. وبالمناسبة طبعا في ناس بتسألني تقول لي: هي الكنائس دي جنب بعض؟ لا، الكنائس دي مش جنب بعض. يعني احنا عشان نيجي ساردوس سوقنا بتاع 3 ساعات بالعربية، فالموضوع مش بسيط زي ما انت متخيل. الموضوع ان في سفريات طويلة ما بين كل بلد وبلد، واحنا طبعا بندور على المكان اللي فيه الاثار اللي كانت موجودة في الكنائس. وزي ما قلت لحضراتكم في الحلقات اللي فاتت، الناس بتسألني ليه الاماكن دي متروكة كده مهجورة، مش معمول لها دعاية كبيرة قوي، بسبب انه كأنك بتحاول تطمس التاريخ. انت مش عايز تقول ان هنا المسيحيين الاوائل وهنا الناس اللي استشهدت من اجل المسيحية ومن اجل عمل الله، وكانت في كنائس قوية لانه كان بيكتب لها الوحي، وكان بيكتب لها الرسول يوحنا. لكن راح حتى لو حاول البعض انه يطمس التاريخ، زي لما انا خدتكم في اسطنبول عند ايا صوفيا، حاول تغطي الايات وتغطي الايقونات، استيل المكان بيشهد عن وجود جماعه مؤمنه بالله ومؤمنه بالرب يسوع كانت موجوده. النهارده عايز اقرا معاكم اللي حصل في ساردوس في اصحاح 3 في سفر الرؤيا. اصحاح 3 بيقول كده: واكتب الى ملاك الكنيسه التي في ساردوس، هذا يقوله الذي له 7 أرواح الله وال7 كواكب: أنا عارف أعمالك، أنا لك اسم أنك حي وأنت ميت، كن ساهرا وشدد ما بقي لألذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. فاذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتب، فإن لم تسهر أقدم عليك كلص، ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. عندك أسماء قليلة في ساردوس لم ينجسوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. كنيسة ساردوس كنيسة خطيرة جدا، لأن زي ما قلت لحضراتكم هي الكنيسة أو المكان اللي كانت موجودة في وسط بلد غني، بلد بيعمل العملة، فبلد عنده استعداد انه يعمل كل حاجة في المعابد بالجرانيت بالرخام، التفاخر والعظمة، ومع التفاخر والعظمة والفلوس الماديات بيجي على طول الفجور والزنا الروحي. على طول بيحصل كده انه الانسان بيحس انه انا معايا كل حاجه، انا عندي كل حاجه، انا غني زي ما هنشوف في كنيسه لودوكيه بعد كده. انا غني، عندي فلوس، انا عندي كل حاجه، انا ايه اللي يخليني اعيش لربنا، ايه اللي يخليني امشي ورا ربنا. هنا بيقول له اكتب الى ملاك الكنيسه التي في ساردوس. ومره ثانيه عايز افكركم مين هو ملاك الكنيسه. اسهل حاجه انك تقول ملاك الكنيسه هو القسيس بتاعنا، عشان لو في
لوم.

لو في عتاب، لو في اي حاجه، انا كعضو الكنيسه انا مالي؟ القسيس هو اللي يتحمل كل حاجه. لكن واقعيا انه ملاك الكنيسه في تفسيرنا الروحي دلوقتي للزمن اللي احنا عايشين فيه واحنا بنقرا سفر الرؤيا، هو انه بيكلم كل واحد واحده فينا على حالته الروحيه مع الله. انا لما بقرا الرسائل دي النهارده مش ببص لها على انها تاريخ بس، انا ببص لها وبقارن حالتي كأسيس، كهشام، كخادم، كمؤمن، كمتعبد، وبشوف انا ترى انا فين في انا فين في الكلام ده. طبعا بيبتدي مع كنيسه ساردس، بيقول له، بيقدم نفسه هنا وبيقول له انت صحيح في مكان فيه غنى، في مكان فيه ماده، في مكان فيه فلوس كتيره قوي، بس ده عمره ما يديك الشبع ولا يديك القوه. الناس طول عمرها كانت فاكره ان المال بيعطي قوه، ففاكر ان انا بلد قويه، كنيسة قوية، لأن أنا عندي فلوس. هو خده قال خد بالك بقى، أنا بيقدم نفسه ليه، بيقول له إيه؟ عندي حاجتين مهمين قوي عايز أعرفك عليهم بيا. أنا سبعة أرواح الله، وعايز أقف معاكم دقايق على كلمة سبعة أرواح الله. في بعض التفاسير بتقول إنه كلمة سبعة أرواح الله بيكلم عن روح الله، لكن في الكمال، في الكمال، لأنه رقم سبعة زي ما حضراتكم عارفين هو رقم الكمال، فبيقول له سبعة أرواح الله، بيتكلم عن روح الله بس روح الله الكامل، وكأنه بيقول له خد بالك، خد بالك، إذا كان العالم اللي حواليك بيعتمد على قوة المال لكن قوة الروح، فاكرين لما قال لهم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم، فبيقولوا أنا اللي عندي سبعة أرواح الله اللي بتعطي قوة تقهر ممالك العالم وتقهر كل قوات العالم وقوات العدو. التفسير الثاني بيتكلم عن سبعة أرواح الله اللي بيرجع لإشعيا إصحاح 11، سفر إشعيا إصحاح 11، لما بيقول له يحل عليه روح الرب، روح الرب، روح الحكمة والفهم والمشورة والإعلان والقوة، السبع صفات الموجودة. وأنا عايز أقول لك إن أنت بتتعامل مع روح الله للأسف في كنايسنا وفي بعض الكنايس بقينا أول ما تتكلم عن روح الله مخ الناس على طول يروح للتكلم بألسنة، للشفة، للنبوات، وكأننا بنحد الله في المظاهر وفي المواهب بتاعته. لما بتتكلم عن روح الله انت بتتكلم على الاقنوم الثالث، بتتكلم عن الله نفسه، بتتكلم عن سلطان الروح القدس، بتتكلم عن روح الفهم والقوة والمشورة. يا ترى مين فينا لما بيصحى الصبحية ما يبقاش عنده استعداد انه يركع ويصلي يقول ربنا النهاردة محتاج روح فهم، روح مشورة، روح اعلان، روح قوة، علشان اقدر اعيش في الزمن ده واخد القرار الصح واسلك الصح. انا بشجعك النهاردة انك قبل ما تنزل رجلك من على السرير، قبل ما تنزلي رجلك من على السرير، غمض عينيك وغمضي عينيك وقولي رب النهاردة مليان بروح المشورة، بروح الفهم، بروح الإدراك، وروح القوة، روح الإعلان. يا رب اعلن لي مشيئتك في حياتي. صدقني وصدقيني حياتك هتتغير تماما لو انت تعاملت مع الله بالمنظر ده. لكن لو انت بس كل تفكيرك ناس بيعلموا مع المواهب وناس بتعلم ضد المواهب، ده اللي الشيطان عايز يعمله، ان احنا نختلف على النتيجة. لكن الأهم من الاختلاف على النتيجة هو انك تمتلئ بروح الله. لما الكتاب بيقول أما أنتم فلكم مسحة من القدوس، انت ليك مسحة في روح الله من حقك تاخدها، من حقك تاخدها. وقال لهم كده كثوا في أورشليم حتى تلبسون قوة من الأعالي، ففي قوة من الأعالي تحل عليك وعلى خدمتك وعلى حياتك وعلى بيتك وعلى قراراتك لما بتفتح قلبك وتتملي من روح الله. كمان بيقول له الممسك سبع كواكب، السبع كواكب بترمز طبعا للسبع كنايس، لكن أنا شايفها كمال روح الله في كمال الكنيسة، كمال روح الله في السبع أرواح، وكمال الكنيسة ووحدة الكنيسة في السبع كواكب، وكله مضمون في إيد ربنا. فأنا عايز النهاردة أطمن كل أسيس وكل رئيس طائفة وكل كاهن وكل خادم في كل مكان في العالم، اوعى تفتكر أنك أنت اللي بتحمي الكنيسة، واوعى تفتكر أن أنت بقوتك وبذكائك وبحكمتك المسؤول عن حماية الكنيسة. الكنيسة دي ليها رب هو الممسك السبعة كواكب في يميني، هو المتحكم في الأمور، هو اللي فوق العالي عالي والأعلى فوقهم. إحنا لينا إله عظيم، بحب أقول تاني بتقول بغني بين الناس إن لينا إله عظيم، فعلا لينا إله عظيم، بيقول عنه كده الممسك والسبعة كواكب والسبعة كواكب. عايز أشجعك النهاردة إنك تتملي بروح الله ملء كامل، وتصدق إنه الله بيحمي كنيسته حماية كاملة. طيب بعد كده بيقول له الكلمة المشهورة اللي بتتكرر في كل الكنائس، أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك. وزي ما هفضل أكرر وأقول إنها ليها معنى سلبي أو معنى يخوف ومعنى يشجع. المعنى اللي يخوف إنه بيقولك أنا عارف أعمالك اللي بتعملها في الدرة واللي أنت مخبيها على الناس، أنا عارفها كويس قوي. ده يخوف لو أنت مش عايش حسب ملكوت الله. لكن لو أنت بتعمل

أعمال كتيرة في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية، فبيقول لك قد يمكن الناس ما تمدحكش على أعمالك، ما تسقفلكش على اللي أنت بتعمله، لكن في نفس الوقت تأكد تأكد وتأكدي أن ربنا عارف أعمالك، عارف إمتى طبطبت على حد، وإمتى شجعت حد في الخفاء، وإمتى صليت وركعت على ركبك من أجل ناس، وإمتى نزلت وبشرت. الرب بيقول لك أنا عارف أعمالك، يمكن مش محطوط أنت في القوائم الأولانية وأوائل الناس، يمكن اسمك ما بيتذكرش من على المنابر ولا أي حاجة، لكن ربنا بيقول لك أنا عارف، أنا عارف أعمالك. طيب أمال إيه بقى المشكلة؟ المشكلة اللي عند ملاك ساردوس، المشكلة أنه بيقول له أنت عايش بلونين، لك اسم أنك حي، لكن واقعيا أنت ميت روحيا، أنت ميت روحيا. دلوقتي في ناس كانت أموات روحيا وتقابلت مع المسيح فحيت، فحيت. كنا قبلا أموات بالذنوب والخطايا، كنا قبلا في الظلمة، كنا قبلا مطروحين، لكن لما بتتقابل مع يسوع بيحييك، بيعطيك حياة. هنا كنيسة في ساردوس بيقول له لك اسم أنك حي، انت خادم، انت قسيس، انت واعظ، انت مرنم، انت قائد اجتماع، انت عضو متقدم في الكنيسة، انت مؤمن، مؤمن بقالك سنين، لكن يا ترى الحياة الروحية والحرارة الروحية، ما بصوا كلمة حياة معناها ان جسمك سخن، الميت بارد، وده نتكلم عنه في لودوكية اكتر، لكن الميت شخص بارد فقد الحياة. فبيقول له انت ليك اسم انك حي، بتخرج وبتسافر وبتعمل وبتوعظ وبترنم وبتدفع عطاء وبتعمل، لك اسم انك حي، لكن واقعيا في العلاقة بينك وبيني انت ميت، انت ميت، انت ميت. وترى النهاردة علاقتك بالله ميتة، علاقتك بكلمة ربنا ميتة، علاقتك بالصلوات ميتة، علاقتك باخواتك في الكنيسة ميتة. كام مرة ابليس رمى على الكنيسة ورمى على المؤمنين روح موت، روح موت، روح موت، يخلينا حاجات كتيرة كنا بنعملها زمان ماتت، اشتعال روحي كان جوانا ومات زي الفتيلة. بس الرائع في يسوع والرائع في ربنا بتاعنا انه فتيلة مدخنة لا يطفئ، لا يطفئ. بيقولوا لك اسم انك حي بس انت ميت، انا عايزك مرة تانية ترجع لمحبتك، زي ما هنتكلم في كنائس تانية، ارجع لمحبتك الاولى، ارجع للحياة معايا، ارجع تواصل معايا عشان تبقى روحك حية ونفسك حية. لك اسم انك حي وانت ميت. عشان كده بيقولوا خد بالك، كن ساهرا وشدد ما تبقى. انت كأنك واقف على شعراية، كأن الخط الرفيع اللي فاضل ده، كن ساهرا. وهنا بيدعوني وبيدعوك وبيدعوك وبيدعو كل مؤمنين العالم ان احنا نسهر لانه الوقت اصبح قريب. قل كن ساهرا وشدد ما تبقى الذي هو عتيد ان يموت. لو انت ما صحتش ابليس هيسرق كل حاجة، ابليس عايز يسرق حياتك ويسرق بيتك ويسرق عيلتك ويسرق ولادك ويسرق احفادك ويسرق خدمتك ويسرق كنيستك. ابليس يجول كأسد ملتمس من يبتلعه. فبيقول خد بالك الموضوع مش بسيط، احنا في حرب روحية، في حرب روحية، واللي هينام سلاحه هيروح منه. زمان لما كنا في الجيش كان اخطر حاجه في الدنيا انك تنام وانت عندك نقطه حراسه، لما تبقى واقف في حراسه ويجي حد يسرق البندقيه بتاعتك فيها محاكمه عسكريه لان انت ضيعت شرف العسكريه. فانت لما بتقف حراسه لازم تبقى واقف ساهر، سهران، متشدد. عشان كده بيقولوا كن ساهرا وشدد ما تبقى، لانه انت خد بالك انت في حرب روحيه، ابليس منتظر انك تنام روحيا، انك تنامي روحيا، هيجي يسرقك وهيجي يسرق اللي عندك. كن ساهرا، كن ساهرا. وانا بصلي من كل قلبي انه الكنائس اللي بتسمعني النهاردة نبتدي نسهر. بصوا العبد اللي قال سيدي يبطئ قدومه نام وقام ليضرب العبيد رفقاؤه. اللي بيحصل النهاردة بين الطوائف وبين الكنائس ان احنا كلنا بنضرب في بعض لان احنا نسينا ان الرب قرب يجي. بيقول كده قال في قلبه سيدي يبطئ قدومه فقام، بدل ما يشجع اخواته ويعددهم فقام ليضرب العبيد رفقائه. انا مش عايزك النهاردة تكون واقع في الفخ ده، ومش عايزك النهاردة تكوني واقع في الفخ ده. يا اخي كل طائفة هي حرة تعبد زي ما عايزة، كل مؤمن يعبد طالما ليه علاقة مع الله. انا مش مسؤول، انا مسؤول ان انا اعيش صح وان انا اعلم الناس كلمة ربنا الصح. كن ساهرا وشدد ما تبقى. ربنا بيقولك لسه عندك، انا لسه محافظ على البقية الصغيرة دي عند، لانه لسه كمان بعد كده بيقول له عندك مجموعه قليله في الكنيسه للاسف، قليلك مجموعه قليله في الكنيسه، دول لم يتنجسوا، دول ما سمحوش لمحبه المال ومحبه العالم والزنا والفجور انها تدخل جواهم، عشان كده دول مميزين جدا، دول مميزين جدا. وربنا بيفكرنا اوعى تفتكر ان ربنا
يترك نفسه بلا شاهد. ربنا لم يترك نفسه بلا شاهد، حتى في قلب البلاد اللي فيها مليانة فساد ومليانة زنا ومليانة نجاسة ومليانة عهارة، الله برضو عنده

ناس بتسجد لي، فاكرين لما قال ايليا بيقول بقيت انا وحدي، قال له لا انت مش لوحدك، في 7000 ركبه بس انت مش شايفهم، انا شايفهم. فهنا بيقول لملاك كنيسه سردس، بيقول له خد بالك، خد بالك انه في عندك لسه ناس لم ينجسوا ثيابهم، ما دخلوش في الاحتكاك وما سمحوش انهم يختلطوا بمحبه العالم وبالزنا بتاع العالم وبفجور العالم. طيب هنا بينصح ملاك سردس بشوية حاجات، فبيقول له إيه؟ بيقول له خد بالك أذكر كيف أخذت وسمعت، كأنه بيقول لك رجعك لمحبتك الأولى، أذكر كيف أخذت البركة الروحية من ربنا، أذكر أنت إزاي سمعت عن محبة الله وعن الملء بروح الله ودقت المواهب السماوية ودقت التغيير ده، أوعى تضيع التغيير ده بأنك تمالئ العالم وتنافق العالم وتعيش بازدواجية مع اللي بيسهروا وبيسكروا وبيعملوا الحاجات دي كلها. أنا دينا قاعدين طالما يا أخي قعدة بساطة بس بننبسط مبسوطين مع بعض، وتلاقي ناس تانية قاعدة بترنم وبتصلي، ما ينفعش العروج بين الفرقتين ده مش هينفع. عشان كده بيقول له خد بالك الموضوع محتاج سهر، اذكر اللي انت سمعته، فاكر اللي انت سمعته، فاكر يوم انا ربنا خبط على باب قلبك وانت فتحت قلبك وقبلت يسوع، افتكر اليوم ده، افتكر يوم ما تعهدت قدام ربنا انك تعيش له، افتكر يوم ما قلت ربنا لو غفرت خطاياي هعيش لك للابد، هعيش ليك، همجد اسمك، هرفع اسمك. بيقول له اذكر اللي انت سمعته واللي انت اخدته، انت اخدت عطيه العطايا الرب يسوع، لما فتحت قلبك وقبلت الرب يسوع في قلبك انت قبلت اعظم عطيه. فبيقول لك اذكر كيف اخذت وسمعت ودقت كده، عشان كده بيقول له ارجع مره تانية بقى وتوب، بيقول له كده ارجع مره تانية احفظ وتوب لانك ان لم تسهر اتي كلص. بيقول له انا عايزك تتوب بقى دلوقتي النهارده يا جماعه، استخدم الرساله اللي ربنا بيكلمك بيها النهارده من سردس من امام المعبد ده ومن امام الاثار دي كلها العظيمه دي. الله بيقول لك اسهر بقى وتوب، توب ارجع لربنا، ارجع جدد عهدك معاه، ارجعي جددي عهدك معاه، ولا تنتهي كده، ولا لانه بيقول له ان لم تحفظ فاني اقدم عليك كلص والموضوع هيبقى انتهى. لكن الرب النهارده بيوجه الرساله دي بمنتهى الوضوح، بيقول لك اذكر اللي انت سمعته واللي انت خدته، اللي انت خدته ده غالي قوي، المسحه الروحيه اللي انت خدتيها، فاكر لما كنت بترنم، فاكر لما كنت بتصلي، فاكر لما كنت بتنزل قوافل، فاكر لما كنت بترنم وانت فرحان، فاكر لما كنت تقعد تصلي باوقات كان في ترنيمه زي ما تقول يطيب ساعات بها. الناس النهارده لو قعدت دقيقتين تصلي بيبقى يا سلام عمل عمايل كبيره. ربنا بيقول لك اوعى تضيع اللي انت اخدته واللي انت اختبرته واللي انت عشته. وساعات كتير بقابل الناس يقول لي من 20 سنه الرب عمل معايا، من 30 سنه الرب عمل، تقول له يعني من 30 سنه ما عملش حاجه جديده؟ مش معقول، ده عطايا الرب جديده في كل صباح. وكل ما عينيك تكون مفتوحه تقول زي المرنم وجعل في فمي ترنيمه جديده، كل يوم ربنا بيعمل معاك معجزه وربنا بيعمل معاك عمل، بيديك ترنيمه جديده في قلبك وترنيمه جديده في حياتك. عشان كده يقول كثيرون يرون ويخافون ويرجعوا ربنا. تخيلك بتروح شغلك كل يوم بترنم ترنيمه جديده، الناس تقول لك ايه ده انت بتقول ايه، اصل النهارده ربنا عمل معايا كذا، تاني يوم تروح بترنم ترنيمه ثانيه يقول لك هو ايه انت مالك النهارده، اصل ربنا عمل معايا حاجه جديده. المؤمن هو اللي بيعيش سلسله من الاختبارات الرائعه مع ربنا، فالرب يجعل في فمه ترنيمه جديده. هنا بيقول مره ثانيه لملاك سردس، بيقول له خد بالك اذكر زي ما كان في زمان يقول له اذكر من اين سقطت وتوب، اذكر يوم ما سلمت حياتك ليا، اذكر يوم ما جيت وانت خاطي وبماضي اثيم وماضي مليان خطايا وشرور وكنت ميت بالخطايا وجيت، اذكر اللي انت خدته، انا اديتك فرح وسلام وغفران للخطايا، اديتك حياة جديدة، اذكر ده كله وحافظ عليه بقى، اسهر وشدد ما قد تبقى، ما تضيعوش من ايدك، حوط عليه كده زي الدخان الصغير علشان يرجع مرة تانية يشتعل بنار الروح القدس، روح القوة والفهم والمشورة والحكمة والإعلان. ارجع مرة تانية، افتحي قلبك واقبلي لمسة من الروح القدس جديدة تحيي، لما بيقولوا ألا تعود أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك، رب لك أنا عايز دي شهوة قلبي إن أنا أحييك، فيقول فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا فإني أسمع وأشفي أرضهم وأبرئ خطيتهم، والرب يعمل حاجة كتيرة قوي لو أنت النهاردة جيت له بتوبة. بيقول له أذكر وتوب، توب كآخر مرة وقفت
ما حدش يقول لي يا سيس احنا انجليين احنا التوبة.

احنا تبنا مرة خلاص وقبلنا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يقول الكتاب إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل. أي مرة أنا بعيش في العالم وماشي بحتك في العالم اللي حواليا بقع في الخطية غصب عني، عينيا بتروح غصب عني، فكري بيروح غصب عني، لساني بينطق بكلمات لا تليق غصب عني، كان بيبقى عندي حاجات وعملتها وبقع في الخطية، أنت محتاج كمسيحي مؤمن إنك يوميا وأنت بتصلي لربنا تتوب عن خطاياك وتتوب عن السهوات، السهوات التي لم يشعر بها، السهوات اللي اتعملت في السر، والسهوات اللي انت اتعملت من غير ما كنت حاسس انها خطية. لما بتقف قدام الله بالليل قبل ما تنام وبتتوب عن كل حاجة، عن كل كلمة بطالة، عن كل فكرة، عن كل مرة اديت ودنك انك تسمع وشاية على اخوك او على اختك، بتتوب توبة حقيقية. فبيقول له انا عايزك تتوب، انا عايزك تبقى حياتك حياة توبة، حياة توبة مستمرة، عشان يفضل مع التوبة في غفران مستمر وملء ملء ملء مستمر. بيجي بعد كده بيقول له في ناس لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لانهم مستحقون، من يغلب سيلبس ثيابا بيضا ولن امحو اسمه من سفر الحياة. عايز اقف معاك قبل ما اختم الجزء ده على حاجتين، الثياب البيض، الثياب البيض يقول هؤلاء الذين بيضوا ثيابهم بكلور، لا بغسلوها في غسالة أوتوماتيك، لا لا لا أبدا. أمال إزاي القلب الخاطي، القلب المليان خطايا ومليان عيوب يبقى يبقى يبقى, يبقى ثيابا بيضا إزاي؟ حاجة معجزة غير عادية، معجزة غير عادية، إنه اللي يبيض الثياب دي الدم، مع أن الدم يبقع والدم يعمل حاجات كتير هاوي، لكن دم الحمل، دم يسوع المسيح، عشان كده يقول الكتاب ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. يا حد يقول يا أسيس هشام أنا زنيت، أنا طلقت، أنا بعدت عن ربنا، أنا عملت كذا وعملت كذا، أنا بكذب، أنا بحلف، أنا بعمل، أنا معرفش خطاياك شكلها إيه وأنت متعرفش خطايا شكلها إيه، بس أعرف حاجة واحدة أنا متأكد منها تماما، مهما كانت خطاياك كميتها قد إيه، عملتها على مدار سنين قد إيه، متمسك بعادة من العادات، قد تكون شرب، قد تكون أي حاجة تانية، ربنا يحميك. يسوع النهاردة دم يسوع، نقطة واحدة من دم يسوع تطهر قلبك وتخليك ثيابك بيضاء، وده وعد الرب لينا، إنه إحنا عايشين في العالم قد نتلوث بحاجات كتيرة في العالم، بس اللي هيجاهد وهيغلب وهيسمع لصوت الروح، عشان كده هو بيختم دايما يقول من له أذن فليسمع ما يقول الروح. الروح النهاردة بيكلمك، مش أنا اللي بكلمك، ومش أنا عامل الرحلة دي كلها علشان أنا أستعرض عليك أنا موجود فين، لا أبدا، أنا جاي برسالة واضحة جدا من ربنا، روح قول للناس إن الحجارة دي بتتكلم، فكلام ربنا مبعوث ليك أنت وليك أنت شخصيا، بيقول لك كده لما تقبل يسوع دم يسوع يطهرك، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض تبيض، هو ده العمل العجيب بتاع دم يسوع، بتاع دم يسوع إن يجي على لبسي الملطخ، لبسي اللي تشوه في العالم، ويعطيني ثيابا بيضاء. الحاجة التانية هو أنه بيكتب اسمك في سفر الحياة، وهنا أنا عايز أقف لأنه ده أخطر حاجة في الموضوع ده، اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لا؟ يا أسيس أنا متعمد كتر خيرك، يا أسيس أنا دائق على إيدي صليب كتر خيرك، يا أسيس ده أنا لابس لبسة صليب كبير قوي قد كده كتر خيرك، ده مش هيوديك السماء، ده مش هيوديك السماء. يا أسيس ده أنا بحضر الكنيسة، ده أنا ما بفوتش اجتماع حتى لو بيت في الكنيسة. تخيل كده حضرتك او حضرتك لو بيت في ماكدونالد مش هتصبح الصبح تلاقي نفسك سندوتش، لو بيت في الجراج مش هتصحى الصبح تلاقي نفسك عربيه، ولو بيت في الكنيسه مش هتلاقي نفسك مش هتلاقي نفسك مسيحي. اللي يعملك مسيحي انك تقبل يسوع ويتكتب اسمك في سفر الحياه. طب يا أسيس ده انا بعمل معجزات، في مره التلاميذ رجعوا للرب يسوع وقالوا له يا معلم حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، ده احنا في البلد اللي كنا فيها نقول بس اسم يسوع الشياطين تجري، نقول باسم يسوع المرضى تقوم، نقول باسم يسوع الاعرج يمشي والاعمى يفتح، ده احنا عملنا معجزات قد كده باسم يسوع. ورب يسوع يبص لهم كده ويقول لهم بصوا انتوا فرحانين قوي بكل ده، طبعا رب دي حاجه تفرح، قال لهم لا افرحوا بالاحرى ان اسماءكم قد كتبت في سفر الحياه، في سفر الحياه. ويجي بيقول انه في اخر سفر الرؤيا ان كل اللي مش هيكون اسمه مكتوب في سفر الحياه هيطرح في البحيره المتقده بالنار. الحاجه الوحيده اللي تضمن دخولك السماء هو ان اسمك يتكتب في سفر الحياه، مش في قوائم الكنيسه، ومش في قوائم الشرف للمتبرعين، ومش في قوائم الناس اللي بتعمل اعمال فظيعه. الضمان الوحيد عشان كده قال لن يمحى اسمه

من سفر الحياة. أنا بشجعك النهاردة أنك قبل ما تقفل الحلقة دي معايا اسأل نفسك، يا ترى أنا اسمي اتكتب في سفر الحياة ولا لا؟ مفيش قوة في الدنيا ممكن تكتب اسمك في سفر الحياة ولا تشيل اسمك من سفر الحياة غير اسم يسوع، ويسوع الذين في يدي مش همحوا اسمه من سفر الحياة. النهاردة تقدر تفتح قلبك وتفتحي قلبك وتقبل يسوع مخلص شخصي في حياتك، فيكتب اسمك في سفر الحياة، وكل ده الضمان الوحيد. بتقول يا هشام يعني لو انا وقعت عليا قنبله، لو انا مت دلوقتي وانا بكلمك انت عارف هتروح فين؟ عارف هروح فين، هروح السماء، لانه كتب اسمي في سفر الحياه، مش لان انا كويس ولا استاهل، لكن لان هو اله صالح وهو اللي وعد. ربنا يبارككم، وانا بشجعك تكتب لنا، ولو عندك اي سؤال ولو عندك اي اقتراحات، وتابع معانا بقيه الحلقات، واحنا بنكمل مع بعض سلسله ان سكت هؤلاء فالحجاره تتكلم. ربنا يبارككم كلكم، ومنتظر أسمع منكم.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة هذا اليوم أحبائي من البرنامج برنامج أكثر من رأي بتقول الآية أخذناها من أفسس 4: لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. وجسد المسيح بحسب الكتاب هو الكنيسة، والكنيسة التي

0: تدعى أيضا عروس المسيح، وأيضا أحيانا يدعوها الكتاب امرأة الحمل، أي المسيح الذبيح الذي ذبح، الذي صلب يعني لأجل كل واحد منا. أنا سعيد جدا أحبائي يكون معنا بالاستوديو خادم الرب الفاضل الدكتور والبروفيسور أيضا والأسيس طبعا الأسيس ميشيل عوض. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور.
1: أهلا بك أسيس جون، وأهلا بحضرتك، وشكرا لأجل هذه الدعوة الكريمة، وإن كانت بعيدة المدى بسبب ظروفي الخاصة،
0: ظروف صحية شوية،
1: لكن نشكر الله لأننا نلتقي في عرش النعمة دائما.
0: أمين.
1: وقد التقينا النهاردة أيضا في عرش نعمة الاستوديو اللي موجودين فيه، منتظرين أن الرب صاحب هذا المنبر العظيم أن يبارك حضرتك ويبارك هذه الخدمة ويبارك هذه القناة ويبارك كل وعمل نعمة الله في حياتنا، وأيضا يعطينا كلاما نافعا للبنيان.
0: آمين آمين. رب يباركك ونشكر رب لأجل سلامتك وسلامة الأخت فوزية كمان.
1: شكرا.
0: طبعا أحبائي طبعا الإنسان لما بيتأدب شوية بالحياة بده يضل شوي رايح لعند الدكتور وجاي من عند الدكتور، فالشيء طبيعي بنعمة الرب، لكن نشكر الرب يجدد كالنسر شباب.
1: شكرا.
0: ودائما أنا بقول للحبايب اللي شوي شوي عم يتقدموا بالعمر بقول لهم ممنوع تمشي، نحن كلنا لازم نطلع مع بعض.
1: بس sometimes احنا في انتظار.
0: امين. بس sometimes الرب بيحاول انه يعني مش بيحاول بيعمل مشيئته
1: لتكن مشيئته،
0: لكن رغبتنا نحن اكيد
1: لكن في النهايه جميعا سنلتقي.
0: صحيح صحيح. سنكون مع سنكون حول الحبيب، حول العرش العظيم المجيد. امين. وأنا حبيبي كمان بحب رحب بخادم الرب الفاضل الأسيس الدكتور فرج حنا. الأسيس فرج هو طبعا راعي الكنيسة الأسقفية بملبون، هو مش معنا بسيدني بس هو بملبون على الزوم. أسيس حضرت مخرج أنا مش قادر أشوف إذا كان معنا الأسيس. أهلا وسهلا، شفت حضرتك، ربي باركك أسيس، إزاي حضرتك؟
2: أهلا بك أسيس جون، وأهلا بالدكتور ميشيل، وحشتوني، بركة كبيرة يعني أشوف حضرتك وأشوف الدكتور ميشيل، ده امتياز عظيم يعني.
0: الرب
2: يبارك، ربنا يباركه أسيس.
0: أشكرك جدا، أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا أخذ التعليق الأول من الدكتور الفاضل الدكتور ميشيل، وبعدين متابع مع حضرتك لو سمحت أسيس.
2: أتفضل. أمين يا رب.
1: أستهل هذه الحلقة بتعريف الرسالة إلى أفسس.
0: نعم.
1: فأفسس مدينة كبيرة عظيمة خدم فيها الرسول بولس 3 سنين متتالية، وكان خادم شعار خدمته في هذه الكنيسة هو أنه يعلن الحق الكتابي، لأن أفسس كانت ممتلئة بالأصنام، وكان فيها أكبر معبد ديني وثني وهو معبد أرطميس أو ديانا.
0: نعم.
1: وهو التمثال اللي بيظنه أنه نزل من السماء. ولما نقرأ في أصحاح 19 من سفر الأعمال بنجد أنهم قاوموا بولس كثيرا، وحتى أن عملوا مظاهرة ضده، لكن الرب حفظه. وكان شعار الرسول بولس أني أخدم الرب بكل تواضع ودموع، وكتب لنا الشعار القانوني المبارك اللي يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتدي به وأن يتمسك به، عدد 34 من أعمال 20.
0: نعم.
1: لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي.
0: نعم.
1: وكتب هذه الرسالة إلى كنيسة أفسس من الرسائل المعنونة باسم رسائل السجن.
0: نعم.
1: وكتب بولس 4 رسائل وهو في سجن روميا. الرسالة الأولى اللي كتبها إلى فيليبي، كولوسي، أفسس، ورسالة شخصية إلى صديقه فيليمون يوصيه بابن أنسيموس الذي ولده في قيوده. وهذه الرسالة لا يمكن لمؤمن أبدا أن ينسى العدد الثالث من الأصحاح الأول، وهو يقول فيه مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. تنقسم في المسيح يسوع، تنقسم هذه الرسالة إلى قسمين. القسم الأولاني وهو القسم الروحي، أصحاح 1 و2 و3، والقسم الثاني هو القسم العملي وهو أصحاح 4 و5 و6، ولا يمكن لمؤمن أبدا أن ينسى أن محاربتنا هذه التي نحاربها في العالم ليست مع جسم مع دم ولحم، لكنها في السماو في أجناد الشر الروحية في السماويات. تكلم عن علاقة الزوج بالزوجة،

0: تكلم عن علاقة المؤمنين بعضهم وبعض، كتب كثيرا في هذه الأصحاحات الأربعة التي لا يستطيع الإنسان أن يلمها بمجملها في هذه الفترة القصيرة. لكن لما كتب أصحاح أربعة وهو الجزء الأولاني، كان الهدف من كتابة هذا الأصحاح هو هدف واحد كتبه لنا في بداية هذا الأصحاح، وهو وحدانية الكنيسة. وهذه الوحدانية المباركة لأجل وحدة الكنيسة، ولأجل أنه يأتي بها كما قيل في أفسس 5 كنيسة مجيدة لا دنس ولا غضن فيها، كتب ليها إن الله أعطى البعض في الكنيسة إن يكونوا رسل ويكون بعض أنبياء ويكونوا معلمين، كل هذه النعم التي أعطاها الله للمؤمنين والاستخدام المبارك الذي يستخدم فيها الله المؤمنين هو لأجل، كما نقرأ في هذا الجزء المبارك اللي أمامنا اللي هو في أصحاح 4 في العدد 12، هدفه كلمة 3 أشياء مهمين جدا. أول حاجة لتكميل القديسين، ولنلاحظ أن لكلمة القديسين يعني معناها أن ليس القديسين ناقصين، لا لكنهم كاملين. وسنتكلم عن هذه النقطة باستفاضة فيما بعد، أن لكن لأجل تكميلهم يعني بهذا أن تكميل عدد هؤلاء القديسين، هذا هو الهدف الأساسي. القديسين في المسيح يسوع مكملين في المسيح، وبدون المسيح فليس لهم كمال كما ستذكر وسأذكر حضرتك فيما بعد. بدون المسيح لا كمال لنا، وبدون المسيح لا وجود لنا، وبدون المسيح لا حياة لنا. إذن الله يريد أن يكمل عدد المؤمنين، ثم في نفس الوقت يجعل المؤمن يصل إلى ما قاله المسيح في عظته على الجبل: كونوا كاملين. فالكمال هنا معناها أنني أعرف الشخص الكامل لكي ما يكملني أو لكي أستمد كمالي منه. إن كان المثل عندنا بيقول هذا الكلام من جاور السعيد يسعد، يعني لما واحد يمشي مع واحد غني أكيد هينوبوا منه حاجة، ومن جور واحد سعيد هيكون مبسوط زيه. فما بالك عندما تلتصق مش بالسعيد لكن بصاحب السعادة وبالكامل الذي يستطيع أن يكملكم. وأشار هذه الكلمات إليها الرسول بطرس في أقواله المباركة التي ذكرها بطرس في رسالته الأولى والأصحاح 5، بيقول هذه الكلمات للكنيسة وهو الكنيسة المتغربة، لأن بطرس لم يكتب إلى كنيسة محددة لكنه كان يكتب إلى المتغربين الذين في الشتات. فهو يقول: وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم. يعني بدونه لا نستطيع أن نقول على أنفسنا أننا كاملين، لكن الكمال الحقيقي هو في وجودنا في شخص ربنا يسوع المسيح، قداستنا فيه، كمالنا فيه، حياتنا فيه، وجودنا فيه، تحركاتنا به. وبدونه قال لنا في أصحاح 15 من يوحنا: بدوني لا تقدروا أن تفعلوا أتفعلوا شيئا. إذن الرسول بولس هنا بيتكلم للكنيسة كوحدة واحدة، وأنها لتكون كنيسة ليست كنيسة منقسمة أو ناقصة، لكن الله إن وجد شيء في ناقص أو في أي مؤمن شيء ناقص فهو يستطيع أن يكمل هذا النقص لنكون في كمال نعمة الله المباركة.
1: آمين. ربي باركك. أسيس فرج، لو سمحت بتحب تعطينا التعليق الأولي حتى نبتدي نوسع الأسئلة لو سمحت.
2: أنا بشكر ربنا لأجل الدكتور ميشيل في البداية الرائعة لفكرة عن رسالة أفسس. إحنا عارفين رسالة أفسس في الثلاث أصحاحات الأولانيين، في رسالة أفسس بيقول لنا عن الامتيازات اللي لينا في الرب يسوع المسيح، واتكلم باستفاضة عن البركات اللي

0: ينتظرنا وعن امتياز كل مؤمن في الرب يسوع. وفي بداية الإصحاح الرابع بيتكلم عن المسؤوليات اللي علينا، السلوك الواجب ان احنا نظهره للعالم حوالينا كمؤمنين. عشان كده لما بيتكلم هنا لأجل بنيان الكنيسة وتكملة القديسين، هو عايزنا نظهر كمؤمنين أمام الكل وأمام الله إن إحنا قلب واحد وفكر واحد ورأي واحد، وإنه الناس اللي حوالينا بدل ما تتعثر مننا لا تيجي للرب من خلال الشيء ده، لأن الرب بدأه. إحنا مش شيء، الوحدة دي مش شيء إحنا هنخلقها من جديد، هي موجودة لكن إحنا نجتهد إن إحنا نحافظ عليها. عشان كده أنا برأيي إن ده موضوع مهم جدا ويتطلب سلوك مسيحي مبني على كلمة الله. حلو خالص إن أنا أكون مؤمن، لكن الأهم إن سلوكي يبرهن ويطبق إيماني للآخرين. ده اللي ربنا يقودنا ليه. عشان كده لما بدأ بولس أطلب إليكم بطريقة رائعة وبطريقة مهذبة، أطلب إليكم، يعني طلب أنا الأسير في الرب، أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم ليها. ربنا يدينا وقت طيب ويدينا فهم، لأنه ده موضوع حساس وموضوع حلو جدا.
1: أمين. الرب يباركك قسيس. طيب دكتور، أنا رح بقرأ الرسالة، مش الرسالة كلها طبعا، رح بقرأ مقطع من رسالة أفسس الإصحاح الرابع، بيتكلم فيه طبعا عن الموضوع اللي نحن بصدده. بيقول الكتاب المقدس، بولس الرسول بيتكلم على الكنيسة، بيقول فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وبطول أنات، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. عم يتكلم عن روح الوحدة من كل الجوانب، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. بيقول لك جسد واحد وروح واحد، هو الروح القدس طبعا، والجسد هون إشارة لجسد المسيح الكنيسة. روح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد. حتى أختصر لأنه الموضوع طويل، بوصل لعدد 8. بيقول الوحي المقدس لذلك يقول إذ صعد إلى العلاء، المسيح صعد لما مات وقام، سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. العطايا هي المواهب. وبيقول وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. يعني المسيح كان موجود في السماء، معناها هو الله، مش أنه بمعنى خلق وصار في شيء اسمه الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس. لا، الله موجود، الله مثلث أقانيم، لكن إله واحد. بعدين بيقول الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل، يملأنا ببركاته ونعمه. وهو أعطى البعض في الكنيسة أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكمين القديسين. فإذا الكنيسة من اللحظة اللي بيقبل فيها الإنسان المسيح بصير قديس، وعليه أنه يصير في خطوة الكمال. لكن نحن كمالنا، رح نتكلم مع حضرتك أسيس، أنه كمالنا ناخده الكمال من جهة الخلاص والتطهير، تطهير خطيئنا، بناخد كمالنا في المسيح
2: طبعا.
1: سنتكلم عن الموضوع. بيقول لك لكي يملأ الكل، وهو أعطى البعض طبعا. بعدين بيصل لك كل هذه المواهب لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، هو الله لكن أيضا هو إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. بيقول لك بعدين كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر، إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس، المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. طبعا الآيات الأخيرة شوي فاتت بعضها مش واضحة إلا ما تنشرح، لكن إذا بقي معنا وقت ممكن نشرحها.
2: أمين.
1: طيب الفكرة كلها أنه نحن في هدف أنه الرب عطى المواهب حتى يكمل القديسين من خلال المواهب المعطاة.
2: أيوه.
1: تفضل.
2: الرب يعرف ما هي الكنيسة.
1: نعم.
2: ويعرف المؤمنين، ودي

0: ده بحسب علمه السابق.
1: نعم.
0: لكن في وقت تجسده على الأرض كان هدفه أنه يجمع هؤلاء كلهم ويعلن لهم عن عمل الروح القدس. وفي هذا الجزء البسيط اللي هو في أفسس 4 بنجد عطايا الله المبارك اللي مكتوب عنها: إذ صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. وهنا في هذه الآية، الآية دي اقتبسها الرسول بولس من مزمور 68.
1: نعم.
0: فمزمور 68 يقول لك: سبى سبيا وقبلت عطايا من الناس. وده بيمثله بشخص فاز في مسابقة معينة أو انتصر في الحرب، والناس جات تبارك له علشان وبتديله هدايا.
1: نعم.
0: فالمنتصر دايما، زي ما قال علي بولس في كورنثوس الأولى أصحاح 9، إنه لأن المنتصر بيأخذ الجعالة، يأخذ المكافأة.
1: نعم.
0: لكن ربنا يسوع المسيح من أجل محبته العظيمة التي أحبنا بها، فهو لا يحتاج إلى أن يأخذ مكافأة، لأن الآب أعطاه أعظم مكافأة، وهي الموجودة في كولوسي 1، عفوا في كولوسي 2، عندما قال عنه، سوري أنا آسف، في فيليبي 2:9، عندما قال له: لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم. فالمسيح لا يريد عطايا من الناس مادية لكي تمدحه أو توصله إلى مراكز عالية
1: أو تصفيق
0: أو تصفيق أو هتافات أو خلافه، لأن المسيح دخل إلى الأقداس فارتجت السماء كلها وسمع صوت العظيم القائل: اتفتح أيتها الأبواب ليدخل الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. فاهتزت السماوات كلها والملائكة هتفوا بدخول ربنا يسوع إلى الأمواجد،
1: وسجدوا له.
0: نعم، وسجدوا له، ويستحق كل السجود والإكرام. ولذلك عند دخوله إلى السماء وجلوسه على عن يمين عرش الله في العظمة كما قيل عنهم، يقول الكتاب عنه في أعمال الرسل أصحاح 2 وعدد 33: وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس سكب هذا الذي أنتم الآن تسمعونه وتنظرونه. فإذ جلس الرب يسوع المسيح في عظمته بعد أن أكمل الفداء العظيم، نلاحظ أن هذا الفداء الذي عمله الرب يسوع المسيح كان سببا أساسيا في تكميل القديسين والكنيسة. لذلك كتب عنه في عبرانيين 10:14: لأنه بقربان واحد قد أكمل المقدسين. إذن نحن مكملين في المسيح يسوع منذ اللحظة التي فيها قبلنا خلاص الله، أو نلنا خلاص الله، أو أعطينا خلاص الله، أو منحنا خلاص الله،
1: أو وهبنا
0: كما تقول، قول أنه ليس من أعمال كي يفتخر أحد، لكن كل شيء هو من قبل إلهنا العظيم المبارك. لكن معنى كلمة أنه يكملنا أو يكملكم أن يصل بنا إلى الحالة الروحية الأعلى وإلى الحالة الروحية الأسمى، لكي ما تمجد الله وتسلك في سلوك إلهي مبارك. إذن نلاحظ هنا أنه لما جلس عن يمين العظمة وأخذ موعد الروح القدس وسكب علينا روح الله، هذا الروح لم يأتي بفراغ ولم يأتي جزافا، لكنه جاء بمواهب روحية مباركة. هذه المواهب يمكن أن يذكر منها كما قيل عنها في كورنثوس الأولى أصحاح 12، لكن تلاحظ إنها لا نستطيع أن نقول مواهب 9، لأن موهبة واحدة منهم اسمها مواهب، مواهب شفاء، مواهب قوات، فما نقدرش نقول 9 لأن واحدة متعددة والتانية متعددة بالضبط كده، لكن نسميها مواهب الروح القدس. صحيح هو لما نيجي عند ثمر الروح يبقى في دي محددة، لكن أغلاطي خمسة، لكن المواهب هي مواهب.

مواهب الروح القدس. هذه المواهب الله أعطاها بحكمة لأناس في الكنيسة. نخلي بالنا من هذا الكلام المبارك. وهو عدد 11 ومن أفسس 4، وهو أعطى البعض، يعني موهبتي غير موهبة حضرتك، أو ربما نتشابه فيها ونختلف في مواهب أخرى. وبيقول بعد كده وأعطى

0: ليه ما يدينيش الرب زي ما ادى فلان؟ ليه الرب ما ادانيش ما يدينيش اعمل زي ما عمل مؤمن اخر؟ نقول له في هذا المقام المبارك ما قاله بولس في الرساله الاولى لكورنثوس اصحاح 12 عشان بس ما حدش يقدر ان هو يفتح فمه امام الله ويتكلم امامه كلام ليس بحسب الحكمة. عدد 27 من كورنثوس الأولى 12. وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاءه أفرادا، فوضع الله أناسا في الكنيسة أولا رسلا، مش كل المؤمنين رسل، ثانيا أنبياء، مش كل المؤمنين أنبياء أو بيتنبأوا، ثالثا معلمين، ومش كل المعلمين، لأن في رومية 12 المعلم ففي التعليم. ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوانا، تدابير، ألسنة. ألعل الجميع رسل؟
1: لا.
0: ألعل الجميع أنبياء؟
1: لا.
0: ألعل الجميع معلمون؟
1: كلا.
0: ألعل الجميع أصحاب قوات؟ ألعل للجميع مواهب شفاء؟ ألعل الجميع يتكلمون بألسنة؟ ألعل الجميع يترجمون؟ ولكن جدوا للمواهب. عاوز مواهب، اطلب مواهب، الله يستطيع ان يعطيك مواهب. لكن قبل ان تطلب مواهب، والحته دي جايه عرضا كده في السكه، مش في الموضوع، لكن هي جايه عرضا، فقبل ما حضرتك تطلب مواهب وعاوز تبقى من الرسل والانبياء والمعلمين، عليك حاجه مهمة جدا، انك تقرا اصحاح 13، لان هذا هو الطريق الاعظم وهي المحبة التي توصلنا الى كل هذه المواهب.
1: يعني لو اجى واحد وقال له يا رب انا عايز اكون رسول، لو صلى من هون
0: لحد الابدية
1: مش حيعطيك،
0: مش هيديك،
1: لانه الرسولية خلاص صارت.
0: لا
1: يعني اعطيت ل 12 رسول،
0: ليست في الخطة الالهية حاليا. واخد بال حضرتك؟ لكن ممكن ان يطلب وياخذ، لان قال اطلبوا ان كنتم تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيده. فكان بالحري ابوكم يهب الروح القدس للذين يطلبونه. فاطلبوا خذ، لانه قال الرسول بولس في كورنثوس
1: 14. يعني حتى لو طلب رسوليه،
0: الرسولية كالرسول بولس لا، أو كالرسل الاثني عشر لا، دول رسل لأداء مهمة معينة، لكن ممكن تكون مرسل كما أرسلني الآب أرسلكم أنا.
1: يعني موضوع مختلف.
0: أي ممكن يكون مرسل رايح أفريقيا، رايح أمريكا، رايح مصر، رايح لبنان، رايح أي مكان، لكن ليس رسول كملهم بالروح القدس زي الرسول بولس أو الرسول بطرس. لكن عطايا الله وهباته هي بلا دامة. لكن اطلب فتاخذ، مواهب كثيره اطلب. ايش معنى دي؟ يعني متلكك عليه وعاوز انك انت تحط العقده في المنشار، اطلب. لكن اعظم من المواهب جميعا هي الموهبه العظيمه جدا اللي موجوده في رومية 5، لان محبه الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. هذه المواهب كلها الله ما اعطاهاش للكنيسه جزافا، ولا اعطاها علشان كل واحد يمشي يقول انا بتكلم بالسنه، والتاني مع احترامي اللي بيتكلموا بالالسنه اوعوا تاخدوها على محمل اخر، يا بتوع الالسنه لا. فانا اشكر الله اني مش هقول، لكن معروفه الايه، لكن نشكر الله لأن إلهنا أعطانا وعنده الكثير ليعطي إن أردت أن تأخذ. فليس للإغتيال يعني للشهرة أو للعظمة، لكن الموهبة التي أعطاها الله ليك هي من أجل أنها تعمل فيا وفيك أولا، وتساعد الآخرين على خدمة الله، لكي ننمو جميعا في سلوك حسن كما سمعنا، وفي نعمة الله المباركة، لكي ما نكون جميعا جسد واحد في المسيح. لا يقول هذا أنا لبولس، ولا أنا لأبولس، ولا أنا لصفا، لكن لتكون الكنيسة كلها وحدة واحدة ملكا للرب يسوع المسيح.
1: آمين آمين. لأنه بس يتشتت الجسد صار مشكلة، وبنجيب العار
0: طبعا
1: على اسم الرب. حاشا. طيب أشكرك دكتور. أسيس فرج ربي باكك، منتابع الموضوع، لأنه نحن عندنا الثلاثية

0: المهمه بحسب العنوان. بيقول لك انه لاجل تكميل القديسين، اذا بتحب تضيف نقطه صغيره عليها، ومنتابع لاجل لعمل الخدمه، وعمل الخدمه هدفه، الهدف تبعه انه لبنيان جسد المسيح. فبتحب تدخل على هذا الخط لو سمحت؟
1: امين امين.
0: تفضل.
1: طبعا بالنسبه لاجل تكميل القديسين ولاجل عمل الخدمه، عشان تكون خدمة مقبولة عند الله من أي مؤمن أو أي خادم، لازم يكون في تواضع وداعة وفي محبة وفي قبول الآخر. فالرسالة بتبدأ، هذا الإصحاح بالذات يعني بيبدأ في التحريض على الاهتمام بوحدة الجسد اللي هو الكنيسة يعني. فكلنا لازم نهتم بالموضوع ده، والعناصر الموجودة لأعضاء الجسد عدد 4 و5 و6، وكيف انه اعضاء الجسد يتبنوا من عدد 7 ل16، ومسؤولية اعضاء الجسد. فالكنيسة غالية على الرب يسوع المسيح، اسلم نفسه لاجلها، جعلها رأسا فوق كل شيء زي ما اتفضل الدكتور ميشيل. وانه الكنيسة بالنسبة للرب اللي هي جسده يعني بيعلن فيها كل الحب. الرأس اللي هو يشعر بالجسد ويقود الجسد ويحافظ عليه، قال كده الكتاب، لأنه لم يبغض أحد جسده بل يقوت ويربيط. الرب عمل كده مع الكنيسة. فالحب والاهتمام فقط مش كفاية، لكن وحدة الجسد بالرأس. وده اللي عايز يقوله ربنا النهاردة، إن الكنيسة واحدة من جهة تكوينها ومن جهة تفردها. فالكنيسة فريدة جدا، وكنيسة الله، الله هو اللي قال عنها إن هي لؤلؤة وجدها تاجر لآلئ باع واشتراها. فالكنيسة تكونت من 2000 سنة من اليهود ومن الأمم. عشان كده الرب حب يقول لليهود والأمم أنتوا واحد، يعني الله في المسيح صالح الكل لنفسه، فإحنا بقينا واحد في المسيح. فأي شخص ينضم لجسد المسيح هو بقى عضو في جسد المسيح، أي في الكنيسة، وصار واحدا في جسد المسيح. عشان كده قال صاروا راعية واحدة وراعي واحد، يعني جميع أبناء الله المتفرقين إلى واحد جمعهم الرب في صنف ونوع حياة واحد. إيه النوع وصنف الحياة اللي موجود في الكنيسة؟ اللي هي حياة الرب يسوع المسيح. وده نوع وصنف من الحياة يختلف عن حياة بني البشر، حياة الله، لأن المقدس والمقدسين جميعهم هم واحد. عشان كده الكنيسة اسمها عروس المسيح، خطبتكم لرجل واحد. اللي صنع الوحدة هو الروح القدس، والوحدة مش حاجة زي ما أنا قلت في الأول إحنا هنبدأها أو هنخلقها أو إحنا بنسعى عشان نأسسها، لا، عشان المشاهدين ما يفهموناش غلط. الوحدة موجودة، ووجود الوحدة هو لتكميل. عشان كده قال مجتهدين تحفظوا وحزنية الروح برباط السلام. المؤمنين جسد واحد، وده معنى يا حضرة القسيس، معنى شمولي ومعنى زماني ومعنى مكاني. يعني من يوم 50 إلى يوم الاختطاف الكنيسة واحد. في معنى زماني يعني كل المؤمنين الموجودين في كل العالم في كل زمان هم كنيسة المسيح، كنيسة مقدسة مدعوية قديسين. المعنى المكاني كل كنيسة محلية هي تتمتع بجسد المسيح، يعني كلنا في كل مكان وفي كل زمان. يقول الكتاب عننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد، لأننا جميعا نشترك في الخبز الواحد. فعشان تكميل القديسين وعشان الكنيسة تثبت وتنهض وتنمو، ربنا دعينا للوحدة، داع المؤمنين للوحدة. مش لأنه إحنا طوائف مختلفة أو متعددة معناته إحنا مش واحد، لا، إحنا واحد لأن إلهنا واحد، لأن إيماننا واحد، لينا قانون إيمان واحد، لينا سماء واحدة، اللي اتصلب عشاننا رب واحد، لينا صليب واحد. كل ده بيدعو لينا إن إحنا نعزز هذا الموضوع. إزاي؟ بسلوكنا، طبيعة السلوك اللائق لينا كمؤمنين. إزاي؟ بكل تواضع ووضاعة وبطول أنا، محتملين بعضنا بعض في المحبة، مجتهدين أن نحفظ وحدانية الروح لرباط السلام. عشان كده لما بيقول مجتهدين يعني إحنا علينا دور، احنا علينا دور لازم نعمله. الهيكل اللي وضع الرب يسوع في ان احنا واحد، لينا شركة واحدة ورب واحد وإله واحد. ما ينفعش احنا دلوقتي نقول ده من هنا، زي ما قال الفاضل الدكتور ميشيل لياقو.

0: احد انا لبولس او انا لابولس او انا لصفا، لاننا جميعا في المسيح. من هو بولس؟ من هو صفا؟ من هو ابولس؟ احنا كلنا عينينا وقلبنا وايماننا على المصلوب، شخص ربنا يسوع المسيح. فعلى فكره الكنيسه لم تذكر في العهد القديم، لم يوجد اليهود اللي هم الرب مشي معاهم مشوار طويل، ما قالش عنهم ان هم جسد المسيح، لكن اتقال عن جسد المسيح على كل من اختبر الرب يسوع المسيح وقبل الرب مخلص، انضم لجسد الرب يسوع. ومين اللي بيضم؟ اللي بيضم هو الله. الحفاظ على الوحدة موجود، لكن احنا علينا دور نجتهد ان تبقى هذه الوحدة لينا كمؤمنين مع بعض، نكون جسد واحد روح واحد، نتمتع بالوحدانية بفضل اللي بنشترك فيه في المسيح يسوع. احنا مشتركين في جسد واحد روح واحد، رجاء دعوتنا الواحد، رب واحد، ايمان واحد، معمودية واحدة، كل دي مجالات مشتركة وعلى فكرة موجودة في كل طائفة لو في مؤمنين. طالما في مؤمنين معناته الرجاء الواحد والإيمان الواحد موجود في كل طائفة، موجود في كل كنيسة، لكن احنا لازم نحافظ عليه ونبعد عننا كل انشقاق او كل روح تعصب، وده اللي احنا هنكمل فيه في بداية الحلقة بنعمة ربنا.
1: شكرا، الرب يباركك أسيس، نشكرا من أجلك. طيب أسيس، بنحاول نغطي موضوع انه لعمل الخدمة،
2: نعم،
1: وبعدين بيقول لك لبنيان جسد المسيح. ما هو المقصود بلعمل الخدمة؟
2: نعم،
1: لأنه في خدمات متنوعة وحددتها حضرتك، تفضل.
2: المقصود بالخدمة وهي خدمة الرب. وفي نفس الوقت،
1: لأنه حطها بالمفرد.
2: طبعا. وفي نفس الوقت خدمة القديسين. يعني الاثنين يمشوا مع بعض.
1: نعم.
2: وقال الرب يسوع المسيح له كل المجد، إني اللي بيكرمكم يكرمني.
1: نعم.
2: والشخص اللي بيضطهدكم يضطهدني.
1: نعم.
2: إذن هذه خدمة مقدسة أولا، تشمل خدمة الرب الذي دعانا لخدمته. وده امتياز.
1: أنا أخدم الرب حضرتك وأنت بتخدم الرب في
2: طبعا.
1: أنا...
2: نعم. حتى إن الرسول بولس في أصحاح 15 من روميا،
1: نعم،
2: ذكر تعبير عظيم جدا، قال أنا ذاهب لأورشليم لأخدم القديسين. لأخدم القديسين. وأي خدمة؟
1: كان أخذ معه عطايا وتقديمات
2: طبعا للفقراء. هو رايح الخدمة، خدمة، نعم، القديسين.
1: نعم.
2: فقراء،
1: أحسن أقول القديسين اللي ماتوا يعني.
2: لا لا، نعم، فقراء القديسين الأحياء.
1: نعم.
2: القديسين اللي رقدوا. هؤلاء هم وشأنهم،
1: هم مش عايزين فلوس طبعا،
2: ولا عاوزين مدح. نعم. مننا إذا مدحناهم أو لزمناهم
1: صاروا في المجد.
2: هم في بيتهم الأبدي.
1: نعم.
2: وبالتالي لا يحتاجون شيء، فإذا مدحناهم أو لم نمدحهم لكننا نكرمهم ونكرمهم
1: ونتعلم من سيرتهم
2: طبعا، فهذا حقهم، ينبغي أن يأخذوا حقهم.
1: نعم.
2: حتى لا نتجن على أحد.
1: نعم.
2: أو يعتبرنا البعض أننا نتكبر عليهم.
1: نعم.
2: نحن لا نتكبر منهم، لكنهم كانوا مرشدين وأباء أفاضل ومعلمين وأنهوا خدمتهم ووصلوا الأبدية.
1: والكتاب أوصانا أن يعني ننتبه إلى
2: اذكروا مرشديكم.
1: نعم. نعم. اذكروا مرشديكم وبعدين ننتبه إلى نهاية سيرتهم بإيمانه.
2: طبعا. نعم. هو ده ضروري، ده. نعم. ضروري. يعني من منا يستطيع أن ينكر الرسول بولس وخدماته الطويلة العريضة في أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا؟ من يستطيع أن ينكر خدمة القديسين الذين ذاقوا المرار والأتعاب والاضطهادات، ودماء والأرض امتلأت من دمائهم، بل ارتوت من دمائهم؟ لا ننكر هذا أبدا.
1: صحيح.
2: فهذا واجب علينا نحن الأحياء، لا تتكبروا على أحد. أنا بقولها هنا من على هذا المنبر، لا تتكبر على أحد. أوعى تقول أنا أفضل من فلان اللي مات. لا، أنت لا تعرف كيف عاش ولا تعرف حياته، لكن أنت على الأقل إذا سمعت شيء حسن عنه فعليك بأنك تتبعه، وأيضا اسلك بنفس المسلك الذي سلك
1: كما
2: فيه.
1: كما قال بولس، تمثلوا بي كما أنا في المسلك.
2: بالضبط كده، هذا واجبنا، فنحن لا نقلل من شأنهم على الإطلاق،
1: ولا يجب
2: ولا نؤلههم.
1: نعم.
2: عشان بس ناخد بالنا
1: كمان، هاي نقطة مهمة،
2: نقطة مهمة، نحن لا نقلل من شأنهم ولا نؤلههم،
1: يعني نقولوها للثالوث الأقدس الإله الواحد،
2: لأنه هم بشر مثلنا.
1: نعم.
2: لكن عاشوا في قداسة، في تواضع، في ألام، في اضطهادات، في
1: حكمة، وحملوا المشعل حتى وصل للمشعل
2: بالضبط كده. ولو كانوا ولو لم يكونوا قد سلموا

0: تكلموا لنا هذا المشعل لما كنا بقينا نحن حتى الآن لكي نتكلم بكلمة الله. فالرب يحسن إليهم وهو أحسن إليهم بأنه أخذهم معه إلى المجد. فالخدمة هنا خدمة الرب أولا، وخدمة الرب مهمة جدا، أنني أعرف تماما أن هذا هو امتياز. امتياز أن المؤمن يخدم الرب، امتياز أن الرب يحمل النير كما قال الكتاب عنه: احملوا نيري لأن نيري هين وحملي خفيف. امتياز أنني أصل إلى يوحنا 12:29: إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحتى حيث أكون أنا هناك يكون خادمي، وهنا على الأرض إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. فهي خدمة مميزة، لكن لا يأخذ أحد هذه الخدمة إلا المدعو من الله. أركز عليها مرة تانية. فليس كل من ادعى الخدمة أنه مدعو من الله،
1: لأن المواهب معطاه بحسب قياس قامة المسيح
0: طبعا،
1: بحسب الروح القدس
0: يعني. ولخدمة فئات المؤمنين المختلفة. فالمؤمنين فئاتهم مختلفة، من هو متعلم ومن هو غير متعلم، من هو يعني قديس، لا أقول قديس لكنه في قداسة، وآخر يعني تنقصه أشياء كثيرة. على أي حال، إني الخادم هو الخادم المدعو من الله. وإن كان بيتقال على الكهنوت في أصحاح 5 من العبرانيين أنه لا يأخذ أحد هذه الوظيفة إلا المدعو من الله، وظيفة الكهنوت، فأقول أن الخدمة ليست وظيفة لكنها دعوة من الله،
1: مش مركز نشوف حالنا على بعض.
0: والخادم الراعي على المنبر ليس موظف، وهذه النقطة أركز عليها باستمرار، لأن في البعض بيعتبروا أن طالما الخادم رضي بأن يكون موجود خادم وراعي وأنه يتقاضى أجرا، يبقى يعتبر أن موظف في مكان. والخادم ليس موظف عند أحد، لكن هو عبد يسوع المسيح
1: كما قال بولس
0: بالضبط كده، وأيضا أنه مطيع ليسوع المسيح، وأنه موجود ليقدم قرابين روحية أو صلوات روحية، أو يقدم خدمات روحية لشعب الرب بناء على الدعوة التي دعاه فيها المسيح. فيجب علينا أن احنا نعلم أنني أولا أخدم الرب بحسب الدعوة التي دعاني إياها. وبدون دعوة فإنني زي ما بقول كده إنه لا يصلح لشيء، لا يصلح لشيء. يبني اذهب اليوم واعمل في كرمي، هذه هي الدعوة. فلما مر يسوع له كل المجد على التلميذين بطرس وأخون دراوس وقال لهما: اتبعاني تبعا، أو ليوحنا ويعقوب أيضا بمثل هذه الحالة. وعندما مر على توما على متى وقال له اتبعني، قيل له عنه هذه الكلمات: فللوقت ترك كل شيء وتبعه. إذن لابد أن نحن نعلم تماما هذه الدعوة المباركة، الذي دعانا مش لمجد الأسنى وبس، لكنه لأجل خدمته هو أولا، والشيء الثاني لأجل خدمة القديسين. وفي هذا الصدد، وهي خدمة القديسين، لا يمكن أبدا أن أنسى أو يتناسى أحد ما هي الشروط الواجب علينا أن نعملها لأجل خدمة القديسين. وهذا الكلام موجود في أعمال الرسل أصحاح 20، حيث يقول الكتاب هذه الكلمات في عدد 19: أخدم الرب، ده اللي عاوز يخدم بقى خدمة القديسين هنا، أخدم الرب بكل تواضع ودموع. مش عشان الرب اداك انك انت تفهم سفر الرؤيا يبقى انك انت تتكبر على اخواتك، لكن عليك ان اللي خدته من الرب توصله للرب. وهذا ما جاء فيما بعد: وبتجارب أصابتني كيف لم

0: أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم به. على الخادم الأمين إن يخدم إخواته يوصلهم أو يديهم كل الأخبار الطيبة. بس كده يا رسولنا المبارك قال لا يا ابني، قال إن لابد إن يكون عندنا إننا نخدم الله ونعلم جهرا بين المؤمنين بكلمة الله المبارك. يخدم القديسين خدمة سماها خدمة مرضية عند الله، مش عبادة مرضية فقط لكن خدمة مرضية. ممكن أحشر نفسي في الخدمة وحط نفسي في الخدمة، لكن هناك صوت يقول لي انتظر، قبل أن تتسرع انتظر. انتظر إلى متى؟ ممكن أنك تطلع 3 سنين تقعد في العربية زي بولس وتتعلم، لحد ما تتعلم تيجي تخدم إخواتك، لحد ما تتعلم المحبة يجب أنك أنت تيجي بعد تعلمك المحبة أن تخدم إخواتك بكل محبة. يجب أن تخدم إخواتك بتواضع. إلى أي درجة تواضعي؟ إلى أن أنحني عند رجلي إخواتي وأغسل أرجلهم وأنشفها. آمين. وأكون مثل سيد المبارك. لم نتعلم هذه الخدمة في بعد، لكننا في حاجة إلى أن نتعلمها لكي ما تستمر هذه الخدمة، ولكي نصل إلى حياة مباركة. أخدم الرب بكل تواضع بكل تواضع ودموع. ده اللي قاله هنا إن هو لأجل عمل الخدمة. فالخدمة عايزة عمل وعايزة نشاط وعايزة عدم توقف وعاوزة مثابرة وعاوزة حياة مرضية لخدمة الله.
1: آمين. الرب يباركك، أشكرك جدا. طيب أسيس فرج رح تابع مع حضرتك، بس ارجع قليلا للخلف لأنه ما غطيناش الموضوع اللي بيقول لك مثلا لتكميل القديسين. حابب أنا أني أدخل على خط نوضحه شوي حتى الناس اللي عم تسمعنا لعل روح الرب هيك يستجيبوا لروح الرب ويتوبوا. لأنه بيقول الكتاب المقدس بسفر دانيال الإصحاح الخامس، بيقول له دانيال النبي للملك بيلشاصر، بيقول له وزنت في الموازين فوجدت ناقصا. فبالتالي أنه الإنسان الذي يريد أن يكون في حضرة الله كاملا لابد أن يكون تائبا. طبعا في العهد القديم تائب، والرب طبعا عنده تدبير خاص لما قبل المسيح، لكن في المسيح بعد ما مات المسيح وقام لابد أنه الإنسان يكون لازم يكون إذا بده يوقف في الحضرة الإلهية لازم يكون كامل. لهذا الكتاب المقدس بيقلنا لأنه الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، يعني بالنتيجة نحن ناقصين بدون المسيح. تفضل يا محبوب.
2: أكيد حتى الأسيس أنا معاك في الرأي لأجل تكميل القديسين. كمان في مفهوم تاني، يا ترى مين هم القديسين؟
1: نعم.
2: هل القديسين دي نقطة مهمة جداً؟ اللي أنا عايز أقوله مع أخوي الدكتور ميشيل وحضرتك إن القديسين هم شعب الله. كل مؤمن آمن بالرب يسوع وقبل الرب يسوع مخلص شخصي هو قديس في المسيح، والقديس اللي هو سلم حياته لربنا وقبل دعوة المسيح. وكلمة تكميل القديسين الرب عايز يقول عن شعب الله المؤمنين إن هم يكونوا مجهزين لعمل الخدمة، to be ready for ministry. يعني تكميل القديسين معناها انه انا بتعلم وبجتهد وبصلي وبيكون في ناس قدوة ليا من خلال المواهب يعلموني لتكميل القديسين. ليه؟ عشان يتم بناء جسد المسيح. يعني بناء جسد المسيح، جسد المسيح يوسع ويمتد زي ما قال لهم اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها. فالمواهب اللي بتعطى بحسب مشيئة ربنا يسوع المسيح، والمواهب دي تتعمل بواسطة الروح القدس، المواهب الأربعة أو الخمسة اللي موجودين في أفسس هنا، إنه الرب يسوع هو اللي بيعين المناصب. ومهمة القيادة في الكنيسة أو المسؤولين في الكنيسة عدم عرقلة أو منع المواهب اللي ربنا، لأنه في ناس كتير بتعرقل هذا الموضوع. وأنا الخدمة اللي دعاني ليها ربنا أنا مش بختارها بنفسي زي ما قال الفاضل الدكتور ميشيل، قال كده بولس.

0: الرسول في كولوسي 4 قولوا لأرخبطس انظر إلى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها. فالخدمة الصحيحة هي تكليف من الرب، ورؤية ربنا بيعطيها للخادم أو المؤمن، مش تكليف من الناس. وممكن التكليف بتاع الناس ده يبعدني عن فكر الرب أو يبعدني عن الخطة اللي ربنا رسمها لي، وكمان ممكن الفكر ده ما يناسبنيش كمان. لكن الخدمة اللي أنا باخدها من ربنا خدمة هتكون مناسبة في اللي بيجهزه ربنا، في المواهب اللي ربنا هيديها لي بحسب القدرة اللي أنا أتحملها. والمواهب لما يديها لي ربنا واستلمها من إيد ربنا أنا هكون فرحان فيها. وعايز أقول لحضرة القسيس إن الخدمة مش أنا أعمل أشياء صحيحة لربنا، مش أنا هعمل لربنا الأشياء الصحيحة، لا، لكن أنا هعمل في الخدمة الأشياء اللي ربنا عايزني أعملها. عشان كده الخدمة هي تثقل من الرب، وهي مش هواية ولا تسلية ولا ترفيه، لكن الخدمة. وكمان الخدمة مش تقليد، يعني أنا مش بقلد الآخرين، لأن الكتاب قال كما قسم الله لكل واحد. فأنا ما ينفعش أتقمص شخصية حد، ما ينفعش زي ما قال أخويا الدكتور ميشيل إنه أنا يعني ده عنده موهبة أغير منه يبقى أنا لازم أعمل زيه، لا، بل زي ما أنا بقبل نفسي زي ما الفخاري صنعني وزي ما هيأني وشكلني، وأنا بقبل ده من إيد ربنا. ربنا مش عايزنا أواني مكررة، مش عايزني أنا مش لأني بشوف واحد بيصلي مع ناس عشان يشفوا يبقى أنا لازم أعمل كده، مش لازم عشان أنا أشوف واحد بيتكلم بألسنة يبقى أنا لازم أعمل كده، مش لازم أنا عشان أشوف لا مش لازم. إحنا مش أواني مكررة، ربنا بيستخدمنا بالإمكانيات. عشان كده لما بيقول لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، دي ثلاثية متكاملة. تكميل القديسين هو تجهيز القديسين عشان يكونوا مستعدين. وإيه هم القديسين؟ المؤمنين اللي بيخدموا في حقل ربنا. كل مؤمن اختبر نعمة ربنا لعمل الخدمة عشان أتم مشيئة ربنا، وأقول له يا رب هانا ذا ارسلني لبنيان جسد المسيح لكي يمتد جسد المسيح، يعني الكنيسة تصل إلى أقصى الأرض، الناس كلها تعرف عن الرب يسوع، ده بنيان جسد المسيح. فهنا الرب لما بيكلمني عن إعطاء المواهب فهو بيقول لأجل تكميل القديسين، نمو القديسين، نضوج الروحي عند القديسين، ودي إرادة ربنا نحو كل مؤمن موجود في الكنيسة. وده موجود من في العهد الجديد من أول إنجيل متى لسفر الرؤيا، وربنا بيتكلم عن إزاي الخدام يرسلوا وإزاي ياخدوا المسحة من الله بالروح القدس. عشان كده لو أنا في حالة ضعف، لو أنا حاسس إن أنا يعني محتاج أركع أصلي وأقول له يا رب أنت مد إيدك عليا، أنت اللي تكمل كل نقص فيا، ومحدش يعرف الإنسان إلا روح الإنسان، عشان تكون خدمتي لبنيان جسد المسيح. والمواهب اللي ربنا بيديها لنا مش مواهب للتفاخر ولا مواهب للتظاهر، لكن مواهب لبنيان جسد المسيح اللي هي الكنيسة اللي غالية على قلب ربنا.
1: امين. الرب يباركك، اشكرك جدا. طيب دكتور، انا معانا الاخت نهال، ومعنا سؤال من الاخ مصطفى. سؤال مصطفى جود انه مش راح اقدر احكي معه على التليفون لانه ما راح يقدر يقرا لي، لانه هو ما بيقرا كثير عربي الظاهر، فراح بقرا لك
2: السؤال عشان المستمع المشاهد.
1: نعم. فبيقول اذا كا مصطفى بعد بالفيسبوك هذا السؤال. مصطفى على الخط. طيب يا مصطفى انت معي على الخط، بس انا مش راح اخذ منك الكلام لانه انا بدي اقراه افضل تكون واضح للناس، اوكي؟ فخليك معنا على الخط. اذا عندك بعد ما نتكلم شيء نقطه زياده بسرعه بناخذها منك، بس انه لانه في كتير رساله طويله. فبيقول الاخ مصطفى اذا كان الله يريد هدايه الناس فكيف يكون اختلاف الكنائس، يعني قصده فكيف يكون هناك اختلاف بين الكنائس في فهم النصوص الاساسيه متوافقا مع فكرة وجود تعليم إلهي واضح. إذا كان بولس بيقول أن الخدمة هي لتكميل القديسين، فمين المقصود بالقديسين هون؟ هل هم جميع المؤمنين أو فئة روحية خاصة داخل الكنيسة؟ تفضل.
2: أولا لابد أن احنا نعرف الكنيسة.
1: نعم.
2: ما هي الكنيسة؟
1: نعم.
2: حضرتك تفضلت وقلت يا جسد المسيح.
1: نعم.
2: لكن المفهوم العام وإحنا موجودين في هذا العالم كل كنيسة محلية اعتبرت نفسها أن

0: الكنيسة.
1: نعم.
0: وكل جماعة مؤمنين اعتبروا أنفسهم أنهم الكنيسة.
1: نعم.
0: ولكن في المفهوم العام أنها الكنيسة هي كنيسة واحدة من كل المؤمنين.
1: نعم.
0: المطهرين والمغسولين بدم المسيح.
1: نعم.
0: وهدية ترنيمة الكل الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبي.
1: نعم.
0: هذه الكنيسة هي منتشرة في كل العالم، موجودة هنا أو موجودة هناك. هذا الانتشار لا يعني أن فئة معينة تدعي أنها هي الكنيسة، لكن الكنيسة هي جماعة الرب المؤمنين المنتشرين في كل أنحاء العالم.
1: بس على شرط الكنيسة لازم تستوفي الشروط المطلوبة بحسب كلمة الله.
0: لا يوجد شرط مطلوب في كلمة الله.
1: معنى الحديث يعني حتى تتوضح الفكرة.
0: نعم معنى الحديث، الشرط المطلوب لهذه الكنيسة هي أنها تقبل الرب يسوع المسيح مخلص ومخلص واحد وليس آخر، وأن تبني عقيدتها على يوحنا 17:3، وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، زي ما حضرتك بتتفضل وتقول دايما الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. الملاحظ هنا أن الكنيسة ليس فيها زوان. الكنيسة أعيتها مرة تاني، لأن أحيانا بنغلط بنقول ما هو ساب الحبل في ساب الحبل على الغارب، لأن الكنيسة فيها زوان وفيها حنطة. كنيسة الرب ليس فيها زوان، لكن بالمفهوم الكنسي اللي موجود في العالم هو ده اللي بقي في زوان. لما أقول إن المسيحية فيها تعدادها 2.8 مليار واحد، هل 2.8 مليار شخص كلهم مؤمنين مغسولين بدم المسيح؟ أقول كلا، فيهم من يؤمن وفيهم من لا يؤمن، فيهم من هو مؤمن حقيقي وفيهم من هو مؤمن مزيف، مش كلهم. لكن الكنيسة هي جماعة قديسين اتكتب عنهم هذه الكلمات في أفسس أصحاح 1، ونقرأ هذا الجزء المهم في هذا الكلام، إلى القديسين، نقرأ مع بعض بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع. أي أن المؤمنين في المسيح يسوع سواء كانوا في أفسس أو خارج أفسس فهم جميعا قديسين في شخص واحد وهو المسيح. وعشان كده أما اختلاف التعليم فيختلف فيها منذ القرن الثالث أو الرابع.
1: بس هو الاختلاف مش اختلاف جوهري.
0: نعم، هو
1: جوهر واحد،
0: ليس اختلاف عقائدي.
1: نعم.
0: ولكنه اختلاف تفسير معينة
1: بس مش الرئيسية والأساسية.
0: لا
1: يعني
0: نستطيع.
1: يعني الثالوث الأقدس ما فيني أنا أتفلسف وأعمل أطلع وأنزل، إذا تفلسفت أنا خرجت عن أنا هرتقط.
0: ما أقدرش ولا يمكنني أبدا أن أنا أبعد عن الثالوث الأقدس. لأن هذا نص كتابي. وعلموهم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس،
1: إله واحد.
0: حتى وإن كان لم يذكر إله واحد لكن ذكرها في البداية. وعلموهم باسم، عندما يقول بأسماء الآب والابن والروح القدس يضطر أن يكتب بعد ذلك إله واحد، لكن لأنه قال باسم فهو اسم واحد، وهو الله مثلث الأقانيم الآب والابن والروح القدس. لازم ناخد بالنا من هذا الكلام، لأن البعض يقول لك طب ما هو مش مكتوبة إله واحد. لا مكتوبة بس انت ما خدتش بالك.
1: وايضا كتاب مقدس بيقول لك اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد.
0: نعم.
1: يعني الوحي جزم انه الله واحد، بس الله في جوهره
0: ثلاثة أقانيم.
1: نعم. ثلاثة أقانيم إله واحد.
0: نعم. هذا الإيمان لا يمكن أبدا أحد أن ينكره. لكن ربما نختلف في المواهب.
1: نعم.
0: أنت عندك مواهب تختلف عن مواهبي وأنا أيضا كذلك.
1: لكن هي مش جوهر.
0: لكن هي مش جوهر أو صلب الإيمان المسيحي.
1: نعم.
0: صلب الإيمان المسيحي هو معرفتنا بالرب يسوع المسيح المخلص الوحيد، والآب الذي أرسل ابنه إلى هذا العالم مخلصا، والروح القدس الذي سكن في الكنيسة لكي ما يعينها ويعطيها المواهب إلى أن يجيء
1: ويخبرنا بكل ما يسمع من الآب والابن.
0: ده عمل الروح القدس.
1: نعم، عمل الروح القدس. طيب أمين، أشكرك جدا. بناخد حضرة المخرج الأخت نهال لو سمحت. أخت نهال سوري طولت عليك، بس الموضوع لأنه لازم بعضه فمش قادر أني كنت أخترق الموضوع.
2: لا ما فيش مشكلة.

0: ربي
1: حضرة
0: باكي.
1: القسيس، نعمة وسلام
0: نعمة
1: لحضرتك
0: وسلام ربي باكي.
1: وبالضيوف المباركين برحب بيهم الدكتور ميشيل، وألف سلام على حضرتك.
0: شكرا.
1: وحضرة القسيس فرج اللي دايما بيباركنا بالحق الكتابي بطريقة فكرة جديدة من نوعها ومش كتير بنسمع عنها في البرامج.
0: نعم.
1: لكن ده أنا مش مستغربة، لأن حضرتك يا أسيس جون إنسايكلوبيديا أو موسوعة متحركة في الكتاب المقدس، ودايما بتقدم لنا الجديد المتجدد، وده طبعا بقيادة الروح القدس. فبالإضافة للحاجات الرائعة اللي ذكرتوها لمسني جدا ولمس قلبي حتة الوحدانية، وأنا كونت خلاصة أحب أقولها، إنه جسد المسيح لا يبنى بالعدد فقط، لكن يبنى بنمو المؤمنين مع بعضهم البعض.
0: نعم.
1: نمو في الإيمان وفي المحبة وفي القداسة. ولو كل عضو في هذا الجسد استخدم موهبته دون النظر لمواهب الآخرين وتمسك بالفعل بالحق الكتابي، هيخدم بجد الآخرين بمحبة 100%. النتيجة هتكون إنه في نمو للجسد كله، والكنيسة حتما ستبنى حسب قصد ومشيئة الرب. وفي رأيي المتواضع، أهم شيء لهذا البنيان هو الثبات في المسيح، لأن الكتاب بيقول اثبتوا فيا وأنا فيه، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. فكل بناء حقيقي يا حضرة القسيس بيبدأ من علاقة حية بالمسيح اللي هو رأس هذا الجسد. وأكيد حضراتكم هتقولوا لنا إزاي بقى نثبت في المسيح. هوقف هنا، لأنه كان عندي سؤال عن الوحدة يعني بطريقة عملية، بس يمكن حضرة القسيس فرج رد عليه وأنا في الانتظار، لأنه ما أحلى الوحدة. بس سؤالي إزاي ده يتم على أرض الواقع في كنائس الغربة اللي بتضم جنسيات مختلفة بطوائف متعددة، وبالتالي يعني معتقدات مختلفة.
0: بتتم إذا كنا ممتلئين من الروح القدس، وعندنا مخافة الرب، وعندنا خضوع لكلمة الله وتوصيات الله في الكلمة. فإذا كنا فعلا،
1: لكن
0: إذا ما كناش ممتلئين من روح الله، كله على كله، كل واحد بيغني على مواله.
1: أيوة صح، رائع. بس أنا كمان كنت عايزة أستفسر عن حتة تبدو يعني في أذهان المشاهدين، لما قال بولس الرسول للشيوخ أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمتي القادرة أن تبنيكم. يعني هنا التعليم الصحيح بين المؤمنين مهم جدا لبنيان الجسد. واتقال انه كلام المسيح لازم يسكن فيكم بغنى. واضح قوي انه التعليم الصحيح بكلمة الله وهو ده اللي هيبني الكنيسة. طب انا بقى كمؤمن بسيط مبتدئ في معرفة الرب، ازاي اقدر اميز ان هذا التعليم الذي يقدم لي حاليا سواء في كنيستي او على شاشات التلفزيون هو التعليم الصحيح؟ لانه بصراحه الخرافات والبدع زادت جدا في هذه الايام.
0: دايما اسئلتك حلوه بس خطيره. ربي باكك. ربي باكك. طيب أسيس فرج، بتحب تجاوب الموضوع يعني بسرعه حتى نكمل موضوعنا لو سمحت، الموضوع اللي شرحته الاخت نهال.
2: امين.
0: تفضل.
2: شكرا اختي نهال. في نفس الاصحاح اللي اراه الفاضل الدكتور ميشيل في عدد 14 و15 بيقول لكي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة بضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذلك الذي هو الرأس المسيح. أكيد أي مؤمن لما بيجي للإيمان جديد هو بيبقى طفل في الإيمان. وظيفة القادة والمسؤولين المتعلمين في كلمة الله، المختبرين اللي بيبنوا جسد المسيح، لما بنقول لبنيان جسد المسيح يعني لامتداد جسد المسيح، لاتساع جسد المسيح، لوصول رسالة الإنجيل الحقيقية لجسد المسيح. لما الدكتور ميشيل علق على سؤال أخويا مصطفى، إحنا كمسيحية في العالم اسمنا ملكوت السماوات، قال كده الرب في متى 13 سبع مرات في الأمثال يشبه ملكوت السماوات. ومن ضمن الأمثلة اللي قالها ملكوت السماوات يشبه واحد زرع جيد اللي هو الحنطة، وجي واحد والناس نيام زرع الزوان، لكن قالوا له طب نقلعهم، قال لا دعهما ينميان معا. فالمسيحية مش هي الكنيسة.
0: نعم.
2: المسيحية مش هم المؤمنين اللي هيروحوا السماء، زي ما قال وزي ما سمعنا الكنيسة اللي افتداها الرب بدمه كل شخص قبل الرب يسوع المسيح مخلص.

0: والرب ضمه. طب دول موجودين فين؟ موجودين في كل الطوائف، موجودين في كل كنيسة. الله لا يترك نفسه بلا شاهد. والاختلافات السياسية، خلينا أقول مش العقائدية، اللي موجودة في كل طائفة دي مش اختلافات جوهرية في الكتاب المقدس. كل الطوائف بلا استثناء المسيحية تؤمن بالآب والابن والروح القدس، تؤمن بعمل الرب يسوع المسيح الكفاري على الصليب، تؤمن ان مفيش طريقة للدخول للسماء الا بقبول الرب يسوع المخلص. لكن لو في اي حديث جانبية الناس وضعوها بمكر، بحيلة الناس، بمكر وكيلة مكيدة الضلال، ده لا يعني ان المسيحية يعني منقسمة او فيها اتجاهات مختلفة، لا، نحن واحد في المسيح. لكن دورنا ايه؟ دورنا احنا في وحدتنا ان احنا نصلي كمؤمنين ونتعمق في كلمة الله اللي هي بتبنينا، زي ما قالت اختي نهال، لانه غاية ربنا انه اعطى المواهب عشان المؤمنين ينمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. ربنا مش عايزنا نفضل اطفال يعني لا استقرار ولا ثبات لنا ومحمولين بكل روح تعليم، لكن ربنا عايزنا نثبت في الكرمة. وزي ما قال الفاضل الدكتور ميشيل والأسيس جون، الثبات في الرب هو من خلال دراسة، من خلال الصلاة، من خلال ان انا اثبت مع جماعة مؤمنين في جسد المسيح، وان انا كمان اشهد واعلن الحق الالهي بكل امانة وانا موجود في اي طائفة. اقول لك مثل يا اختي نهال، مثلا انا موجود في الكنيسة الاسقفية ومثلا في تعليم لا تليق، وانا بقف وبقول ده ضد الكتاب المقدس وما سبتش مكاني وما زلت واقف، وبنعمة ربنا في قديسين معايا بيحاربوا عشان النور يوصل والحق الالهي يوصل. فاحنا ربنا مش عايزنا نكون اطفال، لكن عايزنا نكون مؤمنين اقوياء، وكل ما نشتر على كلمة الله وندرسها ونتعلمها وتنور جوانا، قال الكتاب سراج لرجل كلامك ونور لسبيله، هو ده اللي هيقوي الوحدة وهيعزز الإيمان المسيحي بنعمة ربنا.
1: آمين. ربي باركك، أشكرك. طيب الدكتور طبعا نقطة حلوة ذكرها الأسيس فرج ربي باركه، انه هو بالكنيسه الاسقفيه بس ما ممكن بعض الشعب بغير كنائس، مش بكنيسه اللي هو عم يرعاها الكنيسه المحليه، يمكن بيطالب باشياء تحرريه دون التوسع بالموضوع. فهذه الامور التحرريه هذه مش بحسب كلمه الله. فما بيجي واحد من برا مثل مثلا مصطفى عم يسال هذا السؤال انه ما فيش اتفاق. اكيد في ناس دخلوا خلسه كما قال بولس الرسول، بيقول لك أنه في ناس دخلوا خلصة لكي يتجسس وليتجسس حريتنا التي لنا في المسيح يسوع، لكن لم نذعن لهم ولا ساعة واحدة حتى يبقى عندكم حق الإنجيل. فإذن الكلمة هي الأساس، اللي بده يعمل يطلع وينزل مش مهم يطلع وينزل، ما خصنا نحن، لكن المهم كلمة الله هي الأساس. فضل.
2: في يوحنا 17،
1: نعم،
2: الرب لما صلى صلاته العظيمة
1: ليكونوا واحد،
2: قال أريد أنهم يكونوا واحد.
1: نعم،
2: هذه الصلاة هي واحد عند جميع المؤمنين اللي الرب خلصهم وصيرهم فعلا وما زالوا بيبنوا أنفسهم على الإيمان الأقدس علشان يكونوا واحد.
1: وحضرتك قلت أنه ما فيش زوام بالكنيسة المسيح خالص،
2: لا يمكن،
1: لأنه هذه الكنيسة المعروفة لدى الله
2: مقدسين.
1: بس احنا ممكن يلتبس علينا الأمر.
2: بالضبط. نعم. احنا مش فاهمين الموقف،
1: ما بنعرف كل واحد
2: والتعليم مع احترامي للجميع،
1: نعم،
2: التعليم ينقصها الكثير. نحن لا ندعي ولا غيرنا يدعي ولا يستطيع أن يدعي أن احنا وصلنا إلى كمال التعليم.
1: نعم.
2: فإحنا ما زلنا نبحث عن حصوات بسيطة من كلمة أو ذرات رمل بسيطة من كلمة الله المباركة لنستنير بها.
1: نعم.
2: ونأمل أن نصل إليها، لكن بنعمة الرب يستطيع أن يكشف لنا عن كلمة المباركة اللي قال فيها ادعوني فأجيبك وأخبرك عن عظائم وعوائص لم تعرفها.
1: نعم.
2: إذن الرب صلى من أجل وحدة الكنيسة. لكن هنا بنرجع إلى شيء معين وهو المعلمين، وأنا عاوز أركز على هذه النقطة.
1: نعم.
2: بالذات قالت الأخت نهاد أن لو واحد جديد في الإيمان يعرف إزاي كلمة الله ويتعامل الله معاه إزاي بهذه الكلمات،
1: نعم،
2: لابد أن يكون في المعلم في الكنيسة. والكتاب ذكر لنا شيء مهم جدا في أصحاح 3

0: من تيموثاوس الثانية أصحاح 3:10 يقول الرسول بولس لابنه تيموثاوس.
1: طبعا ابنه بالإيمان حتى ما يقولوا أنه بولس كان عنده أولاد.
0: لا ده ابنه في الإيمان.
1: نعم
0: وابنه
1: نعم
0: عزيز عليه كمان.
1: الناس من بره ما بيعرفوا الكتاب.
0: لا لا نعم احنا بنتكلم على ابني في الإيمان.
1: نعم
0: وهذا قال عليه في كلمة الله المباركة الابن الصريح في الإيمان.
1: نعم
0: اسمع ماذا يقول الكتاب عنه هذه الكلمات المباركة التي ذكرها كما قلت في تيموثاوس الثانية 3:10 وأما أنت فقد تبعت تعليمي. يبقى إذن كان الرسول بولس بيعلم تيموثاوس كتلميذ مش بس بيوعظه في الكنيسة لكن كأنه بيديله درس خصوصي. لكن في نقطة مهمة جدا جاية في العدد اللي بعده وهي هذه الكلمات أو في هذا العدد نفسه ولما بيقول له عالما ممن عدد 14 وأما أنت فاثبت على ما تعلمت عارفا
1: ممن تعلمت.
0: أنت تعلمت من مين؟
1: أيه.
0: أنت ما تعلمتش من الناس اللي جايبة أفكار من برة مستوردة جايبها علشان ويلثي وهيلثي عشان تعيش بيها مش جايب أفكار من برة يقول لك الكنيسة
1: نعم.
0: الكنيسة ليس لها رجاء. أنت مش جايب أفكار من برة علشان تتكلم بيها عارفا ممن تعلمت. أنت تعلمت من مين؟ أنا تعلمت من الروح القدس بس كان ليا مرشدين.
1: حضرتك رائع بتجيب الكلمة في محلها.
0: يا رب يباركك.
1: عن جد رب يباركك.
0: فإذا لابد أن أنا أحط نفسي في هذا الموضوع وأن كل واحد يعرف مقامه ويعرف معلمه ويعرف ممن عارفا ممن من مين من مين.
1: طيب طيب السؤال طبعا النقطة اللي حطتها الأخت نهار رائعة بمعنى أنه شخص جديد بعده ولد بالإيمان أو بعده يعني غر في الإيمان خلينا نسميه.
0: نعم.
1: فإزاي حيعرف أنه هو عم يأكل صح ولا عم يأكل غلط؟
0: هو
1: هل في دور للروح القدس؟
0: أقول لحضرتك
1: نعم.
0: هو دخل الكنيسة والرب استلمه في الكنيسة
1: نعم.
0: وتخلص من الكنيسة. هنفرض إنها في كنيسة جيلفورد هفرض
1: نعم.
0: وإن كنيسة جيلفورد فيها راعي اسمه جناب الفاضل الدكتور القس جون نامور. إذن أنا عارف إن كنيستي فيها معلم وأنا أثق تماما بهذا في هذا المعلم. إزاي ما أثقش فيه وأنا أصبحت عضو في الكنيسة أو تخلصت في الكنيسة أو نلت الحياة الأبدية في الكنيسة كيف لا أثق في حضرتك؟ فإني أثق في ثقتي فيك علمتني بأن كل ما تعلمه لي هو من كلمة الله وفي نفس الوقت أن الروح القدس يقودني فيقول لي قارنين الروحيات بالروحيات. يعني ممكن الأسيس بتاعك مع احترامي لحضرتك
1: أنا ما بدي أقوله أنا
0: مش بتكلم
1: أنا عوججت بركي صار عندي
0: أنا عارف عوجت شوية وأنا يقول لي الروح القدس الأسيس جون بتاعك عفوا بلاش الاسم يعني إن الراعي بتاعك حاد عن التعليم وإن الروح القدس أقنعني تماما بأن الراعي حاد عن التعليم فلا بد علي إني أنا عزه كأب وكلمه كأب يا حضرة الفاضل أن تعليمك حاد عن كلمة الله والدليل هو هذا وهذا وذاك.
1: فإذا مثل ما عملوا أهل بيرية فحصوا الكتب
0: في كل يوم
1: بولس عم يحكي وعم بيعلم
0: فاحصين
1: وهذا العظيم العظيم بولس قعدوا يفحصوا الكتاب المقدس
0: طبعا.
1: إذن على كل شخص وأرجو أنهم اللي عم يسمعونا يعملوا هذا الكلام. أنت لو سمعت دائما خليك مدقق راجع وتأكد أنه كلمة الرب عم تعلم هذا ما تعلمته لأن ممكن المعلم أحيانا يجمح
0: ليس هناك مبرر أن لا يجمح لأن
1: نعم.
0: كلنا في الموازين إلى فوق
1: نعم.
0: والرسول بولس كمان ذكر حاجة مهمة جدا في كلامه لتيموثاوس في أصحاح 4:5 أما أنت فصحى
1: نعم.
0: المؤمن دايما لازم يكون دايما صاحي وفاهم وواعي وعارف كلمة الله صحيح في البداية حضرتك هتخليني أنمو شيئا فشيئا
1: نعم.
0: لكن فيما بعد لابد أن أصل إلى هذه المعرفة اللي قال عنها الرسول بطرس وسمعناها من شوية أنه أنمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. علي أن أنا أدقق في كلمة الله وأفحص أنا أفحص كلمة الله وأصلي في الروح.

0: القدس أن يفهمني روح الله وأن يعلمني وأن يكشف لي الحقائق الروحية المباركة، واستند على ما قاله لي في مزمور 32:8 أعلمك، فيعني أعلمك يعني أعلمك ويكون الجميع متعلمون من الرب.
1: طيب أنا أسألك سؤال لو تأخرت قليلا على حضرتك بدي أسألك سؤال لو تأخرت على دكتور فرج.
0: اتفضل.
1: بيقول أنه عندما بيقلك إلى أن ننتهي أفسس 4:13 إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح. شو قصده فيها إلى إنسان كامل؟
0: السؤال هذا يجيب عليه الرسول بولس في رسالته إلى فيليبي.
1: نعم.
0: لأعرفه. فالمؤمن كل يوم بيزداد معرفة. إذ أنا نفسي أنسى ما وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى غرضي أن أعرف هيحقق لي الهدف، غرضي أن أتعلم هيحقق لي الهدف، هذا غرضي أن أجادل. فالرجل المجادل والمبتدع بعد الإنذار مرة ومرتين اعرض عنه، مش هتجيب منه نتيجة، هتضيع وقتك على الفاضي. لكن إذا أراد أن يتعلم فمرحبا بي، مرحبا بي في حضرة الله، مرحبا بي في قوة الروح القدس وتعليم الروح القدس. يبقى لازم يكون يعمل هدف لحياته وهو أنه يريد أن يتعلم.
1: يعني مش عم يدفي المقعد.
0: لا لا.
1: مش في بعض الأشخاص ممكن يجعل الكنيسة.
0: ده كمالة عدد.
1: تكميل واجب.
0: ده كمالة عدد. ده ما تاخدش منه رجع.
1: طب ماذا تقول لهم بسرعة حتى أنت إلا
0: أقول له افحص نفسك ولاحظ نفسك والتعليم. وإن احتجت أن تفعل مثل ما قيل على كنيسة أفسس في رؤيا 2، اذكر من أين سقطت وتوب. يمكن في خطية في داخلك، خطية منعك عن التعليم، خطية منعك عن القداسة، خطية منعك عن النمو، خطية منعك عن الشركة، خطية منعك عن المحبة. ورغم أنك عضو في الكنيسة، سوري مش عاوز أتجنى على أحد، وأنا بقول أنا بحب الجميع وعلاقتي مع الكل طيبة، أشكر الله لأجل هذا، لكن افحص نفسك. بولس قال لتيموثاوس لاحظ نفسك، لاحظ نفسك وإيه؟
1: التعليم.
0: والتعليم. خلي بالك
1: وداوم على ذلك،
0: ولأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. أنت مش عاوز تنمو، خلاص هيعمل لك رب، هيجيب لك كاس ويكتب لك عليه انمو بالنعمة ويسقولك من حنكك. ما هيعملش الله كده.
1: أشكرك جدا، أشكرك ربي باكك. طيب أسيس فرج ربي باكك، بتحب تضيف بعض النقاط على الذي نحن تأملنا به؟
2: أكيد حضرة الأسيس، لما حضرتك سألت إلى أن ننتهي جميعا إلى وحدانية الإيمان، ده الهدف الأول لعمل الله، وبسببه أعطى المناصب أو المواهب في الكنيسة، إنه الله بيجهز ولاده في الكنيسة عشان نصل إلى وحدة الإيمان. والتصريح بوضوح هنا بأن وحدة الإيمان، يعني بولس الرسول الروح القدس ما قالوش اعمل هيكلية او اعمل تنظيم في الكنيسة، لكن قال له وحدة روحية تدور حول الإيمان المشترك. ولما حضرتك قلت لمعرفة ابن الله، المواهب والمناصب اللي بتعطى بصورة صحيحة والقديسين يكونوا مجهزين، المؤمنين يكونوا مجهزين بصورة صحيحة، النضج المسيحي ونضج المؤمن بيصير عنده نضج وينمو في العلاقة مع الله. يعني إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. يعني هل المسيح بيشيخ؟ المسيح لا يشيخ، المؤمن لا يشيخ، المؤمن دايما جددا وعتقاء من كلمة الله، المؤمن دايما في حالة روحية منتعشة، دايما في علاقة حية تتجدد كل يوم مع ربنا. عشان كده لو أنا ركزت على إنسان كامل لقياس قامت ملء المسيح، المسيح ملهوش حدود، unlimited. فأنا طول ما نعيش أنا نظري على الرب يسوع اللي لا بيقل ولا بينقص ولا بيغلط ولا بيعلمني حاجة غلط. عشان كده أنا عيني على الرب، أنا بلهج وبتعلم في كلمة الله. لو أنا عملت كده كفرد في جسد المسيح أنا هتبني، وجسد المسيح هينمو ويتبني، لأنه المسيح لا يشيخ أبدا، وإحنا كمؤمنين لا ينبغي لنا أن نشيخ، يعني لا نكون فيما بعد أطفال مضطربين محمولين بكل ريح تعليم. أنا موجود في كنيسة بدرس

0: كلمة الله، بتعلم كلمة الله بقيادة الروح القدس، الكلمة هي اللي بتبنيني، الكلمة هي اللي بتوبخني، الكلمة هي اللي بتدربني. لو أنا فعلا عندي اشتياق، لو أنا مشتاق على ده، بالروح القدس كلمة الله هي اللي هتخليني. وإلا لو أنا ما انتبهتش لنفسي، عاد أسيس إحنا في زمن صعب، زمن مليان بالتعاليم الغريبة، زمن مليان بالضلالات، وأبدلوا حق الله، يعني بدلوا حق الله وشالوا الحق وحطوا الباطل، والتأثير بقي قوي جدا جدا، حيل ومكر مكيدة الضلال. يعني عارف الترجمة لكلمة حيل ومكر مكيدة الضلال؟ يعني زارعين ألغام أرضية، يعني الألغام موجودة قدام المؤمنين في كل مكان. يعني الكلمة دي بتستخدم مضطربين زي بحر الجليل لما كان يهيج ويضطرب، في اضطراب حاليا في العالم كله ضد الكنيسة وضد أولاد الله. ومرة تاني قبل ما نختم في آخر الحلقة، مش كل واحد مسيحي هو عضو في جسد المسيح، مش كل المسيحية هي كنيسة الله، لكن المؤمنين موجودين في كل طائفة، ودول لما يجي الرب يسوع لاختطاف الكنيسة هياخدهم من كل طائفة، من كل طائفة مؤمنين اتغسلوا وأمنوا بالرب يسوع المسيح لكل المجد. ده اللي أنا عايز أقوله في ختام الحلقة.
1: أشكرك جدا. طيب دكتور، شو بتقول للأحبة اللي زي ما تقول، نحن تكلمت حضرتك عن المواهب، وكل موهبة معينة لأشخاص من الله بالروح. طب ممكن تلاقي أشخاص على الفيسبوك وعلى اليوتيوب،
2: نعم،
1: وممكن في أي أمكن معينة، كل واحد داخل على أمور ممكن عم يعمل فيها تشويش وما عم يجيب بركة،
2: نعم،
1: عامل حاله معلم، عامل حالة معلمة، وتوبيخ وطالع ونازل، والناس مش عم تتقبل كل شيء. ماذا تقول لهؤلاء؟
2: أقول إن إحنا في آخر الأيام،
1: نعم،
2: وطالما إحنا في آخر الأيام فسماها الرسول بولس في تيموثاوس الثانية 3 أزمنة صعبة.
1: نعم.
2: وصعوبة الأزمنة عند المؤمنين الحقيقيين، أنا بتكلم عن المؤمنين الحقيقيين والمعلمين الدارسين والمنقدين بروح الله،
1: نعم،
2: إن عندهم هذه المشكلة، إن بيجدوا المضاد دائما باستمرار، وهو ضد الحق. والمضاد لا يأتي أو الضد هذا لا يأتي إلا بعمل الشيطان. وكتب عنهم يوحنا الرسول في رسالته الأولى أصحاح 2 إن من يوم ما بدأت الكنيسة وإن يوجد أضداد كثيرين للمسيح. ففي تعاليم كثير غريبة كثيرة، ليس كل ما هو يقال هو من كلمة الله، وليس كل ما هو يوعظ به هو من كلمة الله، لكن في أناس الله اختارهم أن يوصلوا الحق الكتابي. ليست كل الميديا، علشان برضو أكون صريح مع حضرتك، ليس كل الميديا ولا كل البرامج التي تقال هي بتعلن كلمة الله المباركة
1: بنقاوة.
2: طبعا
1: هي تعلن بس مش ضروري يكون في نقاوة،
2: لا نقاوة ولا إخلاص.
1: نعم.
2: معلش الحتة، انت أقول لحضرتك آية يعني تأكيدا لهذا،
1: نعم،
2: عدد 15، بل صادقين في المحبة. لما يكون عندهم صدق بأنهم يقدموا كلمة الله بكل محبة وإخلاص، وخدت بال حضرتك، يقدر يوصلوا إلى الهدف الأساسي، وهو أنهم يوصلوا الكنيسة إلى كمال النمو المبارك. أما كلمة إني في الرأس أن نصل إلى المسيح،
1: نعم،
2: فنحن لا ننسى ما قاله الرسول بولس في روميا، في روميا 8، عندما يقول لنا إن احنا نصل إلى الرأس أو مشابهين صورة ابنه، مشابهين صورة ابنه
1: بحسب ايه؟
2: بحسب روميا 8
1: 28
2: ونزول 29 لكي نكون مشابهين صورة ابنه. احنا هنا بنحاول بقدر المستطاع ونجاهد،
1: نعم،
2: لا يمنع المؤمن، احنا مش بنجاهد بسلاح، لا، احنا بنجاهد جهاد روحي بصلاتنا، بتعبدنا للرب، بقراءة كلمة الله، بفهمها، بتدريسها، بدراستها،
1: نعم،
2: مجاهدين. هذا الجهاد هو عشان نصل إلى قياس قامة ملء المسيح، لكن في يوم من الأيام سوف نصل إلى الرأس نفسه، ألا وهو المسيح الذي دعانا وصيرنا خليقة جديدة.

إذا فيه. هذه هي النقطة المهمة، إن الهدف إننا نصل إلى النهاية. عاوز بولس يقول أنتوا يا جماعة يا مؤمنين، سواء كنتوا في أفسس أو خارج أفسس، اعتبروا أنفسكم تجاهدوا في الحق الكتابي إلى أن تصلوا إلى ربنا يسوع المسيح. وقريبا سوف نصل، سواء كنا بتعب أو بألم أو بخلافه، لكننا سوف نصل، وهذا هو الهدف.

0: كرر مرة ثانية، وليس بمجهودنا ولا بقدرتنا ولا بإرادتنا، لكنه بعمل روح الله القدوس في حياتنا لكي نعيش جميعا في وحدانية الروح وفي كنيسة واحدة متحدة في الجسد المبارك وهو ربنا يسوع المسيح.
1: رب يباركك أسيس. طيب أسيس عفوا أسيس فرج، آخر كلمة لو سمحت، أكيد دقيقة إلا ناخد من حضرتك هيك تعليق سريع ونودي حضرتك لو سمحت، تفضل.
2: أمين. وإحنا بنتكلم عن الوصول إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كمال بمعناه الحقيقي، إن أنا أعرف الرب يسوع المسيح معرفة اختبارية، ويكون الرب هو هدفي الوحيد، يكون هو كل شيء في حياتي، موضوع فرح قلبي زي ما قال الدكتور مشيل. صح، إحنا هنتمتع في المجد لما نشوف الرب، وده قصد الروح القدس لينا، لكن ربنا عايزنا النهاردة ما نكونش أطفال. الرب علمنا النهاردة إن غاية المواهب هي إن إحنا ننمو في النعمة وننمو في معرفة ربنا يسوع المسيح، صادقين في المحبة، ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. دي إرادة الله اللي منه كل جسد مركب، كنيسة المسيح اللي هي جسده، كل عضو فيها في الكنيسة ليه عمله المعين، والرب يسوع هو الرأس، وكل عضو بيقوم بدوره زي ما الرب يسوع عين لكل واحد فينا، لكن لازم الدور ده يقام بمحبة وتواضع عشان يكتمل جسد المسيح وتبقى فيه وحدانية. والوحدانية مش احنا اللي هنعملها، هي معمولة، لكن نجاهد ونبذل جهد عشان نظهر ده للمجتمع من حولنا.
1: الرب يباركك، شكرا أسيس دكتور فرج حنا راعي الكنيسة الأسقفية طبعا بملبون، الرب يباركك ويستخدمك أيضا وأيضا، شكرا، مودعك بنعمة الرب. وطبعا دكتور ميشيل هيك آخر كلمة صغيرة لأنه نحن لازم نبلش نغلق الحلقة.
0: هو الكلمة الأخيرة هي زي ما قال الرسول بولس، أن نحفظ وحدانية الروح ونسلك بالروح وننمو بالروح ونعلم بالروح ونتعلم بالروح، وهذا هو القصد من أننا نصل إلى قياس قامة ملء المسيح.
1: يعني طبيعتنا نحن طبيعة مشاجرة معاكسة
0: طبعًا
1: مشاكسة
0: طبعًا،
1: فلازم نستسلم.
0: الخضوع
1: الخضوع
0: الخضوع.
1: أمين.
0: أكرر تاني، الخضوع الخضوع الخضوع.
1: وعندما كل واحد منا يقول في نفسه أنه أنا لست أعلم كل شيء وأنا لا أستطيع أن أعمل كل شيء،
0: أما إذا قال أنا غني وقد استغنيت، فنقول له باي باي، خليك في غناك،
1: هيخرب.
0: وإحنا سيبنا كفقراء نقول للرب كفقراء، ولكننا نحن نغني الكثيرين.
1: أمين أمين. الرب يباركك دكتور ميشيل، نشكرك من أجل حضرتك فعلا، وفي الشيبة يكونون دساما وخضرا، وأنا شايفك الليلة مرتاح والرب عم يعطيك أكثر وأكثر. الرب يزيدك
0: باسم المسيح. ما بشوفك يا سي جون،
1: الرب يزيدك
0: في بركات النعمة، بنتلق من
1: نستفيد
0: نعمة
1: من حضرتك الله. جدا
0: ربي يباركك
1: حقيقة. بصلي بكل قلبي أنه كل التعليم الذي قيل أنه يثبت في قلوبنا ونعيش نحن أولا، لأنه على المعلم مسؤولية كبيرة، حتى الرب يساعدنا أنه نوصل الرسالة بأمانة باستمرار. أمين. طيب أحبائي، أنا بشكر الرب لأجل كل اللي تواصلوا معنا بالفيسبوك، ما بنقدر نقرأ كل شيء، لكن أنا كنت عم تابع قليلا مع حضرتكم. الرب يبارككم جميعا، بشكر الرب من أجل اللي تواصلوا أيضا على الهاتف، وأحبة اللي ساعدونا بالاستديوهات إن كان بسيدني أستراليا أو كان بالأوفرسيز. بصلي بكل قلبي أنه هيدي الحلقة تكون مفيدة للجميع، لكن أيضا ممكن تكون مسيحي لكن مش مختبر خلاص المسيح كما سمعنا من أحبائنا الأفاضل الخدام. ممكن تكون مسيحي بس ما خصك بالمسيح، الباب لازال مفتوح، الفرصة مفتوحة. ممكن تكون غير مسيحي، من خلفية غير مسيحية، وانت يمكن عم تعاند والرب عم يكلمك. رجاء صلي، صلي بأماني يا خيم، هو ما فيش إلا إله واحد، هذا الإله الواحد بيسمع، وإذا هذا الإله الواحد ما بيسمع المصلين له والطالبيه مشكلة كبيرة. لهذا صلي، قل له يا رب اكشف عن عيوني، افتح لي ذهني حتى افهم حقيقة سر المسيح وخلاص المسيح. هلأ إذا كنت مخلص من كل قلبك، متجرد عن أي باكجراوند، خلفية لك، الله بيساعدك، الله بيتكلم إليك، حتى ممكن يجيك بأحلام برؤى يتكلم إليك من الكلمة. فقل له يا رب إذا عن جد كنت أنت المسيح الإله المتجسد بحسب النبوءات، الأنبياء كلها قالت إذا كنت أنت المسيح اللي أخذ جسد بشري وقدم نفسه بجسده البشري على الصليب فدية كفارة لأجل خطايانا حتى يغفر خطايانا. يا رب اكشف لي عن عيوني، ساعدني، أريد أن أخلص،

انت انسان بتصلي بتصلي وبتركض وبتجاهد، بس انت ما عندكش رجاء، ما عندك يقين انك طالع على السماء. اسأل ابسط مؤمن، ابسط قديس على الارض بعده، انه انت بتأكد انه طالع على السماء؟ اذا عنده علاقة صحيحة مع الرب وبيفهم كلمة الله وعنده اعلان الروح القدس في نفسه، بيقول لك انا 100% مخلص، مش لفضل فيا ولا لاستحقاق، لكن هي نعمة الله التي صارت لنا في المسيح يسوع. فمن أجل ذلك اللي عم يسمعني وبحب يطلب الرب، قل له يا رب ارحمني أنا خاطي، اقبل توبتي، غسل لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك أيها السيد الرب يسوع المسيح، وأيضا اسكن فيي بالروح القدس واعطيني نعمة واهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد لكنه مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة، أنت أنا المسيح في مجيئه الرب معكم.

صلوا قالوها بني كورح في مزمور 43. ولما نجيب سيرة بني كورح نفتكر كورح، وكورح اللي عمله كان صعب قوي وأزمة، بس ولاده خدوا اتجاه مختلف. قالوا في مزمور 43 عدد 3 الكلمة دي: ارسل نورك وحقك، هما يهديانني ويأتيان بي إلى جبل قدسك وإلى مساكنك. بصوا عدد 4 يقول إيه: فآتي إلى مذبح الله، إلى الله بهجته فرحي، وأحمدك بالعود يا الله إلهي. يمكن تكون حاسس بالغربة ناحية محضر ربنا، يمكن تكون حاسس أنه صعب أدخل الحتة دي، مش من حقي، زي ما دول كانوا حاسين. بس داود كان عنده عشم في ربنا قوي قوي قوي قوي. وصلي العشم ده يكون مع كل حد النهاردة في محضر ربي شاهدنا، أو قاعد في الاجتماع ده معانا بس قدام الشاشات. يقول كده مع داود في مزمور 5 عدد 7: أما أنا فبكثرة رحمتك. أنا ما عنديش حاجة أدخل بيها أبدا، لا إمكانياتي تأهلني ولا مستوايا ولا حالتي الروحية تاخدني ناحيتك، بس أنت عندك كثرة رحمة، كثرة رحمة يا رب. وإحنا واقفين هنا رب، أنا وإخواتي جايين نقول لك الكلمات دي، إن كنا بنخدم أو إن كنا واقفين قدام شاشات علشان نرنم، إحنا لست أهلا يا رب إن إحنا نقف قدامك، لكن نعمتك الغنية اللي بتغطينا ومراحمك يا رب التي لا تزول أبدا يا رب جايين

استخبى فيك. جاي نقول لك الكلمات دي يا رب: أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك يا رب، أسجد في هيكل قدسك.

كل حد محروم من الحتة دي، كل حد بقاله وقت طويل قوي بره كتب على نفسه انه يكون بره بسبب الظروف وبسبب الخطية وبسبب الضعف وبسبب انه يا رب حاسس انه مش مقبول. يا رب انا بصلي النهاردة انك تلمس يا رب، انك تلمس يا رب، تحث القلب من جوه وتحرك المشاعر وتحرك الارادة ناحيتك يا رب النهاردة. فكل غريب، كل ضال، كل حد حاسس انه مش من حقه يقول مع داود الكلمة دي: أما أنا فمن حقي أدخل محضرك، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك يا رب، برغم الخطية وبرغم الضعف، لأنك دفعت كل ده على

مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسم الرب إلى الأبد، الذي يضم الغريب، الذي يرفع الفاشل، مبارك اسم الرب إلى الأبد. أنا بك خطاياي مغفورة،

كان يهمه قوي قوي بعد القيامة يروح لواحد فشلان. فاكرين مين؟ بطرس. هو يهمك؟ انتوا عارفين اي مدير شركة يقول لك طالما في حد غيره يسد خلاص خليه يعرف بقيمة الشغل اللي هو فيه، اتقل عليه شوية. بس الرب قال لهم روحوا لبطرس. اشمعنى بطرس؟ قال ده هيقع في السكة. عارفين الآية الجميلة اللي في مزمور 23 اللي بتقول يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه؟ أنا رجعت للخلفية الثقافية بتاعت داود هو بيفكر. داود راعي غنم، هو بيكتب الحتة دي، بيكتب الآية دي، كان في دماغه إيه؟ في حاجة اسمها الخروف المقلوب، بعيد عنكم يعني. الخروف المقلوب ده بيبقى ماشي مع القطيع، ولما يقعدوا في حتة مريحة يقعد ويأكل ويتقل، ولما يتقل الصوف بتاعه تقيل، فيجي يقوم مش عارف يقوم، فيجي يحاول يعدل نفسه مش عارف يعدل نفسه، فيقوم مقلوب على ظهره، رجليه فوق وظهره في الأرض. طب واحد من إخواته يعدي عليه يقول لك يا عم كلنا تعبانين، ده احنا بنصلي بالعافية، ده احنا بنحاول بالعافية. يمكن حد بيشاهدنا كده مقلوب بقاله فترة، بس عارفين المقلوب ده ليه راعي مش متروك. قولوا هللويا. ليه راعي مش متروك حقيقي، يعدي الراعي عارف بعينيه كده يقول ايوه فلان ما جاش الاجتماع.

غير الكنائس الكبيرة اللي هي فيها أعداد كتير أوي أوي أوي، فممكن الناس ما تبانش. بس الراعي ده يقول أيوة فلان بقاله فترة غايب عن محضري، فلانة بقالها فترة مش موجودة، مالها؟ مقلوبة، تعبانة، واقعة على ظهرها. طبعا ما اقصدش الظهر ده، لكن اقصد انه يعني مش قادرة تكمل، مش قادر يكمل. فيروح الراعي الحلو ده يلاقيه مقلوب على ظهره، يمسكه ما يلوموش. تعرفين احنا نلوم مع بعض بسهولة، يعني بيتهيألي التلاميذ وهم بيقولوا لتوما، على فكرة بقى الرب كان عندنا الاسبوع اللي فات وانت ما كنتش موجود، وانت بقى خسران، لو كنت معانا واستنيت زي ما احنا استنينا كنت شفته، بس هو ما هو ماشي ما جاش. بس الرب جه تاني مخصوص علشان مين؟ عشان توما. توما ده مهم قوي عنده على فكرة، انت مهم جدا عنده. فيروح الراعي للخروف المقلوب ده ما يلوموش، لكن يمسكه يقعد يدلك في ايديه ويدلك في رجليه لحد ما الدم يجري. يقول له اصل انت لو فضلت في الحتة دي انت عرضة لإبليس كأسد زائر يجول ملتمس من يبتلعه، هو عايز يأكله. بس الراعي اللي دفع الثمن غالي جدا جدا على عود الصليب ما يسيبش الخروف يضيع خالص خالص، لكن يمسكه يطبطب عليه ويحطه على كتافه ويقول له يا حبيبي مكانك محفوظ، انت غالي، صرت عزيزا في عيني مكرما، وانا قد احببتك. يا رب رايح لبطرس وهو ما ينفعش، وهو بالنسبة للناس خاين، وهو بالنسبة للناس ما قدرش الجميل، لكن شكرا ليك لانك غني جدا، غني جدا في نعمتك يا سيد الرب. اشكرك لانه كل حد مش قادر يكمل النهاردة عندك مراحم، عندك احسانات، ترد نفسي تهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. بشكرك بشكرك. تعالوا نقول له الكلمات الحلوة دي بمراحم الرب أغني، ويا هنا قلبي متهني، يرد نفسي يهديني يسوع ماسك ماسك بيميني، ولن يترك يميني أبدا لألا أخور في الطريق، لكن يرفعني ويسندني.

بطرس بعد ما وقع الوقعة بتاعته دي والرب زاره وإتمنه تاني على الخدمة في يوحنا 21 لما قال له أتحبني اعمل كذا، أتحبني اعمل كذا. وفي تكليف خاص من الرب شخصيا لبطرس، بيتهيألي ما يقدرش أي حد يقول له أنت كنت وبقيت وعملت والماضي بتاعك، لأنه الماضي بتاعه اتسطر. حد يقول شكرا لأنه الماضي اتسطر؟ مزمور 32 يقول الكلمة دي: طوبى للذي غفر إثمه. ولما هو يستر الخطية، لما هو يداري الخطية، مش عارف، عايز يمكن حد بيشاهدنا يقول كل ما اجي اصلي الماضي بتاعي فط قدامي كده بالبلدي بالمصري بتاعنا يطلع لي، فهم قافل الكتاب وما كملش صلاة لانه حاسس انه الناس بتلومني وحاسس ان ضميري بيلومني وحاسس اني مش قادر اكمل لانه الماضي وحش. بس الماضي اتسطر في دم المسيح، والقيامة برهان ودليل انه الماضي اتسطر. اتسطر المرنم في الترنيمة الجميلة القديمة: على حساب الدم انا داخل، داخل لي نصيب. ليه؟ قولوا معايا: يسوع، يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب. جيت له بقلب حزين ودموعي على الخدين، طهر قلبي وريح نفسي. يا رب يريح نفسك النهاردة، يا رب يريح نفسك النهاردة.

على عود الصليب. الحاجة اللي إبليس ما بيطيقهاش الصليب. الصليب لإبليس يعمل له إزعاج، لكن عندنا نحن المخلصين يا قوة قوة مخلصي، ذبحت على الصليب، رفعت، حملت اللعنة. قول معايا العمل أكملت، العمل أكملت، والشيطان سحقت يا رب. مجدا لك، مجدا لك.

شخصية تاني كان مهم الرب يسوع يتقابل معاها غير بطرس وتوما، بس شخصية مهمة، عارفين مين؟ عايزين تعرفوا؟ مريم. مريم كانت غالية جدا جدا على قلب الرب. ولو في حد بيبكي ولا زال يبكي وحزين من الفقد، من ظروف معينة، عنده أزمة معينة، عنده ضغط معين، الرب بنفسه بيزوره، لأنه في ضيقنا بيحصل إيه؟ يتضايق. عايز أقرأ معاكم الشاهد الحلو ده في إنجيل يوحنا 20 عدد 13، يقول كده: فقال لها، ده الملاكين، فقالا لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. عدد 15 و16، قال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ ويمكن سؤال ده لحد هنا النهاردة، ليه بتبكي؟ إيه المشكلة؟ إيه الموضوع؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له: يا سيد، إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته أنا آخذه. قال لها يسوع، مش يا امرأة،

يا مريم رب ينده عليك باسمك النهاردة، يا اللي بتقولي أنا مريضة ورحت لكذا دكتور وعندي أزمة في جسدي، الرب يزورك زيارة خاصة وينده عليك باسمك، باسم الرب يسوع المسيح. يا مريم فالتفتت تلك وقالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم. أنتوا عارفين حتى بني كورح اللي كنا بنقرأ عنهم من شوية كان عندهم أزمة. طلعوا معايا مزمور 42، المزمور المشهور قوي، في عدد 5 يقولوا كده: لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تئنين في؟ عندك إيه؟ عندك حل. إيه الحل؟ ارتجي. يعني ارتجي يعني خلي عينيكي عليه، ارفع ايديكي كده وقولوا انا مستنياك تشرق بنورك، مستنياك في الزيارة. ارتجي الله لاني بعد احمده لاجل خلاص وجهه. مش عارف، نفسي اصلي معاكو لاجل كل حد منحني، لاجل كل حد عند القبر لسه حزين مش متعزي. رب يقول لك قوم النهاردة، قومي قومي قوم قوم من قدام القبر. إبراهيم بعد ما دفن سارة قال خلاص أنا استودعتها بين إيدين ربنا، يقول الكلمات الكتاب الكلمات المهمة دي: قام من أمام ميته. قوم. رب ما يحبش الوقفة والقعدة، يروح كده للشعب ويقول لهم كفاكم دوران حول هذا الجبل، كفاية كفاية الموضوع اللي بقاله 10 سنين وخمس سنين وسبع سنين بنفس الكلام ونفس الجمل ونفس الشكوى بتقولها هي. رب يزورك النهاردة ويزورك النهاردة وينده عليك باسمك، وينده عليك باسمك، باسم الرب يسوع المسيح، وتقوم. يقول لك كده: أجعلك نورجا جديدا ذا أسنان تدرس الجبال، تدرس الجبال وتنتفض، تنتفض وتفرح بالرب إلهك. رب أنا بصلي النهاردة لأجل كل وجع غير مشفى جراحاتك تأتي عليه، لأنه بحبورك شفينا يا رب. شفاء للنفوس المكسورة، النفوس المكسورة يا رب اللي ملهاش حد يزورها. مريم دي راحت وقعدت لوحدها، حتى التلاميذ ما فكروش فيها، كل واحد كان على راسه، كل واحد كان في موضوعه، وكل واحد كان في مشكلته، وكل واحد كان في دوامته، زي الظروف اللي احنا بنمر بيها. ناس كتيرة يا رب كل واحد في دوامة، لكن تعالى انت يا اللي بتبص على الخروف. ما هو مكتوب عنك انك يا رب تأتي كده للمكسور وللمطرود وللجريح، تعصب الجريح وتبيد الثمين يا سيد الرب. اصلك قلت كده: ها انا ذا اسأل عن غنمي وافتقدها. انا بصلي ان قوة تخرج منك النهاردة للنفوس دي فتعدي وتكمل يا رب، وقوة القيامة اللي قال عنها بولس الكلمات دي: لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. تسري فينا القوة دي، تسري فينا فنقدر نكمل ونعدي يا سيد الرب. هعدي في الجبال اللي واقفة ضدي، هعدي وهتعدي. تعجبني قوي كلمة هتمر صور المر. تعرفين الذاكرة بتاعتنا بتحتفظ بكل حاجة، كل حاجة، ولما يحصل موقف تستحضر الصورة كده Full HD بكل بالهمسة باللمسة بكل حاجة، تطلع الصورة وتلاقي نفسك دموعك نزلت. ايه اللي حصل؟ انت ما تبصش على حاجة، الصورة طلعت Full HD. الرب ينسيك كل الألام دي. كمياه عبرت تذكرها، تبص على شوية المية المعقرة كده وتقول كان في شوية مية معقرين من هنا من شوية.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق.

يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول مفيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه النهارده، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الاحداث وبص للقصه، يمكن تطلع حقيقه. ماذا لو طلعت القصه حقيقه؟ وماذا لو كان في اله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك ايه؟ بدعوك انك تسال نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهايه، القيامه هي البدايه.

مشاهدينا الأحباء في كل مكان في العالم اللي بيشاهدونا بيتابعونا من خلال شبكة قنوات القرمة، مرحب بيكم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. في البداية أحييكم بتحية المسيح النعمة والسلام للجميع. اليوم بنعمة الرب قدام حلقة مهمة جدا بعنوان انهيار للقيم والأخلاق في أمة الإيمان والتدين. في البداية خلونا نصلي، صلي أن الرب يعيد الهدوء إلى منطقة الشرق الأوسط. إيران دايما بتحاول تتلاعب وتكسب وقت، لكن اللي في دماغها عايزة تعمل تفرض هيمنة على مضيق هرمز، على كل الدول الشرق الأوسط، تظهر للحرس الثوري عندها أن هي ما زالت دولة قادرة أنها توصل وقادرة أنها تؤثر وقادرة أن هي تحارب أمريكا وتحارب مش عارف إيه. للأسف بعد ما كان في اتفاق للسلام واتفاق لوقف الحرب تماما، إيران بدأت تستفز تاني وبدأت تضرب صواريخ على الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت والسعودية. بدأت تحاول تهيج الحوثيين أن هم يغلقوا مضيق باب المندب، وده له تأثير كبير جدا جدا جدا على حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس. وده بيقول أنه هيكون في أزمة اقتصادية كبيرة جدا، ارتفاع مهول للأسعار سواء في مصر أو منطقة الشرق الأوسط أو في العالم كله من جهة الغاز أو البترول. نصلي أن الرب يعطي، يعني مش عارف أقول إيه، للحرس الثوري المتحكم في كل الحياة وفي كل أمر موجود في إيران. عايز أقول ارحموا شعبكم. أول ما بيعاني الشعب الإيراني، وأول ناس بتتأثر يتأثر الشعب الإيراني. خرجت مظاهرات في مدن كتيرة جدا، لكن في تعتيم إعلامي ضد الحرب وضد أن الحرس الثوري هو اللي يكون متحكم والنظام الملالي هو اللي يكون متحكم ويفرض هيمنته.

على الشعب الإيراني. الشعب الإيراني بصراحة جاب آخره، وهو شعب طيب بطبيعته، شعب نفسه يعيش، وشعب عنده خيرات كتيرة جدا، لكن كل المال وكل يعني كل الإمكانيات موجهة للتسليح العسكري، موجهة لقادة الملالي، موجهة للحرس الثوري، والشعب بيعاني من أزمة اقتصادية ومن حياة صعبة جدا جدا جدا. لو تشوفوا أن إيران من أكثر البلاد في العالم ضخ وإنتاج للبترول، لكن تشوفوا المدن والقرى اللي جوه إيران تقول مش ممكن تكون دي دولة بترولية، شو ممكن يكون دي دولة عندها هذه الإمكانيات؟ يعني إمكانيات من كل جهة، لكن الإمكانيات دي مهدرة بسبب سوء التصرف، بسبب العنتريات، وبسبب العقيدة، وبسبب الفكر المسيطر على النظام الإيراني إن هم الجماعة والزمن اللي هيخرج فيه الخرساني وأصحاب الرايات السوداء واليماني والشامي والمهدي المعتكف والمختبئ في الكهوف والمغارات. طول ما الفكرة دي مسيطرة على الجماعة الدينية، الحاكم الآمر الناهي صاحب القرار الوحيد جوه إيران، طول ما احنا بنستبع تماما أي وجود لأي سلام أو أي هدنة ولا أي استقرار لمنطقة الشرق الأوسط، مع أننا بنصلي وهنفضل نصلي. الحل استبعاد كل الأفكار دي وكل الروايات اللي جاية من التراث اللي هي قائمة على خزعبلات وخرافات. لا صدقوني، لا في خرساني هيطلع ولا مهدي مختبئ بقاله 1300 سنة في الكهوف والمغاير، ولا في أصحاب الرايات السوداء أنتوا اللي بتعملوها، ولا في يماني هيطلع، ولا في أي حاجة. أحلامكم بتضيع شعبكم، أحلامكم بتأثر على الوضع الأمني للمنطقة كلها، أحلامكم بتأثر على الوضع الاقتصادي والاستقرار والمعيشة والغلاء الشديد اللي بتعاني منه إيران والمنطقة كلها. صلي أن ربي يدي حكمة وتعقل، جنبوا كل التراث اللي أنتم متمسكين بيه وهو سبب دمار ليكم. منطقة الشرق الأوسط المسبب الأول لحالة الدمار اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط التراث، كتب التراث، الأحاديث المنقولة ان الشجر والحجر هيكلم، انه محمد راح للمنطقه دي، وان محمد ربط الحمار المجنح اللي هو البراق في حلقه من المسجد الاقصى اللي ما كانش موجود. ارحمونا وارحموا شعوبكم، العالم كله سابقكم، العالم كله يتقدم، دول الخليج بدات تنفض للحاجات دي وتبعد الحاجات دي وتشوف نفسها ابراج ومباني وحياه اقتصاديه رائعه جدا لولا الخراب اللي حاصل في ايران، وايران بتحاول ترد وتحاول تستهدفهم. الدول دي سبقت ناس كتيرة جدا. اللي متمسكين بالخرافات بيرجعوا ورا، واللي نفضوا الخرافات زي محمد بن سلمان لما قال كل الأحاديث دي كلها حطناها على جنب ومكانها القمامة والزبالة، وقال كل الأحاديث الأحاد وكل الأحاديث المرويات خاصة بالمستقبل وخاصة احنا رمناها، لم يترك إلا أحاديث قليلة جدا تعد على الأصابع الخاصة بالصلاة والصوم والحياة البسيطة العامة. لكن إن أنتوا ما زلتوا متمسكين بهذه الخرافات، أنتوا بترجعوا لورا، بترجعوا لورا، صدقوني بترجعوا لورا. شعوبكم هي اللي بتحصد، أنتوا بتخلوا الشعب يزداد في التخلف والكراهية، وإحنا شايفين وهنتكلم في الحلقة دي، شايفين الكراهية المتأصلة والمتغذية على تراث، متأسف التعبير، عفن، قبيح، تراث كريه بيحرضك انك تكره، تعيش كاره، تعيش حياتك كلها كاره اللي حواليه، كاره الدول، كاره كل حاجة، انت عايش كاره كل حاجة، لعب كاره، لعيبة كاره، منتخبات كاره، فن كاره، تمثيل كاره، فنون تشكيلية كاره، انت كاره كل حاجة، كاره كل حاجة، عايش في سجن اسمه المؤامرة الكبرى على الإسلام والمسلمين، يحسدوننا على نعمة الإسلام والمسلمين. يا عزيزي نعمة، انتوا أهنتوا كلمة نعمة وأهنتم اسمهم نعمة، بطلوا بقى الحسد والنعمة والسماع وكل العبارات دي، انت أهنتوا هذه المفردات اللي المفروض تكون كلمات ومفردات طيبة. كفاكم كراهية، كفاكم كراهية، كفاكم عدوانية، كفاكم قبح، كفاكم تطول.
تطاول على

آخرين، كفاكم حشرية حشرين مناخيركم في كل حاجة، كفاكم عدوانية بتعادل كل، كفاكم ارحموا بلادكم وانقذوا بلادكم. أكبر بلاد في العالم فيها زبالة في الشوارع، أكبر بلاد في العالم فيها فوضى، أكبر بلاد في العالم فيها تحرش، أكبر بلاد في العالم فيها اعتداء على المرأة والبنات، أكبر بلاد في العالم بتدخل على المواقع الإباحية. كفاكم تدين مزيف، كفاكم ارحموا نفسكم، ارحموا عاملين صداع للعالم كله بسبب الأفكار بتاعتكم. صلي أن ربي يدي نعمة وحكمة. والمنطقة دي منطقة، وأنا كتبت مرة أن الاحتياج الحقيقي لهذه المنطقة ليس تغيير الأنظمة، نظام رايح نظام جاي بنفس الفكرة وبنفس الطريقة، لكن الاحتياج الحقيقي للمنطقة دي هي أن الناس قلوبها تتغير، ضميرها يصحى، قلوبها تتغير وضميرها يصحى. التدين المزيف المنتشر في مجتمعاتنا أنتج لنا شعب مغيب، شعب فوضوي، شعب عشوائي، شعب كريه بيكره وبيعادي، شعب عايش فيه انه طمعان في البلاد الاخرى. هنروح اوروبا نحولها اسلام، ليه؟ لان بلاد جميله ومتحضره. هنروح امريكا نحولها اسلام، لان بلاد عايز يسرق كل حاجه، شعب عايز يسطو ويسرق وينهب كل حاجه، ولما لا؟ والقائد بتاعه والملهم بتاعه كان يحلل لنفسه الغنائم، يسرق القوافل ويحلل لنفسه الغنائم. فإن كان رب البيت بالدف ضاربهم، شيمة أهل البيت إيه؟ البوظان والرأس والسرقة والنهب. خلونا نصلي، خلونا في البركة. يا رب احنا بنقدم ليك كل الشكر وكل الحمد، إله عظيم وصالح، أنا بتشرف بيك يا رب، أنا بتشرف بيك جدا جدا جدا يا رب يسوع المسيح. رفعت رأسنا يا رب، لم نقرأ عنك أبدا يا رب يسوع المسيح أثناء تجسدك إنك بصيت على حاجة في إيد حد، ولا اشتهيت حد، ولا خدت زوجة حد، ولا سرقت زوجة ابن بالتبني، ولا قدت قوافل عشان قدت غزوات عشان تنهب القوافل. عشان كده أنت تشرف يا رب، صفحتك بيضة يا رب. أنا بقول لكل مسيحي، أنت من حقك تكون فخور بالرب يسوع المسيح، من حقك تعلي عليت رأسنا يا رب. احنا ماشيين رأسنا مرفوعة، ان المسيح صفحته بيضة، لم يتزوج 11 واحدة، لم ينكح اماء، لم تكن له امرأة ان وهبت نفسها خالصة له، لم يشتهي زوجة ابنه، لم يذهب للغزو فيأخذ زوجة بعد ان يقتل زوجها ويقتل ابوها ويقتل عمها، اشياء معيبة. وللأسف تجد من يدافع عنها، وتجد من يبرر لها، وتجد من يستطيع من يصل إلى حد الموت دفاعا من أجل هذه الخرافات وهذه الأشياء المعيبة اللي لو عملها واحد في الزمن الحاضر هيتحاكم، اللي لو عملها واحد في الزمن الحاضر الناس كلها هتشاور عليه وتقول شخص قليل أدب، مجرم، ما ترباش، شخص شوارعي أنه يعمل كده. لكن للأسف ما يحرمونه اليوم على الآخرون يفتخرون به من جهة نبيهم. يا رب أنا بشكرك لأنك شرفتنا يا رب، أنا بشكرك لأنك عليت مقامنا، أنا بشكرك لأن إحنا فخورين بك. طوبى لأناس عزهم بك يا رب. يا رب الحقيقة أن صفحتك كلها بتعلن أنك بالفعل كما قال الملاك جبرائيل للقديسة المطوبة العذراء مريم، القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يا رب أنا بشكرك لأنك القدوس، أنت اللي وقفت في نهاية رحلة الخدمة 3 سنوات وشوية يا رب، وقلت على الملأ أمام الجميع من منكم يبكتني على خطية، مين يقدر يمسك غلطة واحدة؟ وقف اللص وقال يا رب للص الآخر لم يفعل شيئا ليس في محله، بل فعل كل شيء حسن، كيف لا وأنت الإله المتجسد اللي كتب عنك في سفر التكوين إصحاح 1، رأى أن ورأى الله أن كل شيء صنعه فإذ هو حسن جدا. عمل يديك حسن يا رب، ما بتخلقش حاجة غلط، ما بتخلقش حاجة معيبة، ما بتخلقش حاجة فاسدة، خلقت كل شيء حسن جدا وعملت كل شيء حسن جدا، وأثناء تجسدك كان كل حياتك حسن جدا. البار، البار لأجل الأسماء، البار بمعنى صفحة بيضة ليس فيها أي نقطة

سوداء، صفحة بيضاء كاملة. شكرا ليك يا سيدنا رب، أظهرت محبتك، أظهرت عطفك، أظهرت حنونك، أظهرت رأفتك على الجميع، لأن مراحمك على كل أعمال يديك. أنا بصلي أنك تفتح العينين، وبصلي أنك تنور البصيرة، وبصلي أنك تؤمر بسلام في منطقتنا يا رب، اللي تكود بالحروب 1400 سنة، حروب مذهبية وحروب طائفية وحروب ضد الآخرين وحروب استعمارية وحروب توسعية، حرب ودمار دمار دمار. السيف لم يفارق هذه المنطقة من وقت ما جاء، من جاء بالسيف جئتكم بالذبح والسيف لم يفارق هذه المنطقة. الحروب لم تتوقف، سفك الدماء لم يتوقف يا سيدنا رب. ألم يحن الوقت لتنعم هذه الشعوب بنهضة؟ ألم يحن الوقت لتتحرر هذه الشعوب من روح الكراهية؟ ألم يحن الوقت يا رب لتتغير هذه الشعوب يا رب، ويكون مكان الكراهية حب، مكان البغضة إحسان ومعروف للآخرين؟ يا رب أنا بصلي أنك تعمل نهضة حقيقية، وتستخدم قناة القرمة وكل البرامج اللي بتعرض من خلال القناة، سواء برامج دفاعيات أو برامج تعليمية أو برامج للتلمذة أو برامج حياتية، استخدم الكل يا رب يكونوا لمجد اسمك. أذكر فريق العمل، أذكر إخواتي القائمين على العمل، بركة ونعمة وحكمة وتدبر وحسن التدبر في كل شيء يا سيدنا رب، حماية عليهم من كل جهة. بصلي لأجل تسديد الاحتياج يا رب، استخدم الحلقة تكون لمجد اسمك، في اسم الرب يسوع آمين. في بلد أو بلاد التدين والإيمان، البلاد اللي رفع شعار باستمرار إحنا بلد الأزهر، إحنا بلد الإسلام الوسطي، إحنا بلد الإسلام المعتدل، إحنا بلد المدافع الأول والحصن الأول للإسلام، في بلد كل الناس قايمة واكلة شربة بتتكلم عن الدين، في كل حاجة عن الدين، ماسك السبحة طول الوقت، في الجوامع طول الوقت، في خطب الجمعة طول الوقت، معاهد أزهرية وجامعة الأزهر بأفروعها المختلفة ينفق عليها المليارات، سواء من الميزانية المصرية أو من التعهدات اللي بتيجي من دول خليجية ودول مختلفة، مليارات تنفق على هذه الجامعة، ملايين خريج جامعة الأزهر، في كل مكان وفي كل بيت شغال محطة الإذاعة القرآن، في كل مكان وفي كل بيت مش هتسمع إلا أشرطة القرآن، في كل مكان وفي كل بيت مش هتلاقي إلا الأدعية. شعب المصري والشعب العربي معجون بالدين، قايم نايم واكل شارب، الدين الدين الدين الدين الدين، لكن حياته على النقيض، حياته بطريقة مختلفة جدا. الشعب المصري عايز يطبق، والمسلمين عايزين يطبقوا الدين على الآخرين، لكن هو ما حدش يحاسبه، هو ما حدش يقرب منه، يعمل اللي هو عايزه وما حدش يقرب منه. هو يتكلم عن الدين، هو يكفر الآخر، يشتم باسم الدين، يتطاول باسم الدين، يقل أدبه باسم الدين، وفاكر أنه دفاعه عن الدين يلزمه العبارات اللي مليانة بالقباحة والسفالة وقلة الأدب، وفاكر أنه هو كده بينصر الدين، وفاكر أنه هو كده كأنه بيأذي الآخر أو بيحد من أو بيرهب الآخر بشتمته بقلة الأدب، هو مش عارف أنه هو بيبلغ عن دينه. ما المرء على دين خليله، ما كل إناء بينضح بما فيه. لما أنت بتشتم أنت بتقول للإسلام إيه؟ لما أنت بتتطاول أنت بتوصف للإسلام، لما أنت بتسب الدين أنت بتعرفني من هو الإسلام، لما أنت بتدخل تكتب لي كلمات إباحية وتخوض في الأعراض أنت بتقول لي أنك شفيه، بتبلغ عن رسولك، أنت بتقول أن أنت نسخة مصغرة، نسخة معدلة، نسخة حاضرة لنبيك، أنت صورة عن نبيك. فبالتالي في الشعب المتدين جداً والأمة التي تفتخر أنها خير أمة أخرجت للناس، والأمة التي تفتخر أنها أمة وسطية، في هذا الشعب المتدين قامت نقابة المحامين في سوهاج وعملت ثورة كبيرة جدا جدا جدا جدا، اعتراضا على أن في واحدة محامية اسمها لؤى خلف أو لؤى الشريف مش لابسة حجاب، وقرروا ان هم يشطبوها من النقاب. طلعت اكاذيب كتيره جدا، قالوا لك اصليه مش على الجدول فالمفروض ما تروحش تترافع، مع ان هي اترافعت في كذا قضيه وان هي اتمرنت واثبتت ان هي اتمرنت، الاكاذيب من كل حد. قالوا لك اصليه هي بتستفز الاصدقاء، قالوا لكن الحقيقه دايما بتظهر. نقابه المحامين في سوهاج واحنا في سنه 2026 بتعترض على واحده مسلمه ان لبسها مش لبس محترم، وانها لازم وبيضيقوا عليها انها لازم تبقى نفس الصبغه، هم
هم عايزينك صبغة واحدة، عايزين المجتمع

المجتمع ده عبارة عن حاجتين، كل الشباب دقن طويلة وجلابية بيضة، وكل الستات خيمة سودة متحركة. هم عايزين، هم نفسهم في هذه الصورة للمجتمع، نفسهم يروا المجتمع المصري بهذه الصورة. وكتير جدا في الدول العربية منتشرين، كل واحد نفسه يرى المجتمع بتاعه هو عبارة عن دقن جلابية بيضة قصيرة ودقن طويلة، مش مهم لا نظافة ولا ايه اللي موجود جوه الدقن ولا ايه اللي موجود في الشعر، مش مهم، مش مهم الشكل العبثي اللي بيظهر بيه، مش مهم. على الجانب الثاني خيم سودة متحركة. هم عايزين الشعب ده، عايزين الشعب ده ليه؟ لان الرجل رجل، هو مش رجل، هو ذكر، لان كلمة رجل كلمة كبيرة قوي. الذكر المسلم مش قادر يسيطر على اعصابه، فهو يعني بيرتعش ويرتبك لو واحدة سايبة شعرها، ولا واحدة حتى ميقب ولا برفيوم الريحة بتاعته طلعت. المسلم بتجيله حاجة ارتكارية، بتجيله حاجة استفزاز، ومش بيبقى قاعد على أعصابه، ويبقى عمال مش على بعضه. كيف لا؟ والقدوة بتاعته لما كان قاعد في وسط صحابته أصحابه وعدت واحدة ما قدرش يمسك نفسه، راح قضى حاجته، وكأن العلاقة الزوجية هي قضاء حاجة. كلمة قضاء حاجة دي كلمة في الإسلام بتروح على ثلاث اتجاهات: قضاء حاجة للتبول، قضاء حاجة لنمبر 2 يعمل حمام يعني، قضاء حاجة يمارس الجنس. فراح قضى حاجته مع زوجته، لأنه الموضوع بالنسبة ليه هو تفريغ شهوة، وطلع تباهى وقال لهم المرأة تدبر في صورة شيطان وتقبل في صورة شيطان، فإذا واحد شهوته اتحركت روح ائتي مراتك. فالذي عندها كلام كله قبيح وقلة أدب واستفزاز. هذا هو المعلم والملهم ليهم. فأنت تنتظر من أمة معلمة وملهم ليهم واحد مش قادر يسيطر على شهوته، ساب أصحابه ودخل قضى حاجة وطلع قال لهم أنا عملت كده. يعني تخيلوا المشهد الغريب العجيب اللي الأمة بتفتخر به. فهذه أمة ترتعش وتضعف لأن امرأة وفتاة أظهرت شعرها، هذه الأمة ترتعش وتضعف لأن امرأة تعطرت، هذه الأمة ترتعش وتضعف لأن امرأة لابسة لبس يعني يدوب رجليها من تحت باين. هذه هي أمة، وتريد أن تنجح، وتريد أن تتمدن، وتريد أن تتحضر، وتريد أن تسابق العالم في سباق العلوم والتكنولوجيا. يا عم اسكت، أنتوا عايشين في 1400 سنة ورا. المحامية لقى خلف عقب قرار إيقافها من نقابة المحامين بسوهاج، بتقول كده: تم تحرير مذكرة ضدي بدعوى إن ملابسي لا تتناسب، طبعا دي من الصورة، دي صورة معمولة هي مش عايزة تحط صورتها، تتناسب مع طبيعة المهنة، إلى جانب ملاحظات تتعلق بعدم ارتداء الحجاب رغم ارتداء ملابس رسمية أثناء ممارسة عملي. والمقترحات التي طرحت لحل الأزمة كانت ترتبط بشرط هو ارتداء الحجاب. ليه؟ لأن سيادة المحامين اللي في سوهاج ونقابة المحامين في سوهاج بتستفزهم شعر المحامية. دي صورة تانية معدلة ومعرفش صورة حقيقية ولا لا. المحامية بتقول: أتعرض لحملة تشهير وتنمر بسبب عدم ارتداء الحجاب. بيان من نقابة المحامين بسوهاج: في إطار حرص نقابة المحامين سوهاج الفرعية على الارتقاء بمهنة المحاماة ورفع شأن المحامين، فقد دأب مجلس نقابة المحامين سوهاج نقيبا وأعضاء على السعي الدؤوب للحفاظ على هيبة وكرامة المهنة والمشتغلين بها. يا سلام الشعر. وفي إطار ذلك فإن النقابة حريصة كل الحرص على أن يكون الزملاء وزميلات المحامون والمحاميات يؤدون عملهم على النحو اللائق بمهنة المحاماة سلوكا ومظهرا. طب عملت إيه الست لابسة بدلة؟ عملت إيه؟ وفي إطار متابعته ورصد هذه الأمور، فقد صدر قرار بوقف الأستاذة لؤى خلف بكري عثمان، مسلمة، عشان في واحد أفتى إن هي مسيحية، مسلمة، المحامية عن مزاولة المهنة احتياطية لحين الفصل في الدعوة التأديبية، عشان سايبة شعرها، نظرا لممارستها على صفحات التواصل الاجتماعي والاستقواء على النقابة، لأن طلعت قالت النقابة وقفتني عشان مش لابسة حجاب، وزملاء بهيئات أخرى، وكذلك كل ما تعلق من ارتكابها لمخالفة قانون المحاماة أنها تلبس الحجاب. ده كلام نقابة المحامين بسوهاج.

نقيب المحامين بقى بيقول ايه؟ محامية سوهاج سبق ان ذرى اكثر من مره بضروره الالتزام بالزي اللائق. من وجهه نظره الزي اللائق ايه؟ البس حجاب. هو ده الزي الرسمي المصري دلوقتي، البس حجاب. ولو طالوا صدقوني، لو طالوا يلبسوا المسيحيات حجاب هيعملوا كده. هم الذكوريه بتاعتهم بتستفز من اظهار المراه لشعرها. ما بيعرفش يقف على بعض. ليه؟ لانه ذهنه ملوث. هو يدخل بس يقول لي نشيد الانشاد وحسقيال 23 وهو مش فاهم اي حاجه واحد قالها له وهو ما بيقراش. ليه انت عندك ازمه مع دول؟ لان في ازمه في مخك. المخ بتاعك وعقلك متركب غلط، اتشكل بطريقه غلط، اتشكل على الهوس الجنسي. شعب متسيطر عليه بالهوس الجنسي، شعب مدمن الهوس الجنسي. انتوا عايزين من ايه من الشعب ده؟ رقم واحد في الدخول على المواقع الاباحيه باكستان، السعوديه، مصر، اليمن. بعد كده انتوا عايزين من الشعوب دي ايه؟ ماذا تنتظروا من هذه الشعوب اللي نايمه صاحيه بتقول الله وفي نفس الوقت موبايلها والكمبيوتر بتاعها وكل الادوات بتاعتها مليانه بافلام اباحيه؟ ماذا تنتظر من هذا الشعب؟ ماذا تنتظر من هذه الامه؟ امه ميته موت من زمان. امه ميته. امه الاخلاق بتاعتها دفنت من زمان، اتعمل عليها جنازه. ما عادش في حاجه اسمها اخلاق في الامه دي، ما عادش في حاجه اسمها اخلاق. الاخلاق دي كلمه بتتكتب على صفحات التواصل الاجتماعي، لكن ما عادش في حاجه اسمها اخلاق. اذا كان هذا رجل شايب وكبير في السن ولا اشخصن الامور، لكن اتكلم عن وظيفه كنقيب بيستفز من ان السيده دي مش لابسه حجاب. فماذا تنتظر من الامه يا عزيزي؟ للاسف اقولها وبكل حزن، مصر محتاجه لطبيب يعيد احياء قلبها من جديد، لان القلب بتاعها مات. زملاء الاستاذه، وده تاريخ حديث 10 يونيو 26، كاتب كده: علشان مش محجبه، ازاي مسلمه ومش محجبه ولبسها كده وسطنا؟ العيب علينا. لبسها كده في وسطينا يعني، العيب علينا ان سايبينها. لا اقتلوها يا راجل، اما ما يصحش تسيب شعرها، روحوا اقتلوها يا راجل. ما انت محامي، وده محامي، ده محامي. زملاء المحاماه المحامين في سوهاج ومدن مصر دول لازم موقف من الكل. كاتب كده علشان تحترم نفسها، يا اما ما تدخلش المحكمه تاني. ليه؟ لانها مش لابسه حجاب. زميل ليها تاني محمود ابو صلاح: بالنسبه لموضوع اللبس، حضراتكم نصحتم الاستاذه وما على الرسول الا البلاغ، وذكروها بالله يا استاذه للتذكير، انت مسلمه والمسلمه ماموره بامر الله ورسوله وليس بهواها. مظهر ملابسك الحالي لا يرضى الله ولا يليق بهويتك، والستر فرض وليس اختيارا او تفضلا. البس الحجاب يا ست. غريب عادل: من اول الازمه وانا براقب وشايف كلام الساده الزملاء، قلت يمكن تقتنع وترجع، لكن المنشور ده اؤكد لك انك فعلا مستفزه وغاويه تعملي ازمه. ده راجل محامي وكاتب كلمه ازمه غلط. ده راجل محامي وزميل وهيقف يدافع عن الناس وكاتب لغويا كلام غلط. كاتب غلط. لكن انت فعلا مستفزه وغاويه تعملي ازمه. عمرنا ما شفنا بنت مسلمه مش لابسه حجاب محجبه في الصعيد عامه، فما بالك بانك محاميه، وكمان لبسك ملفت جدا ومثير. الاستاذ غريب استفزته واستفز ذكوريته واستفز رجولته. امراه مش لابسه حجاب وتقول لي امه خير أمة أخرجت للناس؟ إن كان هؤلاء المثقفين والمتعلمين والسادة المحامين واللي بيدافعوا عن حقوق الناس بيفكروا بطريقة دي، تقولي على باقي الشعب؟ تقولي على باقي الشعب؟ الأستاذ باسم الجنوبي كاتب كلمة حلوة جدا ومواجهة للؤى خالد، هي لها كذا اسم، لؤى الشريف أو لؤى خالد، هي المحامية لؤى بكري، لؤى خلب بكري عثمان حسن الشريف، والتي تعرضت لحملة تنمر مهني صادر من ذي سلطة عمل نتيجة كونها محامية حرة

الشعر بتلتزم بمعايير الزي الفورمال الرسمي، يعني بتحط الروب بتاع المحاماه وزي وبدله رسميه اثناء ممارسه مهنتها، بينما نقابه المحامين الفرعيه بسوهاج مش عاجبها الكلام ده وعاملين ماذوره مختلفه وادوها وقف وتنتظر تاديب. تقول له انها تعرضت خلال الفتره الماضيه لحمله واسعه من الاساءه والتشهير بين المحامين، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي العمود الفقري للتشهير بيها كان مبني على روايات منسوبه لاحد رؤساء الدوائر القضائيه. يا خبر بيها قاضي رؤساء دوائر قضائيه بيشهر بيها عشان مش لابسه حجاب بشانها وبشان مظهرها الشخصي، وادعت بعض الروايات ان رئيس الدائره منعها نتيجه لمظهرها. الروايات دي تسببت في موجه من التعليقات الماسه بالسمعه، طبعا بقى عمله لازم. عايز اقول لكم دخل عليها الاف الاف مؤلفه، الاف من التعليقات الخادشه للحياء عشان يثبت يقول لها ان هو مسلم، هو غيران على دينه. من التعليقات اللي دخلت في اعراضها الشخصيه، دخول في الاعراض الناس عشان يثبت ان هو مسلم على اخلاق وهي مش عشان يهديها للحجاب، داخل يسبها بالدين عشان يهديها للحجاب، داخل يقول الفاظ اباحيه عشان يديها يهديها للحجاب، داخل يقول لها يا شبيهه النصارى. ما هو هي دي الامه، امه بلا اخلاق، تدين مزيف، تدين مصطنع، تدين نتيجه للفراغ النفسي والروحي والاجتماعي والفلس اللي هم عايشين فيه والضيقه الماديه والحاله الاقتصاديه المنهاره اللي هم عايشين فيه. انتج لنا شعب قليل ادب، أنتج لنا شعب قبيح. هي دي مصر يا جماعة، هي دي مصر، هي دي مصر. لما نشوف حفلات أم كلثوم والستينات اللي إرث الخمسينات، هي دي مصر. إيه اللي بيحصل ده يا جماعة؟ إيه اللي بيحصل ده؟ عشرات الآلاف من التعليقات اللي داخلة عشان يهدوها سبوا لها الدين، عشرات الآلاف من التعليقات اللي داخلين عشان يقولوا لها أنت مسلمة تطاولوا عليها وتنمروا عليها وقالوا لها كلمات إباحية، بيكتب كلام إباحي عشان يقول أنا مسلم وغيران على ديني. إحنا المجاري طفحت قوي في مصر، المجاري ضربت في مصر، والريحة العفنة طلعت وعفونتها لمست كل حتة في مصر. الروايات تسببت في موجة من التعليقات الماسة بالسمعة والكرامة. ده كلام الأستاذ باسم الجنوبي، ده مسلم مش أنا. وتضمنت توصيفات مسيئة وانتقادات شخصية وشكلية لا تتعلق بالأداء أو الالتزام المهني، هو ما تسبب لها في أضرار نفسية ومعنوية ومهنية جسيمة. شغلها اتدمر، دمروها نفسيا، دمروها ليه؟ لأن المذنبة مش لابسة حجاب، لأن المذنبة مش لابسه حجاب، دمروها نفسيا، تطاولوا عليها باسم الدين، شتموها باسم الدين، تنمروا عليها باسم الدين، وصفوها وصف قبيح باسم الدين. اي دين؟ في قصيده للشاعر اسمه ايه، بخيت، ناسي اسمه، لو المخرج يساعدني، جمال بخيت، لما قال لكم دين ابوكم ايه؟ دين ابوكم اسمه ايه؟ ده دين شيطاني. الدين اللي يقول لك ادخل اتنمر واشتم وقل ادبك، ده دين شيطاني. الاله اللي يقول لك ادخل رازي على الناس وقل ادبك وقول الفاظ اباحيه دفاعا عنه، يبقى انت بتعب، انت تعبد الشيطان. قصيده منسوبه للدكتور طه حسين، لا اعلم ان كان قالها او قيلت عنه، لا اعلم عشان اكون منصف وحقيقي. هل تعبدون شيطانا؟ نعم، أنتم تعبدون الشيطان، لأن الشيطان هو من يأمر أتباعه بالسب والحشرية وقلة الأدب والتطاول والسخافة والقبح وكل شيء قبيح. كل شيء لا يمكن يا أخي، ده أنت بتقول الله جميل يحب الجمال، أسمع كلامك أشوف أمورك أتعجب. إيه اللي بتقوله ده؟ إيه اللي عملتوه في الست ده؟ أنا يا راجل، ده شعب، ده شعب، دي أمة، دي أمة كانت بتعلم العالم، دي أمة دي. عشان كده اللي بينجح فيها لازم يخرج براها، بيخرج براها. مجدي يعقوب عشان ينجح طلع برا،
زويل عشان ينجح طلع بره.

0: محمد عبد المتعال عشان ينجح طلع بره، كتير جدا طلعوا بره عشان ينجحوا. هي أمة دي؟ هو المدارس بتطلع ايه؟ اكتر من 20,000 جامع طلعوا ايه في مصر؟ اكتر من 20,000 جامع في مصر طلعونا ايه؟ طلعونا ايه يا جماعة؟ طلعونا بلاوي سودة، بلاوي سودة على القهاوي وعبارات. الست شغلها اتدمر عشان مش لابسة حجاب. التليفونات مش ظاهرة قدامي فأنا. الأخ سمعان أهلا بيك تفضل.
1: شكرا أستاذ أندرو، سلام المسيح لك.
0: سلام المسيح
1: لك. بالخدمة.
0: أشكرك حبيبي
1: أستاذ أندرو. الأمة منتظرة علامات الساعة الكبرى، ناطرين الدابة الجاسوسة. يعني لما أمة المليارين ناطرين الدابة تطلع تخبرهم عن ربهم مصيبة. بعدين بالنسبة للحلقة الماضية، الحلقة الماضية تبع الأرجنتين ومصر، ميسي التزم بما هو موجود باللوح المحفوظ. باللوح المحفوظ كان كاتب ربنا 3-2 النتيجة، وميسي قبل بالنتيجة، لكن أم المحمدية مرضت باللوح المحفوظ. بيقول لك الأم الإسلامية بتقول أن الرسول علمنا كل شيء حتى الخرى، عفوا يعني، ولم يعرفهم على الصابون، رغم أنه الرسول بيقولوا أنه كانت الماء تنبع من بين أصابعه. طيب إذا كانت الماء تنبع من بين أصابعه، ليش كان ينظف مؤخرته بكيت حجار ويطوف على حريمه بغسل الواحد؟ طالما المي بين صبيعك يا محمد، التص لك شوي على المحروس تبعك. فاذا هيدي عقده النقص المحمدي موجوده بجبين النسل من عند الولاده. لما بشوف امه الاسلام بين اسنان القرش يرموا بانفسهم وجثثهم بالبحار لطلب اللجوء فقط، فقط عند المسيحي فقط. الامه المحمديه لا تستقبل اي مسلم، حتى المسيحي مرات بسميه البسيط يذهب بقوارب النجاة لحتى يشيل المسلم من بين أسنان القرش، والقرآن بإيدهم يخدين القرآن بيغرقوا مع قرآنهم، واللي بيخلصهم من الموت هن سفن النجاة الأوروبية المسيحية. عقدة النقص موجودة عند المسلم المصري لأنه موجود بالعريش وينظر إلى رفح تطحن ولا من يحرك ذنبه. هذه الأمة مطحونة من 9 ملايين يهودي بيطلعوا كل حقدهم على المسيحيين بمصر، لأنهم مش رجالة، مش رجالة قدام نسوان هون. شوارعهم تشهد عليهم، مستشفياتهم ومدارسهم من هن منهم أبدا إلا أرخص أمة أخرجت للناس. وهذا الرسول إذا متكلين عليه وعلى جثته مبارك عليه. شكرا أستاذ عمرو.
0: شكرا شكرا شكرا. هذا داعية إسلامي اسمه أبو إسلام أحمد عبد الله. هذا شخص من اللي كان بيتباهى أنه أمه عشان كانت تعرف نسبة السكر بتاع أبوه كانت بتدوق البول. هذا الشخص اللي قطع الكتاب المقدس على الهوى. هذا الشخص اللي تفعل بصق على الصليب. هذا الشخص اللي كان عنده قناة اسمها الأمة الإسلامية وكان ليه النهار سب في المسيحية وفي المسيح نفسه. هذا الشخص أبو إسلام اللي حياته كلها كذب في كذب. هذا داعية إسلامي كاتب إيه؟ عشرات من المعلقين على منشور محامية الصعيد قالوا أنها مسلمة، وأنا ظننت العكس، هو فاكرها مسيحية لأن صورتها لا علاقة لها بالإسلام، والمسلمة تفتخر بحجابها. أما هذه فشكواها أن النقابة تفرض عليها الحجاب، هذا حال المسيحيات. فصححوا معلوماتكم يرحمكم الله. يعني عايزها مسيحية بالعافية. أبو إسلام عايز الأستاذة لؤى الشريف اللي مكتوب فيها حسن، عايزها مسيحية بالعافية، مش عايزها مسلمة. الراجل ده يتنفس كذبا كعادة الشيوخ واليوتيوبر المسلمين اللي طالعين يألفوا قصص وحكايات ويقتصوا ويجتزئوا، ولا فيهم راجل يقدر يجي يتحدانا ولا يقدر يجي يتكلم معانا. هما بيستخبوا بس ورا الكاميرات ويدوروا له على كاهن يجيب له رقمه يصحيه من نص الليل ويتكلم. لو فيكوا واحد فاهم تعالوا اتكلموا معانا، مش تبعتوا الاولاد اللي داخلين عاملين صداع ويقص ايه ويدخل على برامج مسيحيه ملهاش علاقه بالدفاعيات وعايز يفرق ويقل ادبه. العيال اللي انتوا طلقينهم دول علينا ده انتوا يعني المفروض تكونوا مكسوفين، لان مش فاهمين حاجه خالص، وده يثبت ان انتوا مش فاهمين حاجه خالص. ابو اسلام بتاعكم بقى بيقول ايه في منشور تاني عن ابو اسلام، ابو اسلام احمد عبد الله، دي صفحته الرسميه. بيقولي بيان الحقيقة يوئد الفتنة. قول يا أبو إسلام، قول يا سكاموني، قول يا أبو إسلام افتي. أبو إسلام كاتب بيقولي بلغني هذا الخبر الغير موثق. بلغك إيه يا أبو إسلام؟ أن المحامية المسيحية، عملها مسيحية خلاص، التي ادعت فصلها من النقابة لإجبارها على ارتداء الحجاب، هي ذكر متحول. شوف الكذب يا راجل، عملها مسيحية وعملها ذكر متحول، يعني الراجل بيكذب. وهي دي الأمة، أمة تفتخر بمن قال لها إنه حلل لهم الكذب في سلاسة ومش مكسوفين. أمة تفتخر أن الملهم لهم عنده باب في صحيح مسلم اسمه باب الآداب، الصلة والآداب. جوه فيه إيه بقى؟ من سبه النبي وشتمه. هذه أمة، هذه هي الأمة التي توصف نفسها أن خير أمة أخرجت للناس. الشيخ بتاعهم بيكذب وعارف أنه بيكذب، كعادة الشيوخ بيكذبوا عارفين أنهم بيكذبوا، بس مراهنتهم على مين؟ مراهنتهم على شعب جاهل غير مثقف، شعب غير قارئ، شعب مدى ودنه وذهنه وجسمه وكيانه كله للشيوخ يلعبوا بيه الكورة. هذا المدعي جعلها مسيحية وجعلها ذكر متحول وليست أنثى. يقول لك إيه؟ زرت أوراقها وصورتها. شوف الكذاب يا راجل، أنت كذاب. أنا عارف أن صوتي بيوصل لك وأنت عارفني من زمان، أنت عارفني من زمان وكتبت علي في جريدة الأمة زمان، أندرو أنت عارفني يا أبو إسلام، وحاولت توصل لي من زمان وجبت اسمي على قناتك من زمان، من حتى ما قبل ما اجي امريكا وانا في مصر. انت عارفني وعارف ان انت كذاب، وعارف ان انت كنت بتحاول تخلي اولادي يقابلوني، ولما كانوا بيرجعوا متاخد على دماغهم من المقابلات لانه ما كانش بيقدروا يجاروا في الكلام، كنت بترجع تشتمني. انت جبان ما بتعرفش تقابل تزق اولاد، لكن انت نفسك تعرفش تتكلم، جبان كذاب. يقول لك زرت اوراقها وصورتها، زورت اوراقها وصورتها. يا سلام. ولم تؤدي فتره التمرين المؤهله لقبولها بالنقابه. اذ كان هذا الخبر حقيقي فان صمت النقابه عن بيان هذه الفضيحه امر شديد القبح لاخراس مثير الشغب. يعني اتهمها انها مسيحيه، واتهمها ان هي ذكر متحول، واتهمها ان هي زورت اوراقها. الكذب محمد صلاح كان في الساحل وكان بيحضر حفله لمغنيين عادي، وعلى الملأ كان عطشان، مسك ميه، ازازه ميه، وحطها في كوبايه ازاز كبيره زي الكاس، بس هو مش كاس، كوبايه ازاز كبيره، وبدا يشرب. الشعب المتدين قوي قوي قوي. بالليل كان عامل محمد صلاح بطل، وبالنهار عمل محمد صلاح كافر وبيشرب خمر، لمجرد ان شاف ان محمد صلاح لابس قميص مفتوح في عز الحر والشمس هناك وقاعد على البحر، ومجرد ان ماسك كوبايه مش عارفين ايه الماده اللي موجوده جوه الكوبايه، فالفوا حكايات واخترعوا كعادتهم وقالوا بيشرب خمره. هذا هو الشعب المتدين، يوم ليك ويوم عليك، يوم يحطك على الاكتاف لمجرد ان محمد صلاح كان بيعمل ايده كده وبيقرا سوره الفاتحه، الراجل المسلم اللي بيشهر اسلامه، وتاني يوم سبوه بالدين، سبوه لعنوه. واحد كاتب بيقول ايه بقى؟ اولا حقيقه تناول محمد صلاح مشروبا كحوليا. ظهر محمد صلاح وهو يتناول مشروبا خلال سهره بمقر اقامه المنتخب العالمي. تساءل البعض هل المشروب ده حول المشروب وهل هو من الكحوليات او ام لا. ظهر امام محمد صلاح زجاجه ازازه ميه، ازازه. واحد كاتب يعني الفكره انه وقفته ومسكته للكوبايه والجو ده بيوحي بحاجه مش تمام. فيا عم ادر الفتنه واشرب يا سيدي الميه مع نفسك، وكفايه اثاره للجو. يعني عارف ان هو ميه، بس الشعب المتدين عايز يشتمه خلاص. الشعب المتدين قوي، شعب الإيمان والتقوى، شعب الأزهر والإسلام الوسطي، بيهيج لأي حاجة، بينتفض عشان شعر امرأة، بينتفض عشان كوباية إزاز وفيها

ميه، بينتفض بينتفض. هو شعب مغيب، شعب تحركه العاطفة الدينية، تستطيع أن تتحكم فيه من خلال الدين والعاطفة الدينية. هذا هو الشعب. الشعب المتدين جدا، شعب الأمة الإيمان، أمة خير أمة أخرجت للناس، أمة الإسلام الوسطي. بيقول لي شاب الأزهري أسامة معوض عبر حسابه على الفيسبوك: لو عندك غير على دينك وبلدك إلغي متابعتك لميسي. الإعلام المصري على رأسهم صوت الدولة والنظام أحمد موسى، محمد علي خير، أسامة كمال، وتامر أمين، وكثير من الإعلاميين المصريين عملوا حملة اسمها صناعة العدو. عايزين يلهوا الشعب، ما صدقوا جات لهم مباراة الأرجنتين والأحداث وبعض القرارات اللي يراها البعض أنه مشكلة من الحكم غير مقصودة، واللي يراها البعض مقصودة، اختلفت الآراء. فبركوا في فيديوهات وفبركوا أقوال منسوبة للعيبة مشهورة وحكام، وطلع كل ده كذب في كذب، لأنه شعب يعشق الكذب، يعشق الكذب، يروج للكذب، بيتنفس كذب ويقوم يكذب ويعيش يكذب، كذاب كذاب كذاب. فأحمد موسى تبنى حملة اسمها عدم تشجيع ميسي، وحوله ميسي لعدو مصنوع وهمي يلهو فيه الشعب، ليقود الشعب حوالين قضية واحدة، حوالين عدو واحد مصطنع. فالشعب بدل ما يدور على لقمة عيشه وحياته، لا، همه صاحي نايم قايم واكل شارب، يسب ويلعن ويسب الدين لميسي، صهيوني مساند للكيان، بيرش الحكام، مدلل الفيق، كل العبارات اللي انت سمعتوها. واحمد موسى قال يعني ما تشتروش تيشرتات الارجنتين ولا الميسي لاولادكم، امنعوا اولادكم من لبس ميسي، ما تشجعوهمش، الراجل ده عدونا، بقى عدو ميسي، بقى عمل لك ايه؟ على راي ابراهيم عيسى عمل لك ايه؟ عمل لك ايه؟ على راي مدحت شلبي، راجل لابس تيشرت بلده وبيلعب باسمه، تجيله اي فرصه لنصره بلده بيستغلها. ما ابو تريكا كان بيمثل وياخد ضربات جزاء، بقى هو التقي المتدين حامي حمى الدين وميسي الملعون. يعني تحلل لنفسك ان ابو تريكه كان بيمثل وفاروق جعفر كان بيمثل ومنتخب مصر ياما خد ضربات جزاء وياما مش عارف ايه و و و تحلل لنفسك ده، لكن تتهم الاخر انه كذاب وصهيوني وبيقبل حاجه مش من حقه، وتطلع ياسمين عز تقول لك انا عارفه ان ميسي مش شخصيه. الراجل رامي ربيع رد عليها رد محترم، ربنا يبارك لك يا ابني، قال لك الراجل محترم وكان بيدور على محمد صلاح، وهو اللي جه سلم على محمد صلاح قبل ما ندخل الملعب وسلم علينا كلنا، ولما وقعت جه طمن علينا. عايزين يشوهوا صورة الراجل، بقى عدو عدو عدو. والشعب المتدين سمع لأحمد موسى وكلام أحمد موسى ومحمد علي خير ومش عارف مين ومين ومين ومصطفى بكري ومرتضى منصور، الشلة اللي الدولة بتطلقها وبتطلقها في مواقف معينة. بص تلاقي الناس دي مختفية، لكن عند أحداث معينة طلع مصطفى بكري، طلع أحمد موسى، طلع مرتضى منصور اللي اتصالح مع أحمد موسى بعد 5 سنين شتايم وسب الدين لبعض، طلعوا دلوقتي اتحدوا مع بعض على مين؟ عدو اسمه ميسي. خلى شاب أزهري اسمه أسامة معوض طلع كتب قال إيه: لو عندك غير على دينك وبلدك إلغي متابعتك لميسي. وصلنا لهذه مباراة كورة تعمل فينا كده، مباراة كورة تطلع أعفن ما في الشعب، مباراة كورة سمحت إن المجاري تطفح، مباراة كورة سمحت إن الصرف الصحي يطلع على يملى الدنيا بريحته العفنة. مباراة كورة يا راجل، يا جماعة، إنجلترا بتقول إنها الظلمة بس الدنيا هدية ومفيش حاجة والناس قبلت والناس رجعت ومحدش يتكلم. سويسرا ده عملوا فيديوهات ونشرها بعض الاعلاميين النجوم اف ام والاعلاميات ان سويسرا طلعت عملت مظاهره كبيره ضد الفيفا وكلها اي اي، ده ما حدش بيراقب، ما حدش بيراجع، ما حدش بيدور الخبر ده صحيح ولا لا. يا جماعه ارحمونا، الكذب بتاعكم ده والفبركه دي ارحمونا. رحله
رحلة عبد الله

رشدي مع ميسي. اسمعوا بقى رحله عبد الله رشدي مع ميسي. اول حاجه زي ما علقت الحلقه اللي فاتت، حب يعمل له على فكره العراف بتاع حماده هلال، يعمل له سحر عشان يقل من خطورته، ما فلحش. بعد كده قال له نظره الحزن دي تفرح القلب، ما فلحش. بعد كده قالوا الانجليز بينفخوا الارجنتين، ينفحون الارجنتين نفحه طيبه، الهدف الانجليزي الاول في مرمى ميسي ورفاقه، ما فلحش. الراجل اخر ما عنده كتب قال لك ايه ده بقى، لو اسلم هيبقى خدها دنيا واخره. ميسي هزمك يا عبد الله رشدي، ميسي هزمك وهزم عقيدتك وهزم دعائك عليه يا عبد الله رشدي. هو يأسلم ليه؟ بمناسبة ايه؟ عبد الله رشدي راح كاتب حاجة تانية. ما هو بقى خلاص بقى دماغه، دماغ عبد الله رشدي دلوقتي مش زواج القاصرات ولا البنات التي تطيع ولا الحكمة الإسلامية الإلهية العظيمة في نكاح المزبيات ووطئ ملك اليمين اللي كان بيدافع عنه ويقول لك ده أمر يعني جميل من الإسلام عشان المرأة عندها احتياج. عبد الله رشدي بقى النهارده همه ميسي بس، شغله الشاغل ميسي وفقط. كتب ايه عبد الله رشدي؟ اسمعوا اقروا الصوره دي يا جماعه. اكيد عمل في حياته حاجه حلوه وربنا بيكافئه عليها في الدنيا، ده التفسير الوحيد المنطقي. الولد وكانه عامل سحر للكوره. عبد الله رشدي دماغه لحست، دماغ عامل حاجة طيبة، انه مسيحي ورافع عينه دايما للسماء بيستمد قوته من الرب. انا ما بدخلش الله في الكورة، الله بره الكورة، الله الكورة تعطى وتطيع المجتهد. عنده 39 سنة وبيتمرن، حافظ على حياته، حافظ على نومه، حافظ على اكله وشربه، بيلعب على قد سنه، قد تلاقيه واقف. ده يقول لك ميسي بيقف 65% من اجمال المباراه هو بيبقى واقف باصص على، وبعض الناس بيقول لك 85، مخرج بيصحح لي بيقول لي 85، ياخد لقطات صغيره بس لما بيلسع وبيلدغ بيلدغ يجيب لك النهايه. ليه؟ لانه مجتهد، لانه ذكي، لانه موهوب. يا عبد الله رشدي هيفيده الاسلام بايه؟ هو مش عايز اسلامك يا عبد الله رشدي، هو مش عايز اسلامك، هو غني عن اسلامك. ده بدل ما تفكر وتقول ايه سبب النجاح اللي هو فيه، لا انت عايزه يبقى مسلم، عايزه يبقى نسخة منك. يا اسلم ميسي وتجيب له واحدة صغيرة تجوزها له على الست الغلبانة بتاعته، ولا تعمل فيه ايه؟ جمعيات خيرية وشغال، تبرعات للكل وشغال، زيارات لبلاد عشان يساعدهم في ازمات معينة وشغال. هيعوز منك ايه؟ هيعوز منك ومن اسلامك ايه يا عبد الله رشدي؟ الراجل ده جننك يا عبد الله رشدي. الراجل ده عمل لك هس، الراجل ده خلى دماغك انحرفت. يا عبد الله، يا عبد الله رشدي سيبك من ميسي وروح كمل في وطئ الصغيرات. واحد اسمه احمد علي علق على عبد الله رشدي وقال تعبير مهم جدا، قال ايه؟ ده كل ما بيجيب جون بيصلب، لو كلامك صح يا عبده يبقى ربنا يسوع المسيح، يبقى ربنا يسوع المسيح، يبقى يسوع المسيح هو الرب، لانه كل ما بيجيب جول بيعمل الصليب. والله ربنا بيشجع اللعبه الحلوه ومصهين على وما صلبوه وما قتلوه، بيتري على عبد الله رشدي. الفكره يا عبده، احمد علي بيقول لعبد الله رشدي، الفكره يا عبده ان ما فيش حاجه اسمها ربنا راضي ولا غاضب ولا بيكافئ. اللي بيعمل بيلاقي، يطلع مسيحي، يطلع ملحد، يطلع مسلم. الحياه ما فيهاش الهه الاولمبياد، الالهه بتاع زمان اليونانيين ان الاله ده بينصر ده اللي انت بتعبدها. وهنا احمد علي بيتهم عبد الله رشدي انه عنده فكره الالهه اللي بتنصر اتباعها. القوانين الطبيعيه، القوانين طبيعيه جدا، مقدمات تؤدي الى نتائج. اتمنى يا عبد الله رشدي ما تحشرش مناخيرك وتدخل نفسك في الكوره تاني. اتمنى فكك من ميسي يا عبد الله رشدي، خليك في الصغيرات. يوسف حداد ممثل بعتقد لبناني او سوري كتب على ليو ميسي هذه الكلمه: لاعب عظيم اسطوري امتعنا لسنوات، وفي نفس الوقت انسان حقير غرق بوسخ الصهاينه وانحاز للباطل وللمجرم نتنياهو النازي بناء عليه كلامك على الصفحات. لكن هل
وصلت

هل ميسي قال تعبير؟ لا. هل ميسي سند اسرائيل؟ لا. هل ميسي سند نتنياهو؟ لا. ده كلامك انت. ما ده مشكله ان الطبقه المثقفه بتاخد معلوماتها من المتداول على السوشيال ميديا، لكن مش بتدور على الحقيقه. بيقول لك كده: وانحاز للباطل وللمجرم نتنياهو النازي وكيانه الغاصب ورئيسه انجس واسفل بني البشر على امل انتصار اسبانيا حكومه وشعب ولاعبين، لانهم وقعوا ده حتى ممثل

لأنهم وقفوا بجانب الشعوب المظلومة رغم كل التهديد والوعيد والسعي. النهاردة الشعب المصري والشعب العربي الإسلامي بيدعو لفوز أسبانيا. خلي بالكم دعواتكم نحس. نحستوا إنجلترا ونحستوا سويسرا ونحستوا الرأس الأخضر، وكل ما تدعوا على الأرجنتين وتدعوا الشعب أن ينتصر على الأرجنتين يتغلب. يا أخي كفاية نحس بقى، كفاية نحس. نحستوا الناس، إلهكم مش بيسمع ليكم، كفاية النحس بتاعكم. سعفان الصغير ده مدرب حراس المرمى من ضمن الجهاز الإداري والفني لمصر، بيقول ايه سعفان الصغير؟ كان نفسي أمسك ميسي وعجن وعجن، بس أحد أفراد الجهاز الفني حشني عنه. سيادة الرئيس أنت كرمت الشخص ده، هل أخلاقه دي وعباراته دي ترضيك؟ مش عارف. شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق وكان ممثل، بيقول ايه؟ كان نفسي ألعب ماتش مصر والأرجنتين علشان أمسك ميسي وقصر عظم اللي خلفوه، ومش هخليه يمسكه. إيه الغل اللي جواكوا ده؟ إيه الغل والقرف اللي جواكوا ده؟ الدخول في الأعراض، جابوا رقم تليفون الحكم وأمه وأخواته وقعدوا يسبوا فيه. حياة عائلة فرنسية تتحول إلى جحيم بسبب حكم مباراة مصر والأرجنتين. الأم صوفي، صورتي ورقم هاتفي منتشران في مصر، تلقيت رسائل تقول أن ابني فاسد وأنني لم أعرف كيف أربيه. العائلة تلجأ إلى الشرطة الفرنسية والسفارة المصرية. الخوض في الأعراض يا مسلم، تخوض في الأعراض ليه؟ مشكلتك مع حكم، دخلت المشكلة مع مراته ليه؟ مع بناته ليه؟ مع أخواته ليه؟ مع أمه ليه؟ مع خاله ليه؟ مع عمه ليه؟ مع أخواته ليه؟ إيه العقلية دي يا جماعة؟ إيه العقلية دي؟ ميسي بعد مباراة إنجلترا قال الكلمات دي، بعد مباراة مصر قال الكلمات دي: الله كان لديه خطة ليا. هل تعتقد أن لديه خطة أخرى لك؟ المذيع بيقول له: أنت قلت أن الله لديه خطة ليك، هل تعتقد أن مازال له خطة لديه؟ ميسي قال إيه؟ لا أعلم بصراحة، كل ما عشناه لا يمكننا أن نطلب أكثر من ذلك. مجرد العودة إلى نهائي آخر أمر مذهل. الله عظيم ودائما لديه شيء آخر، لكن بصراحة أنا لم أعد أستطيع أن أطلب أكثر. أنا ممتن لكل ما منحني إياه، سواء في مسيرتي الرياضية أو في حياتي الشخصية. وكما أقول دائما: إرادة الله. ده ميسي. المسلمين بقى أتباع خير أمة كتبوا على التعليق ده إيه وعلى الفيديو ده إيه؟ الله يهدي قلبه للإسلام. طب ما هو مسيحي يا جماعة وبيؤمن بالله الواحد. واحد تاني: اللهم اهدي قلبه للإسلام. واحد تالت: والله ما أبغي كأس العالم ولا أبغي أي شيء منك، أبغاك تكون مسلم واسأل الله رب العرش العظيم أن يهديك لدين الحق. واحد تالت: أسامة، هذا الإيمان الحقيقي بالله ما خاب من آمن به، أما كريستيانو يردد باسم الله بدون إيمان، مدري منه مقشمر له، يعني حطت له حاجة يمكن البليهي ولا مش عارف إيه. واحد تالت البلي سعودي تقريبا: يا رب تسلم يا ميسي، أمنية حياتي تسلم يا رجل. واحد تالت: يا رب يسلم يا جماعة، جيبوا لي داعية يعرفوا أكتر على الإسلام. واحد تالت: في كل مرة يتحدث فيها ميسي عن إرادة الله وشكره لما وصل إليه نعرف لماذا هو مختلف عن الجميع. التواضع الذي يملكه وسر عظمته، لقد منحنا السعادة. اللي بعديها على طول: يا رب أشوفك مسلم يا رب يا رب. واحد لاعب خلوق متواضع، عندي إيمان كل شيء مقدر له، ما بقى غير أنه يسلم. الله يهدي قلب الإسلام. وتكاثرت الدعوات لميسي أنه هو يدخل الإسلام، يا إما يكون صهيوني وكافر وزنديق يا إما يكون مسلم. طب ما هو ما ينفعش يكون مسيحي ومؤمن بالله وعارف الله الواحد وعارف الله الحقيقي وبيحب الله وبيحب المسيح، ما ينفعش معاكم مسلمين؟ ما تنفعش اللغة دي خالص. بصوا عشرات، لو أقول لكم مئات مئات مئات التعليقات كلها أمنية لمسلم لميسي أنه يدخل للإسلام. صفحة تانية بيقولوا كده: ضحكوا عليك على خروج منتخبات الساجدين لكنهم لم يتوقعوا هذا المشهد في كأس العالم. المشكلة يعني واحد يقرأ الفاتحة واحد يسجد، المشكلة معك يا مسلم؟ لهذا يشجع كثيرون منتخب أسبانيا. أسبانيا تسمح برفع الأذان عبر مقبرات الصوت في عدد من مدنها، وطبعا لامين يامال بيقرأ الفتحة، فبالتالي العالم الإسلامي 2 مليار هيشجعوا أسبانيا نكاية في الأرجنتين.

وقرآن في الأرجنتين. ليه حولوها مسلم ومسيحي؟ مسلم وكافر، المنتخب في واحد مسلم أي لاعب منتخب كافرين. هذه هي العقلية. ده الفرق بقى بين الشعوب المتحضرة يا مسلم والشعوب الغير متربية يا مسلم. إبراهيم حسن بيقول ده انتوا عاملين ضجة كبيرة لميسي، ده لاعب بيلعب في دوري ما بيتفرجش عليه ثلاثة وبيحتقر ميسي. وأخوه حسام يقول أنا كنت بقول عليه رقم 10. وأخوه حسام يقول أنا ما أعرفش ليه الضجة الكبيرة دي على ميسي. لكن شوفوا هاري كين قائد منتخب إنجلترا يقول كده: هزيمتنا أمام الأرجنتين، نحن كنا ببساطة في حضرة أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، مع أنه مغلوبين. لا حسد ولا غار ولا شوة ولا أصبح عنده ضيق ولا عداوة ولا حولوها لعداوة، على الرغم أن بعض جماهير الأرجنتين استفزت جماهير إنجلترا بسبب جزر أوكلاند وعندهم مشكلة سياسية. حتى رئيس الأرجنتين، حتى مدرب الأرجنتين قال أنا بعتذر عن أي يافطة سياسية اترفعت. الملعب للرياضة مش للسياسة يا إبراهيم حسن وحسام حسن. ده الفرق بين الشعوب. الفرق بين الشعوب ده ملك النرويج بيستقبل وولي العهد قاعد على كرسي بسيط، لا سجادة حمراء ولا خطوط ممنوعة، لا سجادة حمراء ولا خطوط ممنوعة، قاعد على مقعد بسيط جدا، ولا في كنب ولا صالون مدعب، في مبنى عادي جدا، وده البيت بتاعه، جنبيه ولي العهد لابس لبس عادي جدا بيسلم بطريقة عادية على منتخب النرويج. لما رجعوا لعملوا زيطة في الاستاد، الشعب احتفل بيهم، طلعوا من دور الثمانية، أدوا أداء عظيم والعملية انتهت وكل واحد عاش حياته. لا منى الشاذلي جابت اللعيبة ولا سيف زاهر جاب اللعيبة ودفعوا 2 مليون و2 مليون ونص و3 مليون، ولا عمرو أديب، ولا عندهم عمرو أديب، ولا عندهم منى الشاذلي، ولا عندهم مهيب، ولا عندهم أي حاجة، عندهم تعقل، عارفين إن دي كورة انتهت مع صفارة الحكم. هي دي الأخلاق، اتعلموا الأخلاق يا بلاد. واحد تاني قفر صقر، لحظة خلصت وشاتم، خلصوها الأرجنتين كذا. الطلاب جامعة الأزهر اللي مصبرني إنك هتترمي في النار، حكموا خلاص في الآخر إن شاء الله. واحدة مسلمة مصبرني على ميسي غير إنه رايح يدخل جهنم. مدرب أسبانيا كاتب كلمة حلوة قوي، تعلموا يا مسلمين يا خير أمة، تعلموا بدون الله لا شيء في الحياة، والدعاء لله بالفوز على المنافسين أمر غير عادل. ما تدعيش، قل يا رب وفقني، بس ما تدعيش على الآخر. دي الناس اللي بتعرف ربنا، دي الناس اللي فرق كبير جدا بينكم وبين الشعوب دي، عشان كده هتتجننوا وتروحوا ليهم، عشان كده عايزين تهاجروا، عشان كده بتجازفوا بالخطر عشان تروحوا للبلاد دي. ميسي بقى اللي مضايقكم، ميسي اللي مضايقكم. في أغسطس 2014 أعرب ليونيل ميسي مهاجم الأرجنتين وبرشلونة الأسبان عن تضامنه مع أطفال غزة الذين عاشوا ويلات العدو الإسرائيلي على قطاع غزة مما أسفر عن سقوط المئات من القتلى. ده ميسي دي جماهير الأرجنتين رفع علم فلسطين عادي، وجماهير تانية بترفع علم إسرائيل، لا بيتخانقوا ولا ضربوا بعض ولا أي حاجة. في أرجنتينيين من أصول فلسطينية عايشين جوه الأرجنتين بالملايين، في لبنانيين عايشين جوه الأرجنتين بالملايين مسلمين ومسيحيين، في يهود طلعوا من مصر ومن الشرق الأوسط ما راحوش إسرائيل وعاشوا جوه الأرجنتين بالآلاف، ده بيرفع علم، ده بيرفع علم، زي ما رفعوا علم إسرائيل بيرفعوا علم فلسطين. الأزمة عندك، الأزمة عندك. ميسي اترفع صورته في غزة لأنه رفض يزور إسرائيل اعتراضا على اللي بيحصل في أحداث غزة في 2018، واترفعت صورته جوه غزة على مباني غزة. النهاردة انتوا بتشيطنوه واعتبرتوه صهيوني وعدو عشان انتوا كذابين، عايزين تظهروا صورة معينة تلهوا بيها الناس وتصنعوا منه عدو صهيوني وبتخبوا صور تانية. هو ده، هي دي الشعوب العربية، ايه الاجتزاء. زي واحد يدخل يقول لي الآية المسيح قال كذا وسايب كل كلام المسيح لأنه كذاب، لأنه مش عايز يعرف الحقيقة، لأنه عايز شوشر وخلاص، عايز يعمل فروقيعة كأنه جايب لحاجة أنا معرفهاش، كأنه بيسألني سؤال أنا بتفاجئ بيه. نفس طريقة التفكير بالضبط،
العقلية

0: أو عقلية سوس كالإمخاخهم. ده ميسي في 2013 إلغاء مباراة الأرجنتين وإسرائيل، قاد ميسي وزملائه حملة لإلغاء مباراة ودية كانت مقررة في القدس استجابة لدعوات دولية وحقوقية، أكد حينها رفضه اللعب في ظل مقتل الأبرياء. ده ميسي العدو بتاعكم، بس مش هيقولوا الكلام ده. ده ميسي اللي جه مصر في 21 فبراير 2017 للمشاركة في الترويج لحملة اسمها عالم خالي من فيروس سي، وسند الاقتصاد المصري وروج للسياحة المصرية ودعم الصندوق اللي بيحارب فيروس سي جوه مصر. زار الأهرامات، التقط صور، حضر حفلة في فندق مينا هاوس، وضع قميص يحمل توقيعه في مزاد خيري، اتبرع بالحذاء بتاعه عشان دعم الحملة المصرية لمحاربة فيروس سي. ده ميسي اللي بتشيطنوه النهاردة اهو قدام الأهرامات، مش هيجيبوا لكم الصور دي اهو. ده ميسي يا جماعة، ايه رأيكم؟ طيب خدوا بقى فيديو مفاجأة للي انتوا شيطنتوه وجعلت منه العدو الأكبر للشعب المصري. اسمعوا الفيديو ده.
1: ميسي وهو في الحقيقة من ضمن الحاجات اللي بيعملها هو طبعا تبرعات في أماكن كثيرة جدا على مستوى العالم، ودي من ضمن التبرعات هو دي الحذاء الخاص به هو، وهو ادهولنا في البرنامج عشان هنعمل عليه مزاد. ميسي أنا بشكرك جدا جدا، وأكيد دي يعني حاجة بجد يعني إحنا بجد سعادة جدا بيها، إنه إن مش بس إن أنت نجم محبوب على مستوى العالم، لا أنت دايما بتحاول تعمل أعمال خير بتساعد فيها أي حد محتاج على مستوى العالم.
0: ده ميسي يا أحمد يا موسى اللي جه يروج للسياحة المصرية لما كانت واقعة. ده ميسي اللي جه يتبرع لحملة التخلص من فيروس سي. ده ميسي اللي جه يدعم الاقتصاد بتاعك بالتيشيرت بتاعه اللي موقع عليه واتحط في مزاد، والشوز بتاعه اللي كان بيلعب بيه في برشلونة واتحط في مزاد واتباع لصالح صندوق تحيا مصر. ده ميسي اللي عملته عدو صهيوني كافر كذا كذا كذا. انتوا الشعوب ما عندهاش أصالة، شعوب أساتذة في النقران الجميل، شعوب بتقلب بسرعة، بتنسى لأي حد عمل. هو ده الشعب العربي الإسلامي، خير أمة تعمل معهم جميل النهاردة شيطانوك بكرة. هو ده هم دول، هو ده رد الجميل لواحد زار بلدك في وقت الأزمة، هو ده رد الجميل لواحد اتبرع لصالح بلدك، هو ده رد الجميل لواحد رفض يلعب في إسرائيل تضامنا مع أطفال غزة. هو ده رد الجميل يا جماعة، هو ده هو ده ميسي. تعالوا بقى شوفوا شعب غزة بيعمل إيه مع ميسي.
2: شباب تدرون هذا الفيديو وين؟ هذا الفيديو وين دي يحتفلون بهدف الأرجنتين وفوز الأرجنتين؟ هذا بغزة الفيديو، هذا بغزة. لكل واحد يقول ميسي صهيوني، هذول أهل غزة شوفوا بنص الحطام وبنص الدمار ليشجعون ميسي.
0: دول أهل غزة اللي انتوا قلبين الدنيا عليهم بيشجعوا ميسي، شجعوا الأرجنتين ضد مصر فيهم كتير قوي، طلعوا عملوا ومسكوا الأعلام بعد ما الماتش انتهى. من حقهم، أنا مش بلوم عليهم، ده بشر عادي من حقه يعبر عن فريقه اللي بيحبه واللاعب اللي بيحبه. ده شعب غزة بالمئات قاعدين لماتش الأرجنتين وإنجلترا، في مجموعة كانت بتشجع إنجلترا والأغلبية كانت بتشجع ميسي والأرجنتين جوه قطاع غزة. إيه رأيك يا حسام حسن؟ في خبر منتشر ان لاعبه النرويج قررت تتبرع بكل دخل حصل ليها كاتحاد كوره وفريق كروي حصلوا عليه من الفيفا لاهل اطفال ومستشفيات غزه. حسام حسن بقى يا بتاع الزيطه والهيصه، عملت ايه لاهل غزه؟ قال العلم بس وكلمتين عشان تركب الترند. عملت ايه بالمكافئات اللي جات لك؟ عملت ايه بحلقه منى الشاذلي 2 مليون ونص انت وزوجة متخانقة مع زوجة تانية؟ وطالع بقى الشعب المصري النهاردة ملهي ما بين خناقات زوجات حسام حسن وزوجات إبراهيم ومرات حسام متخانقين مع بعض، ومرات زيكو وأمه متخانقين مع بعض. إيه الشعب ده؟ ده الأرجنتين يا أحمد موسى يا اللي جعلت منها عدو، طالعين يحتفلوا بأعلام فلسطين في الأرجنتين.

0: هو انتوا عندكم مشكله، عندكم مشكله في عقولكم، انتوا بتفكروا بطريقه احاديه، اللي معانا يبقى حبيبنا واللي يقول راي تاني يبقى عدونا ونحذفه بالطوب. هو ده الشعب الارجنتيني في عاصمه الارجنتين، العلم الفلسطيني مع العلم الارجنتيني، وحاطين يافطة لفلسطين. الاعلام المصري بقى اللي صنع عدو ينهي بيه الشعب هيجيب لك الصور دي؟ لا، مش هيجيب لك الحاجات دي، مش هيجيب لك الحاجات دي خالص. هو عايزك تعيش في سجن المؤامرة، هو عايزك تعيش وانت اتخلق ليك عدو جديد اسمه ميسي، لكن مش هيجيب لك الصور دي الاعلام المصري ولا احمد موسى هيجيب لك الحاجات، مش هيجيب لك الحاجات دي خالص. هو ده الاعلام المصري، مش هيجيب لك الحاجات دي خالص. هو عايزك تبص للامور من منظور معين. ليه؟ البلد دلوقتي عايزه عدو، الشعب المصري بيعاد اسرائيل، لكن عايزين عدو جديد. ايه هو العدو الجديد؟ ميسي والارجنتين. عشان كده الشيوخ يقول لك ايه، احنا ندعو على ميسي. اسمعوا الشيوخ ده، الشيخ ده:
1: انا بحب ميسي وبحب لعبه وبشجعه، هل كده حرام عليا؟ اه طبعا حرام عليك،
0: طبعا حرام.
1: هقول لك ليه. صلوا على سيدنا النبي. أيوة، صلى الله عليه وسلم. اولا انت كده بتشجع وبتايد واحد مؤيد للي ما يتسموش، اللي بيقتلوا في اهل العزه والكرامه، واصلا ميسي ده توجهاته معروفه.
0: يا شيخ انت قريت اي جمله على صفحه ميسي ان هو مؤيد لاسرائيل؟ لا، انت ماشي ورا السوشيال ميديا، يبقى انت كذاب، يبقى انت غير حقيقي، يبقى انت غير منصف، يبقى انت بتطلع ورا الاشاعات. يا شيخ رايك امانه. يقول لك ماشي ورا الكيان وبقاعد، جبته منين الكلام ده؟ ما راح غزه يا جماعه، راح غزه وتبرع لغزه وتبرع لمصر، مفيش الكلام ده.
1: كل فتره بيروح هناك يقعد يهز ويبكي عند حائط، انتوا عارفين
0: ربنا سبحانه. يقول لك كل فتره يروح هناك ويقعد يهز ويبكي قدام حائط. هو راح مره واحده، راح عند حائط المم، وبعد كده راح رام الله وتصور مع الرئيس الفلسطيني، وتصور مع اطفال الانتفاضه، وتصور مع اطفال في رام الله وفي اريحة، ولعب كوره مع الشعب الفلسطيني. لكن هو ياخد لك اللقطه دي عشان يحوله العدو ليك وتصدقه. شيخ بقى بيتكلم، هنكذبه؟ ده شيخ يا عم، اعرف مننا، هنكذبه ويخفي اللقطه الثانيه. هو هي دي شعوب، شعوب بتعيش اسم بمبدا اسمه مبدا التدليس. ياخد لك ايه ويخفي لك الباقي، ياخد لك فكره ويخفي لك الباقي. نفس الحاله، نفس الفكر، نفس العقليه، واحده عقليه تعيش على التدليس والكذب.
1: على لسان موسى عليه السلام: بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. يعني ايه؟ يعني يا رب بعد النعم اللي انت انعمتها علي في الاخر اروح ايد مجرم؟ وربنا سبحانه وتعالى
0: ده جعله مجرم،
1: وتعاون
0: ده جعل مسلم مجرم، وجعل مسلم ميسي مجرم، وجعله صهيون. يا راجل عيب عليك، عيب عليك. انا بعتذر جدا للتليفونات، الايباد فصل. معانا مصطفى. اهلا مصطفى، اتفضل.
2: اهلا وسهلا استاذ اندرو،
0: اهلا بيك. ايه رايك في شتايم المسلمين في حق ميسي وتكفيره؟
2: اولا انا ما ضيعت وقتي اتفرج على السوكر وحاجات زي كده، لكن برايي شخصي ده غريب جدا، انا ما يسمحش الكلام ده بصراحه.
0: يعني انت مع ولا ضد؟
2: انا اختلف مع الشتايم ضد ميسي.
0: بتختلف مع الشتايم؟ شكرا لاخلاقك، لانك انت مولود ومتربي في امريكا.
2: نعم.
0: طب ايه رايك انه محاوله تصنيع عدو، انك تصنع عدو وتله الناس وراه؟
2: بتقول ايه؟ مش سمعت السؤال مظبوط.
0: ايه رايك للشعوب العربيه الاسلاميه انها تصنع عدو وتله الناس وراها عشان الناس تبقى مغيبه؟
2: رايي الشخصي ده غريب جدا.
0: ايه؟
2: انا سامعك، كنت
0: رايك الشخصي غريب. رايك الشخصي
2: غريب.
0: غريب،
2: ايوه.
0: انت فاكر، عارف كلمه تلهي يعني ايه؟ يعني تخدع الناس وتعيشهم في حاله من الالاء. طيب يا مصطفى، عندك اي سؤال يخص موضوع الحلقه؟
2: بصراحه انا بتابع الحلقه، لكن انا ما عنديش سؤال بخصوص عنوان الحلقه.
0: طب شكرا يا مصطفى، شكرا لمداخلتك. معانا فادي، اهلا بيك فادي، اتفضل.
3: سلام ونعم اخ اندرو.
0: سلام ونعم.
3: عايز

0: اقول لك او اجاوب على السؤال اللي سالته، ليه مسلم تخوض في الاعراض؟ اذا كان نبيهم نسب الى الله سبحانه وتعالى انه قال ايه عتل بعد ذلك ايه
1: زنيم
0: زنيم، الله يفتح عليك يا اندرو،
1: يعني ابن زنا
0: نبيهم. ومحمد بقى الكلام بيؤكد ان هو اتولد على بعد 4 سنين من وفاة الرجل اللي هو منسوب ليه. على رأي المثل المصري انا اسف ان اقول العيبة تعيب عليك واللي فيها تجيبه فيك. انا اسف، هو مش العيبة بالمناسبة بس معلش ماشيها العيبة عشان دي قناة ما
1: انا عارف يعني. انا عارف بس مش هنقول الفاظ زي دي.
0: حاجة كمان الاخ اللي بيقول لك انه متحول على المحامية، الست المحامية، مبدئيا انا
1: ده ابو اسلام احمد عبد الله، ده داعية اسلامي.
0: ما انا عارفه ده حبيبي. انا عايز اقول، انا عايز اقول لك انه يعني انا اول مره اسمع عن الموضوع بس استنتاجي كده، هو حد حاول يطول الست دي ولما اتمنعت عليه يعني اطلق الحمله دي ضدها؟
1: ربما يكون استنتاج سليم. ربما.
0: طيب الحاجه بقى المؤكده بقى للاخ ابو اسلام برضو، روح شوف في افغانستان على القناه الوثائقيه الجزيره والعربية، ودي قنوات مالهاش علاقة بالمسيحية خالص يعني. بتتكلم عن الفتيان اللي بيلبسوا لبس ستات وبيرقصوا
1: في أفغانستان.
0: في أفغانستان. ماشي. مين بقى المتحكم الأكبر في الموضوع دوت؟
1: طالبان.
0: واحد من أمراء الجهاد.
1: طالبان.
0: ده اللي كان حارب الاتحاد السوفيتي زمان.
1: نعم. نعم.
0: والكلام ده مذكور على قناة وثائقية تبع لقطر وتبع للإمارات.
1: نعم.
0: يعني الكلام لو صحيح او غلط يعقد عليهم. وربنا ينور قلوبكم يا رب.
1: ربنا يبارك حبيبي. معنا دكتور رياض، اهلا بيك. سلام المسيح. العباد
2: خسر سلام المسيح اخو اندرو،
1: الرب يباركك.
2: البؤساء، قلت قبل كده مرة الفقراء، ولكن في حقيقة الأمر
1: البؤساء.
2: البؤساء ودي كرواية كان كتبها كاتب فرنسي مشهور اسمه فيكتور هوجو، بيتكلم عن الناس الفقراء. بلد، إنما دول بؤساء، بؤساء في كل شيء. الموضوع مش في الفقر بس، في كل شيء. النهاردة أنتج المجتمع بينحدر بشكل رهيب
1: جداً.
2: في الهيافة إلى درجة لا يصدق عقل، مش ممكن.
1: هيافة.
2: العالم
1: هيافة.
2: كله بيجري بالصاروخ ودول في هيافة مطلقة
1: على جميع
2: المستويات. رجال سياسة، رجال دين، رجال إعلام، على مش ممكن إزاي يبقى واحدة أو واحد إعلامي محترم وقاعد وبيتكلم كلام هايف شديد الهيافة. أنا ليه كم تعليق فيما يخص المحامية؟ الدنيا هايجة ليه في مصر والأسلمة والبتاع والكهربين ليه؟ لأن أكتر من يتكلم على على على على, على, على, على الأخلاق الإسلامية هم حاليا دلوقتي في مواقف على التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي، سيدات محجبات وغير محجبات عمالين طايحين في الشيوخ. ففي قلق جامد، خايفين. الدين ده مبني على مش على ارض صلبه، مبني على رمل وشويه هواء هيطيروا. طب حضرتك النقطه الثانيه بقى، هو مش مصر كان اسلم من كام سنه؟ يعني هو دلوقتي مرتد.
1: محمود المصري قال كده.
2: مرتد، ما هو يعتبر مرتد بقى دلوقتي.
1: خد بالك، لا محمود المصري كذاب يا دكتور.
2: ايوه يا فندم، الخيانه بقى، عنصر الخيانه اللي عمله ده كله ميسي وسيناه كله، عنصر الخيانه ده اصله ايه برضه؟ ما هو دور على اصله، دور. جميع صحابه النبي كلهم قتلوا بعض، الخيانه دي في الدم، اصبح الخيانه دي في الدم. مش حاجة تانية. وكل الملوك وكل التاريخ كله بيحكي ان ده قتل ده وده قتل ده وده، كلهم قتلوا بعض كلهم. اخر نقطة بقى عايز اقولها، شاءوا ام ابوا، ميسي كان وهو وسيظل من اعظم، ان ما كانش اعظم لاعب كرة في التاريخ. وربنا يبارك فيك.
1: شكرا حبيبي، ربنا يباركك. معانا الاخ نبيل. جماعة لو الدكتورة مريم او يوسف معانا ابقى اقوله لي. معانا الاخ نبيل، اتفضل.
3: احنا مش واخدين بالنا من نقطة مهمة قوي، بالنسبة للمحامية، القاضي ولا المحامي التاني جايز يشوفوا الجمال بتاع المحامية دي ويحاولوا يروحوا يفضوا نفسهم في حتة بره المحكمة، مش هتبقى محكمة. الناس دي مخها
1: مخا ضرب
3: في حته ثانيه.
1: بالظبط.
3: وبالنسبه للكوره، الله مشغول ب بتاع البكاره، يعمل بكاره ما وسابهم يتغلبوا.

0: فلازم نخلي بالنا من الحكايه دي. ربنا مشغول.
1: شكرا، ربنا يباركك. شكرا. معانا اختنا امل، اهلا بيك، اتفضلي.
2: الو، مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا وسهلا.
2: انا مبسوطه جدا يا اخ اندرو ان انا اكون معاك في مداخله. انا بحب البرنامج جدا، بتعلم، اتعلمت منه من زمان، من سنين طويله وانا بسمع واتعلم واذاكر وراك انت والاخت نوره، وطبعا ابونا زكريا وكل الناس اللي فرقوا في الايمان والملكوت،
1: ربنا يبارك.
2: موضوع الحلقه انا عشان ما اطولش فرق معايا جدا، لانه انا كنت بتناقش مع بيتي واسرتي واصحابي في الموضوع ده ليا وقت. انا بس هلمس على كام حاجه، انا عارفه انك انت قلتهم، بس انا يعني
1: حضرتك عابره ولا مسيحيه اخت امل؟
2: لا انا مسيحيه.
1: اوكي، اتفضلي.
2: وفي الايمان.
1: ربنا يباركك، اتفضلي.
2: امين. انا بس نفسي اعمل انسيست على انه هو ده الاله، الاله الذي اعبده.
1: نعم.
2: الحب ولا الكره؟
1: نعم.
2: ثقافة الحب ولا ثقافة الذبح؟
1: نعم.
2: انا جاية اذبحك انت. نعم. في صفي احكمكم او اموتكم. دايما بقول الفكرة دي، يعني يا انت في صفي يا اما احنا مش مهم نختلف ونطلع صحاب، لازم اذبحك. ثقافة كره، ثقافة انه ذبح للي قدامك فعلا مش مقبول. حاجة كده تخليك ترسي للاخرين. انا حزينة على الناس اللي بتفكر بالاسلوب ده
1: للاسف.
2: ميسي لو مش في الاسلام يبقى يعكخ. ليه؟ عشان ايه؟ ليه وحش في ايه؟ وحش عمل ايه؟ ناس بتلعب ايه؟ ليه كل الكره ده؟
1: اصل دي يا اخت امل شعوب فاضيه، شعوب قاعده على القهاوي، شعوب ما عندهاش شغل، شعوب جواها فراغ، شعوب غضبانه نتيجه للحاله اللي هم عايشين فيها والضيق اللي هم عايشين فيه، وللاسف الجهل والفقر ونظام تعليم مرتد، يعني تعليم صعب جدا. فبالتالي هينفذ في، ففي اعلام بيساعده ان هو يطلع الغضب، شحنه الغضب اللي جواه، فيصنع له عدو اسمه ميسي. بس ربنا يباركك يا اخت امل، شكرا جدا. معانا الاخ عادل، اهلا بيك، اتفضل. سلام المسيح، اتفضل. لو يا جماعه 30 ثانيه عندي وقت محدد، اتفضل.
3: في فيديوهات ماليه النت فهو ما بيزعهاش لميسي وهو بيساعد بتوع غزه.
1: نعم انا اقول اتكلم.
3: فيديوهات كتير قوي ساعات يعني
1: هم مش عايزين يا استاذ عادل، هم مش عايزين الفيديوهات دي، هم عايزين يخلوا الشعب في عداوه مع ميسي عشان يعمل ايه؟ ينفثوا الغضب اللي جواهم نتيجه للظروف اللي هم عايشين فيها، الفقر والظروف الاقتصاديه والغلاء. فهو الشعب بدل ما يطلع الغضب في الحته دي، لا اوجهه في حته تانية واصنع له عدو وهمي يقعد يعادي يشتم فيه ويسب فيه، فيطلع الغضب اللي جواه في ميسي والارجنتين بس، فخلق له عدو اسمه ميسي. شكرا جدا. معانا الاخ مسعد، اهلا بيك، اتفضل. اهلا بيك، اتفضل حضرتك على الهواء. اخ مسعد فقدنا الاتصال. معانا عبد الاستاذ عبد المسيح، اتفضل.
4: ايوه استاذ مركت. ايوه استاذ اندر، كنت خيرك يا بيه. بيتكلموا بيتكلموا بلسان الشيطان، هو الشيطان ممتلكهم.
1: نعم.
4: وبعدين انجكتور لما اتهزمت دي فرقت ناس شبعانه. لكن الساجدين دول الجعانين ما بيصدقوا. شفت الزلمه بيشتهي كحكه؟
1: نعم.
4: دي قال لك الايه بتقول لك الشبعان يدوس العسل.
1: شكرا جدا. شكرا. اخر حاجه نصيحه اخويه، ما تشجعوش اسبانيا لانها مسلمه، لان تشجيعكم هينحس اسبانيا. اتفضلوا.
5: وتيجي تقول لي المؤامرات، لا هو النحس ماسك فيك علشان انت اساسا ما بتتقيش ربنا وظالم. اكذب عليك؟ انا بقول لك الحقيقه.
1: فيديو تاني.
6: شجعي كلنا هنشجع الارجنتين بقى، مش هنروح لاسبانيا عشان نجيب من الاخر. احنا رحنا كلنا مع انجلترا الارجنتين كسبت، رحنا كلنا مع سويسرا الارجنتين كسبت، فاحنا كلنا هنروح، كلنا هنروح الماتش الجاي فين؟ ها؟ ايوه كلنا طالعين فين احنا؟ كلنا طالعين على الارجنتين، كلنا ارجنتين هنشجع الارجنتين، فملهاش بقى غير انها عكسه معانا جايه اسبانيا تكسب، نفرح كلنا.
1: لا ما يا استاذ ابراهيم انتوا نحس،

يوم ما تشجعوا الأرجنتين مش أنت بتقول الله رب قلوب عندكم؟ فبالتالي هو عارف قلبك أنك بتشجع الأرجنتين عشان تجيب النحس عليه فيفوز أسبانيا، لا هيعمل لكم العكس برضه. فأنتوا نحس يا أستاذ إبراهيم، تروحوا شمال تروحوا يمين نحس، دعواتكم غير مستجابة لأنكم مدخلين ربنا في حاجة مبنية على الاجتهاد والتمرين والمهارة والتخطيط والمدرب. أنتوا نحس، نحستوا الدنيا كلها، كفاية شعوبكم اللي بسبب النحس للعقيدة اللي أنتوا مسكين فيها عايشين حالة رديئة، زي ما كتب عن المرأة نازفة الدماء، هكذا هو المجتمع الإسلامي العربي من أردأ إلى أردأ. لا عزاء لأمة دفنت أخلاقها ومات الأخلاق، لا عزاء. هذه هي الأمة، وهذه هي أمة أخرجت للناس. كان نبيهم يفتخر أنه يسب ويشتم ويلعن وينظر ويشتهي، فماذا تتوقع من أمة الملهم بتاعهم بهذه الأخلاق على أساس أنه جاي يتمم مكارم الأخلاق؟ أنت مش تممت مكارم الأخلاق، أنت دفنت الأخلاق نفسها، فأصبح نتج عنك أمة بلا أخلاق. على وعد نلتقي الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر، الرب معكم. مش كافر.

0: أعزائي المشاهدين، فرحانين جدا نكون معاكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامج الكارز. شكر رب من أجل كل مرة بنتقابل فيها مع حضراتكم، بنصدق وعندنا إيمان وثقة إن الرب بيكون مجهز لينا وجبة دسمة من كلمة الله الحية. عندنا النهاردة حلقة مميزة جدا، هتكون بنتكلم فيها عن واحدة من معجزات نبي من أنبياء العهد القديم اسمه إليشع، كان متميز جدا، الرب استخدمه استخدام عظيم. والحلقة النهاردة هتكون بعنوان حين يطفو الحديد. بصراحة أول لما تسمع العنوان يعني معروف طبيعيا أن الحديد يغوص في الماء، ولكن وده زي ما حدث في المعجزة، ولكن إزاي الرب استخدم إليشع فإنه الحديد يطفو. هنتكلم ونعرف يعني يطفو الحديد وإزاي ده ممكن يحصل، وإزاي في حياتنا بيبقى مرات فيه سقوط وقيام. عايزك تشاهد معانا الحلقة النهاردة، أنا بصدق إن الرب مجهز ليك كلام خاص ليك. مش كده النهاردة أنا بصدق إن كل واحد جاي بقلبه وعنده استعداد يسمع إن الرب هيكلمه كلام خاص. فرحان جدا النهاردة إن يكون معانا ضيف صديق وغالي على قلبي حقيقي، يعني الأخ مايكل عجايبي. برحب بك يا أخ مايكل.
1: أهلا بك يا أخي حسام،
0: شرفتنا، وبنصلي إن الرب يباركك ويديك وقت طيب في الحلقة. في بداية حلقتنا هيكون معانا جزء مهم جدا في الحلقة، وقت مهم إن في خادم مميز اسمه الأخ شريف من صملوط من الطيبة هيكون بيقدم لينا كلمة الله. عشان كده أنا بصلي إن حضرتك تسمع الكلمة النهاردة وتصدق إن الرب عايز يكلمك فيها. أهلا بك يا أخي شريف.
2: أهلا بك يا أخي حسام، مبسوط أكون مع حضرتك ومع خادم الرب الفاضل الأخ مايكل عجايبي، و واثقين ان الرب هيدينا وقت مبارك. صلينا بكده وعندنا ثقة في كده. هقرأ مع حضراتكم من ملوك الثاني اصحاح 6 من عدد 5. واذ كان واحدا يقطع خشبة وقع الحديدة في الماء، فصرخ وقال: اه يا سيدي لانه عارية. فقال رجل الله: اين سقط؟ فاراه الموضع، فقطع عودا والقاه هناك فطفى الحديد. فقال: ارفعه لنفسك. فمد يده وأخذه. النهاردة الحلقة بعنوان زي ما قال أخويا حسام حين يطفو الحديد، وأنا هتكلم معاك في نقطتين سريعا. النقطة الأولى سقوط شديد، النقطة الثانية خلاص عجيب. عايز أحكي معاك القصة في دقيقة واحدة عشان تتابع معايا عزيز المشاهد. والنهاردة فعلا أثق أن الرب ليه رسالة لكل حد فينا، بس أنت قول للرب في البداية

بداية كده يا رب كلمني يا رب، انا نفسي فعلا اقرب ليك، ويا رب نفسي فعلا يكون في رسالة خاصة ليا. القصة بنوا الانبياء في وقت من الاوجات المكان ضاق عليهم، فقرروا ان هم ياخدوا مكان جديد يكون اوسع شوية، فقالوا للنبي اليشع اقبل واذهب معانا. النبي اليشع قال لهم اقبل واذهب، كان رضي ان هو يروح معاهم. وهم اختاروا منطقة اسمها منطقة الأردن لأنها فيها شجر كتير ولأنها قريبة من المية. فواحد من بني الأنبياء وهو بيقطع شجرة الفاس بتاعه وجع منه، أو بالاسم المدرج البلطة ثابت من الخشبة ووجعت منه. فكان رد فعله إن هو جري على أليشع وقال له آه يا سيد، وصرخ لي وقال له ان الامر حصل ان الحديده وجعت في الميه. فراح ليش قال له فين، وريني اين سقطت، قال له شاور له على المكان. فعمل حاجه عجيبه ليش، ان هو قطع عرج شجر، فرع شجر ورماه، فاللي حصلت المعجزه انه الخشب سقط والحديد طفى. هتكلم معاك في النقطه الاولى، سقوط شديد. قد ايه المعجزه دي بتبين فعلا عمل الخلاص، وبتبين قد ايه انه امر الصليب موجود في القصه دي. اتسللت الخطيه عن طريق ابونا ادم لما فسد في وكسر الوصيه، وكانت النتيجه سقوط عميق وفساد شديد وثقل فساد. والحقيقه انه قد ايه بعد وانفصل وحصلت كوارث صعبه جدا بسقوط ادم، لكن اللي يفرح واللي يطمن انه كان في عمل الصليب اللي رفع الخطيه. سؤال اليشع لرجل بني الانبياء اين سقطت، نفس السؤال او رمز للسؤال اللي ساله الرب لادم، ادم اين انت بعد السقوط؟ وكانه بيقول له ليه يا آدم اخترت الانفصال، وليه اخترت الاستقلال، وليه اخترت البعد والعري واللوم وعدم الأمان وعدم الاستقرار؟ آدم أين أنت؟ بس تعرفوا أنه الرب ما سابش آدم في المشهد ده غير لما جاب ذبيحة بريئة وسفك دمها البريء وألبس آدم الجلد بتاعها، وده رمز برضو لعمل الصليب. قد إيه بنشوف إنه في ناس مفكرة إنه حياتها ملكها، لك زي ما الشخص ده كان مفكر إن البلطة ملكه، مع إنه هو مش ملكه، عشان كده كان عايش بسهتار. فزي الغني الغبي لما قال لنفسه استريحي وكلي واشربي وافرحي، كان رد الرب عليه اليوم هذه الليلة تؤخذ نفسك منك. حقيقي قد ايه لما تبقى حاسس انه حياتك ملكك بتعيشها بالطول وبالعرض، وقد ايه بيكون في انفصال شديد، وده اللي الرب مش عايزه. في ناس بتعيش الحياة برؤيتها هي مش برؤية الرب ليها. على فكرة لو الحياة هنا بس على الأرض هقول لك عيش براحتك، هقول لك عيش في شهواتك وخطاياك لأن ملهاش صدى أبدي، لكن الحقيقة إنه الحياة ليها صدى أبدي. الحياة ليها صدى أبدي، أنت بتعيش عيشة مؤقتة، بتعيش عيشة مؤقتة عشان تمجد الرب فيها، علشان تعرف الرب فيها، وليك هدف. الهدف إنك أنت الحياة اللي أنت عايشها بتؤهلك لحياة أبدية اسمها لحياة عظيمة اسمها الحياة الأبدية. فهدفك ان انت تستثمر حياتك بطريقة عظيمة، ان انت تعرف الرب وتحب الرب، تعرف الناس على الرب. عشان كده حياتك مؤقتة، حياتك مش ملكك. فروح للرب وقول له حياتي يا رب ملكك مش ملكي، بتاعتك مش بتاعتي، انت اللي تتحكم فيها. على فكرة لازم تستثمرها بطريقة صحيحة، استثمرها بطريقة صحيحة انك انت تعرف الرب وتعرف الناس عليه، تحب الرب وتحبب الناس فيه، تدوق من الرب وتدوق الناس منه. هو ده اللي الرب عايزه منك. على فكرة
كل شيء انت

تمتلكه، مش بس الحياة لكن كل شيء في الحياة أنت تمتلكه هو مستعار، زي ما الشخص بتاع بني الأنبياء كان مستعار البلطة بتاعته. حياتك مستعارة من الله، كل شيء في حياتك كمان، صحتك، مواهبك، ممتلكاتك، فلوسك، كل شيء انت واخده من الرب هو مستعار. عشان كده لازم تستثمره في عمل الرب وفي خدمه الرب، وعلى فكره هتعطي حساب عنه. الرسول بولس كان بيتساءل في وقت من الاوجات ويقول واي شيء لك لم تاخذه، وكمان يوحنا المعمدان كان بيقول لا يقدر انسانا ان ياخذ شيئا ان لم يكن قد اعطى من السماء. انت كل حاجه منك واخدها من الرب، كل حاجه عندك، صحتك، حياتك، فلوسك، ممتلكاتك. عشان كده الافضل ان انت تستثمرها للرب، والافضل انك انت تروح بيها للرب وتقول له عايزني استثمرها ازاي، عايزني تقودني ازاي في حياتي. الشخص ده الحقيقه كان في حاله من الاستهتار. ليه في حاله من الاستهتار؟ لانه ما كانش مثبت الحديده في الخشبه كويس. وفي ناس كتيره الحقيقه عايشها عيشها باستهتار، واكتر حاجه مش بيفكروا فيها هي الحياه الابديه وهي خلاص نفوسهم. فتقول له ما فكرتش في خلاص نفسك، يرد ردود صعبه جدا، لسه مأجل شويه، الموضوع ده مش بفكر فيه، طب لما استمتع بحياتي، وكانه موضوع روتيني وكانه موضوع عادي، مش افضل، ما بيفكرش فيه كانه افضل قرار في الحياه. الحقيقه أنه هو أفضل قرار في الحياة لازم تحصل عليه، لأنه في أبدية منتظراك. وعلى فكرة أنت ممكن تختار أبديتك اللي هتعيش فيها. في ناس اختارت أبدية صعبة والآن هي عايشة في هلاك، وفي ناس اختارت أبدية سعيدة وعايشة في المجد مع الرب يسوع. إبليس خصم صعب وما بيهداش. إبليس هدفه يسرق حياتك صدقني، ويسرق قوتك ويرميك، وده اللي بيحصل فعلا. وعمل كده إبليس مع يهوذا، قال له تشتغل معايا، قال له اشتغل معاك، نعمل ايه؟ قال له هتبيع سيدك وهتبيعه بالرخيص، هتبيعه ب30 من الفضة. وفعلا يهوذا عمل كده. عارف بعد ما يهوذا عمل العملة دي رجع لإبليس وقال له ها نكمل ازاي؟ قال له لا، انت كده مهمتك خلصت بالنسبة لي، روح اشنق نفسك. وده اللي بيعمله صدقني معاك العالم وإبليس. بعد ما ياخد عمرك، بعد ما ياخد سنينك، بعد ما ياخد قوتك يرميك. بعد ما المخدرات تبهدلك، وبعد ما تبوظ خلايا مخك وصحتك، تترمي وتبقى مالكش أي قيمة ولا أي لازمة. سرق عمرك وسرق وقتك وسرق كل حاجة في حياتك. عايشها باستهتار ليه؟ الرب عايزك، الرب مش عايزك تعيش باستهتار، عايز يديك قيمة ورفعة وقوة وعظمة. روح بحياتك للرب وهو هيستخدمك. الكلمة الأولى كانت سكوت شديد، لكن عايز أختم معاك بالكلمة الثانية، خلاص عجيب. خلاص عجيب، على فكرة الراجل ده عمل حاجة حلوة خالص. أول ما وجعت الحديدة منه راح لأليشع وصرخ وقال له آه يا سيدي إنها عارية، عارية يعني مستعارة، دي مش بتاعتي. صرخ لأليشع، وأليشع كان عنده الحل. والرب عايزك تيجي بإرادتك ليه وتصرخ وتقول له ارحمني. عمل كده الشخص الأبرص، راح له وهو شاعر بجد إيه الأمر صعب وإن الخطية ملوثاه، وقال له يا سيد إن أردت تقدر أن تخلصني. يقول الكتاب إنه مد يده ولمسه وقال أريد فأطهر. عبالك يا أخي لما الرب يمد إيده ويلمسك ويطبطب عليك وتصرخ له ويقول لك أنا طهرتك من كل خطاياك. لكن كمان برتماوس الأعمى لما سمع أن يسوع الناصري معد وهو في أريحة صرخ وقال له يا يسوع ابن داود ارحمني. عبالك لما تصرخ الصرخة دي يا يسوع ابن داود ارحمني، يسكتوه ويقولوا له اسكت. الكتاب يقول يصرخ أكثر كثيرا ويقول لي يا يسوع ابن داود ارحمني. الكتاب بيقول انه رب يسوع وقف الموكب بتاعه وناداه وقال له ماذا تريد ان افعل؟ قال له يا سيد ان ابصر. قال له اذهب، ايمانك قد شفاك. يا سلام لو سمعت الكلام ده دلوقت، يا سلام لو صرخت الصرخه دي، يا سلام لو سلمت حياتك للرب

0: واللي عايز يديك حياة. أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. قد إيه بنشوف قدرة الله في المعجزة دي. الطبيعي والنماويس الطبيعية بتقول إن الحديد يسقط لكن الخشب يطفو. اللي حصل إنه الخشب سقط والحديد طفى فوق المية. وما تستغربش ما تستغربش لأنه العمل كده الخالق العجيب. العمل كده إليشع بقوة الخالق. لأنه الله ليه سيطرة على الطبيعة وعلى الخليقة. يقدر يعمل أي حاجة. يقدر على حياتك صدقني. يقدر على حياتك. يقدر على كل شيء تعبك. يقدر على كل شيء. قدر وعمل طريق في البحر. وقدر وطلع مية من صخر. وقدر ومشى بطرس على المية. ويقدر على حياتك. يقدر على فسادك. ويقدر على نجاستك. ويقدر على كل حاجة تعباك. يقدر لو حطيت الله في حساباتك. يقدر لو حطيت الله في حساباتك يخلصك من كل أمر. أختم معاك بأنه العود اللي ترمى في المية هو شخص الرب يسوع المسيح. نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة. هو اللي يتقال عنه كل طياراتك ولججك طمطت عليا. هو اللي تألم في الصليب. وهو اللي ماشي درب صعب علشان بيحبك وعلشان يهمه أمر خلاصك. صدقني أكتر واحد يحبك ويهمه أمر خلاصك هو الرب يسوع المسيح. هو اللي جاء والصلب علشانك. يقول مجروح لأجل معصينا مسحوق لأجل سلامنا تأديب سلاما عليه وبحبره شفينا. اتألم علشانك وبيحبك ومنتظرك النهاردة تسلم حياتك ليه. منتظرك النهاردة تعرف أن الحياة تجيلة والحياة كل يقول الكتاب أنه كلنا كغنم ضللنا منا كل واحد إلى طريق والرب وضع عليه اسم جميعا. الحياة صعبة والحياة مليانة صعوبة وفيها عداء صعبين. مش هينفع تحتمي غير في الرب يسوع المسيح اللي قصده حياتك وقصده أنك تكون في حياة ممتعة. تعال النهاردة غمض عينيك معايا وصلي في الوقت اللي جاي وقول له يا رب شكرا ليك من أجل الرسالة اللي قدمتها لي النهاردة. يا رب أنا عارف أن خطاياي صعبة وأنها تجيلة جدا زي الحديد لما غاص في المية. بس أنت تقدر عليها يا رب. تقدر عليها بطريقة معجزية. أنت اللي جيت وتصلبت وموت علشاني. أنت اللي قابلت ألمات صعبة علشاني. قول له يا رب النهاردة بسلم لك حياتي. قول له تقدر عليها يا رب. قول له أنا جاي لك بإرادتي وعارف أنك أنت قصدك لي الخير وقصدك لي حياة عظيمة وقصدك لي أن أنا أستثمر حياتي بطريقة صحيحة. قول له يا رب فعلا نفسي تقبلني وترحمني وتستلم حياتي لكل المجد.
1: أمين أمين. الرب يباركك يا أخي شريف. نشكر الرب من أجل الكلمة الحية الفعالة اللي أمضى من كل سيف ذي حدين. رب النهاردة كلمنا في نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولى بيتكلم عن سقوط شديد. في حالة سقوط بكل أسف كانت بتمثلها في القصة دي الفأس. ولكن اللي يدعو للأسف أكثر إن شخص يكون ساقط في حالة صعبة جدا. ولكن رغم السقوط الشديد هناك خلاص عجيب. خلاص فريد صنعه لينا شخص الرب يسوع المسيح لينتشل أكثر الساقطين في الخطية ويعطي لهم الإنقاذ. عايز أقول لك هل تقصر يد الله على أن تخلص؟ إيد الله تقدر تطول أي شخص ساقط مهما كان ساقط في أعماق الضعف والخطية. إيد المسيح النهاردة تنتشلك. أنا بصلي لك أني النهاردة الكلمة تقع على الأرض جيدة وتأتي بثمار كاملة. عايز أعزائي المشاهدين أشجعكم أن أنتوا تتواصلوا معنا من خلال التلفونات هتكون موجودة في أسفل الشاشة. ينفع تشاركونا بطلبات الصلاة أو عندكم مشاركة في الموضوع. النهاردة بنتكلم في موضوع حين يطفو الحديد. ومعانا أخ غالي جدا كنت بقدمه في البداية الأخ مايكل عجيبي. أهلا بك يا أخ مايكل مرة تانية.
2: أهلا بك يا عم حسام. رب يبارك.
1: فرحان جدا إن إحنا نكون مع بعض في حلقة.
2: وأنا فرحان وبركة ليا. والنهاردة يعني رسالة قوية اللي قالها أخويا شريف.
1: صحيح.
2: والنهاردة يكون يوم قيامة لكل حد ساقط في حتة وفقد الأمل بنعمة الله.
1: أمين أمين أمين. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة موجود في ملوك الثاني إصحاح 6 من عدد 1. اسمح لي ان انا اقرا السبع اعداد دول. انا عارف اخويا الشريف جرى ثلاث اعداد منهم، بس انا حابب القصه كلها تكون موجوده قدام الساده المشاهدين. وقال بنو الانبياء لاليشع هوذا

0: الموضع الذي نحن مقيمين فيه أمامك ضيق علينا، فلنذهب إلى الأردن ونأخذ من هناك كل واحد خشبة ونعمل لأنفسنا هناك موضعا لنقيم فيه. فقال اذهبوا. فقال واحد اقبل واذهب مع عبيدك، فقال إني أذهب. فانطلق معهم، ولما وصلوا إلى الأردن قطعوا خشبا، وإذ كان واحد يقطع خشبة وقع الحديد في الماء، فصرخ وقال آه يا سيدي لأنها عارية. فقال رجل الله أين سقط؟ فأراه الموضع، فقطع عودا وألقاه هناك فطفى الحديد، فقال ارفعه لنفسك. فمد يده وأخذه. قبل ما ندخل في تفاصيل القصة الحلوة دي وإزاي فيها حاجة مخالفة للطبيعة، وهسألك فيها لأن في اعتراضات على حاجات كتير في كلمة الله، ده ضد العقل وهنتكلم فيها، بس عايزة يعني حضرتك تعرف لنا مين هو إليشع ووضعيته إيه في الكتاب، وهل دي المعجزة الوحيدة اللي صنعها ولا عنده معجزات تانية؟
1: إليشع هو واحد من ضمن أنبياء العهد القديم، وإليشع وجد في زمن صعب روحيا وماديا اقتصاديا، لكن أشكر رب جدا لأنه في كل زمن صعب الرب ليه رجالة وليه أبطال. ففي الزمن الصعب ده كان في إليشع، قبليه كان إيليا.
0: أيوة.
1: زمن أخاب وإيزابل أشر زمن في الوقت ده في تاريخ الشعب كله، وأخاب كان بيتفنن يعمل الشر وكان يتلذذ يعمل الشر في عينين الرب وللشعب، لكن أوجد الرب إليه. ففي كل زمن الرب بيوجد شخصيات مؤثرة بقوة خاصة تكون ليها رد فعل عظيم للشعب ورجوع الشعب من الخطية ومن الحالة الرضية اللي هم فيها. إليشع بصراحة من أكتر الأنبياء اللي عمل معجزات
0: في العهد القديم، ولا
1: في العهد القديم، من اكتر الشخصيات اللي عملوا معجزات. دي مش معجزة واحدة، لكن تعداد كبير من المعجزات اتقسمت اكتر من تقسيمة.
0: أيوه.
1: لكن بالمجمل خلينا احكي الخلفية في الاول، انه قبليه كان إيليا الرجل الناري، النبي الناري اللي كانت حياته كلها مليانة نار، حتى لما صعد للسماء كان في موكب من النار. لكن كان في الوقت ده الرب قال لإيليا قال له انا عايزك تفرز ليا اللي هيكمل المسيرة بعدك، هو إليشع النبي ده، هو إليشع. فارتبط بإليشع إيليا، وإليشع ارتبط بإيليا، وإيليا ارتبط بإليشع، ومشوا سكة مع بعض في آخر الأيام. وطلب إليشع من إيليا، قال له أنا عاوز من الروح بتاعك الضعف، وكأنه بيقول عايز من قوتك الضعف، اضرب في اتنين يعني. وحصل رمى عليه رداء في الوقت ده وصعد إيليا وخد ساعتها الضعف. فبيقولوا انه إيليا عمل 7 معجزات وإليشع عمل 14. تقسمت اختلاف تقسيمات، لان مثلا الشنمية مثلا هي معجزتين في معجزة. أيوة. ففي ناس بيقولوا عليها هي معجزة وفي ناس بيقولوا عليها معجزات، لكن في كل الاحوال هو خد الضعف معجزات النبي إيليا.
0: أيوة.
1: عندي خبر مشجع حلو من البداية لينا.
0: أيوة.
1: يعني اخر معجزة حصلت لإليشع او اللي عملها إليشع بعد موته، وده يمكن حاجة غريبة يعني، مات كان فاضل له معجزة، وكان في واحد مات وحظه الحلو ان هم رايحين يدفنوه، وجي يدفنوه جي جنب عظم إليشع وسمعوا صوت حرب، راحوا هربوا، ولما اتخبط في عظم إليشع رجعت له الحياة من جديد.
0: رموا الميت على قبر إليشع. اول ما لمس إليشع
1: رجعت له الحياة. هم بيبصوا وراهم لقيوا حد بيجري وراهم من اللي أيوة. لسه رايحين يدفنوه،
0: سابوا الميت ومشي. وده كان لخيره يعني،
1: وكان لخير. فاللي عايز اقوله ايه، اقول انه اللي بيوعدنا بالرب حتى لو في قلب الموت الرب هيتمم.
0: هللويا. جميل.
1: حتى لو الحال إليشع بيقول انا مت خلاص انتهت، وكلهم قالوا 13 مش 14، لكن الرب قال 14. فحتى لو في قلب الموت الرب يتم وعده. وانا عايز ابدا بالكلام ده عشان يعني لو احنا بنحكي مع بعض طبعا، انه لو عزيزي المشاهد، لو الرب وعدك بوعد حتى لو وصلت لحالة الموت والامر مستحيل زي قصة العازر، ويمكن زي قصة معجزات إليشع المعجزة اللي بعد الموت، الرب عنده في الموت مخارج ويعرف يتمم وعده، لان اللي وعد هو امين.
0: امين. المعجزة يعني احنا بعد ما ادينا فكرة عن إليشع عرفنا ان هو تلميذ لإيليا، حضرتك يا اخ مايكل كنت بتقول ان هو اخذ روحين من ايليا،

فلو ايليا عمل 7 هو عمل 14، واستخدام الرب ليه كان مضاعف لايليا. المعجزه اللي احنا واقفين قصادها النهارده معجزه فريده من نوعها، وانا جريتها بنتكلم عن ان هم حابين مكان اوسع، فاخدوا يعني زمان كانت البيوت بتتبني من خشب، فاخدوا معاهم الفاس عشان يقطعوا الخشب، وواحد وجعت منه الفاس في الميه فقال له يا رجل الله انها عاريه، فهو راح اخذ عود من الخشب ورماه على الميه.

0: يعني ليها تعبير او ليها معنى عندك؟
1: معجزة بصراحة مليانة من التعليم لينا كمؤمنين ولكل نفس بعيدة. يعني فيها زي ما كان بيقول أخويا شريف، الخلاص واضح فيها، الخلاص واضح فيها، قصة الخلاص
0: واضحة جدا.
1: والصليب واضح فيها، مش بنلوي الجزء. لكن قصة يبدو أنها غريبة، ولما هي غريبة يبان فيها الخلاص.
0: صحيح.
1: لما فيها ضد جاذبية زي ما بنقول، زي ما قال أخويا شريف وحضرتك قلت إنها عكس الجاذبية، بدلت عكس الجاذبية يبقى دي حاجة إلهية، وبدلت حاجة إلهية يبقى هنا ده الخلاص بمضمونه اللي بيرمز ليه الخط القرمزي اللي بيتقال عليه كل علماء التفسير، الخط القرمزي اللي ظهر من سفر التكوين لسفر الرؤية، هو قصة الخلاص والصليب اللي تلاقيها في كل صفحة من صفحات الكتاب المقدس.
0: صحيح.
1: فهو جزء مليان بالتعليم. لكن خليني أبدأ معاك في الأول، عايز اتكلم عن هم مشكلتهم كانت فين. بنو الانبياء دول في الاول تلاميذ لاليشع، هو عامل تميز اليشع انه كان بيعمل مدارس للانبياء، يجمع المؤمنين بيهوى ويعمل لهم مدرسه تعليميه ويهتم بيهم، وكان عنده شويه تلاميذ حلوين اسمهم بني الانبياء، هتلاقي الاسم ده كتير موجود في العصر ده. لكن حصلت مشكله. المشكله انه هم عمالين يختاروا، لكن عمالين يختاروا المبنى او المكان او اللي عايشين فيه صغر عليهم.
0: صحيح.
1: هو ده ليه وصغر ليه؟ لانهم كتروا. طب يفكروا في ايه؟ قالوا ندور نوسع المكان بتاعنا. وانا عايز ابدا في اول نقطه دي معاك يا اخويا حسام وللمشاهد عشان يتابعني باللي هنتكلم فيه. اول نقطه عايز اتكلم النهارده عن الاتساع. ايه رايك انت؟ الوسع حلو ولا وحش؟
0: حلو جدا طبعا.
1: والضيق
0: صعب
1: وحش
0: يخنق.
1: الوسع حلو. انا دايما بحب اقول اللفظ ده لما اقابل حد، اقول يا رب يوسع عليك، رب يوسع عليك، يوسع على كل مؤمن. بس اقصد الوسع ده عباره عن ايه؟ مش الوسع بس ان انا يبقى عندي شقه وبيت وعماره وعربيه،
0: ده جانب واحد اسمه الجانب
1: ده المادي. جزء جزء جزء،
0: وللاسف الناس كلها بص عليه
1: ومش شايفين غيره،
0: مش شايفين ان ده الوسع يعني.
1: صح. لكن احنا بنتكلم بمعنى ادق واشمل واهم واكبر، هو المعنى الروحي والنفسي الداخلي والغير مرئي، بس بيبقى بعد كده بكره وبعده ليه تاثير في العالم المرئي اللي حواليا. انا اقدر اقول ان الاتساع نوعين يا اخويا حسام، في اتساع داخلي وفي اتساع خارجي.
0: حلو.
1: تمام. اتساع داخلي
0: واتساع خارجي.
1: ومفيش اتساع خارجي الا بيكون في الاول في اتساع داخلي.
0: صحيح.
1: يعني اتساع داخلي، بولس كان رجل متسع، قال كده في كورنثوس الثانية على ما اتذكر صح 6، قال فمنا مفتوح وقلبنا متسع. فالاتساع بيبدأ من جوه، ومش هينفع يكون الرب يستأمني على اتساع في خدمة، في علاقات، في ماديات، في حاجات برة، وانا مش جاهز لها جوه.
0: تبقى مشكلة كبيرة.
1: في فرق كبير. ما انساش ابدا اول مره رب اداني اول طفله، انا الشقه بتاعتي حاميه قوي زي اليومين الجو الصعبين دول، فما كانش عندي تكييف، فالبنت خلاص بتضيع مني من سبب الحر. فانا جريت بسرعه على مركز بتاع تكييف ودخلت عليه وبقول له انا عايز تكييف كام، بكام فلوس؟ فالراجل قال لي اهدى كده. قلت له لا انا عايزه بكام، قول لي كام عشان اخده دلوقتي وحد يجي يركبه ونخلص. قال لي يا استاذ الموضوع ما يمشيش كده، والله مش كده. قلت له ما نمشي ازاي؟ قال لي دي ليه حسابات. قلت له حسابات ايه؟ عايز فلوس خد. قال لا مش قصه فلوس. قلت له امال ايه؟ قال لي عشان احدد التكييف يكون كام حصان
0: لازم اشوف
1: الاوضه في الاول اللي هتكيفها، عشان اشوف الحصان المناسب ليها، التكييف الكام حصان اللي يعرف يغطيها. فاهم قصدي؟ عايز
0: اقول
1: ايه اللي عايز اقوله ايه؟ عشان احدد الاتساع بتاعي اللي من بره لازم يكون حصل حاجة جوه، مش هيحصل بره أكتر من جوه. الاتساع يبدأ جوه، حجم مثلا أقول وزن كيلو مثلا، فالاتساع بره يكون مسافة كيلو أو حجم كيلو. ده اللي عاوز يعمله ربنا.
0: بس يعني قبل ما نتكلم عن إزاي نتسع، حضرتك بتشاور على نقطة مهمة جدا أغلبنا، والنقطة دي تخص المؤمنين. يعني دي أنت بتكلم فيها مؤمنين، كل المؤمنين

0: نفسهم يتسعوا في العلاقة مع الله والخدمة وينجحوا، وطبعا دي حاجة كويسة. ولكن بكل أسف أغلبنا، يعني مش هقول كل الناس، في ناس قديسين بيدور على الاتساع الخارجي بدون اتساع داخلي. يعني اللي هو إيه الخطوات العملية اللي بنعملها يا أخ مايكل علشان أتسع خارجي وأبقى ناجح كأسيس أو كخادم أو كمرنم أو كأي حاجة، لكن تيجي تدور على الحاجات الداخليه للاسف ما تلاقيش. يعني مثلا تطور من نفسك بره وتخش بقى حاجات تنميه بشريه وتخش بقى فلسفه وتبص تلاقي مش عارفه لغه الجسد وتبص تلاقي اللبس عامل ازاي. هو بيهتم كل ما هو خارجي لكنه مهمل الداخلي. عايزك توجه كلمه لحد بيتفرج علينا دلوقتي بترتيب الهي، هو موجود قدام الشاشه ومهتم جدا بالتفاصيل الخارجيه لكنه مهمل التغيير والاتساع الداخلي اللي هو الاهم، اللي بالمناسبه التغيير الخارجي هو انعكاس للتغيير الاتساع الداخلي، لكن بكل اسف ده مش حاصل. فانا عايزك توجه لي كلمه للي مهتم بس اللي من بره.
1: هو ممكن يحصل اتساع خارجي، ممكن، بس مش بحسب مشيئه الله، ممكن بشطاره بدراسه حلو، لكن لما نتكلم في امور روحيه مش هتبقى السماء راضيه والسماء مش هتقول عليك متسع والرب عامل عليك فاتح لك الدنيا. مش هيكون تاثير الهي،
0: صحيح
1: هيكون تأثير بشري، كاريزما، شخصية، شطارة، بس مش هيكون تأثير روحي إلهي بالروح القدس، لأن الروح القدس شغله جوه لبره مش بره لجوه. فاللي مشغول إن يتسع بره لابد إنه يقف وقفة، زي ما قلت فكرة التكييف، مش هينفع تكيف مكان الأوضة دي كانت عايزة 2.25 حصان، حطيت 1.5 حصان
0: مش هيعمل حاجة،
1: مش هيكيفها، ملوش لازمة. أنت بتستهلك الكهرباء على الفاضي والجهاز هيبوظ بالمناسبة.
0: يعني عايز تقول يا اخو مايكل اني لو انت عايز الرب يستخدمك وتتسع خارجيا لازم يبقى عندك اتساع داخلي عشان تكون مؤثر، لان ده المعيار الحقيقي، مش النشاط، مش الانتشار بالمناسبة، صح؟
1: صح.
0: مش الخدمة الكتيرة، لكن تأثيرك في ملكوت الله عامل ازاي. هنتكلم عن المفاتيح، بس ناخد معنا تليفون وبعد كده نتكلم عن مفاتيح الاتساع. الو،
2: ايوه، مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا وسهلا بيك يا اخواتي.
2: ازيك؟
0: اهلا وسهلا بحضرتك.
2: ازيك يا ابويا محمد؟ ايه
0: خير، نشكر الله.
2: سلامي لابويا مايكل.
1: اهلا بيك.
2: وسلامي للاخ شيرين.
1: الله يبارك.
2: الحلقه جميله والعنوان من ربنا. عايز اقول لك حاجه، معجزه تعويم الفاس سجلت لتبين عنايه الله وتدبيره للمتكلين عليه حتى في أصغر الحياة اليومية. الرب قادر على الدوام. ثالث هذه المعجزة بين شفاء القائد السرياني ونجالة جيش المملكة، لأن ليش يضرب جيش الأعداء بالعمى. وهذه المعجزة تبين علاقة أليشع الشخصية بالتلاميذ الذين كانوا يتعلمون ليصبحوا انبياء. رسالتنا اليوم نعلم وما سمعتم مني انفعهم ناس ومنام اكثر يكونوا قد والاهتمام بالامناء. فلا نسمح لانميه عملنا ان تشغل معنا احتياجاتنا بالاخرين. الاخرين يحتاجون الينا.
0: امين.
2: ومش مسكنا بوجه لان ابنها لماذا اسقط فتاه؟ اين اسقطته؟ لكن لما قالوا في انسقط وراء المكان، وده اللي قاله الكتاب، اسقط اين سقطته؟
0: طب صحيح يا اخويا، ربي يبارك.
2: نحتاج الى حياه الرفعه والتعليم والقوه ونسير متكلين في كل حياتنا على الرب إلهنا. الرب يبارك،
0: رب يباركك. شكرا على مداخلتك، شكرا ليك جدا على المداخلة. الرب يباركك يا غالي، رب يباركك. مفاتيح الاتساع، يعني حضرتك كنت خلاص قلنا نقطة عزيزي المشاهد، لسه بنتكلم دلوقتي عن ازاي نتسع والاتساع الداخلي والخارجي. ازاي بقى نتسع داخليا؟ اديني بقى روشتة، او ادي للمشاهد روشتة ازاي اتسع.
1: احنا اهم حاجه يكون المشاهد بس مقتنع معانا، وبالذات الحبايب اللي ليه علاقه بالرب حقيقيه وبيفكر انه نفس الدنيا توسع عليه روحيا وحتى يمكن زمانين او في خدمته او كده. خلينا نكون يا رب نكون اقتنعنا ان الاتساع دائما بيكون بيبدا من جوه لبره مش من بره لجوه. مش مثلا واحد بيخدم لما بيتسع بره هيبقى

0: يبدأ يتسع بعدها جوه. العكس صحيح تماما.
1: اوكي.
0: وفي اي الامور الروحيه تبدا من الداخل ثم الخارج. طيب عندنا مفاتيح وعندنا شويه وصفات كتابيه تساعدنا ان انا الاسترتش يتفتح كده والاتساع يحصل زي ما حصل مع اليشع وبنو الانبياء. نعم نعم نعم. إيه؟ في مفاتيح مهمه جدا من كلمه الله بتساعدني ان انا اعيش مش في دايره ضيقه لكن اعيش في دايره افضل ودايره اتساع.
1: تمام.
0: لكن لما اقول اتساع كمان قبل ما ادخل على المفاتيح بتاعتنا دي, اتساع ممكن يكون ليه اشكاله عشان بس المشاهد يبقى برضه ملم معانا. اخويا حسام, ممكن يكون اتساع في علاقتي مع الرب, ممكن يكون اتساع في علاقاتي, ممكن يكون اتساع في تأثيري, ممكن يكون اتساع مادي, ممكن يكون اتساع في دايرة الخدمة بتاعتي, وهكذا. الاتساع ليه دوائر كتيرة قوي ممكن تكون مختلفة عند البعض لكن تبدأ من جوه. رقم واحد انه ده اللي عملوه بنو الانبياء في قصتنا. اول حاجة لما شافوا انه الوضع بالشكل ده جروا على اليشع وقالوا لاليشع,
1: ادركوا ان هم في ضيق ويحتاجوا الاتساع. صح كده.
0: وراحوا, وده اول حاجه راحوا لاليشع طلبوا ان انا محتاج ان انا اطلب الاتساع. وهطلب ازاي بقى؟ الترتيب اللي احنا بنحكي فيه دينا وقت اهو. اطلب اتساع, الرب هيقول لي ما تحكيش في الموضوع بالطريقه دي, احكيها صح, صلي صح, اطلب اتساع داخلي هيجي لك الخارج. انا عمال اعيد وازيد فيها عشان ان الموضوع ده يرسخ جوانا.
1: تمام.
0: ايه اول حاجه؟ اطلب. ده اللي عمله بنو الانبياء. راح اول كلمه, وقال بنو الانبياء لاليشع. واليشع معنى اسم اليشع بالمناسبه يعني يهوى يخلص, وده اشاره رمزيه للرب يسوع. فاحنا لما بنتكلم بالصوره الرمزيه البسيطه انه عشان اتسع في حياتي اروح للي بيعرف يوسع. محدش يعرف يوسع عليا غيره هو, الله اللي بيعرف يوسع. فانا بروح له واقول له واتكلم معاه. في ناس ماشيه بمبدا المكتوب على الجبين, لا, في ناس يقول لك انا الحمد لله كده ومكتفي. في اكتفاء انك تبقى مكتفي بامورك الطبيعيه زي ما قال الكتاب في عبرانيين, كونوا مكتفيين بما عندكم. لكن في اكتفاء شرير. رؤيه 3. ايه رؤيه 3؟ انا غني وقد استغنيت. انا اموري تمام,
1: انا زي الفل,
0: انا تمام فل كده. لكن في ناس تانية تلاقي اتنين عرفوا الرب مع بعض يا اخويا حسام.
1: صحيح.
0: وواحد زي ما هو اديله سنين, وواحد تاني عمال يجري وربنا بيفتح له الابواب واختبارات وانتصارات وحاجات عظيمه. ده واحد اكتفى وفضل محله سر, وواحد تاني اتشعبط في الرب وكان عنده طمع مقدس وبيقول له انا مش هعيش كده, انا عارف ان انا مدرك انك انت عايز تعمل امور عظيمه في حياتي. فرقم واحد الطلب. مين عملها برضو؟ وده الصلوة كانت ذكرت في سلسلة من أنساب أسماء في أخبار الأيام الأول صح 4, واحد اسمه يعبيص لما اتكلم على الاتساع. أول كلمة يتقال عنه يقول كده, ودعا يعبيص إله إسرائيل, صلى صلى, عشان كده في آخر الصلوة فأتاه الله بما سأل.
1: صحيح.
0: فأول حاجة مفتاح عشان يحصل اتساع, أصلي وأطلب أن الرب يوسع علي داخليا ويوسع بعديها علي خارجيا.
1: عزيزي المشاهد, النهاردة في أول نقطة في أوجه الاتساع إزاي تتسع, يعجبني جدا في بنو الأنبياء إدراكهم بضيق المكان. إدراكك إنك في حتة ضيقة هيخليك تعمل اللي كان بيقول عليه أخو مايكل, إنك تطلب من إليشع اللي هو مثال للرب يسوع في المشهد. فأنت دلوقتي لما تشعر بهذا الضيق عليك إنك ترفع عينيك وتبتدي تروح للرب تطلب إنه يقول له رب عايز اتساع. معنا تليفون. ألو.
2: ألو, مساء الخير.
1: مساء النور.
2: نعمة وسلام يا أخويا الغالي حسام.
1: أهلا بيك.
2: برحب بحضرتك.
1: أهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك. برحب بحضرتك وبالأخ شريف اللي قدم لنا الكلمة الجميلة, وتحية خاصة لضيف الحلقة قادم الرب الأخ مبارك جدا الأخ مايكل. بجد الرب وحده يبارككم ويوسع زي ما بنتكلم على الاتساع, يوسع تخوم خدمتكم أنتوا كمان. وأنا عايزة في البداية أشكر الرب من أجل اختياركم لموضوع النهاردة بالذات, وهتعرفوا ليه لما تسمعوا أسئلتي. وأنا عشان وقت البرنامج مش هتكلم, لكن سامحوني هدخل في أسئلة

0: الكرام انه اهم قرار ممكن تاخده انسان في حياتك هو قبول الرب كمخلص علشان تضمن ابديتك. والحقيقه موضوع ضمان الابديه ده موضوع شائك جدا وبيختلف في الطوائف المسيحيه نفسها. فانا اتقال لي بحصر اللفظ انتوا يا بروستانت سوري سامحوني متعجرفين ومتكبرين انكم بكل ثقه بتعلنوا ان احنا مش خايفين من الموت لانه ده مجرد انتقال، لكن احنا ضامنين السماء بدم يسوع المسيح اللي سفك من اجلنا، مع ان الانسان ممكن يقلب في لحظه ويهلك للابد. ومفيش مثال اوضح من يهوذا اللي كان من تلاميذ الرب يسوع لكن للاسف في اخر حياته سلم الرب وباعه وخسر ابديته بالكامل. فايه راي حضراتكم؟ والسؤال الثاني والاخير بخصوص اللي حضرتك قلته يا اخ مايكل في موضوع النهارده بالذات، ان عظام اليشع قدرت تقيم شخصا من الموت، واحنا عارفين ان الرب ليه في الموت مخارج. طب معلش سامحوني كمان مره، ما في ناس بتعتقد حاليا ان المبدا ده مازال شغال، بمعنى انه مش هقول لكم انا هجيب ميت، لا انا هجيب مريض عادي واحطه جنب عظام او رفات احد الانبياء والقديسين. فماذا يمنع الشفاء هنا؟ انا عارفة ان الموضوع شائك، لكن انا دايما بصلي انه هذه البرامج تكون سبب استنارة لضلالات وخرافات وزيف موجود حوالينا كتير، فارجو التوضيح. وربي
1: شكرا جدا اخت نهال، السنارة بيعملها الروح القدس، نصلي ان الرب يوصل بالسنارة لكل شخص. عزيزي المشاهد النهاردة هنجاوب في اثناء الحلقة يعني بنعمة الرب على اسئلة حضرتك، واحنا بنتكلم عن اوجه الاتساع خمايكل. حضرتك قلت ان بنو الانبياء ادركوا بالضيق وراحوا طلبوا من إليشع. في حاجة تانية في اوجه الاتساع، ازاي نتسع؟
2: اوجه الاتساع احنا قلنا رقم واحد
1: اطلب
2: أيوة. صلي ونادي بالامر ده، صلي وصوم، يعني خليك في اتجاه ده برغبه ملحه جدا زي ما عملها يعابيس وبنو الانبياء.
1: تمام.
2: تاني حاجه انا لازم اتمل يقين ان دي مشيئه الله.
1: ايه هي اللي مشيئه الله؟
2: ان اتسع، ان يحصل فيه اتساع داخلي وخارجي.
1: صحيح.
2: انه الرب عنده خطه عظيمه ودي مشيئته. جبت منين الكلام ده؟ عندنا اصحاح كامل اشعياء 54 ما بيتكلمش غير على الاتساع، ان مشيئة الله انه مش بس للشعب لكن لكل القارئ زمن الشعب اسرائيل في القديم وككنيسة في العهد الجديد. قال لهم كده: اوسعي خيمتك مكان خيمتك، افرض الاطناب بتاعك،
1: ده فعل شد الأوتاد. مش اختياري،
2: شد الاوتاد. ليه؟ اصلك هتمتد يمينا ويسارا.
1: أيوه.
2: انا عندي شغل، انا عندي مشيئة انك تتسع. عشان كده زي ما هرجع تاني ليعابيس لما قال له: ليتك تباركني وتوسع تخومي. ما كانش فيه الا رد الاستجابه، فاتاه الله بما سال.
1: صحيح.
2: وكانه ربنا بيقول له: دي مشيئتي يا عبيس، انت عرفت تصلي، انك ترفض الضيقه الجوانيه والبرانيه، انا عندي انفتاح عايز اعمله جواك وعايز اعمله براك.
1: يا عبيس اللي حضرتك بتتكلم عنه معنى اسمه ابن الحزن، كانوا عايزين يعني هيعيشوه في جو من الحزن والضيق، لكن هو رفض ده وراح زي ما حضرتك بتقول كده انه صلى وقال للرب: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من كل الشر. فأتاها الله بما سأل. في ناس تقول لك انا زي الفل، زي ما حضرتك كنت يعني انا كويس، بروح الكنيسه اخو مايكل وبصلي، انت عايز ايه تاني؟ مع اني في واحد تاني عرف الرب بعدك والرب مستخدمه استخدام عظيم وعجيب. بصراحة أنا مبهور بشخصية بولس. بولس ما كانش من تلاميذ الرب يسوع، لم يعاصر، مع أنه كان في نفس الزمن موجود، لكن لم يكن من تلاميذه. لكن استخدام الرب البولس مش عايز أقول أعظم من تلاميذ كانوا حوالين للرب، بس الرب استخدمه استخدام عجيب. يبقى رقم واحد إحنا لازم طبعا نطلب، اتنين في المشيئة. ودي من شروط الصلاة، لما بنعلم شروط الصلاة بنقول إنك أنت تطلب في المشيئة، طلبت الاتساع دي في ملء مشيئة الله. طب ايه تاني؟
2: يبقى رقم واحد هو أطلب. انه اطلب او صلي. رقم اتنين صدق ان الكلام الفكر ده مشيئة الله.
1: امين.
2: رقم تلاتة ان هنا بنو الانبياء هم قالوا له في مشكلة وقالوا الحل، كويس؟

0: بس في واحد من وسط بين الانبياء راح له طلع خطوه لقدام من وسط اصحابه وقال لهم ايه؟ قال للاليشع ايه؟ اقبل واذهب
1: مع عبيدك.
0: ده شاطر ده. هم كلهم شطار تلميذ اليشع وبنوا انبياء محترمين، لكن ده عنده ادراك خاص كانه بيقول احنا بص احنا عرفنا ان في مشكله وعرفنا ان في حل، بس بصراحه مش هنقدر ننجح الا بمعيتك معانا يا اليشع. اللي بينجح ويتسع داخليا يا اخويا حسام وخارجيا هو متمسك بمعية الرب في كل خطوة.
1: يعني معية الله يا رب يا اخ مايكل؟ سهل الكلمة، يعني معية الرب؟
0: معيته يعني ان انا اطلب ارشاده في كل خطوة، مش هدب رجلي في حتة الا رجل على رجلك. هنمشيها سوا، مش هعملها من غيرك. اي قرار احنا في مؤمنين يا اخي حلوين، كلهم حلوين، بس في مؤمن تلاقيه لما عنده قرار اول كلمة يقولها لك هتعمل ايه في القرار ده، يروح رد عليك ويقول لك انا اعمل ايه في الاول، انا هصلي واقول للرب انت عايز ايه. لكن في حسابات، دي تنجح بنسبة كذا، دي نسبة نجاحها كذا، احتماليتها كذا، وان شاء الله مش عارف ده عملها ودي نجحت. مش كل اللي حصل مع غيرك ونجحت لازم تنجح معاك.
1: صحيح.
0: ومش كل حاجة مش غلط هي لازم تكون صح لحياتك. ففي حاجة اسمها مشيئة. عشان كده كان بيصلي داود في المزمور بيقول أعلمك، طلب الطلبة دي والرب قال أعلمك أرشدك
1: طريق.
0: هالطريق اللي تسلك فيه هنصحك وعين عليك، أنا مشيك. هتسمع كلمة في سفر إشعياء، هتسمع كلمة خلفك، تسمع كلمة في ودانك، هذه هي الطريق اللي تسلك فيها. عندي مليون طريق أمشي فيه، أعمل إيه؟ أطلب المشيئة وأقول له أنت عايز مني إيه؟ هتسمع صوتي يقول لك هو ده السكة اللي بحسب مشيتي.
1: يعني كأني بتقول الشخص اللي قال له اقبل واذهب مع عبيدك، كأنه بتقول ان المؤمن علشان يتسع لازم يروح للرب ويقول له رب مش هعمل خطوة الا بيك،
0: طبعا
1: مش بحسب استحساننا البشري
0: طبعا
1: ولا شطارتنا يا اخ مايكل، لكنه بحسب معية ومعونة الرب. الرب موجود في كل تفاصيل حياته.
0: ملف الاتساع بتاع كل واحد فينا موجود في السماء خيالا، يعني بتخيل. فكأنه وصلت عند نقطة النهاردة فيها قرار، سفر، شغل، جواز، اشتري حاجة، ابيع، انقل مكان، كل هذه القرارات ساعات بنعملها بطريقة ايه؟ الاستحسان البشري. بس في مؤمنين تانيين، ده بقى اللي بيتسع بجد، ده اللي بتلاقي فيه نقلة في حياته كبيرة،
1: بيمسك في الرب،
0: بيمسك في الرب ويقول له بص منطقيا المفروض اختار كذا، بس انا اؤمن انك انت شايف اخر الطريق، انا شايف تحت رجليا، وريني وقول لي. هيحس. انا ما انساش عندي كان موقف، كل الحسابات البشريه يا اخويا حسام في حاجه كانت في شغل قبل ما اتفرغ للخدمه من بدري، حاجه في شغل، كل الحسابات، انا كنت شغال شغل وجالي عرض في شغل تاني افضل ماديا ومنصب في الشغل وكل حاجه احلى، وكانت ظروفي في الوقت ده المادية مش أفضل حاجة، فده بالنسبة لي كان إنقاذ.
1: كأنه ممكن تكون من الرب،
0: هو من الرب، من الرب، برافو عليك. أنا كنت مفروض أقول ساعتها هللويا،
1: شكرا ليك يا رب عدتها لي.
0: بس أنا صليت قبل ما أقول أيوة واروح أعمل الانترفيو ده، صليت بس اتفاجأت
1: رب قال لك لا.
0: قال لي لا، حتى اتغصت شوي اتضايقت حبتين، وفضلت اصلي تاني، قلت يمكن انا سمعت، عارف انت لما بنيجي نفاصل أيوة في الموضوع عشان
1: سمعت
0: الموضوع على مزاج، بس عمال يقول لي في ودني لا يعني لا. وطبعا كل اللي حواليا، مش مراتي طبعا، لكن اللي في الشغل واللي في الشغل التاني كلهم قال عليا مجنون لما رفضت العرض ده. بس بعد ما شويه الرب فتح لي خدمه في التوقيت ده اللي كنت ابقى شغال فيه، وكان في مشكله في الشغلانه دي ما نعرفش عنها حاجه. فلما اكتشفت الحقيقه دي قلت ده انا طلعت
1: كنت مش فاهم، لكن الرب كان عارف كل التفاصيل. عارف وانت بتتكلم كده جات في دماغي واحده ممكن تكون متاخره في سن الارتباط او واحد وروح جاي عريس، الناس كلها يقول لها ايه ده جاهز، او عروسه بنت زي الفل، لانه عنده ضغط السن وضغط الناس فيروح موافق، فيبتدي يدفع الثمن غالي. مش معنى ان انت متاخر في موضوع انك تقبل بحسب الاستحسان البشري، او متضايق ماديا، حضرتك كنت متضايق فيها وكان ينفع تبقى فرصه، لكنك رحت سالت الرب والرب انقذك منها.
0: طيب
1: روعه.
0: فده اللي بيساعدني يا اخويا حسام ان انا كانه عارف انت بتمشي في اتجاهات معاك بوصلة

0: بتوصلك لطريق الاتساع. لما بطلب مشيئته واطلب ارشاده ومعيته في كل خطوه، هو ده الجي بي اس بتاعي اللي بيدخلني في حتت بلاقي الدنيا اتفتحت. في طرق في الاول يبدو انها مستقيمه،
1: لكن عاقبتها
0: لكن عاقبتها
1: طرق الموت،
0: طرق موت. فمين اللي يعرف ده؟
1: الرب.
0: هو يبقى رقم واحد من مفاتيح الاتساع،
1: اطلب،
0: اصلي واطلب. رقم اتنين، صدق ان ده بحسب مشيئة الله. فانت بتطلبه خليك مليان بيه ان الرب عايز يعمله، مش ما تقولش شك، لا دي لحسام مش لمايكل، مش المايكل لحسام، لا دي لحسام والمايكل وكل حد في جسد المسيح. رقم ثلاثة قلناها، طلب المعية في كل خطوة، وده اللي عمل واحد من بنو الانبياء، قال له اقبل واذهب مع عبيدك. لكن بعد كده انه يعني هم راحوا فين؟
1: الاردن.
0: راح الاردن، وراح الاردن دي حته حلوه قوي. الاردن دايما يكلمنا نهر الموت، الاردن يكلمنا عن الحكم بالمعنى الروحي، الحكم عن الذات، طرد الغريب، قطع الخطايا، المكان في موت عن الخطيه وعن الشهوات وعن العالم. عايز اتسع، انا لازم قبل القصه دي بالظبط يا اخويا حسام، صح، خمسة كان في قصه واحد اسمه نعمان السورياني، صح كده؟
1: صح.
0: اخر قصه نعمان السورياني العبد بتاع عليش اسمه جيحزي. جيحزي عمل حركه، يعني ايه الحركه اللي عملها جيحزي؟ جيحزي يحب الفلوس والشهره والشو وطماع، غير عليش حسيده خالص. عليش مكتفي، لكن جيحزي طماع وعينه في كل حاجه. فنعمان بيقول له ادي لك ايه؟ قاليش عرفض وابا. مشي نعمان، جيحزي ساب قاليش وجارة ورا نعمان، قال له عندنا حاجات واديني كذا، قال له خد، قال له خد. قاليش صاحب العينين المفتوحة من على بعد
1: شايف
0: المشهد،
1: اهو وقت.
0: فرح جه قال له ايه؟ قال له ما عملش حاجة، قال له اهو وقت للأغس. ومن اللحظة دي حصل القضاء اللي قاله قاليش على جيحزي، قال له من اليوم تتضرب بالبرص انت ونسلك. ولما يتضرب بالبرص، البرص دايما يعني يخرج من وسط الجماعة، عزلة، ينعزل. وده حصل اخر اصحاح خمسة، اخر سطور اصحاح خمسة، اول اصحاح ستة قصتنا هنا النهاردة. ويبدأ يكلمنا في اصحاح ستة عن الاتساع، وكأنه بيقول مفيش اتساع الا لما جيحزي يطلع وسط من وسط الجماعة. جيحزي كلمنا عن الطمع وعن محبة العالم والمال. بص، لو حد بيسمعنا النهاردة بيقول انا عايز، انا نفسي طماع، عايز كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى الموضوع مش موضوع النهاردة، لان ده في جيحزي. لكن ان انا مكتفي بعمل الله ومشيئة الله وعايز اتساع داخلي، هيحصل من بعدها اتساع الخارجي. فالفكرة المهمة انك تروح للأردن وتحكم على كل جيحزي، كل حاجة مضيقة على قلبك. تعرف ان الطمع يا اخويا، يا اخويا حسام، بيضيق على النفس، لانه شايف ده عنده وده عنده، وعايز من ده وعايز من ده، فطول الوقت مشاعره ونفسيته في ضيق، لانه مش عارف يوصل، بيعافر. فيبدا من هنا الغيره والحسد والتصرفات الغلط. هنا بيقول اجري بسرعه الاردن، احكم على الحاجات دي كلها، دي اعمال جسد، واطرد جيحزي الطماع. ما تطلبش انك تمسك في حاجات، اطلب هدايا من ايدين الرب، ما تنهش حاجات من الناس وتتمناها.
1: نقطة.
0: افتح ايدك واملأ ايدك بالايمان وصدق ان الرب هيملاها، وده فيه الكفايه والشبع عليك.
1: نقطه بصراحه اخ مايكل اثرتني وانت بتحكي عنها، انك افتح ايدك واستقبل من الرب وما تنتش في الحاجه اللي مش بتاعتك. عارف ناس كتير جدا عايشه جلجانه، وهو مستني وشايف وعايز ياخد، مش تاخد حاجه. لو خدت ممتلكات نعمان هتاخد البرص بتاعه. الرب هو اللي بيفتح الابواب يا خماي.
0: ايوه،
1: الرب هو اللي بيدي، الرب هو اللي بيبارك. مفيش انسان يقدر يقفل باب الرب فتحه، صح؟
0: صح.
1: مفيش انسان هيقدر يفتح باب الرب مش عايز يفتحه. يبقى انت متوتر ليه؟ ليه قاعد الشيطان حطك، انا اسف كده، في الكورنر وعماله ينزل فيك ضرب، وانت هتضطر تغلط زي ما غلط جيحزي، وتروح تتصرف تصرفات. حضرتك قلت نقطه اني مش هيروح الاردن بجيحزي.
0: ايوه،
1: جيحزي لازم يتعزل، اعزله الخبيث من بينكم. القانون يا

0: اخو مايكل اللي مش متعاش في الكنائس، انا اسف سامح، اللي مش بيتعزل يعني. طبعا في كنائس بتعمل كده بس الاغلبيه بتصهين او بتكبر دماغها، وده بيأثر على الوضع الروحي في الكنيسه وعلى الخدمه بسبب عدم عزل الخبيث زي ما عمل إليشا مع جهاز. ايه تاني؟
1: خلينا نقول تاني عشان المشاهد، من مفاتيح الاتساع الداخلي والخارجي أطلع. رقم واحد الطلب والصلاة، رقم اتنين انه اصدق ان دي مشيئته، رقم ثلاثة ان انا اطلب المعية في كل خطوة وارشاده، رقم اربعة الذهاب للاردن الحكم على كل خطية وطرد جيحزي من حياتي محب المال والطماع، لكن رقم خمسة في قانون جميل قاله الرب في متى 25 عدد 21، قال لك ايه؟ بيتكلم هنا كان عن مثل الوزنات، بعد مثل العزارة حكى في مثل الوزنات، فواحد خد وزنتين، عبد مسافر، سيد مسافر وعنده عبيد، واحد هياخد خمسة واحد هياخد اثنين واحد هياخد واحدة، فقال لهم تجروا بيهم، فالخمسة بقوا عشرة مع واحد، فرح قال قانون عظيم، نعم من أيها العبد الصالح والأمين،
0: كنت أمينا،
1: كنت أمين في القليل
0: أقيمك،
1: فأقيمك على الكثير، ادخل على فرح، ادخل لفرح سيدك. فهنا مبدأ، عايز الكثير، عايز اتساع،
0: أيوه
1: خليك أمين في القليل.
0: حلو،
1: لما تبقى أمين في القليل يمكن رب، ممكن خادم رب استأمنه على اجتماع صغير، خليك أمين فيه وهيفتح بعد كده أبواب. واحد عنده شغل صغير، فتح مشروع صغير بس أمين فيه وبتعامل كتابيا وبطريقة مسيحية مش بطريقة العالم، مش ماشي ورا جيحزي اللي تستفاد بده وتلعب بيه وتكسب بيه والمبادئ كلها، الرب هيجي في وقت من الأوقات هيكافئك لأجل أمانتك. الأمانة لها مكافأة، الرجل الأمين كثير البركات، في بركات واتساع يحصل للشخص الأمين. خليك أمين في القليل، عندك خلوة ووقت صغير على حسب طاقتك، خليك أمين فيه، ربي يوسع. بتصلي نص ساعة نفسك في أربع ساعات، خليك أمين في نص ساعة وزود نص في ربع في عشرة، هتتسع.
0: صحيح.
1: وهكذا في كل الأمور الزمنية وفي كل الأمور الروحية، ده مبدأ كتابي واضح أن الرب حطه عشان يقول الاتساع والكسرة مرتبطة بالحاجات المتاحة القليلة اللي في إيدي الصغيرة، لما بكون أمين فيها الرب بيفتح بعد كده وبيبارك باتساع أعظم.
0: نقطة جميلة جدا، موضوع أنك تكون أمين في القليل الرب يستأمنك على الكثير. بعد كده في حاجة تاني في أوجه الاتساع؟
1: أنت وراك حاجة ولا إيه؟
0: لا خالص.
1: طيب يبقى رقم واحد طلب والصلاة،
0: أيوة.
1: رقم اتنين إدراك ومشيئة مشيئة
0: الله،
1: إن دي مشيئة الله. رقم تلاتة أطلب المعية والخطوات في كل أمور حياتي مع الرب. الذهاب للأردن الحكم على الخطية وجيحزي. رقم خمسة الأمانة
0: في القليل.
1: في القليل. رقم ستة الطاعة. رقم ستة
0: الطاعة.
1: الطاعة.
0: فين الطاعة هنا في ال...
1: أنا بقى بدور بشكل عام في كلمة الله. واحد هو أبو المؤمنين، الرب قاله في تكوين 12 في الدعوة بتاعته، قال له اذهب من أرضك ومن عشيرتك، من عدد واحد واثنين. بعدها يقول إيه النتيجة؟ فأجعلك أمة عظيمة. طب لو لو لو لو يا أخوي حسام أبونا إبراهيم ما طلعش وما قطعش، كان هيبقى أمة عظيمة نو؟
0: لا طب،
1: وكأنه الموضوع ده قانون تاني. إذا كنا اتكلمنا عن القانون اللي فات إن الأمانة في القليل تقيمك على الكثير، إنك تحتك لصوت الرب في حياتك حتى إن كان عكس إرادتك وعكس الطيار اللي في حوالينا في العالم، هو ده واحدة من ضمن المفاتيح اللي تدخلك على جعلك أمة عظيمة. وساعتها في على ما أتذكر تكوين 23 لما على او مش فاكر 18 متى او 19، قال له بص لا 13، قال له بص بعد ما سابوا لوط، قال له بص على كل الارض،
0: تكوين 15،
1: قال له بص حواليك،
0: عد نجوم السماء،
1: عد نجوم السماء. وفي تكوين 13 قال له قوم اتمشى في الارض.
0: ايوه
1: صح كده،
0: بعد ما
1: قوم اتمشى، بعد ما مشي لوط قال له قوم اتمشى في الارض. الارض دي كلها بكل اتساعها دي شمال وجنوب وشرق وغرب دي بتاعتك، بتاعتك. يا على الاتساع، يا على الاتساع. هنا بيقول لانك قطعت.
0: ايوه
1: قطعت.
0: لحضرتك تكوين 13 اتكلم عليه ده بيحصل فيه موقف ابراهيم الطاع عكسه مين بالظبط؟
1: لوط.
0: لوط. الكتاب بيقول ان ابرام سكن في

0: ارض كنعان اللي رب حضرتك بتقول عليه. اما لوط رفع عينيه على ارض سدوم وعموره واختار لنفسه. فدي المشهد اللي حضرتك بتتكلم عنه ورينا ازاي الطاعه تفتح باب البركه. اما عدم الطاعه للاسف تكون 14 لوط اتخذ في السبت، تكون 19 هيخسر كل حاجه. فالطاعه مهمه جدا. عارفين احنا عارف احنا عايزين ايه وانت بتتكلم؟ احنا عايزين بركات من غير طاعه. انا اسف بس انا بقول لك طبيعه حسام الفاسده، احنا عايزين الرب يباركنا بس ما نطعش. يعني اصل الرب بيطلب حاجات صعبه، فانا ينفع الرب يديني اتساع من غير طاعه؟
1: هو قانون الهي،
0: لو اتكسر مش هينفع.
1: خلاص هو قانون، الرب عنده قوانين، زي في قوانين طبيعيه، في قوانين في علاقته بالانسان وعلاقته بحبايبه. زي ما قلنا الامانه في القليل تكون، ما فيش امانه مش هيديك حاجه كبيره وانت ما كنتش امين في القليل.
0: صحيح،
1: ما كنتش امين على وقتك الصغير، هيستأمنك ازاي على وقت مش عارف ايه.
0: في يوم من الايام طلب من ابراهيم ان يقدم ابنه تكوين 22 وراح عمل كده. ففكره الطاعه في ابراهيم مش بس المشهد ده، ده انت طول ما انت ماشي هتشوف في ابراهيم طاعه.
1: بس دي مصدر البركه ومصدر الاتساع. يمكن رب بيشاور اديله وقت، ما اعرفش، يمكن المشاهد، مش هقول لك المشاهد بصراحه، انا هكلم مايكل. يمكن يا مايكل انت رب عمال يقول لك على حاجات سيبها دي لك وقت.
0: ايوه،
1: حاجات غلط، حاجات كل ما تمشي خطوه قدام تلاقي الصوت يقول لك الموضوع اياه، الموضوع الفلاني، المكالمه دي، الشات ده، الموقع ده، الدوافع دي، البصه دي، الحته الغلط اللي في الضلمه دي، اللف. هو رب قدوس هيبارك ازاي واحد يا اخويا الحبيب؟ صدقني لما واحد يكون مش بيطيع ومش جاهز الرب يخاف يوسع عليه،
0: هيبهدل الدنيا.
1: فمش لولا ابراهيم شافه فورمه
0: لولا وسع عليه،
1: قال له هديلك الارض ونجوم السماء ورمل البحر، انا مستأمنك يا ابراهيم. بس امنش للوط لانه يخاف على لوط، ده لوط كان خرب الدنيا.
0: صحيح.
1: فعشان الرب يعمل عمليه اتساع انا محتاج كل وقت اقول له انت عايز ايه مني، انت شايف ايه. الكتاب يقول انه قلبنا ده واعمقنا من جوه يا اخويا حسام، القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس. يعني خداع، يعني ممكن قلب ده اعماق تسقف لي قبل الناس بره ويقول لي برافو عليك انت زي العسل، وهو بيخدعني. انا محتاج ادخل الاشعه المقطعيه الالهيه واقول له اختبرني الله واعرف قلبي، اكشف لي مشكلتي فين. فيبدا الرب القدوس يشاور، وزي ما عمل مع اشعيا ياخد جمر من على النار ويوصل على الحته اللي كشف. بالمناسبه اللي كشفوا اشعيا اتحركت نار على الحته دي، لو كان اكتشف حاجه تاني كان قال وجت نار تاني على الحته دي. وكان النار بتتلكك والرب بيتلكك على واحد يجي يقول له انا في حته الفلانيه كشفتها انا جاي لك بيها هيعالجك منها.
0: مين في حاجه تاني في مفاتيح الاتساع؟
1: في مهم، اتنين مهمين كمان، احنا ممكن باين علينا ناخد دول بس.
0: ما احنا ده اللي كان،
1: لا ما احنا بس دول مهمين. يعني انا شاعر ان دول مهمين، يمكن اخويا شريف يتكلم احنا ممكن، بس انا نكملهم دول لانه دول يكون طعام لينا.
0: هما كمان حاجات عمليه يعني، وانت بتتكلم انا شخصيا بتلامس مع الكلام اللي بتقوله، مش بقول لك كده مجامله، حقيقي. فانا شايف في حاجات عمليه ازاي اتسع. احنا قلنا 6، ايه تاني؟
1: رقم 7 ده برضو قانون من ضمن القوانين الالهيه، وهو العطاء.
0: العطاء،
1: العطاء في قانون اسمه الزرع والحصاد، يقول عنه في غلاطية 6، لكن كمان عندنا اصحاح وجزء كبير هو كورنثوس الثانية 9 بيتكلم عن العطاء بسخاء. فبولس بيتكلم لمؤمنين كورنثوس ان لابد يكون عطائكم المادي بيكون بسخاء لعمل الله لاجل الاحتياجات. وكان بيوبخهم بطريقة انه شوفوا فقر في كنيسة فيليبي لكن اعطوا باكثر بكتير جدا من كنيسة كورنثوس الغنية بالمواهب والغنية ماديا.
0: صحيح.
1: فهنا كان حاطط قانون انه ما يزرعه الانسان يحصد ايضا، غلطية 6. في برضو في صح العطاء كورنثوس الثانية 9 لما بيقول انه اللي يزرع بالشح
0: يحصد،
1: هيحصد نفس الشح، يعني شح حاجة قليلة. طب واللي يزرع بالبركات يعني بالوفرة

0: بالبركات أيضا يحصد. فده قانون إلهي. الشخص اللي قافل على روحه، الشخص اللي بيخاف يدي، الشخص اللي اتعود بس ياخد، الشخص اللي اتعود بس الناس تقف معاه
1: ما يقفش مع حد،
0: ما يقفش مع حد، ده مش هيشوف واسع. لكن في واحد تاني، انا كنت مع حد من الخدام امبارح، صدقني كنت معاه في بيته، عاوز يخلع عينه ويدهالي، بيحب الخد، قال انا ده احنا طايرين، احنا فرحانين، تعال نعمل كذا نعمل كذا، عاوز يجيب الدنيا كلها، يقول لي انا ادرك يعني ايه مؤمنين بيحبوا الرب وخدام يحبوا الرب.
1: وده ملوش دعوه بالمناسبه بحالته الماديه
0: خالص،
1: مش بتكلم على الشخص ده، انا بتكلم عامه. يعني ممكن يبقى شخص فقير جدا، واحنا طبعا خدام وبنشوف ده، يبقى عايز يخلق لك البلاط بتاع البيت يديهولك، او يعني عايز يكرمك او يكرم المسيح اللي فيه. وشخص تاني مقتدر جدا، واضح تلاقي الموضوع مش كده خالص. يعني ما ملوش دعوه بالحاله الماديه،
0: ملوش دعوه، وما ده لسه بقوله كتابيا اهو، فيليب كنيسه فقيره،
1: حصل
0: واعطوا بسخاء اكتر بكتير جدا
1: من كنيسه كولونسوس
0: الغنيه،
1: كنيسه غنيه.
0: يس. فاللي عايز اقوله ايه، ان دي حاله قلب، وما اقصدش ان غنى توزع على الخدام، ما حدش احنا مش طالعين هنا بنقول يوزع على الخدام،
1: لا
0: ملناش دعوه، ما بناخدش حاجه من حد،
1: بس
0: هو مبدا عام العطاء والمساعده، انك تخرج بره دايره نفسك، وانك انت مش شايف غير نفسك ومش شايف غير احتياجات، انت ابتديت تشوف احتياجات وقررت تدي. هقول لك على حاجه، في واحد بيشكي دايما، اعرف ناس يعني من العينه دي ودي كتير، يشكي من الحاله الماديه. انا بساله دايما ايه اخبار عشورك، ابسط حاجه يعني، يقول لي ايه عشور يلا طلعها يا اخي مايكل، عشور يلا طلعها، ده انا مش متقضي كده، تقول لي كمان انت، انا جاي اشكي لك تقول لي كمان طلع من اللي انت
1: مش مكفيك.
0: بس هو الرب عنده مبدا انك تكون بتشارك، انا عارف اباركك، تدي وتوزع من احتياجك، انا هعرف املى احتياجك بحسب غناية في المجد، انا عارف اما كده. وده تدريب بالمناسبة، وده تدريب مش سهل. يعني واحد قال مقولة، قال لك اخر حاجة تتغير في المؤمن
1: محفظته.
0: هو جيبه، محفظته. بدي تاخد وقت،
1: صحيح.
0: لانه احنا عايز، لكن الكتاب يقول مغبوط هو العطاء
1: اكثر
0: من الاخذ. الرب الـ القدوة بتاعنا الوحيد والاعظم اللي بذل نفسه،
1: صحيح.
0: اعطى، كلمة بذل يعني اعطى، اعطاها بلا تردد، مش اعطانا فلوس،
1: اعطانا
0: دمه وحياته وسفكها. فبالاولى جدا ان احنا نخضع لهذا القانون الالهي، كان الرب بيقول لي انا عايزك تتمثل بيا، انا عايزك تقلدني. هل جلست في هدوء ونظرت للعلاء، بصيت وتأملت، ده اللي اشبع الجموع، ده اللي كف الناس، ده اللي علم الدنيا العطاء، ده اللي مفيش زيه. فان كنا بنقول احنا مسيحيين، علينا اننا نتبع مسيحنا اللي اعطى نفسه لاجلنا.
1: امين. في نقطه تانية في القصه دي،
0: النقطه الاخيره، احنا بندور من كلمه الله طبعا، اللي يدور بقى كمان اكيد ممكن يلاقي. بس واحده من ضمن الحاجات، ودي انا خليتها للاخر لاني شوية صعبة حبة، ايه هي؟ الالم.
1: الالم.
0: الالم. الالم واحدة من ضمن الوسائل اللي الله بيعمل بها عملية الاسترتش والاتساع.
1: صحيح.
0: وعندي اكبر مثل هو يوسف. يوسف اتشبه بالسيد. بحسب صموئيل الاول 1:11 اتكتب عن المسيح انه شهد للالام التي للمسيح والامجاد التي بعدها. ففي علاقة برضو، قانون في آلام
1: في أمجاد،
0: ولكن ما يتبعها وما بعدها أمجاد. وكأنه برضو عاوز بالعكس، ما فيش أمجاد بدون آلام.
1: صحيح.
0: يوسف لما بعد ما وصل للمجد، بص على العرش وبص على اللي قبل العرش، وابتدى يربط الأحداث ببعض، وابتدى يتجاوب على أسئلة كانت محيراه، هو انا ليه هنا وليه اخواتي وليه اللي حصل لي وليه الظلم، كل الاجابات حصلت وهو على العرش. وكانه الرب بيجاوبه على السؤال، بيقول له كل اسئلتك اللي كانت محيراك ده عن المك،

0: أنا كنت بعدك من خلال الألم لكرسي المجد. فمفيش اتساع بدون ألم.
1: مع ان الألم موضوع صعب، يعني مفيش حد يحب يتألم، مع اني مش عايز اقول شرط او قانون في الاتساع هو الألم، بس صدقني يا اخي مايكل وانت بتفر الكتاب وانت بتقرا الكتاب مفيش واحد الرب اتمجد معاه واتسع اتساع حقيقي الا لما مر بمدرسه بالامتحان. طبعا ملاش دعوه بالتجربه، الله لا يجرب احد
0: طبعا،
1: لكن الامتحان هو اللي بيفتح باب للاتساع. تعرف فيها نفسك، وحضرتك بتتكلم على يوسف، ده ظهر في تكوين 50 لما اخواته بيقولوا له ابوك اوصى ان احنا نعتذر لك، قال لهم انتم قصدتم بي شر، اما الله قصد به خير. عشان كده الالم، لو انت متالم عزيزي المشاهد وفي مدرسه الم، تخلي الشيطان يكفلك من ناحيه الرب. عايز اقول لك ان بعد الالم امجاد، بس بشرط ان خد الالم ده مع الرب، صح كده؟
0: ايوه،
1: يعني استعين بيد الرب وبمعونته في وسط المك، سيكون هناك اتساع عظيم بعد هذا الالم. كده احنا اتكلمنا عن اوجه الاتساع، حضرتك قلت حوالي 8 نقاط. كل نقطه منهم بصراحه عايزه حلقه نتناقش فيها ونتكلم فيها، ولكن بعد ما اتكلمنا عن اوجه الاتساع، في اي حاجه تانية عايز تقولها في الاتساع ولا ننقل على؟
0: لا، انا يعني انا جوايا صلوه كده وبقولها من هنا، يا رب وسع للحبايب،
1: يا رب
0: وسع توسيع داخلي ثم خارجي. رب مش عاوزنا في الضيق النفسي وضيق التعب والالم طول الوقت، عايزك تنقل لحته متسع افضل في حياتك الروحيه والزمنيه كمان.
1: تمام، قاعدين نقطتين وانا عشان في يعني في الرب ان احنا ناخدهم. النقطه الثانيه، انت كلمت عن ازاي اوجه الاتساع، بس خليني اسالك، هو ايه الاسباب الهبوط اللي خلى الفاس وقعت؟ اتكلم عنها شريف كده بسرعه، طبعا يعني عايزين ناخدهم حتى لو لمحات.
0: اوكي،
1: ايه اللي خلى الفاس وقعت؟
0: اللي يخلي الفاس، احنا ليه احنا مش بنحكي فكره فاس، احنا بنرمز للفاس دي النفس البشريه،
1: احنا بنتكلم عن النص. ايوه،
0: ودي النفس البشريه. ليه الانسان، ليه مؤمنين مش مؤمنين، ليه خطاه كتير واقع في حته وسقط في حته في قاع ومش عارف يطلع منه؟
1: ايوه، ليه؟
0: اول حاجه ناخد من القصه بتاعتنا، اول حاجه الاستهتار، زي ما قال شريف، استهتار وعدم المسؤوليه. واحد مستهتر، واحد بيتقدم له رسالة الإنجيل تعالى أطلعك، مستهتر. واحد مستهتر إنه بيلعب مع الخطية زي شمشون بكل سلاسة. طيب تعالى نشرب، تعالى مش عارف نقعد، نقعد، تعالى ندخل، على ندخل عنده نوع من الاستهانة، مش مدرك العواقب نتيجة أفعاله، ما بيعملهاش حساب، هو اهم حاجة عنده وقت الانبساط،
1: ايوه، المتعة
0: بس،
1: لكن ايه اللي هيحصل بعديه هو مش بفكر فيها دلوقتي. وده للأسف يعني واحدة من الحاجات اللي بتخلي الواحد بيجع، انه مش بيدرك النتائج السقوط، هو بس بيفكر في المتعة.
0: قريتها على مش عارف بتاع ميكروباص ولا ايه، حاجة باين بتقول انه قريتها ويعني خلتني كده قلت يا ابني الايه جبتها انت، الانبساط لحظة والندم عمر.
1: ايوه
0: يا الله. ادي بتاع كتبها، وفرح العالم وفرح للحظة، وقت الفاد للحظة، لكن عواقبه مرة. فأول حاجة هو ليه وقعت الفاس، ليه النفس البشرية سقطت في القاع وعايشة في قاع الخطية؟ الاستهتار وعدم المسؤولية.
1: حلو،
0: وده اللي قاله بولس إن كان هو كاتب الرسالة عبرانيين 2، لما بيقول كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاص هذا المقدار. واحدة من أسباب إن الناس يروحوا الجحيم يا أخويا حسام، مش لأنهم عملوا خطية، لكن لأنه أهمل الخلاص المقدم من المسيح.
1: صحيح.
0: يعني لما النهاردة يوعظ أخويا شريف، لو أنا قاعد متفرج النهاردة وهو بيقول إن دي إشارة المسيح اللي مات العود الرطب هو الأخره، وإن خلاصك في المسيح، ويرفض الخلاص، ده إهمال، أنت تتحمل عواقب إهمالك. ده أول سبب، عدم المسؤولية والاستهتار.
1: تمام، تاني سبب.
0: تاني سبب القوة الجاذبية. الجاذبية.
1: طبيعي الحديد في قوة جاذبية تجتذبه الماء.
0: عندنا في حاجات بتشدنا كتير في العالم. ودلوقتي ما أدراك بعد الميديا والانفتاح العالمي إن الدنيا كلها دلوقتي بتكة بدوسة. سافر هنا وروح هنا كله بدوسة. ففي حاجات بتشد.
1: خطية حلوة.
0: وحلوة وبتشد
1: وجذابة،
0: وده اللي حصل مع زي ما قلت من شمشون وغيره بتشد.

0: واخدني واخداني حاجات بتشد. فطبيعي ان الانسان بسأل كتير في حاجات بحبها واخداني غصب عنه. بس في حل ان الرب يعرف يكسر قوة الجاذبية. يبقى اول حاجة
1: عدم المسؤولية.
0: عدم المسؤولية والاستهانة.
1: اثنين قوة الجاذبية.
0: قوة الجاذبية. ثالث حاجة بسرعة عشان ايه ده كمان القسوة.
1: قساوة.
0: هو ال ال ال ايه اللي وقع مع الفاسة دي حتتين حتة حديد وحتة خشب. ايه اللي وقع الحديد. وده كان دايما يكلم الرب الشعب يقولهم انتم شعب صلب الرقبة. هنا واحدة من سبب السقوط هو العصيان. العصيان. ربنا يكلمني وانا اقفل وداني. يخبط على بابي وانا مش هرضى افتح. انا مرة واحد في كنت راكب في الميكروباص وشاف حادثة. كان جنبيها في الميكروباص راكب. وشفنا حادثة جنبينا حصلة قبلينا. فراح قال يا بيحكي كان جنبية. فبيقول يا قال له مالك؟ قال له افتكرت الحادثة بتاعت. قال له ايه الحادثة بتاعت؟ قال له ميكروباص 14 راكب. ميكروباص 14 راكب. اتقلب وانا كنت فيه. وال 14 كلهم بالسواء مات وانا اللي طلعت بس سليم. ايه؟
1: ولا حاجة.
0: ايه؟ فين دي؟ نوع من العصيان صلابة. مفيش نوع من إن لما الرب يخبط على بابه يقوم يتنفض ويفتح. ده واضح من ساعات من كتر الخبط. الودان اتعودت. عارف اللي بينام جنب السكة الحديد اول يومين مش عارف ينام.
1: بعد كده اتعود.
0: بعد كده لو القطر اتأخر يصحى.
1: ايوه.
0: عشان ما عداش. واخد بالك؟ الانسان بيتعود على كده. فدول الاسباب اللي عندي.
1: كده احنا اتكلمنا عن اسباب الهبوط. حضرتك قلت ثلاث حاجات. عدم المسؤولية، الجاذبية الارضية، القساوة القلبية. النقطة الاخيرة ودي عايزين نختم بيها ومعنا فيها دقائق قليلة. ونفسي اديها برضو حضرتك توصل فيها الرسائل. ازاي ايه اللي حصل علشان الفاس طلعت؟ احنا اتكلمنا عن اسباب الاتساع او اوجه الاتساع. اتكلمنا عن اسباب الحبوط. ازاي بقى نطلع الفاس؟ انا بتكلم عن القصة. ازاي الشخص ده الاخ اللي بيسمعني اللي عايش حياة القساوة اللي بعيد عن الرب اللي حياته خربانة اللي بيته خربان اللي الشيطان عمال رميه في منزلق نازل كل يوم ازاي يجوم؟
0: خليني اقول لك حاجة. هي عشان يطلع محتاج على الاقل خطوتين وده حصلوا في القصة. اول حاجة كان شاطر جدا الراجل اللي وقعت منه الفاسة دي. اول حاجة زي ما قال اخويا شريف انه صرخ.
1: صرخ.
0: طلب الرب.
1: وصرخ سريعا. الفاس وجعت صرخ.
0: ما ترددش انه يصرخ للرب. اوعى تأجل وتقول بكرة. صرخ. وصرخة سريعة. كل معجزات كتير لإليشع بالمناسبة كان حلها في ان واحد صرخ. يعني مثلا صحاح 4 المرابي جاي لوحدة ياخد عيالها اول كلمة في صحاح 4 صرخت للرب. صرخت لإليشع. فالصرخة انك الصرخة تعبر عن ايه اخويا؟ الصرخة مش صلوة. الصرخة تعبر عن احتياج شديد وكأنه واحد بيغرق فبيصرخ وكأنه بيقول له انت طوق النجاة ليا الحقني.
1: ايوه.
0: فرقم واحد اصرخ واطلب رب قول له الحقني انا سقطت. انا في وحل الاردن. انا كل ما اجي اطلع رجل رجلي تانية تغرس. انا مش عارف ابطل مخدرات. انا مش عارف ابطل النجاسة دي. انا شريك حياتي مش موجود فوقعت في خطايا ومش عارف هروح فين منها. تصرخ للرب. يصرخ للرب. رقم واحد يصرخ. رقم اتنين قال انه ده عارية.
1: مش بتاعتي.
0: مش بتاعتي. عارية يعني مستعار. مش بتاعتي. اتاري ادرك انه كل اعضاء جسدي وعمري وليلية واللي حواليا ده بتاع الرب. فانا استخدمته استخدام خطأ. فصرخ وقال له انا برجع على حق لاصحابه. رقم تلاتة اعترف. اعترف بايه؟ لما اليشع بيقول له قل لي وقع فين الفاس؟ قال له هنا. كانه اليشع بيقول له شاور لي فين بالظبط؟ قال له هنا. ايوه هنا بالظبط. هنا بالظبط. كانه بيقول لما تيجي تصرخ اكشف حقيقه سقطتك فين. انا ساقط في نجاسه اقول. انا ساقط في ادمان اقول. انا ساقط في التدين اللي اصعب من الادمان يا اخويا حسام.
1: صحيح.
0: ان انا متدين بلعب لعبه كنيسه وممسكش النشاطات. بتقابل مع ناس بيعمل خدمات في الكنيسة. اخبارك لو موت راح فين؟ اقولك ما اعرفش. طب عليك علاقة برا بتقرأ في الكتاب وتصلي ولا ما ويتهت. فنفس الفكرة انه كشف حقيقته.

0: لكن الحل جه من عند أليشع. قال له ايه أليشع؟
1: أيوة.
0: قال له هنا؟ قال له ايوه. راح قطع عود.
1: عود خشب.
0: عود من الشجر. قطع عود. بس انا عايز اقول احنا معنا قد ايه يعني؟ خلاص.
1: دقيقتين.
0: طيب. اللي عايز اقوله وعندي خبر حلو للمشاهد كمان. الراجل ده اللي وقعت منه الفاسة فقد. حصل عنده فقد. حصل عنده
1: فقد.
0: فقد. فقد. بس أليشع قال له كل اللي فقد انا هعرف ارجعه.
1: هاليلويا.
0: اللي فقدته هرجعه. اللي وقع منك في نهر الموت الاردن انا عارف ارجعه. طب ترجعه ازاي يا ليش؟ قال له انا هقطع عود. والعود هيعمل نوع، العود يطفو والحديد يسقط يغرق. العود اول ما احطه على مكان سقطتك هيحصل بدلية. ايه اللي هيحصل؟ العود يغرق
1: والحديد
0: يطفو. والحديد يطفو. فاللي فوق تحت ومحدش عارف يوصل له
1: يطلع فوق.
0: العود هينزل بداله يجيبه وروح مطلعه وهو ينزل مكانه.
1: جميل.
0: فالعود اشاره للعود الرطب اتكتب عنه في لوقا 23. الرب اتكلم عن نفسه هم رايحين يصلبوه بيقول ان كانوا فعلوا بالعود الرطب فكان بالعود اليابس. هو العود الرطب اللي اتكتب عنه في اشعياء 53 الذي قطع في نصف ايامه. ده العود الرطب ده. ده اللي نزل لنهر الموت. ده اللي راح للصليب يا اخويا الحبيب.
1: أيوة.
0: ده اللي راح وغاص غاص غاص. في نبوة كتبت عنه في مزمور 69 غرقت في حمأة عميقة وليس مقر. المسيح غرق غرق غرق في بحر خطايانا. ليه يا رب بتعمل كل ده؟ عشان اطلع اللي غرقان وساقط في عمق خطاياه. فالمسيح هو العود الرطب اللي دفع الثمن واللي سدد الدين واللي نزل بدالي عشان يديني قيامة وحياة جديدة.
1: امين.
0: وكأنه بيقومني معاه من نهر الأردن نهر الموت. ايه اللي وقع منك في النهر تحت؟ ايه اللي فقدته تحت؟ انا فقدت حاجات كتيرة. انا فقدت سلامي. انا فقدت سمعتي. انا فقدت فلوس في الخطية. ده انا انا فقدت حاجات كتير. يقول لي هطلعك وهطلع كل حاجة انت فقدتها وانت بعيد عني. لانه كتبت عنه نبوة المسيح تبارك اسمه. رددت ما لم اخطفه. كل اللي اتخطف مني واتخذ مني.
1: ردهولي.
0: هو قال انا مسؤول ان انا ارده. ده مش هقول لك يمكن في حاجات فقدت يا اخويا حسام. ده هو يمكن الشخص نفسه فقد. في ناس اللي مدة تلاحظ معايا انها تايهة. تايهة من ناحية ابديتها. تايه انه عايش ليه في الارض. تايه مش تايه. حتى هو قاعد معاك تايه. بالظروف بالهموم تايه. مش عارف السكة فين.
1: ربي يرد النهارده.
0: بس داود يقول يرد نفسي. يهديني. الى سبل البر لاجل اسمه. يعرف يرد النهارده. ده يردني انا. ويرد كل حاجة ضاعت مني واتخذت مني. لا لا لا ده مش هقولك بس اللي فقد. واختم بيها معاك. مش بس اللي فقد. لا ده سقطة. ده في واحد سقط سقطة. ومش عارف يطلع منها. سقطة مش عارف يطلع منها. وعمال يمد ايده ويرفعها لفوق وعشمان في كذا وعشمان في كذا. في عضو مجلس الشعب في منصب في حد يساعده بحولاته وإرادته كل ما يجد. بس الايد المسكوبة العود الرطب.
1: تتمد الليلة.
0: تتمد الأرض وتطلعه من الجب.
1: أمين يا رب.
0: يطلع من جب الهلاك.
1: أمين يا رب.
0: ويدخل دايرة جديدة. ويختبر أقامنا معه
1: وأجلسنا
0: معه في السماء. يوم واحد تاني. أنت عندك الاختبار ده وأنا عندي الاختبار ده. وأختي المباركة نهال بتتكلم عن ضمانة أبدية. إحنا ما عندناش ضمانة أبدية. إحنا كبشر في نفسنا ما عندناش ضمانة أبدية. لكن المسيح اللي دفع الثمن ولما بجيله أنا مش بنا أنا مش مش ال مش ال مش القديس اللي بنا أنا ده أنا مسكين.
1: ده أنا مديون. في المسيح.
0: لكن أنا جيت صدقت إنه اللي عليا هو سدده.
1: مين؟
0: وقال لي مغفورة لخطاياك.
1: مين يا أخو مايكل؟ أشكر رب من أجل كل كلمة الروح القدس النهاردة وصلها. ليس لنا ضمان في شيء. لنا ضمان في شخص المسيح وعمله الكفاري على عود الصليب. عزيزي المشاهد لو كنت تشعر بخوف من الموت ومن الأبدية ليس عليك

غير انك انت تذهب الى المسيح هو الضامن الوحيد والحقيقي. قال كده عن نفسه: خرافي لن يخطفها احد من يدي. انت في يد يسوع. لما تيجي وتصرخ وتعترف بضعفك وتقول له يا رب النهارده انا بصدق ان انت اله حي مت علشاني واديتني حياه. بشكرك يا اخ مايكل، شرفتني في الحلقه، وبشكر رب جدا من اجلكم اعزائي المشاهدين، بشكر رب من اجل اخويا الشريف. عزيز مشاهد، احنا الحلقه بتاعتنا ما خلصتش، احنا لسه مكملين.

هكون في كلام خاص جدا ليك في البودكاست. بشكر حضراتكم جدا من اجل المشاهده، بشكر جمعيه خلاص النفوس، بشكر اخويا ساهر وكل ستاف العمل. بصلي ان دايما يكون برنامج الكارز كل يوم 3 الساعه 5 سبب بركه لحضراتكم. الرب معكم ويبارككم.

0: مرحبا بك أعزائي المشاهد في بودكاست الكارز. نحن نشير إلى الكارز الأعظم يسوع المسيح اللي قال أكرز بسنة الرب المقبولة، واللي قال أكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. هو أقام كارزين وكارزات كثيرين، وأنا في هذه الحلقة بجد فخور جدا وفرحان أستضيف أحد هؤلاء الخدام الأمناء العاملين في حقل الرب، أخويا الغالي جدا أخويا الأسيس جورج. أهلا بحضرتك.
1: أهلا بيك دكتور زكريا، ده بركة وشرف وامتياز ليا أكون معاك في البرنامج الحلو ده.
0: أسيس جورج عزمي الاسم شهير ومعروف، لكن تعرفنا على نفسك.
1: لا شهير ولا حاجة، أنا جورج عزمي أصلا من مغاغة المنيا، مولود في بيت إحنا 7 أخوات.
0: حلو.
1: أنا متزوج وأعول، مراتي أخت مؤمنة نشكر الله،
0: أخت مريت اللي دايما بتضيفنا ومرحبة بينا.
1: شكرا. عندي شادي ومريم دول ولادنا. أنا راعي الشريك في الكنيسة الجالية مدينة نصر. ده اللي كل ده.
0: وأنتوا أسستوا الكنيسة دي؟ يعني هي كانت يعني خدمة حضرتك والأسيس عزت شاكر. أنتوا يعني ما كانتش موجودة، أنتوا رب.
1: هي الكنيسة بدأت مع خدمة الكنيسة الجالية في مدينة نصر، وكان الأسيس عزت يعتبر تاني أسيس في الكنيسة، بس ده كان عمره قليل. الكنيسة بدأت 2002، أنا رحت 2007 الكنيسة. تمام. بعد 5 سنين، فتعتبر الكنيسة جديدة، يعني عمرها قليل، لكن نشكر الله لأجل،
0: لكن تأثيرها عظيم بجد بدون.
1: نشكر الله، هو رب اللي باركنا وادانا خدمة حلوة وادانا ناس حلوة في الكنيسة بتحب الرب، فالاتساع ده هو فضل نعمة الله يعني.
0: نعم. يعني أنا عارف أن العيلة بتاعت حضرتك يعني عيلة مسيحية إنجيلية من زمان، وده يعني بيكون فيها التغيير الشخص هو في عيلة مسيحية ما بيبقاش واضح.
1: صح.
0: فتقول لنا ايه عن نشأة حضرتك وازاي تأكدت ان ليك علاقة حقيقية مع المسيح؟
1: انا طلع في بيت يعني بيت مسيحي انجيلي، الكنيسة كانت جزء من بيتنا في القرية بتاعت جدي، فتشرفين الاجتماعات طول الوقت اللي هي اسمها قرارة.
0: نعم. تبع مغاغة.
1: تبع مغاغة. احنا عشنا كل عمرنا في مغاغة، بس كنا بنروح نزورهم في الكنيسة طول الوقت، ده جزء من بيتنا.
0: يعني الكنيسة جنب البيت على طول؟
1: لا، في البيت.
0: في البيت
1: كانت جزء من البيت، كانت في أوضة كبيرة جدا، هو ده الكنيسة. وبعدين استقطعنا كعيلة يعني كبيت، استقطعنا جزء من الأرض على الشارع. البيت كان كبير قوي قوي، واخد شارعين، شارع وشارع الناحية التانية.
0: ده عيلة الوالد.
1: ده عيلة الوالد، عيلة أبوه.
0: وعيلة الوالدة أنا عارف طبعا. عيلة
1: الوالد نشكر الله،
0: لأن الأساس عزت شاكر يبقى خالك، فأساسا برضو عيلة إنجيلية.
1: نشكر الله، قدسين من يومهم يعني. لكن لما طلعنا بقى الكنيسة ومدارس الأحد والبيت يوم الحد ده بنروح الكنيسة، فإحنا طالعين في الأجواء دي، لكن أنا جوايا حاجة أنا عارف إن أنا مفتقدها يعني. فكنت ياما في مدارس الأحد أسمع دعوة خلاصية تسليم الحياة، وبعدين إحنا كنا شاطرين في الكتاب، فكنت أسمع الآيات وكنت في فريق ترنيم، بس انا عارف ان في حاجه جوايا، لا انا في اعماقي في في في بعد عن الرب في اعماقي، مع ان عندي اشواق وموجود وبعمل كل الحاجات
0: جو كنسي بقى،
1: وعندي رغبه شديده، لكن انا عارف قذاره الانسان اللي جوايا والخطيه اللي بحبها وعالمي الداخلي اللي محدش عارف عنه حاجه.
0: صح.
1: ده وانا صغير، جات اقول اعدادي لغايه ما اسلمت حياتي للرب مرات كتيره.
0: صح.
1: لكن
0: علشان كل احنا يعني اللي عايشين في بيوت متدينه حصل معانا اي مؤتمر في وعظه. أيه. عن التوبه او الصليب او الجحيم
1: بنعمل كده.
0: صح.
1: لكن وانا في اولى اعدادي رحت مؤتمر، وكنت في بيت الخلاص في ابو قير. وده كان اول مؤتمر اطلعه في حياتي، كان مؤتمر كبير كده، وهناك الخادم كان الشيخ حلمي ميخائيل طيب الذكر. اللي عنده الاف من الشباب اللي عرفوا الرب.
0: نعم.
1: وساعتها قدم دعوه وقال اللي عايز يقبل الرب يطلع، فانا طلعت ساعتها وسلمت حياتي.
0: رغم انك من خلفيه متدينه فكان عيب يعني تطلع، لكن خلاص كسرت ده.
1: طبعا، لانه حسيت انك في حاجه حقيقيه بتحصل في حياتي في اليوم ده، وفعلا من هذه اللحظه فصاعدا

0: انا شعرت يعني ايه ولاده جديده، يعني ايه تجديد، يعني ايه تغيير، يعني ايه احب حاجات كنت بكرهها واكره حاجات كنت بحبها.
1: صدقني اللي يسمع يقول ان احنا متفقين. امبارح انا قلت نفس التعبير ده مع احد الاخوه، قال انه بكره اللي كنت بحبه، كنت بحب العالم بديت اكرهه، كنت ما بحبش امور ربنا بديت احبها.
0: اتكون عندي عواطف جديده ناحيه رب، ناحيه الناس، ناحيه الاشياء. انا فاكر كده ان ربنا اداني عواطف مختلفه ناحيه كل حاجه. بعدها رب ادانا نعمه انه يقودونا الناس تخلينا نحب الكتاب. فده اللي كان الفرق التاني، انه انا حسيت بحاجه حقيقيه من اولى اعدادي. ده اختبار اللي بحكي كتير للشباب عندنا في الكنيسه وفي اجتماعات مختلفه. بدات اتعلم واتعود ان انا في حاجه اسمها الخلوه، ان اقرا الكتاب المقدس كل يوم، فاهم مش فاهم، مبسوط مش مبسوط. فدي كانت العلامه التانيه المهمه ان انا التصقت بالرب.
1: نعم.
0: من الوقت ده ده اختباري المسيحي البسيط اللي انا مش متلخبط فيه، متيقن منه 100% انه اليوم ده او السن ده اللي فيه عرفت الرب وبقيت انسان جديد في المسيح، ملوش علاقه بالعيله، وان انا في بيت مسيحي، وان انا في بيت انجيلي.
1: هو اختبار الخلاص او التوبه او الولاده الجديده،
0: اختبار شخصي انا متيقن منه. الرب اداني حاجه جديده في اليوم ده وشخص جديد.
1: رائع. وبعدها بديت تحضر اكتر في الكنيسه الانجيليه في مغاغه وفي جامعه خلاص.
0: يعني كنا بين الكنيسه والجمعيه، انتمائنا للكنيسه من واحنا صغيرين، وروح الجمعيه لانه المكان اللي عرفنا من خلاله المسيح كمخلص شخصي، فبقينا في المكانين. يعني بعد شويه بقينا بنخدم اكتر في الجمعيه.
1: يعني بدايه الخدمه ازاي بقى؟
0: الخدمه كان عندنا حد اسمه الاخ رأفت صمويل. الاخ رأفت صمويل كان بركة غير عادية. هو راح السماء من كام سنة. الأخ رأفت كان بيطلع خدمة قرى مع الدكتور يعقوب إسحاق.
1: أيوة.
0: دكتور يعقوب هو كمان في السنة.
1: دكتور يعقوب طبعا.
0: ولسه ابنه ومراته موجودين.
1: يعني ياخدنا
0: أصدقائي.
1: بالعربية.
0: أيوة.
1: القرى المحيطة.
0: ياخدنا بالعربية ال 504.
1: صح.
0: نلف. وبعدين كان الأخ رأفت ياخدني أنا والأستاذ سمير شاوي. وإحنا في إعدادي كده أولى ثانوي بدأت الخدمة بالشكل ده في الوقت ده. فكنا أنا مثلا نتوزع على قرى. فنلاقي الاخ رأفت كان بيرنم هو ومسك الناموس وهو على الوعظه، ولها الناس مع كلمه الرب مع فم الاخ جورج عزمي او فم الاخ امير شوقي. فاحنا قاعدين ايه يا امير، الاخ رأفت بيقول نطلع على الوعظه.
1: اساس امير شوقي اللي في كاليفورنيا. أيوة طبعا بالزبط. مبارك. وانت وهو اصدقاء على طول.
0: اصدقاء العمر والرحله كلها يعني. فاحنا يعني من خلوتنا نطلع نقول، وده كانت المدارس الاولى اللي فيها تعلمنا ناخد. بعدين خدونا الخدمات المنتظمة، أسسنا اجتماع الفتيان اللي هم شباب إعدادي
1: في الجمعية،
0: في الجمعية، وبعدين مدارس أحد. فكانت الأساس خدمة القرى، وبعدين الاجتماعات الصغيرة اللي بقى ننتظم فيها مدارس الأحد وإعدادي أو الفتيان. ده كانت أكتر الخدمات بتاعتنا. فده اللي طلعنا بيه، شفنا رجال الله، شفنا المحبة للرب فعلا، وشفنا أن أهم حاجة الناس تعرف المسيح، وشفنا شباب وشباب ولاد صغيرين بيعرفوا المسيح فعلا. يعني انا فاكر مؤتمرات مدارس الاحد كانت اكتر مؤتمرات الرب فيها بيغير ولاد في خمسة وستة ابتدائي ويعرفوا المسيح ويبقى لهم اختبار.
1: وانا فعلا قابلت مئات الناس اختبارهم انهم قبلوا الرب في ابتدائي.
0: ده صحيح.
1: وطبعا احنا نوجه دعوة لخدام وخادمات مدارس الاحد ان يهتموا ايضا خلاص نفوس الأطفال بطريقة بس مبسطة بدون تقول لهم كلمة.
0: يعني بقول لخدام مدارس الأحد إنه الأولاد ليهم فرصة إن هم يعرفوا الرب ورب مدهم لنا، فعشان كده أكلمهم عن المسيح، صلوا لأجلهم وصدقوا في اختباراتهم. يعني أنا رب إداني عشرات في مدارس الأحد، هم دلوقت شايلين خدمات كتيرة قوي.
1: يا سلام.
0: صحيح هم ما كانوش مستوعبين الاختبار الروحي، بس هم بدأوا صغيرين مع رب، وده حفظهم من خبرات شر.
1: أحسن طبعا.
0: يعني نشكر الله لأجل هذا الأمر. وأنا كوني أعرف رب في أول إعدادي ده حفظني من خبرات شر.
1: أيوة، لأن في بعض الناس فعلا بتقول لك يا ريتني كنت عشت شوية في الشر عشان اختباري يبقى زي اختبار فلان اللي خد مخدرات. أو بالعكس، ده نشكر ربنا أنك أنت اديت نفسك للرب بدري.
0: بالزبط.
1: عشان حفظك
0: من ناحية، حفظنا من خبرات شر كتيرة، وحمى يعني نفسياتنا من خبرات، وأجسادنا وأذهاننا من خبرات شر تطاردنا مع الوقت. زائد كمان خدنا فرصة أطول
1: بالضبط، عندك وقت أطول
0: أيوة.
1: وانت شاب

0: غير تدرس،
1: ندرس الكتاب ونخدم ونتعلم وندي طاقتنا، يعني في طاقة الشباب كلها بتاعت جامعة وبعد ما اتخرجنا بشوية صغيرين واحنا في ثانوي، كل الطاقة دي راحت للخدمة فتباركنا وكبرنا بالعكس. والناس اللي بيقولوا ان احنا نسيب الشباب يعني يختار لما يكبر، ليه الاطفال نجبرهم يعرفوا المسيح ويتوبوا؟ لا، مفيش حاجة اسمها كده. الارض المتسابة بور،
0: صحيح،
1: تطلع شوك.
0: صح، الله.
1: فدي اراضي،
0: الارض المتسابة بور هتطلع شوك. قدم كلمة الله لأولادك وبناتك. الأسيس جورج عزمي، بودكاست الكارث.
1: شكرا. فالفكرة إنه دي فرص الرب ادهالنا، لو إحنا ما زرعناش في حياتهم إبليس هيزرع في حياتهم
0: 100%،
1: العالم هيزرع في حياتهم. وغالبا اللي سبق أكل النبأ، يعني هي أراضي إحنا بنزرع في حياة الولاد والشباب، هيكبر وهيشوف خبرات شر وهيشوف أفكار مختلفة وهيشوف بتاع مخدر، هيشوف كل الحاجات دي، بس على الاقل احنا رمينا في حياته بذرة واساس يقدر من يعني يبقى عنده حاجة يدافع بيها عن نفسه وعن حياته وعن ايمانه. فدي فرصة عظيمة ان الشباب الصغير يعرف الرب.
0: انا قابلت الرب برضو في سن ثانوي او اولى ثانوي، وفي كان زميل ليا كنت بقول له، يقول لي سيبني بعد ما اختبر الخطية. قريب قابلته من كام سنة، قال لي هو لسه يعني ما اختبرش الرب. فقال لي يا بختك انك اختبرت الرب، انا زمان كنت بقول خلينا اختبر الشر، لكن دلوقتي ابليس حط قيود من حديد علي. قلت له لا يقبلك، بس طبعا ما حصلش. فده بيأيد الفكره اللي حضرتك بتقولها.
1: وحضرتك عارف العباره الحلوه اللي هي والمخيفه، ان الطريق لجهنم مفروش بالنوايا الطيبه.
0: يا سلام.
1: يعني ان شاء الله
0: القلاده جديده. الطريق لجهنم مفروش بالنوايا الطيبه. السيد جورج عزمي، بودكاست الكارث.
1: الناس تقول ان شاء الله انا هتوب، انا سلم حياتي لما خلص
0: نوايا طيبة.
1: فهو عايز وفي احسن من ربنا واحسن من حياة معايا. هو عارف ان الخطية قذرة، هو عارف ان الخطية متعبة،
0: هو الان وقت مقبول، هو الان
1: يفضل ان شاء الله لغاية ما لقى نفسه ضاع. صح. فالنية مش كفاية، والوقت وقت مقبول.
0: صحيح. ففي اعدادي قابلت المسيح، وبدأ الخدام الحلوين دول ياخدوك معهم القرى. وبدأت خدمة مدارس احد بالجريهم، عمل إحصائية طلع يمكن 85% من الخدام اللي هم خدموا معاه في بالجريهم، خدمة بالجريهم العالمية، قال إنهم قبلوا الرب في إعدادي أو ثانوي. 85%.
1: يا خبر، ده شيء عظيم.
0: فعلا السن إعدادي وابتدائي وثانوي ده رائع.
1: ده صحيح وده حقيقي. أنا دي خبرتي واختباري والكمية الناس اللي رب دهم لنا. يعني اختبار ما عرفش أقوله ولا ما أقوله.
0: لا قول يا عم، إحنا في البودكاست.
1: فكنا بنجهز لمؤتمر أطفال مدارس الأحد، وأنا كان عليا جهز الخلوات، وبعدين الرب قال لي حط الآيات دي حرفيا. فحطيت النص ده، كان في يوحنا الأولى، ورب قال لي حط السؤال ده. فأنا فاكر السؤال كويس قوي، حطيت السؤال، ورب قال لي إنه في حد من مدارس الأحد الولاد هيسلم حياته معاك في الخلوة من السؤال ده. وبعدين ماشي، انا بطيع الرب يعني. رحت عملت السؤال ده ورحت المؤتمر، كان في ولد منتظمين في مدارس الاحد وبتاع، وبعدين دراعه اتكسر. فاحنا كنا حاسين ان كل الولاد يطلعوا مؤتمر مدارس الاحد، فمش هيروح المؤتمر. انا ما اعرفش ان هو ده. فانا رحت لبابا قلت له بص، فلان هيجي معانا المؤتمر. قال لي ازاي ده دراعه مكسور وده يخش الحمام ويلعب؟ قلت له مالكش دعوه، انا هتولاه، عايز اي اغير هدومه هاكله، ما تعولش هم لي. واصريت كده انه هاخده، ورب ده نعمه في عينين بابا، وجمعنا المؤتمر. في خلوه تاني يوم كان معايا في المجموعه الولد ده، وبعدين معاه السؤال ده، سلم حياته للرب.
0: هو تقدر تقول السؤال او
1: السؤال كان في يوحنا الاولى، كان السؤال كان بيقول الان نحن اولاد الله، ولا نعلم بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم انه اذا ظهر
0: نكون مثله.
1: فكان السؤال، هل انت عارف انك ابن لله ولا لا؟
0: يوحنا الاولى 3.
1: يوحنا الاولى 3. فالولد في اليوم ده قبل المسيح، وهو دلوقتي حاجه حلوه في الخدمه.
0: هو الروح القدس اللي شغلك تختار السؤال
1: 100%. والولد ده دراعه اتكسر ومش ما انا ما اعرفش ان هو ده اللي مش هو ده. فاصريت لبابا انه يجي معايا المؤتمر، وسلم حياته للرب، وبقى خادم جميل دلوقتي.
0: روعة روعة، يلي بيطيع كلمة الله ويطيع عمل الروح القدس بجد، يا بختهم.
1: صحيح، أمين.
0: طيب يعني وبعدين إزاي يعني استمرت تخدم؟ إزاي جات فكرة اللاهوت؟
1: إحنا

0: الجو اللي طلعنا فيه خلانا نحب الخدمة وندرك أهمية يعني الناس تعرف المسيح ودي الناس محتاجة لكلمة الله. فزمان قوي رب قال لنا أنت تبقى أسيس.
1: طبعا معلش يعني أنا هقطعك لأنه كان بودكاست معانا خادم الرب البشمهندس سامي غبريال وذكر بالاسم أن حضرتك كنت لما يروح مغاغة تقول له أنا هقعد معاك في الاستراحة. أيوه. كنت شاب صغير في ثانوي.
0: كنا في ثانوي.
1: وتقول له لألا يطلع لك عرسة أو بتاع أنا هندافع عنك. وقال إنه يقعد يسألنا في كلمة الله حضرتك والأسيس أمير طبعا كان لسه. أيوه. أمير.
0: كان يجي أي خادم. عايزين نعرف الكتاب وعايزين نسأل وعندنا أسئلة فبنقرأ الكتاب وعندنا أسئلة فلما يجي خادم دي فرصة عظيمة إن إحنا.
1: هو قال كده. فالرب يعني وضع على قلبك إنك هتكون خادم.
0: وبعدين خلاص ثانوية عامة وقدمت في كلية لاهوت وطلعت من كلية اللاهوت.
1: طلعت ليه؟
0: لأنه كنتش عايز أبقى أسيس.
1: دي جديدة.
0: فأنا رب قال أنا رب حط في قلبي كده إنك تكون أسيس. كل واحد عنده تعاملات شخصية مع الرب يقول له إزاي.
1: طلعت بعد كم سنة؟
0: لا دخلت وقبلت وما رحتش تاني يعني نجحت في الاختبار ورحت خلصت كلية الآداب بتاعتي آداب علم نفس. وقلت لا انا مش عايز ابقى اسيس انا ما
1: أنا رغم انك نجحت.
0: طبعا
1: ممكن كانوا هم ما رضوش يقبلوك تاني لانه اعتبروك يعني
0: بعديها خلصت الجامعه واشتغلت شويه اداب علم نفس وبعدين اشتغلت في التدريس لثانوي وبعدين الرب
1: في مغاغه برضه
0: فالرب قال يلا ده وقته بقى. ساعتها دخلت بقناعه مختلفه
1: طب هم رضيوا؟
0: رضيوا يعني ساعتها كان هما كان القانون يسمح بعد سنة عامة تخش لكلية اللاهوت فأنا دخلت. فأنا انسحبت مش عشان إن في حاجة لا في مجموعي ولا في
1: أيوة بس ما يقولكش يعني زي ما بولس قال الذي تركنا في برجة على مرقس يعني
0: كان المجلس اتغير
1: كبروا دماغهم يعني
0: المجلس اتغير
1: بس ما سألكش أنت دخلت وما قبلت قبل كده.
0: هو كانت حاجة دايما حتى أصحابي اللي الدفعة بتاعتي ده أنت طلعت ودخلت بس ساعتها رب ده نعمة ودخلت الكلية فالرب حط في قلبي
1: كنت كده. مدرس بتدرس علم نفس
0: وفلسفة
1: تمام.
0: فرب حط في قلبي كده هو اللي هي دي في دعوة وفي مشغولية. بس الأهم يا دكتور زكريا انه من ساعة ما عرفت الرب اتعلمت ان انا عرفت الرب لازم اكلم ناس عن الرب بعيد عن بقى ان انا أسيس او متفرغ او خادم. من اولى ثانوي فكنت اعمل ايه؟ اكتب اسماء اصحابي المسيحيين اللي معايا في المدرسه واصلي لهم كل يوم.
1: هو ده الكارث.
0: كل يوم اصلي لهم ومفيش واحد منهم يفلت من ان انا اتكلم معاه. واحد بكلام، واحد اقول له تعالى نروح اعزمه عندنا في البيت تحكي معاه، بس لازم كل المسيحيين اللي في المحيط اللي انا قابلتهم لازم يكلموا عن الرب في مواصلات في اشغال في اي حاجه، لانه ده ملوش دعوه ان انا اسيس او خادم متفرغ او لا. ودايما انا بقول حاجه دكتور زكريا،
1: هو اظن سوري اني بقطعك بس اظن اللي بقي خادم او مرنم او قسيس او واعظ كده وهو اساسا ما فيهوش يعني قلبه بعيد عن النفوس يعني يبقى يمكن في المكان مش الصح.
0: اعتقد يعني رب علمني فرق كده، الفرق ما بين الكرازه والوعظ الكرازي. الكرازه كل المؤمنين.
1: حلوه جدا دي، لا اقولها لنا دي لان احنا بودكاست الكارز نحب نسمعها دي.
0: في فرق بين الكرازه والوعظ الكرازي. الكرازة دعوة عامة لكل المؤمنين.
1: صحيح.
0: كل مؤمن يكرز، هو بقى يعني بيعرف يوعظ ما عرفش يوعظ، احنا كل المؤمنين كارزين
1: بالعمل الفردي او بكل الطرق.
0: بالظبط. فدي دعوة عامة. اما الوعظ الكرازي دعوة خاصة. يعني دكتور زكريا استورو ده عنده موهبة الوعظ الكرازي، هو رب دعيل كده، فرب عمل اوان الوعظ الكرازي. اما الكرازة فدعوة عامة لكل المؤمنين.
1: ده 100% صح. علشان كده في افسس 4 أعطى البعض أن يكونوا مبشرين.
0: أيوة.
1: هنا مش بس اللي ليهم الوعظ الكرازي مبشرين، هو كل مؤمن حقيقي كارث زي ما حضرتك قلت، بس الوعظ الكرازي قدام الجماهير دي اللي عايزة دعوة
0: موهبة. موهبة خاصة ودعوة خاصة.
1: أفسس 2
0: أفسس
1: 4 أسف.
0: فإحنا محتاجين قوي إن إحنا نتعلم إنه أنا عرفت الرب لازم الناس تعرف يعني ده الرسالة اللي عندي.
1: وده دليل امانته، لذلك تكلمت يعني كل الكتاب بيحكي كل اللي تقابلوا مع المسيح تاني يوم بيكرزوا زي السامرية وغيره.
0: ده صحيح. واللي بنتفاجئ انه الرب بيستخدمنا بجهلنا.

0: احنا لسه ما اتعلمناش، ورب دين افكار. يعني احنا طلعنا برضو في اجواء لا كان فيها كورسات ولا كتب بهذا الشكل ولا فيها، بس كان القلب مشتعل. فطالما في قلب مشتعل ندور على وسيله.
1: انا مش قصدي اخد اللقطه او اسخن الدنيا، بس انا ملاحظ حتى على حضرتك على السوشيال ميديا بتكتب ده، بتقول انه حلو التدريب على التدريبات والمؤتمرات عن القياده وعن الغير والتلمذه وكده، ولكن اهم حاجه القلب. حتى طبعا. لسه كاتب انت بوست عمل دوشه شويه، فوصل الفكره.
0: يعني دلوقتي الوسائل كتيره، بس النتيجه ايه؟ القلوب المشتعله فين؟
1: صح.
0: امانه المؤمنين فين؟
1: صحيح.
0: التلاميذ فين؟ فهي الفكره مش بكتره، الحاجات كتيره، لكن زمان ما كانش في وسائل كتيره، بس كانت القلب مشتعل. لما كان في قلب مشتعل كنا بندور على وسائل. احنا كنا بنسافر عشان نشتري كتاب، نحضر مؤتمر.
1: صح.
0: فالقلب المشتعل والامانه القلبيه
1: لا يدرس ولا يعلم في المدارس، لكن التدريب يجي للي قلبه مشتعل.
0: بالظبط بالظبط.
1: يعني الترتيب فقط.
0: الوسائل بركه، يعني دي بركه الوسائل دي.
1: صح.
0: لكن مفيش اي قيمه ولا لازمه للوسائل والقلوب المنطفية.
1: انا خايف الحلقه تخلص من غير ما تقول لنا ازاي اتقابلت مع مريت. وبعدين هي هتشاهدك، ده موضوع مهم.
0: طيب مريت دي حب حياتي.
1: الله الله، مريت يعني. حب حياتي بودكاست كده.
0: احنا طلعنا مع بعض في الجمعيه.
1: هي من مغاغه
0: كمان. هي من مغاغه. ف من من من الصدف الغريبه انه انا كنت اكبر خادم في اكبر سوري كنت اصغر مدرس في مدارس الاحد، وبدي اكبر فصل في مدارس الاحد.
1: تمام.
0: فمدارس الاحد كانت لغايه ثانوي زمان، وانا كنت في ثانوي، وساعتها القاده شافوا فيا حاجه ان انا ينفع اخدم مع الشباب دول. فانا كان عندي مرتي كانت عندي في مدارس الاحد، فانا كنت اصغر مدرس وهم في اكبر فصل.
1: تمام.
0: وبعدين هي انا كنت بصلي كتير ان رب يديني حد بيحبه، حد شخصيته كريم، شاطر، بيفهم، مريح. يعني فهي احنا طالعين مع بعض، وانا فاكر ساعتها لما كلمتها عشان احنا ارتبطت، قلت لها بصي انا ما لسه ما حلتش حاجه، وهبقى خادم، انا هتفرج الخدمه في يوم من الايام، بيتنا مش لينا، بيتنا هيبقى متبهدل، الامكانيات سويت الدنيا في وشها يعني. بس اشكر الله انه هي بتحب الرب، وهديه الهيه يعني، بركه حياتي، والبيت قايم عليها، والولاد كل الحاجات الحلوه اللي فيهم عشان هي زرعت وهم صغيرين.
1: من وانت صغير حبيت الرب وخدمت الرب، بالذات في مدرسه الاحد والشباب. اتعبك توجه كلمه للشباب اللي بيسمعونا تشجعهم على الكرازة؟
0: يعني بشجع كل واحد شاب عرف الرب، من فضلك انت بس كلم الناس عنه، انت عيش حياة شهيدة حلوة، كلم الناس ببساطة عن اختبارك عن المسيح، ادي كتاب، شوف اي وسيلة، ورب يستخدم الحاجات البسيطة اللي عندك للاختبار الحلو ده يتنقل لناس تانيين. وانت هتبقى اعظم لحظة في حياتك لما حد يقولك النهاردة وبعد سنة وعشر سنين انا عرفت المسيح وخدت خطوة في حياتي الروحية بسببك.
1: صحيح.
0: ده يعني ده اللي على قلبي. وفي الوسائل كتيره، ورب هيديك افكار، بس حط قلبك وصلي عشان حياتك، وصلي الرب يوسع دايره الناس اللي انت تكلمهم عنه، ويديك نعمه في العينين، ويديك حياه كده مختلفه ومميزه، هو يفتح قدامك الابواب وهيدي الناس تقتنع، بس انت قدم الخبره اللي عندك البسيطه ورب يعرف يستخدمها.
1: معلش في نص دقيقه، الناس اللي لسه عايشه تايهه، رغم ان حضرتك يعني يعني قلت شعر في حلاوة الحياة والشبع مع المسيح، تقول لهم كلمة في دقيقة واحدة.
0: يعني أنا عايز أقول لكل واحد لسه بيدور أو بعيد عن الرب أو مش عايز يمشي مع المسيح، يعني أنت أولا مش تخسر حاجة أنك تجرب العيشة مع المسيح. الحاجة التانية، إحنا فعلا حياتنا بقى لها معنى وقيمة وهدف، حياة محترمة لما مشينا مع المسيح. بقى عندنا معنى لحياتنا اللي في الأرض وحياتنا الأبدية، اختياراتنا وجوازاتنا وبيوتنا وعلاقتنا مع كل الأمور اللي حوالينا بقت مختلفة وليها معنى وليها قيمة لما عرفنا المسيح. ما تضيعش حياتك، ما تضيعش عمرك، ما تضيعش الفرص اللي رب مديها لك، وكل جراح عندك وكل توهان ينفع رب يرده ويدي لك حياة فعلا تحس انك انت عايش مش أهعيشة والسلام.
1: حبيبي أسيس جورج عزمي، يعني بجد الوقت خلص بسرعة للأسف، لكن توعدنا بحلقات قادمة. شكرا جزيلا.
0: بارك لي يا دكتور زكريا.
1: شكرا بجد.

0: كل قلوبنا.
1: شكرا
0: حبيبي المشاهد، أخويا المشاهد، أكيد تكون استفدت من هذه الحلقة في البودكاست الكارز. إلى حلقة قادمة من بودكاست الكارز.

دايما عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. تعرفين رب يحب شعبه جداً؟ تعرفين أنه بقولها دايماً، استثمارات الرب دايماً كلها في شعبه. مفيش حد بيسكب عليه، مفيش مكان بتسكب في النار إلا في وسط المذبح والذبيحة اللي موجودة هو الهيكل، والهيكل هو حضرتك، والهيكل هو إحنا. إذن كل سكيب الرب، كل مجد الرب، كل محبة الرب، كل عينين الرب واهتمام الرب بتنصب على هيكله، وهيكله هو حضرتك كورنثوس الأولى 6، وهيكله هو إحنا كورنثوس الأولى 3. وبالتالي كل عينين الرب، عيناه زي ما كنا بنقول امبارح، عيناه تنظران تسمعان، وأذناه تسمعان، وعيناه تبصران لصلاة الهيكل. ولأن احنا هيكل على بعض، وكل واحد واحدة فينا هيكل، جاء الوقت ان تدرك ان العلاقة الشخصية المفتوحة ما بينك وبين الرب هي أغلى ما في الحياة، هو اللي بيحصل فيها كل النعمة والسكيب والمسحة والكلمات والقيادة والمفاتيح اللي تحارب بيها، اللي فيها صوتك بيخرج ويحسم أمور ويعمل اتفاقيات مع الرب. لأن كل رجال الله كانوا بيتواجدوا، شكلهم بيتواجدوا فوق الجبل، الجبل بتاع الرب، الجبل في كلهم رجال جبال. ليه قصة جبال؟ هو المكان الخاص اللي ما بينك وبين الرب ومرتفع، ما بتشوفش فيه غيره، مش هتتشتت بأي حاجة تاني، فأنت فوق الجبل مش شايف غير حضوره وتتواصل معاه. عشان كده الكتاب المقدس يتحدث عن جبال الله، وتحدث عن الجبال المسنمة اللي في الأرض اللي تترصد جبل الرب. أحد الهويات اللي أنت يمكن ما تعرفهاش عن نفسك أنك يا جبل. يا رب سامحه. بالمناسبة دي أحد الهويات في الكتاب المقدس فعلا، ولو أنت ما تحكناش وعملنا نكتة عليها، بس دي حاجة كتابية، والحاجة الكتابية دي لو أنت أدركتها فبتدرك أنك هو صعودك الجبل، هو وجودك في الجبل الرب بناه جواك وبيثبته جواك، عشان أنت وهو تتواصلوا مع الرب بدون تشتيت تحت الجبل. تحت الجبل هو بيرى بالمجد، فوق الجبل بيرى بمجد، تحت الجبل بيعمله عجل. فحضرتك كجبل الرب بيحطك في الهوية اللي موجودة فوق، فما تعملش عجول. إنك تدرك إنك جبل الرب. بالمناسبة حزقيال 36 قال لهم يا جبال إسرائيل، كان بيكلم القادة، كان بيكلم الخدام، قال لهم يا جبال إسرائيل، وقال انتوا الجبال اللي كانت طاردة للسكان، هرجعكم ورجع السكان. فاكرين الآيات دي؟ فبيرجع للجبال نضارتها، والجبال دي ولاد للرب في حزقيال. إذا ان حضرتك يبقى اسمك جبل للرب مش حاجة عجيبة أو غريبة، لأن ده المكان اللي الرب بيبنيه وبيثبته فيك. ولما تجدد ذهنك ورؤيتك للهوية اللي مش طبيعية، مش طبيعي يعني، حد يقول ها يعني جبل وأنا جبل، طبيعي ليك أنك تقول ها، لأنه ده مش أي حاجة طبيعية أو عادية. بس إلهنا عمره ما بيعمل حاجة طبيعية أو عادية، وإلهنا بيعمل فينا ما لا يستطيع أن نخرجه من أنفسنا بقوتنا. عمرك ما بقوتك هتطلع نفسك جبل، هتتريق على نفسك لكن مش هتطلع نفسك جبل، أو آخرين يتريقوا عليك، لكن أنك أنت ترى نفسك بحسب ما الرب شايفك حاجة مختلفة تماما. ورب يقابلك فوق الجبال. كل رجال الله رجال جبال، دوروا على راجل واحد

كانش بيتواجد فوق الجبل عشان يتواصل مع الرب. ده حتى الرب يسوع كان بيقضي الليلة في جبل الزيتون. كان يقولك طول النهار يعلم في الهيكل وفي الليل في جبل الزيتون. يكونش ده باترن؟ يعني لو انت بتتواجد فوق الجبل هتخدم بسلاسة تحت الجبل؟ لو انت بتتواجد فوق الجبل هتنتصر تحت الجبل ويبقاش في اي عجل بيتكون في حياتك؟ لو انت بتتواجد فوق الجبل بتعرف تشرع، لان إليشع كنا بنحكي عليها الصبحيه، إليشع فوق الجبل هو نازل من الجبل، تصوروا نازل من الجبل يقول يا رب ليصب هؤلاء بالعمى، ايه الحلاوه دي؟ فيري ريلاكست، يعني بكل بساطه، ما اعرفش يعني لو حبينا نعملها بطالما ضحكته يبقى كانه بياكل ايس كريم يعني، نازل من الجبل ليصب هؤلاء بالعمى. فنزل لقى الجيش اللي كان بيحصل لك جيش تقيل جدا بمركبات حديد، كلهم خدهم من ايدهم ودخلهم الارض. ده ايه الحاله اللي مليانه سلطان ومليانه هدوء ومليانه سلام ومليانه تشريع ومليانه ببساطه مسكهم من ايدهم ودخلهم الارض. رجال الجبال كده. ورب جاء الوقت ندرك الهوية اللي هو عايز يطلعها فينا. هنقرأ الآيات اللي احنا دخلت في موضوع مش جبل الله جبل باشان، مزمور 68 وآية 15. لماذا أتها الجبال المسنمة ترصدن الجبل الذي اشتهاها الله لسكنه؟ يعني في جبال بتقاوم انك هوية الجبل فيك، بتقاوم هوية جبل الله فيك. بصوا الجبل بيطلع الهوية نمرة 2 اللي هي آية 17، مركبات الله. أنتوا عارفين أن مركبة الله ده هويتك؟ في العهد القديم ده كان التعبير اللي بيذكر على رجال الله، اتقال على إيليا واتقال على إليشع يا مركبة الله وفرسانها. خلي بالك في مرة تانية الملك قال له يا مركبة إسرائيل وفرسانها. بالمناسبة يعني إيه مركبة الله؟ يعني الحضور الإلهي فيه، يعني مركبة، هو مركبة وفي حد ركبه. ما تتخضش من كلمة مركبة الله، يعني سوري حضرتك أنا آسف، يعني يسوع دخل، بلاش، يسوع دخل أورشليم على مركبة. عارفين المركبة اللي كان ركبها؟ فإنك اسمك مركبة الله ده ما تفتحش، يعني ما تفتحش صدرك أبدا. من جبل لجحش. فتواضع تحت يد الرب. فمركبة الله هو المركبة اللي بتحمل هذا الحضور الإلهي، عشان كده هي مركبة الله. بس مرتين، مرة قالوا يا مركبة الله وفرسانها. إذن المركبة، خلي بالك التعبيرات برضو بنذكرها وبنعديها، أنا بحكي معاكم. لما مركبة الله وإيه؟ فرسانها، يعني ما فيش مركبة لله إلا ما تكون بتتبعها قوة. إدراكك لهوية المركبة فيك هو إدراكك لأن في قوة بتتحرك حوالين الهوية دي. ببساطة ليه احنا لو عايز تتكلم كتابيا ايه اللي يخلينا مركبة الله؟ اصلا القدس الاقداس كان اسمه مركبة الكاروبيم، داود قال لنا كده. فالقدس الاقداس ساكن جواك، والقدس الاقداس اللي ساكن جواك اسمه مركبة الكاروبيم. ارجع ورايا وبص لو انت اول مرة تسمع المعلومات دي. فببساطة لان القدس الاقداس مركبة، مركبة الكاروبيم، عشان كده بيحصل حركة في روحك وحركة مع اللي بيسيبوا نفسهم لحركة الروح القدس. كثيرين بيختبروا هذه الاختبارات من زمان وقريبا ما زالت شغالة، الحركة الروح، انك الروح القدس يتحرك فيك ويعمل اشغال بره جسدك. ليه؟ لان مركبة الروح نشيطة، الروح دايما نشيط حتى لو الجسد ضعيف. وبالتالي مركبة الله وفرسانها، لأنه فيش مركبة لله إلا وتتبعها قوة. بس في مرة ما تقلوش يا مركبة الله، قالوا يا مركبة إسرائيل وفرسانها. دي مهمة، ليه وراها معنى؟ ليه ده بيقوله إن شعب الرب مع جيشه، مش الجيش الطبيعي، جيشه هو المركبة وفرسانها. أوكي،
اوكي هقول الجمله وبعد

تعمل اللي انت عايز تعمليه بعدين. مصر عندها جيش، بس ده الجيش الطبيعي. جيش مصر الحقيقي هو مركبات الله، لدي مركبات مصر وفرسانها. حد فاهم حاجة؟ ففي مركبات طبيعية، بس الملك قال له أنت مركبة الأمة وفرسانها. حد فاهم حاجة؟ لأنه بيكلم النبي، فقال له أنت مركبة الحضور الإلهي وفرسانها إلا على الأمة، فما قالوش أنت مركبة الله، قال له أنت مركبة الشعب وفرسانها. أنتوا هنا مش كده؟ وبالتالي التواجد في الجبل، خلي بالك الجبل بيقود إلى المركبات، لأن مركبة الله ده الحضور الإلهي اللي بيحمل في حياة حضرتك وحضرتك ربوات ألوف مكررة الرب فيها. سينا في القدس، كلكم عارفين بحب هذه الآيات. فإيه إيه الآية 18؟ صعدت إلى العلاء. عارفين الآيات دي في أفس 4، أفس 4 جايبها من هنا. صعدت إلى العلاء سبيت سبيا، أعطيت الناس عطايا. هللويا. إذن بصوا، الجبل بيقود لهوية المركبة، المركبة بتقود إلى هوية القوة. فكل سبي اتسبق أو كل سبي اتسرق منك يسترد، لأن الجبل ومركبة. أنتوا شايفين التسلسل؟ هقراها مرة تانية عشان يمكن تنور. جبل الله، جبل بشان، جبل أسنمة، جبل بشان ممكن تبص عليه، في ناس حبت جبل بشان، جبل إثمار، جبل مثمر. المهم، لماذا أتى الجبال المسنمة ترصدن الجبل الذي اشتهاها الرب لسكنه؟ إذن جبلك مرصود من العدو، فحامي عن جبلك، حامي عن جبلك. احرص أنك تتواجد في جبلك وتحفظ جبلك. مش قدام يعني متعمر، عمر جبلك، ما تخليش جبلك أجرد. فاهمين حاجة؟ ما تخلوش جرداء، ما فيش رجلين متحركة فيه، دوس فيه طول وعرض واملى جبلك صلاة. ما هو جبال صلاة. املى جبلك صلاة، املى جبلك تشفع، املى جبلك وجه الرب. ما تخلوش مهجور، املاه برجليك، تحرك فيه. ليه؟ لأنه ده جبل مرصود من جبال أخرى عايزة تأتي ضده. لماذا أتوا الجبال المسنمة ترصدن الجبل؟ ليه؟ لأن ده الجبل للشهاها الرب لسكنه، الرب يسكن فيه إلى الأبد. يكونش ده برضو حضرتك، ويكونش ده كنيسة الرب. الجبل ده حواليه مركبات، فالهوية التانية مركبات لله، ربوات ألوف مكررة، يعني حركة مركبة الله وفرسانها الرب فيها. سينا في القدس ده مش يعني لو دخلت في ده هتكلم كتير، بيحول البرية بتاعتك إلى قدس أقداس. سينا في القدس، أو بيأتي بقدس الأقداس للسينا بتاعتك. يعني يا إما السينة بتاعتك بتتحول إلى قدس الأقداس، يا إما قدس الأقداس بيجي زورك في السينة. ليه؟ لأنك في الجبل، والجبل ده بيحرك حركة روحية، بيعمل مركبات روحية، فبتحصل تغيرات. فالنتيجة آية 18، صعدت إلى العلاء سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس. أيضا المتمردين بتحول أمورهم للسكن أيها الرب الإله. ففي حاجة بتتحول في تاريخك بسبب هوية الجبل وهوية المركبة الله. بالمناسبة طالما دخلنا في الهويات المش معتادة، انت عارف ان احد هوياتك انك انت مدينة؟ ببساطة أرميا واحد قالوا جعلتك مدينة حصينة. وبالتالي الرب قصده انك متهيكل. يعني ايه متهيكل؟ ستراكتشر، في في في في تركيبه حواليك. انت مش عريان، انت متغطي بالبر ومتغطي بالدم ومتغطي بالعهد، بس كمان في حركه حواليك. انت حركه وراء الرب. الروح القدس يجب ان ياخد حريته فينا، ونبقى حساسين اكتر بسبب ادراكنا للهويه لحركه الروح فينا بسبب عدم رؤانا. عارف يعني ايه تفهم الايات دي؟ تفهم يعني زي ما قلناها، تنظر وتتامل وتتملي بيها. هنا كده انت فهمت الآية. فحد فهم ان هو مركبة لله؟ انت سمعت دلوقتي، بس عشان تفهمها لازم تقف فوق الجبل وتدرك ان هو ساكن، هو حاضر، وانت انا اسف مركوب، انا اسف مش بهزر، انه هو بيملأ وانت بتتحول الى عجلات عشان هو عايز يتحرك. انت سامعني لسه؟ انا عارف، بس انت محتاج تدركها في البيت وانت

قدامه إنه هو بيملأ كرسي مركبتك، بيملأ كرسي مركبتك وانت بتستسلم لحضوره، عشان هو عايز يتحرك، فبيملأ روحك بعجلاته علشان تتحرك، والحركة دي مركبة الله مليانة قوة وفرسانها، فبينفجر فيك انت قوة بسبب إدراكك، لأنك شايف، لأنك فاهم الصورة، مش كلام عربي بيتقال وبتردد. كل كلمة تتحول فينا إلى صورة أو تتجسد جوانا، كل ما بنتغير إلى تلك الصورة. عشان كده تصورات قلبنا مهمة جدا. الرب كان دايما بيتعامل مع تصورات، فاكرين من القلب يخرج مش من الأكل. فاكرين لما قال لهم كانوا بياكلوا، أنتوا بتاكلوا حاجة نجسة ما غسلتوش إيديكم، مش عارف إيه، فقال لهم إيه اللي بتقولوه ده؟ النجاسة ما بتخشش من بره لجوه، النجاسة بتطلع من جوه لبره. يعني ايه نجاسه بتخرج من جوه لبره؟ يعني بحسب تصورات القلب بتبروجكت. قلب حضرتك بروجيكتور. يعني ايه بروجيكتور؟ يعني الصوره الموجوده جوه قلبك بتطلع على الحيطه، بتطلع في وشك، بتطلع قدامك. فرب حريص انه يملا قلبك تصورات مجده عشان يطلع قدامك مجده. تصورات قلبك تتملي ببره وبنوره وبحقه وكلمته، علشان عارفين يعني ايه بروجكت؟ يعني مش بس تنعكس، يعني تسقط قدامك كده، تتحرك قدامك وتتحط فتشوفها زي البروجيكتور. فالموجود جوه الجهاز، في جهاز هنا اهو ماشي، في الكلمات دي فطلعت على الشاشه، فكل انت الجهاز اللي جواه تصورات القلب، وتصورات قلبك بتتحرك قدامك. فقال النجاسة مش بتخش من برا لجوه، النجاسة بتطلع من البروجيكتور بتاعنا. فقال من القلب بيخرج. فاكرين الآيات دي؟ مش عارف افتحها. فكل بقى زنا وكل أفكار شريرة وكل أمور جسد خارجة من القلب، فخارجة من القلب بتعمل إيه؟ بتبقى بروجيكتد. أول ما تتواجد قدام الجبل، مجده بيملى الصورة الداخلية، بيملى المشهد، هو بهاء مجد الله، رسم جوهره، والصورة الداخلية دي هي بتبروجكت. فده مش كلام روحي طاير في الهواء، ده علاج حقيقي لكل مواجهات بنمر بيها في الأرض. لأنه كل ما هنعمل عجول، كل ما بتزداد بنخش في دوران في الظلمة يتمشون، فاكرين؟ الذين لا يفهمون في الظلمة يتمشون، فتهتز أساسات الأرض. فمرة تاني الإدراك الداخلي للصورة الداخلية، كل ما بيزداد لمعان الملك، كل ما بيخرج منك سلطان. عشان كده قلت 19% تشريع، اللي هو 80% تسبيح أو عبادة. عبادة عبادة جميلة. استمتعتوا بالعبادة النهاردة؟ هللويا. فالعبادة جميلة. بعد العبادة في 18% أو 19% عبارة عن تشريع، لأن ما فيش حد بيقف قدام الملك غير ما يقول ارتفعت الأبواب الدهرية. ده المزمور قال كده، الأرض الرب وملكها والساكنون والساكنين فيها. أوكي، اللي وراها إيه؟ من يصعد إلى جبل الرب. مين بقى يطلع ويشوف الرب الأرض وملكها؟ أوكي، استير. امبارح اتكلمنا عن استير بطريقة، النهاردة هتكلم عن استير بطريقة تانية. فاكرين امبارح؟ أرجوكوا اللي ما سمعش مشاركة يسمعها، لأن عمالة بتجيلي شهادات عن مشاركة امبارح، فاسمعها. يعني عملنا مدخل مختلف النهاردة، مدخل أبسط وسريع عشان نختم، علشان الباص حاضر. خمس مفاتيح يجعلوك تحفظ أوقاتك. خمس مفاتيح لحفاظ الوقت، مش لحفاظ الوقت يعني ما تضيعش وقت، لا، فاكرين الجملة الأساسية الوقت مثل هذا. خمس مفاتيح لحفاظ الموسم الروحي في حياتك. أوكي؟ لأن استير حفظت الموسم، كان في وقت مثل هذا، ويندو، نافذة لازم استير تشتغل فيها، اشتغلت فيها، نقلت تاريخ أمة. حد فاهم حاجة؟ دي قصة استير، مش هنرجع نقولها. وبالتالي استير حفظت الويندو، النافذة بتاعت استخدامها، ووقفت فيها على حساب حياتها، وقفت فيها، فنقلت تاريخ أمة.
فالنقط الصغيرة اللي حوص عليها هي خمس مفاتيح من سفر أستير كلهم بصوت باسم الرب يسوع ما نطولش فيهم لإزاي تحفظ موسم استخدامك ما يسلبش منك. أوكي. أول نقطة. فشايفين نقط بقى النهاردة وكل حاجة. أول نقطة إن مردخاي كان دايما عند باب الملك. دي أول نقطة. أوكي بصتولي هنقرأ أستير 2 سير 2 وآية 19. لما جمعت العذارة ثانية كان مردخاي جالسا بباب الملك. دي مش صدفة. آية 21 في تلك الأيام بينما كان مردخاي جالسا في باب الملك بغثان وطرش حاولوا يمدوا أيديهم يعملوا مؤامرة. السير 3 وآية 2 كان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكثون ويسجدون لهامان، أما مردخاي فلم يجث في ولم يسجد. قال عبيد الملك الذين بباب الملك، خلي بالك كلمة باب الملك عمالة تتكرر، لمردخاي لماذا تتعدى أمر الملك؟ صح 4 آية 2 لما خرج التشريع بتاع هامان شق مردخاي ثيابه آية 2 وجاء إلى قدام باب الملك لأنه لا يدخل أحد باب الملك وهو لابس مسحا، ففضل واقف قدام باب الملك. صح 6 آية 1 في تلك الليلة ترى بلاش دي آية 10 قال الملك لهامان اسرع وخذ اللباس والفرس كما تكلمت افعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك. فبقى معروف مردخاي اللي ايه لا يسقط شيء من جميع ما قلت. فاخذ هامان اللباس والفرس والبس مردخاي واركبه في ساحه المدينه ونادى قائلا قدامه هكذا يصنع للرجل الذي يسر الملك بان يكرمه. اذن سمعت مردخاي ان هو ايه جالس عند الباب الملك. بحسب ما يحدث عند بابك بيحدث جوه أجواءك. باب الملك باب محوري لدرجة إن هو كان الباب اللي كانوا بيسجدوا فيه لهامان. لو أنت سبت هامان يسجد لي في باب الملك بيحصل في الآخر تشريعات مضادة لحياتك. لما باب الملك بقى بيسجد فيه لهامان، هامان هتبص بعد شوية أخذ السلطان للتشريع المضاد لشعب الرب. عندي أخبار لحضرتك، مش استير شرعت، قبل ما استير تشرع هامان شرع. إمتى هامان شرع؟ لما باب الملك اتاخد. احفظ أبوابك هتحفظ أزمنتك وأوقاتك. مين قاعد عند بابك حاجة مهمة، أبواب قلبك، أبواب عينيك، أبواب نفسيتك، أبواب مشاعرك، احفظ أبوابك. لأن كل حد هنا موجود عنده أبواب، النفس ليها أبواب، العينين دي أبواب. أشعياء 28 بحب الآية دي، معلش هفتحها قدام عينيكم، أنا بحبها فحطها قدام عينيكم، كنت ممكن أقولها لك بس عايز عينيك تقراها. أشعياء 28 بحب جدا هذه الآية، آية 6 نقرأ من آية 5 في ذلك اليوم يكون رب الجنود إكليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبه، الرب يأخذ مكانه كملك. أشعياء 28 آية 5 في ذلك اليوم يكون رب الجنود إكليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبه. الآية اللي جاية تجنن، روح قضاء للجالس القضاء وبأسا، هللويا، فاكرين يقون ويقون دي بأس، وبأسا للذين يردون الحرب إلى الباب. بالمناسبة فاكرين دبورة، حينئذ حرب الأبواب. ليه؟ لأن في آلهة حديثة، ففي مواجهة جديدة زي ما حكينا الصبحية، كوفيد، اكتئابات، حروب في المنطقة، ودي مؤامرة إبليس، والمواجهة الكنيسة لازم تقف فيها. بالمناسبة الكنيسة وقفت في كل واحدة من دول، الكنيسة وقفت في كل واحدة من دول. وبالتالي مرة تاني في بحسب ما يحدث في بابك بيحدث في حياتك. فاحرص على أبوابك، ثبت أبوابك للرب لدرجة أن مردخاي بقى اسمه مردخاي الجالس عند الباب.
ما احتاجوش يدوروا على مردخاي تاني، ما

معروف أمين مردخاي. مردخاي جالس عند الباب، لأنه طول الوقت في سفر إستير جالس عند الباب. المرة الوحيدة اللي اتاخد منه فيها الباب هو لم يرد، مش ما اتاخدش منه يعني، بتكلم روحيا، لم يرد أن يسجد لهمان، وبقى همان بيسجد ليه عند الباب. لما همان بقى بيسجد ليه عند الباب، خرج تشريع من همان لقتل شعب الرب. لما بتسيب بابك لأفكار سلبية، لما تسيب بابك

مضادة لأي حد من إخواتك. أنت مش لازم تلعن بكلمات منطوقة، أنت ممكن تلعن بقوة نفسية وتصورات قلب مضادة. فبليز من فضلكم بطلوا تنهشوا بعضكم بعض وانتم مش واخدين بالكم، وطلعوا ويتش كرافت عرافة وعيافة على بعض وانتم مش واخدين بالكم. بمعنى ايه؟ بمعنى في تصورات قلب داخلية مضادة لأخ أو لأخت. تصورات القلب الداخلية وسايبها في باب قلبك بتطلع قوة نفسية شيطانية بتهاجم. ياما تخش في أجواء وتبقى شاعر أنه بينهشوا بعضهم بعضا، وده تعبير كتابي بالمناسبة. ياما ناس بتستخدم في عيافة وعرافة وهي مش واخدة بالها، لأن المؤمن اللي جواه الروح القدس لما يحط في أبواب قلبه قوة نفسية بتئن عن أخ أو أخت أو مضادة لأخ أو أخت، هو بيطلع بروجكتينج هذه الصورة عليه، فبيلوث أخوه أو أخته وبيلوث الأجواء الأتموسفير، جلوة يتنجس منه كثيرين. خلوا بالكم من اللي بيحصل، لأن كتير ده أحد الحفر السلبية السوداء الموجودة جوه الكنائس. الكنائس كلها، ما أقصدش يعني مش كلام حاجة هناك، بتكلم علينا برضو. أحد الصور السلبية اللي ما بناخدش بالنا أو أشخاص ما بياخدوش بالهم ورا مشاعرهم، أصلاً ما ده عياط يعني. فبسبب فيض المشاعر السلبي أو المجروح أو اللي بيئن، ده قال كده لا تئنوا بعضكم على بعض، يعني مجرد أنك أو فلانة دي وجعاني هذا الأنين بيطلع بروجكتينج حاجة في الأجواء. أول ما هامان أخذ الباب خلاص بقى فيه تشريع يموت الشعب. كتاب مقدس في العهد الجديد يقول لك لا تنهشوا بعضكم بعض. عايز أوقف الموضوع ده، بس عايز أثبته جواك. بليز لا تترك صور سلبية عن أخ أو أخت ليك في الجسد، بليز عن عيالك وعن ولادك. ياما ناس بتلعن ولادها بصورها الداخليه، اصل الصوره اللي جوايا عنه، اصل انت ده اللي حاصل. اصل ستوب، اطلع. فاكرين الصبحيه؟ السماويات قبل اي حاجه في الارض. الغطاء الاولاني بتقابله هو اسمنجوني، اختنا اسمنجوني، اسمنجوني وراه فدا الجلد، وراه الحجاب بيتشق. فعايز الأمور تتغير في ولادك، عايز الأمور تتغير في علاقاتك، بطل الصور السلبية دي، علشان الصورة السلبية هي اللي بتطلع بتخلي هامان يبقى ليه حق في أرضك. طول الوقت عمال بقول لكم إبليس ملوش حق، إبليس ملوش حق، إبليس ما لا تعطي لإبليس مكانة. اللي بيدي إبليس حق في أرضك إنك بتحمل صور سلبية مضادة لمستقبلك ومستقبل عيالك ومستقبل علاقاتك أو مستقبل إخوات ليك في الجسد. بتطلع عيافة وعرافة، بتطلع حصاد، لأن كل قوة أرضية نفسانية إبليس بيحب يستخدمها. اللي على أبوابك بيحكم حياتك. مردخاي كان حافظ الأبواب، لما كان في مؤامرة ضد الملك عرفها عند الباب. لما حصل هامان بيسجد لي، هو رفض أن يسجد لي عند الباب. لما هامان أخذ الباب أخذ المنطقة كلها. لما استرد الباب لدرجة أن مردخاي بقى اسمه الجالس عند الباب، لما جم يعملوا له البروسيشن بتاع أنه لابس ثياب ملوكية وعبر بالمدينة، وهذا ما يصنعه الملك لمن يحسن إليه، وعبر ورد كرامته، جابوه من عند الباب، لأن الباب مكان محوري في حياتك. فبليز احفظ أبوابك، تحفظ أبوابك ستحفظ أزمنة استخدامك وقصدك الإلهي في حياتك. أنا قلت لكم فاكرين العنوان؟ هي خمس نقط لحفاظ الموسم بتاع استخدام الرب في حياتك، تكون في الوقت. استير كانت في الوقت، فأنا ببص على السفر وبطلع منه دروس لينا. أول حاجة أبوابنا. أمين. أنتوا جمال. استير اتنين، هاخد آية واحدة من استير، مكنش عايز أطول كل ده في النقطة، بس استير اتنين في سفر استير. استير اتنين، آية مشهورة قوي أو آية واحدة صغيرة ومش هطول فيها المفروض.

بعتوني. آية مشهورة، آية 12، السير 2:12. لما بلغت نوبة فتاة ففتاة للدخول إلى الملك أحشويرش بعد أن يكون لها حسب سنة النساء 12 شهر، هكذا كانت تكمل أيام تعطرهن. فقبل ما يخشوا للملك كان بيقضوا 12 شهر بيدهنوا بأطياب، 6 أشهر بزيت المر و6 أشهر بأطياب وأدهان تعطر النساء. اللي بيديك أكسس للدخول للملك، مش لدخول الملك بس، مش لدخول الملك عشان تصلي، لا، دخول الملك عشان موقف زي استير، اللي هو تقف من أجل المنطقة، تقف من أجل إيران، تقف من أجل الأمة. في حاجة اسمها مسحة أمة. مسحة الأمة مش بتنسكب على أشهر واحد في التلفزيونات، مسحة الأمة بتنسكب في بعض أحيان على سيدات في البيوت، والسيدة اللي موجودة في البيت يبقى عليها مسحة أمة. فلما تسجد الأمة كلها بتطرق قدام الرب، هي واقفة عن الأمة، هي وكيلة أمام الرب للأمة. فالقصة مش المشهورين الخادم اللي في التلفزيون هو اللي عليه مسحة أمة، نو، مش شرط، ممكن بس مش شرط. القصة كلها إن مسحة الأمة دي حاجة بتنسكب على أولاد رجال ونساء، شباب وشابات بيتواجدوا قدام الرب، ورب يأتمنهم لأن هم بيدهنوا. صوروا 12 شهر ما بيحصلش حاجة غير أن بيدهنوا بالمسحة. فبعد 12 شهر للتدهن بالمسحة عندك الصلاحية أنك تقف من أجل أمة. ما أقصدش 12 شهر يعني بالتاريخ، يعني بعد ما يحصل تركيز في حالة العبادة وطلب المسحة والحالة الحميمية. فاكرين تركيبة المسحة؟ كلمة كانوا بيركبوا المسحة، يقول لك هذه المسحة لا تنسكب على جسد، دي قدس أقداس للرب، ما ينفعش تركب عليها، ما ينفعش تقلدها. فاكرين آيات دي؟ عارفين آيات دي؟ يقول لك ما ينفعش تاخد مقدرها وتقلدها. يعني إيه؟ ما ينفعش تعمل شكل على الفاضي، دي لازم تبقى فريش، لازم تبقى فريش، ما ينفعش تصنعها في البيت عندك، دي قدس أقداس، دي لا تنسكب على جسد، يعني ملاش دعوة بأمور جسدية، دي ما تركبهاش في البيت عندك. ليه؟ لأن دي هتعمل بلاستيك، هتعمل نار غريبة، هتعمل حاجة مش مظبوطة. وبالتالي لما بيحصل هذا الحميمية والرب بيطلع شعب كده بيقضي وقت حميم قدام، عشان كده 80% عبادة، عشان في الوقت ده بتدهن بأطياب عشان يجد صلاحية للتواجد قدام الرب من أجل أمة. 12 شهر كانوا مجرد بيتمسحوا بأطياب. انتوا هنا؟ عطش المسحة وعطش أن أدهن بالمسحة المستمر المركز الحميم، واللي مش أنا مش عايز الشكل بتاعه، أنا عايز الحقيقة بتاعته، أنا مش عايز بلاستيك، عايز ذهب. نمرة 2، لعدم لافتداء الوقت اللي فيه قصد إلهي على حياتك. أنا مدرك إن لو سألت كم حد هنا يحب إن يبقى دايما in the time في القصد الإلهي، كلنا هنرفع أيدينا، وأنا كمان معاكم. عشان كده في مفاتيح. نمرة 1 أبوابك، نمرة 2 هو تركيز في المسحة الحميمة اللي مليانة عبادة، اللي مليانة منطرح على الرب. يا المنطرحين قدام الرب، المنطرحين قدام الرب. بلاحظ ملحوظة لاحظتها في نفسي وبعد كده لاحظتها أو آخرين، بعد ما لاحظتها في نفسي وقعدت أتعامل فيها مع ربنا معايا، جم آخرين اشتكوا لي، فبقى عندي حاجة أقولها، إنه هما بياخدوا خلوتهم بيفتحوا تليفون. ما ينفعش تليفون في خلوتك، ما ينفعش، لأنه الكونسنتريشن بيروح، التركيز بيروح، ال 12 شهر بتسلبه منك. أنت محتاج خليها 12 دقيقة، محتاجة 12 دقيقة من غير ما تبص في التليفون علشان تبقى حميم مع المسحة، تبقى حميم مع الحضور الإلهي، تبقى، لأنه أول ما التليفون، حتى لو أنا بقرأ الإنجيل في التليفون، أنا بقرأ الإنجيل في التليفون في بعض الأحيان بس وأنا مزنوق، لكن الإنجيل في التليفون أنا عن نفسي بتطلع لي حاجات وتطلع لي، وبعد كده طب معدي على الأخبار، أوحش حاجة الأخبار، أو يمكن ده نقطة الضعف اللي عندي، عادي أشوف آخر أخبار إيه. فما ينفعش،
وبالتالي محتاج انك تدرك انه 12 شهر دي مسحه فقط، دي اللي بتديك الصلاحيه انك تقف قدام الملك من اجل الامه او من

أجل بيتك أو من أجل أمور كتيرة في حياتك. نقطة نمرة ثلاثة بسرعة عشان الوقت. فاكرين وشتي؟ امبارح قلناها من فضلك ال ال ال علشان تتحرك في استير يجب أنك ترفض وشتي. عشان تبقى استيري يجب أنك ما تبقاش وشتاوي. عشان تبقى بتتواجد قدام الملك في المكان في الوقت لأجل حسم تاريخ أمة يجب أنك تكون رافض طارد وشتي من قدام حياتك. وشتي هي إيه؟ وشتي هو الطريقة القديمة، هو الطريقة اللي ما الملك حول الجملة قلتها مبارح عشان معظمكم مش موجودين. الملك طلب أن وشتي تخش، وشتي ما دخلتش. الملك قفل الباب على استير، استير دخلت. فرق ضخم جدا ما بين الروحين، ما بين القلبين. واستير لما دخلت دخلت في القصد إن تايم لوقت مثل هذا. وشتي كان وقت دخولها ما مش هوسخ ايدي، مش هوسخ رجليا، انا مشغوله، انا عندي. فاكرين لما دعا في العرس وقال له احنا عندي لسه متجوز ولسه جايب بقر، لسه جايب بقر، هو قال كده لسه جايب بقر حضر. كان في من منيا ولا من اسيوط كان راجل؟ انا من ياوي فما فيش مشكله. جايب بقر، انا جايب بقر همشيه هفسحه. تعرفين ايه ده؟ هو قال كده فعلا جايب بقر، ما قالوش هفسحه يعني، بس قال انا جايب بقر. فمن فضلك كل اتجاه وشتي فيك وفيا يجب ان ما يبقاش ليه مكان. ده كتير بيبقى محمول بان بننصر لورا، كتير كتير محمول ان انا اللي هي الصور القديمه اللي خلتني مرات لوط، خلتني عمود ملح. كلكم عارفين قصة مرات لوط، ياما ناس متخشبة ومليانة مرارة. ليه؟ لأنها بقت عمود ملح، وعواميد الملح في قلوبنا بتخلينا وشتي، بتخلينا مش عايزين نخش، مش قادرين نخش. أنا صليت ومش عارف إيه، أنا صليت الصلاة دي قبل كده، أنا تعودت، أنا دخلت قبل كده القصة دي. أول ما بيحصل كده جوانا المسحة ما بتبقاش مسحة، بيبقى حاجة بلاستيك مش حاجة نازلة من فوق، ووشتي بتتعود إنها ملكة. ولما وشتي بتتعود بعد شوية ما بتخشش قدام الملك، هي ملكة. لما تقرأ القصة، ما عرفش أنتوا آخر مرة قريتوا استير إمتى، وشتي كانت ملكة وكان حواليها جواري وكانت بتعمل حفلات وكان عملت كذا وليمة، عملت وليمة والملك عامل وليمة، هي عملت وليمة. لما الملك قال تعالي هي كانت عاملة وليمة، وبالتالي هي كانت عايشة كملكة. فخلاص أنا عايشة كملكة ومش محتاجة أخش قدام الملك. همان الولايم بتاعت استير هزمت همان، لأنه لو قلت إن الباب، لو الباب أخده همان، التشريع بيتحرك بياخد حياتك. الوليمة لو هقول لكم، خليني أوفر عليك الوقت أقول لك يعني إيه وليمة. الوليمة عكس همان. الوليمة اللي حضرتك وحضرتك بتعملها هي وليمة عكس همان. يعني ايه عكس همان؟ هقول مثل أرضي بس حقيقي وأقصده وأعنيه. لو همان بيهدد اقتصاد مصر، وليمة الكنيسة إنها تبقى سخية جدا، وسخاء الكنيسة بيموت همان. فوليمة استير هي وليمة مضادة لتشريع همان، لأن همان كان مدرك مطلع تشريع أن الشعب يموت، فهي عملت وليمة. يا رب تكون منورة. همان كان أصدر تشريع لقتلها، فهي عملت وليمة وضعته ليها. الوليمة هي ما تصنعه مضاد للي بيحصل في الشارع، بس بتعمله بسخاء. مش بتعمل بس مجرد يعني اوكي نو بتعمل وليمه مضاده لهمان. انا خدت مثل الاحتياجات والسخاء، خد بقى كل مثل الاحزان والفرح، مثل الياس والتسبيح، مثل الخوف والجراه، خد كل اعمل وليمه جراه، اعمل وليمة إيمان، اعمل وليمة فرح، اعمل وليمة خدمة في وقت مش مناسب للخدمة، اعمل وليمة مضادة لهمان. هتلاقي همان بيقع. همان وقع في الوليمة. Are you here؟ ده أحد مفاتيح إنك بتعمل وليمة مضادة للشارع،
مش بتقول الشارع وتردد الشارع وتدخل الشارع في بيتك.

تعمل وليمة ضد الشارع، فالشارع سلطانه بيتكسر. انتوا هنا مش كده؟ اوكي، ده مفتاح همان انهزم في الولايم. في الوليمة التانية، لأن عملت وليمتين، يعني دي نمرة 2 آية 8، دي الوليمة 2: إن وجدت نعمة في عيني الملك، ده الأستير بتكلمه، إذا حسن عند الملك أن يعطى سؤلي وتقضى طلبتي أن يأتي الملك وهامان إلى الوليمة التي عمله لهما غدا. هقول يعني دي وليمة 2، وهي حريصة أنها تدعو هامان. ما عرفش عنك، هو هي كان ممكن تخلص الموضوع وهامان مش موجود ولا لا، بس هي دعت هامان، لأن في الوليمة هزيمة هامان. أنت جاي تلعني وأنا بعمل لك وليمة، في الوليمة تتهزم. أنت جاي تهدد اقتصادي وأنا بعمل وليمة، في الوليمة تتهزم. أنت جاي تهدد فرحي ويأسي، تهدد بيتي، أنا بعمل وليمة، والوليمة دي مليانة تسبيح، مليانة إيمان، مليانة صوت، مليانة تشجيع، مليانة قوة مضادة للي بيحصل في الأرض. ففي الوليمة هامان يسقط. أمين أمين. آخر نقطة، قلت لكم خمس نقاط. في أول نقطة أبوابك، تاني نقطة تركيزك في المسحة، تالت نقطة رفضك لوشتي، رابع نقطة انتصارات الولائم أو استراتيجية ولائم، آخر نقطة هي حرب التشريعات. هامان شرع، بعضكم ممكن ما كانش واخد باله، هامان أصدر تشريع، وهقول لك التشريع كان ليه حق يصدر تشريع ليه. في استير 3 وآية 12: دعي كتاب الملك في الشهر الأول في اليوم الثالث عشر منه، وكتب حسب كل ما أمر به، كل ما أمر به هامان إلى مرازبة الملك، إلى ولاد بلاد فبلاد، إلى رؤساء شعب فشعب، كل بلاد ككتابتها، كل شعب كلسانه، كتب باسم الملك أحشاويرش وختم بخاتم الملك. بس هو مين اللي أصدر التشريع؟ هامان. بسبب ان الخاتم اتحرك من ايد الملك وتحط في ايد هامان، هامان قام مشرع. كلكم عارفين بقى بقيه القصه، وعظوا انتوا العشر دقايق اللي جايه. الملك بعد ما هامان سقط في الوليمه ادى الخاتم، صح 8، صح 8، في ذلك اليوم اعطى الملك، صح 8 وايه 2: نزع الملك خاتمه الذي اخذه من هامان واعطاه لمردخاي. اقامت استير مردخاي على بيت هامان. هللويا. يأتي زمن ينزع خاتم من صباع إبليس في حياتك ويوضع في حياتك أنت. الخاتم اللي كان في يد هامان كان مطلع تشريع، الخاتم اتاخد من هامان وأعطي لمردخاي، فكان وقت تشريع. دي حرب تشريعات. لو في تشريع من إبليس على حياتك، استرد الخاتم وشرع أنت. ينزع الرب خاتم العدوك من يده ويضعه في يدك، فكل ما تقوله تجزم أمرا فيثبت لك، لأن خاتم الرب تنزع من هامان في حياتك باسم يسوع. من يحفظ مواسمك، إنك بتحفظ أبوابك، إنك بتتملي بالمسحة، إنك بترفض وشتي، إنك بتعمل وليمة مضادة لأفكار هامان، وإنك بتنزع الخاتم وبتطلق تشريعات مضادة لكل. ياما في ناس بتقول في تشريع وفي لعنة وفي شاف إيه، طب ها أنت بقى عملت إيه؟ يجب أن تطلع تشريع مضاد. كل تشريع إبليس قاله على حياتك يجب أن يقابل بتشريع مضاد، بس الخاتم في إيدك أنت. جعلت كخاتم في يدي، كخاتم على ساعدي. أمين.

تراءى لي الرب من بعيد. هاليلويا. تراءى لي الرب وأنا في هذا البعد. تراءى لي الرب وأنا في حالة ضعف والخطية. تراءى لي الرب بعد إحساسي بإني استحالة هذا الإله البعيد كل البعد عني وعن حالتي أشوفه أو ألمسه أو أشعر به. يقول الكتاب في سفر إرميا صح 31 آية 3: تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية

أحببتك، من أجل ذلك قدمت لك الرحمة. تراءى لي الرب من بعيد. يعني إيه؟ يا ما ناس هنا حاسة أنها بعيدة تماما عن الله، يا ما ناس هنا حاسة أن الله كمان بعيد عنها. أوقات كتيرة تقول لربنا أنت فين وأنا فين، أنا فين من حضورك، أنا فين من كنيستك، أنا فين من صلاتي، أنا فين من اللي أنت طالبه مني. معقولة يا رب ممكن تيجي الواحد في حالتي؟ معقولة يا رب بقايا البني آدم اللي قاعد قدامك ولا اللي واقف قدامك ينفع يتعمل منه حاجة؟ معقولة يا رب إنك ممكن تنظر لواحد خرنوب الخنازير أكله؟ ممكن تنظر لواحد اشتهى أكل الخنازير؟ عارفين الرب يرد عليك ويقول لك إيه؟ تراءى ليك من بعيد، في أعماقك حاجة جواك تقول لك لسه في امل، لسه في رجاء. اوعى تيجي لربنا وانت نضيف، عمرك ما هتنضف وانت بعيد عنه. انا بكلم ناس بعينيها النهارده، في ناس انا شايفهم، يمكن تكون شاعر جواك انك في احلك لحظات حياتك، عمر ما ربنا قال للبار في عينين نفسه تعال انا عايزك، ولكن كان يجلس مع العشارين، مع الخطاة، مع الزناة. أين كان الرب يجلس؟ لم يكن يجلس في مجامع، ولم يكن يجلس في وسط الكهنة والفريسيين والذين يحملون الكلمة والشريعة، كان يجلس وسط العشارين والخطاة والزناة، كان يجلس مع الحرامي زي زكة، يجلس مع السامرية التي كان لها 5 أزواج، يجلس مع الأطفال اللي كانوا بينتهروا من الناس، كان يجلس الرب مع من يحتاج إليه. أنت محتاج لربنا حتى وإحنا في قذارتنا وبعدنا عنه، إحنا محتاجين لربنا، محتاجين نسمع الآية دي تاني، إنه تراءى لي الرب من بعيد، في وسط بعدي، في وسط بعدي الكامل عن الله، الله يتراءى لي، الله يتراءى لي، لي أنا، لي أنا اللي ياما جرحت قلبه، أنا البعيد عنه مش هو البعيد عني، أنا اللي سبته بكيفي، أنا اللي تركت البيت، أنا اللي اشتقت لعيشة العالم، اشتقت لغنى العالم، اشتقت لمذابح العالم، ولما زهقت من نفسي كان الرب يتراءى لي من بعيد. مش بيقول لي سبتني ليه ولا تركتني ليه ولا انت في مرارة المر، ابدا قال لي كده، انا شفتك من بعيد عشان اقول لك محبة ابدية احببتك، ابدية، ولذلك ادمت لك الرحمة. حتى في وسط بعدك كانت هناك رحمة تتبعك، حتى في وسط ضعفك كان فيه رحمة ستر عليك. لما كانش الله ستر عليك كان زمانك دلوقتي مفضوح. أنا بكلمك أنت، أشكر ربنا على ستره، أشكر ربنا على ستره، وارجع واسمع صوت إلهك يتراءى ليك من بعيد. هاللويا، آمين.

0: اللي بيتابعونا وبيشاهدونا من خلال شبكة قنوات الكارما. برحب بيكم وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد. في البداية يسعدني ويشرفني يكون موجود معنا جناب الفاضل حضرة القسيس نبيل إبراهيم، هو معد ومقدم معلم ومحاضر في هذا البرنامج وأكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية والتلمذة. واشكر رب جدا كل يوم بيتأكد لينا هدي الرب بيسبق بخطوات، شايف أمور احنا مش شايفينها، ولهذا بيعد أكاديمية وبرنامج وبيقدم من خلال هذه الأكاديمية وهذا البرنامج مواضيع لاهوتية يثار الجدل حولها بين حين والآخر. لكن بنشكر رب جدا لأجل كل المواضيع هذه قد أجيب عليها بقوة وموجودة في محاضرات وحلقات. برحب بك حضرة القسيس وبشكرك جدا، وأدي يعني أنا ممتن جدا للرب أنه بيسبق ويقدم.
1: نعم.
0: ويحصن. كتب لي أحد العابرين قال لي بشكركم لأجل أنكم حصنتم الكنيسة والكثير من العابرين من خلال هذا البرنامج القوي، وأمور لاهوتية مثارة الآن لكن يعني وضعتم إجابات قوية جدا ومبنية على حق سليم.
1: أمين. أنا بشكر الرب من أجل الفرصة اللي بيديها لنا الرب حتى نقدم الحق الإلهي. والحقيقة اللي احنا بنقدمه مش بنقدم آية أو مقتطعات أو مقتطفات، لكن بنقدم الحق الكامل الموجود في كلمة الله من بين سفر التكوين وسفر الرؤية. وأشكر كل المتابعين وكل المصلين وكل الأحباء اللي دائما بيعضدونا بالكلام الإيجابي. ربي يبارككم ويدينا نعمة حتى نكمل المسيرة ونضع الأساس لكل مؤمن حقيقي حتى يكون لنا الإجابة على كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا.
0: أمين أمين. في رسالة رومية إصحاح 5 وآية 12، كانما بإنسان واحد قد دخلت الخطيئة للعالم. ممكن نبدأ رحلة دخول الخطيئة للعالم، وفي بداية الرحلة لابد أن نتوقف أمام سفر التكوين إصحاح 3. من هنا مش بدأت الخطيئة، دخلت الخطيئة. وأنا بشكر ربي جدا لأجل الدقة اللي استخدمها الروح القدس من خلال الرسول بولس. دخلت الخطيئة، في فرق من بدأت الخطيئة ودخلت الخطيئة إلى العالم.
1: الحقيقة سفر التكوين في أصحاح 1:31 بيتحدث الوحي المقدس عن الخليقة وكيف أن الله في النهاية رأى أن كل ما عمله فإذ هو حسن جدا. والصورة الموجودة في أيامنا هذه يعني كما أشرت حضرتك هي عكس هذه الكلمة 180 درجة. الصورة الآن هي سيئة جدا. وهذا ما تفعله الخطية، لأن مكتوب عن الخطية أنها خاطئة جدا. إذن هنا نحن أمام المتضاربات. وعايز أقول في البداية أن الوضع في جنة عدن لم يكن وضع الكمال. مهم جدا أن احنا ندرك هذه الحقيقة، لم تكن الظروف ولم يكن المخلوق الأول من الله كاملا
0: إطلاقا.
1: لكن كان في حالة البراءة. ودي لابد أن كل مؤمن يعني يزن هذه الحقيقة والكلمتين دول اللي بيدوا ضوء وفهم حقيقي، لأن لو كانت كاملة من أين جاء الشر
0: بالزبط.
1: وده هيدخلنا في متاهة أخرى. لكن علينا أن نفهم جيدا أن الحالة كانت حالة البراءة، وهذه كانت في بداية الخليقة. لكن لما دخلت الخطية وسقط الإنسان في الخطية، تحول كل شيء من حالة البراءة والحالة الحسنة جدا إلى الحالة السيئة جدا.
0: نعم.
1: وبنرى
0: نقطة مهمة جدا جدا.
1: تمام.
0: مشكور رب، لأنه في ناس فكرة أنه آدم خلق في حالة كاملة، كاملة جسمانية، لكن ليس كاملة بمعنى الكمال.
1: بالزبط.
0: حالة براءة وليست حالة كمال.
1: بالزبط.
0: حط تحتها مليون خط، لأنه دي نقطة مهمة جدا لمسة حضرتك الأسيس نبيل.
1: النقطة الثانية أو التسلسل في الخطية أنه جاءت الحية القديمة اللي هي الشيطان. نعم. رمز للشيطان. والحقيقة يعني في البحث في هذا الموضوع حتى من مدة طويلة.

0: طويلة كنت جاي لي حد يعني نجح انه يوصلني بعض الابحاث اللي قام بها الطلبة في كلية اللاهوت عن هذا الموضوع وعن الخطية الأصلية. فقال احدهم ان الشيطان الذي دائما او الحية التي نتهمها بانها كانت رمز وصورة للشر هي في واقع الامر ليس هكذا، لانها قالت لآدم وحواء انه يوم ان تأكل من الشجرة فستنفتح اعينكما وتصيران كالله عارفين الخير والشر. ده في داخل واحد من اللي عملوا ماجستير قال وفعلا هذا تم، لأن انفتحت أعينهم وعلم أنهما عريانين. عايز أقول ثلاث أكاذيب في هذه الحقيقة التي ظهرت من خلال العدو الشيطان الحي القديمة. الحقيقة الأولى أن كل ما قالوه كان كذب، أن كل ما قاله العدو كان كذبا.
1: صحيح.
0: الكذبة الأولى هي أنه أن الله عارف إنه يوم أن تأكلان منها تصيران كالله عارفين الخير والشر. هل لما أكل من الشجرة صار مثل الله عارفين الخير والشر؟
1: بمساحة المعرفة الإلهية؟
0: بالضبط كده، ودي النقطة الخطيرة.
1: إطلق.
0: لكن الواقع أنهم أدركوا شر أنفسهم.
1: نعم.
0: وليس الصورة العامة للخطية والشر الكامل.
1: دي نقطة مهمة
0: في
1: جدا.
0: نظير أو على مستوى إلهي، وهذا هو الكذب في
1: الأولى.
0: يعني زي ما بيقولوا في قلب الموضوع. دي كانت الكذبة الأولى، لأنهما لم يدركا أن ما فعله فقط كان شرا، لكنهم اكتشف أنهم عريانين. الكذبة الثانية قال لهم لن تموتا، والبعض يقول احنا شفنا آدم زي دروب ديد زي ما بيقولوا،
1: وقع
0: بسكتة ومات، لكن في واقع الأمر ما حدث الكتاب يتحدث عن نوعين من الموت.
1: نعم.
0: الموت الروحي والموت الجسدي. فماذا حدث؟ الموت الروحي سبق الموت الجسدي، فانفصلت العلاقة بين آدم وحواء وبين الله حتى إنهما اختبأ منه.
1: صح.
0: فلما سمع صوت الإله آتيا في الجنة اختبأ، ولما أدرك عريهما أخاط أوراق تين عشان يستروا. طب فين المعرفة اللي عندكم إن أنتم مش قادرين تفهموا إن ورق التين لما تطلع الشمس هتنشفه والعري بتاعكم سيظل كما هو؟
1: بالضبط. وهل ورق التين إن كان يعني يخبي بعض الأعضاء، هل بيخبي المشكلة النفسية؟
0: بالضبط كده. إذا دي كذبة أيضا في حد ذاته،
1: اللي حصل جوه.
0: بالضبط. فهذا هو الموت الروحي الذي حدث. فقال سأل الرب، وخلي بالك لما بنقول الرب سأل معناها أنه مش ما كانش عارف، لا. هو عايز يثبت حقيقة ويؤكدها لآدم وحواء. آدم أين أنت؟ مش لأنه مش عارف هو فين، لكن ده هذا سؤال استنكاري، أو بمعنى لماذا اختبأت؟ فقال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان
1: فاختبأت.
0: إذن هنا الأمر الثاني الذي حدث بالكذبة الثانية هو أنه اكتشف أنه عريان. طب ما هو كان عريان قبل كده.
1: بالضبط.
0: ماذا حدث؟
1: التشويه.
0: حدث شيئين، حدث اختلاف في طريقة التفكير والتشويه والموت الروحي.
1: نعم.
0: ضف إلى ذلك أنه كان عريانا لكن في حضور الله المستمر، يعني طبقا لفهمي أنا ولست أقول أن في آية في الكتاب بتقول كده، لكن عشان أكون أمين في كل ما أقدمه، أعتقد أن حضرة الله ومجد الله كان يكسيهما، فلم يشعرا أبدا بالخزي والخجل، ولم تكن هناك صورة بالإحساس بالذنب والخطية في ذلك.
1: صحيح.
0: الوقت.
1: صحيح.
0: فده الشيء الثاني. الشيء الثالث ستصيران كالله عارفين الخير والشر. طب لما انتوا هتبقوا تصيران كالله، ربنا ده يبقى مش محب، ده هو مش خايف منكم، مش عايزكم تبقوا في سباق معاه وتبقوا على ذات المستوى،
1: وكان في غيرة،
0: وكأن هناك غيرة وانتقام من الله. فهو لكن هذا إخفاء لحب

0: بالله الكامل. الله كان يريدهم أن يعيشوا ويحفظوا وصاياه، ليس لأن هذا هو إهانة لهم، لكن بالعكس لأن هذا تحطيم لإنسانيتهم. والله كأب زي الأب لما بيبقى خايف على ابنه.
1: بالضبط.
0: هو بيحمي ابنه ليه؟ عشان نفسه؟
1: إطلاق.
0: نهائي.
1: عشان الابن.
0: وهذا يمكن أن ينطبق لأن الكتاب يعلمنا في العهد الجديد وفي العهد القديم أيضا بكل وضوح أن الله آب.
1: نعم.
0: هو أنت أما في العهد القديم يا رب أنت أبونا كان أب للأمة كلها أو آب للأمة كلها اليهودية. في العهد الجديد صار لما بنصلي نقول له يا أبانا الذي في السماوات، وأعطانا روح التبني لكي نصرخ يا آبا الآب. إذن هنا صورة الأبوة التي يريد الشيطان أن يشوهها. يبقى دول الثلاث أكاذيب ويمكن أيضا أنك تفرع فيهم، لكن سأضعهم بهذه الكيفية حتى ندرك حقيقة ما حدث طبقا لما يعلمه الوحي المقدس.
1: زي ما جاء الإعلان.
0: نعم.
1: الكتابي. أمين. ما حدث في سفر التكوين والحوار اللي حضرتك أشرت إليه، واحد يقول لي ما ظهرتش كلمة الخطية في سفر التكوين، لكن شفنا فعل الخطية.
0: نعم. ولم تظهر الخطية حتى الأصحاح الثالث. والنتائج الخطية هناك ملاحظات عايزين نتكلم عليها، في عدة ملاحظات عن حقيقة ما حدث. زي ما قلنا في الأول لم تظهر كلمة خطية إلا في الأصحاح الثالث، وبعد كده بنشوف التدني والتدهور، وهتكلم على ليه أو ما هي الإثباتات والدلائل على أن هذه الخطية لم تكن مقتصرة على آدم وانتهت وعوقب آدم وانتهى الأمر. هنتكلم فيها بالتفصيل. عندي يمكن 6 نقاط قوية يمكن أن نتحدث فيها لما ننتهي من هذا الجزء الأول. الملاحظة الأولى كما قلت أن الحالة في الجنة لم تكن حالة الكمال، لكنها كانت حالة البراءة.
1: بالضبط.
0: الملاحظة الثانية تغير، وبرضو أشرت إليه، تغير كل شيء من حسن جدا إلى سيء جدا، وكما قلنا أن الخطية خاطئة جدا. نمرة 3 كما أشرت حضرتك أيضا في بداية الحديث، رومية 5:12، كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت. وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. إذن الفكر الذي نتحدث عنه ليس ابتداعا مني، ابتداعا منك أو من اللاهوتيين، لكنها كلمة الله الواضحة الصريحة التي تعلن هذا الحق.
1: نعم.
0: ولك أن تقبل أو لك أن ترفض.
1: بالضبط.
0: يعني إحنا بنقدم الحق وكل واحد له الاختيار. النقطة
1: وراثة الخطية.
0: وراثة الخطية وبعدين دخول الموت إلى العالم أولا، وبعدين وراثة الخطية. وهنا هنتكلم بعد شوية عن الدلائل على ذلك. وبالتالي لما دخلت الخطية دخل الخزي والعار معها.
1: نعم.
0: فعلم الإنسان وبدأ تأنيب الضمير وبدأ الإحساس بالخزي وبدأ الإحساس بالتشويه. لم يكن هناك انقسام أو انشقاق أو لم يكن هناك تضارب، كان كل شيء حسن جدا. لكن هنا دخلت الخطية فأفسدت كل شيء. النقطة السادسة، القصاص أو العقاب الذي حدث. العقاب الذي حدث هو عقابين للبشر ولعنتين لغير البشر.
1: أمين.
0: العقاب الأول قال لحواء أنه بالألم والوجع تلدين، وقال لها كمان إن رجلك يسود عليك وأنت يكون اشتياقك إليه. ده الأمر الأول بالنسبة لحواء. طب وآدم؟ قال له بعرق وجهك تأكل خبزك
1: كل
0: أيام حياتك والأرض تنبت لك حسكا وشوكا.
1: نعم.
0: إذن هنا عشان كده رأينا في كمال عمل المسيح حينما حمل الصليب أنهم أخذوا من شوك الأرض نتاج الأرض.
1: هذا هو الشوك
0: اللعنة التي أصابت الأرض.
1: نعم.
0: ووضع على رأسه رمزا أن المسيح في موته أيضا رفع اللعنة عن الأرض وإن كانت مؤقتا لم تزل موجودة الآن لكنها سوف تأتي في المستقبل كاملة. وأيضا رفع الشوكة الأخرى وهي شوكة الخطية، لعنة الخطية. فبموت المسيح على الصليب رفع لعنتين، رفع لعنة الخطية ورفع لعنة الأرض. يبقى هنا اللعنة الأولى على غير البشر. اللعنة الثانية كانت على أجمل حيوانات البرية الحية. وهي والوحوش يعني كانت التي تسود وتفوق الحية. لها على بطنك تسعين وتراب الأرض تأكلين، وبالتالي لعنت وصارت واحدة من الزواحف اللي دايما مزهف التراب وليس مصدر لها أو ليس تأثير لها إلا أن تسمم الآخرين. نعم. يبقى الحقيقة يعني عيب قوي
1: دقة.
0: عيب قوي اللي لما واحد يبقى بيدرس في جامعة والمنطق عنده لازال يعني في نوع من السحب كلاودي زي ما بنقول، مش قادر يدرك أن هذا هو مصدر الخطية، وحتى كلمة الشيطان معناها الخصم أو المقاوم.
1: صحيح.
0: فكيف تقول أن هذا لم يكن رمزا للشر؟ الحقيقة هذا يعني مش عارف يعني عيب قوي لما واحد في كلية لاهوت يقول هذا الكلام بهذا الفهم الليبرالي الذي لا علاقة له بالكتاب.
1: حصل أيضا تغيير أخلاقي في حياة آدم وحواء.
0: بالظبط كده، ابتدى يشعر بالخزي
1: ويشعر بالذنب
0: ولذلك جاء الله له كل المجد وصنع لهما. وانا عايز اقف على كلمه صنع، لان برضو كثير من الخدام للاسف الشديد يقول لك يعني دي رموز، ما كان ممكن يقول ليكن هناك ثوب من الجلد فيكون لانه هو الله ويلبسهما، لكن الكتاب ما قالش كده.
1: بالظبط،
0: دي فتوتك انت،
1: ما نفترضش شيء لم يخبر به الكتاب.
0: اذا هذه فتوى من البعض. بالزبط. وليس ما يقوله الوحي. بالزبط. الوحي يقول انه صنع، كلمه صنع يعني اخذ حيوان وذبحه واخذ جلده ايا كانت الطريقه الالهيه، لانه يامر كل شيء لكنه ذبحه.
1: نعم.
0: ايا كانت، لكن هو الذي صنع لهما. وهنا نرى من بدايه الخليقه ان علاج الخطيه هو سفك الدم، أي حياة مقابل حياة، لكي تستر خزي عري الإنسان.
1: نعم.
0: هذا هو.
1: وكان العمل إلهي وليس بشري.
0: نعم.
1: يعني الله ما قالش لآدم يا آدم شوف لك أي خروف من اللي ماشي في الجنة واذبحه وخد الجلد اعمله.
0: نهائي.
1: نهائي. فالعمل إلهي كاملا. الإنسان استقبل العمل الإلهي.
0: صحيح. عايز أقول هنا أخ أندرو.
1: نعم.
0: لو سمحت لي
1: اتفضل.
0: الأدلة القاطعة على أن هذه الخطية الأولى كانت في صلب آدم، والخطية دي انتقلت إلى الجنس البشري لأننا كنا في صلب آدم.
1: صحيح.
0: واحد يقول، وأيضا بعض الديانات الأخرى منها الإسلام بيقول لك أنه أخطأ فجزاه ربه وطرده برا الجنة وانتهت القصة على كده، والله يقول مغفورة لك فيغفر لك. ده كلام فض مجالس.
1: ده سطحي.
0: كلام فض مجالس. يعني إيه؟ يعني الله إله كامل.
1: بالظبط.
0: كامل في عدالته.
1: بالظبط.
0: وكامل في رحمته.
1: بالظبط.
0: ولا يمكن أن يكون وكامل في محبته. كامل في محبته ما ينفعش يبقى 80% محبة و 20% عدل. لا، لما بنقول كمال الله
1: كامل في محبة كامل في العدل.
0: بالظبط كده. يبقى ما ينفعش أقول إن إن إن كل حاجة في الله مصدرها الحب. لو كل حاجة مصدرها الحب يبقى أين، يبقى أنت هنا حطيت الحب أعلى من الكمالات الأخرى.
1: بالظبط.
0: لكن أما بنقول كمالات الله أي أنه كامل في كل شيء وإلا لما صار الله.
1: صحيح.
0: دي نقطة
1: اتفقنا عليها.
0: دي نقطة مهمة.
1: أمين.
0: نبدأ من الأمر الأول، وهو أننا رأينا الدليل على أن هذه الخطية لم تكن محصورة في آدم وحواء فقط، أول خلفة خلفها قايين وهابيل، وشفنا أول مجرم في التاريخ في أصحاح 4.
1: صحيح.
0: يعني إحنا بنقول جاءت كلمة الخطية في أصحاح 3، في أصحاح 4 أول مجرم وقاتل في التاريخ.
1: صحيح.
0: طب وده مين اللي علمه يقتل؟ ومين اللي قال له تستي إنك أنت تخنق حياة واحد عشان تخلص منه؟
1: بالزبط.
0: مين عرفه هذا؟ لم يكن هناك أحد مصدر للشر حتى يعرفوا هذا، لكن واضح أن ما قاله صاحب المزامير داود النبي في مزمور 51
1: بالإثم صورت،
0: هآنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. وقبل ما استطرد عايز أقول في فرق بين ثلاث كلمات كنا يعني فكرنا نتكلم فيها المرة فاتت ونسينا، وهي الفرق بين كلمة الخطية والخطايا والإثم.
1: صح، في احنا اشرنا ليها كده كشر.
0: نعم. الخطية هي الطبيعة الشريرة. صحيح. التي تورثناها من آدم.
1: صحيح.
0: والدليل على ذلك النهاردة لو دخلت، أنا كنت بكلم مع أحد الأصدقاء المسلمين في يوم الأحد الماضي وقال لي يعني ليه بتقولوا إن إحنا مولودين خطاة؟ طب ما آدم أخطأ. نفس السؤال في نفس الموضوع في نفس الدائرة. قلت خليني أدي الكنية، كانت يعني أخت محبة وحضرت الكنيسة وكانت عايز تعرف عن المسيحية، وأنا أقدر وأحترم ذلك، مش حاجات بنقعد نسقف لها يعني. فعايز أقول، سألت هذا السؤال، قلت لها خليني أسأل حضرتك سؤال. لما بتدخلي أوضة ويكون أوضة لعب بلاي روم زي ما بنقول، وفي شوية لعب وحاطين 6-7 أولاد صغيرين لا تتعدى أعمارهم السنة، دول بنقول عليهم ملائكة لأنهم لم يميزوا،
1: براءة،
0: براءة، حالة البراءة. بنشوف واحد بياخد اللي عايز ياخد كل اللاعب من العيال ويضرب التانيين وياخدها، طب ومين حط في ده جواه؟
1: بالظبط.
0: ومن علمه أن يكون هكذا؟ ده لسه ما لا تعلم ولا نضج ولا يعرف شيء. فهذا أيضا دليل آخر على أن الطبيعة الفاسدة موجودة في الإنسان منذ ولادته.
1: نعم.
0: نمرة 2،
1: خلينا بس عند النقطة الأولى حضرتك الأساس اللي ذكرتها في تكوين 4 موقف قايين.
0: نعم.
1: قصد الله أنه في الإصحاح ده ما يتنطقش اسم الشيطان.
0: نعم.
1: وإلا كنا علقنا الشماعة على مين؟
0: على الشيطان.
1: على الشيطان.
0: بالظبط.
1: ونسفنا فكرة الخطية الأصلية.
0: بالظبط، الطبيعة اللي توارثها.
1: فهنا في فكرتين يعني لابد، لا البيئة كانت سبب. لأن صحيح. في ناس بتقول لك أن الخطية، مدارس ليبرالية بتقول لك أن خطايا الإنسان مرتبطة بالبيئة والتربية.
0: نعم.
1: فلا التربية كانت سبب ولا البيئة، لأن دي لسه بيئة جديدة. لا فيها السوري يعني إباحية ولا سينما ولا مسارح ولا شوارع ولا طفل
0: ولا
1: شوارع
0: حاجة لسه ولا الإنسان
1: خالص، ولا الشيطان موجود في الصورة. يبقى الفعل المحرك هنا إيه؟
0: الطبيعة الفاسدة التي توارثها في داخلي،
1: ملهاش حل غير كده.
0: بالظبط.
1: حتى قدوم هابين نفسه اللي الكتاب قال عنه بار لتقديم قرابين لعلمه في ذاته أنه ليس مستحق أن يقف أمام الله بدون قرابين،
0: نعم،
1: بدون ذبائح،
0: نعم،
1: معبر على انه خاطي ويا رب انا بستتر في دم الذبيحه.
0: اذا يستحيل على اي ليبرالي ان يقول ان كل هذه كانت رموز، لانها كانت حقائق تشرح وتفصص وتفصل بالتدقيق. لما بيقول ذبيحة، قال صنع لهما أقمصة من جلد، يعني مش محتاج انك انت تخترع اختراع تاني. لما بيقول ان قايين قتل هابيل، ده معناها انه قتلوا موتوا، مش رمز.
1: يعني رمز فيه رمز فيه يعني، ده قال له يعني ان الارض قبلت وشربت، رمز في ايه؟
0: ودم أخيك هابيل صارخ إلي من الأرض، وكأن الدم هذا يتكلم. وده موضوع آخر، لكن عايز أقول حاجة من الحاجات المهمة. طب إذا كان جدلا أن الله عاقب آدم وحواء وطردهم من الجنة، هو طردهم من الجنة لكن ما كانش ده نهاية القضية يعني، وحط ملكين يحرسوا بسيوف من نار حتى لا يدخلوا،
1: بس قبل ما يطردوا من الجنة صنع الفداء.
0: تمام.
1: وده اللي مش موجود في الإسلام.
0: تمام.
1: قبل ما ياخد موقف الطرد كان في موقف لتوضيح الأمر، وكان في حوار، وكان في قضاء، وكان في عقاب، وكان في إدراك للانفصال الروحي.
0: تمام.
1: ثم جاء الطرد.
0: تمام. إذن نمرة 1،
1: نعم،
0: أن رأينا أول مجرم في التاريخ لم يكن له بيئة كما أشرت حضرتك، البيئة
1: اللي هي سبب نعلق عليها
0: اللي بتأثر عليه ونتيجة البيئة، وإحنا محتاجين نغير له البيئة. طب نغير له البيئة فين؟ ده لسه ما فيش بني آدمين، ده هي مجموعة بسيطة خالص ومنحصرة، ولم يكن هناك أي شر حواليه يتعلم منه.

0: منه، ما شافش واحد قتل فبيقتل زيه، ما شافش واحد عمل كذا بيعمل كذا. يعني عايز أقول دي طلعة من داخله.
1: صحيح.
0: فالدليل صحيح. الأول هو كيف يكون هناك مجرم يقتل دون أن يعرف أي شيء عن خطيئة.
1: صحيح. صحيح.
0: استحالة أن يكون
1: صحيح.
0: في حالة البراءة بعد
1: صحيح.
0: ذلك
1: صحيح.
0: نمرة 2،

0: تعجب غير عادي.
1: اتفضل.
0: هو غفران الله لما بيقدم غفرانا، هل غفران الله ناقصا ام كاملا؟
1: كاملا.
0: كاملا. اذا لو غفر لادم وحواء كان لابد انه ايضا كما ازال ذنبهم يزيل لعنة الأرض ويزيل أيضا لعنة الخطية.
1: صحيح.
0: لكن ماذا رأينا؟ رأينا العكس صحيح.
1: بالضبط.
0: الأرض حتى يومنا هذا تنتج لنا شوكا وحسكا.
1: نعم.
0: وهي مصدر للخطية حتى هذا
1: بالزبط.
0: اليوم. إذن لم ترفع اللعنة
1: وما رجعش الجنة.
0: وما رجعش الجنة.
1: إزاي أخفل لك وأنا طردك؟
0: بالضبط كده.
1: ده عامل زي واحد، متأسف التعبير، أخذ محرك 30 ثانية.
0: لا تفضل.
1: صاحب عمل.
0: نعم.
1: عنده موظف غلط، فبعد ما غلط قال له يا حبيبي انا مسامحك بس اطلع برا الشركه.
0: يعني المعلم مبسوط منك بيقول لك ما تجيش تاني.
1: ازاي يعني كلمتين عكس بعض؟ يعني يا جماعه نعقل الكلام.
0: اذا لا يعقل ان الله يغفر لادم وحواء ولا يفعل شيئا بخصوص اللعنه.
1: صح.
0: يعني نمرة اثنين، إن كل ما صنعه الله كان يصنعه لخير الإنسان. عايز أقول ترتيب الأحداث الشريرة فيما بعد يثبت يعني بدون أي نقاش حقيقة ما نقوله، أن الخطية بدأت تتسلسل وتتغلغل إلى الجنس البشري.
1: نعم.
0: خليني أخذهم بالتدريج.
1: فضل.
0: من أصحاح 5. نعم. اللي بيسميه الكتاب أو بيكلم فعاش فلان فلان ومات وتكررت كلمة مات على الأقل 7-8 مرات، بيسموه أصحاح الوفيات. بدأنا بأصحاح الوفيات، كيف أن عمر الإنسان انقطع ودخل الموت إلى العالم، وهذا أول إثبات أنه قال لآدم يوما تأكل منها موتا تموت. يبقى شفنا الموت الروحي في الجنة، وشفنا بعد ذلك أنه مات الموت الجسدي ودخل الموت الجسدي كما يقول الوحي في رمية 5:12 إلى العالم، وكأنه كأنما بخطية الواحد دخل الخطية. نمرة 6، رأينا أن الطوفان جاء. ولماذا جاء الطوفان؟ يقول الكتاب لأن الله رأى أن تصور فكر الإنسان يوما إلى يوم أو كل يوم شرير وبيزداد في الشر.
1: نعم.
0: طب والشر ده جه منين؟
1: نعم.
0: لو آدم وحواء لم يدخلوا الشر ولم يعرفوا الشر والله محى وغفر الشر، من أين جاء هذا إلى قلب مش إنسان واحد بقى، ده الأرض كلها في ذلك الوقت، حتى أن الله جاء بالفيضان ومحى باستثناء الثمانية نوح وأولاده اللي دخلوا الفلك.
1: بس كان عنده شرط الطاعة وقبول خطة الله لخلاصهم.
0: نعم. نعم. لكن أنا بتكلم على تسلسل الشر.
1: بالضبط.
0: أصحاح 7، الطوفان فيه مات كل ذي جسد، يعني إنسان ونبات وحيوان.
1: نراجعهم بس عشان المشاهد. يبقى أصحاح 3 ظهرت الخطية.
0: نعم.
1: رأينا
0: أصحاح 4 أول مجرم.
1: آدم الأول شعور بالخجل والعار والطرد.
0: نعم.
1: أصحاح 4 أول قتل.
0: نعم.
1: بعد كده
0: صفحة الوفيات 5،
1: ابن في 4 نفسه ابن قايين بيقتل.
0: تمام.
1: وقال لمراته قتلت.
0: تمام.
1: وينتقم ليا. وهنا ظهر كلمة النقمة، وظهر كمان التعدد الزواج، فساد خطة الله، تمرد الإنسان على خطة الله.
0: تمام. عادة وصلة، اتجوز 2. مين اللي قاله يعمل كده؟ هذا دفع الخطية. اوكي.
1: أصحاح 5 الوفيات.
0: نعم. أصحاح 6 الطوفان.
1: الطوفان.
0: أصحاح 7 نتيجة الطوفان انه اهلك كل ما في الارض.
1: بالزبط.
0: أصحاح 8 بيتكلم على ان سافك دم الانسان بالانسان يسفك دمه.
1: قانون.
0: طب ليه حط هذا القانون؟ لان الانسان تعلم ان يقتل ويتخلص من حياة الآخرين من أجل منفعته الشخصية.
1: نعم.
0: ومن أجل أغراضه الخاصة. نعم. وهنا جذر وبذرة وأصل الشر في داخل الإنسان.
1: أصحاح 9 نار نوح يسكر.
0: أصحاح 9 بنشوفه يتعرى ويسكر.
1: ونار حام في أو كنعان في تصرفه.
0: بالضبط كده. بنشوف بعد كده أصحاح 11 كيف أن الإنسان يتآمر ضد الله ويقول لك بس عشان ما يجيب لناش ما يجيب لناش فيضان تاني، ولو جاب لنا فيضان تاني
1: احنا
0: هنهرب ونبني البرج. وبلبل الله ألسنتهم. يا جماعة احنا مش بنتكلم على حدث ونقطة واحدة نختصرها فيما حدث مع آدم، لكن كمل تسلسل الوحي المقدس وكيف أن الله يفعل

0: يفرد ويفرش أمامنا الصورة بكل أبعادها
1: من كل زاوية وفي كل زمن
0: لكي
1: وفي كل
0: ندرك
1: مكان.
0: حقيقة الشر الكامن في داخل الإنسان. وأنت لو شفت يعني أنا نبيل لو بدون عمل الله وبدون خوف الله وبدون الروح القدس ما أنا بإنسان شرير كمان. هو مين اللي حط الشر جوايا؟ هي الطبيعة الفاسدة. لأننا كلنا يقول لنا الكتاب حتى لا يكون هناك التباس في هذا الأمر الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. وفي أشعية 53 عدد 5 يقول كلنا يعني كل البشر كغنم ضللنا
1: نعم
0: ملنا كل واحد إلى طريقي
1: والرب
0: وضع علي اسم جمال. يا جماعة الصورة واضحة لا تحتاج إلى يعني الفلسفة وإلى التعقيد. لكن التسلسل الكتابي بنشوف في أصحاح 12 إبراهيم أبو الإيمان
1: يكذب
0: يعني هو في إيه في هذا التسلسل؟
1: حرب.
0: الصراع بين رعاة لوط وبين رعاة إبراهيم
1: بالزبط.
0: حرب. أصحاح 14 حرب أكبر وبعدين أصحاح 19
1: سدوم وعمور. يعني إيه ده؟
0: شوف التسلسل الذي يظهر شر الإنسان عبر الأزمنة والعصور. أنا مش عارف ده يعني بنتكلم على مئات السنين الجزئية اللي احنا حطناها دي
1: لحد ما وصلنا للنور.
0: مفيش استثناء واحد. إذن لا يمكن أن تقنعني أو أن أقنع نفسي أو أن أحاول أن أغير أو أضلل فكري عن فكر الكتاب أننا أن الخطية بالخطية حبلت بي أمي. لك أن تقبل. إحنا صحيح. بنديك الحقائق الموجودة ولك أن ترفض. لكن الصورة الحقيقة اللي بيبينها الكتاب المقدس هي صورة بينة جدا. ومرة تانية أرجع لرمية 5:12 الآية اللي في غاية الأهمية.
1: نعم.
0: كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم. إذن ده في العهد الجديد والكل اللي بنقوله ده حتى أصحاح 19 من سفر التكوين واللي هيحصل بعد كده
1: هيلاقي
0: بالضبط هتلاقي. بس دي مجرد مقدمة لكي ندرك أن ما يقول الكتاب حق وله دليله والوحي المقدس لا يمكن أن يخطئ. وكل هذه ليست رموز. ما كانش أخي العزيز الليبرالي المتفلسف ما كانش برج بابل ده يعني خيال تهيئة. كان برج بيبنوا جايبين طين وبيبنوا بإيديهم وعندهم إيدين واللي بيبني كانوا بني آدمين. مش تهيئات ولا تخيلات. أنت محتاج تستفيق من الحلم اللي أنت فيه.
1: والدليل على أن العالم النهاردة داخل في سباق مين البلد اللي عندها أعلى برج وأعلى مبنى
0: بالضبط.
1: وفيها نوع من الزهو والكبرياء والغطرسة.
0: نعم.
1: هي نفس الفكرة
0: بالزبط.
1: أقول تعليق صغير حضرت الأسيس خدتنا في 19 إصحاح.
0: نعم.
1: في ملاحظات مهمة جدا. اختلفت الأشخاص بذرة الخطية موجودة.
0: نعم.
1: اختلفت الأماكن. يعني أنت خدتنا من العراق ل
0: صحيح
1: شمال سوريا
0: صحيح
1: لنزول الأرض المقدسة إسرائيل. خدتنا في أماكن كتيرة جدا والخطية موجودة.
0: نعم.
1: اختلفت الأشخاص الخطية موجودة.
0: نعم.
1: اختلفت الأجيال.
0: نعم.
1: والخطية موجودة. اختلفت الأماكن والخطية موجودة. اختلفت الأحداث ما قبل الطوفان وبعد الطوفان والخطية موجودة. إذن الخطية موجودة ليست مرتبطة بالمكان ولا الأشخاص لكن مرتبطة بحالة فساد سادت على البشرية
0: بكل تأكيد. ويقول لنا الكتاب المقدس أيضا في رسالة روميا هذه الكلمة أن كل الخليقة
1: تئن
0: وتتمخض. ومرة تانية قال أخضعت للبطل. يعني إيه أخضعت للبطل؟
1: يعني
0: دي برضو كلمة مهمة.
1: الغاية اللي الله أوجدها.
0: نعم.
1: يعني نوع من العجز.
0: نعم. لم
1: الفشل.
0: تنجح فيما عينه لها الله. يعني لم تفي بدورها. فشلت في أنها تحقق الدور التي وجدت من أجله. يعني
1: الخليقة بيتكلم عن كل الخليقة.
0: كل الخليقة. إذن نحن أيضا نقلنا بقى تعليقا على كلمة حضرتك من

0: العراق ومن أطراف تركيا والأراضي المقدسة كل ده، إلى أن الخليقة كلها تئن وتتمخض وأنها أخضعت للبطل، يعني صارت بطالة باطلة غير ناجحة
1: غير نافعة
0: وغير نافعة،
1: يعني ماشية بحالة من التشويش وحالة من الفوضى وحالة من العشوائية. طب واحد لولا حفظ الله ليها لانهارت الخليقة.
0: طب واحد من اللي بيقولوا بقى طالما ده ربنا عالج الأمر وانتهى، ما هو خلي بالك ده يترتب عليه، هو أنا يعني عايزك تساعدني
1: اتفضل
0: مع المشاهدين إن احنا نقدم، لماذا تعتقد أن الإنسان يريد أن يزيل الله والخطية من المشهد؟
1: لأنه عايز يثبت نفسه أنه عنده بر ذاتي.
0: تمام.
1: البر الذاتي بيخلي الإنسان في حالة إنكار.
0: تمام.
1: البر الذاتي بيخليني أنا مش عايز أشوف نفسي وحش،
0: وهو الملحد اللي مدرك، يعني كما يقولون
1: فضل.
0: الأصعب هو أنك لا تؤمن بالله، أصعب من أنك تؤمن بالله، يعني أنت تبحث عن الطريق الأصعب المستحيل
1: لكي لا تؤمن بالله،
0: لكي لا تؤمن بالله.
1: يعني محتاج لمئات النظريات عشان ما تؤمنش بالله.
0: والسبب، السبب مش انك انت تثبت لي ان الكون ده يعني شوية مسامير على صفيح، على حديد، على قطعة من
1: البقايا يتقربوا مع بعض،
0: حطناهم في في في اسطبل طلعوا من الناحية التانية 747
1: في خلاط.
0: كلام غير منطقي. لكن لماذا لماذا يسعى الإنسان لكي ينكر وجود الله وينكر وجود الخطية؟ نمرة واحد حضرتك قلت لكي يثبت أنه يستطيع ببره الذاتي بكماله أن يقف أمام الله، لكن في واقع الأمر هو محاولة لإخفاء حضور الله لكي يفعل كل ما شاء من الضلال والخطية والانحراف دون أن يكون له تأنيب ضمير أو من يحاسبه. هذا يعني هو السبب الأول.
1: وأحب الناس الظلمة
0: أكثر من النور.
1: ليه؟ لأن أعمالهم شريرة.
0: كانت شريرة.
1: هو عايز يخدر ضميره، ما فيش إله، ما فيش قانون، عيش زي ما أنت عايز.
0: عشان كده يطلع واحد يقولك أنا أكره المسيحية بكل ما فيها. أنت في الواقع مش تكره المسيحية، أنت تكره إله المسيحية.
1: صحيح.
0: إذن
1: صحيح.
0: كل هذه محاولات لإخفاء الله، وكما قالها الوحي المقدس بكل وضوح وبكل صراحة أحبائي في مزمور 14 قال، وخلي بالك الكتاب مش بيقول الملحد، قال الجاهل. في فرق كبير قوي بين الجاهل والملحد. هو صحيح الملحد الجاهل كمان، لكن هنا الجاهل قال الجاهل في قلبه ليس إله. إنكار وجود وحضور الله ليه؟ لأنه جاهل. ليه؟ لأنه عايز يعمل كل ما يحلو له
1: دون أي مراد.
0: وكلمة جاهل معناها مش إجنورنت،
1: لا،
0: كلمة جاهل معناها فولش، الأحمق، يقول في قلبه أن الله غير موجود، ينكر الحضرة الإلهية. يعني ينكر الحضرة الإلهية، أن الله موجود وكل ما يحيط بنا في هذا الوجود يثبت حقيقة وجود الله في كل شيء.
1: أمين. في بعض الاعتراضات انت حضرتك لمستها،
0: نعم،
1: بس خلينا نقولها بالصيغه عشان المشاهد يكون موجود معنا. الاعتراض الاول من جهه علم النفس،
0: نعم،
1: يرفض علماء النفس الاعتراض بوجود الخطيه لانهم يريدون ان يمجدوا الانسان ويريدون ان يلغوا وجود الله زي ما حضرتك ذكر، ويرفضون فكره وراثه الخطيه وسياده الخطيه. يرون ان ما وراء الخطيه او الخطا او ارتكاب الخطا هو سلوك انساني ناتج من خلال تأثير التربية والبيئة التي نشأ فيها الإنسان وعوامل اجتماعية نفسية فيسيولوجية اكتاز فيها الإنسان. فهم يرون أن تغيير سلوك الإنسان من الممكن أن يتم من خلال جلسات المشورة وجلسات العلاج النفسي أو من خلال تناول العقاقير الطبية. اتفضل.
0: يعني أكبر وأعظم دليل على فشل هذا الفكر، احنا مش بنقول، لما بقول فشل لا اعني 100%،
1: لا،
0: لان ممكن حد يخضع لعلاج مثلا من الادمان في مصحه. صحيح. لمده معينه
1: نسميه تقويم سلوك
0: ويتقوم سلوكه وينجح بطريقه او باخرى، لكن
1: او يتخلص من حاله اكتئاب.
0: انا اقتنع ايضا ان يد الله يمكن ان تكون خفيه في هذا الامر من وراء، لان الله لم يعني يعلمنا أننا نتجاهل الطب أو أننا نقلل من قيمته نهائي.

0: له طرق يستخدمها وله قنوات من خلالها يصل إلى الإنسان. فيمكن أن يصل الإنسان من خلال قناة الطب والعلاج والأدوية، وهذا نحن نتفق عليه. والتطرف فيه الحقيقة مضر ومضاد لروح الكتاب.
1: احنا بنفرق ما بين الخطية والسلوك المنحرف اللي بيطرأ فجأة نتيجة لعوامل معينة، دخل في اكتئاب، دخل في إدمان، هو مش مولود مدمن لكن دخل، لكن ده قبل ما يكون مدمن هو خاطي.
0: عايزين بالضبط ده اللي أنا كنت عايز أبدأ بيه وأقول إن المشكلة مش السلوك. يعني نرجع تاني بنقول كلمة الفرق بين خطية وخطايا. خطية هي الميل الطبيعي المولود فينا نحو الشر، لكن الخطايا هو ما تفعله ثمرة هذا الجذر. نعم. هذه الشجرة.
1: نعم.
0: القتل والسرقة وكل الكلام ده كل دي الخطايا، ده الثمر.
1: الثمر.
0: أما الإثم فهو نتيجة فعل الخطية ما يترتب ويتحول إلى عادة.
1: نعم.
0: يعني ولد صغير، يعني استخدم تعبير يمكن
1: بتبقى عادة ملازمة
0: لكي يوضح الصورة، اتنشأ في عيلة فقيرة، العيلة دي بيبقى في منهم محترفين النشل والسرقة، فيطلع الولد حرامي. النتيجة اللي شافها في أبوه وتعلمها منه وصلت إليه.
1: صحيح.
0: هذا ما نسميه الاسم.
1: نعم.
0: تقول لي طب وهل الله والمسيح بعمله الكفاري أيضا يؤثر في ذلك؟ بكل تأكيد وبكل حقيقة ووضوح لا يحتمل الشك. لو رجعنا إلى أشعياء 53، مجروح لأجل معاصينا، المعصية هي التمرد ضد الله
1: بالزبط.
0: الشر أيا كان،
1: مسحوق لأجل أثامنا.
0: مسحوق لأجل أثامنا.
1: نعم.
0: يعني المسيح لم يترك شيئا،
1: عالج الاثنين،
0: لم يعالجه.
1: عالج الاثنين. إيه الجمال ده؟ نرجع للسؤال هنا.
0: فهنا هذا هو السؤال. إذن الموضوع مش موضوع الشكليات الخارجية، ما هو
1: أو التعامل مع سلوك منحرف
0: أو التعامل مع الثمرة الخارجية. بالزبط. أنت محتاج تغير أصل الشجرة وجذر والأصل اللي موجود. والدليل على ذلك أيضا أخ أندرو، إن إحنا بنشوف إن بعض البلاد الإسلامية قديما
1: قطعت يد،
0: بتقطع إيد وتخزع عين.
1: السعودية كانت بتيجي يوم الجمعة وتحط الناس قدام الناس بالسيف علنا. هل ده منع الخطية؟
0: لم يغير شيئا، لأن الكتاب المقدس يعطينا العلاج ويعطينا كيف نصل إلى العلاج، بأننا نصل إلى أصل المشكلة. إحنا عاملين زي دكاترة النهاردة، يدي لك علاج لحاجة والعلاج يبقى ليه تأثير جانبي يأثر عمرك في حتة تاني، وكأنه كل الدواء اللي بتاخده ده هيمد عمرك أسبوع ولا أسبوعين لأن المضاعفات كثيرة. إذن المشكلة مش إنك تغير المظهر الخارجي. صح. لكن تدخل إلى أصل المشكلة.
1: ده اللي قاله المسيح، من داخل قلوب الناس.
0: صحيح. ومن فضلة القلب يتكلم اللسان. يعني اللي خارج من الفم، التصرف الخارجي هو أصله ما في الداخل. عشان كده يقول له قلبا داود نقيا اخلق فيا يا الله.
1: يعني كأن داود عارف المشكلة
0: بالضبط،
1: ان المشكلة يا رب مش تقويم سلوك منحرف. لانه ممكن انا النهاردة عالجت شخص من الاكتئاب، وده الطب ونحترمه، لكن بعد شوية ممكن يخف من الاكتئاب بس عنده العصبية، عنده النرفزة، عنده الغضب مسيطر عليه، عنده الخيانة. يعني بعالج مشكلة موجود مشاكل. فداود قال ايه؟ ربما يا رب نستطيع ان نتخلص من سلوك منحرف وقتي، لكن المشكلة جوه قلبي.
0: نعم.
1: قلبا نقيا. نعم. وده اللي قاله الرب في أرميا 31
0: بكل تأكيد،
1: أخلق فيهم قلبا جديد.
0: أمين. وقال لنا برضو الكتاب بكل وضوح أن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. وعايز بس أقف أقول، لما بنقول القلب وقلبا نقيا، مش بنتكلم على عضلة القلب والدم والضغط كمان. يعني إحنا بنتكلم على أن القلب تعبير معناه أنه مصدر الأفكار والمشاعر والحياة في داخل الإنسان. فلما بنقول القلب، هذا ما نقصده، لا نقصد العضلة، عشان يعني محدش ياخد الكلام حرفي ويعني يذهب به بعيد.
1: أمين. الاعتراض الثاني حضرتك جاوبت عليه بإجابة قوية، لكن المدارس الليبرالية والفكر اليهودي

0: المدارس الليبرالية واخدة من المدارس اليهودية، بتقول لا وجود لوراثة الخطية ولا وجود للخطية الأصلية، لكن ما فعله آدم وحواء إنما هو اختيار، وما فعله قايين إنما هو اختيار، فيرون الأمر من زاوية الاختيار البشري الحر وليس من جهة وراثة الخطية. فيقول كده لا وجود لفساد متوارث، لأن الله لا يحسب خطية آدم علينا، فكل ما فعله آدم كان منفصلا عنا، فالصواب أن الخطأ الذي وقع فيه آدم وقع من خلال بره الذاتي أو تصرفه الشخصي.
1: في الحقيقة يعني هذا مجرد برضو نرجع نقول ده كلام فض مجالس،
0: فض مجالس
1: وكلام يعني لا يوزن ب ب ب ب ب يعني بحاجة تقيلة، ده الكفة بتاعته خفيفة جدا، لأن كل هذه محاولات، وهذا فكر يهودي على فكرة، وهي محاولات لفعل شيئين. الأمر الأول لا حاجة لأحد أن يموت ويقدم نفسه ذبيحة
0: عشان يلغوا الخلاص،
1: فالمسيح مات بلا سبب، ونحن لم نقتل المسيح
0: بالضبط. يعني عايزين يبرئوا نفسه
1: بالضبط، واحد عايز يغسل إيده يقول لك أنا مالي. لكن الاختبار الحقيقي الحياتي اليومي يقول غير ذلك، وهناك عدد ليس بقليل من اليهود الذين آمنوا بالمسيح وبنسميهم مسيانيك،
0: ويكفي التلاميذ. والتلاميذ كانوا ايه؟
1: والتلاميذ
0: الكنيسه الاولى يعني الاغلبيه كانت ايه؟
1: بالظبط كده، كانوا يهود. وكل هذه مجرد محاولات لازاحه فكر قبول المسيح وخلاص المسيح وعمل المسيح. وان كان هناك، قال الكتاب في غلاطيا، ان كان هناك بر بدون المسيح بالناموس فالمسيح مات بلا سبب. وبعتقد ان هذا هو الهدف اللي عايزين يوصلوا اليه. احنا مالنا ان المسيح مات، ده احنا كويسين. طب ده انت تركك الله لكي تثبت براءة نفسك وتثبت انك تستطيع انك ترضي الناموس، لكن لكي يستد كل فم يقول الكتاب الجميع زاغوا وفسدوا.
0: أمين.
1: لم يستطيع واحد أنه يتمم وصايا الله
0: صلاحا،
1: ليس ولا واحد.
0: شمولية الخطية
1: بالضبط كده،
0: واتساع رقعة.
1: فإذا فشل الإنسان عمليا يعني غير الكلام النظري يثبت حقيقة ما يعلمه الكتاب المقدس. ولك أن تختار، أنت ضميرك بيأنبك. طب ضميرك بيأنبك ليه لما بتسرق؟
0: بالضبط.
1: ضميرك بيأنبك ليه لما بتخطئ في حق غيرك؟ يقول لك أنا ضميري حساس. طب ومين اللي ذاك الضمير الحساس؟ وجبت منين ما هو مع الضمير وما هو ضد الضمير؟
0: وازاي ميزت ان دي خطيه ودي مش خطيه؟
1: بالظبط كده،
0: وضعنا لها تعريفات.
1: نعم.
0: منين؟
1: اذا النشأة والنسيج الانساني الذي خلق الله في فينا وفي ارواحنا هو اعظم دليل على ان الخطيه لها جذورها، وهي التي تغوي الانسان. وكما قلنا الخطية لا تعرف الوقوف لأنها خاطئة جدا.
0: الاعتراض الرابع وده الأشهر، هيقول لي ذنب إيه؟ هل من العدل أتحمل عقاب خطأ لم أرتكبه؟ ما هو ذنبي لكي أحاسب بخطية آدم؟ ولماذا يحاسبنا الله على غلطة شخص آخر؟ فهل من العدل أن يحاسبنا الله على ذنب لم أفعله؟ وأضيف إليه واحد كتبني تعليق امبارح أو النهاردة الصبح، ما ذنبي أنا أن يموت شخص من 2000 سنة على حاجة أنا كنت لسه ما اتولدتش؟
1: إحنا قلنا في باختصار يعني شديد، قلنا أننا كنا في آدم.
0: نعم.
1: وأنا ذكرت هذا المثل،
0: ولو ما كانش آدم ما كناش إحنا.
1: بالضبط كده،
0: ولو ما كانش أبويا اتجوز أمي كنتش موجود.
1: لا يمكن أن ننكر حقيقة وجودنا في صلب آدم.
0: نعم.
1: بطريقة أو بأخرى
0: خالص،
1: ده غير قابلة للجدل.
0: حضرت الأسيس بس 30 ثانية، أنا الطفل المولود في أمريكا مولود في أمريكا ليه؟
1: لأن أبوه وأمه كانوا موجودين في أمريكا،
0: يعني اتفرضت عليه البيئة نتيجة لقرار خدوه الأب والأم.
1: الشيء الثاني ممكن أنت تقول طب وده يعني طب لماذا لم يمد الله إلي الرحمة؟ لأني أنا لم أكون المجرم المباشر في هذه الجريمة.
0: مد الرحمة،
1: الله مد لك الرحمة. نعم. أخي العزيز، بأنه قدم لك خلاصا وفداء مجانيا، يعني مش هتدفع في حاجة. الأمر الوحيد المطلوب منك أن تفتح قلبك وتفتح

0: تؤمن وتقبل هذه البدلية. دي كل ما فعل والله واحد جهز لك تذكرة عشان تدخل وتعيش في أحلى هوتيل وتخدم ويبقى عندك كل ما تريده وأنت ترفض. وهذا ما فعل الله، يعني قدم لنا فداء مجانيا. عشان كده أعظم جريمة وأكبر خطأ وأعظم دينونة سيرتكبها الإنسان ليس أنه زنى، وليس أنه قتل، وليس أنه افترى، وليس أنه أخذ مال غيره، وليس أنه عمل كل الشرور التي يعاقب عليها القانون، لكن أكبر جريمة هو أن الله أعد لك طريقا للخلاص وأنت قد استهزأت وأنت قد رفضت وضربت بكل ما فعل والله بعرض الحائط وقلت له ابعد عنا وبطرقك لم نصر. هذه هي الجريمة الكبرى. أعد الله كل شيء ودفع الثمن كاملا وقدم لك الفداء والطريق إلى الحياة الأبدية بدل من جهنم النار. الاختيار اختيارك، اختار الحياة فتحيا أو اختار الموت فتموت. الله لن يحاسب الإنسان المجبر المفروض عليه الأمور، لكن الله أعطاك الإرادة الحرة وعليك أن تختار الطريقة التي تسلك.
1: وهل يلوم الشاب الأب اللي جهز لابنه قبل ما يتولد بيت وشغل عشان لما يتولد الابن يجد بيت وسقف ينام تحتيه، هيقول له أنا ما طلبتش منك تعمل لي بيت؟
0: بالظبط كده.
1: ما طلبتش منك يبقى عندك بيزنس عشان لما تولد ما كنش فقير بل أنعم بخيراتك. هل في المنطق ممكن شاب على الأرض يلوم أبوه لأنه عمل كده؟
0: وفي حياتنا العملية أخ أندرو في كل يوم وفي النهاردة اليوم اللي بنعيشه النهاردة الناس اللي برايحة تحارب في إيران واللي بيموت هناك، هو قرار مين ده؟ هو قراره ولا قرار رئيس البلاد الذي هو يخضع لها؟
1: الرئيس. ولو سبق طرق الاختيار للجندي يقول مش هروح بدون عقاب.
0: إذن لا يمكن أن ننكر هذه الحقائق الثابتة لكي نبرر أنفسنا. وحتى إذا جدلا قلنا أنك تبرر نفسك لأنك لم ترتكبها، فماذا تقول لمن وقف وفتح يده لكي يأخذك لتتصالح مع الله وأنت ترفض اليد الممدودة إليك؟ هذا ما أنت تتحمله في النهاية، فلك أن تختار الحياة لكي تحيا. وأصلي أن يكون هذا اختيارك بدلا من الجدل العقيم ومحاولة أن احنا نبرأ ونغسل ذنوبنا وأنفسنا بأنفسنا. نحن قد عجزنا ونعجز عن أن نرضي الله بطبيعتنا الشريرة وبطرقنا الخاطئة. أصلي أن تكون هذه الكلمات النهائية سبب لكي نقف وقفة قليلة تأملية، ليس لتغيير دين وليس لكي تتحول من طقوس إلى طقوس أخرى، لكن لتعرف المسيح المخلص الذي قال أنه هو الحياة. شكرا لكم أحبائي على حسن المتابعة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

مرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس. الروح والعروس يقولان تعالى. الروح والعروس مع المتحدين بينادوا على الرب يسوع تعالى، اللي وعد أنا آتي سريعا. وفي الحقيقة إن كنا بنقول إن الرب آتي وآتي سريعا، فمن أيام القديس يوحنا وهو آخر التلاميذ اللي عاشوا في الكنيسة، وهو كان التلميذ الأطول عمرا في كل التلاميذ، فهو عاش لغاية في 90 أو قرب 100 ميلاديا، كتب في الرسالة بتاعته كده بيقول: أيها الأولاد، هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم إن ضد المسيح يأتي، وقد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون،

من هنا نعلم إنها الساعة الأخيرة. لو هو القديس يوحنا من 2000 سنة كان بيقول إنها الساعة الأخيرة، فمؤكد أنها الدقائق الأخيرة في الساعة الأخيرة. إحنا عارفين إنه الرب قريب جداً، الرب قريب جدا. فلو الكلام ده النهاردة، لو في زمن القديس يوحنا فعلا كان ابتدت تظهر بدع وتظهر أمور ضد الإيمان، لكن كم وكم حصل في 2000 سنة اللي فاتوا. فبيقول كده: منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكي يظهروا إنهم ليسوا جميعهم منا. حصل ناس كتير قوي وبدع كتير قوي وهرطقات كتير قوي وأمور كاذبة كثيرة جدا، وخرجت من الكنيسة فعلا، لكن الكتاب بيقول إنهم ليسوا منا. وبعدين: أما أنتم، اللي بيمزك إن أنت تكون حقيقي وصادق ومستقيم ومظبوط ومش في ضلال، أن يكون عندك المسحة. أما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. المسحة هي التي تضمن أنك لا تضل. مسحة الروح القدس، روح الحق، لما تكون ممتلئ من روح الحق اللي الرب قال هيسكن فيكم ويمكث معكم، هو ده اللي يحفظك من العالم، من الضلال، من التعليم الخاطئة. يقول له: لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق، بل لأنكم تعلمونه، وإن كل كذب ليس من الحق. يبقى ليه متأكد قوي إن إحنا نعلم الحق؟ نعلم الحق لأنه عندك المسحة التي من القدوس، روح الحق يسكن فيك. فهو متأكد أن الروح القدس اللي فيك يرشدك إلى جميع الحق، وأن كل كذب ليس من الحق. ويكمل القديس يوحنا يقول كده: كتبت إليكم هذا عن الذين يضلونكم، عشان كده المسحة اللي أخذتموها منه ثابتة فيكم. هو ده وعد الرب. وبيقول: ولا حاجة بكم أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء، وهي حق وليست كذبا، كما علمتكم تتثبتون فيه. الروح الحق يخليك تثبت في كل ما هو حق، تثبت ضد الكذب. فعلا فعلا الأزمنة دي احنا شايفين كم كذب مش عادي، كم كذب مش طبيعي، كم كذب حتى في وسط التعليم، كم كذب مش بس في العالم، لكن للأسف احنا كمان ساعات بنلاقي كذب جوه الكنيسة، ساعات بنلاقي مؤمنين مش عايشين الحق. بس احنا محتاجين بدل ما نقعد نشاور ونشوف لا ده ضلال وده كذب، انا محتاج ابص على نفسي، ايه اخبار عمل الروح القدس فيا؟ وتعالوا نكمل مع بعض ونشوف عمل روح الحق في حياتنا. بندرس مع بعض عن ازاي نعيش ممتلئين من المسحة، مسحة الرب، مسحة القدوس اللي تعلمنا، روح الحق اللي يمكث معنا، الساكن فينا، اللي خلينا ننتصر على كل كذب. كتاب واضح جدا جدا لما بيقول كده في انجيل يوحنا، بيقول: لاننا ابناء الله وهو الحق، نحن مملوئين من روح الحق وليس كذب. ما عندناش كذب، ومش المفروض المؤمن يكون بيكذب. دي حاجة مهمة جدا انها تكون امر محسوم في حياتك. الكذب، اخبار الكذب في حياتنا ايه؟ احنا متأثرين جدا بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه، لانه في المجتمع اللي عايشين فيه الكذب فيه جزء طبيعي من الكالتشر، والكذب بيبقى لغة الناس مش بتاخد بالها وبتحس انه الكذب ده طبيعي. دي شطارة كمان، ده عشان مفاهيم انه انا لما بكذب انا بحمي حاجة، عشان الحاجة ما تبص، انا بكذب على مراتي عشان البيت ما يتخربش، انا بكذب علشان شغلي يمشي. الكذب جزء من الكالتشر اللي احنا عايشينه للأسف، لكن بالنسبة للرب الكذب خطر خطر خطر، لانه كتاب بيقول كده، بيقول في انجيل يوحنا، بيقول للكتبة والفريسيون: انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريدوا ان تعملوا. ذلك كان قتالا للناس منذ البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. إبليس ليس فيه حق، مؤكد. ما تتكلم بالكذب فإنما تكلم بما له، لأنه كذاب وأبو كل كذاب. لما يقول الكتب والفريسيين أنه أنتم من أب هو إبليس، ويرجع يقول لو أنت بتكذب يبقى أنت أبوك إبليس، دي كلمة ضخمة، دي كلمة خطيرة ما تعديهاش. لو أنت بتكذب وجزء من لغتك الكذب لأي سبب، الهزار بالكذب، المبالغة، لا احنا اصل احنا بنهزر مع بعض، لكن لو انت كلامك فيه كذب احترس، لانه كتاب واضح
أنت تتكلم بلغة أبيك، أبيك السماوي.

0: مالي كلامك ايه؟
1: الحق،
0: اتتكلم بالحق، لانه ابوك مملوء حق، مملوء نعمة وحق، لان يسوع مملوء نعمة وحق، فانت تتكلم بايه؟ تتكلم بالحق، ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وكل ما زاد عن ذلك هو من الشيطان. يعني كلامك لازم يكون مستقيم، لكن ان النهاردة نكون عروس للمسيح وفي فمنا كذب خطر ومش عادي وما ينفعش تقبلها، لانه انت المفروض، انت الرب مات عشان يحررك من قبضة ابليس عشان تكون انت ابن لله. فازاي تكون ابن لله وبتكذب؟ ده بيعني انك مش ابن لله، انك ابن للشيطان. تخيل انك انت لما بتكذب بتكون ابن لابليس، ده مش عادي، ده مش سهل، مش كلمة عادية. وما تتأثرش بفكرة انه الكذب يتحط في بنود شكلها لطيف عشان تبقى العالم صرح لنفسه الكذب، يعني صرح لنفسه الكذب لانه ما عندوش رجاء في امور في الحق، لم يثبت في الحق وليس الحق فيه. لكن انت المسحة اللي فيك، الروح القدس اللي فيك، روح الحق، روح الحق. ما ينفعش، بالكتاب بيقول كده: لا تكذبوا بعضكم على بعض اذ خلعتم العتيق مع اعماله. الكذب ده مع العتيق، اللي مات مع يسوع في الصليب خلعتم العتيق مع اعماله، ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. لبست الجديد، الجديد ده مليان حق، صورة خالقه. خالقك مليان ايه؟ مليان بر، مليان حق، هو ده الرب. اوعى نكذب على بعض، اوعى نرجع تاني نتعامل بالعتيق. بيقول كده: تلبسون الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. الانسان العتيق مليان بر، مليان قداس، مليان حق، ده الانسان الجديد، ده المولود من فوق، مليان حق. عشان كده درب ذهنك، درب كلامك انه ما يكونش فيه كذب. الموضوع محتاج تدريب. ايوه الموضوع محتاج تدريب. ليه؟ لانه ببساطه انت بتشوف الطفل الصغير بيكذب وهو مش مدرك انه بيكذب. احنا بنعتاد الكذب بدون ما ندرك. ايوه، وفي حاجات كتير قوي محتاجه وقفات ومحتاجه تمرن نفسك. هل انا قلت الحق؟ على فكرة اكتر حد تتعلم منه انك تقول الحق هو الرب يسوع. يعني ايه؟ يعني الرب يسوع مش كل الاسئلة اللي اتسأل عليها جاوبها، بس عمره ما كذب، عمره ما كذب. لكن كان بيعرف ازاي يجاوب اجابات لو هو مش عايز يقول الحقيقة. ناس يقولك انا اتزنقت فاضطريت اكذب، مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها تتعلم ذهنك. ببساطة لازم تفكر قبل ما ترد، علم ذهنك اقول الحق ازاي. لو انا بالذات في موقف او في سؤال او في موقف انا مش عايز اقول، انت ليك حرية انك ما تجاوبش الاسئلة اللي بتسئلك. لكن الكذب بالنسبة للرب امر ضخم جدا جدا، إلا الكذب. الكنيسة مليانة حق. بصوا، في اتنين في الكتاب المقدس في أعمال الرسل قرروا يكذبوا، احنا عارفين قصتهم كويس جدا، قصة حنانيا وسفيرة. انت لما تبص قصتهم، هم عملوا، هم تأثروا بالناس اللي بتبيع ممتلكاتها وتحط الفلوس عند أقدام التلاميذ ويقسموا الفلوس، والكنيسة كانت عايشة وما فيش حد فيها عوز. هم عجبتهم الفكرة دي وحسوا انهم هياخدوا مكانة كويسة لو هم كمان باعوا الحقل اللي عندهم ودوا التلاميذ. بس في الحقيقة هم ما كانوش عايزين يحطوا الفلوس كلها، هم كانوا عايزين يخلوا جزء لنفسهم. وفي الحقيقة هم حرين، يعني هم حرين، لو هم ما حطوش الفلوس كلها الرب هم، انت حر يا حنانيا وسفيرة، انت حر، انت بتعطي ما تريد ان تعطيه، ما فيش حد مطالبك. بس هم كانوا عايزين يحطوا نفسهم في مستوى عطاء ويكذبوا ويبانوا بشكل هم مش زي الباقيين، ما عملوش نفس مقدار العطاء. واللي حصل ايه؟ ان هم دخلوا على التلاميذ، بيقول رجل اسمه حنانيا وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن. كلمة اختلس دي حاجة غريبة، يعني اختلس كأنه خدوا حاجة مش بتاعتهم، ده فلوسهم، دي حاجتهم. بس هم هنا كلمة اختلس لأنه كأنه اقتطع شيء وبان بطريقة تانية، كأن الفلوس ما كانتش بتاعته وهو عايز يقول الفلوس دي كلها للرب وأنا خدت منها حد. وهو اختلس من الثمن وامرأته لها خبر، يعني امرأته كمان كانت عارفة، وأتى بجزء وضعه عند أرجل الرسل. فقال بطرس: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باقي كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ يعني أنت ليه جاي بقصة كاذبة؟ ما أنت كنت ممكن أصلا ما تديناش الفلوس كلها وما كانش هيبقى فيه مشكلة، بس أنت ليه جاي وحامل كذبة أنه دي فلوس كلها؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ ليه واضح في قلبك أنك تكذب؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. ليه إحنا بنعمل أحيانا أمور بنبقى حاطين في بالنا أن ردها أنا هكذب، أنا مش هقول الحقيقة؟ بنعمل كده كتير كتير. انت لو سألت السؤال ده هتعمل ايه؟ هفبرك قصة، في الحقيقة أنا في مرة من

سنين طويلة الرب زنقني في الموضوع ده، قصة في منتهى الضعف. كنت متفقة مع أختي إن إحنا هنروح مشوار مع بعض، حاجة بسيطة جدا، وبعدين أنا قررت إن أنا قريبة من المكان اللي هنروحه سوا، فأنا هروح لوحدي. وأنا راحة قلت طب وهي لما تسألك ليه ما روحتش معاكي هتقولي لها إيه؟ أنا روحت مفبركة القصة كلها في دماغي، أنا قلت أقول لها إن أنا ما روحتش وحضرت الكذبة. في اللحظة دي راحت أختي كلمتني، وأنا لقيت نفسي لأني مبرمجة ذهني إني أكذب، مبرمجة ذهني إني ما أقولش الحقيقة. فإيه اللي حصل؟ أول ما قالت لي قالوا أنت فين؟ كذبت في ثانيتها، أنا جاهزة، أنا ذهني جاهز على الكذبة. هما كمان كانوا رايحين ذهنهم جاهز على الكذبة، وإنت كمان. الكذبة بتبتدي من دماغنا، إحنا ما بنفاجئش بنفسنا بنكذب، إحنا بنحضر أذهاننا للكذب. والرب ساعتها كلمني قال لي انت بتكذبي ليه؟ فروحت بساعتها قلت له انا بكذب ليه؟ انا خايفه من مين؟ فروحت قلت لها على فكره في ثانيتها برضو، وهي ضحكت جدا لاني قلت لها في ساعتها، قلت لها على فكره انا بكذب عليكي، انا في الحته الفلانيه. فضحكت وقالت لي ايه المشكله نبقى نروح في وقت تاني مع بعض. باليوم ده وانا ادركت ان الكذبه بتبتدي في ذهنك، وعشان كده الرب محتاج يدربك إن ذهنك يكون له فكر المسيح، وإن الحق يظبط تفكيرك. ولو أنت خايف تقول، الروح القدس يسند قلبك عشان تعمل الحق، تقول الحق أو ما تردش بس بحكمة الحق، بحكمة الروح. هو ده اللي الروح القدس بيعلمهولك، إزاي تعيش الحق. والحق ده هو النصرة، الحق ده هو اللي ما بيلاقيش إبليس منه داخل لحياتك. لكن طول ما انت فاتح أبواب للكذب خطر. بص امرأته عملت ايه، واحنا عارفين القصة ان حنانيا في الحقيقة مات في ساعتها على طول، واخدوه والاحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة 3 ساعات، مراته دخلت وليس لها خبر باللي حصل مع جوزها، فسألها بطرس قولي لي أبهذا المقدار بعتما الحقل؟ سؤال مباشر بقى، إيه؟ يعني فرصة للنجاة. راحت قالت له نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس ما بالكم اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هوذا أرجو الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. وهي كمان ماتت. هي قصة مرعبة، مرعبة في العهد الجديد. ليه؟ لانه بيوريك ازاي الكنيسه ما ينفعش يكون فيها كذب، ما ينفعش يكون فيها كذب. النهارده انا بنشوف مؤمنين بيخترعوا حاجات ربنا ما قالهاش وما عملهاش. ممكن تلاقي مؤمن قاعد بيحكي قصه اختبار كامل مؤثر، لا هو عاشه ولا شافه ولا سمعه. طب ايه ده؟ ازاي كده؟ واختبارات تسمح ما حصلتش. طب ليه انت خطر، انت خطر عليك انك تعمل كده؟ عشان ايه؟ خدوا بالكوا احيانا كمان القصه دي مؤثره جدا. ليه؟ لانه احيانا كمان ناثر على بعض، يعني الزوج والزوجه تلاقي انه يقول لها خلاص بقى ما تقوليش، تقوله خلاص بقى ما تقولش الموضوع ده، فعشانها يعمل، عشانه تعمل. وفين الرب في النص؟ خلوا بالكم العلاقات احيانا بنأثر على بعض ونكذب، احيانا بتحصل فعلا، لكن انتبه انتبه انتبه، الكذب خطر جدا، يضل الانسان، والرب الروح القدس يحزن بسبب الكذب. القديس اغسطينوس بيقول كلمه مهمه جدا، بيقول ان الكذب ليس مجرد انحراف لفظي او تاويل خاطئ للكلمه، بل هو تدليس يبعد الانسان عن النور الذي هو الحق. فكل كلمه كاذبه تضعف من واقع الحقيقه التي انزلها الله، وتعوق تسلم الروح بنور الايمان الصحيح. ده الكذب. في ناس بتكذب في حاجات عملتها او ما عملتهاش، في ناس بقى بتكذب في فكره انه ربنا قال لي ورب ما يكونش كلمها، وناس تبني خطط على كلمه انت بتقول ربنا قال لي وتمشي ناس وراك والرب ما قالش والرب لم يقل. ارجوك انتبه، الكنيسه لازم تكون بلا كذب. وفي الازمنه الاخيره العدو ناشط جدا، فانت لازم تكون اكثر تمسكا بالحق وليس الكذب فيك، مفيش فيك كذب. لانه لو الرب بيقول انه الكذب ده من ابليس وهو كذاب وابو كل كذاب، انت مين ابوك؟ مين مصدر الحياه بتاعك، الرب ولا ابليس؟ لو انت عملت حاجه صعبه جدا وفعلا مش لاقي لها مخرج، على فكره احنا لما بنعمل حاجه صعبه جدا وبتكون ليها نتائج، اول حاجه ابليس يزقك الاول انك تعمل الحاجه الصعبه.

وبعد كده يحط قدامك الحل. اكذب اكذب، يحط لك حل سهل هتاخد نتيجة أعمالك انت عملت حاجة غلط، فالحل انك تكذب، فيحط لك فخ تاني انك تكذب، وبعد كل ده يروح فتحك يفتح الكذبة كلها وتبقى حياتك اتدمرت. إبليس شرير جدا جدا جدا. أرجوك النهاردة لو كنت عملت شيء خطأ روح للرب وقول له أنا أخطأت وعوجت المستقيم. إن كنا في حياتنا الروحية كتاب يقول في سفر أيوب أخطأنا وعوجنا المستقيم ولم نجاز عليه، فدى نفسي من العبور، كنت مفروض أروح للحفرة، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة. يعني الرب يقدر ينجيك حتى من أخطائك، الرب ينجيك. أيوة فعلا الرب يقدر ينجيك حتى من أخطائك، بس ما تدريش خطأك بكذب لانك بتتعاون مع العدو لتدميرك. غلطت روح للرب وقول له انا غلطت، احلها ازاي، اديني حل، اديني طريق، اديني حق، ردني ودرب كلامك على الحق. ما تتاثرش بالعالم، ما تتاثرش بافكار العالم اللي كلها كذب، بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد عن ذلك فهو من الشرير. انا عايز حياتي يا رب وكلمات فمي تكون بتمجدك، عروس مليانة حق بتشهد عن إله. الرب بيقول إن الروح القدس الروح الحق ده هو هيشهد لي، هو هيشهد لي وتشهدون أنتم أيضا. الكذب اللي في حياتك ده يشهد عن الرب، يحكي صورة الرب اللي هو قال أنا هو الطريق والحق. لا أكيد الكذب لا يمجد الله في حياتك، لا يعكس صورة الله في حياتك. إحنا عايزين نكون كنيسة مجيدة بتعكس صورة الرب في حياتك، عشان كده يلا ندرب أنفسنا، يلا نرفض الكذب، يلا لو في حياتك فيها خوف عشان كده عمال تكذب تكذب تكذب، قوله رب شفيني من الخوف، شفيني أنا مش عايز روت أي كذب في حياتي. والرب النهاردة يملى حياتنا من روح الحق ويدينا نصرة حقيقية على كل كذب في العالم. ونتقابل مع بعض في حلقة جديدة من برنامج الروح العروس.

دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: ما هو ترتيب الأحداث النبوية من الاختطاف إلى الحالة الأبدية؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقى معي.

الشغف لمعرفة المستقبل يشغل كل الناس، يشغل الفقراء والأغنياء، المشاهير والمغمورين، الكل عايز يعرف بماذا يأتيك المستقبل، حتى إنه بقى بيزنس كبير جداً، الناس عايزة تعرف بماذا يأتيك المستقبل، وساسة العالم أيضاً يريدون أن يعرفوا بماذا يأتيك المستقبل. والحقيقة عندنا الكتاب المقدس هو كتاب الله الأزل الأبدي، وهو الوحيد الذي يستطيع أن يخبرنا بماذا يأتينا المستقبل. ليه؟ لأنه الكلمة النبوية، وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. بماذا يأتيك المستقبل؟ يا ترى المستقبل مخبي إيه؟ يا ترى إيه برنامج الله بخصوص الأرض؟ الحال الكتاب المقدس رتب لنا الأحداث ترتيباً دقيقاً بديعاً. أول حدث ننتظره الآن هو مجيء المسيح لأخذ الكنيسة، اللي قال عنه الكتاب إنه مجيء الرب لأجل القديسين، اللي قال عنه الكتاب وهذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا لكن كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير. ده أول حدث ننتظره نحن كمؤمنين اسمه الاختطاف. بعد الاختطاف ستبدأ على الأرض حوادث 7 سنين، اللي هي الأسبوع الأخير من نبوة 70 أسبوع لدانيال في دانيال 9، وتنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى 3.5 سنين اسمها مبتدأ الأوجاع، و3.5 سنين اسمها الضيقة العظيمة. في الوقت ده هتكون الكنيسة في السماء، لكن على الأرض هتحدث ضربات مكونة من 21 ضربة، 7 ختوم و7 أبواق و7 جمات. خدوا بالكم من الترتيب ده. لكن في منتصف 7 سنين بالضبط سيطرح الشيطان من السماء، ينزل إلى دائرة الأرض، ينزل بغضب عظيم، يكون لنفسه تحالف من شخصيتين رديئتين، الكلام ده واضح من سفر الرؤيا صح 13، شخصية دينية من إسرائيل يسمى النبي الكذاب أو ضد المسيح، وشخصية سياسية من روما العائدة إلى الحياة يسمى الوحش الطالع من البحر. ده في منتصف أسبوع الضيقة. لكن بعد كده في آخر 7 سنين هيكون عندنا بعض الحروب، تحالفات ما بين المسيحية المرتدة والديانة العالمية، بابل الزانية ومع الوحش، بعد كده هنقلب عليها الوحش. لكن في السماء هيكون في حاجة اسمها عشاء عرس الخروف. ما بين عشاء عرس الخروف في السماء وما بين سقوط الشيطان، المؤمنين هيقفوا قدام كرسي المسيح لنوال المكافآت والمديح من السيد. يعني المؤمنين هيروحوا السماء بالاختطاف، منتصف أسبوع الضيقة الرب هيبعت الشيطان للأرض يطرده، المؤمنين يقفوا قدام كرسي المسيح لأخذ المكافآت. في نهاية 7 سنين هيكون في دينونة بابل الزانية على الأرض اللي هي الكيان الديني المرتد، لكن في السماء عشاء عرس الخروف. بعد كده هيكون بعد ختام 7 سنين السموات تنفتح بحسب ما جاء في رؤية 19، ويخرج المسيح منتصرا ولبسا تيجان كثيرة ومكتوب على فخذه ملك الملوك. المسيح وهو يخرج منتصرا من السماوات المفتوحة ستراه كل عين. واضح أن الظهور ده بخلاف الاختطاف الذي لن تراه كل عين، لأنه باختطاف الكنيسة سيأتي المسيح لأخذ كنيسته في لحظة في طرفة عين، الكنيسة بس لا تشعر بهذا الاختطاف. لكن مجيء المسيح مع القديسين بعد اختطاف الكنيسة ب7 سنين ده اسمه الظهور، سيأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه. لكن بعد كده الرب هيقيم دينونة تسمى دينونة الأحياء، جاء الكلام عنها في متى 25، يجمع الشعوب قدامه ويميز بينها كما يميز الراعي بين الخراف والجداء، والخراف هم الأمم اللي هيقبلوا الإخوة الأصاغر اليهود البقية الأمينة اللي هتهرب من وجه الوحش والنبي الكذاب اللي هيقبلوا بشرط الملكوت. هؤلاء الأمم اللي هم الخراف اللي هيهتموا بالإخوة الأصاغر ويأكلوهم ويشربوهم ويخبوهم ويأمنوا بشرط الملكوت مع الإخوة الأصاغر اللي هم البقية الأمينة اللي هترفض السجود للوحش وهتهرب تستخبى عند هؤلاء الأمم، الاثنين دول هيدخلوا إلى بركات الملك الألفي، خراف مع إخوة أصاغر. أما الجداء كل من رفض المسيح وسجد لسمة الوحش فسيطرحون في العذاب.

أبدي. بعدين عندنا الملك الألفي لمدة 1000 سنة هيكون على الأرض. المسيح هيكون مع الكنيسة وسكان السماء من دائرة الهواء اسمها ملكوت الآب، لكن على الأرض هيكون الأبرار اللي دخلوا الملك الألفي مكونين من فريقين، الإخوة الأصاغر يهود

0: فيه بحسب رؤية 20 سيحل الشيطان من سجنه زمانا يسيرا. طبعا الشيطان في وقت الملك الألفة يكون مقيد مطروح في الهوية، طبعا التقييد تقييد روح لأن الشيطان روح، لكن قبل نهاية الملك الألفي يحل زمانا يسيرا. ليه؟ لأن كل اللي دخلوا الملك الألفي دخلوا مولودين من الله، بس على مدار 1000 سنة تعاقبت الأجيال، ففي أجيال اتولدت أمنت بالمسيح الملك وقبلته، وفي أجيال أخرى تمردت في قلبها على المسيح الملك لكن تمردها مش ظاهر لأن المجرب الشيطان مقيد. لما يحل الشيطان ويجرب اللي مش مولود من الله وعنده تمرد قلبي على الملك سيتحالف مع الشيطان ويعملوا تحالف كبير جدا اسمه تحالف جوج وماجوج من 4 أطراف الأرض ويعملوا تمرد على المسيح الملك. لكن بعد كده في حاجة اسمها دينونة العرش العظيم الأبيض اللي هي دينونة الأموات، يسبقها أن السماوات والأرض تنحل، العناصر تنحل محترقة تذوب، والرب يعمل دينونة الأموات اللي هم من أول الخليقة، الأموات الأشرار، لأن الأموات الأبرار قاموا لما جه المسيح لأخذ الكنيسة، قاموا لبسوا أجساد ممجدة والأحياء اتغيروا، لكن الأموات الأشرار من بدء الخليقة لغاية آخر الملك الألفي هيقوموا لدينونة العرش العظيم الأبيض بحسب رؤية 20. بعد كده بعدما يدان الأموات بحسب ما هو مكتوب في الأسفار، رب يعمل سماء جديدة وأرض جديدة وتبقى الحالة الأبدية اللانهائية هو ذا مسكن الله مع الناس، ستكون الكنيسة هي مسكن الله مع جميع الخلائق السابقة للكنيسة واللاحقة للكنيسة. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

مبارك اسم الرب. أحبائنا مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الكرمة مباشر. مصدقة النهاردة أن في نقلة خاصة بالروح القدس مجهزها لينا. مصدقة النهاردة أن مش بس موضوع مهم هنتعلم عنه، لكن أنا مصدقة النهاردة أن الموضوع ده يتحول لنقلة وحياة نختبرها الأيام الجاية ونتنقل فيها كل يوم في حياتنا مع الرب. وأنا أولكم محتاجة قوي لهذا.

0: ومصدقة النهاردة أنه ثقل قلوبنا قدام الرب النهاردة أنه يغير حياتنا، أنه يباركنا، أنه ينقلنا. والرب النهاردة عنده الاستعداد التام أنه يستجيب صلاتنا، وإحنا كل طلبتنا دي حطناها في اسم يسوع، ومصدقين النهاردة يدينا شوق قلبنا ونتنقل ونتغير ونعيش حياة مليانة بالاكتفاء، حياة مليانة بالبركة نختبرها كل يوم في حياتنا مع الرب. أحب في بداية الحلقة أرحب بأخونا الغالي جدا علينا خادم الرب الأخ إيليا كرولوس. أهلا بيك.
1: أهلا بيك أخت منال، مبسوط جدا أكون معاكي في حلقة مرة تاني. الرب يباركك
0: ويبارك.
1: ويبارك قناة الكرمة وكل العاملين فيها، وبحمل للكرمة كل محبة وسلامات الحبايب حوالين العالم. منين ما بروح بيحملوني أحمل تقدير ومحبة وغلاوة قناة الكرمة والعاملين فيها على قلبهم كلهم.
0: أهلا بيك يا أنت غالي علينا يا أخي إيليا. وأنا شخصيا أنت عارف قد إيه أنا بتبارك بالصلاة معاك، بالكلام معاك، بالخدمة معاك.
1: شكرا.
0: ربي يباركك ويستخدمك بركة في كل مكان في العالم. موضوع النهاردة موضوع مهم قوي، وأنا ببارك الرب أنه حط الموضوع ده قدامنا. يمكن إحنا مش بنتكلم كتير في الموضوع دوت، ومش لأن برضو أنه الدنيا غالية حوالينا فإحنا جينا النهاردة يعني نصبر نفسنا بالموضوع ده، لكن لا، الموضوع ده مهم قوي وربنا عايز ينقله زي ما قلت في البداية لحياة نختبرها كل يوم. أنا بحس أنه حياة الاكتفاء وحياة البركة زي ما يكونوا الاثنين بيمشوا كده بارلل مع بعض، وإحنا محتاجين نختبر البركة في حياتنا من خلال هذه الفضيلة أو هذا الأمر المهم قوي اللي ربنا عايزنا نعيشه، الاكتفاء، واللي هو مشيئة ربنا لينا. حتى لما الرب علمنا نصلي في الصلاة الربانية قال خبزنا كففنا أعطنا اليوم.
1: صحيح.
0: وده كأن ربنا بيقول خبزنا كففنا دي مش بس في الأكل والشرب، لكن في كل حاجة في حياتنا هو عايزنا نتعلم الاكتفاء ونكون عايشين في الكفاية. صح. اللي هي في البركة في نفس الوقت، ولأن صعب قوي نعيش الحياة دي في العالم الشرير اللي احنا عايشين فيه واللي مليان بالمغريات، والعالم المليان الاستهلاكي اللي حوالينا.
1: صحيح.
0: اللي كل يوم بيملانا بيغرنا وبيملانا بالطمع في المزيد والمزيد، ولأن قلوبنا شريرة، ولأن عيوننا لا تمتلئ من النظر وأذاننا من السمع زي ما الكتاب بيقول، ولأن العالم مليان بالغرور زي ما الكتاب قال أن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم. ولأن كمان يعني سليمان اختبر كل حاجة في الأرض وقال أنه لم يمنع نفسه عن شيء، وفي الآخر طلع أنه باطل الأباطيل، الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس، لكن مش عارفة ليه قلوبنا بتشدنا لهذا الباطل ومتمسكين به وعايزينه وطالبينه وبنجري وراه وسايبين الحياة المليانة بالبركة والنصرة والفرح والكفاية ومصرين نعيش تحت. عايزين نتعلم النهاردة من خلال كلمة ربنا مع حضرتك يعني ايه اكتفاء، وهل في خطر لو احنا حياتنا ما فيهاش اكتفاء؟
1: شكرا على المقدمة الجميلة يا اخت منال، بس عايز اضيف كلام لحضرتك اللي قلتيه الرائع، انه مش لان الدنيا غلا فاحنا جايين نتكلم على الاكتفاء النهاردة. ده حضرتك زي ما ذكرت متفضل عن سليمان وغيره، زي ما هنشوف النهاردة في الحلقة الاكتفاء مش مرتبط بالناس اللي ما عندهاش.
0: أيوة.
1: لكن من يحتاج إلى الاكتفاء الناس اللي عندها. ومن خلال تأملاتنا الوقت في كلمة الله في هذا الموضوع هنشوف أنه أكتر ناس كانوا مش مكتفين هم اللي كانوا عندهم، وأكتر ناس كانوا مكتفين
0: هم اللي
1: ما كانش عندهم. فالاكتفاء، بس أقول في البداية ديت على محاضرة المخرج يحضر لنا شاهد عايزين نبتدي بيه القراية بتاعتنا في لب 4، انه الاكتفاء هو بركة كبيرة نحتاج ان نتعلمها، ملهاش دعوة لا بالغنى ولا بالفقر اللي عنده او اللي ما عندهوش. خلونا في البداية مع احد

0: احبائنا المشاهدين لو نقرا الجزء الجميل اللي الرسول بولس اتكلم فيه عن الاكتفاء، رسالة فيليبي أصحاح 4 ابتداء من عدد 10 إلى عدد 13.
1: لو تتفضلي أستأذنك تقرأ يا أخي ليه، بس أنا عندي مشكلة.
0: تعالوا نقرأ مع بعض أحبائي. يقول الرسول بولس من فيليبي 4 ابتداء من عدد 10، لو يطلع على الشاشة يبقى ده شيء كويس، وهو بيتكلم عن هذا الاختبار. يقول: ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم قد أزهر أيضا مرة اعتناءكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة. ليس إني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء وفي جميع الأشياء. قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. وختم بالآية الجميلة الحلوة: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لو في البداية حبينا نعرف إيه هو الاكتفاء. الاكتفاء أختي منال هو حالة قلبية داخلية من الشبع اللي أوصل فيها أنني لا أريد شيء، مع أنني ينقصني يمكن كل شيء. رغم أنه ينقصني كل شيء أو كثير من الأشياء، لكن أوصل إلى حالة من الساتسفاكشن وحالة من الشبع وحالة من الرضا أن أنا مش عايز حاجة. فالاكتفاء هو حالة من الشبع. وخلي بالك الآية اللي احنا قريناها حضرتك بتقول: تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. يعني بما أنا فيه؟ يعني بالوضع اللي أنا عليه. فالاكتفاء
1: راضي بالوضع
0: اللي راضي بالوضع دوت. الاكتفاء هو حالة رضا باللي عندي مش باللي مش عندي. نفسي زي ما حضرتك صليت لأجل نفسك، وأنا كمان محتاج أكتر من المشاهدين كلنا، إزاي الواحد يوصل إنه راضي. كان في عدد ترنيم حلو قوي بفتكره بيقول: سلمت أمري في يديك وإنني راض وصابر، راض بما يرضيك ربي، مخلصي راض وشاكر. إزاي يبقى الواحد راضي بالوضع اللي هو فيه؟ مش بس بالأمور المادية، لكن بظروف الصحية، بظروف المادية، بظروف الروحية، بالأمور اللي حوالينا، بالتجارب والضيقات، أنا راضي. تعلمت، وده تعليم كبير هنشوفه بعد شوية، تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه.
1: طب إيه اللي بيخلينا مش بنعيش هذه الحالة من الاكتفاء؟
0: أنا بعتقد في عدة أسباب. واحد من الأسباب حاجة ذكرتيها في المقدمة وعجبتني الكلمة: القلب البشري. القلب البشري، فراغ القلب البشري يا أخت منال. يعني لما دايما يرسموا القلب بيرسموه زي مثلث، والكرة الأرضية عبارة عن
1: دايرة.
0: هاتي الكرة الأرضية، هاتي الدايرة، حطيها جوه المثلث، ستظل هناك جوانب فارغة. وحب أقرأ الشاهد من سفر الجامعة، لو حضرة المخرج يطلع لنا سفر الجامعة أصح 1 عدد 7 وعدد 8. جامعة 1:7-8 هيوصف فيه فراغ القلب البشري الذي لا يمكن أن يشبع من خلال الأشياء الموجودة في العالم. سفر الجامعة أصح 1 بيقول: كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن، إلى المكان الذي جرت منه الأنهار إلى هناك تذهب راجعة. عدد 8: كل الكلام يخسر، لا يستطيع الإنسان أن يخبر بالكل. اسمعوا معي أحباء الكلمة اللي جاية: العين لا تشبع من النظر، الأذن لا تمتلئ من السمع. وبعدين هيجي في العدد اللي بعدها هيقول لنا: فليس تحت الشمس جديد. إذن فراغ القلب البشري، لو حضرتك رجعت لنا العدد اللي قبليه مرة تاني هيقول لنا: العين لا تشبع من النظر. يعني الواحد يقعد يتفرج في أي مكان على حاجة جديدة أو على ممتلكات أو على مشتريات، عمر ما الواحد يجي ويقول كفاية كفاية. إذن السبب الأولاني لعدم الاكتفاء هو فراغ القلب البشري. لا اخد

0: حاجة كمان سبب تاني لو تسمحي لي. الأشياء المادية العالمية لا تشبع القلب البشري. يعني أنا جسد ونفس وروح، مش كده؟
1: طبعا.
0: عندي فراغ نفسي غير عادي، عندي فراغ عاطفي، عندي فراغ روحي، فغالبا بحاول أروح أملاه بحاجة مادية. يعني مثلا روح زهقان نعمل إيه؟ روح ناكل. نروح مش عارف نعمل إيه؟
1: الشوبينج.
0: نروح نعمل شوبينج. فأنا بروح أعمل حاجات مادية لإشباع حاجات نفسية أو روحية. واستحالة أن الأشياء المادية تشبع الاحتياجات النفسية أو الروحية اللي موجودة في قلبي. وأعتقد الشاهد الجميل اللي قاله الرب يسوع المسيح للسامرية، لو نحب نقرأ مع بعض إنجيل يوحنا أصحاح 4 وعدد 13، لما بيكلمها أن الأشياء المادية لا يمكن أن تشبع فراغ القلب.
1: يوحنا 4
0: عدد 13، لو تتفضلي تقرينا الشاهد الجميل دوت.
1: أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية.
0: بتشكر الآية اللي فاتت مرة تاني، كل من يشرب من
1: الماء،
0: من هذا الماء. إيه هذا الماء؟ وأعتقد الرب مش بس كان بيشاور على المية اللي في البير يا أخت منال، لكن الرب بيشاور على كل ما يقدمه العالم من أمور مادية. موبايلات جديدة، عربيات آخر صيحة، إمكانيات غير عادية. حلوة، لكن أحبائي الأفاضل، هذه الأمور المادية لا تشبع فراغ القلب النفسي أو الروحي. كل من يشرب من هذا الماء
1: يعطش أيضا.
0: يبقى عندي سببين دلوقتي ليه مفيش اكتفاء. الحاجة الأولانية فراغ القلب البشري. بحب ترتيلة قديمة كانت بتقول: مش ممكن يرتاح قلبك وانت بعيد عن ربك. حاجة تانية، أن الأشياء المادية لا يمكن أن تشبع الاحتياجات النفسية والحاجات الروحية. أخذ سبب ثالث واكتفي بيه.
1: أحيانا أخي ليا، ممكن الحاجات دي تدي شبع وقتي.
0: أيوة.
1: أو فرح وقتي. حس الفترة أن أنا واو I'm satisfied أن أنا امتلكت العربية دي، أو أن أنا مثلا نزلت قضيت 5 ساعات في الشوبينج علشان احتياج نفسي جوايا، أنا تعبان نفسيا ف5 ساعات وفضلت أشتري واو، وأحس بنشوة في الأمر دوت، وبعد كده خلاص لوقت.
0: وده تأييدا لكلام حضرتك، ده المناسبة اللي قال بها المسيح للسامرية: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. ليه؟ لأنها كانت داخلة في علاقات عاطفية، وحاجات أكتر من العلاقات العاطفية، كانت عايشة حالة زنا مع 5 رجالة، والمسيح قال لها: الذي معك الآن ليس هو زوجك. يعني مش بس الشراء والعربيات والشوبينج، لا، ده حتى العلاقات الإنسانية وإن كانت ضرورية لكنها لا تشبع القلب. لا تشبع القلب. ولو كانت العلاقات أو الزيجات أو الممارسات العاطفية أو الجنسية كانت تشبع القلب البشري، ما كانش الست السامرية جربت 1 و2 و3 و4 و5 وعايشة مع 6 ولو المسيح ما لحقهاش كانت راحت رقم 16. ده دليل انه مفيش حاجة تشبع القلب. يعني بالمناسبة الواحد يقول لك: لا دي مراتي مش نافعاني، اشوف واحد غيرها. طب جرب دي غيرها وغيرها وغيرها. طب جوزي مش نافعني، هجرب واحد تاني وتاني وتاني وتاني. انا مش بتدخل في القصة دي دلوقتي في العلاقة، لكن عايز اقول مش واحدة تاني اللي هتشبع قلبي، مش واحد تاني اللي هيشبع قلبك. فعمر ما امرأة هتشبع قلب رجل، ولا رجل سيحتوي امرأة. كلام ده كلام فاضي. العلاقات مهمة، الارتباط مهم، الزواج مهم، لكن يشبع القلب؟ اقولك لا، ما لم يشبع المسيح القلب البشري. ما كانش داود المتجوز يا اخت منال ما كانش بص من على السطح على امرأة واحد عسكري وعشانها قتل وعشانها عمل. يمكن نتعرض للكلام دوت بعد شوية. الأمور المادية لا تشبع الحاجات النفسية والحاجات الروحية اللي موجودة في القلب. تسمحي لي أضيف سبب تاني لعدم الاكتفاء؟ أقول أنه حاليا إحنا في سباق محموم لما هو جديد. أنت عندك ده في كثير من الاختراعات موجودة في المخازن مش عايزين يطلعوها عشان بس يعملوا تسويق للي موجود النهاردة. في مش عارف أنواع إيه من الموبايلات، في أنواع إيه من كل ده متخزن. سباق محموم. ما هو جديد. في إيه؟ يلا ندور إيه الجديد. وعلى فكرة في ناس كده تفتكر لما يكون أنا عندي أجدد حاجة، بحس لما أخش الكنيسة، دي مصيبة كبيرة طبعا، كبيرة، أخش الكنيسة عشان يتشاور عليا اللي راكب عربية 2027، اللي ماسك موبايل بيزغرط مثلا او مش عارف بيعمل ايه، او اللي عنده بيت مش عارف فيه فين ولا رايح فين ولا بتاع، يتشاور عليا في سباق محموم. وبعدين انا لما اشوف اللي جاب عربيه ايه وجاب البيت اللي هو ايه، ينتابني غليان من جوايا وممكن يعمل مشاكل حتى زوجيه. سباق محموم،
1: مقارنات،
0: مقارنات
1: في مقارنات مع الاخرين،
0: بعضنا مع بعض. ففي سباق محموم ناحية الأمور المادية. وحضرتك اقتبست كلمة قالها سليمان الحكيم: ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما. وفي الآخر قال كلمة جميلة حضرتك ذكرتيها: باطل الأباطيل، الكل باطل، وبعدين قبض الريح أو قبض الروح. يعني إحدى معانيها، لأن ليها كذا معنى، أنك حضرتك بتمسك الهوى. لا، ده على فكرة في الآخر في سفر الجامعة آخر الأصحاح في آية غالبا الوعاظ مش بتطرقوا إليها، لما بيقول سليمان: لأن كل أيامه غم، أيضا بالليل لا يستريح قلبه. أنا بنادي على المشاهد الكريم وأقول له: عايز تشبع، عايز قلبك يفرح، عايز تعيش الرضا والسرور بما أنت فيه، تعال إلى المسيح. فلا يوجد من يشبع قلبك ويفرح حياتك إلا المسيح، اللي قال عنه بولس هذه الكلمات الجميلة: ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي.
1: مفيش حاجة في الأرض ممكن تشبع هذا القلب. الحاجة شيء، مش عايز أقول شيء، لكن الوحيد اللي يملأ هذا الفراغ ويعطي هذا الشبع هو الله بالروح القدس.
0: نعم.
1: والعشرة معايا، وأنا عارفة أن احنا هنتعلم ده قدام شوي. إيه تاني ممكن يخلينا ما نعيش حياة الاكتفاء؟
0: ببساطة جديدة، هو عدم الاقتناع بروعة المسيح، عدم الاقتناع بحلاوة المسيح. يعني الطفل يا أخت منال اللي بيقعد اليوم كله يأكل في حلويات وشيبسي، تعالي حاولي تقنعيه انه لما ياكل فراخ، لما ياكل بروتين، لما ياكل فيجيتابلز، اكل اكل صحي، يقول لك لا لا لا ما لا لا لا اتس بورينج، يعني او ده حاجه ممله. ليه؟ لان هو على طول لسانه عمال يتعود على السكر، ماتش شوجر، عمال ياخد سكر كتير قوي قوي قوي. بالظبط ده بالنسبه لحاله المؤمنين النهارده. العالم عمال يقدم ارتفيشال شوجر، سكر
1: مزيف.
0: فحاسس انه البرامج الميديا جميلة، اقصد الميديا العالمية، ابطال الكورة هم دولة الناس الواو، كل واحد فيهم ياخد كذا مليون، والناس بعد كده تاخد حرقة الدم يعني. وابطال السينما هم الناس اللي واو، مع ان انت لو فتشتي وراء ابطال السينما والنجوم دولت تشوفي الدمار والخراب والانتحار و و و و و بس القلب للأسف مش مقتنع انه الأحلى، أحلى ما في حياتي أنت حبيبي يسوع. ليه؟ لأن لساننا النهار كله عمال ياخد من السكر المزيف العالمي اللي عمالي العدو يعبه لنا في السوشيال ميديا. يعني قد إيه بقعد على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك وعلى بتاع دوت، عمال أخد artificial sugar، عمال أخد حاجات مزيفة، فاقتنعت. فباجي عند المسيح، سامحيني في التعبير، حاجة تقيلة على قلبي. ده الشعب قالها زمان على

0: من اللي هو إشارة للمسيح. عارفة الشعب قال إيه على المن يا أخت منال؟ كرهت
1: أنفسهم
0: هذا الطعام السخيف. أنا مش قادر أنطقها. الطعام السخيف اللي هو بيتكلموا على المن. المن هو صورة للمسيح اللي نازل من فوق. أعتقد واكتفي بدوت إنه واحدة من أسباب عدم الاكتفاء إنه مش قادر أقدر حلاوة المسيح وكفاية المسيح وشبع المسيح. وكل اللي قرب من المسيح قال الكلمة الجميلة الحلوة ديت: قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك.
1: يس. هل ده لأن أنا بعيد عنه فمش شايف حلاوته؟ هل ده لأني أنا مش في علاقة حقيقية معاه فبالتالي أنا مش قادر أشبع بيه، مش قادر أشوف الحلاوة اللي فيه، ما عنديش فرصة معاه، مش مدي سكة؟
0: العلاقة السطحية يا أخت منال. العلاقة السطحية، بروح كنيسة وأنا قاعد في الكنيسة، يعني أدينا بسمع الخدمة وبتاع، وغالبا مشغول بالموبايل عامله سايلنت جنبي وبفي فايبريشن، كل شوية بعمل أبص مين بعت لي. فين القلب المنسكب قدام الرب؟ فين العلاقة الجميلة اللي أدخل وأقعد فيها مع الرب كل يوم؟ اعملي سيرفي كده بجد، اعملي سيرفي على المؤمنين، قابلي واحد كده بالصدفة قولي النهاردة قعدت خدت فرصة مع الرب، قعدت مع الرب. بنتكل أسمع ترنيمة في العربية، بتكل بحضر الخدمة يوم الحد، وغالبا هي حد يطلع في حاجة عند الولاد ما أروح الحد اللي بعديه. أتسمينا مثل هذه علاقة؟ العلاقة الحقيقية هي أن نكون لي يوميا قاعدة مع الرب، شبع بالرب، شركة مع الرب، قاعدة مع الكتاب. لا مش بس قاعدة وبمشي، ده أنا بحب أول عبارة اللي قالها إلي: حي هو الرب الذي أنا
1: واقف
0: أو وقفت أمامه، أو بلغة مزمور 16: جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. أرجع تاني وأقول إيه حالة عدم الاكتفاء اللي احنا فيها دي كلها؟ هترجع لعدم وجود شركة وشبع بالرب. الرب نصيب قسمتي وكأسي أنت قابض قرعتي.
1: مش عايزة أسيب الحتة دي قبل ما نقول، هل ممكن لأن أنا حاطت الرب في مكانة وسط الحاجات،
0: أيوة
1: حاجة من وسط الحاجات اللي تديني الشبع، يعني أنا بقابله مثلا يوم الحد فأفرح بالتسبيح والترنيم وتهلل كده واخد جرعة عشان أمشي كده وبقى راضي عن نفسي، لكن بقول إن ده يشبعني روحيا، لكن عندي حاجات تانية جنبه مخليها تشبعني.
0: عجبني واحد لما قال يا الرب يبقى كل حاجة يبقى ولا حاجة. يعني الرب ما يقبلش ان هو يكون رقم. انا بحب قوي إيليا لما راح عند صرفة صيدة أرملة قال لها اصنعي لي كعكة انا اولا، كعكة انا اولا. حلو قوي احباء الافاضل أن يكون الرب الأول. جرب كده يكون الرب الأول في حياتك وشوف إيه اللي يحصل. يعني زمان كان في تقدمة اسمها تقدمة البكورة، فكان لما يزرعوا، لما كانوا يحصدوا، أول حاجة تروح للرب. وحلو قوي أن يبقى بكورة اليوم للرب، حلو قوي أن يبقى بكورة الوقت للرب، لما يبقى الرب مش حاجة من ضمن الحاجات، لكن يبقى الرب هو الأول.
1: أول.
0: قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك.
1: هللويا. معنا تليفون استأذنك ناخده ونروح للسؤال من بعده. معنا الأخ مصطفى من بنسلفانيا، أهلا بيك.
2: هاي مساء الخير.
1: أهلا وسهلا، ازيك يا أخ مصطفى؟
2: الحمد لله أنا مبسوط وفرح، نشكر ربنا.
1: احنا سمعينك، هل عند حضرتك سؤال؟
2: اولا انا قررت اتصل بقناة الكارمل لانه القناة دي بتفتح الاتصالات مع غير مسيحيين وبتكبر اتصالات من غير مسيحيين اللي عايزين يعرفوا الحق. هو صح، انا عندي استفسار بسيط في نفس الموضوع. لما

0: فروض كتبت اتعلمت اكون مكتفي، ايه هي الظروف المعينة اللي كان بيوجع لما قال الكلام ده؟ واتمنى اجابة على هذا السؤال.
1: شكرا ليك، هو سؤال حلو،
2: هاي
1: لأنه فعلا بولس الرسول لما قال أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، كان يقصد بيها أنه أنا في كل الظروف اللي أنا بمر بيها دي تعلمت أنا يعني أني أكون مكتفيا، وفي الرحب وفي الصعب لأني أستطيع كل شيء،
3: أيوة.
1: إني أقدر أعملها لأني في المسيح أقدر، لكن بذاتي ما أقدرش.
3: هو الأخ مصطفى كان بيسأل إيه الظروف اللي كان
1: الظروف
3: بيمر فيها الرسول بولس. لو رجعنا مع حضرة المخرج للشاهد تاني، لو جاب لي فيليبي 4 ابتداء من عدد 10، نعرف بس إيه المناسبة اللي كتب فيها الرسول بولس لما قال تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه.
1: فيليبي 4 من
3: فيليبي
1: أول
3: أصحاح 4
1: 10
3: وعدد 10
1: 10
3: كان إخوة فيليبي وهو في السجن بعتوا له تقدمة،
1: أيوة،
3: عن طريق واحد اسمه أبوفروديتس. فلما راحت له التقدمة ديت، بولس قال العبارة اللي قدامكم لو تقدر تقراها لنا. ثم إني فرحت
1: في عدد 11
3: عدد 10
1: 10 ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أظهر أيضا مرة اعتناءكم بي الذي كنتم تعتنونه، ولكن لم تكن لكم فرصة.
3: العدد اللي بعديه،
1: ليس إني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه.
3: شكرا. إخوة فيليب بعتوا له تقدمة وهو محتاج في السجن. ده واحد قاعد في السجن محبوس وهو مقيد، ويجي له أبوفروديتس بتقدمة. هو فرح جدا، بس ما فرحش بالتقدمة على فكرة. بص عدد 10 مرة تاني يقول ايه، ثم اني فرحت
1: جدا
3: بالرب
1: جدا لانكم الان
3: فرحت بالرب
1: أزهر.
3: مش فرحت
1: بالرب.
3: بالتقدمة
1: yes.
3: هو مش فرحان بالتقدمة yeah. هو فرح بالرب. طب ايه اللي مفرحه؟ فرحوا انه لما الاخوه بعتوا له تقدمه، ده عباره عن ازدهار لايمانهم، ازهر معناها طلع
1: ثمر
3: ورد
1: yes.
3: اللي هو قبل الثمر، واثمر طلع ثمر. فانا فرحان جدا ان ربنا عمل في قلوبكم وبديتوا تفهموا الخدمه وتفهموا اكرام الرب. انا بيقول لهم انا مش بقول من جهه احتياج yeah. مع ان هو كان
1: في احتياج.
3: في احتياج. ليه مش بتقول من احتياج؟ ليه مش تقول كتر خيركم يا جماعه انك بعتوا لي حاجه اكل واشرب وبعد عنك في السجن في في في وسيله معامله في الامور كلها؟ يعني لما سالت حد كان في سجن في مصر قال وسيله التعامل السجاير، فلازم نروح عشان نجيب اي حاجه لازم يكون معاه سجاير. فهو محتاج على الاقل فلوس مثلا علشان يمشي اموره في السجن او مع السجان بتاعه دوت. فهو كان محتاج، لكن رغم احتياجه ورغم ضيقه ورغمه في السجن ومحتاج حاجة يمشي بيها أموره، فلوس يعني يمشي بيها أموره، لكنه لا يتكلم عن الاحتياج. ليه لا تتكلم عن الاحتياج وتقعد تشكي النهار كله؟ أنا تعبان، أنا في السجن، أنا مش لاقي حاجة كلها، أنا مش لاقي حد بتاع دوت. ليه؟ قال لأني تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. عنده هدمة واحدة، أو عنده هدمة واحدة بالفعل يعني، لدرجة لما كان داخل الشتاء بعت لتيموساوس وقال له احضر لي الرداء. ما عندوش غيره. بس تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. دي كانت الظروف اللي كان بيمر فيها.
1: أعرف أن أجوع وأن أستفضل. يعني أعرف أعيش تحت أي ظرف من الظروف. وده للروح القدس عايزنا
3: صحيح.
1: فعلا
3: صحيح.
1: نتعلمه ونتعلمه صحيح. في الوقت ده لانه مهم قوي
3: صحيح.
1: عندنا ككنيسة وكجسد المسيح وكأولاد للرب عندنا مهمة خاصة. الروح القدس عايز يجهز ولاده وكنيسته ليها اكتر واعلى واهم من كل الاشياء اللي احنا بنجري وراها وبنلهس وراها وبنضيع فيها حياتنا.
3: ودي واحدة من أخطر وأعظم وأصعب الاختبارات
1: yes.
3: يعني إحنا بنجري ورا اختبار الرب عمل معايا وأنا رحت فين والرب عمل معايا. بولس بيحكي هنا عن

0: اختبار.
1: Yeah.
0: اختبار. الاختبار بتاعه مش انه طلع شياطين مع انه ده حاجة حلوة. مش انه واعظ وربح مع ده حاجة حلوة. قال تعلمته.
1: انا اكون مكتفيا.
0: احنا النهاردة عايزين نتعلم واعظ, نتعلم مشورة, نتعلم ارشاد, نتعلم دراسة, نتعلم حلو. بس نفسنا, وانا اول المستمعين بقول عن نفسي محتاج اتعلم, مش اوعظ كويس, لكن محتاج اتعلم مع اخواتي المشاهدين ان اكون مكتفيا. بما
1: انا فيه.
0: ولما اقول مكتفي لازم اقول بيت الجملة بما انا فيه. يعني في الوضع اللي انا فيه حاليا.
1: هل في خطر على حياتنا لو احنا ما عشناش الاكتفاء؟
0: طبعا طبعا. صدقيني حياتنا تتقلب رأسا على عقب. اعد معايا 4 مخاطر واحاول اقولهم بسرعة. حاجة الاولانية, حالة من الكآبة والحزن. حالة من الكآبة والحزن. لو حضرة المخرج يطلع لنا ملوك الاول اصحاح 21 عدد 4. ملوك الاول 21 عدد 4. هنقرأ عن ملك اسمه أخاب. وهذا الملك كان يمتلك من الممتلكات ملهاش اول ولا اخر. وبعدين بص جنب
1: ملوك الاول
0: ملوك الاول 21 عدد 4. بص جنب القصر بتاعه لقوا حتة كرم صغير بتاعت واحد اسمه نابوت اليزرعيلي عايز ياخدها. نابوت رفض يبيعها له, ولما رفض يبيعها له بصوا الحالة النفسية اللي كان فيها الملك. اتفضلي اقري لنا.
1: فدخل أخاب بيته مكتئبا مغموما من أجل الكلام الذي كلمه به نابوت اليزرعيلي قائلا: لا أعطيك ميراث أبائي. واضطجع على سريره وحول وجهه ولم يأكل خبزا.
0: واخد بالك من الحالة النفسية اللي فيها أخاب؟ يا عيني عليه. وذهب إلى بيته إيه؟
1: مكتئبا مغموما.
0: وكمان مغموما. ليه يا جلالة الملك؟ مش لاقي يأكل يا عيني؟ مش لاقي يجيب الدواء؟ مش لاقي حل؟ ده مالك عنده أملاك وأطيان بتاع ملهاش أول ولا آخر, لكن ذهب مغموما علشان حتة كرم صغير. طبعا نابوت رفض يبيعها لأنه حسب الشريعة الأرض لا تباع ولا تشترى حسب شريعة الرب في العهد القديم. أنا بس هرجع لموضوعي. عدم الاكتفاء يجيب الغم. أنا بستغرب بجد, أنا بستغرب. يعني أستغرب أروح مثلا عواصم العالم الكبيرة ولاقي ناس عايشة عيشة حلوة اشكر الله, لحد بيضطهدهم ولا لاقينش يدفعوا الإيجار, ولا مش لاقين يأكلوا زي اللي مش لاقين يأكلوا مثلا لحمة أو فراخ مرة في الشهر زي ما شفت بعناية ديت, وزي ما شفت ناس بعد عنك بتتعالج بالكيماوي ومش لاقية تجيب علاج الكيماوي. لما أروح عواصم العالم أمريكا وأستراليا وأوروبا الدنيا وحشة, حاجة صعبة. يا عمي إيه ارحمني الله يخليك. لما انت اللي هنا انا عارف ان في ضغوط طبعا في الـ
1: اكيد
0: الـ يعني الناس مش عايشة هنا في امريكا مثلا ولا في اوروبا عايشة بتلم الفلوس في الشارع. بس عايشة عيشة كريمة طبعا كل الدنيا. لكن مش بتكلم على كده, لكن بتكلم على حالة من التذمر والانين والزعل. ذهب الى بيته مغموما. عكس الكلام اتقال عن حبقوق: فمع أنه
1: لا يزهر التين
0: ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتون والحقول لتصنع طعاما. فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله
1: خلاص
0: بإله خلاصي. طيب أقول سبب تاني, أقول حاجة تانية عدم الاكتفاء.
1: يس.
0: يبقى نلخص ونقول عدم الاكتفاء يجيب
1: حزن وغم.
0: رقم 2, عدم الاكتفاء يخلي عندي حالة من التذمر المستمر.
1: Yeah.
0: على طول مرمرنج, عمال اتذمر. اوف الدنيا صعبة, سيدي تركني, الرب قد نسيني. عندي حالة من التذمر والتضجر المستمر. يقول الكتاب في كورنثوس الأولى 10: ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منكم فأهلكهم المهلك. أخد حاجة تالتة كمان ودي الخطورة بقى. عدم الاكتفاء يخليني يا أخت منال مش عارف صلحين التعبير اللي هقوله دوت, يعني ألجأ

0: طرق غير المشروعة. ما بصي انا عايز اوصل لحاجة في دماغي، طب ربنا مش سامح لي بيها دلوقتي، ربنا مش هيديها لي دلوقتي، لا
1: هوصلها بأي طريقة.
0: هوصلها بأي طريقة. عدم الاكتفاء يخليني انا راضي باللي الرب هيدهوني. طبعا هنتكلم بعد شوية يا اخت منال انه ده مش ضد الطموح.
1: انا مجهزه لك كام سؤال في الحته دي.
0: فده مش ضد الطموح، لا، بس ارجع اقول اصل انا فاكر انه لو ما جبتش ديت، لو ما خدتش ديت، لو ما عملتش ديت هبقى حزين، فانا عايز اوصل لها باي ثمن من
1: ايوه
0: الاثمان. فتلاقيني بلجأ لاي طريقه مشروعه او غير مشروعه. زي مين
1: ده
0: مثلا؟
1: خطر كبير قوي،
0: نعم
1: ده خطر كبير
0: طبعا
1: قوي،
0: طبعا.
1: مدمر.
0: تفتكري واحد اسمه امنون في العهد القديم ابن داود،
1: ابن داود
0: فحب اخته ثمار،
1: ثمار.
0: ودي طبعا دي علاقه مش كويسه، يا ابني ما انت عندك بنات المملكه زي الفل. لا، هي كبرت في دماغه انه ياخد ثمار، وهو ما كانش بيدور عليها عشان خاطر في حب عذراوي، عذراوي يعني جميل، لكن ده كان في شهوه قلبيه دنسه موجوده في قلبه، وهذه الشهوه خلته دبلان وحزين لدرجه لما شاف واحد اسمه يوناداب قال له لماذا انت ضعيف يا ابن الملك من صباح الى صباح، قال
1: صباح.
0: له بحب اختي، قال له طب اقول لك اديك وصفه، وبدا يلجا الى طرق مشروعه انه يتمارض ويطلب من ابوه اخته تيجي تطبخ له، ولما تيجي تطبخ له يمسكها ويغتصبها. اذا عدم الاكتفاء يخلي الواحد يتصرف تصرفات غير مشروعه.
1: ده أخاب ظلم ودبر مكيدة لنبوت اليزرعيلي،
0: بالظبط
1: زي ما قرينا في
0: بالظبط.
1: الجزء، انه مش بس اتغم وزعل
0: اشكرك اشكرك
1: واكتئب ووجه وجهه يعني، لا ده كمان دب وسمع مشورة مراته ايزابل
0: صحيح،
1: الشريرة، يعني
0: ده
1: انه
0: عملوا صوم وصلاة يا اخت
1: وعملوا
0: منال.
1: صوم وصلاة. يس
0: تخيلي يعملوا صوم وصلاة عشان يلبسوا نبوت تهمة، تخيلي الناس تستغل الامور
1: افتراء
0: الروحية وامور
1: وظلم.
0: ربنا عشان توصل لامور ردية عندها. وليه هتروح بعيد ليه؟ طب وداود، داود عشان يغطي على غلطته اللي عملها بعت وجاب اوريا الحثي، ولما اوريا الحثي ما نفذش اللي هو في دماغه راح بعته ليؤاب، وبعت معاه جواب
1: ايوه
0: مقفول، والراجل الغلبان شاله في ايديه وقال له لما يوصل عندك دوت ضع اوريا في وجه الحرب الشديده فيموت. ايه اللي بتعمله جلاله الملك؟ ايه اللي بتعمله؟ عدم الاكتفاء، امتلاك الشهوات للقلب، عدم الشبع بتاع القلب يخلي الواحد يسرق، يلف ويدور، يكذب، يتعالى، يألف قصص، يعمل اي حاجه.
1: ندبر مكايد.
0: عايز اقرا ايه مع حضرات الافاضل، لو حضرة المخرج مشكورا يجيب لنا سفر الامثال اصحاح 30، اي حاجه ذكرتها دلوقتي وعايز اقراها مع احبائي الافاضل.
1: أمثال
0: أمثال أصحاح 30، نقرأ من عدد 7 و8 و9، هنقرأ 3 أعداد يعني حلو قوي نقراهم مع بعض. شكرا
1: أمثال 30
0: للفاضل
1: من
0: الأخ
1: عدد
0: المخرج.
1: 7.
0: اتفضلي اقرأ لنا من عدد 7 من فضلك.
1: اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت.
0: يا رب
1: ابعد عني الباطل والكذب، لا تعطيني فقرا ولا غنى، اطعمني خبز فريضتي
0: لألا
1: لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، أو لئلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا.
0: شكرا. خدت بالك من الصلوة الجميلة اللي صلاها أجور
1: أجور
0: ابن متقية مسة؟ قال له اثنتين سألت فلا تمنعهما عني
1: عني
0: قبل أن أموت.
1: يا
0: عايز
1: رب.
0: إيه؟ قال له اديني اكتفى، لا تعطيني، ابعد عني الباطل والكاذب، ابعد عني اللف والدوران، لا تعطيني فقرا ولا
1: ولا
0: غنى.
1: غنى.
0: طيب ده احنا عارفين ان الفقر بيتعب، قال لك والغنى بيتعب اكتر كمان. ليه بقى؟ اطعمني خبز
1: فريضتي.
0: يعني ايه خبز فريضتي؟ الاكتفاء، خبز فريضتي. خبزنا كفافنا
1: اللي انت اعطتهوني.

0: اديتهوني
1: وانا هرضى بيه.
0: بالظبط. ليه قال لما افتقر، قال لألا اشبع واكفر. ده لما اغنى بقى، يعني بقى ايه، خلاص اصاب بحاله من سامعيني في الكلمه هقولها، السعار. الواحد يبقى يعني ايه مش عارف يعمل ايه. يا عم ربنا اداك، لا عايز تاني وعايز تاني. لألا اشبع واكفر واقول من هو الرب، ولا الا افتقر واسرق واتخذ اسم الرب الهي بطلا.
1: يا رب
0: يبقى انا
1: يا
0: قلت
1: رب اعطينا هذه الطلبة الجميلة لينا
0: اطعمني.
1: ولكل المشاهدين يا رب.
0: يبقى قلنا نقول مع بعض كمان بقى ايه خطورة عدم الاكتفاء. قلت اول حاجة تبقى اصاب بحالة من الغم والهم، رقم اتنين حالة من التذمر، رقم تلاتة ألجأ لطرق
1: غير مشروع.
0: غير مشروعة عشان اعمل بيها اللي انا عايزه. اخر حاجة واكتفي بيها.
1: قبل ما نروح لاخر حاجة ينفع ناخد تليفون؟
0: اتفضلي.
1: معانا الأخت نهال من لندن، أهلا بيكي.
2: نعمة وسلام يا أختي الغالية منال،
1: أهلا
2: برحب
1: بيك.
2: بحضرتك
1: أهلا بيكي
2: وبالأخ المبارك الغالي على قلبي أنا شخصيا، وأكيد غالي على قلب شعب الرب جميعا في كل أنحاء العالم.
1: صحيح.
2: ودي
0: شكرا.
2: مش مجرد مقدمة أو حتى مجاملة لشخصك يا أخ إلي، لكن
0: شكرا.
2: حضرتك بأمانة من الخدام العملة النادرة
0: شكرا.
2: اللي بتكرس كل نفسها ووقتها للرب.
0: هو الرب
2: أشهد أنه ما فيش يوم من الأيام بصراحة اتصلت بحضرتك وطلبت إجابة على سؤال أو إرشاد أو نصيحة وما لقيتش حضرتك أفيلابل، لكن بالرغم من جميع مشغولياتك فدايما صحيح. متاح يعني، فالرب يباركك أكتر وأكتر. أما عن موضوع الاكتفاء فده فعلا موضوع خطير، لأنه حتى الأقوال العالمية بتقول البحر يحب الزيادة. وعشان كده القديس بولس قال بمنتهى الصراحة زي ما حضرتكم قلتوا، أنه ليس أني أقول من جهة احتياج، فأني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. وكلمة تعلمت دي مفتاح أساسي، لأنه أكنه عايز يقول لنا ده العملية دي محتاجة تدريب، محتاجة شغل، محتاجة مجهود من كل واحد مننا، إن إحنا نضع حدود لازمة للطمع اللي عندنا. وحضرتك يا أخ إلي عرفت بكلامك بجد تضرب على الأوتار بحق وحقيقي لأسباب عدم الاكتفاء، بس أنا صرحت كده ولقيت سبب من الأسباب اللي بتخلينا مش مكتفيين هو نسيان بركات الله وتركيزنا على ما ينقصنا. يعني دايما باصين على نص الكوباية الفاضي بدل ما نشكر الله على نص الكوباية المليان. هوقف هنا وهدخل للحتة العملية التطبيقية وهسأل حضرتك سؤال. الآية اللي بتقول لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأنه كلنا عارفين كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، لكن النص الثاني من الآية دي اللي مش بنذكره بيقول إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. الحقيقة أنا بقف قدام الآية دي اللي في رسالة يوحنا الأولى وكأني مصدومة، يعني بالذات النص الثاني. تقريبا 90% من المؤمنين وأنا طبعا من ضمنهم أكيد بنحب العالم بصورة أو بأخرى لكن بنسب متفاوتة، فازاي يقول اللي بيحب العالم يبقى ما عندوش محبة الآب؟ فهل ده مستوى تعجيزي يا أخ إلي؟ والحتة الثانية حضرتك والأخت منال أجزمتم إن العالم كله لا يشبع جوع القلب ولا فراغ النفس، واللي عايز الشبع الحقيقي لازم يجي للمسيح. طيب أحد الملحدين اللي بتكلم معاهم تحداني وقال لي إنه أنا حتى المؤمنين والناس اللي عرفوا المسيح وسلموا حياته ليه لكن لسه بتشبع بحاجات تانية من العالم، وفي أوقات بتجوع بحق وحقيقي لحاجات من العالم. فيا ترى سؤالي لحضرتك بجد، إزاي بطريقة عملية نوصل للشبع الحقيقي 100%؟ فأرجو التوضيح والرب يبارككم.
0: شكرا
1: لكم. بشكرك جدا يا أخت نهال. أنا عارفة أن كل الأسئلة اللي سألتها نهال إحنا هنروح لها لسه.
0: أيوة.
1: وهنجاوب عليها في السؤال اللي بعد كده، بس إذا حضرتك حابب ترد في حاجة على
0: بس هرد الجزئية الأولانية. إن أحب أحد العالم فليس فيه محبة الآب، لأنه في ثلاث أعداء، الثلاث أعداء دولت ضد الثلاث أقانيم. فعندنا العالم ضد الآب،

0: وعندنا الشيطان ضد الابن، وعندنا الجسد ضد الروح القدس. ما يتفقوش مع بعض. ده مش موضوع كلامي لكن قلتها باي ذا واي. فالعالم لا يتفق مع الآب. العالم كل مخططاته أن يأخذ الإنسان بعيدا عن الله. يعني يقولون لله ابعد عنا. ليه العالم ضد الآب؟ الآب يريد أن أولاده يكونوا معاه، يشبعوا به، يعطيهم. الآب قال للابن اسألني فأعطيك الأمم ميراثا. الآب بيدي أولاده. لا، العالم عايز يخلي المؤمنين يستغنوا عن الآب. أنت عايز إيه حضرتك؟ أنا أدي لك. مش معاك كريدت كارت؟ مش معاك كارت؟ تعال وهات اللي أنت عايزه. فالعالم ضد محبة الآب، لدرجة الرسول يعقوب قال كده: ألستم تعلمون أن محبة العالم عداوة لله. عداوة لله. فربنا يحفظنا وناخد بالنا قوي أن العدو بيغرينا زي ما بيغري الصياد الفريسة بتاعته بقطع من اللحم أو من الحلوى أو واتفر. ربنا يحفظنا من العالم، لأنه محدش حب العالم وفلح. اسألوا ديماس اللي حب العالم وساب الخدمة وراح في العالم.
1: وهكون يعني هبني عداوة أو هكون في عداوة مع الآب.
0: صحيح.
1: لأن في عداوة بين العالم والآب. فأنا لما بحط نفسي في حب العالم أنا بفتح هذه الجاب على حياتي.
0: تمام.
1: فبيكون في انفصال وابتعاد عن الله في حياتي. استأذنك ناخد بنت الرب من مصر ونكمل. بنت الرب أهلا بيكي، حضرتك على الهواء. بنت الرب معانا. بنت الرب من فضلك تسمعينا من التليفون وتوطي التلفزيون خالص. بنت الرب سامعانا؟ بنت الرب، طيب استأذنك تعاودي الاتصال بينا مره ثانيه.
2: الو
1: اهلا، اتفضلي، احنا سامعينك بس من فضلك وطي التلفزيون او يعني روحي بالتليفون لمكان هادي شويه عشان نقدر نسمعك بوضوح. بنت الرب، الو. طيب بعتذر لك جدا، استأذنك تعاودي الاتصال بينا. في خطوره أخيرة حضرتك كنت عايز تقولها من عدم حياة، من عدم وجودنا في هذه الحياة حياة الاكتفاء.
0: عدم الاكتفاء بيخلي، سامحيني في التعبير، بيقلل من القيمة. بيقلل من الاحترام. بيخلي الواحد يحط نفسه في مكانة، سامحيني، مكانة قليلة، بيهين كرامة الواحد. أجيب لك مثال بسيط يعني.
1: أيوة.
0: عندنا مثال في العهد الجديد، واحد اسمه فيليكس الوالي. وفيليكس الوالي كان حابس بولس، وبعدين يقول الكتاب انه كان يستدعيه مرارا كثيرا ليسمعه. اسمعوا التعبير الجاي يا حبايبي، يقول ليأخذ منه دراهم. تخيلوا معايا، والي كبير روماني يستدعي بولس الاسير. عارفه بيستدعي ليه؟ عشان ياخد منه دراهم. يعني تخيلوا، الامير عايز يشحت من الاسير.
1: تحب تقول الشاهد؟
0: نعم،
1: تحب تدينا الشاهد؟
0: الشاهد موجود في اعمال الرسل اصحاح 24 وعدد 26 لو تحبوا يرجعوا للشاهد. فيليكس الوالي الروماني العظيم كان يستدعي بولس. تحب تقرا لنا الشاهد حضرتك؟ عدد 26 وكان ايضا
1: اعمال
0: 26
1: اعمال
0: 26 24
1: اعمال 24
0: 26 اسف 24 26
1: طب سوري
0: اقرا. يقول yes, وكان please. ايضا يرجو ان يعطيه بولس دراهم ليطلقه، ولذلك كان يستحضره مرارا اكثر ويتكلم معه. يعني انا عايز احبائي المشاهدين ياخدوا بالهم معايا، يعني والي روماني محترم كبير قوي يجيب واحد اسير زي الرسول بولس، يجيبه قدامه يعمل له عرض محكمة. ليه؟ علشان ياخد منه دراهم. عدم الاكتفاء يخلي

0: الواحد يقلل من قيمته قوي قوي قوي قوي إلى هذا المستوى. عشان كده لهذا السبب وهذه الأسباب اللي قلناها أحبائي، تعالوا نصلي مع بعض نقول للرب ادينا اكتفاء، يا رب علمني أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، اشبع قلبي بشخص المسيح. خليني أقول مع أساف: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض.
1: أمين يا خلي. بس قبل ما نروح للسؤال اللي بعده، وإزاي نعيش حياة الاكتفاء، بس قبل ما نروح لده كمان، هل أنت كده عايز تقول لي خليكي راضية ومكتفية باللي عندك، ومش لازم يكون عندك طموح بقى يعني؟ وإيه العلاقة بين الاكتفاء والطموح، وهل في علاقة، وهل الاكتفاء ضد الطموح؟ بس قبل ما ناخد الإجابة على السؤال ده، استأذنك نطلع على فاصل.
0: أمين.
1: نسمع ترنيمة ونكمل. أحبائنا نروح لفاصل ونسمع الترنيمة دي ونصليها مع بعض، ونرجع نكمل معاكم موضوع حلقتنا. ومشرفنا الأخ إلي.

لكم موضوع حلقتنا وتعلمت أن أكون مكتفيا. تريمة كانت بتقول علمني يا رب أن أنا في كل جوع وفي أي أمر لا أشبع غير من سواك. الرب النهاردة يختم بهذه الطلبة على قلوبنا يا رب. مش حاجة تشبعنا غيرك، تملأ عيوننا غيرك، تملأ قلوبنا غيرك، تملأ أذهاننا غيرك، تملأ مشاعرنا غيرك، تملأ الكل غيرك يا رب. نكون بنعيش في كل يوم في

0: عشوائك الصادقة أنك تكوني للرب. أنا بحس أنك مش بتقدمي حلقة، لكن أنت قدام الرب بتطلبي من الرب الكلام اللي احنا بنقوله.
1: أنا باجي هنا عشان أتعلم.
0: أحييكي على هذا، على هذا التوجه يا أخت منال. أنت بركة كبيرة.
1: ربي يباركك. كنت بسألك على الطموح.
0: أيوة.
1: هل الطموح ضد الاكتفاء؟ وهل معنى ان انا اعيش مكتفي يعني خلاص بقى ان انا ما عنديش حاجة يكون فيها عندي طموح او بسعى اليها، يعني خلاص ربنا عايزني ابقى مكتفي باللي عندي، لكن انا عايش في الارض وعندي طموح وعندي افكار وعندي اهداف عايزة اتممها في حياتي الارضية والروحية. وانا عايزة برضو ارجع اروح لحتة الاكتفاء في الروحيات، ربنا عايزنا نكون مكتفين في الأرضيات،
0: احنا
1: لكن
0: عامه
1: غير مكتفين
0: احنا
1: في
0: عندنا
1: الروحيات.
0: اكتفاء في الروحيات بس على فكره.
1: ايوه دي مشكله.
0: يعني احنا مكتفين قوي في الحاله الروحيه، يعني انا بقرا ربع اصحاح كل اسبوع الحمد لله، بروح الكنيسه مره في الاسبوع الحمد لله. فاحنا عندنا بس اكتفاء في الحاجات الروحيه، معانا ربنا زي ما تقولي عايز العكس، يعني
1: عايز العكس، لا نكتفي من الروح القدس ومن عمله فينا ومن ينقل لينا قلبه واشواق الاب كل
0: تمام.
1: يوم. الطموح
0: طبعا
1: وإيه هو الطموح عشان الناس تبقى برضو يعني
0: أعرف الطموح الأول. الطموح يعني هو الرغبة في النجاح والتفوق بالطرق المشروعة التي تمجد الله. أقول تاني، الطموح هو الرغبة في النجاح والتفوق بس بالطرق مشروعة وفي نفس الوقت فيما يمجد الله. يعني ما نجحش في العالم واعمل مشاريع واللي بيها تاخدني فين فلان، ما بنشوفوش في اجتماع خالص النهارده، مش كان بيخدم زمان؟ لا، ما ربنا بقى اللي اداله اداك يعني وتبالك. فالطموح هو الرغبه في النجاح والتفوق بطرق مشروعه بما يمجد الله. لو اقرا ايه مع حضره المخرج، تعبنا كتير قوي معانا النهارده كتر خيره، يطلع لي رساله يوحنا أصحاح ثلاثة، آسف يوحنا الثالثة، رسالة يوحنا الثالثة عدد اثنين، هي أصحاح واحد. هلاقي يوحنا الحبيب بيوجه نصيحة جميلة حلوة قوي، بتقول لنا أن ربنا مش ضد الطموح. تفضلي.
1: أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة.
0: خلي بالك معايا، في كل شيء. في كل شيء إيه؟
1: أروم أن تكون ناجحا.
0: طب النجاح ده لحد إمتى؟ لا وماله، أنت معك شهادة، خد شهادة تانية كمان. طالما بطريقة مشروعة وطالما بطريقة تمجد الله، مش هتاخد وقتك من بيتك، مش هتاخد وقتك ممكن أنشغل وأنا بعمل شهادة شوية بس مش على طول العمر كله. هتاخد وقت مثلا شوية من، لكن مش على طول. أروم أن تكون ناجحا. وعلى فكرة كل رجال الله كانوا ناجحين، كل رجال الله، ما فيش واحد فيهم كان فاشل يا اخت منال. كلهم ما كانوش اغنياء بس كانوا ناجحين. يعني ايه رايك في يوسف مثلا؟ يوسف كان قاعد في بيت فوتيفار، عبد ذليل. ده مش هاوس كيبر ولا هاوس كليننج ولا واحده بتيجي تنظف لنا البيت، لا ده عبد. يعني لو ذبحوهم حش يقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ لكن قولي معايا الآية اللي جت عن أول مرة تيجي عن يوسف وهو عبد في بيت فوتيفار، تكوين 39، وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. ده الطموح. لكن هل يتعارض مع الاكتفاء؟ لا يتعارض مع الاكتفاء. هرجع تاني لتعريف الطموح، إذا كان بطرق مشروعة وبما فيه يمجد الله. لكن امتى بقى يتعارض الطموح مع الاكتفاء؟ امتى؟ عندما يتحول الطموح الى طمع ونهم لا يشبع ولا حدود له وبطرق غير مشروعة عشان اوصل من حاجة لحاجة لحاجة لحاجة. يعني برضو هقرأ آية من سفر الامثال، انا احب كلمة الله. ولما نرجع لكلمة الله حلوة، امثال 30 اللي قرينا منه شوية، آية بتاعت ابن متقية مسة، أمثال 30 عدد 15 و16، هيقول لنا بقى تعريف جميل عن عدم الاكتفاء، عن الطموح الذي يقود إلى عدم الاكتفاء. أمثال

0: 30 عدد 15 بيقول للعلوقة بنتان. العلوقة ديت نوع من أنواع الديدان اللي بتقف في حلق الماشية، ويا حرام تمتص كل الأغذية اللي نازلة للماشية، فتلاقوا الماشية جسمها هزير رغم أنها بتاكل كتير. للعلوقة بنتان هات هات، ثلاثة لا تشبع، أربعة لا تقول كافة. إيه هما بقى؟ الآية اللي بعدها الهوية. الهوية مهما حطيت لها من خشب هتقعد مولعة إلى ما لا سن. الرحم العقيم، ثلاثة أرض لا تشبع مياه، النار لا تقول كافة. متى يتحول الطموح إلى شيء لا يمجد الله؟ عندما يبقى يصبح شعار حياته زي العلوقة. إيه العلوقة؟ عمالة تمتص الأغذية ولا تشبع،
1: تحول لطمع،
0: تحول إلى طمع. زي ما نقرأ عن واحد في الكتاب لما أخصبت كورته فكر في نفسه وقال أهدم وابني وروح تفر ربنا. إلا حتى ما فكر يقول للرب أشكرك، إلا حتى ما فكر ياخد حاجة من جزء من اللي عنده يوديه لخدمة الرب أو الفقراء أو البكورة زي ما قال الكتاب. الطموح ممكن يتعارض مع الاكتفاء عندما يتحول إلى طمع، هات هات زي الهاوية وزي النار. وكمان يتحول الطموح يتعارض مع الاكتفاء لما عندما يوصلني لدرجة اللي فيها أزعل من ربنا، يصعب علي من ربنا لما يدينيش اللي أنا عايزه. يعني أنا كنت عايز أخد شهادة، ربنا ما سمحش أخدها. ربنا كنت عايز أخد إقامة ما خدتهاش. كنت عايز ابني يتجوز فلانة أو بنتي تتجوز فلان، ما ادانيش. كنت عايز أخد الخدمة الفلانية في الكنيسة وما رضيوش يدوهاني. إيه اللي يحصل بقى دلوقتي؟ هيبان بقى ده طموح ولا هيبان ده اكتفاء ولا طمع؟ ربنا ما ادانيش، أوكي أوكي أنا ما قصرتش. خلي بالك معايا، يعني الطموح الحق أنا ما قصرش، أنا أقوم بالدور اللي عليا. لكن إذا ربنا ما ادانيش، كان في ترتيلة زي ما تقول إذا استجبت طلبتي أو شئت رب الامتناع في كل حال أشكره إكرامك والاستماع. أنا عملت اللي عليا، طلبت منك، قمت بالدور بتاعي، ذاكرت في الشهادة المعينة بأمانة، ما ادتنيش اللي أنا عايزه. فإمتى يتعارض مع الاكتفاء؟ عندما يتحول إلى نوع من ثورة غضب، مخاصمة الله، ليه عملت معايا كده؟ طب وأنا هسيبك وأنا هبطل أخدمك. هنا يتعارض مع الاكتفاء.
1: يعني كأن الاكتفاء أنا راضي باللي رب ادهوني، وكأن الطموح عايز يقول لي أن الطموح ده أنا بستخدم الفرص اللي الرب بيتيحها ليا وبيحطها قدامي، الفرص المشروعة واللي منه.
0: تمام.
1: أني أدو ماي بيست، أن أنا أعمل أفضل حاجة عندي عشان أوصل لها، لأنه وأنا راضي فأنا لمجده والمجد بعيش زي ما كان. وانا في طموحي انا لمجده بستثمر كل طاقه فيا وكل فرص هو بيفتحها لي وابواب بيداني ومنه زي ما حضرتك قلت منه، فبتحرك فيها بافضل حاجه بافضل طرق بافضل امكانيات عندي علشان اكون ناجح فيها والمجد.
0: صحيح. انا في شغلانه وهتجيلي فرصه ادرس كورس عشان تبقى او ماله اعملها. أنا في بيت صغير مش مكفي أولادي، هتجيلي فرصة أنقل بيت وماله. وماله. بما لا يتعارض مع مبادئ الله، وبما لا يتعارض بأي طرق غير مشروعة.
1: قبل ما نسيب حتة الطمع طالما فتحنا الحتة دي ونروح لإزاي نعيش حياة الاكتفاء وإيه بركات حياة الاكتفاء، أنا عايزة أروح لمحبة المال في الحتة دي، لأنه الحتة دي إبليس بينجح أنه يمسك كثيرين فيها، أن إحنا بنكون ضعاف قدام محبة المال، واللي الكتاب قال عنها أن هي أصل كل الشرور. يعني لو هتدور هتلاقي أنه بسبب المال الناس بتعمل بلاوي، يعني أكسوري في اللفظ، لكن حقيقي بنخترع اختراعات وبنعمل حاجات علشان المال.

0: اللي هي أصل كل الشرور، واللي بنفتح بيها بوابات من العدو على حياتنا وبيوتنا وعائلاتنا بتكون مدمرة، زي ما الكتاب قال لتكن سيرتكم خالية
1: خالية.
0: من محبة المال، لأنه محبة المال أصل كل الشرور اللي ابتغاكم حادوا عن الطريق، وإن هم
1: طعنوا
0: طعنوا
1: أنفسهم
0: أنفسهم
1: بأوجاع
0: بأوجاع
1: كثيرة.
0: كثيرة.
1: أيوة.
0: اتكلمنا شوية في الحتة دي، ونروح قدس عايز يحذرنا في ايه في الحتة دي النهاردة كأولاد للرب، لأنه بسبب وفرة المال في ناس عندها وفرة في المال فأصل كل الشرور، فتلاقي المؤمنين بيضربوا ساعات، عايزة أقول بيعملوا حاجات لا تليق بمجد الرب بسبب إن في مال وبسبب عدم وفرة المال برضو، ما هي بتودي برضو في حتة تانية من من التذمر ومن المقارنة ومن التعب والضغوط.
1: يمكن دي هتيجي برضو في الطريق للاكتفاء، لكن عايز اقول عدم اقتناعي ان الرب ماسك اموري، مسؤول عني، يديني امتى ويمنع عني امتى، عدم اقتناعي انه God is in control، ربنا هو اللي مسيطر، فانا بيجي لي حالة من الهوس وحالة من الانزعاج وحالة من عدم الاتزان، يلا اتصرف، لازم اعمل اي حاجة. طب ايه لما اجيب فلوس كتيرة يبقى عندي كريدت واعمل انفستمنت واعمل مش عارف ايه، فيتحول الامر الى نهم وجشع، عايز اجيب فلوس كتيرة. المال في حد ذاته بركة، لكن محبة المال هي الشر، هي الشر. وعلى فكرة معظم اللي عملوا مصايف في الكتاب كان من ورا الفلوس. يعني لماذا باع يهوذا المسيح؟ بلاش يهوذا، لماذا ذهب بلعام ليلعن شعب الله؟ قال كده عنه الكتاب، أحب أجرة الإثم، أجرة الإثم. فمعظم المصايب اللي تمت في الكتاب وعبر التاريخ البشري، ليه واحد بيخون دولته يروح يعمل جاسوس؟ بيعرضوا عليه لكة من الفلوس قد كده يعني، وغيره وغيره. ليه كثيرين بيسيبوا؟ ليه بعض الخدام، ده بعض الخدام اتجاسر واقول بعض اللي أنا مش الخدام، مش فوق الشبهه يعني. ده الرسول بطرس حذر الخدام وقال لهم من حاجه اسمها الربح
0: القبيح.
1: القبيح. ايه الربح القبيح؟ ان يكون غرضي في الخدمه هو الفلوس، ان يكون غرضي في الخدمه هو ربح الفلوس، او ربح اي مكاسب حتى بلاش فلوس، انا عشان اظهر وعشان يبقى لي اسم ويبقى لي اعتبار وسط جماعة الخدمة. ربح الفلوس، المال، الشهرة. ربنا يحفظنا،
0: آمين.
1: واكتر حاجة تحفظنا هو عندما اقتنع ان اكون مكتفيا
0: كافيا بما
1: بما
0: أنا
1: انا
0: فيه.
1: فيه.
0: إزاي نعيش بقى حياة الاكتفاء؟
1: ازاي اوصل للاكتفاء؟ خليني اقول بعض الحاجات لان الوقت عمال يجري بينا.
0: أيوه
1: رقم واحد، المسيح الذي يملأ القلب، لا بديل. المسيح الذي يملأ القلب، اللي قال الآية اللي قريناها مش واحد قريتيها في يوحنا 4 على السامرية، لكن من يشرب من الماء الذي
0: أعطيه
1: أعطيه
0: أنا.
1: أنا فإن لم يعطيني ويعطيك يا أخت منال المسيح ماء الحياة. بص احضري مؤتمرات براحتك، لا أنا بلاش، أنت أحضر مؤتمرات وأحضر نهضات وأحضر خلوات ومشورات ولقاءات وسفريات، واخد بالك، وفي الآخر nothing، ولا حاجة. ما لم يرويني المسيح وأقعد قدامه اشبعني بيك، فلا أحتاج في أي جوع أن أشبع من سواك، أشبع بالمسيح. شكرا لحد مخرج جاب لنا الآية، لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا،
0: لن يعطش،
1: أعطيه أنا، يصير ينبوع فيه، ينبع إلى حياة، ينبع إلى حياة أبدية. رقم واحد، المسيح. المسيح. مرة رحت، وبحكيها في الخدمات كتيرة، مرة رحت أجيب واحدة كفيفة أوصلها من قرية في الصعيد أجيبها لمكان للكفيفات في القاهرة. مشوار صعب قوي، رحت قرية من قرى مش أذكر الأسماء، ورحت لقيتها قاعدة في حتة عشة كوخة كده صغيرة، عايشة لوحدها مش شايفة، وعايشة في

0: حته صدقيني يا اخت منال ما ما ما ما ما مسقوفه نصها ونصها بتشوف السما. وقعدت عندها في الليل دي عشان الصبح هي بدري اطلع بيها على القاهره. وما عندهاش غير مصطبه طين تنام عليها ولحاف قذر جدا مليان براغيث. واصرت صدقيني تديني. قالت لي انت تنام هنا. طب وانت تقعدي فين؟ قالت لي اقعد على الارض كده. حاولت فيها. قالت لي لا سيبنا كرم ربنا. تخيلي معايا. وبعدين لما انا مش عارف انام قالت لي تعالى نصلي. خدنا فرصه صلاه لحد الساعه 5 الصبح. وصلت ايه دي. انا عايز اوصلها من الحكايه دي. دي بكتني. وتعلمت الايه دي من الاخت الفاضله ديت. هي عند الرب دلوقتي يعني. كانت سنها وقتها 75 سنه تقريبا. واحنا بنصلي قالت له اشكرك. اشكرك لانك اعطيتني كيلا ملبدا مهزوزا فائضا في احضانكم. ايه موجوده في انجيل لوقا يمكن اصح 6 او 12 مش فاكر. بتقول كده ها كيلا ملبدا مهزوزا يعطى. قلت له اشكرك لانك اديتني كيلا ملبدا مهزوزا في. انا فتحت عيني في الصلاه بقول لها هو فين الكيل في سر يعني. شبعانه شبعانه بالرب شبعانه بالرب. اذا الطريق للاكتفاء رقم 1 هو المسيح. وانا اشجع كل مشاهد النهارده خذ المسيح من نصيبك. خذ المسيح صدقني هتحس بيتك احلى بيت. خذ المسيح هتلاقي مراتك او شريك حياتك او اولاد احسن مستوى انت موجود فيه. ها معك لا اريد شيئا على الارض. تاني حاجه تقود للاكتفاء حاجه اسمها النعمه يا اخت منال. فاكره معايا بولس لما تضرع للرب 3 مرات من اجل الشوكه؟ فاكره الرب رد عليه قال له ايه؟ تكفيك
1: نعمتي.
0: ما هو احنا بنتكلم على الاكتفاء sufficiency الكفاية الاكتفاء. فأول ما يعطيني الاكتفاء شخص المسيح. تاني ما يعطيني الاكتفاء هو النعمة. يا جماعة النعمة مش ترتيلة. النعمة مش وعظة. النعمة هي عطية المسيح اليومية لما تبقى في شركة معاه يديك كل يوم جرعة. زي ما أي حد فينا بياخد جرعة أقراص علاجية معينة كل يوم. النعمة دي جرعة يومية تاخدها من ربنا ولما تاخدها يحصل لك حالة اكتفاء. بس لو تسمحي لي في دقايق أقول النعمة اللي خدها ديت من الرب يوميا لما بولس قال لتيموساوس تقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع. النعمة دي تعمل معايا إيه عشان أكتفي؟ تعمل معايا حاجتين على الأقل. أول حاجة النعمة تعملها معايا اسمع كده معايا. النعمة تخليني أخطي حاجز النقص اللي عندي. ما أنا عندي نقص. هو أنا عندي كل حاجة؟
1: لا أكيد لا.
0: هو أنا ظروفي 100%؟ لا. لكن النعمة تعمل إيه بقى؟ تروح رفعاني النعمة فوق النقص الجسدي العائلي المادي وتفر النقص اللي عندي. النعمه خد بالك معايا تروح مخطياني فوق الحاجز دوت وعدي فيها. عشان كده بولس بعد ما الرب قال له تكفيك نعمتي عارفه قال ايه؟ قال له انه حينما انا ضعيف
1: انا قوي.
0: بص هنط كده الحاجز حينئذ
1: انا
0: قوي. ازاي قدرت تخطي وتنط من حاجز الضعف للقوه؟ بسبب النعمه. اول حاجه تاني النعمه تعملها معايا واكتفي بيها. النعمه تفتح عيني. خدي بالك من التعبير دوت يا اختي منال وكل المشاهدين. النعمه تفتح عيني على اللي عندي مش اللي مش عندي.
1: خليني اشكر عليه.
0: غالبا احنا بنزن ونقن بنزن ونقن على اللي مش عندنا مع ان عندي حاجات كتيره. فالنعمه تفتح عيني على مزمور 103 باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك الذي يشبع. تفتح عيني على أفسس 1:3 مبارك الله أب ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. أكتفي بدوت. قلت حاجتين يقودنا الاكتفاء شخص المسيح اللي يملك القلب. رقم 2 نعمته اللي تشبع قلبي.
1: نعمة دي بتعمل حاجات عارف بتخلينا نستغنى.
0: أيوة
1: بسهولة قوي. تلاقي نفسك مش ممسوك في حاجة بسهولة قوي تستغنى عنها. يعني تستغنى تلاقي نفسك فوق مستواها يعني.
0: صحيح.
1: مش دي اللي هتوقفني. مش دي اللي هتاخدني ورا. مش دي اللي هتوقف حياتي مع ربنا. أنا

0: أنا مكانتي في السماويات.
1: صحيح.
0: فالحاجات دي مش هتخليني
1: ما دي اللي تنقلني فيها النعمة بقى. تنقلني فيها النعمة. لكن كمان اسمحي لي أقول حاجة تانية تقودني الاكتفاء، هو التدريب. يعني لو حضرة المخرج طلع لنا الآية التانية بتاعت فيليب 4 وعدد 11.
0: تعلمته.
1: يعني هنا هيقول لنا ثلاث كلمات يا أخت. من المهمين قوي. أول كلمة يقول فإني قد تعلمته. هات لي الآية اللي بعدها لو سمحت حضرتك. في الآية اللي بعدها يقول قد تدربته. واخدين بالكم أحبائي؟ يقول في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربته. يبقى أول حاجة قد تعلمته، تاني حاجة قد تدربته، ثالث حاجة في عدد 13 أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. علشان أوصل للاكتفاء أنا عايز الآيات دي تفضل قدامنا. في ثلاث خطوات تدريبية، دورة تدريبية نخشها. الحاجة الأولانية تعلمته. يعني ربنا بيعمل معانا إيه النهاردة في الحلقة؟ بنتعلم.
0: Yes.
1: بس التعليم لوحده ما يكفيش.
0: لازم نتدرب.
1: لازم نروح إلى أرض الواقع. إيه بقى أرض الواقع؟ قد تدربته. فربنا بيدربنا. طب يدربني إزاي؟ يقفل عليا مرة.
0: أن أشبع، أن أجوع.
1: يديني مرة. يسمح لي بظروف صعبة مرة. يمنح مرة. يمنح مرة. ها؟ ده اسمه ايه؟ تدريب. وكل رجال الله احباء الافاضل دخلوا في تدريب. يعني يعقوب دخل في تدريب لمدة 130 سنة. اتعلم لما الرب ظهر له في سلم رأسها يمس السماء. قال له انا معك واحفظك حيثما تذهب. ده اتعلم. لكن تدرب في 130 سنة. 130 سنة. لحد ما يوصل للحالة اللي في الآخر يقول الله الذي رعاني منذ وجودي. أختم بقى الفكرة بتاعتي. طب كيف أنجح في التعليم وكيف أنجح في التدريب؟ الآية اللي قدام حضراتكم.
0: في المسيح
1: أستطيع كل شيء في المسيح الذي. بالمناسبة الآية دي اتقالت مش على أي حاجة، اتقالت على موضوع الاكتفاء والتدريب. مش على أي حاجة. أستطيع أن أتعلم؟
0: مش نعم. على أعمال قوات يعني.
1: أو لا، لأن
0: هي اتقالت في الحتة دي.
1: ده مرة واحد خد وعظة يا أخت منال، قال إنسان على كل شيء قدير. قلت له استغفر الله، استغفر الله، إيه إنسان على كل شيء قدير؟ ما قالك أستطيع كل شيء في المسيح. هنا أستطيع كل شيء في المسيح مش بيقول إن أنا أقدر أعمل قوات وكل حاجة. لا لا، مش بقصد بيها كده. لكن أقصد أن أكون مكتفيا. أقصد أتعلم، ويقصد بها أتدرب وأنجح في الكورس بتاعي، فأصل إلى الشهادة اللي نفسي أنا أخدها وحضركم تاخدوها يا حبايبي. مش شهادة الوعظ ولا شهادة الترنيم ولا شهادة المنبر، لكن شهادة أن أكون مكتفيا.
0: أقدر أعيش في أي وضع، تحت أي ظروف، في الشبع، في الجوع، في الضيق، في الرحب، في كل وقت.
1: عندي ما عنديش.
0: عندي ما عنديش.
1: الناس اللي حواليها عندها كل حاجة
0: وأنا ما عنديش.
1: وأنا ما عنديش ولا حاجة. ففي هذا أنا أفرح. أوصل زي ما قال حبقوق، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، السيد الرب قوتي ويمشيني على كل مرتفعاتي.
0: هللويا. بركات الاكتفاء. عندنا 3 دقايق ونص وربع.
1: بركات الاكتفاء دي عايزة حلقة لوحدها، لكن هقولهم حاضر في الدقيقتين اللي فاضلين فيها. أول بركة التعويض الإلهي. تعويض الإلهي. لو حضرة المخرج بسرعة نقدر نوصل إلى سفر التكوين أصحاح 13 وعدد 14. إيه اللي حصل في التكوين 13-14؟ شكرا. حصلت مشادة بين رعاة الغنم بتوع إبراهيم ولوط، وبعدين قال للوط اعتزل، واختار لوط لنفسه دايرة الأردن. إبراهيم وقف قدام ربنا قال له أنا مش اختار حاجة، اختار لي أنت. بص كده الرب قال له ايه؟ ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي انت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. وبعدين الايه اللي بعدها يقول له لان جميع الارض التي انت ترى لك اعطيها ولنسلك الى الابد. انت مكتفي؟ مش عايز تختار انت حاجه بنفسك؟ طب انا بقى هديك. اذا كان لوط ذهب شرقا الى الاردن، انا هديك شرق وغرب وشمال وجنوب. اول بركه للاكتفاء احبائي هو التعويض الإلهي. أقول بركة تانية واكتفي بيها، هي المعية الإلهية. وإحنا فاتحين سفر التكوين بعد إذن حضرتك، لو جبت لي تكوين أصحاح 15 والعدد

0: الأولاني لما الرب ظهر لإبرام وقال له لا تخف يا إبرام أنا ترسل لك أجرك كبير أجرك كثير أو أصلها بتقول أنا أجرك الكثير أنا أجرك الكثير مكافأة معي أنا معاك. طب إيه مناسبة الآية ديت؟ بعد ما انتصر إبراهيم على الملوك اللي خدوا لوط وسدوم وعمورة ورجع كل حاجة وجي ملكي سدوم وعمورة قال له خد الأملاك ودينا النفوس قال له رفعت يدي إلى الله العلي لا أخذ خيطا ولا شراك نعل مش عايز منك حاجة خالص يا عم متشكرين. ربنا لما لا عمل كده مكتفي قال له أنا أجرك الكثير أنا ترسل لك. بركتين للاكتفاء أحبائي. البركة الأولانية تعويض إلهي
1: أنا أختار لك بقى
0: أنا أختار
1: أنا اختياراتي بقى الرب اختياراته مختلفة تماما.
0: لوط خد شرق راح الأردن سدوم وعمورة أنا هديك شرق وغرب وشمال وجنوب.
1: yes.
0: البركة الثانية للمكتفي اللي قال ملك سدوم وعمورة رفعت أيدي مش عايز حاجة فضينا منها أيدينا لا هي تخصنا ولا هي شلينا مش عايزين منها حاجة الحمد لله. ربي لما انت تبقى مكتفية ربي يسيبك اطلاقا. الرب يقول لك انا
1: اجرك
0: الكثير.
1: هللويا هللويا هللويا. عندنا 30 ثانية بس ممكن نصلي في 30 ثانية.
0: امين.
1: يخدم الروح القدس بالكلام ده على قلوبنا النهاردة باسم الرب يسوع.
0: تعالوا نصلي احبائي. يا رب شكرا ليك من القلب يا كفايتنا يا شبعنا يا فرحنا يا سرورنا يا نصيبنا الصالح يا مخلصنا يا اللي لينا يا اللي كنزنا أنت هو ذخري فيه كل ما أشاء يا له ذخرا غدا لي في السماء. شكرا يا ذخرنا ونصيبنا وحبيبنا. أصلي لأجل نفسي ولأجل إخواتي اشبعنا املانا فض علينا العالم بيغرينا عايز يصطادنا ويزلنا لكن اشبعنا بيسوع المسيح المخلص الحقيقي اللي يدي حياة أبدية اللي يمشي معانا. بركة لكل ما سمعناه وبركة للمشاهدين في اسم المسيح. آمين
1: آمين آمين. بشكرك جدا يا أخي يا ربي باركك.
0: شكرا أخت منال
1: دايما بشكرك جدا. أحبائنا في نهاية الحلقة بشكركم جدا على متابعتكم للحلقة وإلى لقاء في حلقات أخرى والرب يكون معاكم.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل الكتاب، وما زلنا في دراستنا في سفر الخروج ثاني أصفار الكتاب المقدس. بدأنا في الحلقة الماضية أصحاح 25 من سفر الخروج، وبدأنا دراسة ما يسمى بخيمة الاجتماع، أول مسكن لله على الأرض، خيمة الاجتماع أو المسكن أو خيمة الشهادة. وعرفنا أن ربنا كان عنده رغبة أنه يسكن في وسط شعبه، وأمر موسى أنه شعب يقدم تقدمات علشان تبنى هذه الخيمة. وبدأنا في الكلام في الحلقة الماضية عن أقسام هذه الخيمة: الدار الخارجية، ثم القدس، ثم قدس الأقداس. وعرفنا أنه الدار الخارجية فيها قطعتين، فيها مسبح النحاس أو المحرقة، وفيها المرحضة النحاسية. بعد كده ندخل إلى المسكن الأول أو القدس، هنلاقي فيه ثلاث قطع، هنلاقي فيه مائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية، ثم مذبح الذهب أو اسمه مذبح البخور في مواجهة للحجاب. الحجاب يفصل بين القدس وقدس الأقداس. لما ندخل إلى قدس الأقداس هنتقابل مع التابوت وغطاء التابوت. وعرفنا التابوت يرمز إلى شخص المسيح، ناسوت ولاهوت، خشب صنط وذهب نقي. وغطاء التابوت يتكلم عن عمل المسيح على الصليب أو كفارة المسيح، وهو من الذهب النقي. النهاردة نكمل كلامنا في خيمة الاجتماع، وسنبدأ دراستنا عن مائدة خبز الوجوه. جهز كتابك، افتح كتابك على خروج 25 وتابعنا أثناء الدراسة. خلوني في بداية الحلقة رحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك يا

0: يوسف.
1: أهلا بك حياتي.
0: كمان بنرحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بيكم. أخ يوسف، إحنا وصلنا إلى في دراستنا في 25 إلى مائدة خبز لوجو، فإحنا كده هنطلع من قدس الأقداس على القدس برة، هنلاقي مائدة خبز لوجو. ادينا فكرة عامة عن مائدة خبز لوجو قبل ما نشوف مع بعض مكوناتها وخاماتها وشكلها إيه.
1: يعني حضرتك أشرت في أثناء حديثك أن إحنا هنطلع، وفي الحقيقة إحنا مش إحنا اللي هنطلع، لكن كأن الله طلع. يعني في ترتيب خيمة الاجتماع ترتيب عجيب قوي، إنه ما بدلناش من برة لجوة، كأن الله هو الذي يبحث عن الإنسان فيفضل ماشي بينا من جوة لغاية لما يطلع برة يلتقي بالإنسان عند مذبح النحاس، مذبح المحرقة، ثم يمسك بيديه
0: ويدخله.
1: لكي يدخله إلى القدس علشان يبقى ساجد. فما أروع هذه الخيمة في مجملها وفي تفصيلها.
0: تمام، مائدة خبز لوجو هنشوف مع بعض دلوقتي منظر ليها.
1: أيوة.
0: وحضرتك يا ريت تعلق لنا عليه، اتفضل.
1: يعني مائدة خبز لوجو برضو هي مائدة ليها إكليل وليها شفة علشان خاطر تمنع سقوط الأرغفة، مش بس سقوط الأرغفة، لكن الأرغفة تشير إلى شعب الله، والرب كأنه عاوز يحمي شعب الله. فهناك إكليل وحاجب شبر له إكليل من ذهب، من ناحية للجمال والمجد ومن ناحية للحفظ وللحماية. مقاسات المائدة الطول 2 والعرض ذراع، وكأنه عاوز يقول إن الاتنين صاروا واحد، الاتنين اللي هو الله والناس. حاجة عجب، هل معقول إن هذا الأمر يحدث، إن يبقى في شركة وثيقة بالطريقة دي، إن الله يتنازل ليصل إلى الإنسان؟ طبعا ده تم عن طريق الرب يسوع المسيح الذي هو الله وهو إنسان في آن واحد. الارتفاع 1.5 نفس ارتفاع التابوت، فلا يمكن أن تكون لنا شركة إلا على قياس الكفارة التي نرى صورتها في التابوت. استخدامها يوضع عليها خبز الحضرة كل يوم سبت، ويرفع يوم السبت لكي يأكله الكهنة في مكان طاهر، ويوضع أرغفة جديدة في يوم السبت. المدلول المسيح هو طعام الله وطعام شعبه، ويا له من شرف إن اللي بيشبع قلب الله أصبح يشبع قلب المؤمنين به. وأول مرة نقرأ فيها عن كلمة المائدة زي ما مكتوب هنا في سفر الخروج 25، وهو بيحدثنا عن مائدة خبز الوجو.
0: إذن مائدة خبز الوجو احنا عرفنا خامتها من خشب الصنط المغشى بالذهب النقي، ودائما لما يقول ذهب نقي يعني بيتكلم عن اللاهوت.
1: صحيح.
0: فبيتكلم عن شخص المسيح أيضا، والخبز طعام الله، وبعد كده صار طعام المؤمنين أو شعب الله.
1: صحيح.
0: بعد القطعة دية على طول هنتقابل مع المنارة، دينا فكرة عن المنارة قبل ما نشوف منظر ليها وتركيبها ازاي.
1: يعني أحب أقول احنا قلنا قبل كده إن خيمة الاجتماع مقسمة إلى 3 أقسام. الدار الخارجية تستنير بنور الشمس، القدس يستنير بنور المنارة اللي هنتكلم عنها دلوقتي، قدس الأقداس يستنير بنور الشكينة، حضور ربنا هو اللي بينور. فما كانش في نور من بره جوه القدس، لكن نور المنارة ينير، وفي قدس الأقداس نور الشكينة ينير.
0: تمام، هنشوف مع بعض دلوقتي المنارة. اديني فكرة عن المنارة.
1: يعني تلاحظ انها ساق وسطى وثلاث شعب يمين وثلاث شعب شمال، وفيهم براعم 22 برعم، لان 3 × 6 يمين وشمال، 3 × 6 ب18، وفي الساق الوسطى 4 براعم اللي هو يكمل 22، وده رقم الشهادة، رقم 22 رقم الشهادة. فنحن نقرأ في سفر أعمال الرسل 22 مرة يشير إلى قيامة المسيح من الأموات.
0: تمام.
1: نلاحظ أن هذه المنارة من قطعة واحدة، وكانت تعمل عمل الخراطة، آلام شديدة، دق وضربات، غير بقى العجل الذهبي اللي اتعمل مسبوك، يعني الوثنية
0: تقلد
1: وما أسهل الشغل
0: الوثنية تقليد. تمام.
1: بينما هنا عمل إلهي يحتاج إلى وقت كبير. وأقول أيضا أن هذه المناطق

0: النار هي التي تطاول بيلشصر في سفر دانيال أصحاح 5، واستحضر النبراس اللي هو المنارة، ويعني جايبه علشان يتفرج على فجرك وشرورك وانت بتسبح آلهة الذهب وبتذكر مع زوجاتك ونسائك وسراريك وعظمائك. فكانت النتيجة انه في تلك الليلة قتل الملك بيلشصر، وده بيورينا ان النور اذا كان يجلب لي بركة ما اعظم ذلك، اذا لم يجلب لي بركة فانه سوف يدينني.
1: تمام، هنطلع فاصل يا أخي يوسف ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في التابوت وغطاء التابوت ومائدة خبز الوجوه ذكر لنا مقاسات، لكن ليه هنا في المنارة ما قالش أي مقاسات؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني نقدر نشوف سببين لذلك، لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح القدس. فالزيت اللي في المنارة الذي يرمز إلى الروح القدس، لما الله أدى المسيح الروح القدس لم يعطيه بكيل. حاجة تانية اللي نقدر نشوف في المنارة صورة لكلمة الله، سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي.
1: فلكل كمال رأيت حدا.
2: ولكل كمال نرى حدا، وأما وصيتك فواسعة جدا. لذلك بحكمة لم نحصل على أبعاد للمنارة لأنها فوق الأبعاد.
1: إذا بدأنا أصح 26 هنتقابل مع أعداد طويلة جدا لغاية عدد 30 تتكلم عن أغطية المسكن، عن المسكن وعن أغطية المسكن وعن الشقق الجميلة، وبعد كده يدخل على ألواح المسكن وشكل الألواح والخامات والأطوال. فاديني فكرة عن والعوارض، فاديني فكرة عن إيه هي ألواح المسكن، المقصود منها إيه، الشقق الجميلة كانوا كام شقة، وبعد كده هنشوف منظر مع بعض علشان أحبانا المشاهدين يكونوا صورة عامة عن المسكن.
2: يعني تلاحظ أن الأغطية عددهم 4. أولا الشقق الجميلة، فوقيها شعر المعزة، فوقيها جلود كباش محمرة، فوقيها جلود تخس. 4 أنواع من الأغطية. بس العجيبة بقى حاجة، أنه قبل ما يذكر لنا الأعمدة اللي مفروض هتشيل السقف ذكر لنا الأغطية. طب هنعلقها إزاي دي ونعلقها منين؟ في الحقيقة بحكمة فعل ذلك. ليه؟ لأن الأغطية بتكلمنا عن المسيح في المجد، والأعمدة بتكلمنا عن المؤمنين على الأرض،
1: الألواح اللي على القواعد.
2: بالضبط. ولذلك فإن المسيح اللي في المجد يأتي أولا، لولا أنه صعد في يوم ما صعد المسيح بعد 40 يوم إلى السماء ما كان يمكن أن يأتي الروح القدس، وبالتالي ما كان يمكن أن تتكون تلك الألواح التي تكون المسكن. لذلك ما أروع كلمة الله، تذكر الأغطية قبل أن يذكر الألواح والأعمدة التي تكون المسكن.
1: هنشوف مع بعض منظر للخيمة. طبعا الإطار الخارجي ده اللي هو الدار أو أستار الدار اللي هي البيضاء، وده الباب الملون من جهة الشرق. حضرتك تقصد الشقق الجميلة اللي بتغطي المسكن اللي احنا شايفينها دي.
2: يعني في تلاحظ حضرتك في شقق جميلة دي اللي ملونة بالأحمر وغيره، فوقيها في حاجة أبيض اللي هي جلود، قصدي أقول شعر المعزة. وبعدين في حاجتين تانين اللي هما جلود كباش محمرة ثم جلود التخس.
1: تمام. يمكن هنا نقدر نشوف أكتر المنظر من بعيد، لكن هتكلمنا أكتر بحسب المعلومات اللي في الصورة اللي فوق على الشمال عن الشقق الجميلة. فاشرح لنا الشقق الجميلة كانوا كام شقة وأطوالهم إيه؟
2: الشقق الجميلة 10، وفوقيهم 11 من شقق شعر المعزة. وأنا بنبسط من 10 وفوقيهم 11، بتفكرني شوية بالعبارة اللي جت 4 مرات في رومية 5، بالأولى كثيرا. فبالأولى كثيرا يعني إذا كان مطلوب مننا 10 وصايا نحفظها، ربنا عمل لنا ما هو أكثر من ذلك. عشان كده في 10 شقق جميلة فوقيهم 11 شقة شعر المعزة. بالنسبة للشقق الجميلة كان طولها 28 في 4 أدرع، بينما شعر المعزة طولها 30 والعرض برضو 4. بعدين جلود كباش محمرة برضو ملوش مقاسات، جلود التخس برضو ملوش مقاسات. ولو قلنا يعني ايه جلود كباش محمرة، تكريس المسيح، تكريس المسيح لله
1: بلا
2: كان
1: حدود.
2: بلا حدود. ويعني جلود التخس احتقار العالم للمسيح، احتقار العالم للمسيح أيضا ما كان له حدود. يعني نتذكر أنهم باعوه ب30 من الفضة، تمن عبد اتنطح من طور ومات.
1: واضح من خلال الترتيب اللي حضرتك قلت لنا عليه أنه الطبقة الأولى هي الشقق الجميلة.
2: أيوة.
1: اللي بعدها على طول شعر المعزة، اللي
2: صحيح.
1: بعد كده جلود كباش محمرة.
2: أيوة.
1: لكن من فوق خالص جلود التخس.
2: بالضبط.
1: وبالتالي إن اللي هيشوف الخيمة من بعيد، المسكن من بعيد، عينه هتقع على
2: جلود
1: التخس.
2: صحيح.
1: لكن الشقق الجميلة مش هيشوفها غير اللي جوه المسكن.
2: بالضبط.
1: عايز تقول إيه في القصة دي؟
2: عايز أقول إشعياء 53، أشعية 53 بيقول لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخزول من الناس، دي ناحية. لكن من الناحية الثانية أنت أبرع جمالا من بني البشر. مين اللي يشوف المسيح أبرع جمال؟ اللي دخل واستمتع. عشان كده لما نثنائيل ما اقتنعش هو الناصرة بتطلع حاجة عدلة، فيلبس قال له تعالى وانظر، بمجرد ما جاء ونظر اقتنع تماما انه ابرع جمالا من بني البشر.
1: صحيح.
2: فمن الخارج لا نرى في المسيح صورة تشد، لكن من الداخل الوداعة والجمال واللطف والسمو والنبل وكل حاجة.
1: تمام. حضرتك قلت لنا انه قبل ما يتكلم عن الالواح التي تكون المسكن. أيوه. تكلم عن الأغطية.
2: أيوه.
1: فالأغطية هي شخص المسيح.
2: أيوه.
1: لكن الألواح تتكلم عن المؤمنين.
2: تمام.
1: اللي هي خشب لكن مغشى بالذهب، مش الذهب النقي.
2: أيوه.
1: الذهب يتكلم عن البر الإلهي. صحيح. اللي غطى المؤمنين.
2: صحيح.
1: فدينا فكرة عن الألواح بحسب النوتس اللي موجودة على يمين اللوحة من فوق. كم لوح ومقاساتهم إيه وخاماتهم إيه علشان نعرف وضع المؤمنين إيه.
2: يعني أنت فكرتني بحاجة كمان أحب أقولها، إن الأغطية الشقق الجميلة إحنا قريناها هنا في أصحاح 26، أما المسكن فتصنعه من 10 شقق، وأول حاجة في الشقق الجميلة بوص مبروم، وفي 4 ألوان لكن أول حاجة البوص المبروم. لما نوصل للحجاب يقول لنا برضو نفس الألوان الأربعة الجميلة في عدد 31 تصنع حجاب، بس اللون الأولاني أسمنجوني، يعني الشقق الجميلة بص مبروب، كأنه عاوز يقول لنا إن الشخص اللي في السماء ده إنسان، بينما في الحجاب اللي بيكلمنا عن تجسد الله ظهر في الجسد عاوز يقول لنا إن هذا الشخص اللي انتوا شايفينه ده سماوي.
1: يعني بالراحة علشان أنا أقدر أكون أستوعب والمشاهدين يتابعونا.
2: طيب.
1: حضرتك عايز تقول انه البوص المبروم اللي هو الكتان النقي.
2: أيوة.
1: اللي هو اللون الابيض.
2: أيوة.
1: يتكلم عن شخص المسيح بناسوته الخالي من العيوب.
2: تمام.
1: هو الان في عرش الله،
2: ده يذكر في الاول في الشقق الجميله.
1: لكن
2: يعني اول ما اطلع ابص فوق الاقي البوص المبروم،
1: لكن لما اتكلم عن الحجاب الذي. أيوة. يرمز الى تجسد المسيح.
2: تمام.
1: الحجاب اي جسدي.
2: أيوة.
1: بدا باللون
2: الاسمنجوني
1: السماوي.
2: ايوه.
1: فالشخص ده اللي كان على الارض ده اول حاجه هو السماوي.
2: تمام.
1: ده اللي حضرتك عايز تقوله هنا.
2: انا عايز اقول كده،
1: احنا كده فهمنا. تمام. ادينا فكره بقى عن الواح المسكن يا اخي يوسف.
2: ايوه. يعني احنا قدامنا هنا مكتوب المسكن مكون من 48 لوح من الصنط المغشى بالذهب، عباره عن 20 من ناحيه 20 من الناحيه الثانيه، ومن الظهر 8، لكن من الوش ما فيش الواح لان موجود فيه اعمده عشان تدخل وستاره عشان تدخل الكهنه الى القدس. طول اللوح 10 أذرع، عرضه 2.5 ذراع، يعني لما نقول عرض اللوح 2.5 ذراع في 20 يعملولنا 30، اللي هو طول القدس وقدس الأقداس.
1: تمام.
2: ومن الناحية التانية نفس الحكاية 30، وكان متقسم إلى قسمين مش متساويين، القدس 20 ذراع طوله والعرض 10، بينما قدس الأقداس 10 في 10 في 10 مكعب. ودايما مسكن الله حتى في المدينة السماوية في رؤية 21 نلاقي ان مسكن الله مكعب.
1: تمام.
2: اللوح كان يرتكز على قاعدتين من فضة اللي احنا قلنا عليهم انهم صورة لموت وقيامة المسيح. الفداء تم عن طريق موت المسيح وقيامة المسيح. كل عمود

0: أو كل لوح من الألواح مستقر على هاتين القاعدتين.
1: واضح يا أخي يوسف أن كل الألواح متساوية الطول والأبعاد.
0: صحيح.
1: صح تمام كده؟
0: صحيح
1: كده. وكل الألواح تحتاج إلى قاعدتين من فضة.
0: ده معناه اللي قاله الرسول بطرس: إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا. الرسول بطرس ده رسول عظيم، لكن أنا مؤمن غلبان. بس بطرس بيقول إنك نلت نفس الإيمان. الطول زي ما أنت قلت حضرتك إن كل الألواح لها الطول المتساوي.
1: تمام. وحاجة مشجعة إنه الألواح في ذاتها خشب صنت لكن مغشى بالذهب.
0: صحيح.
1: البر الإله الذي كسى المؤمنين
0: له المجد.
1: تمام. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 31 وتصنع حجابا من اسمنجوني وارجوان وقرمز وبوس مبروم، صنعت حائك حازق يصنعه بكروبيم. اخ يوسف، ليه الحجاب بالذات يتقال عنه انه صنعت حائك حازق؟
1: جميل. في الحقيقة أنا أحب أربط الكلام ده بالثلاث أستار اللي موجودة في خيمة الاجتماع. في سقف أو ستارة تدخل إلى الدار الخارجية،
2: ده اللي بره خالص،
1: ده اللي بره خالص. وفي ستارة تانية تدخل إلى قدس برضو اسمه سقف، وستارة تالتة تدخل إلى قدس الأقداس، ده المسمى حجاب. في تشابه وفي اختلاف. التشابه، التشابه إنه من نفس الألوان والمساحة واحدة، لكن الأبعاد مش واحدة والشكل مش واحد. أوضح كلامي، المساحة واحدة اللي هي 10 أذرع في 10 أذرع يبقى 100،
2: تمام.
1: اللي من برة 20 دراع بس ارتفاع 5، 20 في 5 ب100، يبقى الستارة اللي تدخل القدس واللي تدخل قدس الأقداس 10 في 10 100. الستارة بتاعت الدار الخارجية 20 في 5 تبقى 100، مساحة واحدة. لكن خلي بالك، دي 10 بينما التانية 20، دي واحدة. حاجة التانية ان مع ان الالوان واحدة لكن الحجاب بس اللي يتعمل بكروبيم، بينما ما قلناش ان السقف الاولاني ولا التاني يتعمل بكروبيم. ايه المعنى بتاع ده؟ في الحقيقة المعنى جميل. ما هو المعنى الجميل؟ المعنى ان بالنسبة الباب اللي من بره مفتوح للجميع، واسع قوي، بيرحب بكل الناس، بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين. عشان كده الباب اللي بيدخل لمسبح النحاس باب واسع قوي، 20 دراع، أي حد ممكن يدخل. بينما عندما ندخل إلى القدس أو قدس الأقداس في سمو ارتفاع لكن مش واسع لكل الناس، لأن ما حدش مصرح ليدخل القدس إلا المؤمنين الحقيقيين. دي واحدة. حاجة تانية، إن بس باب قدس الأقداس أو الحجاب هو اللي معمول بكروبيم، فالمسيح، لأن الحجاب يرمز لجسد المسيح، هو اللي احتمل ضربة العدل الإله الرهيب. بينما بالنسبة للخاطي اللي يدخل والساجد اللي يدخل مفيش رعب، يا خاطي تعالى مفيش رعب لأن الرب يرحب بيك، أيها الساجد تعالى لأن الله يرحب بيك. المسيح عشان خاطر يفتح لنا طريق الأقداس، كم تألم، كم تألمت على عود الصليب كي تعدني للمجد يا ودود.
2: تمام، واضح أنه الباب الأول اللي هو موجود في السور الخارجي اللي هو الدار أو أستار الدار ده ناحية الشرق، علشان الساجد أو العابد لما يدخل يدي ظهره للشرق.
1: صحيح.
2: قصة الشرق دي عند ربنا ليها أي مغزى؟
1: ليها مغزى. يعني طالما حضرتك سألت يبقى أقرأ ليك آية جت في سفر حزقيال أصحاح 8، بيقول لنا كلام، يعني الرب مستاء من اللي حاصل في إسرائيل زمان. طبعا خلينا أقول إن ينتظر من المسيحيين شيئا أفضل. بصوا بيقول إيه في سفر حزقيال، نبوة حزقيال أصحاح 8، وهنا بيذكر في الأصحاح ده أربع مصايب عملوها الشعب.

0: أرى آخر واحدة. فبيقول كده: فجاء بي إلى دار بيت الرب الداخلية، وإذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والمذبح نحو 25 رجلا ظهورهم نحو الهيكل، ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق، وهم ساجدون للشمس نحو الشرق. العبادات الوثنية من قديم الزمن بتعبد أهم معبود
1: شمس.
0: الشمس، وعشان كده كانت العبادات الوثنية من قديم الزمن تتجه نحو الشرق. وهنا الرب زعلان قوي.
1: صحيح.
0: مع إن أنا عامل لكم الوضع مقلوب علشان تفهموا،
1: تدي ظهرك للشرق،
0: تدي ظهرك للشرق ووشك لربنا، أم هم عملوا العكس. فاستاء الرب جدا، زي ما قلت لك في أربع مصايب عملوها الأشرار في حزقيال 8، ودي كانت آخر واحدة من الحاجات اللي زعلت ربنا.
1: يعني أضيف على كلام حضرتك أنه من البداية من سفر التكوين الشرق يمثل البعد عن الله.
0: تمام.
1: عندما طرد الإنسان خارج جنة عدن يقول عنه الكتاب: شرق. فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن.
0: صحيح.
1: بعد كده في أصح 4 قايين نفسه خرج من لدن الرب، فخرج قايين من لدن الرب وسكن في أرض نوت شرقي.
0: صحيح.
1: شرقي عدن. فدايما الشرق بيتكلم على البعد عن الله. لما ربنا حب يسير شعبه ويدخله الأرض البركة أرض الميعاد، جابهم من الشرق للغرب، فجابهم من شرق الأردن، عدوا الأردن إلى غرب الأردن. ودايما الرجوع إلى شرق الأردن كان بيتكلم عن اتجاه خاطئ.
0: البعد.
1: فمثلا نعمي تركت بيت لحم وذهبت إلى شرق الأردن إلى مؤاب. صحيح. فدايما صحيح. الشرق في الكتاب لا يتكلم عن البركة، كأن الرب عايز يعلم شعبه ادي ظهرك للوثنية.
0: تمام. تمام.
1: عندما تصل إلى محضر الله.
0: صحيح.
1: عشان يتعكس الوضع ده دلوقتي ونربط الشرق بالبركة، غالبا نحن لا نفهم الخطوط العريضة لكلمة الله.
0: صحيح.
1: تمام. حضرتك دلوقتي عملت لنا ربطة بين الثلاث أستار، الحجاب وبعد كده ستارة القدس والباب الخارجي خالص.
0: تمام.
1: لكن واضح أنه الحجاب ليه شغل تاني مختلف. لما بيقول: وتصنع حجابا من اسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعت حائك حازق. حائك حازق ديت اختص بيها الحجاب ليه؟
0: يعني شوف، حتى في الرمز الله حريص جدا على مجد ابنه. فالحجاب، اقرأ كده عبرانين أصح 10 بدءا من الآية 19: لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب، أي
1: جسد.
0: جسد. يبقى الحجاب من غير تفسير مني، الحجاب هو جسد المسيح.
1: وده شرح الكتاب.
0: ده شرح الكتاب. طب هذا الجسد مين اللي كونه؟ اللي كونه الروح القدس. وهل يقال عن الروح القدس الذي حل في بطن المطوبة مريم وتكون المسيح النسوت القدوس، هل يقال عنه أقل من حائق حاذق ما يخرش غلطة، ما يعملش غلطة واحدة؟ مين اللي ما يعملش غلطة واحدة؟ الحائق الحاذق هنا في الرمز، وفي الحقيقة الروح القدس الذي حبل به في بطن المطوبة العذراء بالروح القدس.
1: تمام. إذن الحجاب بشهادة الرسول بولس كاتب رسالة العبرانيين هو ناسوت المسيح.
0: صحيح.
1: أو المسيح في ناسوته.
0: أيوة.
1: وتكون هذا الجسد تحت إشراف الروح القدس دون.
0: تمام.
1: أي خطأ ولا تسرب أي شر.
0: صحيح.
1: من الطبيعة البشرية.
0: صحيح.
1: مطلقا.
0: صحيح.
1: القدوس المولود منك يدعى ابن الله.
0: اللي بيقولوا إن المسيح ناسوته في خطية، لماذا كان الحبل العذراوي؟ طب ليه؟ ما هو في النهاية طلع المنتج في خطية. طب وعلى ايه؟
1: صحيح.
0: على ايه؟ يعني بينسبوا لله جهالة يرحمه.
1: صحيح.
0: ربنا.
1: شكرا اخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بايه من حلقة النهاردة؟
2: بنشوف المنارة تصور لنا الشهادة، وكمان المنارة بنشوف فيها شخص المسيح والمؤمنين في الشعب مرتبطين ببعض، المقدس والمقدسين جميعهم من واحد.
3: بنشوف في مائدة خبز الوجوه ان المسيح كان طعام الله وكان طعام الشعب، فإذا كان المسيح بيشبع قلب الله فأكيد وحتما هيكون كافي لشبع قلوب المؤمنين به.
4: برضو بنشوف في المنارة اللي ملهاش مقاسات صورة لكلمة الله: لكل كمال رأيت حدا، أما وصيتك شريعتك فواسعة جدا، سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، كان لابد لهذا الحجاب أن يشق كان لابد لسيف العدل

الله أن يهوى على المسيح على الصليب، والحجاب لما تشق فتح الطريق إلى ذات محضر الله. لولا صليب المسيح، لولا عمل المسيح على الصليب، ما كان في الإمكان لله أن يرحب بالإنسان في محضره. أنا وإنت نقدر ندخل إلى ذات محضر الله.

0: بيرحب بيا وبيك. لو انت حاسس انك محتاج ربنا يرضى عليك، اقولك ينفع ربنا يرضى عليك بس لو قبلت شخص المسيح باعتباره الذبيح الكامل، الكفارة الكاملة. والتقي بيك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا معنا في حلقة جديدة من برنامج شوية صراحة. معنا سامر، نرمين، مارك، روز، ورح نسأل اليوم سؤال جديد. السؤال الأول بيقول: مرات كثير بنضيع وقت على الفاضي والمليان، لكن لما بتيجي لموضوع الصف أو توقف طابور بتصير بدك تتشاطر عشان توصل أسرع وتكسب وقت. سؤال: إلى أي مدى ممكن تحترم الصف أو الطابور في أي مكان؟ لو أنت بتحترمه أعطيني 0%، لو أنت ما بتحترم وبتحاول أنك تخلص نفسك بسرعة أعطيني 100%. فكر مع بعض. صعب سؤال؟ اوكي، تعالوا نشوف اجاباتكم. اوكي تامر، مرات ممكن تحترم ومرات لا. نرمين، انت مش كثير بتحبي تحترمي الطابور. مارك، حايد بره، مرات هيك ومرات هيك. وروز، بتحترمي الطابور. طيب نرمين، احكي لي عن رايك في الموضوع.
1: يعني بصي، هو لو حاجه لازم ان انا اقف والطابور مش طويل قوي هقف، لكن مثلا لو شايفه مثلا فرن عيش، لو شايفه ان الطابور طويل ممكن اجيب اي عيل من الشارع اقول له معلش عشان معايا عيل صغير. ممكن
0: تخترعي اعتذار. طيب روز،
2: لازم اقف الطابور علشان ما يجيش مثلا واحد يشتمني يزقني يضربني كده، ف وما اقف الطابور باحترام كده.
0: تحترمي روحك وتوقفي في الصف. طيب مارك،
3: هو على حسب، لو الطابور دوت انا شايف ان هو عامل روتين زياده عن اللزوم وقلته احسن يبقى مش هقف فيه شور يعني، لكن لو هو اي حاجه لاجل النظام هكون اول واحد بنظم، هكون ان شاء الله يا ربي اقف دوري واجي بعد ساعتين، بس ده لاجل النظام محترم.
0: يعني لو لاحظت انه في نظام بالموضوع تستنى حتى لو ساعة.

0: لكن لو حاسس انه الدنيا ما فيهاش نظام لا انت ممكن تكون اول واحد.
1: سوري مش ما فيهاش نظام يعني حد بيخش قدامي؟ لا ما فيهاش نظام يعني الطابور ده اصلا معمول جاست روتين كده يعني تعطيل وقت وخلاص.
0: اوكي تامر.
2: اي مكان اقدر اكسر فيه الطابور هكسره.
0: برافو. وكيف بتقيم انه هذا الطابور ممكن انك تكسره؟
2: لو انا شايف ان ينفع اكسره هكسره. يعني مثلا في الجامعه
0: ايش الدلائل؟ يعني ايش اللي رح يخليك تقول هذا الصف غير جدير باحترامي؟
2: لا مش هو مش غير جدير باحترامي ولا حاجه، بس يعني انا مش هصبر عليه. يعني انا مش هقف لو لقيت الطابور طويل ومش هينفع اخلص اللي انا عايزه من غير ما اقف في الطابور. اوكي، انما لو لازم اقف في الطابور ممكن امشي واجي تاني يوم، ولو لقيت نفس الموضوع هاجي تالت يوم.
0: طب يعني انت مش مفترض انه كل اللي قدامك برضه نفسهم يوصلوا لل يعني كله بده يخلص مصلحته؟
2: هم احرار.
0: وممكن تتحمل انه اللي قدامك مثلا يشتمك ولا يسب عليك او او او يعني يصيح فيه؟ ممكن تتحمل؟ ممكن تعمل
2: لا.
0: قصة في وسط المكان هذا عشان توصل؟ هتتخانق مع انه ما معك حق.
2: صح،
0: ممكن تتخانق.
2: بس انا ادم دخلت الموضوع، يعني انا ادم وانس ان انا حطيت رجلي في الطريق ده خلاص انا هعمل كل حاجة عشان اوصل.
0: فممكن ايش تعمل؟ يعني ايش بالضبط ممكن تعمل عشان تكسر الصف؟
2: مثلا في الجامعة عشان اطلع الكارنيه بتاع الجامعة لازم اقف في طابور بتاع شؤون الطلبة.
0: أوكي.
2: ماشي. لو الطابور واحد او اتنين ممكن اقف في الطابور على اعتبار ان كل واحد هيخلص موضوعه بسرعة يعني. انما لو الطابور اكتر من كده هلف من الباب.
0: وهل هذا مسموح؟ يعني هل الناس هتفتح لك الباب؟
2: لا، حتى لو هو مش مسموح هحاول اخليه مسموح.
0: طب ولو لقيت في طريقك حد بيفكر زي تفكيرك، يعني لو 10 في المكان كلهم بدهم يكسروا الصف،
3: ايش هيروح هو يقف الصف؟
1: هيبقى في طابورين كده، طابور عند الباب
3: وطابور. لا مش هيبقى في صف، هو يروح يقف الصف.
0: هيكون طابور للمشاكسين وطابور للناس اللي بتحترمها. طيب يعني هي يعني الموضوع عباره عن صفه عامه، الناس كلها بتكره تستنى، بيجي على وقت الطابور او الصف لانه واقف ولانه عنده اشياء كثير وراه عشان يلحقها فبيجي بيكسر صف، ظاهرة عامة في كل العالم. في شخص عنده رأي مختلف بالموضوع، تعالوا نسمعه مع بعض.
4: لو عندك مصلحة لازم تعملها ورحت لقيت طابور طويل وصل لحد الشارع، هتعمل ايه؟ هتقف تاخد دورك ولا تدور على حد جوه ممكن تكون تعرفه علشان ياخدك كده من ايدك ويخلص لك المصلحة في السريع؟ يا ترى لو انت في موقف الناس اللي واقفة في الطابور دي ولقيت حد عمل الموقف ده طلع من الطابور علشان حد تاني يعرفه جوه وخده وخلص له مصلحته وانت واقف زي ما انت ثابت في مطرحك ما بتتحركش، هتتضايق ولا مش هتتضايق؟ تفتكروا الأوروبيين دول متخلفين عننا ولا متقدمين عننا؟ أنا بأعجب بيهم جدا لأني ببص ألاقي لو واحد وقف التاني أوتوماتيك على طول بيروح جاي وقف وراه وبيلتزمه، وأنا في رأيي إن هما بيخلصوا أسرع بكتير من الفوضى وإنه مجموعة واقفة متفركشة كل واحد بيتزاحم علشان خاطر يخلص المصلحة بتاعته. أنت لما بتقرر ما تقفش في الطابور ده بيكون احساس منك ان انت وقتك اقيم من ان انت تضيعه في انك تلتزم بالنظام. تفتكر لو انت قررت انك ما توقفش في الطابور وتعمل فوضى وهرجلة وتدور على حد واللي وراك برضو هيعمل نفس الحكاية، مش ده هيؤدي لفوضى وهرجلة ويخلينا كلنا نتعطل وممكن يسبب خناق ويسبب زعل ويسبب مضايقة وعصبية ملهاش اي لازمة؟

0: سؤال تاني في حلقتنا محتاج مني ومنك تفكير. مجتمعنا مقفول شوي من ناحية التعليم عن الجنس، والكتب الموجودة في السوق ما بتوضح الموضوع، والمجلات ممكن تكون غالية. في رأيك إلى أي مدى ممكن تسمح وتعطي عذر للشباب اللي بيفتح الإنترنت عشان يشوف السكس سايتس؟ لو أنت بتقول له أوكي عشان ما فيش مصدر تاني للمعلومات أعطيني 100%، لو أنت بتقول لا الإنترنت مش مصدر صح أعطيني 0%. اوكي نسمع اجابات مع بعض. اوكي المعظم قال انه ما يشوف ونرمين محايدة. رح اسمع من الناس اللي بتقول انها ما تفتح الانترنت، وبرضو بدي اياكم تفكروا هل هاي الاجوبة هي اللي بتعكس المجتمع اللي انتوا عايشين فيه ولا لا. اوكي رح اسمع تامر.
1: اولا الاجابة ما بتعكسش ابدا المجتمع. لو الاجابة بتعكس المجتمع هتبقى الاجابة 100%، لان انا متهيألي مفيش شاب ما دخلش على السايتات دي. انما اذا كان بتدوروا على مصدر تثقيفي للجنس، في كتب اهم كتير قوي من الانترنت. الانترنت مش هيفهم اي حاجه. في مجتمعاتنا بيحجموا قوي على المسائل الجنسيه بالذات في المراحل الصغيره، فطبعا الطفل بيكبر مش فاهم اي حاجه، وفجاه بيبقى عنده احتياج انه يفهم ايه اللي بيحصل في العالم حواليه. واوقات الاباء والامهات بيبقوا متفهمين جدا وبيفهموا اطفالهم ايه اللي بيحصل، واوقات تانية بيقولوا لهم لا ده عيب وده غلط وما ينفعش تتكلموا في حاجه زي كده وما ينفعش تقولوا كده. فطبعا الاطفال بتبتدي تكبر ويسالوا اصحابهم، ومصدر ثقافه شعوب كتيره عربيه هي اصحابهم، عشان كده ما عندهمش اي ثقافه. انما في كتب فعلا، كتب تثقيفيه عن الجنس بتصدر من الدوله نفسها في دول كتير للتعليم، يعني عشان الناس تفهم، عشان الشباب يعرف في ايه.
0: بس في اعتقادك يا تامر هل انك تقرا كتاب زي انك تشوف، يعني عاده الغريزه بتكون في قمتها في وقت التين ايج او وقت المراهقه، فهل المراهق راح يقتنع بالقراءه مش بانه يشوف

0: لا طبعا.
1: يبقى موضوع البديل انك انت تقرا كتب حتى تتثقف فيها شوي ضعيف بالنسبه للمراهق.
0: ده دور الاهل، يعني دور الاهل ان هم يغنوا اطفالهم عن ده وعن ده، بان هم يفهموهم اصلا. يعني البنت تقعد مع امها والولد يقعد مع ابوه ويبتدوا يتكلموا بلا حرج، اصل ما فيش حرج في حاجه زي كده، عشان يبتدوا يفهموا ويعرفوا ان الانترنت مش هيثقفهم ولا الكتب هتفيدهم قوي. يعني الكتب هتبقى مصدر معلومات بس مش اكتر.
1: طيب انت اسال نرمين، باعتبار انه الشرقيين مش كثير منفتحين، يعني عشان يوصل الاهل نفسهم بيكونوا خجلانين من ولادهم يحكوا في هالمواضيع، فالبديل اللي بيحكي عنه تامر شوي مش ملموس. فايش البديل؟ وفكره انه الممنوع مرغوب، ايش بتقولي في هذا الموضوع؟
2: هو انا قلت 50% لسبب ان في ناس بيبقى عندها كمبيوتر في البيت، وفي ناس بتروح الكوفي نت مثلا بره، وفي ناس ما عندهاش. فتبص تلاقي مثلا اللي عايزه تعرف حاجه من صاحباتها او الولد من اصحابه صور على الموبايلات دلوقتي.
1: اوكي مارك، ايش رايك؟
3: معارض تماماً.
1: معارض انه الناس تدخل على الانترنت عشان تشوف،
3: حتى لو كان ده بيحصل فده غلط. يعني الصفر ده شور اكيد، مش مفيش ولا بني ادم في الشرق الاوسط ما بيخشش على الانترنت يعني، لكن مش صح اللي بيخش ده، مش صح.
1: اوكي روز،
4: نفس رأي مارك، وغلط هو يدخل على النت عشان السبب دوت، لان السبب دوت سبب مش كويس، يعني يفسده بدل ما يخش.
1: ليه بيفسد؟ ليه يدخل على سك سايتس؟ ده غلط. ليه؟ ايه سلبيات الموضوع؟
3: سلبياته انك مش اللي داخل ده مش داخل يتعلم. ويعني ايه يتعلم اصلا؟ يعني ايه اخش اتعلم من سكس سايت؟ مش صح، مش منطق. يعني النسبه اللي بتخش شور كبير.
0: لا شور 100%،
1: شور 100%.
0: واللي ما بيدخلوش هم اعداد قليله جدا، وهي دي الحالات الشاذه في المجتمع دلوقتي. يعني الحالات الشاذه هم اللي ما بيدخلوش على السكس سايت.
1: هل احساسكم انه الولاد بيعملوا هيك اكثر من البنات؟
4: طبعا.
1: انت بتقول تامر البنات والولاد كله بيدخل؟
0: كلهم.
1: نرمين
0: بقى،
2: بس الولد اكتر.
1: الولد اكتر؟
0: لا.
1: مارك ايه؟
3: ولاد. يعني انا معترض على اصلا على مبدا السؤال يعني انا
1: لا انا عارفه ان انت بتقول لهم الاثنين ما يدخلوش، بس هلا الواقع، هل البنات والولاد بنفس المقدار بيدخلوا
0: على العكس؟ البنات اكتر.
3: نعم.
0: اكبر دليل على ان البنات اكتر، الولاد ليهم جزء كبير قوي من الحريه بره البيت، بما معناه ان انا ممكن اخرج من وانا عندي 16 سنه، اخرج بره واسافر مع اصحابي، واروح مثلا مع شله اولاد وبنات، نسافر هنا وهنا وهنا ونصيف ونروح ونيجي ورحلات في الكليه وبره الكليه. انما مش كل البنات يقدروا يعملوا كده، لان اهاليهم بيبقوا محجمين عليهم اكتر، فاهم قصدي؟ ودول بيبقى عندهم كمبيوتر في البيت. اوكي، مفيش
1: رقابه،
0: والكمبيوتر فيه واسطه انترنت، مفيش واسطه انترنت، في التليفون واصله وخش على الانترنت. فاللي بيعملوا كده بنسبه اكبر البنات، لانهم مش لاقيين حاجه تانية يعملوها زي الولاد ما هم لاقيين.
1: اوكي نسمع نرمين.
2: يعني انا عشان ما بخرجش اقعد اطلع الكبت اللي عندي اتفرج على الحاجات دي؟ لا طبعا، يعني ملهاش علاقه.
1: طيب تعالوا نسمع راي شخص طلع من فتره المراهقه، تعالوا نشوف ايش بده يقولنا.
5: خلينا نكون امنا، انت داخل تتفرج على السكس سايت ليه؟ انت فضولي؟ عايز تتعلم ولا داخلها تعمل ايه بالظبط؟ ما كل الناس اتقال لهم ان مثلا لو حطيت صباعك في النار هتتحرق، وكل الناس عرفت الحقيقه دي. اللي هيختار بقى لسه يجي ويحط صباعه في النار نتيجتها انه هيتحرق. خلي بالك ان الناس اللي بتعمل السايتس دي مش ناس كويسه عايزه تنير عقول الشباب، لا، هي هدفها مش كويس. ورا كل ده هدفها انها تلوث اذهاننا وخيالنا وتأدي بينا في الاخر ان كلنا نعمل اختيارات غلط ونغلط، لان ذهننا ده لما هيتلوث كل مره هتلاقي نفسك خيالك راح لحاجات ابعد هتأدي بيك في الاخر انك هتغلط كولد او كبنت. ناس كتير قوي بتضطر تمارس العاده السريه او تعمل اي حاجه تطلع

بيها الاحساس التوتر اللي جواها بعد ما بتزور السايتس دي، ودي طريقه من طرق الشيطان انه يستدرجك بالراحه بالراحه لغايه لما في الاخر تنتج انك يا تزني يا تغلط وتبقى بعد كده مش راضي عن نفسك. فانا احبذ جدا ان احنا نبعد عنها تماما.

الموضوع اللي جاي موضوع شائك شوية، هفكرك. ربنا لما بيتكلم مش عايز يأنب لي ضميري ولا عايز يأثر عليا عاطفيا، عشان لما اخد قرار او اخد خطوة تبقى مبنية على حق، خطوة جديدة لان اللي فهمته جديد، لان اللي فهمته مختلف. في آية داود النبي قالها وليها معنى، عايزين نشوف كده ايه المعنى الحقيقي اللي ورا الآية دي. الآية في مزمور 66 عدد 18 بيقول ايه؟ ان رأيت اثما في قلبي لا يستمع لي الرب. هل معنى الآية دي اني لو بعمل اي خطية ربنا مش هيسمعني؟ الإجابة لا. اكيد لو انا بعمل خطية ده غير المعنى اللي هنا. المعنى اللي هنا مش ان انا شخص بقع في الخطية، لا، بيقول كلمة كده رعيت اثما في قلبي. ده ايه بقى؟ اوصفه. في جهادي ضد الخطية في اوقات انا بجاهد، بقع واقوم، محبط، مش ماشي كويس، عمال اقع، لكن انا عايز اوقف، بتكلم عن الموضوع، بجاهد فيه، وبعدين يحصل حاجة غريبة قوي في وقت، ابطل اشتكي من الموضوع ده، ابطل اتضايق من نفسي، زي ما اكون كده متصالح مع نفسي، مرتاح جوايا، زي ما يكون الخطية بدل ما كانت موجودة جوايا عمالة تحاربني دخلت كده على الجنب، دخلت في حتة تحوصلت على الجنب هنا كده، عملت حاجة زي الكبسولة، دخلت جوه الكبسولة. هو ده اللي يقصده داود في معنى ان رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الرب. لما الحاجة تسكن جوايا والصراع ينتهي ولا نفسي هادي، وانت انتصرت على الخطية دي؟ لا، انا بقع فيها بس ما بقاش في مشكلة، ما بقتش بتضايقني، مش بتقرقني، بطلت حاربها، ده رعيت اسما في قلبي. بيحصل حاجة غريبة قوي ساعتها بقى بره الكبسوله دي، ابقى كويس منطلق، ممكن اروح، ممكن اصلي، ممكن اعمل حاجات روحيه، ابقى حاسس ان انا معقول، وبعدين اول ما ادخل جوه الحته بتاعت الكبسوله ابقى مش كني، مش بني ادم، ابقى مش انا. ساعات بيكون الحاجه دي خطيه جنسيه، بخش على حاجات جنسيه على الانترنت، كنت زمان بصارع مع الحكايه دي، متضايق منها، ضميري بيأنبني، وبعدين انتهى، ما بقاش في الصراع ده، بقت كبسوله. وبعدين استغرب قوي، ابقى عادي خالص كده، وبعدين اخش على الانترنت اعمل حاجات واتفرج على حاجات وادور على سايتات، اكني مش بني ادم، ده مش انا، ده مش شخصيتي، انا مش طبيعي، واعمل حاجات غريبه قوي. ساعات تكون الكبسوله دي علاقه، وابقى انا حد محترم جدا بس عندي علاقه خفيه كده في حياتي مش معقول اللي بعمله فيها، عاده سريه، علاقه سريه، حاجه عمال اعملها في السر بقت كبسوله. هو ده رعيت اسما في قلبي. ساعتها بيبقى في مشكله كبيره انها تحوصلت، اعمل ايه؟ لو كملت في الكبسوله دي وهي جواك كده وسايبها كده هيحصل شرخ كبير، وهتفضل علاقتك مع ربنا مشروخه خالص. قدامك حل واحد، فجر الكبسوله عمليا بسرعه. اعمل ايه؟ يعني ايه افجر الكبسوله؟ تفجير الكبسوله ببساطه اعترف، دي الحاجه الوحيده والطريقه الوحيده ان انا اعترف ان انا افجر بيها الكبسوله. الاعتراف درجات، في ان انا اواجه نفسي، في ان انا اجيب نفسي وانا مواجهها كده واعترف لربنا، وساعات بحتاج اكتر من كده، اخد نفسي كده والمشكله اللي عندي بالكبسوله اللي فيا واروح لحد اعترف له. الكتاب يقول اعترفوا بعضكم بعضا بالزلات، بعضكم بعضا. الكتاب يقول اذا اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل يطهرنا من كل اسم، يغفر لنا كل خطيه. لو اعترفت يفجر الكبسوله اللي في حياتك. لو اعترفت في حاجات بسيطة ممكن أواجه بيها نفسي تتغير، لكن ساعات أواجه نفسي حتى أعترف لربنا، لكن ما توقفش، الكبسولة مش بتنفجر، مالها؟ ناشفة، جلدها بره بقى تقيل، بقت جامدة، مش عارف، مش بتتكسر في حياتي. ساعتها تاخد بعضك وتروح تعترف لواحد. أصول الاعتراف، ثلاث حاجات بيشرحوا الاعتراف اللي بيفرق. واحد، إنك تعترف تقول اسم الحاجة، ما ينفعش تقول أنا بتحارب بخطية كده وحشة، لازم تقول أنا بتحارب بالنجاسة، أنا بخش على الإنترنت وبعمل كذا، عادة سرية، بقول الحاجة زي ما هي. يبقى الاعتراف بقول الحاجة باسمها. اتنين، بعترف لنفس الشخص اللي هعترف له تاني، مش هروح لواحد بعد الجبل التالت أركب له 20 قطر بحيث إن أنا لما أعترف له يبقى عنده 70 سنة يا ريت، عشان لما أعترف له يعني إن شاء الله

كده بإذن الله يموت بعدها بيومين ويروح ويموت السر معاه. مش حاجه، ده مش اعتراف، ده اكنك بتدفن الحاجه، انت عايز الحاجه تخرج لدايره النور. الاعتراف هو ان انا اخرج حاجه دايره النور، فبعترف لنفس الشخص، الشخص انا هشوفه مره ورا الثانيه ورا الثالثه، حد في حياتي. الحاجه الثالثه كمل اعترف، اعترف بتحديد، قول الحاجه باسمها، اعترف لشخص هتشوفه تاني، كمل اعترف، ما تسمحش ان الكبسوله دي تتحوصل تاني وتبقى سر في حياتك. ابليس هيعايرك بيها، هتفصلك عن ربنا. ان رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الرب.

0: شيء هو إلهي وبيحبني.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. يا ترى ماذا ستفعل لو أصبت بحادث؟ يا ترى ماذا ستفعل إذا سمعت عن صديق لك شبت النار في بيته؟ ماذا ستفعل إذا كان واحد من أهل بيتك مرض لا سمح الله؟ ما هو أول شيء تفعله؟ هل ترفع دعاء سريع لله وتقول له يا الله تدخل في هذا الموضوع، يا الله من فضلك احمي صديقي، يا الله من فضلك اعمل هيك ثم أجري كل ما يجب أن تقوم فيه؟ ماذا تفعل؟ هذا سؤال يتعلق في موضع قلبنا، موقفنا القلبي. الصلاة أو الدعاء أيها الأحباء هو صلة، صلة ما بينك وبين الله. عندما تكون هذه الصلة موجودة فأنت على اتصال مستمر بالله، أنت ترسل والله يستقبل، وعندما الله يرد هو يرسل وأنت تستقبل. هذا مهم جدا أن نعود أنفسنا على حياة الدعاء المستمر، الصلاة المستمرة. في قصتنا التالية، خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما، سلسلة من النيران الهائلة شبت في منطقة جنوب كاليفورنيا، ما أدى إلى مقتل 24 شخص ودمر أكثر من 3500 بيت. إيدي ليفاس كان بيته في وسط هذه المنطقة وكان يمكن أن يحترق تماما. البيوت التي كانت قريبة منه احترقت واشتعلت، ولكن على بعد 10 أقدام فقط من بيته توقفت النار. كيف ولماذا؟

0: هذا ما الذي حصل؟ إليكم هذه القصة الرائعة، كيف تدخل الله وحمى بيته.
1: لم أتصور أن النار ستبلغ بيتنا. ظننت أن رجال الإطفاء سيخمدونها. لم أتصور أن تخلف هذا الدمار.
2: سان برناردينو، طالت النيران الجبال المحيطة بالمدينة، لكن إيدي ريفاس آمن أنها لن تمتد إلى أسفل التلة، ولن تصل النيران إلى بيته الجديد الجميل. لذا غادر متجهاً إلى لوس أنجلوس، تاركاً زوجته وأولاده في البيت. بعد ساعة تلقى إيدي اتصالاً من زوجته، فقد تلقى التعليمات بإخلاء البيت.
3: أصبت بصدمة إذ كنا قد انتقلنا للتو، والآن أوشكنا أن نخسر بيتنا. بدأنا نحزم أغراض ابني أولاً.
2: لم تكن المهمة سهلة، لأن أندرو طفل ذو احتياجات خاصة، ما يعني أنه كان يستخدم تجهيزات خاصة وكان عليها أن تأخذها كلها.
3: بدأت أتسبب عرقاً ورح قلبي يخفق أسرع فأسرع، وكان علي أن أتصرف بسرعة، لكن قدمي لم تطاوعانني فوراً. كان أمامنا حوالي 8 أو 10 دقائق في البيت لنجمع الأغراض الأساسية ونصعد في السيارة ونهرب.
2: وإذ غادرت إيرما إلى بيت نسيبها، بدأت رحلة إيدي المضنية إلى بيته، وتحولت ثلث الساعة إلى 4 ساعات، وبدأ إيدي يرى علامات الدمار التي خلفتها النار إذ بلغ جوار سان برناردينو.
1: كان الهواء مشحوناً بالدخان، وبدأ لي الناس وكأنهم يصورون فيلماً. أقصد، رأيت النار تلتهم المباني الخشبية ولم أصدق عيني. وصلت أخيراً إلى شارعنا على مسافة قريبة من البيت. استوقفني الشرطي وقال لي عليك أن تبتعد عن المكان، فقلت له علي أن أدخل إلى منزلي لإحضار بعض الأغراض لابني. عندئذ قال أتعلم سأصعد إلى هناك، وإن وجدت المرور آمناً سأعود لاصطحابك. وبالفعل عاد بعد حوالي ربع ساعة وكنا بانتظاره، وقال لي لا مجال لصعودك إلى فوق، لم يستطع حتى القيادة إلى البيت. اضطر لإكمال الطريق مشياً، وقال إن هناك أسلاكاً كهربائية والنار تحيط بكل مكان، وقال إن البيت المقابل لبيتي والآخر المحاذي له قد احترقا، فالنار القوية التهمتهما، لكن بيتك ما زال بخير.
2: وإذ رأى النار تهب ضمن 10 أقدام من بيته من 3 جهات، تساءل إيدي كم سيصمد بيته. في الليلة نفسها، فيما يسميه البعض فعل غباء، ذهب إيدي ليتفحص الأضرار.
1: كان الدمار شاملاً، وأذكر أنني فتحت النافذة ولم أستطع التنفس. بدأ الأمر وكأن حرباً قد دارت للتو. بدأت عيناي تدمعان ووجدت نفسي كئيباً، ورحت أفكر بأندرو وسارة وجاكلين وزوجتي وماذا عسانا نفعل. احترقت بيوت الناس، أناس أبرياء مثلي.
2: لكن في عقله وعلى شفتيه كان يردد صلاة بسيطة.
1: صعدت إلى التلة ورأيت ألسنة النار تلتهم البيت المحاذي لبيتي، ورحت أسأل الله أرجوك يا رب ارحمني أرجوك. كان الدخان كثيفا جدا، ورحت أفكر بالله باستمرار. كان طيبا جدا مع عائلتنا، وكنا نحاول أن نؤسس منزلا هنا، وفجأة وصلت إلى أعلى التلة ورأيت بيتنا، وكل ما استطعت قوله يا يسوع، كل ما قلته هو يا يسوع. فدخلت إلى الحديقة ورحت أردد يا يسوع، وشعرت على الفور بقوة الله. كان هذا لا يصدق، كان أقصد الله يسمع صلواتنا، صلوات جميع الناس.
2: لقد حفظ منزلهما سالما. رحلة إلى جوار منزله في اليوم التالي أظهرت له كم إن القصة مدهشة. لقد امتدت النار إلى أسفل الجبل محرقة كل بيت تقريبا، وقد حطمت كليا البيت المواجه لبيت إيدي. وكما أرانا إيدي، فالبيت المحاذي لبيته قد اختفى تماما.
1: علينا أن نخرج من هنا بسرعة، هيا.
2: البيوت من الغرب والجنوب قد تضررت أيضا.
1: هذه بقايا ألومنيوم؟ كيف عرفت ذلك؟ بالفعل إنها بقايا ألومنيوم.
2: ومن ثم كما ترون في هذه الصورة، يبدو أن النار قفزت فوق بيت إيدي وحرقت كل بيت تقريبا على طول الخط إلا بيته. إذن ما الذي حال دون أن تخدش النار حتى طلاء جدران بيت إيدي؟ تقول إيرما إنها تؤمن أنها قوة الصلاة، الصلوات التي رفعوها قبل أيام فيما كانت النار ما زالت على الجبل.
3: اجتمعنا معا وأنا قلت علينا أن نصدق.

0: صلي. اجتمعنا في دائرة وصلينا وطلبنا من الله أن يرحمنا ويحمي منزلنا.
1: وهذا ما فعله الله بالضبط، فقد مد لهما يد الرحمة.
2: الله يسهر علينا ويحفظنا، هو يحفظنا بين يديه ويحمينا أيضا. هذه قوة الصلاة، هذا ما تفعله الصلاة. نحن نقرأ عنها في الإنجيل لكننا نعيشها الآن، إذ اختبرنا معجزة للصلاة فعالية كبرى، والصلاة تنفع حقا.
0: أول كلمة فكرت بها كانت الله مدهش، هذه معجزة. قلت ملائكة الله أحاطت بنا وحفظت بيتنا وحمته.

يا ترى ما الذي تفعله إذا سمعت عن صديق مصاب بمرض؟ ما الذي تفعله إذا كان سمعت عن إنسان عزيز أصاب بمرض؟ وماذا لو كان هذا المرض مرض خطير؟ ماذا تفعل؟ هل تعودت نفسك على أن ترفع الصلوات إلى الله؟ أن ترفع دعاء إلى الله؟ من الصعب أن نتصور كيف يمكن الإنسان أن يحتضر، أن يكون على فراش الموت، ولكن هذا ما حصل في قصتنا التالية مع هذا الشاب الذي عندما ذهب إلى الطبيب شخصه بأنه مصاب بمرض السرطان. كان مصدوما، لم يصدق، وأخيرا أصيب باليأس، وكأنه أسقط في يده. ولكن عندما كان في وادي ظل

0: الموت وجد مخرجا ومخرجا رائعا. إليكم قصة هذا الشاب.
1: سنة وستة أشهر، ظن الطبيب أنها فترة حياة متبقية قبل أن يعاودني المرض، وكان علي أن أخضع للعلاج نفسه مجددا.
2: إذن كان يقول مبدئيا ستموت في غضون سنتين.
1: بالضبط.
2: لم يفكر مارك جرافيل قط بداء السرطان، إذ لطالما عاش معافى. على كل حال كان في الثلاثين من عمره فقط. إذن عندما بدأ يتعب في عمله كعامل تسليم في مينيابوليس مينيسوتا لم يعر الأمر انتباه، ومن ثم لاحظ ورما تحت ذراعه اليمنى، ومذ ذاك تغير كل شيء.
1: بدأ الأمر بورم جلدي في الواقع وراح ينمو، وفي الحقيقة لو لم يؤلمني وراح ينزف لما كنت لأقصد الطبيب أبدا.
2: استؤصلت عينة من الورم وأرسلت للفحص. عندما صدرت النتائج أصغى مارك لطبيبه بدهشة كبيرة، سرطان جلدي في مرحلة متقدمة.
1: أفاد الطبيب أن التشخيص بات واضحا، وأن الورم كان خبيثا، وأنه كان متفشيا.
2: ساءت الأخبار، الفحوصات الإضافية كشفت أن السرطان تفشى في كبد مارك وطحاله وعظامه. كان المرض متقدما، حتى الدراسات الحديثة لم تجد علاجا له.
1: لأنني انتظرت طويلاً قبل أن أعاين الطبيب، تفشى المرض كثيراً حتى أن كل العلاجات تقريباً كانت قيد التجربة.
2: ولذا مارك، لين وفاي لم يتقبلا الخبر.
3: شعرت أن قلبي تفتت إلى مليون قطعة وحياتي قد انهارت تماماً، لأنه كان ابننا الوحيد وكنا نخاف أن نخسره.
4: جلست وتحدثت إلى الطبيب وقلت إن قمنا بتلك العلاجات التي تقترحها كم سيزيد من مدة حياته؟ فقال الطبيب: حسناً، لا أعرف بالضبط. قلت: هل نتكلم عن شهر أو عن بضع سنوات؟ فقال: بضع أشهر كحد أقصى.
2: لكن مارك تمسك بإيمانه، وبخاصة بآية شعر أن الله أعطاه إياها كوعد، المزمور 23.
1: عندما أشعر بالإحباط أو أشعر بالخوف، هذا ما كنت أتمسك به، وهو ما قاله الله بأن كل شيء سيكون بخير. وأنا أقصد بالفعل، شعرت بأن شبح الموت يخيم على حياتي، ولكنني آمنت بالله.
2: عندما واجه سلسلة من العلاجات، قرر مارك أن ينتظر. هو وأهله انصرفوا للصلاة، طلبوا من كل معارفهم في الوطن والخارج، لكن صحة مارك استمرت بالتدهور. كان لا يرغب في الأكل ويتناول المورفين ليخفف الألم.
1: كنت أتألم جداً عندما أتحرك. كنت أتألم في أسفل ظهري وفي حوضي، شعرت أن عظامي تتكسر.
2: كانت كل المؤشرات سلبية، لكن والدي مارك شعرا أن لديهما وعداً من الله.
4: كنت جالساً أصلي وقلت لله: لا أريد أن أخسر ابني. فأجابني قائلاً: لقد خسرت ابني أنا أيضاً. فقلت: نعم بالفعل، لكنك أقمته مجدداً. فقال: ابنك سيحيا أيضاً.
2: في الكنيسة سمعت فاي قصة عن لاعب شطرنج شهير كان يشرح لوحة اسمها موت الشاه.
3: أعلن قائلاً: هذه اللوحة خاطئة، للملك حركة واحدة بعد. ومن ثم استدار الراعي نحو الحضور وقال: هناك أحد الليلة يشعر أنه في موضع الخطر، لكن الله يريد أن يعلمك أن الملك لديه حركة واحدة بعد.
2: لكن حالة مارك ساءت، كبر الورم ليفوق حجم طابة، كان طريح الفراش وقد شلت ذراعه اليمنى. في الليلة السابقة لموعد العلاج الكيميائي تزعزع إيمان مارك.
1: تمكنت من التمسك بإيماني حتى النهاية، وقال لي باحث السرطان: عليك أن تخضع للعلاج الكيميائي غدا، عليك أن تخضع لهذا العلاج حالا إن كنت تريد الشفاء. وفي الليلة السابقة للعلاج انهارت كليا، لم أستطع الصمود أكثر.
2: طلب مارك مقابلة مرشد والده، فصليا معا، ومن ثم في خطوة إيمان وضع مارك القرار بين يدي الله:
1: سأمنح الله ليلة بعد، هذا

0: قلته بتصميم، لكنني علي أن أشعر بتحسن كبير، علي أن أشعر بشيء غدا صباحا، وإلا سأخضع للعلاج الكيميائي.
1: ذاك الصباح بدأت المعجزة.
0: شعرت بتحسن كبير ذاك اليوم. كنت أتناول المورفين لتخفيف الألم وأدوية ضد الغثيان، وكنت أتناول عدة أدوية أخرى، وقد شعرت بتحسن، فلم أتناول هذه الأدوية. كانت هذه المرة الأولى منذ حوالي 3 أشهر التي لم أتناول فيها المهدئات. كانت حالتي بهذا السوء.
1: في الأسبوع نفسه حضر اجتماع صلاة حيث وضع الله اللمسات الأخيرة على شفاء مارك.
2: الألم زال تماماً من العظام على الفور، ومن ثم عاد إلى المنزل وأكل، وللمرة الأولى منذ 6 أسابيع عاد وقام بكل نشاطاته.
1: لقد زال كل أثر للمرض، وسرعان ما عاد مارك إلى العمل. لقد زال الورم كلياً، ومؤخراً حصل على فحص جسدي كامل يؤكد على تمتعه بصحة جيدة. يؤمن مارك أن أمرين ساهما في شفائه، الإيمان بالله والصلاة.
0: كانت هذه نقطة التحول الأساسية عندما بلغت اليأس في نفسي، وكان علي أن أقوم بخطوة أخرى بعد، والله رثى لي حالتي وكرم إيماني. لكن عندما نتكلم عن قوة الصلاة، هي تنقل الجبال، لأنني صادفت جبلاً وقد زال وألقي في البحر.

0: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
1: حقا الله له في الموت مخارج، عندما وصلت الأمور إلى نهايتها، عندما أغلقت الأرض أبوابها، باب السماء كان مفتوحا. نشكر الله أيها الأحباء، لأنه إن طلبنا الله من كل القلب فهو يسمع وهو يستجيب. المسيح له كل المجد، قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، قرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، وكل من يقرع يفتح له. الإنسان إذا مر في ضيقة يصرخ إلى الله. هناك في سفر المزامير في العهد القديم يتحدث عن أناس مروا في أمور صعبة، جياع، عطاش أيضا، أعيت

أنفسهم فيهم فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم. ثم أيضا عصوا كلام الله أهانوا مشورة العلي أذل قلوبهم بتعب ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم. مرة أخرى كرهت أنفسهم الطعام اقتربوا إلى أبواب الموت صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم. وماذا فعل الله؟ أرسل كلمته فشفاهم. عندما يمر الإنسان في ظروف صعبة لا أعتقد أنه يفكر كيف يضع الصلاة بطريقة منمقة أو الدعاء بطريقة منمقة مفقطة مرقطة منقطة بلغة عربية فصحى. لا، عندما يكون الإنسان بحاجة يصرخ إلى الله يقول يا الله النجدة، أسرع يا الله أنا بحاجة إليك. الصلاة صلة أيها الأحباء، الصلاة هي صلة، ليست أشياء نقوم ونجلس عليها، لا، الصلاة هي نابعة من كل القلب، من قلبك إلى الله. عندما تمر في ضيق أنت لا تضع الأمر بلغة عربية فصحى، تقول أنقذني. كنت مرة في أحد المحاضرات وقال واحد أنا أريد أن أكلمكم بنوع من الصلاة أو الدعاء الذي سيصل إلى قلب الله، وأرجوكم أن تكتبوه جيدا، أرجوكم أن تنتبهوا، أحضروا أوراقكم، أحضروا أقلامكم واكتبوا هذه الصلاة المضمونة أنها ستستجاب. فأنا جهزت الورقة وجهزت القلم وإذا بالشخص يقول النجدة، فقلت ما هذا؟ قال هذه هي الصلاة التي يسمعها الله، أصرخ من قلبك قل له يا رب أنا بحاجة إليك. عندما تغلق الأرض أبوابها أيها الأحباء تذكروا أن باب السماء مفتوح. ومن هو هذا الباب؟ ليس ما هو هذا الباب، من هو هذا الباب؟ المسيح قال أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويخرج ويدخل ويجد مرعى. المسيح هو الباب. متى قرعت آخر مرة على هذا الباب لكي ما تدخل؟ متى كانت المرة الأخيرة التي صرخت فيها من كل القلب يا رب أنا بحاجة إليك؟ أقول لكم أيها الأحباء أن الصرخة الأولى والأهم عندما تأتي إلى الله وتقول يا رب أنا خاطي خلصني، أنا بحاجة إليك انقذني. لعلكم تذكرون المسيح عندما كان على الصليب مصلوبا، كان شخصا لصا مصلوبا قربه، ماذا قال هذا اللص؟ قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. لم يضع صلوات منمقة ومفقطة ومرقطة، لكنه قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وماذا قال المسيح له المجد؟ الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس، اليوم تكون معي في الفردوس. استجابة أكيدة، استجابة سريعة. وعندما تطلب من الله الله يستجيب بسرعة. اطلب باسم المسيح، لأن المسيح قال مهما طلبتم من الآب باسمي فذلك يكون لكم. أنا كنت أعتقد أن الصلوات يجب أن تمارس بطريقة معينة، أن تجلس أو أن تركع أو أن تفرش نفسك على الأرض. لا، الصلاة هي الدعاء الذي ينبع من كل القلب. خبر الله بمشكلتك، رب أنا خاطي اغسلني يا رب، ارحمني أنا عبدك الخاطي. هذه صلاة رفعها أحد الأشخاص اللي قال عنه المسيح، واحد إجا إلى الهيكل وقال أنا يا رب أشكرك أنه لست كباقي الناس الزناة الخاطفين، أنا أصوم مرتين في الأسبوع، أنا أعشر كل ما أقتنيه وأنا أفضل من هذا العشار اللي موجود هناك. لكن العشار وكان جابيا للضرائب ماذا كان يفعل؟ لم يشأ أن يدخل إلى الداخل، بل قرأ على صدره وقال اللهم ارحمني أنا الخاطي. أربع كلمات، اللهم ارحمني أنا الخاطي. إن أنت أتيت إلى الرب كما أنت بخطاياك بوضع كل، يا رب أنا خاطي، أشكرك لأن المسيح مات من أجلي، أشكرك لأن المسيح جاء لكي يخلصني، جاء لكي يعطينا حياة جديدة، أنا آتي إليك يا رب، اقبلني يا رب، ارحمني اللهم أنا الخاطي. عندما تطلب من كل القلب الله يتدخل. نشكر الله أنه الله يتدخل في الأمور الصغيرة كما في الأمور الكبيرة. داود قال في العهد القديم أما أنا فصلاة، أي بمعنى حياته كانت تتميز بأنها صلاة، صلاة مستمرة، صلاة في الصباح، صلاة في الظهر، صلاة بالليل، صلاة في أيضا في منتصف الصباح، صلاة أيضا في منتصف بعد الظهر، في كل أيام حياته كانت صلاة. دعونا أيها الأحباء أن نعود أنفسنا أن نرفع الدعاء في كل حين،
وأنت تركب السيارة أدرك

إلى الله، وأنت تحرك من البيت أدعو إلى الله، ارفع دعاء في كل حين، هو يسمع وهو يستجيب. لكن أهم دعاء أيها الأحباء هي أن تصرخ تقول يا رب أنا خاطي، ارحمني، غيرني، غسلني من كل خطية، أعطيني قلب جديد، قلبا نقيا أخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. الله يسمع، الله يستجيب، وقد عمل المسيح عمل الفداء من أجلك.

أن تكون. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. كنا نتكلم عن صفات الله وانتقلنا إلى صفة غريبة وهي صفة، تكلمنا عن استقلالية الله ثم انتقلنا إلى عدم تغير الله. لكن في أمور إحنا ممكن نقدرها أنه كده شكلها زي ما يكون ربنا تغير. فهل استجابة الله للصلاة أو تغيير حاجة معينة ده يبقى تغيير في صفات الله؟ فإحنا نؤمن أن الله أمس واليوم وإلى الأبد، الله لا يتغير. لكن في أمور أحيانا ممكن يساء تفسيرها وكأنه تغيير، يبقى إزاي الله يتغير؟ من ضمن الحاجات دي يمكن نهينا الحلقة السابقة بالكلام عن شعب الله وأن ربنا كان هيفنيهم، ولكن موسى تصدر كده ربنا لا يا رب تفني شعبك، تذكر وعودك لإبراهيم إسحاق يعقوب، تذكر يا رب وعودك إن أنت قلت هتكسر نسل تكسر نسلهم، هتفنيهم، هم أشرار ممكن تعاقبوا ممكن أي حاجة، لكن بلاش تفنيهم. صلاة موسى كان ممكن ربنا يخلي موسى لوحده، ممكن لأنه هو بيطيع الله ممكن هو اللي يكثره ويخليه هو يبقى أمه، لكن لا، والشعب ربنا هنا استجاب لموسى. فالتعبير الكتابي ندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه. يبقى هنا نتيجة صلاة موسى حصل تغير، لكن هنا التغير استجابة الله. في خروج 32 لما من الآية 9 بيتكلم، قال الرب لموسى رأيت هذا الشعب وإذ هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم فأفنئهم فأصيرك شعبا عظيما. هيخلي يعني اللي بيعبد ربنا ده، وعلى فكرة ما الشعب كله انتهى ما عدا يشوع بن نوم وكالب بن يفنة اللي دخلوا الأرض. عموما ربنا كان ندمان، يعني ربنا كان زعلان من الشعب وهيفنيهم، لكن تضرع موسى بقى وابتدى يتكلم. فخروج 32 آية 9 التضرع بتاع موسى، لكن لغاية ما نلاقي الآية 11 و12 و13 و14 هوب 13 أذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء. يا رب افتكر ده، وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. هذا الكلام كأنه بيذكر ربنا به، والنتيجة استجابة الله للصلاة. فالتعبير الأنثروبومورفيزم اللي بيقول فنادم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله، هنا استجابة للصلاة. لكن الله أمس واليوم وإلى الأبد، ومن ضمن ثبات الله، ثباته في الوعود،

ثباته في السمع لكلام الله، يعني الله يسمع للصلاة فهو لا يغير كلامه لكنه يستجيب للصلاة. حينما غيرش كلامه هو أمس واليوم وإلى الأبد، لكن الناس هيفنوا، نبي يصلي عشانهم موسى وربنا بيسامحهم وندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه. موقف تاني شهير في إشعياء 38 من الآيات الأولى، لما ربنا قال يعني قال لحزقيا أو من خلال ممكن إشعياء قال له إنك هتموت، خلاص هو مرض وخلاص هو المرض ده للموت. واضح ان حزقيا كان عايز يصلح حاجات في الشعب وحاجات في المملكه ومش فاضي، عايز ما يموتش دلوقتي لان هو في مخه الامور دي يحاول يصلحها ومجتهد فيها جدا. صلى ربنا اعطاله 15 سنه. الله هنا استجاب للصلاه وقال لإشعياء، وإشعياء راح اخبر حزقيا الملك، وفعلا عاش فترة أطول، أو العمر اللي ربنا قال له هتزيد 15 سنة زاد 15 سنة. فكلمة أو ما معنى ندم الله هنا، كلمة ندم ده تعبير بشري عن تغيير موقف الله أو استجابته للصلاة. فالله لأنه أمس واليوم وإلى الأبد لا يتغير في أحكامه ولا يتغير في قبوله للشر والخطية طبعا. لكن افرض حد تاب، افرض حد تغير، الله يغير، يعني هو من يقبل إلي لا أخرج خارجا، فمن لا يقبل خلاص. لكن من يقبل هنا ربنا مش هيتغير، ربنا هيقبله هيستجيب لهذا التائب. في مرض حزقيا، في تلك الأيام مرض حزقيا للموت، فجاء إلي إشعياء ابن أموص النبي وقال هكذا يقول الرب أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش. إن الواحد طبعا قبل ما يموت يكتب الوصية، خلاص قرب يموت لازم يكتب الوصية. فوجه حزقيا وجهه إلى الحائط وصلى إلى الرب وقال آه يا رب أذكر كيف سرت أمامك بالأمانة وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك. وبكى حزقيا بكاء عظيما. فصار قول الرب إلى إشعياء قائلا اذهب وقل لحزقيا هكذا يقول الرب إله داود أبيك قد سمعت صلاتك، هنا سمع للصلاة استجابة للصلاة، قد رأيت دموعك، ها أنا أضيف إلى أيامك 15 سنة ومن يد ملك أشور أنقذك وهذه المدينة وأحامي عن هذه المدينة. كان عنده حرب وعايز يكمل ينتصر شعب الله، هو عايز أنه الأعداء هيجوا مش بس يمسكوه هو ويمسكوا الناس وهيبهدلوه. لكن هنا ربنا بيوعده كمان أنك أنت مش بس هيطول عمرك ده وهتنتصر كمان، ومن يد ملك أشور الوثني أنقذك وهذه المدينة مكان عبادة ربنا أحامي عن هذه المدينة. هنا نلاقي أنه سمعت صلاتك، فممكن ببساطة نقول الله لا يتغير، هو أمس واليوم وإلى الأبد. لكن كمان من ضمن ثبات الله عدم تغير الله أنه يستجيب للصلاة. فلو واحد فضل في خطيته هيروح النار، لكن تاب الله مش هيغير رأيه، الله سيستجيب صلاته. الله يستجيب الصلاة، استجابة الصلاة ليست تغييرا في الله، بل بالعكس الله يحب، والمحبة لابد أن تكون عاملة، والله مستعد أن يستجيب الصلاة. استجابة الصلاة ليست ندم. فكرة تحقيق الدينونة المذكورة على شعب نينوى حين تاب الشعب، طب ما هو الشعب تاب وهو خلاص الاستجابة تمت، استجابة الصلاة يعني هم تابوا. فابتدأ يونان يدخل المدينة
مسيرة يوم واحد ونادى وقال بعد 40 يوما تنقلب نينوى. ربنا حكم عليهم بكده. فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم. وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد. ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا لا تدق الناس ولا البهاء لا تزق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا. يا حتى كمان المهم لا ترعى ولا تشرب ماء ولتغطى بمسوح الناس والبهائم كمان. ويصرخوا مبالغة شديدة جدا ويصرخوا إلى الله بشدة ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم لعل الله يعود ويندم لعل الله يعود ويستجيب ويرجع عن حمو وغضبه فلا نهلك. فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة التعبير ندم الله أو استجاب الله لصلواتهم ندم الله على الشر الذي تكلم به أن يصنعوا بهم فلم يصنعوا. السؤال ألا تدل هذه المواقف على أن قصد الله قد تغير؟ الواقع لا. هناك بعض النصوص الأخرى التي تخبرنا عن أن الله حزن على فعل ما يرى أحدهم الله كإله متأسف وحزين حين عمل كذا وكذا. كذلك نرى أيضا في قصة حزقية وفي تشفع موسى عن الشعب لقد أعلن الله أنه سيرسل دينونته وكان هذا الإعلان حقيقيا في حين بقيت الأوضاع كما هي. لكن الأحوال تغيرت فبدأ شخص ما في الصلاة بأمانة سواء موسى أو حزقية في إحدى الحالات موسى وحزقية في الحالة الأخرى كانت. وطبعا وموضوع نينوى أنه ينان راح البلد الصح بعد ما كان رايح الاتجاه الغلط وربنا وداه خد حوت خلاه يرميه في الحتة الصح ورايح حتة ربنا رجعه المكان الصح هو المكان اللي عايز يبعته فيه. كانت هناك الصلاة في ذاتها جزءا من الوضع الجديد وقد أدت إلى تغيير الأوضاع. لقد تجاوب أو استجاب الله مع تغيير الأوضاع باستجابة الصلاة والتراجع عن الدينونة. وفي أماكن كتير لا إن سمعتم وأطعتم تأكلون خير الأرض وإن أبيتم وتمردون تؤخذون بالسيف. يعني إن هيحصل وإن هيحصل لكن إذا تابوا مش هيأخذوا بالسيف وإذا لم يتوبوا سيأخذوا بالسيف. ده مش تغيير في الله ده الناس هي اللي هتغير اتجاهها هتتوب فربنا هيستجيب. ومعنى كده انه الله ثابت لا يتغير في استجابته للصلاة يستجيب للصلاة. اما حزن الله على انه صنع الانسان او انه جعل شاول ملكا فيمكن فهمه على انه تعبير عن عدم سعادة الله الحالية بسبب خطية الانسان. وفي الحالتين لم تكن اللغة المستخدمة بالقوة المطلوبة التي تجعلنا نفكر أنه كان الله سيبيد أو كان سيبدأ من جديد ما كان ليخلق الإنسان لا أو ليجعل من شاول ملكا لا ما كانش ندمان على كده. لكن يمكن أن توحي بأن ما عمله الله إذ أدى إلى أحداث جعلته يحزن لأن الله عنده مشاعر. الله مش صنم مش إله جامد. الله يحب الله يحزن الله ممكن أن يغير حكمه إذا صلينا وتبنا. يعني إذا أنت ما تبتش هتروح النار تبت هتروح النار لا خلاص وربنا بقاش غير كلامه. هو أصلا بيقول لك إن هيحصل إن في شرط فأنت استجبت فالله بالتالي يستجيب. أنت استجبت لعمل الله فالله يستجيب بدل ما الدينونة يبقى البراءة. لكنه سيقود في النهاية الله سيقود في النهاية على المدى الطويل إلى مقاصده الصالحة زي فكرة شر إخوة يوسف. قصة طويلة كلنا عارفينها لكن الله حول شر إخوات يوسف إلى خير. ويوسف جاء لهم أنتم قصدتم به شرا بالأمر شرا أنتم قصدتوا به شرا لكن هذا الشر اللي أنتم قصدتوه بيا الله حوله إلى خير.
خير ليا وخير للشعب

0: انتوا اولادكم وانسكم وكتروا وعاشوا في مصر وبقوا شعب الله الوحيد اللي عايز يعبد ربنا، وكان مخنوق وسط عبوديه العبوديه الوثنيه بتاعه فرعون. في مساله تانية عن عدم قابليه الله للتالم، ممكن نخليها في بعد فاصل قصير نبتدي نتكلم عن مسألة عدم قابلية الله للتألم.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: كنا نتكلم عن صفات الله، عن استقلالية الله، عن الله لا يتغير. ثم تكلمنا في نهاية الحلقة عن مسألة عدم قابلية الله للتألم في نهاية الجزء السابق. عموما تحدث بعض اللاهوتيين عن صفة أخرى من صفات الله، وهي أنه لا يتعرض للألم. هذه الصفة إن كانت صحيحة تعني أن الله بلا مشاعر أو عواطف، وأنه غير خاضع للعواطف، وممكن كمان غير محب. في الواقع نجد أن الفصل الثاني من إقرار إيمان ويستمينستر اللي تؤمن به الكنائس الإنجيلية ومن وقت الإصلاح، أن الله كأنه بلا عواطف. هذه العبارة تتخطى ما أكدناه في تعريفنا السابق عن عدم تغير الله، وفي أن الله لا يتغير في كيانه وكماله ومقاصده ووعوده. إنها تؤكد أيضا أن الله لا يشعر أو يتأثر عاطفيا. لكن المدافعون عن لاهوت التطور يتهمون المؤمنين الإنجليين بالخطأ، يتهمون بأن بل حتى يتهمون الكتاب المقدس أنفسهم أنهم يؤمنون بإله لا يعمل في العالم ولا تجاوب تبعا للمواقف المختلفة. دي أخطاء ناقشناها قبل كده، لكن عموما اللي عايز حلقة لوحدها كده على لاهوت التطور وإزاي الناس تؤمن يكونوا موحدين ويؤمنوا بلاهوت التطور في وقت واحد، الحلقة 67 قديمة جدا لكن موجودة على الإنترنت، موجودة على اليوتيوب، تقدر ترجع الحلقة 67 وتشوف ازاي الناس دي بتؤمن، او في ناس بتؤمن بالله الواحد الخالق وفكر التطور في وقت واحد، وازاي هذا الفكر متناقض. تقدر تلاقي حلقة بحالها عن الموضوع. لكن الحقيقة ان احنا لما بنتكلم عن ان الله لا يتغير كأنه الله ما عندوش مشاعر، لا، المحب، مش احنا قلنا الله محبة، والمحب ان الله يكره الخطية لكن يحب الخاطي، ولما الخاطي يهلك ربنا بيزعل عليه، لكن لما الخاطي بيتوب نلاقي السماء تفرح بخاطي واحد يتوب. السماء تفرح يعني ربنا يفرح بيه، فإن الله يفرح بشيء، وإنه لذتي مع بني آدم، وإن الله يستجيب الصلاة. ده مش تغيير في كيان الله، لكن لأنه إله مش مصمت كده، مش جامد كده، مش لا يتفاعل مع الأحداث. فإذا كان الله بالطريقة دي، الفكرة اللي هم بيقولوها ده افتراض خاطئ خارج عن مسار النقاش، وأنه لا يتماشى أبدا مع الكتاب المقدس. فالكتاب المقدس شديد الوضوح في أن قيمتنا تأتي ليس من وراء تغيير في شخص الله، لكن الله خلقنا لمجده ولهذا

إذا هو يحسبنا ذو قيمة، عارف يعني عارف إن إحنا يعني هو عارف إن إحنا لينا قيمة، فإن الله هو الذي يعلن عما هو ذو قيمة، وهو غير ذات قيمة في الكون. وما هو غير ذات قيمة؟ إنسان ذو قيمة والأمور التانية ليست ذات قيمة. وإن كان قد حسبنا ذوي قيمة نحن كذلك، فالله لأنه بيحبنا واعتبرنا لنا قيمة ويستجيب الصلاة، هذا لا يغير من الله ولا يعتبر تغيير، بالعكس ده من ضمن ثبات الله أنه أمس واليوم وإلى الأبد. أنه زمان وقت موسى سمع تشفع موسى في شعبه، موسى وطبعا حي من أجل أحياء، اللي هو موسى من أجل حي من أجل أحياء في الوقت بتاعه، وحزقيا وشعياء، حزقيا الملك والنبي شعياء أنه زود عمره 15 سنة، وأمور كثيرة. الخاطي الإنسان العادي بيبقى محكوم عليه بأنه رايح النار، عندما يتوب السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، في تغيير بيحصل، الله يفرح بالإنسان الذي يتوب، ده مش تغيير في الله، دي استجابة لمحبة الله، محبة الله الفعالة، محبة مش ممكن تكون جامدة، المحبة بتكون في علاقة فعالة يمكن أن تأخذ وتعطي. من ضمن الحاجات اللي بيصورها مذهب الربوبية الديزم أن الله على أنه إله غير محدود لكنه مبعد عن العالم، حتى أنه لا يتفاعل مع ما يحدث فيه. كذلك مذهب وحدة الوجود بانثيزم الذي يقول أن الله محدود طالما أن الكون كله ينظر إليه على أنه الله. الحقيقة هذا الإله لا يمكن أن يعمل كذلك، نستطيع أن نتعامل نحن معه كأشخاص، ما ينفعش الحقيقة سواء دول أو يندول. الحتة دي أنا الحقيقة اتعاملت معها بالتفصيل في حلقة 67 سابقة جدا في بداية اللاهوت النظامي المستوى الأول، خدت اللاهوت التطور أو التطوريين، خدت الفكر بتاع التطوريين والفكر بتاع لكن عموما على السريع مذهب الربوبية اللي بيقول الديزم اللي هو الله على أنه إله غير محدود لكنه مبعد عن العالم، هو غير محدود لكنه بعيد عن العالم، لا يتفاعل مع ما يحدث في العالم، مش ممكن، هو مش ساعاتي عمل ساعة وسبعة تمشي وخلاص، لا الله يعتني، الله موجود، العناية الإلهية مستمرة، الله يحب، الله يعتني. ده المذهب ده. كذلك مذهب وحدة الوجود. وحدة الوجود ده مشكلة انه قال الله والوجود واحد، باختصار من غير ما نعيد الحلقة 67، الله والوجود واحد، دي مشكلة كبيرة، الله روح والوجود مادي، فازاي الله والوجود واحد؟ فكرة فلسفية لكنها مشكلة كبيرة. فالمذهب ده اللي يقول ان الله محدود طالما ان الكون كله ينظر اليه على انه الله، اذا كان الكون والله واحد يبقى اصبح الله محدود، ويبقى اصبح كانه الله ماده، الكون ده حاجه ماديه والله روح، كيف يكون الله والكون واحد؟ ده مذهب وحده الوجود. ما علينا، الحقيقه انه المذاهب دي باختصار خلت الله بعيد عن الإنسان، لا يتفاعل مع أمور الإنسان، هذا الإله لا يمكن أن يعمل كذلك، نستطيع أن نتعامل نحن معه كأشخاص، كيف نتعامل معه نحن كأشخاص؟ الفكر الخطأ في فكر، فهذا الفكر شكله متطور أو ممكن يسمى تطور، أنه يتماشى مع هذه النماذج، فالمدافعون عنه مقتنعون بأن الله الذي لا يتغير في كينونته مختلفة كل الاختلاف عن باقي خلقته، فهو غير محدود ولا يحد بالتغيير الذي يميز كل وجودنا، وبالتالي فهو لا يقدر أن يكون ذاتا يمكن أن نؤثر فيها. هي دي الغلطة، لا الله محب، الله ذات، يمكننا أن نعمل شيء يغضب الله أو يعجب ربنا، أو ربنا يحبه أو بيحب الخاطئ يفرح بالخاطئ عندما يتوب. الله متفاعل مع البشر،
الله لو كان في إله عمل الدنيا دي كده وبعد، أو هو حتة

من الدنيا، كل ده لخبطه. انا يمكن قلت ده بنوع من باختصار، لكن ارجع الحلقه 67 وانت تلاقي الفروق بين المذاهب والفكره انه احنا بنتكلم على الله خلق الكون، والله يعتني بالكون، والله فوق غير محدود، وهو اللي خلق الكون المحدود، هو اللي خلقه وهو يعتني بهذه الخليقه، فما بال الانسان. وفي اهميه عدم وجود الله، اهميه عدم تغيير الله، ان لم يكن الله ثابتا لا يتغير فاساس ايماننا يسقط. فالله فعلا امس واليوم والى الابد ولا يتغير، واستجابته للصلاه هذا عدم تغير في انه مستجيب للصلاه، فيعاقب او يكافئ او يستجيب بالايجاب او السلب. هذا ليس تغييرا في الله، بل ثبات في الله الذي يستطيع أن يتفاعل مع البشر ويحب البشر، فهو الذي يحب محبة أبدية، والمحبة المحبة أبدية أحبابتك، لذلك أدمت لك الرحمة. لما بيجي يرحم، لما واحد يتوب فيرحمه، هل ده تغيير في الله؟ لا. قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، هل هذا تغيير في الله؟ الحقيقة بيلخبطونا ويقولوا لنا أنه ده تغيير في الله، لكن الواقع أنه استجابة الله للصلاة، الأمور مش عايز أقول الإنسانية لأن ده مش إنسانية، دي الأمور الإلهية اللي فيها إظهار محبة الله بطرق مختلفة، تظهر من هو الله المحب، وهو لا يتغير في محبته ولا يتغير في استجابة الصلاة، وهو أمس واليوم وإلى الأبد يمكن الاعتماد عليه دائما منذ الأزل وإلى الأبد، يمكننا أن نعتمد عليه. هو لا يتغير في صفاته، ولا يتغير في قوته، ولا يتغير في عظمته، وهي ولا يتغير في أنه سرمدي أبدي أزلي. فالله ثابت لا يتغير، لكن استجابته للصلاة هذا نوع من عدم التغير في أنه يحب ويظل محبا ويستجيب الصلاة. خلونا ناخد بالنا من هذه الأمور، وناخد بالنا ان احنا لازم يكون لنا علاقة حقيقية، علاقة حية مع الله، فنستمتع بهذا الإله المحب الحقيقي. والرب معكم.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.

ناس كتير متألمين ويبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: اهلا بيكم اعزائنا مشاهدين حلقه جديده تصالحوا مع الله. زي ما قلنا لكم في الحلقات اللي فاتت، احنا في الجزء السابع بنتكلم في كل حلقه عن مشكله. المشكله بتاعت النهارده دي تالت حلقه بنتكلم عنها، مشكله الزوجات اللي بيعانوا من الحرمان من كلمات الحب والاعجاب. الحلقه اللي فاتت قلنا على فكره دي نسبه مش قليله، في بحث اتعمل وطلع انه 85% من الزوجات عندهم هذه المعاناه. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن نقط مهمة قوي، اتكلمنا انه كل الزوجات، مش زوجات بعينهم، لكن كل الزوجات محتاجين يسمعوا كلمات الحب واللمسات الرقيقة. ده زي بالنسبة لهم زي الغذاء، زي الأكل والشرب، ما يقدروش يستغنوا عنه. والحاجة التانية عرفنا انه الحب مصدره هو الله، والله بين محبته لنا، والزوج محتاج، إن كان محتاج يغني بيته بالحب، هو محتاج إنه يقعد مع ربنا ياخد من حب الله ليه ويقدم لبيته ويقدم لمراته. النهارده في بدايه حلقتنا بنرحب بضيفنا مهندس ألفريد الدرك. اهلا بحضرتك يا باشمهندس.
1: اهلا وسهلا.
0: استكمالا للحلقتين اللي فاتوا، قعدت مع زوجه قالت لي جوزها كان بيقولها الكلام ده كله جميل وانا مقتنع بيه، بس انت مش شايفه ان احنا كبرنا على الكلام ده شويه؟
1: نسمع راي الزوج.
2: الحقيقه يعني ده ممكن يكون رد كل زوج تقدم بالسن. الزوج لما بتقدم بالسن بيشعر ان الكلام ده يعني فات اوانه، او المواضيع دي بتاعت الشباب، او يعني متجوزين جداد. لكن بعد ما العمر بيطول كده والسن بيعدي بيحس انه خلاص خلص رسالته وقدم كل اللي عنده.
0: هو الزوج فاكر انه الستات بتكبر؟ الستات ما بتكبرش على فكره.
1: تبقى
0: مشكلة لو فاكر، تبقى مشكلة لو فاكر ان
2: مشكلة
0: الستات
2: خاصة، لكن مش
0: ان الستات بيكبروا، الست ما بتكبرش.
1: دي برضو حتة مختلفة شوية بين الراجل والمرأة. الراجل الزمن بالنسبة له أمر واقع، بيشوفه كعدد وكأيام وسنين، وسهل جدا الراجل في أي مكان يقول أنا عندي كذا سنة. بس عمرك سمعت ست بتقول عندها كذا سنة؟
2: حتى لو ما قالتش بس بيبان.
1: ازاي يعني؟ جايز الناس تشوف كده، هي مش بتشوف كده ومش عايزة تشوف كده ومش عايزة تقرب كده، وده شيء رائع وده شيء مبارك، وده بيخلق في البيت شباب وحياة ووجود وقيمة، وده اللي بيخلي أحيانا الزوجة تقدر إنها في وقت كبير قوي من بيتها تكون غنية ومعطاءة ودافية وطاقة حب وطاقة عطاء. بل بالعكس يمكن تساعد الزوج إنه ما يشعرش بتقدم السن ولا بتقدم الحياة، ويعيش معها قصة جميلة تقدر تستمر ويعيشوا في شباب شبه دائم. أقرأ لك كلمة قريتها على الإنترنت، كتبتها عندي هنا وعايز أقرأها لك لأنها عجبتني قوي. بتقول الحب يجعل الدنيا شباب، وليس الشباب الذي يجعل الدنيا حب.

0: انا بستمتع جدا ان تكون زوجتي فيها الطاقه الحلوه دي، ليه اعجزها بدري؟ ليه افهمها الزمن عدى؟ ليه انقلها شيء من الياس وكان الايام عدت؟ ده شيء مش محبب قوي بالنسبه للزوجه، وتلاحظه في لبسها، في شعرها، في توضيب بيتها، في استقبالها للحياه.
1: بس الزوجة يعني في الوقت ده بعد ما السن بتقدم وحتى لما الزوج يكبر في السن بيبان الحب يعني في طريقة المساعدة، لو تعبت يسندها يمسك ايديها، وده كله في معاني الحب جايز ما قالهوش، بس في سندته ليها لو تعبت منه بيقف جنبها يساعدها يجيب لها كوباية مية، ده منتهى الحب يعني.
0: ما أروع،
2: يعني معلش
0: ولكن
2: معلش، يعني هو أنا لازم أعيا وهكع وابقى محتاجة سندة عشان خاطر أسمع كلمات حب
0: لا
2: وأشوف لمسات رقيقة؟
0: لا، هو الفكرة إنه بيعتبر إن إحدى دي وسائل التعبير، بس إيه اللي يمنع إني أضيف على كل العمل العظيم اللي أنا بعمله ده كلمة جميلة ومديح لطيف وتعبير جيد؟ أحكي لكم قصة يمكن قريتها برضو وأثرت معايا. بيقول زوجة بتحكي يعني بعد سنين من الزواج عملت، بتقول كان أوحش يوم أعمل فيه أكل، الرز اتحرق، ملخية باظت، وحتى اللحمة شط. بتقول أنا جوزي جه قدمت له الأكل وسبت الترابيزة وجريت في المطبخ، مش عايز أسمع أي كومنت ولا أي تعليق على هذا الأكل اللي أنا شايفة أنه أسوأ يوم عملت فيه أكل. فوجئت أن صوت زوجي بيقوم من الترابيزة، قلت جاي لي المطبخ يمكن
2: هاخد كلمتين.
0: اسمع تعليق. بيقول سمع الصوت ومديه ظهري لباب المطبخ وبص الناحيه التانيه، مش عايز اشوف، رجلين بتقرب بتقرب، وبعدين لقيت جوزي بيحضني من الخلف وراح ماسك ايدي ورفعها وبايسها. قلت اللهم اجعله خير. ايه اللي هيحصل؟ انا حبيبتي فكرتيني بالاسبوعين الاولانيين اللي كنا متجوزين جداد وكنت لسه مش بتعرفي تطبخي. بتقول انا الكلمتين دول خلوني اخد قرار على نفسي ان لا يمكن هاجي يوم اسرع في الاكل او اعمل اكل بسرعه، كان المفروض يا اما اشتري اكل او اتصرف باي طريقه، ومش ممكن ابدا اقدم لجوزي الاكل بالطريقه دي. شوف الكلمه الحلوه جابت نتيجه قد ايه، يمكن اكتر بكتير قوي من اي حاجه تاني. طبعا مش الكل بيتجاوب بنفس الطريقة، مش الكل بيحس بنفس الأحاسيس، بس يعني ليه ما تكونش الكلمة الحلوة اللي تعلمنا إنها دواء وتأثير وقيمة وفي نفس الوقت مردود كويس، حاجة تجيلي كويسة.
1: حضرتك المسؤوليات وتقدم السن، أنا هك الزوج يعني يمكن الزوج يعني كان عليه مسؤولية ولاد مدارس، كمان مسؤولية جوازهم، فوصل لمرحلة يمكن تعب شوية، مسؤوليات ضغطت على نفسيته، فدخل لك كمان يعني ضعف في نقطة المشاعر.
2: أستاذن حضرتك، إحنا حضرتك قلت نقطة مهمة قوي المرة اللي فاتت، إنه في مردود على الزوج، يعني الكلام الجميل ده ساعات بحس كأنه ده مش عقاب، صدقني مش عقاب أنا حطيته عليك ولازم تعمله، لكن ازاي ان الكلمات دي بتجيب مردود على الزوج كمان، يعني هو نفسه هيحس ببركتها، مش عارفه ليه دي فيها مشكله.
0: انا هقول حاجه كان قالها قداسه البابا شنوده جميله جدا، بتقول ايه؟ المراه كالقيثاره، الذي لا يحسن العذف عليها تسمعه انغاما لا ترضي.
1: حضرتك الواحد بيبقى بيعجز، ما ايده بتترعش مش بيعرف يعزف.
0: لا بس
2: بس لسانه زي ما هو قاعد إيه؟
0: لا يعني هي الفكره انه زي ما بتقول الدكتوره ايناس، في مردود، انا لما بادي كلمه حلوه وتعبير طيب هيرجع لي دفى وحب زي ما قلنا وانتعاشه، والست تحس انها شباب وفي امل وفي جديد. انا احيانا بعجز بدري، الراجل بيعجز بتفكيره احيانا، مش بسنه مش بجسمه، بتفكيره بدري، بيحتاج للزوجة اللي بتعيش الصبا وتعيش الفرحة وتعيش الابتهاج وتعيش الانطلاق وتعيش الحياة الجميلة اللي لو هو ينحزها شوية ويشجعها شوية ويديلها كلمتين حلوين من جوه قلبه يحس انه بيتنقل من دنيا لدنيا. ليه اخدها للعجز؟ ليه ما اروحش لشبابها اذا اعتبرنا كده؟ ليه اخدها لليأس؟ ليه ما اروح لهاش للأمل؟ ليه ما تمتعش بدنيا جميلة اروح فيها في دنيتها أكتر ما أجيبها في دنيتي؟
1: الحقيقة في كمان زوج تاني وعنده مشكلة بيعاني منها، الزوج ده بيحاول إنه

0: يقدم كلام حب وكلام لطيف، لكن بيلاقي مشكلة. تخيل حضرتك بعد ما يكون مثلا راجع من الشغل، أول ما يفتح باب الشقة يلاقي كم من المشاكل والشكاوى، الأولاد من جانب، يعني يلاقي زوجته محضرة له كم مشكلة. أول ما يدخل بيبقى راجع منهك، راجع تعب، الأولاد ومذاكرتهم ومشاكلهم وخناقاتهم وعايزين كذا وعايزين كذا، كل ده يعني بيبقى صعب جدا على الزوج انه يتكلم كلمه طيبه في مناخ زي كده. محتاج انه على الاقل يستريح شويه، على الاقل مراته تهيأ له المناخ، على الاقل تاجل شويه المشاكل دي، بيلاقي صعوبه.
1: طب ارد ممكن ارد؟
2: اتفضل.
1: هو حتى لو كانت الزوجة، هقول إنه ده عدم حكمة منها، إنها أول ما تستقبله بدل ما تستقبله بالبشاشة والترحاب زي ما وصاها أبونا تستقبله بالمشاكل. لكن عارف يا باشمهندس، لو هو بس خدها في حضنه ثانيتين هتهدى، هي بس فرغت الشحنة هتهدى ومش هتطلب منه حاجة بعد كده.
0: خدها بالحضن إزاي؟ أنا راجع من معارك في الشغل ألاقي معارك في البيت، إزاي أجيب الحضن ده منين؟
1: هي بتشتكي عشان بس تاخد الحضن ده، هي مش محتاجة ولا كلمة، مش عايزة كلمة حب، هو بس كده ياخدها في حضنه بس. هما الولاد أصله كانوا فوق دماغها.
2: بس خلينا منصفين برضه، يعني عشان ما نكونش بنيجي على الراجل أكتر من اللازم. الكنيسة في عقد الجواز كلفت كل طرف بشيء. مهم جدا برضه، أحب الزوجة تفهم الحتة دي. مهم جدا الدخلة بتاعت الزوج والانطباع الأولاني واللقطة الأولى. عشان كده كانوا بيوصونا وأبونا يوطي على ودانك، أيوة. يقول لك بصي ما تكشريش في وشه، أيوة. واستقبليه ببشاشة وابتسامة. دي حتة مهمة، ما نفهم نفسية كل واحد، ما عايزين نفهم نفسية الزوجة ونقدرها، ده شيء طبيعي.
0: طبعا لأنه الزوجة أنت بتطلبي أنه يتخلى عن المود بتاعه، أنت كمان لازم تتخلى عن الطريقة دي.
1: دقيقة احتواء
2: لا، هو وارد ان كل واحد ممكن يعني يساعد، بس لما يكون الزوج مطالب باشياء معينة الزوجة كمان مطالبة باشياء معينة. يعني هي لو استقبلته استقبال جيد وبعد كده حكيت له هيقدر الراجل يعبر المسألة. لكن بالنسبة للزوج الفيرست امبريشن شيء مهم جدا، او اللقطة الاولى شيء مهم جدا داخل البيت، لدرجة ان ازواج بتحكي بتقول بنحط مفتاح في الباب ونقول يا رب ساتر. تخيلي بقى هو داخل بالمود ده وداخل بالتوجس ده، صعب قوي انك انت يعني تظبط الدنيا معاه. احنا لينا دور كزوجات، الكنيسة وصتنا بيه، احنا نستقبل ازواجنا ببشاشة وترحم. ده صعب احيانا للزوج عشان حمل الولاد، والزوج كمان بيبقى راجع من شغله محمل احيانا باحمال احيانا بتبقى كتيرة. مش كده، انا احيانا كتير بوصي نفسي وبوصي الازواج انه قبل ما يروح البيت ياخد 5 دقايق لو معاه عربيه يلف لفه كده يهدى، لان السواقه اصلا توتر يعني.
1: طبعا.
2: او اذا كان نازل في المواصلات ما يوصلش على البيت على طول، لو قدر رغم مجهوده وتعب بس 5 دقايق كده يمشي بهدوء، يرفع قلبه ويسبح يرنم، عشان بيتك محتاج لك مبتسم اكتر ما محتاج لفلوسك. صدقني مش بس مراتك، بيتك محتاج الاب يدخل بيت مش كل يوم يدخل ضرب ال 111 ورافع حواجبه وداخل بينفر. دي ماساه ضخمه بتعمل توتر، والعيال بتطلع عصبيه وبتطلع خايفه ومتشاله بشعور سلبي، والزوجه بتبقى متوتره. انا عارف ان الزوج بيبقى تعبان وبتحمل حمل يعني بقدر اقول انه اكتر من اللازم، بس هدوء قبل الدخول الى البيت عشان البيت اللي بحبه ده يستاهل مني اجيب له قرش واجيب له ابتسامه. وكمان الزوجة والزوج داخل مش أحلى وقت بصراحة، مش أحلى وقت الحاجة زي كده. أنا معاك في كل حاجة بس ده مش أحلى وقت بالنسبة له. ده الوقت اللي عايز هو محتاج بقى قبلة لطيفة، حضن دافي، جو جديد، دنيا جديدة، وقت جديد. هنقعد بعد الظهر وهنحكي وهتقولي كل حاجة، والراجل هياخد مراته في حضنه ويطبطب عليها ويتشارك معه ويشيل معه المسؤولية، بس التوقيت مش مناسب أبدا. خلي بالك التوقيتات ده عنصر هام جدا، في حاجة بتيجي مش في ميعادها ملاش لازمة. يعني واحد عايز يضحك بس الساعة 3 الفجر حاجة مش مناسبة أبدا. واحد مثلا عايز يعزف موسيقى بأعلى صوت بس الساعة 2 الصبح، في حاجات مش في وقتها ما بتبقاش ليها أي لازمة الصراحة.
1: هي ممكن تكون في حاجات، حاجة من اتنين، يا إما حاجة ملحة يعني، يا إما حاجة لسه سخنة، يعني مثلا لسه بنتها مثلا عاملة معاها خناقة قد كده ومحتارة ومش عارفة تعمل إيه، فهي محتاجة الرأي دلوقتي. أستاذن حضرتك في الأوقات الحرجة دي هتعمل إيه الزوجة؟ بس بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم اعزائنا المشاهدين وبنكمل حلقتنا. وهانس الفريد، كنت بسال حضرتك بتقول انه كل حاجه ليها توقيت، فبقول ساعات مع الزوجه بيزنق الوقت، يعني اما حاجه مثلا محتاجين فيها قرار، البنت عايزه تخرج وعايزه تعرف دلوقتي، او مثلا حصل مشكله كبيره ولسه سخنه والزوجه يعني منفعله فعايزه تحكي دلوقتي، في اوقات حرجه.
1: بس اللي انا فهمته من كلام الزوج ده من والده من برجع من الشغل، قلقه دي يعني ايه؟ الشيء المتكرر. لو دي حاجه بتحصل مره مرتين كلنا بنستوعبها، بس لما تبقى ده التكرار الدائم يبقى امر صعب، ويعني من الصعب جدا احتماله الاستمرار عليه، لانه بيبقى يعني الموقف زي صدم صدم صدم، وبعدين بنتظر تغيير المود. يعني هو اصلا جاي المود شمال وانا بزوده شمال وبقول له خليه يمين، يعني اعتقد يبقى شيء صعب،
0: بحمل عليه زياده شويه،
1: لا يعني يدخل في بند التعزيز. يعني
2: هو المشكله في حته دلوقتي، ويعني دي بتبقى صعبه، يعني كل حاجه ليها وقتها، حتى الكتاب بيقول لكل شيء تحت السماء وقت.
1: تمام.
2: ف يعني القرارات ممكن تنتظر شويه، المشاكل انها تتحكي ممكن تنتظر شويه، لكن حته دلوقتي دي جايز الزوج مش مستعد ليها.
1: بالظبط. أنا عايز أقول حتة كده الكتاب المقدس بيقولها بالنسبة للمرأة الفاضلة، بتقول زوجها كمان ليه دور جميل. إحنا دايما بنتكلم على الإصحاح الجميل بتاع المرأة الفاضلة، عايز أتكلم عن زوج المرأة الفاضلة. فبيقول كلمة حلوة الكتاب المقدس: زوجها أيضا فيمدحها. يعني في جانب جميل إن الست العظيمة دي ليها زوج عظيم برضه، زي ما بيقول كده: وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، برضه وراء كل امرأة عظيمة رجل عظيم. يعني إحدى أسرار نجاح هذه المرأة العظيمة ليها زوج يمدحها زوجها. كلمة المديح وكلمة التقدير في البيت وقصاد الأولاد، شوفوا قصاد الأولاد، ليها وقع وليها تأثير. في كلمات مفتاحية الزوجة بتكنها لزوجها كأنه شيء عظيم قدمه لها. الكلام ده بيرفع من معنوياتها، بيشجعها أكتر. يعني الزوج لما بيساند زوجته بالحب والتقدير والمديح بيرفع من إمكانياتها في العطاء، وبيزود من قدرتها على احتمال ضغوط الأولاد اللي لا تقل طبعا عن ضغوط الحياة وضغوط الشغل، وبيديها كمان لو كانت زوجة عاملة بتشيل شيلتين، شيلت الشغل وشيلت البيت، يعني بيعمل أبجريد أو تطوير أو رفع لكل الطاقات اللي عندها، ده هيعود عليه وعلى أولاده بس وعلى نفسه.
2: في ثقافة يعني شوية بتقول بلاش تمدح مراتك كتير احسن تاخد فرصه عليك، يعني دي حاجه موجوده فعلا.
0: طيب
2: يمكن بعض الناس بتفكر كده.
1: بلاش كتير قوي بس بلاش خالص يعني. يعني الشيء الجميل امدح على الحقيقه، مراتك تحب انك تبقى صادق مش بتبالغ، شيء جميل امدح عليه لانه موجود، وسوري من حقها انها تسمع هذا المديح من زوجها، لأن حقيقة إذا كانت محتملة تسمع الكلمة دي من جوزها، إذا كانت بتشيل تسمع الكلمة دي من جوزها، إذا كانت بتربي أولادها بحكمة وبمخافة الله تسمع الكلام ده من جوزها، ده حقها، زي ما حقها برضو الزوج أنه يسمع من مراته كلمات التقدير وكلمات الثقة وكلمات الإيمان بيه. إحنا لينا أن إحنا نشبع بعض ونغني بعض. أما الزوجة إذا خدت الكلام ده عشان تتكبر بيه على الزوج، فأعتقد هي تخطئ في حق نفسها قبل في حق غيرها، لأن بعد شوية الزوج مش يقدر يقول هذا الكلام، فيبقى هي الشيء ما أدتلوش رد فعله. أنا أقدم لو وجدت أن الشخص اللي قصادي بياخد هذه الأشياء ويستخدمها استخدام سيء، يبقى في الحالة دي يا سيدي بقلل. لكن في نقطة تانية أنا كان نفسي أتكلم فيها في قصيدة بيقول الكتاب المقدس في المزامير، بتقول قصيدة ترنيمة محبة، بتقول كده: فاض قلبي بكلام صالح. نفسي نصليها، يعني نقول يا رب إحنا الظروف والضغوط والأمور نشفتني أنا كمان كراجل يمكن أو أنا كست، عايز يفيض قلبي، مش عايز بس شفايفي تتكلم، عايز فاض قلبي بس بكلام صالح، متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. وفي التعبير الأدق لكلمة كاتب ماهر يعني كاتب معبر، يستطيع أن يعبر عن مكنونات نفسه. لاني قعدت مع بعض الرجاله بتقولي انا بحب بس مش متعود انطق، مش متعود اقول، متعود ان مشاعري واحاسيسي جواني. انا اقول له شجع نفسك وخد الايه دي صلي

0: بيها، اقول له يا رب فاض قلبي، فاض. الحاجة بتفيض يعني ايه؟ يعني تتملي تتملي تتملي وتفيض، تشبع مراتي وتشبع اولادي وتشبع المحيطين بيا. فاض قلبي بايه؟ باعمال صالحة، ده ضروري، بتضحيات، ده ضروري، باهتمام واسرة وبيت ومسئلة، ضروري. بس في كلام صالح لازم يفيد، كلام صالح لله ولزوجتي ولاولادي، وده بيعود عليا انا في الاخر بان جو الحب جو منعش وجو ايجابي.
1: بس كلام المديح ده انا بتهيألي الزوج عايز يتعلمه او عايز يشوف يعني مصدره من فين يعني يشبع بيه. اكيد في مصدر يتعلم من خلاله الزوج انه باستمرار يكون بيمدح.
0: سؤال كويس.
1: اكيد في سر او في مفتاح حضرتك نفسي ساعدني وتساعد كل زوج، يعني ازاي اتعلم اللغه الجميله لغه المدح؟
0: سؤال كويس. لغه التقدير ولغه التمجيد ولغه المديح امر يحتاجه الرجل والمراه من الله. الكتاب المقدس على فم رب المجد يسوع كان بيخاطب اليهود ورؤسائهم وبيقول لهم انتم مش هتعرفوا تامنوا، كيف تقدروا ان تؤمنوا وانتم تقبلون مجد بعضكم البعض والمجد الذي هو من الله الوحيد لستم تسالونه؟ وكانه بيعاتبهم، وكانه بيعاتبهم. رب المجد يسوع وقف كده لله الاب وهو ممثل لينا وقال الان مجدني ايها الاب بالمجد الذي كان لي عندك قبل انشاء العالم. احيان كتير بنقرا في الكتاب المقدس لما تيجي ايه مثلا احببتك او انت ابني انا اليوم ولدتك او كلمه فيها تشجيع او مديح، او لا دي مش بتاعتي، ادور على الايه اللي فيها توبيخ او فيها تانيب. لا، انا احتاج للتاديب والتوبيخ واحتاج للمديح والتشجيع السماوي. انا جايز كزوج مش متمتع بتشجيع السماء رغم انه متاح، لكن انا بستبعده رغم ان الله بيقدمه، بس بقول تحد تاني. كلمات المديح والتشجيع السماوي انا محتاج لها عشان انا كمان معنوياتي ترتفع وقدرتي على موصل الحياه تبقى موجوده، واقدر ادي لبيتي ولمراتي ولاولادي كمان كلمات المديح والتقدير. وشوف بنتي اقول لها انت جميله وبتزدادي جمال، وشوف ابني اقول له انت شاطر وبتزداد شطاره، بس يمكن انت بتلعب شويه، واوزع خير مش بالاونطه مش بالكلام الفارغ، بس انا اخذته من ابويا السماوي في علاقتي معه.
2: هل المصدر ده هو ده اللي يضمن استمراريه انه البيت يكون دايما مليان بكلمات الحب والاعجاب؟ يعني
0: نبع دائم الجريان.
2: احنا بقالنا 3 حلقات بنتكلم وحاسه انه النور وضح قوي. قد ايه الموضوع ده مهم؟ مش مهم ان يكون موجود النهارده او نتشجع كده بكلمات الحلقات وبعد كده الدنيا تاخدنا تاني، ازاي بقى نكمل كده؟
0: انا دايما اقول الكلمه دي لنفسي وكل اخواتي، اقول له خد اللي ليك عشان تقدر تعمل اللي عليك. انت ليك كتير، ليك حب من الله كزوج وزوجة، ليك مديح في كلمات الله إذا اعتبرناها مديح، ليك تشجيع، ليك كلمات إيجابية. الكتاب المقدس مليان بكلمات الحب، مش بس بالفداء والصليب والشيء العظيم اللي عمل الله، كلمات الحب فيها غنية، في سفر النشيد وفي أشعية وأحيانا في التثنية، ومحبة أبدية قد أحببتك لذلك قدمت لك الرب الرحمة. والرب يسوع يتكلم مع التلاميذ لا أعود أسميكم فيما بعد عبيد بل أحباء، وكلمات الحب بتدفي وتملك. ده ليه؟ آخد وأشبع وأمتلي. طول ما أنا شبعان هوزع حب هنا وحب هنا وكلمة هنا وكلمة هنا ودفى هنا ودفى هنا، بس هنشف، هبقى زي غصن ناشف هتكسر. أنا محتاج أدفى، محتاج العصارة تمشي فيا، محتاج الناس تشوف إن جوايا حب ونبع دافي. وزي ما يقول الكتاب المقدس مغروس على مجاري المياه، المية جاية كتير وبوفرة بتديني ليونة ورطوبة وإثمار وإكسار وعصير وخير وبركة. باخد وبدي، باخد وبدي. لو أهملت إني آخد طب راح أدي إزاي؟ وهو ده المفتاح والنقطة المفتاحية.
2: يعني ممكن نقول مثلا الزوجه اللي عندها المشكله اللي بتتكلم على انه ضغوط البيت ساعات بتبقى مخليها بس مستنيه بس تكه المفتاح دي عشان خاطر تحكي للزوج وتشكيله، هي مش بتحكي قد ما بتشكي، يعني ممكن يكون المصدر ده بالنسبه لها هو ده المهم، ده المفتاح اللي يقدر يكفيها تستقبله بالبشاشه والترحاب.
0: على الاقل هي كمان ما تبقاش محمله لغايه ما يجي الزوج. ليك أب سماوي، الولاد أنا عارف يعني متعبين جدا جدا وخاصة في السن معين بتاع المراهقة، ليك أب سماوي ده الغني، انت وزوجك معلش مع احترامي فقراء وغلابه،
2: ايوه
0: اترمي عليه قولي له شوف واحكي له وكلميه وطلع اللي جواكي كله وخدي منه سلام. حتى لما تحكي لجوزك هتحكي له الموضوع بعد ما مر على الله، شال المضايقه والعصب.

0: العصبية والنرفزة وادالك سلام واطمئنان ووعود لأولادك وقلبك فيه سلام، فبتحكي له القصة بس من غير كل الضغط اللي
1: ايوه
0: موجود عليه. انت شلتيها، انت فاكرة لما هتشيلها له هتشيل منك؟ الوحيد اللي تشيليه له ويشيل عنك هو الله، لكن البشر تشيليهم والشيلة تطلعي بيها. صدقيني وانا جربتها، يبقى معاكي أفة او حمل او مضايق مهما حكيتي للناس، بعد الحكاية واخداها على ايدك وطالعه بيه. الناس ما عندهاش حاجة تقدر تعمل، ولا جوزك ولا مراته ولا حد يقدر يعمل حاجة، الله هو الوحيد اللي عمل كده. زي ما الكنيسة بتعلمنا، اخذ الذي لنا واعطانا الذي له، ياخد الهم والضيق والحزن والتعب واديني سلام وارتياح وثقة ووعود صادقة. وبالطريقه دي اقدر حتى مع جوزي ابقى جايه شبه فريش، يعني ما انا اتغسلت طول النهار شغل وبيت، بس ازاي انا كمان اقابله كويس؟ ما انا لازم ارمي كل الهم ده، وزي ما بيقول الكتاب المقدس القي على الرب همك فهو يعولك، او دحرج، كلمه القي يعني دحرج يعني ارمي، عشان انت كمان تقدري توصلي وما يبقاش وجهك باستمرار مكشر من كتر الهم ومستنيه شخص بعد كل ده يجي يشيل، وده عايز حد يشيل، واحنا اثنين ندور على حد يشيلنا، في حد يشيلنا احنا الاثنين.
2: هنسال، في عندنا سؤال اخير قبل ما نختم الحلقه، يا ترى الزوج هو بس المطالب انه يقدم كلام الحب؟ هو ده الدور ده عليه هو بس، ولا كمان الزوجة اكيد ليها دور؟
0: طبعا انا احب اقول ايه في الكتاب المقدس برضو في سفر الامثال، بتقول الغم في قلب الرجل يحنيه والكلمة الطيبة تفرح. راح مرة تاني كده، الغم في قلب الرجل يحنيه والكلمة الطيبة تفرحه. الزوج محتاج لكلمة طيبة كمان، محتاج لكلمة تقدير بعد شغل وبعد تعب وبعد تحمل مسؤوليات احيانا بالنسبه له بياخدها جد قوي، يمكن اكتر من الست شويه، فبيبقى راجع يعني ايه مستوي، اذا كان مواصلات واذا كان شغل واذا كان اعصاب واذا كان صراع وغم غم غم، واحيانا بيبقى كل حاجه حوالينا تتسم بالحزن. محتاج للكتاب المقدس كده يقول الغم في قلب الرجل يحنيه والكلمه الطيبه تفرحه. وعايز اقول زي ما اتكلمت في سفر النشيد الانشاد، والعريس كان بيكلم العروس ولا انت جميله ومحبوبه وغاليه، برضو العروس كان بتتحدث تقول له ها انت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا اخضر. برضو الكلمه الحلوه اما تتقدم بالزوجه للزوج وتعمل تواصل وجداني عالي، الزوجه مش مستمع بس، صحيح الزوج ليه المبادره، وصحيح الزوج هو اللي بيطرق الابواب وهو يقدم كلمات الحب وكلمات التشجيع وكلمات المديح، ولكن الزوجه لا تكون صامته ولا تستمع وكفى، ولكن تقدر وتقول كلمة طيبة وكلمة مقدرة وكلمة جميلة، وده يبقى بيت حلو دافي، كل واحد بيغني التاني، كل واحد عمال يدي التاني. وخلي جوزي غني جدا مش ناقصه حاجة، وخلي مراتي غنية جدا مش ناقصها حاجة، تمشي كده وتدب على الأرض وتقول دوسي يا نفسي بعز، جوزي مش مخليني عايز حاجة. والزوج يحس بكده، مراتي غنياني مدياني كل اللي بتمناه والزيادة، أنا مش ناقصني حاجة، أشكرك يا رب على هديتك وأشكرك على خيرك معايا.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا، الثلاث حلقات كانوا رائعين، وأعتقد أنه خدنا صورة مشرقة لبيت رائع مليان بالدفى والحب. أعزائنا المشاهدين، ثلاث حلقات تقدم فيهم روشتة رائعة وعملية جدا، إزاي أنه بيوتنا تبقى دفيانة دفيانة دفيانة ومليانة بكلمات الحب، ازاي بيوتنا تبقى شبعانة ولينا مصدر دائم رائع، نيجي بكل همومنا نيجي ونحطها عند رجليه وناخد كلمات حب وناخد كلمات مديح وناخد سلام يخلينا قادرين نكمل الرحلة.
2: أعزائي المشاهدين، بنشكركم في نهاية الحلقة، وبعد ما سمعنا الكلام ده اكتشفنا انه الحب بعد السنين المفروض انه يزيد ما يقلش، واذا كانت المعاناه بتزيد، لكن الحقيقه الحب عطيه من الاله بتخفف المعاناه. الكلام الجميل اللي سمعناه النهارده فضى قلبي بكلام صالح، انا نفسي اتشارك معاكم النهارده وكزوج ابعت رساله لزوجتي، واتمنى كل زوج يبعت رساله لزوجته فيها كلام حب. عايز اقول لكم حاجه واقول لزوجتي، انت هدية السماء ليا، واحسان الله وفضله عليا، ومهما طال العمر بيا هفضل شايلك جوه عينيا. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، ونلقاكم في حلقه قادمه من تصالحوا مع الله.

علشان بنحبك منتظرينك. تقولنا رأيك وإيه اللي يفيدك. هنسمع منك ونصلي لك. تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكرمة، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، بشكرك وقناة الكرمة وفريق العمل اللي معانا على المجهود الرائع اللي بتبذله في الحلقات.
0: بنشكرك جدا يا حلقة السيس لمجهودك معانا ووجودك معانا.
1: يباركك الرب.
0: أعزائي المشاهدين، الروح النهاردة بيكلمنا من رؤيا يوحنا والإصحاح الثالث والعدد 14، وبيقول: وأكتب إلى ملاك كنيسة اللاودوكيين، هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله، أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مذمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل بكحل لكي تبصر. إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب. هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرش. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. آمين. هنا بيكتب لملاك كنيسة لاودوكية. يا ترى عايزين نعرف فكرة أو نبذة مختصرة عن مدينة لاودوكية.
1: نعم، مدينة لاودوكية من المدن المشهورة، كانت في الإمبراطورية الرومانية اللي في آسيا، وهي الآن غرب نهر تركيا، ووجدت في القرن الثالث اللي أوجدها واحد اسمه سيلوس أنتيخوس الثاني، وتسمت لاودوكية على اسم زوجة هذا الوالي أو الحاكم أنتيخوس الثاني، وبالتركية الآن اسمها أسكي حصار. موقعها مركز تجاري ناجح جدا في فترة حكم الرومان، لكن تم تدميرها بزلزال شديد سنة 60 ميلادية وأعيد بنائها، وفيها طريق هام جدا للتجارة في العاصمة الرومانية، وكان بيحدها من الشمال بلغامس ومن الجنوب إيطاليا، وكانت مركز مهم، كان فيها بنوك مشهورة، المعلومات البنكية، المعاملات البنكية، وكانت مدينة من أكبر المدن التجارية، واشتهرت بالملابس وصناعة الملابس الصوفية والعقاقير الطبية والبودرة. والعيب الوحيد اللي في المدينة دي انه ما كانش في مصدر للمياه، فكان المياه بتصل عن طريق انابيب، يا اما تيجي سخنة جدا او باردة جدا، وده السبب انه الرب قال له لست بارد ولا حار، انا مزمع انا تقياك،

0: لأن الموقع اللي كانت تيجي منه اسمه لوكورم، وهو الآن اسمه كان مهجور، اسمه مدينة دينزلي. والمية كانت تبقى مرفوضة لأن كان طعمها بيبقى مش مقبول بسبب الحاجات اللي قلناها.
1: إذا عرفنا نبذة مختصرة عن مدينة لودوكية، لكن نحب نعرف أيضا نبذة مختصرة عن كنيسة لودوكية وحالها.
0: نعم، لا هي زي ما قلنا لأنها كانت على طريق تجاري، وكان التجار في ذلك الوقت بيعدوا في مدن آسيا، في تقريبا على ممر الكنائس السبعة اللي احنا قلناه، فكانت أيضا بلد للسفر والتجارة. وبولس الرسول اللي كان بيعيش في أفسس قعد مدة سنتين هناك، بيقول حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. فالمدينة دي سمعت كلمة الله على في ذلك الوقت، وآسيا كلها سمعت عن طريق بولس وتأسست الكنائس. أيضا أبفراس اللي كان بيشتغل مع بولس في الخدمة كان يجاهد معه في الصلوات، وأيضا يقول إن غيرة الكثيرين أشهد إن لها غيرة كثيرة لأجلكم ولأجل الذين في لودوكية والذين في هيرابوليس. والكنيسة بقت مغلقة في علاقتها مع الكنائس المجاورة في هيرابوليس.
1: إذا مهم أوي نعرف إنه الكنيسة كان اللي بشر فيها أبفراس أو بولس الرسول، ممكن نقول يعني أبفراس ده كان تلميذ طبعا
0: نعم،
1: بولس الرسول.
0: أي
1: لكن ماذا أيضا عن الرسالة إلى لودوكية؟
0: الرسالة بتشير إلى شخصية وأحوال هذه المدينة. فالمدينة اللي كان فيها المياه، مصدر المياه مش مظبوط، اللي بتشير لكلمة الله وروح الله، فهي لم تنتج قوة شفاء الماء الحار، لأن الماء السخن كان أيضا بيستعمل أحيانا في الشفاء لما ياخدوا حمام مياه سخنة أو مياه معدنية. والكنيسة زي المدينة، من غير مياه الروح القدس ومياه كلمة الله تكون غير نافعة، واعتبرت أنها غير محتاجة لشيء، وبينما في الحقيقة أن هذه المدينة التجارية الغنية كانت تحتاج للذهب والثوب الأبيض والكحل الذي يكحل العينين، وكان في ذلك الوقت بيعتبروا الكحل أيضا في التجارة وفي العلاج، وأكثر من احتياجاتها للبنوك اللي كانت قائمة وبائع الأقمشة واللي اشتهرت به المدينة أيضا من الطب. الكنيسة أغلقت أبوابها وتركت تركوني أنا ينبوع المياه الحية، وحفروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء.
1: من بداية الرسالة لكنيسة لودوكية نقدر نفهم أنها كنيسة كانت محتاجة لإيه؟
0: محتاجة أنها تثبت في الإيمان في صخر الرب يسوع، ومحتاجة للحق الحقيقي اللي هو الكلمة والروح القدس الموجود في المياه اللي هي بيقولوا لست بارد ولا حار. الكنيسة كانت غير قادرة أنها تقاوم التجارب ومحبة العالم، ولودوكية مدينة كانت من أقل المدن السبعة معرفة في التاريخ، من حيث أيضا الحراس والأبواب، كانت مدينة مفتوحة معلهاش حراسة كافية، لكن انتشرت فيها اللغة اليونانية والثقافة اليونانية، ولم تنجح الحاجة الوحيدة اللي هي رغم التجارة الكبيرة اللي كانت فيها، لكن لم تنجح في تسديد الاحتياج. والمدينة دي كانت ناجحة زي ما قلنا في التجارة، لكن يوحنا الحبيب قال عن هذه المدينة إنها في حالة عطش، في حالة جوع، في حالة عري، وكانت مباحة لكل الأجناس وشعوبها، كان بيمر عليها الجنسيات المختلفة، لكن النجاح ده كان نجاح ظاهري ونجاح مؤقت وغير حقيقي بسبب برود محبتها.
1: ده صحيح القسيس. إذا المدينة دي كانت عندها تجارة كتير، فكانت بتحاول يعني زي ما تقول تكيف نفسها مع الآخرين. عشان كده ما كانش ليها طعم خاص يعني، بمعنى انه معاهم معاهم زي ما بيقولوا عليهم عليهم.
0: بالظبط.
1: فاذا ما كانش ليها شخصيه خاصه وما كانتش واقفه زي كنائس كتير كانت واقفه قدام الباطل وقدام

0: اضطهاد بقوة، لكن هي كانت يعني بتمشي أمورها زي ما بيقولوا علشان خاطر
1: ماشي
0: تكون
1: حالك.
0: تجارتها ناجحة، لكن للأسف هي فقدت محبتها
1: نعم
0: وفقدت فقدت طعمها المختلف، وإن هي تكون ملح للأرض ونور للعالم في المكان اللي هي
1: والحكمة اللي تجارتها خارج
0: بالظبط
1: من
0: كده.
1: العالم.
0: بالظبط كده. طيب مدينة لودوكية اتعرضت وكنيسة لودوكية اتعرضت أيضا للاضطهاد، ماذا فعلت؟
1: لما هدد الإمبراطورية أو الإمبراطورية الرومانية هددتهم بالعساكر وأحاط الكنيسة بالعساكر وبالغزو، وكان على المسيحيين أنهم يختاروا يا إما يطيعوا الإمبراطورية الرومانية أو الموت، حتى ما كانش في سجن، يعني يا إعدام يا حياة، يا موت يا حياة. فالكثير منهم لم يكن قادرا على مواجهة الموت أو الإعدام دون، وتم حرق عدد من المؤمنين بالكامل. يوسابيوس المؤرخ وجد عبارات مكتوبة فوق قبورهم تقول اللي اختاروا الموت واختاروا أنهم يموتوا لأجل الرب الله فوق الكل، فوق الذات، فوق الأنا، فوق الجسد. وده بيبين لنا قوة الكنيسة الأولى والمسيحية. المخطوطات دي وجدت في سنة 240 ل 300 ميلادية، وبتنقل لنا أي تضارب بين الثقافة اليونانية والمسيحية. فلم توجد علامات بغض أو كراهية، لكن أيضا المخطوطات بتوري أنه كان في بعض الفئات المختلفة متصالحة ما بين العالم والمسيحية والحضارة اليونانية والكنيسة.
0: ده صحيح حد القسيس. إذا في وقت الاضطهاد في ناس وقفت فعلا
1: نعم
0: ووقفت وضحت بحياتها علشان خاطر هي ثابتة في المسيح وإيمانها
1: نعم
0: بالمسيح، لكن في بداية المسيحية كان الكنيسة دي كانت قوية وكانت المسيحية منتشرة في المكان ده بشكل قوي جدا،
1: بالضبط
0: لكن وقت الاضطهاد في حصل شرخ كبير، في ناس سبتت وفي ناس للأسف
1: نعم
0: ارتدت. ده اللي هنتكلم عليه بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610, Seal Beach, California 90740.
0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب مره اخرى بضيف الحلقات الدكتور القس اليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: اهلا وسهلا بك دكتوره ليديا.
0: اهلا بحضرتك. احنا استكمل حديثنا من كنيسه لودوكيه، وزي ما احنا قلنا في الجزء الاول قلنا يا ترى ايه هي لودوكيه، واتكلمنا عن الموقع الجغرافي بتاعها، وايضا اتكلمنا عن ظروفها وقت واثناء الاضطهاد، وازاي انه كان في ناس بيضحي بحياتهم من أجل الإيمان بالمسيح. هنستكمل حديثنا حضر القسيس بعد زلزال، حصل زلزال مدمر في سنة 60 ميلادية، ترى إيه اللي حصل؟
1: طبعا الكنيسة دي كانت بتعاني من اضطهاد أيضا كبير جدا، بيوصل لتشويه الأعضاء وقطع الأيادي وقطع الأرجل. وبعد الزلزال وتدبيرها في زلزال سنة 60 ميلادية، ده دمر أغلب بلاد آسيا. لكن لودوكية رفضت الهبات من الإمبراطورية الرومانية لإعادة البناء، لأن هي كانت ناجحة في التجارة وكان فيها بنوك وكانت تعتمد على نفسها، وظنت أنها غير محتاجة لشيء، لم تأخذ شيء من الإمبراطورية، لم تقبل معونات، وصفها الكتاب أو الرب بأنها فقيرة وعمياء. وكان بيكلمها الرب أنها تكف عن الثقة بنفسها، لأنها كان يجب أنها تدرك أنها فقيرة وتبحث عن الغنى الحقيقي في ربنا يسوع، مش في البنوك ولا الأموال الكاذبة. وبيشير

0: روح على ملاك كنيسة أو الكنيسة إنها تأخذ ذهب مصفى بالنار لكي تستغني. والذهب ده اللي بيقول عنه الكتاب هلما كله اشتروا من الرب ذهبا مصفى بالنار لكي تستغنوا. لكن ده ما يعني كان الرب يعطيه مجانا للكنيسة، والكنيسة كانت أيضا في احتياج مش الملابس اللي بتصنعها لأنها كانت مشهورة جدا في صناعة الملابس، ومش لبس الملابس البنفسجية أو الألوان اللي كانت بتعملها، لكن تلبس الرب يسوع وتلبس الثياب البيضاء اللامعة التي تشير إلى النقاوة والقداسة.
1: ده صحيح. ويمكن الذهب ليه علاقة حضرة القسيس دايما في الكتاب المقدس بالمجد، وهي كانت فاكرة ان هي عندها يمكن مجد في ان هي تكون بتعمل تجارة وتجارة رابحة
0: نعم
1: جدا، وان هي غنية بالذهب المادي او الغنى المادي العادي، لكن الرب بيقول لها لا، في غنى تاني، في مجد تاني، والمجد ده كان ليه علاقة طبعا بالتضحية والثبات في الإيمان والأمانة والاستشهاد. لكن ايضا زي ما حضرتك كنت بتقول والكتاب بيقول لنا ان هي ركعت وطلبت انها تلبس، لانه الهدوم اللي هي لابساها ديت مش مكفيها، مش بالعربي مش ساترة العري بتاعها، العري ليه علاقة بالخزي والعار والخطية. فبيقول لها انه مهم قوي ان انت تكوني بتلبسي، والكتاب بيقول لنا ثياب خلاص ألبسني ورداء البركة
0: نعم
1: ثاني، هو ده الرداء الحقيقي اللي لازم كل مؤمن يكون بيتحلى بيه.
0: وكان فيها عمى
1: اتفضل.
0: كمان روحي، لأنه العمى اللي عندها لما قال لها عن هذا العمى الروحي، ما كانوا بيستعملوا كحل العيون للتجبيل، وبرضه كان في علاجات طبيعية مشهورة هناك، لكن التهاب العينين في ذلك الوقت لم يكن له علاج. والعلاج اللي بنحتاجه هنا هو اللي قال أن يشرق نور من ظلمة يشرق فينا لإنارة معرفة وجه الله في يسوع المسيح. فالاستنارة اللي كانت موجودة ما كانش فيها أطباء عيون ولا كحل ولا أي شيء ينفع له غير أن الرب ينور العينين.
1: ده صحيح، والرب دايما هو اللي كان بيشفي العمى وما
0: نعم
1: زال بيشفي، بس العمى أيضا
0: هو
1: الروحي
0: الرب
1: مش الجسمي،
0: بالظبط.
1: عشان نقدر نشوف مجده بوجه مكشوف. الروح وصف نفسه بحبة أوصاف،
0: أمين. نعم.
1: هذا يقوله الأمين. لماذا وصف نفسه بالأمين؟
0: لأن الأمانة تعني الحق أو تسديد احتياج هذه الكنيسة، فالذي يتبرك في الأرض يتبرك بإله الحق، الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس. ووردت الحق في شخص الرب يسوع أنه هو الطريق والحق والحياة، وأيضا مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم والأمين. فالحق تعني انه الحق الامين اللي بينفذ المواعيد السماويه في حياتنا بكل امانه. اسم الرب يسوع ايضا الشاهد الامين الصادق، والشاهد بتاعني الشهيد اللي هو كان ميت وصار حيا، وايضا مهما كلفته الشهاده او تقديم حياته للاب الا انه اتى بابناء كثيرين الى المجد.
1: ده صحيح القسيس. يبقى إذن الشاهد الأمين اللي هو الصادق ده بيتكلم عن الله، وعايز يقول إنه أيضا الكنيسة كمان لازم تكون بتشهد بأمانة أو عن
0: صحيح.
1: الرب، وهي دي رسالة الكنيسة إنها تكون
0: نعم.
1: بتشهد بأمانة عن الرب وعن صلاحه وعن أمانته. لكن بعد كده بيقول بدء خليقة الله، ماذا يقصد بهذا؟
0: رأس الخليقة وشخص ربنا يسوع هو اللي أخضع كل شيء تحت قدميه، وأيضا إياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. فده معناه دايما لما يكون في أي حاجة في أي شركة بيروحوا للرئيس، بيسألوا الرئيس انت رأيك ايه في الموضوع وفي اي اتجاه بتختار. فهو رئيس ايضا لجسده اللي هو الكنيسة، ملء الذي يملأ الكل في الكل. ففي افسس واحد بيهب لجسده القوة ويهب النمو ويهب الحياة، ويهب ايضا جسد كله مقترنا معا بيحصل نمو في المحبة فينجينا من الفتور، وكل النمو غرضه نحو الرأس اللي هو شخص الرب يسوع.
1: ده صحيح القسيس. إذن الرأس هو مصدر القيادة، مصدر الأمان، مصدر الفكر، وهو اللي بيقود كل الجسد لمشيته.

0: لكن كمان بيقول له انك لست باردا ولا حارا لكنك فاتر، وبيقول كلمة قوية قوي: انا مزمع ان اتقيأك من فمي. ايه هو لكنك فاتر؟ ماذا يعني بكلمة فاتر؟
1: ما احنا قلنا المياه اللي كانت تيجي لهذه المدينة من مكان بعيد عبر الأنابيب كانت مياه غير مقبولة، وكانت مياه بتشير إلى الفتور اللي بيتكلم عنه. فالفاتر ما هوش لا قادر يعيش مؤمن مخلص للرب ولا قادر يعيش في العالم. هو الإنسان يعني الشخص الحقيقي اللي الرب عاوزه إنه يكون لا بارد ولا حار، لكن عاوز نكون حارين في الروح عابدين الرب. فالرب بيملأ حياتنا وبيحذرنا من الخداع ان احنا نعيش له بس ساعتين في الاسبوع وباقي الاسبوع عايشين لنفسنا، لانه بيقول له مزمع ان اتقيأك من فمي.
0: ليه يا ترى بيقول له يتقيأ من فم؟
1: يعني عارفة الانسان لما بيعرج بين الفرقتين زي ايام ايليا وقال لهم لا تعرجوا بين الفرقتين، لكن الرب قال بيقول لنا دايما اختاروا اليوم من تعبدون. التشكيلات الكتيرة والأشكال الكتيرة، يعني الرب لما بيجعل ليا قلب بيوحد قلبه لمخافة اسمه، تعرف تحب الرب من كل قلبك من كل نفسك من كل قوتك. ما بيحبش ربنا أسلوب الدلع وسعى لربك وسعى لقلبك، لكن عاوز نوحد قلوبنا وانفسنا لمخافة الله.
0: ده صحيح عبد القسيس. إذن مهم قوي إن أنا أكون أمين، ويعني فكرة اللي هو لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، وما جئت
1: نعم
0: لأدعو أبرارا بالخطاة إن يتوب. هم حاسين هم أغنياء واستغنوا ومش محتاجين حاجة، ودي أخطر حاجة، إن أنا ما أكونش حاسس إن أنا محتاج لربنا، أنا عندي كل حاجة. لكن للأسف تقرير الله عني بيقول إنه الشقي وبائس وفقير وأعمى وعريان. إذن مهم قوي ان يكون لي علاقة بالرب، وان انا احس باحتياجي ليه، لانه لو ما حسيتش باحتياجي ليه دي كارثة كبيرة قوي قوي. رب يدينا النهاردة قلوب ونفوس تكون
1: آمين.
0: بتحس بالاحتياج لينبوع المياه الحي وللغذاء الروحي. لكن هو بيقدم له حل، زي ما تعودنا في كل كنيسة بيقدم له حل، مش بيقول له انت عندك ايه وتشخيص المرض، لكن مش بيقدم له العلاج. ترى هنا ايه العلاج؟
1: لما بيشير عليه يشتري منه ذهب مصفى بالنار لكي يستغني، ده هو الحل للفتور، الحل للبرود، انه الرب بيقدم لينا الغنى وبيقول كده ان احنا زي حقل اقتناه الرب ومن فرحه مضى وباع كل ماليه لكي يقتنينا. والذهب ده دايما قوة الأمم وقدرات الأمم بتقدر بمخزون الذهب، مش بيقيس عندها كم مليون دولار ولا جنيه ولا كده، لكن كل مخزونات الدول والدول الغنية والفقيرة بيتوقف على مخزون الذهب. فاللي بيغنينا الذهب المصفى اللي بالنار هنا اهو، ده الألم اللي اجتازه المسيح على الصليب لأجلنا. فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. فالذهب هنا بيشير إلى الصبر والخلاص المقتنى بآلام الرب يسوع، واللي بيلبسنا الثياب البيض، واللي بيكحل عينينا بالروح القدس والامتلاء بالروح الله والامتلاء من كلمة الله.
0: ده صحيح عبد القسيس. ويمكن الثياب البيضاء بتفكرنا بسفر الرؤيا، أما قال: هؤلاء الذين بيضوا
1: ثيابهم
0: وغسلوا ثيابهم
1: في
0: في
1: دم
0: دم
1: الخروف.
0: الحمل. ما ينفعش نلبس ثياب بيض من غير دم الحمل،
1: نعم
0: ما ينفعش نكون لينا حياة أبدية من غير دم الحمل.
1: مرة
0: مهم قوي إن أنا فعلا ألبس ثياب اللي الرب بلبسهاني، عشان
1: هللويا
0: المدينة اللي صانعها وبارئها الله ما ينفعش نخش غير باللبس الرسمي، وهي
1: أمين.
0: الثياب البيضاء. يمكن وسخنا هدومنا ومن تراب وقاذورات العالم، لكن الرب النهارده بيقول لنا: بيض ثيابك في دم الحمل. الوحيد هو اللي يقدر يبيض، وزي ما قالوا كده: اغسلني في ابيض اكثر من الثلج. ويمكن كحل عينيك لكي تبصر، اللي هو امتلاء بالروح القدس. كلمه اخيره في الرساله دي حد الاسيس.
1: الله بيهمه جدا الحياة الحقيقية، الحياة المثمرة، الحياة اللي في المسيح اللي هي بتنم على مش مرة فوق ومرة تحت، لكن إن احنا نثبت أنظرنا زي ما الرب ثبت نظره نحو أورشليم وانطلق. وفي الطريق كانوا يفرشون الأغصان والثياب، فالرب عاوز

0: نثبت نظرنا على وطننا الأساسي ونقف ونثبت، لأن في الوقوف والثبات بننظر خلاص الرب العجيب في كل الاتجاهات.
1: ده صحيح القسيس، ويمكن بينهي الرسالة للاودوكية بيقول: أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمعت صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. الله دايما بيقرع أبواب القلوب، ومهم قوي إن احنا نكون بنسمع، مش بس بنسمع وخلاص ونسكت، لكن نسمع
0: بنسمع، بنعمل،
1: ونفتح الباب قدام ملك
0: نعم،
1: الملوك ورب الأرباب عشان يخش ويسكن في قلوبنا ويتعشى معه، ويبقى لينا علاقة أبدية تبتدي هنا في الأرض وتنتهي فوق في السماء.
0: حر.
1: شكرا لك حضرة القسيس لأجل
0: شكرا
1: وجودك
0: ليك،
1: معانا في
0: ربي
1: كنائس
0: يباركك،
1: السبعة. رب يبارك حياتك ويستخدمك لمجد اسمه وامتداد ملكوته.
0: يبارك
1: شكرا
0: الرب
1: لحضرتك
0: حياتك ومستقبلك.
1: أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، ورب معكم.

0: في قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.